كتر عصافير الحب ونقال له هالقلب غيرك ما بيحتلو. قال له لقلبك يا حلو قلو نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو اشتقنا.

بتركض ورا أحلام، كل العمر عغيتك أوهام، أحلام بتركض ورا أحلام، عشنا بزمانك أسعد الأيام، الله وكيلك إن صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
9: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج، تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح، تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا، هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من محبي الشعر وأيضا الشعراء. من المفردات الشعرية هي مفردة مزلاج، وهو آلة حديدية توضع في وسط الباب من الداخل وبدون مفتاح، وكقول الشاعر ناصر القحطاني: كم صيت بيت عتق في الباب مزلاجة، وكم شيخ إمارة قبل تعيينه موّمر. وكقول الشاعر فهد المفرج التميمي يقول: واليوم باب الهوى زلجت مزلاجة، أقفى وأنا أقفيت والدعوة سموجية. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي أحبتي الكرام مفردات مغباش، وهي طلعة الفجر يعني بعد الغلص، كقول الشاعر عبد الله بن زويبن الحربي يقول: سقوى سق الله من مطر كل ناشي، ربع لهم في منبت القفر مغباش. ويقول الشاعر عبد العزيز السليس: يا ربعي اللي تهتدون المطاريش، معكم يبيلي يبول الصبح مغباش. وقول الشاعر عبد الله بن محمد العودة الفضلي: نشفت عبرات الغضي تنهم الزود، سريت تالي الليل وانكفت مغباش. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المعاميل، وهي الحقيقة أواني القهوة منها الدلة والنجر والمحماس وغيرها من المعاميل، كقول الشاعر الشيخ محمد الإبراهيم: يا حي شوف الذود ورد محيمات، وعند العشي يا حي صوت المعاميل. وكقول الشاعر عيادة بن عبيكة: قم سو يا راعي المعاميل فنجال، كثر بهار الهيل يغدي عماسه. وكقول الشاعر: ولي قربت من المعاميل لا باس، انتاش من صندوق هل تريده.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد ترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز القدير بدر بن مفرح الضمني، ونقول له سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المدك أخوي أبو ثامر.
1: حياك الله يا أستاذ راشد، وأنا أتشرف أن يكون عبر الأثير مع المستمعين الأكارم في عبر برنامجكم.
0: الله يربي طول، حنا سعداء الحقيقة بقبول استضافتك في هالبرنامج المتواضع، وإن شاء الله تكون حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية شعرنا بدر مفرح الضمني.
1: الله يطول عمرك، نتشرف طال عمرك.
0: الله يسلمك. شعرنا بدر الضمني، الحقيقة لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية؟ ومن له الفضل في تقدمك وبروزك ومن متى؟ لا شك بأن أنت أبو ثامر والدنا مفرح الضمني أكبر من أكبر الشعراء في خليجنا الغالي ما شاء الله، وهو بحد ذاته مدرسة شعرية تعلم منها الكثير.
1: الله يطول عمرك ويرحمه إن شاء الله.
0: اللهم أمين.
1: يرحم والديكم. هذا طال عمرك الشعر هو سبحان الله يعني جاء معي بهذا الشكل.
0: جميل.
1: أنا كنت وأنا الطفل الصغير كان والدنا الله يرحمه
0: الله يربي يغفر له
1: يحط جائزة دينار،
0: يا سلام،
1: يرد عليه بيتين، فأنا أرد عليه ودائما أكسب الدينار.
0: هو عملية تحفيزية.
1: مع الوقت يعني حضرت الإدراك في الشعر والبوابة.
0: جميل.
1: الله يطول والشعر هو أنت أدرى فيه يا أستاذ راشد، شاعر كبير.
0: ما عليك زود، الله يطول عمرك يبارك فيك.
1: الله يطول عمرك.
0: فتأثرت قصدك بشعرية الوالد رحمة الله؟
1: أي نعم نعم. جميل. نعم نعم، حفظت فيه مثل عربي قديم يقولون احفظ ألف بيت تصير شاعر،
0: ما شاء.
1: فأنا حافظ قصائد والدي من المجلد للمجلد.
0: الله ربي يغفر له، لا شك بأنه والله مدرسها ما شاء الله بحد ذاته بشعرها الجميل. بهذه المناسبة أخوي بدر مفرح الضمني، ما شاء الله، أول شيء نبارك لك إصدار كتاب والدنا مفرح الضمني التي جمعت به العديد من والأغلبية من قصائد رحمة الله عليه. ممكن تحدثنا عن هذا الكتاب وهذا الإصدار الجميل الذي طال انتظاره؟
1: هذا طال عمرك الديوان من الصعب اني انا احتوي يعني قصائد شاعر من من من اوائل الخمسينات الميلادية،
0: من المؤسسين دون شعر نبط بالكويت.
1: والدي طال عمرك كان مقدم برنامج ركن الغادية في إذاعة دولة الكويت من عام 61 ميلادي إلى أن وفاته 2005، يعني الله يرحمه، كان يقدم هذا البرنامج. فأنا طال عمرك تعرف اللي موجود عندي في يعني في مكتبتي من المخطوطات اللي هو كاتبها بيده والأشرطة والصدور الرجال، فكل هذا الأشياء والزوايا أنتجت هذا الديوان الشعري اللي يعني تو أصدرناه قبل شهرين، وهو موجود في مكتبة جرير الآن، موزع في جميع مكتبة جرير.
0: جميل جميل.
1: وهو النسخة الثانية، يعني النسخة الأولى طبعها والدي عام 89 ميلادي، وكان بإشراف الشاعر طلال الشعيب
0: أبو بندر
1: المؤلف، نعم، هو اللي كان يجمع ديوان والدي. والنسخة الثانية من جمعي أنا يعني.
0: الله يعطيك العافية، جهود تذكر وتشكر. الله يا أبو ثامر،
1: والله يطول عمرك، وهو وفاء لوالدي وللجماهير اللي تحب أشعار والدي.
0: من اللي ما يحب شعر والدك؟ الله يطول عمرك،
1: الله يطول
0: يغفر
1: عمرك.
0: لك علم من أعلام الشعر، علم طال عمرك،
1: وانت استاذنا
0: ما عليك زود. الله يربي طولك أبو ثامر.

0: إن شاء الله نقتني هذا الكتاب ونتشرف بوجود الله يطول عمرك يبارك فيك إن شاء الله. لا خلا ولا عدم، وفي مكتبتنا، وأيضا راح نتكلم ونتحدث عنه في برنامجنا بإذن الله إن شاء الله.
1: بإذن الله.
0: شاعرنا بدر مفرح، ودنا الحقيقة تسمعنا قصيدة من قصائدك على حسب اختياراتك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لا ترى مونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة

أعزائي المستمعين الفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من محبي الشعر وأيضا الشعراء. من المفردات الشعرية هي مفردة مزلاج، وهو آلة حديدية توضع في وسط الباب من الداخل وبدون مفتاح، وكقول الشاعر ناصر القحطاني: كم صيت بيت عتق في الباب مزلاجة، وكم شيخ إمارة قبل تعيينه مومر. وكقول الشاعر فهد المفرج التميمي يقول: واليوم باب الهوى زلجت مزلاجة، أقفى وأنا أقفيت والدعوة سموجية. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي أحبتي الكرام مفردات مغباش، وهي طلعة الفجر يعني بعد الغلص، كقول الشاعر عبد الله بن زويبن الحربي يقول: سقوى سق الله من مطر كل ناشي، ربع لهم في منبت القفر مغباش. ويقول الشاعر عبد العزيز السليس: يا ربعي اللي تهتدون المطاريش، معكم يبيلي بول الصبح مغباش. وقول الشاعر عبد الله بن محمد العودة الفضلي: نشفت عبرات الغضي تنهمل زود، سريت تالي الليل وانكفت مغباش. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المعاميل، وهي الحقيقة أواني القهوة منها الدلة والنجر والمحماس وغيرها من المعاميل، كقول الشاعر الشيخ محمد الإبراهيم: يا حي شوف الذود ورد محيمات، وعند العشية حي صوت المعاميل. وكقول الشاعر عيادة بن عبيكة: قم سو يا راعي المعاميل فنجال، كثر بهار الهيل يغدي عماسة. وكقول الشاعر: ولي أقربت من المعاميل لا باس، انتاش من صندوق هل تريده.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد ترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز القدير بدر بن مفرح الضمني، نقول له سعدنا بتواجدك معنا ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتك أخوي أبو ثامر.
1: حياك الله يا أستاذ راشد، وأنا أتشرف أن يكون عبر الأثير مع المستمعين الأكارم في عبر برنامجكم.
0: الله يربي طول، حنا سعداء الحقيقة بقبول استضافتك في هالبرنامج المتواضع، وإن شاء الله أن تكون حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية شاعرنا بدر مفرح الضمني.
1: الله يطول عمرك، نتشرف طال عمرك.
0: الله يسلمك. شاعرنا بدر الضمني، الحقيقة لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية؟ ومن له الفضل في تقدمك وبروزك ومن متى؟ لا شك بأن أنت أبو ثامر والدنا مفرح الضمني أكبر من أكبر الشعراء في خليجنا الغالي ما شاء الله، وهو بحد ذاته مدرسة شعرية تعلم منها الكثير.
1: الله يطول عمرك ويرحمه إن شاء الله.
0: اللهم أمين.
1: يرحم والديكم. هذا طال عمرك الشعر هو سبحان الله يعني جاء معي بهذا الشكل.
0: جميل.
1: أنا كنت وأنا الطفل الصغير كان والدنا الله يرحمه
0: الله يربي يغفر له
1: يحط جائزة دينار،
0: يا سلام،
1: يرد عليه بيتين، فأنا أرد عليه ودائما أكسب الدينار.
0: هو عملية تحفيزية.
1: مع الوقت يعني حضرت الإدراك في الشعر والبوابة.
0: جميل.
1: الله يطول والشعر هو أنت أدرى فيه يا أستاذ راشد، شاعر كبير.
0: ما عليك زود، الله يطول عمرك يبارك فيك.
1: الله يطول عمرك.
0: فتأثرت قصدك بشعرية الوالد رحمة الله؟
1: نعم نعم. جميل. نعم نعم، حفظت فيه مثل عربي قديم يقولون احفظ ألف بيت تصير شاعر،
0: ما شاء.
1: فأنا حافظ قصائد والدي من المجلد للمجلد.
0: الله ربي يغفر له، لا شك بأنه والله مدرسة ما شاء الله بحد ذاته بشعرها الجميل. بهذه المناسبة أخوي بدر مفرح الضمني، ما شاء الله، أول شيء نبارك لك إصدار كتاب والدنا مفرح الضمني التي جمعت به العديد من والأغلبية من قصائد رحمة الله عليه. ممكن تحدثنا عن هذا الكتاب وهذا الإصدار الجميل الذي طال انتظاره؟
1: هذا طال عمرك الديوان من الصعب اني انا احتوي يعني قصائد شاعر من من من اوائل الخمسينات الميلادية،
0: من المؤسسين دون شعر النبط بالكويت.
1: والدي طال عمرك كان مقدم برنامج ركن الغادية في إذاعة دولة الكويت من عام 61 ميلادي إلى أن وفاته 2005.

0: يعني ما هو كان يقدم هذا البرنامج. فأنا طال عمرك تعرف اللي موجود عندي في يعني في مكتبتي من المخطوطات اللي هو كاتبها بيده والأشرطة والصدور الرجال، فكل هذا الأشياء والزوايا أنتجت هذا الديوان الشعري اللي يعني تو أصدرناه قبل شهرين، وهو موجودة في مكاتب مكتبة جرير الآن، موزع في جميع مكتبة جرير.
1: جميل جميل.
0: وهو النسخة الثانية، يعني النسخة الأولى طبعها والدي عام 89 ميلادي، وكان بإشراف الشاعر طلال الشعيد
1: أبو بندر
0: المؤلف، نعم، واللي كان يجمع ديوان والدي. والنسخة الثانية من جمعي أنا
1: يعني. الله يعطيك العافية، جهود تذكر وتشكر والله يا أبو ثامر.
0: والله يطول عمرك، وهو وفاء لوالدي وللجماهير اللي تحب أشعار والدي.
1: من اللي ما يحب شعر والدك؟ الله يطول عمرك،
0: الله يطول
1: يغفر لك، علم من أعلام الشعر، علم طال عمرك،
0: وأنت أستاذنا
1: ما عليك زود. الله ربي يطولك أبو ثامر. أبو ثامر إن شاء الله نقتني هذا الكتاب ونتشرف بوجود الله يطول عمرك يبارك فيك إن شاء الله. لا خلا ولا عدم، وفي مكتبتنا، وأيضا راح نتكلم ونتحدث عن في برنامجنا بإذن الله إن شاء الله.
0: بإذن الله.
1: شاعرنا بدل مفرح، ودنا الحقيقة تسمعنا قصيدة من قصايدك على حسب اختياراتك.
0: والله القصيد واجد طال عمرك، ولكن بسمنكم أبيات.
1: تسلم.

0: سلام.
1: أذكر مواقفه وأعيش بجوه.
0: سلام.
1: محبته مكنونها بين أضلعي، سحابة تفرق يا رعي بنوها.
0: السلام.
1: لو كان حبل مواصلة قصص بي، بيدي يشد حبالها بعروها. ما أقول يا شرهات هاتي وجمي، أشوم عن طمطامها لعلوها، وعن هرجة الواشي بسكر مسمي، وأقول يا نمام صحفك طوها، ما هو تصنع منتجه من مصنعي، نار الرفاقة شاعمي نضوها، وعن ماقفي ما رد عشري لربعي، ونفوس خلانا الرخاء في سوها، يا نية المعروف جوعي وشبعي، بعض النواي لا يغرك ضوها، ما قال ابن كلثوم قال الأصمعي، تولي يا لي ما صفت لك توها.
0: الجزالة في المعنى وحسن التصوير والسياغة تكمن في هذه القصيدة كعادتك، تقدم الجديد الرائع والجديد والجديد يا أبو ثامر، بيض الله وجهك.
1: أمرك طويل
0: يا الله يسعد. أنا شهادتي مجروح
1: أصلا، ولا نقول أنت شاعرنا الكبير
0: يعني. أقول ما عليك زود، أنا شهادتي ما هو مقبول. الله يطول عمرك. الله يربي يبارك فيك. شاعرنا بدر مفرح الضمني، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقي الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: والله إيجابياتها كثيرة. الإعلام بيد
0: نعم.
1: الشاعر نفسه
0: بالجوال،
1: هو اللي يظهر نفسه بالسوشيال ميديا.
0: نعم.
1: للشيء اللي هو يبيه.
0: نعم.
1: يعني هو سلاح ذو حدين.
0: صحيح.
1: للسوشيال ميديا
0: صحيح.
1: ولكن

0: احنا شفنا الشعراء في مبتدئين وغير مبتدئين وناس متعلمون. الاعلام السوشيال ميديا اظهر لنا شعراء من اجل الشعراء.
1: نعم.
0: يعني ما كان الاعلام يوصلهم. مو تقصير يعني من الاعلام، تقصير منهم هم، ما كانوا يعني يتوجهون للاعلام.
1: صحيح.
0: فالسوشيال ميديا جميله جدا. الشيء اللي نبي نسمعه واللي ما نبي نسوي سكيب ويطوف.
1: صحيح. لا هو جميل الآن، يعني قربت الشاعر بين جمهوره من خلال وسائل هاي التواصل، يعني سواء جميع المنصات الموجودة يعني.
0: نعم بالعكس، شيء جميل، ظاهرة جميلة جدا.
1: الله يجمل حالك أبو ثامر. سمعنا، أنا والله حقيقة مشتاق لكثير من إبداعاتك الشعرية.
0: بسمعكم وجداني.
1: ما يجي منك مقبول.
0: يقول: ما قلت لك شب جمر الشوب وشعلني،
1: يا سلام،
0: ذوب شموع الوله واشتب وجداني،
1: وجداني
0: بين الحنايا قدحني لين بهذلني وقلبي تفجر في بعدك شعر وأغاني.
1: يا سلام.
0: وينك أحس الأماكن ما تحملني، اللي جلسنا بها لجيتها عاني، حتى البحر يوم مريته تجاهلني، لم نمشي وطي في جزرة وخلاني أتخيلك في عيوني وانت تسألني تحبني، إيه أحبك ليه تجفاني، دخيل الأشواق تكفى لا تحبلني، قلها نسيت الغلا ولا تناساني، أتلفتني يا غلاي وبعدك أمحلني، مزنك يجمع بروقة ويتعداني، ما قلت لك باختصار الشوق زلزلني. الله
1: يبيح الغلا، شوف شلون وداني.
0: شوف وين وداني.
1: يا شوف وين وداني. شاعر مبدع، اسلوب راقي، تصوير متقن، كلمات واثقه، تعب التلميع وتعشق التصريح.
0: جعل عمرك طويل. والله يجملنا في عين خلقه ان شاء الله.
1: انت مجمل اول وتالي والله يا ابو ثامر، جعل عمرك طويل.
0: الله يحفظك.
1: شاعرنا ابو ثامر بدر مفرح الضمني، ما رايك بالمسابقات الشعريه وهل هي خدمت الموروث الشعبي؟
0: والله المسابقات الشعريه يعني كانت، تعرف بدايه المسابقات كان الشاعر باليوم،
1: نعم،
0: شاعر القمه وشاعر يعني البرامج كثير،
1: شاعر العرب كثير متعدد، شاعر الرايه
0: وشعر الراية، فهذول يظهرت أن شعراء يعني جميلين جدا جدا.
1: نعم.
0: وصار الشاعر يفكر في القصيدة قبل يعني يفتح فمه للقصيدة، فكان قبل يعني كان الناس يقولون قصائدهم، لكن البرنامج حثهم على أنهم يأخذون الصور الشعرية.
1: جميل.
0: يستعملون الكلمة الشعبية اللي دارجة بين الناس، يوضحون اللغة
1: المفهومة.
0: يعني أنا أذكر قصائد قديمة لوالدي ولسليمان الهويدي،
1: الله ربي يخليه، الله ربي
0: يخليه، ما زال الله يرحمه ما زالت حية. ليش؟
1: صحيح.
0: لأنها أول شيء سهل ممتنع ويحفظها الصغير والكبير.
1: صحيح.
0: فالشعراء اللي طلعونا بالعكس والله شيء جميل، ونصفق لهم وفرحانين في هذا البرامج، وندعمهم في كل يعني شيء. يعني
1: الله يبيض وجهك. لا شك بأن أبرزت شعراء الحقيقة ما كنا نعرفهم في السابق. نعم. لولا وجود هذه المسابقة. صحيح.
0: نعم.
1: الله ينعم عليك. لازلنا نتشوق لسماع العديد من إبداعاتك. الله يطول عمرك.
0: تبون وجداني ولا حكمة؟
1: يا أخي أنت ما شاء الله مدرسة، يعني الحقيقة اللي يجي منك مقبول.
0: طال عمرك. يقول: اللي طوارف صحبته ضحك ومزوح،
1: يا سلام،
0: حليل لكن ما يسمى صحيبي، مجنبه ما لي معه أي مصلوح، لا هو ولد عمي ولا هو قريبي، خليه يروح يجارب الصوت بصدوح، يلقى على مثله شبيه ومجيبي، أنا رفيق اللي بالأفعال ممدوح، شنب على نهجي وسلمي وطيبي، مثل النداوي لا طلع يبعد الشوح مضراب كفه، الفعايل عطيبي فكره ومنطوقه كم الورد له فوح، على النقا والعز رجل نجيبي، هذا صحيب اللي من الروح للروح، صحبة شرف من دون شك وريب.
1: كم صحبة شرف من دون شك وريب. نص مفعم بالجمال والعذوبة وثقافة عالية، حبك وسبك
0: الله.
1: شعري جميل، جمل الله حالك. شاعرنا أبو ثامر، أبو ثامر شاعرنا بدر مفرح الضمني، الأمسيات الشعرية حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك وما سبب عزوفك عن إحياء هذه الأمسيات. أنت شاعر علم، كل يستفيد من شاعرياتك طال عمرك وتجربتك الشعرية.
0: جعل عمرك طويل، عمرك طويل. هذا طال عمرك قبل يعني 25 سنة أو 30 سنة كان أصبحات شعرية.
1: قبل كم سنة؟
0: قبل 30 أو 25.
1: كبرت.
0: و- و- و-

0: وعزوفي عن الأمسيات اللي فيها مهرجانات يعني يعني تليق في عمرنا وتليق في مقام شعرنا وتجربتنا. بالعكس أشارك، لكن الآن أعتقد أن الأمسيات قلت بوجود البرامج الشعرية الكبيرة.
1: نعم.
0: أمسيات البرامج الشعرية
1: الكبيرة. نعم جميل.
0: فالأمسيات استمتاع وإن شاء الله أنها تعود، يعني شيء جميل هي.
1: نعم جميل ممتاز. أنا والله الحقيقة وجودك شرف كبير والله يا أبو ثامر في الأمسيات الجميلة الحقيقة، تعطي زخم جميل شعرنا. الله يسلمك أبو ثامر، شعرنا بدر مفرح. ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك وما السبب؟
0: من قصائدي أنا؟
1: من قصائدك. نعم الله.
0: قصيدة طال عمرك لا زالت راسخة في ذهني، قصيدتي اللي شاركت فيها بشاعر مليون
1: أول ما
0: بالجولات، هي راسخة في بالي لا زالت. وإذا تبون يسمعكم يسمع.
1: لا أي بالله إحنا محتاجينها.
0: كيف موتك جرح وحيابك جروح، كيف لمك شوق وارجع أنثرك، كيف أصور للجسد نزعات روح، كيف أنامك ليل وارجع أسهرك، المحاجر من لها ملح يفوح، والحنايا قوتها من سك، عزة أفواه السوالف لا تبوح، تلبس أيامي محاسن مظهرك، عزة أفواه السوالف لا تبوح، تلبس أيامي محاسن مظهرك، نامت عيون القصايد وين أروح، الحناجر صوتها ما يعذرك، كل ما حسيت بطيافك تلوح، في شتات العمر قلت أدورك، يعني أشياءك تغني للروح، يا سنين الوقت كيف أصورك، الجنون يحدني أهدم صروح، وأترك العالم وأنام بمحجرك، وانثني في صمت آهات ونوح، وارتمي بحضان وقتي واشكرك، الذنوب اخوان ويامك تروح، طشها للريح من خلف ظهرك، كان موتك جرح بحيابك جروح، واجمعك في شوق وارجع انثرك.
1: اجمعك في شوق وارجع انثرك. حقيقة هذه القصيدة، حضورك الشعري الراقي ومكانتك الفذة ومساحات الإبداع لديك كبيرة ومتسعة العطاء بكل جودة.
0: أنتم في في في في في مشاركتي معكم بهيئة.
1: الله يطول عمرك. الله يبارك فيك أبو ثامر، شاعر تستاهل العلم الطيب. الله يطول عمرك. أبو ثامر، رجعنا على السؤال هذا، هل تعد الغرض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ أنت سبق قبل شوي قلت تبون اجتماعي تبون غزلي، فأنت ما شاء الله تفرعنت في هذه الأبيات الجميلة القصائد المتنوعة، هل مطلوب من الشاعر معرفة وكتابة الأغراض الشعرية الأخرى، المدح، الغزل، الاجتماعي، الرثاء؟
0: والله شوف، القصيدة تأتي
1: نعم.
0: يعني هي تجي على المشاعر والتعدد في الشعر، أغراض الشعر شيء جميل، يعني الواحد لياقة ذهنية، يعني
1: نعم صحيح،
0: لياقة في إذا كانت موجودة الحالة اللي هو يبيها، وكانت الدرج الموسيقي والبحر اللي هو يحبه والقافية يسوي على إذا يبتلك إنه يقدر يصير ناصح يتكلم في، يعني مثل ما تقول مشاعره في أي غرض.
1: صحيح. يعني لا بعضهم يقول أنا بس يعني في الغزل، عرفت يعني ما عندها خبرة.
0: في ناس يكون هو روحه يبدع في هذا المجال.
1: جميل.
0: يعني كثير من الشعراء أعرفهم أنا يبدعون مثلا في الوجداني.
1: نعم.
0: تجيب على الوطني يقولك والله ولا المدح ولا هذا، يقولك والله ما أكون يعني مثل ما تقول مثل الوجداني أو
1: نعم
0: مثل
1: صحيح.
0: اللي تكلم عن الذات. والشعر في بال يعني اللي أنا أشوفه أغلب الشباب ما هم اسم البحر اللي هو بغني عليها،
1: ما يمكن بعضها ما يدري عن البحر وإيش هو ذا.
0: لا المفروض أنه يسأل.
1: صحيح.
0: أنت طبخت يعني عرفت مكونات.
1: صحيح.
0: المفروض أنه هو يعرف هذا البحر كذا، يعني في الآن كتب وفي
1: صحيح
0: والسوشيال ميديا، يعني يقدر يعرف بحره ووزنه في هذا الأمر.
1: جميل.
0: وإحنا إحنا الجيل اللي مضى البحر عندنا سمعي.
1: نعم صحيح. الله
0: ونعرفه من في الآن كتب عروض للشعر والكتاب.
1: وهذه إضافة للشاعر نفسه، يعني حقيقة لمعرفة المزيد من الرموز.
0: حتى لو ما يعرف يسمع واحد يكون فاهم
1: صحيح
0: ويقول هذا شنو بحر، ويكون على الأقل قدم قصيدة يقول على البحر.
1: عندنا مثل يقول من نشد ما غدا.
0: نعم نعم.
1: الله يطول عمرك، عنا سعداء الحقيقة بتواجدك معنا وبرنامج بداية داهمنا والله يا أبو ثامر، وبيض الله وجهك على حضورك الجميل.
0: والله أني سعيد بسماع صوتك يا أستاذ راشد، ويكون معاكم بالبرنامج، وأتمنى زيارتك إن شاء الله، وانتظرها زيارتك لنا في الكويت
1: بإذن الله إن شاء الله قريبا إن شاء الله. بيض الله وجهك.
0: الله يحييك. الله يحييك.
1: يا مرحبا.
0: عزيز وغالي.
1: الله يسلمك. يا مرحبا.
0: حياك الله.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: فال الله ولا فالك، ويضرب في حال الرد على من يتنبأ بوقوع أمر غير سار. ويقول الشاعر عبد الله بن مسلط المطيري: أعوذ بالله، فال الله ولا فالك، الموت أشوى ولا تشمت عدويني. ويقول الشاعر سداح: يقولون العرب يحب فال الله ولا فالك، ونقول الجفا بلوى ويا فرقة من انتيلة. ويقول الشاعر عطى الله فرحان: لا تطري فراق، فال الله ولا فالك، هذا أنت مبطي ومعذبني وهليب. أيضا من الأمثال الشعبية الدارجة في الشعر النبطي المثل يقول: مثل النخلة العوجة، ويضرب للشخص الذي تكون فأته للآخرين من غير أن يفيد ويستفيد من أهله. ويقول الشاعر خليل بن هدلان: النخلة العوجة ترى ما بها خير، لو راسها ما خرفها. أيضا من الأمثال الشعبية هذا المثل يقول: العمر يفنى والليالي بزايد، أي إن الأعمار تفنى والأيام والليالي لا تفنى، بل تتكرر ويتلو بعضها البعض. وهذا مثل يضرب الإشارة إن عمر الإنسان ينتهي بينما همومه ومشاغله وحياته ومشاغل حياته تتزايد. يقول الشاعر راشد الخلاوي: الأيام ما بقى منها مثل ما مضى، والأعمار تفنى والليالي بزايد، نعد الليالي والليالي تعدنا، والأعمار مالي فات منها بعايد.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات قصائد الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات. يقول الشاعر عبد الله بن سبيل: لا تأخذ الدنيا خراص وهقوات، يقطعك من نقل الصميل البرادي، لك شوفة واحدة وللناس شوفات، لوادي ينسيله يفيض بوادي. والشاعر مرشد البذال يقول: لو كل خلق الله على الحق يمشون، كان القلوب من الخطا مستريحة، كم واحد بعروض الأجواد مفتون، وسلومة يفضحنا فضيحة. ويقول الشاعر الأمير محمد الأحمد السديري: حيني وريك المذلة وتغليه، أنا أشهد إنك ميت القلب عامي، من لا يودك لا توده وترجيه، أرفع مقامك يا عزيز المقامي. ويقول الشاعر بندر من طرال السعيد: ما كل من يضحك بوجهك صفالك، بعض البشر تضحك بوجهك شماته. ويقول الشاعر خالد الهاجري: ردي الأصل لو شفته صفالك، ترى الأنذال عشرتهم مصايب، ولو تعطيه من غالي حلالك، ترى الخايب على ما قيل خايب.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن فن الفلوغرافيا، أحد الفنون اليدوية اللي يقدم الرسم بأسلوب مختلف، ويعرف باستخدام الخيوط والمسامير على ألواح الخشب لإنتاج لوحات فنية متنوعة بين الأشكال الهندسية والأسماء والشخصيات وغيرها من التصاميم بأحجام مختلفة. وضيفنا اليوم الحرفي غالب العلوي.
5: فن الفلوغرافيا هو من إحدى الفنون القديمة والجميلة، وكان بداية ظهوره في الدولة العثمانية، والآن احنا رجعنا له بطريقة مستحدثة. بدأ ما نرسم أو أرسم بالألوان الزيتية أو الألوان الرصاص، أنا حولتها إلى رسم بالمسامير والخيوط.
4: طب أنا سمعت إنهم يقولون إنها من الفنون الصعبة والمعقدة واللي تحتاج تركيز كبير.
5: لا، هي الصعوبة فيها مو في التعقيد ولا هي في التركيز، هي الصعوبة فيها في الصبر. تحتاج إلى صبر لأن تحتاج اللوحة إلى وقت أطول، اللي فيها في اليوم ساعات، من 8 ساعات إلى 10 ساعات على حسب مقاس اللوحة، على حسب تصميم اللوحة. فهذه الصعوبة أعتقد أي شخص ممكن أن يتعلمها.
4: طيب هل نقدر نسوي أعمال مختلفة من هذا الفن؟ يعني مثلا أسماء، عبارات، رسومات، صور؟
5: كل الأعمال أقدر أقوم فيها، إن كانت شخصية، بورتري، كرتونية، آيات قرآنية، أسماء، أي شيء يكون رسم أنا أحوله إلى الرسم بالمسامير والخيوط سهلة. في صحيح في بعض اللوحات فيها صعوبة أكثر زي البورتري، شخصيات أنا ممكن من أصعب الشغل يكون بورتري، لأن صعب أجيب تفاصيل العين، الفم، بالمسامير، فحتى أن أحتاج أغير المسامير بدال يكون رأسها زي ما تشوفي هذا كبير مدبدب، عندي مسامير أنحف منها أساس أني أجيب بعضة إليه.
4: يمكن لأن فيها منحنيات.
5: صحيح، ومتقاربة، يعني غير منحنيات أنها متقاربة.
4: طيب وش الأدوات اللي رح نحتاجها عشان نسوي فن الفلوغرافيا؟
5: هي 3 أدوات رئيسية، الخشب والمسمار والخيوط، هذول عناصر.

0: طبعا لما بثبت المسمار لازم بحتاج الى مطرقه، بحتاج الى زراديه، الخيوط بحتاج معاها مثلا مقص، بركب الخلفيه جلد بحتاج معاها مشرب، دباسه، عند الحاجات بجانب سمك.
1: طب في سمك معين للخشب عشان تشتغلون عليه؟
0: انا افضل 18 ملي. ممكن 12 ملي اقدر اشتغل عليه، لكن كل ما كان اسمك كان افضل عشان المسمار لا يخرج من الخلف.
1: طب والمسامير، هل في انواع معينه من المسامير؟ الوان
0: المسامير ما فيها انواع، بس في مقاسات. في 3/4 وفي انش وانش ونص. انا افضل انا مقاسين اشتغل عليها 3/4، اذا كانت في لوحات تفاصيل دقيقه تقريبا استخدم 3/4، لكن احب المسامير ابو انش، انه يبرز المسامير عن الخشب، اعطيها ارتفاع، ف يعني من مجرد ما اشوف اللوحه انها تعرف انها ما هي رسم، شغل بالمسامير. والوان المسامير هم 3، الاسود والذهبي والفضي، لكن المتوفر في السوق والاغلب الفضي، الذهبي لازم اطلبه من برا، وكذلك الاسود.
1: طب اذا احنا اخترنا الرسمه اللي بنسويها، كيف تنقلها انت على الخشب وتحدد عليها الاماكن اللي بتحط فيها المسامير؟
0: انا اي رسمه اعدل عليها بالجوال، بعدين احولها عن طريق استخدم البروجيكتر. يعني احط الصوره بالبروجيكتر على اللوحه، بعد ما قطعت اللوحه، بعد ما صنفرتها، بعد ما عملت الدهان.
1: يعني انت تقصد ان الخشب يحتاج صنفره ودهان؟
0: طبعا، انا اشتري بلايوود كبير مقاسه 2.44، فانا بعض اللوحات صغيره، فاضطر ان تقطيعها واصنفرها، يعني اسس الخشب، بعدين اعمل البويه الدهان عليها. في بعض الاشخاص يحبوا الخلفيه مثلا بيضاء، واشخاص سوداء، واشخاص تكون جلد او خامه الشموع وغيرها من الخلفيات. بعدين اعمل عليها التصميم بالبروجيكتر، اشوف المقاس اللي يناسبني وقدام عيني، طبعا اكبر اصغر وارسمها بالقلم الرصاص، ومن ثم ابتدي في تثبيت المسامير.
1: انا لاحظت ما شاء الله تبارك الله فيه دقه فظيعه. انت هذه اللوحه مسويها على شكل فلامينغو صح؟ كيف ثبت المسامير بهذه الدقه؟ ولاحظت انه بين كل مسمار ومسمار نفس المسافه.
0: كانت بداياتي استخدم الزرادية. الزرادية امسكها بيد، وعلى ما اثبتها اطق مسافة، هو بيعطيني نفس المستوى، بيعطيني عن مستوى الزرادية والمسافة اللي بينها. بس الان قاعد استخدم لاقط المسامير، هذا بيعطيني سرعة في الاداء، بيعطيني مستوى الارتفاع واحد. انا تقريبا انا محدد حاط لها قطعة، مرفع القطعة عشان اثبت المسامير حوالي السنتي، يعني سنتي يكون خارج من الخشب، وبين مسمار ومسمار نص سنتي، فيطلع تقريبا صفتهم واحدة، ارتفاع واحد، وما بينهم بعد مقاس ثابت.
1: طيب انت الحين دام ان فيها مسمار اكيد ان فيها مطرقة عشان انت تثبتها، ما يجرحك ممكن بالغلط ان انت تضرب على اصبعك وانت تشتغل؟
0: احيانا خدوش بسيطة يعني.
1: طيب حددنا الشكل، قلت بالبروجيكتور، وثبتنا المسامير، كيف نثبت الخيوط وايش نوع الخيط اللي انت تستخدمه؟
0: انا انواع الخيوط استخدم انواع خيوط تركيه، استخدمت قبل خيوط صينيه، لكن ارتحت او عجبني في الخيوط التركيه انها تكون اسهل وسميكه، يعني احتاج الى عشان اغطي الفراغ طبقة طبقتين، أنا غطيت الفراغ. أما الخيوط النحيفة لا، بتسوي عدة طبقات، 4-5 طبقات بتاخذ وقت أكثر.
1: هي ما هي نفس الخيوط اللي يستخدمونها مثلا في الكروشيه؟
0: نعم نفسها.
1: نفسها.
0: نفسها.
1: طيب لما تيجي تثبت الخيط من أي نقطة أنت لازم تبدأ؟
0: من جميع النقاط، أي واحد يقدر من أي جهة يبدأ، بس أنا أحب أبتدي من نقطة زي ما تقول عشان أسوي بداية الخيط بشكل مائل، كل ما كان بشكل مائل غطى معاي الفراغ بشكل أسهل. شوفي دي اللوحة كيف جاية، إيه؟ من زاوية من هنا إلى هنا، إيه؟ ما تغطي طبقات بسرعة راح تغطي معاي.
1: أنا لاحظ إنه بعض أجزاء اللوحة

0: تكون فيها الخيوط أكثر كثافة عن غيرها، أنت كيف تحدد هذا الشيء؟
1: بالنظر، يعني كل ما أشوف تحتاج اللوحة أني أعطيها جمالية أكثر أغطيتها بالخيوط أو سويت فيها تشكيلة مثلاً بشكل معين، بس ما فيها قاعدة أقدر أمشي عليها.
0: طب لو بتستخدم مثلاً أكثر من لون في نفس اللوحة كيف بتسويها؟
1: عادي جداً، يعني أستخدم مثلاً اللون الأحمر أخلص منه، بعدين أروح للون الأخضر وهكذا بالتدريج على حسب المحيط. زي ما قلتي هذه فلامينغو، أعطيت الأرجل لون والجسم لون والمنقار لون.
0: طيب وين القفلة؟ أنا ما أشوف القفلة بحكم أنك غيرت الألوان، المفترض في كل لون في قفلة.
1: أيه.
0: طيب وين القفلة موجودة تكون؟
1: هذه هي.
0: أيه.
1: على نهاية الرجل بشكل موازي يا سكر.
0: ما تبين فيها لأن لو القفلة بينت راح الشكل يخترب.
1: أنا طبعاً أساس أني بعد يطلع التخيط بشكل جميل يعني لازم أبتدي طبقات، في مثلاً خلنا أقول رجال لابس تيشيرت لازم أبتدي في لون البشرة الأيدي، بعدين ألبس التيشيرت عشان يصير كأنه واقعي التيشيرت فوق البشرة.
0: يعني فيها خطوات، مستحيل أنت تبدأ بشكل عشوائي، في أولويات، في شيء لازم تبدأ فيه أول قبل الثاني.
1: أنا أفضل هكذا، بس في بعض الفنانين الزملاء يستخدموا العشوائية.
0: طيب كيف تكون الخيوط مشدودة بهذه الدقة كأنه الوتر حق العود؟ شفت كيف الوتر حق العود مشدود؟ هو نفس الفكرة.
1: نعم، هو أنا من أول ربطة لازم بعدين أنت مع يدك تشديها للمسمار اللي بعده وترجعي عليه بشكل متواصل بدون ما ترخي عليه، بس مو الشد القوي بحيث أنه لا ينقطع، في النهاية هو خيط.
0: طب لو غلطت مثلا سهل فكها وتعديلها ولا بينحس الشغل كله؟
1: عادي، يعني في بعض اللوحات اعود افكها وارجعها بطريقه ثانيه.
0: ويبقى فن الفلوغرافيا تجربه فنيه خرجت بالرسم عن ادواته المعتاده وقدمت مفهوم مختلف لتكوين الصورة لتصبح نموذج للابتكار في توظيف الخامات وتطوير أساليب التعبير الفني.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: عشرين ثلاثين.
4: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
5: رؤية جديدة
6: حدها عنان السماء.
5: عشرين ثلاثين باختصار
6: اقتصاد مزدهر،
5: مجتمع حيوي،
6: ووطن
5: طموح.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 20-30.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد. يا مرحبا.
0: موضوعنا اليوم أستاذ عيد حول معرض السعودية الرقمية الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية ضمن مؤتمر ليب 2026، طبعا بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية. في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعينا الكرام، لم يعد التحول الرقمي مجرد تطوير تقني للخدمات الحكومية، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء حكومة أكثر كفاءة واقتصاد أكثر تنافسية. وفي المملكة تتجسد ملامح هذا التحول من خلال معرض السعودية الرقمية الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية ضمن مؤتمر ليب 2026 بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية. ويستعرض المعرض منجزات الجهات الحكومية ومبادراتها وخدماتها الرقمية، إلى جانب أكثر من 30 اتفاقية

0: ذكرة تفاهم وأكثر من 20 إطلاق لمنتجات ومنصات جديدة وحضور متنامي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. فكيف أسهم التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمل الحكومي وتجربة المستفيد، وما أثره في بيئة الأعمال والاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي، وكيف تدعم هذه المنظومة مستهدفات رؤية السعودية 2030؟ أرحب مجددا بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد، المحلل الاقتصادي، للحديث والإجابة عن أيضا عن هذه الأسئلة. أولا أستاذ عيد، يعني ما الذي تعكسه مشاركة أكثر من 40 جهة حكومية في معرض السعودية الرقمي في معرض ليب 2026؟
1: أولا مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير على السادة المستمعين. تعني بالدرجة الأولى أن هناك توسع كبير لدى الحكومة السعودية في الاستفادة من التقنيات الرقمية، بمعنى أن هناك 40 جهة حكومية وهي جهات حقيقة فاعلة ومؤثرة. نتكلم عن وزارات، نتكلم عن هيئات، نتكلم عن يعني مؤسسات مرتبطة بشكل مباشر بالمجتمع ولها تأثير كبير على المجتمع يعني وتساهم بشكل كبير في تعزيز التنمية في المجتمع، لها قدرة رقمية تستطيع من خلالها تحسين أدائها، التواصل مع العملاء، سميه ما شئت. إذن معناته نحن نتحدث عن حكومة لديها قدرات رقمية استطاعت من خلالها أن تحصل على مؤشرات متقدمة جدا في التصنيف العالمي. عندما نتحدث عن التصنيف العالمي للقدرات الرقمية أو للحكومة الرقمية أو ما إلى ذلك، نجد المملكة دائما في المقدمة، وهذا طبعا يؤكد على أمرين مهمين بالنسبة لي من وجهة نظري. الأول، إدراك الحكومة ممثلة بالقيادة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لأهمية التحول الرقمي في إحداث ثورة رابعة أو خامسة دعنا نقول اقتصادية، كما حدث مع الآلات وثورة الآلات وما قدمت للمجتمع العالمي في ذلك الوقت من ثورة اقتصادية. نحن الآن في عصر الثورة الخامسة، وأعتقد أنه نحن أمام فتح كبير جدا. المملكة أدركت هذا الأمر وأصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال، وبدأت من حيث بدأ الجميع، يعني بمعنى أنها لم تتأخر ولم تنتظر أن يعني تستفيد من ما يقدمه الآخر. لا، المملكة أصبحت الآن عنصر أساسي في هذا المجتمع الرقمي. نجد عند المملكة
0: وكيف أستاذ عيد، يعني انتقلت المملكة من المبادرات الرقمية المنفصلة اللي كانت سابقا إلى منظومة حكومية أيضا متكاملة؟
1: نعم أحسنت، هذا أمر مهم جدا. هو يعود يا أستاذ محمد لأمر بسيط جدا، وهو أنه الإرادة السياسية في البلد في المملكة العربية السعودية مدركة لهذه التغيرات، وبالتالي مدركة أنه في حال أنه تأخرت المملكة عن اللحاق بالركب أو الانضمام للركب في هذا المجال، أن التأخر يعني دعني أقول مدة يوم واحد يمكن يؤخر سنوات، فبالتالي يجب أن تكون من البداية مواكب لهذا التطور، وهذا ما نشاهده. بل أنه نجد الحقيقة التسابق بين المؤسسات الحكومية في أن تستفيد من هذه التقنيات أو من هذا التحول الرقمي بشكل كبير جداً، وأصبحنا الحقيقة نلمس هذا الأمر من خلال معاملات، من خلال التعامل مع هذه المؤسسات الحكومية والوزارات، بالذات عندما نتحدث مثلا عن وزارة الداخلية. احنا الآن تستطيع أن تنهي جزء كبير جدا من معاملاتك وأنت يعني في منزلك دون الحاجة أو العناء إلى الذهاب والانتظار، ودعني أقول يعني ممكن تخسر يوم ويومين ثلاثة أيام لإخراج جواز سفر، لن تستطيع إخراج جواز السفر في لحظات بسيطة، وقت عليه ذلك الأمر. إذن نحن أمام تغير كبير جدا في موضوع الاستفادة، هذه نقطة، وفي موضوع الحقيقة أن تكون فاعلا في هذا الأمر. الدليل على ذلك يا أستاذ محمد، هناك عدد من الدول الآن بدأت يعني تحاول أن تستفيد من تجربة المملكة في التحول الرقمي.

0: الرقمي، وشاهدنا الحقيقة يعني وفود تأتي من دول، سواء عندما نتحدث عن بعض الدول العربية أو حتى بعض الدول الأفريقية ودول وسط آسيا، تحاول أن تستفيد من التجربة السعودية المتميزة في موضوع التحول الرقمي. نعم.
1: وإلى أي مدى يعني أسهم التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية أيضا في تحسين رحلة المستفيد؟
0: جميل جدا. أنا أعتقد أنه هذا شوف الأمر يمكن الحديث عنه قد يكون طويل جدا، ولكن سنختصره في أمرين مهمين. الأمر الأول التجربة التي حدثت في المجتمع السعودي، وشاهدنا الحقيقة الكثير من السعوديين يفتخر ويثني على هذه أو على هذا التحول بشكل أو بآخر، نظرا لأنه استفاد الحقيقة في توفير الوقت وفي توفير الجهد وفي توفير المال في الحصول على الخدمة، فأصبح الحصول على الخدمة غير مكلف. سابقا كان مكلف بشكل كبير جدا، الآن أصبح الأمر سهل جدا. الشيء الآخر وهو الحقيقة أمر مهم جدا عندما نتحدث الآن من ناحية اقتصادية، احنا نجد الحقيقة أن الوفورات التي حدثت بسبب استخدام هذا التحول الرقمي جبارة، قد لا تكون ملموسة بشكل مباشر ولكن بالواقع هي كبيرة. كم عدد الرحلات اليومية التي كانت تستنزف في سبيل الحصول على هذه الخدمات؟ حدث ولا حرج. عندما نتحدث عن التلوث الذي يحدث من هذه الرحلات، أو نتحدث عن التكلفة التي تحدث، أو نتحدث عن الوقت الذي نخسره مقابل هذه الرحلات للحصول على هذه الخدمة، أصبح الآن أمر يعني متاح لك من خلال وجودك في منزلك. هذا أمر لابد أن يؤخذ الاعتبار، وهذا أثر بشكل كبير جدا حتى في جودة الحياة لدى المواطن السعودي. أصبح الحقيقة بدل من أن يستنزف جهده ووقته وماله في قضاء مصلحة ما أو الحصول على خدمة ما، أصبح يستطيع الحقيقة أن يحصل عليها وهو موجود في منزله، وهذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر أنه احنا الحقيقة وسعنا من خلال هذا الموضوع، وسعنا حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة. نحن نتحدث الآن عن حسب يعني ما يذكر 199 مليار او 200 مليار ما يعادل 750 مليار ريال سعودي. انت تعلم انه اصبح الاقتصاد الرقمي الآن يمثل النشاط الثالث في الاقتصاد السعودي بعد الأنشطة النفطية والأنشطة الحكومية. يعني تجاوز الجملة والتجزئة، تجاوز التصنيع، تجاوز العقارات، لك أن تتخيل هذا الأمر. وبالتالي أصبح هناك حراك اقتصادي كبير جدا بنسبة تصل إلى حوالي 15.6%، بما يعادل 750 مليار ريال. هذه طبعا أرقام الحقيقة غير موجودة في دعني أقول الاقتصادات المماثلة للمملكة، بل أنه لو أخذناها كنسبة وتناسب مع الاقتصادات المتقدمة، قد لا نجد من الاقتصادات حتى اقتصادات العشرين من أصبح الاقتصاد الرقمي فيه مؤثر بهذه النسبة. وأنا أتكلم عن نسبة ليست سهلة، أتكلم عن 15.6%. هذا طبعا أحدث تغيير حتى في هيكل الاقتصاد السعودي وفي الاحتياجات للعمالة ونوعية العمالة، أشياء كثيرة جدا الحقيقة جعلتنا الحقيقة نواكب هذا التحول، ونصبح الحقيقة قائدين وفاعلين في هذا التحول، واستطعنا الحقيقة أن نحقق امتيازات كبيرة جدا في هذا الأمر. جميل. دليل مثل ذلك يا محمد، أنه نجد أنه مثلا شركة أو مثل مايكروسوفت والشركات الكبرى بدأت الآن تعمل في المملكة لعقد شراكات في باستثمارات بلغت مليارات للتوسيع في مركز توسع مراكز البيانات والبنية الرقمية. نحن نتحدث عن استضافة المملكة لمراكز تشغيل لأوراكل، لعلي بابا، لجوجل، أشياء عدد يعني كبير جدا من الشركات. هذه كلها الحقيقة لم تأتي للمملكة زي ما يقولوا الأولين لسواد عيون المملكة، ولا لا هم أتوا لأنه وجدوا أنه في هذه البلد إمكانيات غير متوفرة في بلدانهم وغير متوفرة في عدد كبير من البلدان في العالم. وجدوا هناك إطار قانوني محكم يحكم مثل هذه الاستثمارات ويحقق لها الأمان الكامل في

0: الدولة وهي المملكة العربية السعودية، وبالتالي وجدنا التسابق الكبير جدا. هذا أوجد لدينا يعني فرص مهولة جدا، أولا في موضوع التوظيف، في موضوع الموارد المواد الأولية المستخدمة في هذا الأمر، حتى في موضوع الإنشاءات. أنت تتكلم عندما نتكلم عن مراكز بيانات باستثمارات تبلغ 50 و60 مليار، نحن لا نتحدث يا محمد عن أمر عادي، نحن نتحدث عن احتياجات مهولة جدا من البناء والتجهيز والخدمات اللوجستية وأشياء كثيرة جدا، وهذه كلها ستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد السعودي. جميل. نعم،
1: بطلع معك فاصل قصير أستاذ عيد، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد، ورحب مجددا بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد، المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
0: أهلا وسهلا. حياك الله.
1: نتكلم قبل الفاصل يعني أثر التحول الرقمي على المستفيد وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. في مؤتمر ليب 2026 يعني تم توقيع يعني هناك 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم. يعني كيف ستضيف هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم أيضا يعني لمسيرة التحول الرقمي الحكومي؟
0: جميل جدا. أنا أعتقد أنه مثل هذه الاتفاقيات، نحن تعودنا الحقيقة على حجم اتفاقيات مهول جدا، دائما يعني توقع هذه الاتفاقيات في مؤتمرات ليب الأربعة السابقة، وهذا طبعا النسخة الخامسة من المؤتمر. يمكن الأرقام اللي في النسخة الخامسة كبيرة جدا الحقيقة مقارنة بالسنوات التي قبلها، ولكن هذا الأمر سيكون له انعكاسات إيجابية بشكل كبير جدا على الاقتصاد السعودي، على التوسع في الاقتصاد الرقمي في المملكة، وفي طبعا ليس فقط في المملكة لكن في المملكة وفي الدول المجاورة، لأنه الحقيقة جزء أساسا من مستهدفات المملكة في هذا الأمر هو الشراكة مع الدول الأخرى، وخاصة عندما نتحدث عن دول الخليج التي لديها من الإمكانيات والقدرات وخاصة في المجال الطاقة شيء الكثير، فبالتالي سيكون هناك فرص للتوسع في هذه الاستثمارات مع الدول. طبعا عندما نتحدث عن خلق فرص استثمارية واعدة في مثل هذه المؤتمرات، هذا أمر أدركناه من خلال النسخ الأربع السابقة، وهذه النسخة أثبتت بشكل كبير جدا أنه لا زالت الفرص متاحة ولا زالت الفرص كبيرة، ولا زال المستثمرين يتطلعون بشكل كبير جدا إلى السوق السعودي. أنا لا أخفيك يا أستاذ محمد أني كنت متوقع أنه الأرقام ربما تقل، يكون هناك فتور لأن التنافس أصبح كبيرا الحقيقة، والدول العالم أصبحت تقدم الحقيقة يعني تسهيلات وحوافز كبيرة جدا للمستثمرين للدخول في أسواقهم، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات وما إلى ذلك، ومع ذلك نجد الأرقام تكبر أو تتوسع بشكل كبير جدا في المملكة. السبب هو ما تمتلكه المملكة ولا يمتلكه أو عدد قليل من دول العالم تمتلكه، هو قضية توفر الطاقة، والآن لدينا مشاريع وبرامج.
1: وبالنسبة للخدمات الحكومية، وش الخدمات يعني الحكومية اللي ممكن تكون أكثر قابلية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
0: سأتحدث لك عن أحد القصص اللي ربما يعني زي ما يقول كيس استدي تثبت لك أهمية هذا الأمر. كنا في لحظة من اللحظات نعاني في الحصول على المعلومات الاقتصادية عن الدول بشكل أو بآخر. المملكة طبعا تعتبر دولة مانحة وتقدم مساعدات للدول النامية ومن ضمنها الدول الأفريقية، فكنا يعني نجتهد بشكل كبير جدا للوصول للوصول معلومة عن هذه الدول وإمكانياتها الاقتصادية وأين احتياجاتها التنموية

0: بإمكانياتها في السداد وما إلى ذلك. الآن أصبحت من خلال الذكاء الاصطناعي تستطيع الحقيقة أن وهذا ما يعني نموذج تم تطويره لدينا. قمنا بتطوير نموذج فيه أكثر من 100 مصدر للمعلومات، سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو OECD، من مؤسسات الأمم المتحدة، من عدد كبير جدا من المصادر، واستطعنا الحقيقة أن نخرج تقارير عن هذه الدول دقيقة بشكل يتجاوز الدقة اللي كنا نعمل عليها في السابق، وكانت يأخذ منا إعداد تقرير الدولة يأخذ منا بالشهر وال45 يوم لكي نقوم بإعداد تقرير عن الدولة دولة ما. الآن نستطيع أن ننفذ هذا التقرير في ظرف 5 دقائق، مجرد المعلومات نطلبها من من من من الذكاء الاصطناعي بشكل معين من خلال البيانات المتوفرة لدينا التي موجودة لدينا، ونستطيع أن نصل إلى المعلومة. هذا أحد الأمثلة، قس عليه عدد كبير جدا من حتى الآن عندما نتحدث مثلا عن جغرافية المملكة العربية السعودية، وأريد أن أنشئ خط حديد يربط بين الرياض ومدينة جدة على الساحل الغربي، أستطيع من خلال ذكاء اصطناعي أعطيه تضاريس المملكة وأطلب من أن يقدم لي أفضل الخيارات للوصول إلى جدة بأقل التكاليف، سيرسم لك الخط بشكل مباشر من الرياض إلى جدة. في السابق كنت تضطر الحقيقة أن تخرج بمعداتك وبآلاتك وبطيران طائرات هليكوبتر، ويمكن تستغرق الرحلة لكي ترسم الخط تستغرق أشهر. لا تستطيع الحقيقة من خلال الذكاء الاصطناعي أن تنفذ هذا الأمر في ظرف دقائق. نعم.
1: وش العوامل اللي يعني أوصلت المملكة إلى المرتبة الثانية عالميا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025؟ وأيضا يعني ما الذي يعنيها أيضا تصدر المملكة إقليميا مؤشر نضج أيضا الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للمرة الرابعة؟
0: والله شوف يا أستاذ محمد، أولا نحمد الله الحقيقة على على على هذه الإنجازات، وهذه دليل يؤكد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ولي عهد الأمين على أن تكون المملكة دائما رائدة بشكل كبير جدا في موضوع يعني التحول الرقمي. أنا أعتقد أنه السبب رقم واحد في هذا الأمر هو الإرادة السياسية التي لا تتوفر للكثير من البلدان. لدينا إرادة سياسية حقيقة حازمة في هذا المجال بأن نصبح دولة الرائدة في التحول الرقمي، وهذا الحقيقة ما نشاهده على أرض الواقع. الأمر الآخر وهو مهم جدا، توفر الكفاءات. احنا الحقيقة على مدى سنوات طويلة وكانت المملكة ترسل مبتعثين إلى الولايات المتحدة، إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى دول شرق آسيا، إلى كل مكان في العالم. هؤلاء الأشخاص عادوا الحقيقة محملين ب يعني بعدد كبير جدا، أو دعني أقول لك بإمكانيات ضخمة جدا استطعنا الحقيقة أن نستفيد منها في المملكة، وأن تستفيد منها الجهات الحكومية بشكل كبير جدا، وساهمت في تسريع يعني رؤية 2030 وفي الوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 حتى قبل أن نصل إلى 2030. ونحن ندرك أنه تجاوزنا الآن في تحقيق أهداف 2030 تجاوزنا 93% أو 94% أو 95%، ونحن لازال لدينا 4 سنوات قادمة بإذن الله تعالى، وبالتالي سنكون محققين لنسب أعلى. ونعرف أنه تم تعديل بعض المستهدفات بزيادة حجم المستهدفات بسبب أنه وصلنا إليها من بداية العشرينات 22-23 وصلنا إلى هذه المستهدفات. إذن نحن أمام الحقيقة يعني إرادة سياسية جبارة ساهمت بشكل كبير جدا في تعزيز التحول الرقمي في المملكة، وأوجدت الحقيقة البيئة الجيدة والإطار القانوني الحامي والمسهل للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة في التنافس في هذا المجال. حتى وجدنا مثل ما ذكرت الآن أنه المؤسسات الحكومية أصبحت تتنافس في هذا المجال، وبالسابق كنا متعودين أن التنافس لا يكون إلا بين الجهات القطاع الخاص ليس بين الجهات الحكومية. الآن أصبحت الجهات الحكومية تتنافس فيما بينها.

0: من يستطيع أن يصل إلى تميز في هذا القطاع. نعم.
1: طيب يعني فيما يتعلق أيضا ب يعني أثر هذا التحول الرقمي على جاذبية المملكة الاستثمارية كجذب الاستثمارات الأجنبية مثلا.
0: جميل. أولا نحن ندرك أنه الآن الأرقام التي يعني تحدث سنويا أو التطورات التي تحدث في مجال الاستثمارات الأجنبية الداخلة للمملكة أصبحت ملحوظة. في السابق الحقيقة كان النسب يعني دعني أقول مترددة ما بين صعودا وهبوط. الآن بدأنا الحقيقة في اتجاه تصاعدي، وصلنا العام الماضي إلى أكثر من 130 مليار استثمارات داخلة، متوقع هذا العام أن نتجاوز هذا الرقم، وهذا يؤكد على أنه البيئة الحاضنة للاستثمار في المملكة العربية السعودية أصبحت الحقيقة بيئة مغرية بشكل كبير جدا للمستثمرين الأجانب. لدينا مشاكل محدودة في موضوع الأموال الساخنة، وهذه الحقيقة هي ما يؤثر على كثير من الاقتصادات، ولكن المملكة يعني أدركت هذا الأمر.

0: أنه الآن التوجه العالمي أو الاتجاهات العالمية في الاستثمار متعددة، ولكن أصبح الاقتصاد الرقمي بشكل عام، عندما تحدث عن الذكاء الصناعي، عن البيانات، عن التقنية بشكل عام، أصبحت الحقيقة يعني جاذبة بشكل كبير جدا ومغرية. لماذا؟ لأنه نسبة الأرباح فيها عالية جدا. أنت تنشئ شركة ناشئة الآن ربما لا يكلف إنشائها 100,000 ريال، ربما خلال 4-5 سنوات تباع بمليار، تخيل. وهذا الحقيقة لم يحدث سابقا في أي صناعة من الصناعات على مدى التاريخ إلا في الموضوع هذا، موضوع التقنية أو التحول الرقمي، هو الذي يعني أصبح الحقيقة أمر غير مدرك عقليا، بمعنى أنه شباب اثنين يفتحون لهم مؤسسة معينة لتنفيذ طلبات الناس من خلال الاتصال وما إلى ذلك، نتفاجأ أنه يبيع هذه الشركة بمليار ومليارين. إذن نحن أمام نقلة نوعية. هذا الأمر عزز بشكل كبير جدا أهمية الاقتصاد الرقمي والمملكة طبعا، ومن خلال الحكومة ومن خلال رأس الهرم، أتكلم عن صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، هو من هو عرّب هذه الرؤية، أدرك الحقيقة أهمية الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، وبالتالي كان مندفعا فيه بشكل كبير جدا، وأعطى حرية كبيرة للمؤسسات الحكومية في أن تتنافس في تحسين هذا القطاع بشكل أو بآخر، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه بحيث أن تصبح المملكة. وهذا من الأشياء الحقيقة اللي يعني يجعلنا نفخر بهذا البلد بشكل كبير، أن تصبح الترتيب الثاني عالميا في مثل هذه القطاعات. هذا أمر ليس من السهولة بمكان. لك أن تتخيل دول بحجم الولايات المتحدة وبحجم بريطانيا وبحجم دول الاتحاد الأوروبي، بحجم الصين، بحجم، لا تستطيع حقيقة أن تصل ما وصلت إليه. إذن نحن الحقيقة أمام إرادة سياسية فاعلة، وأمام الحقيقة مجتمع حيوي متناغم بشكل كبير جدا، ومدرك الحقيقة لأهمية هذا. أنا أعتقد بس ختاما، الذكاء الاصطناعي متوقع حسب القراءات يا أستاذ محمد أنه يعزز الناتج العالمي بنسبة 30% سنويا، هذا حسب طبعا بعض القراءات، لكن في كثير من الاقتصاديين يتوقعون ألا يضيف يعني يمكن 1% و 2% تقريبا إلى النمو السنوي. والذكاء الاصطناعي يتفوق حقيقة في المهام الرقمية فقط، يعني أصعب اختناقات العمل تكمن في المجال المادي والمجال الاجتماعي. فهذه تحتاج مثلا، عندما تتكلم عن مستشفى يحتاج إلى ممرضات أكثر ولا يحتاج إلى فحوصات أسرع؟ يحتاج إلى ممرضات أكثر. نعم، التحول الرقمي يساعد في الوصول إلى فحوصات أسرع، لكن وهذه ستساهم بشكل، لكن فحصها أسرع واكتشفت المرض، إذن تحتاج إلى ممرضين وإلى أطباء، وهذه لا يمكن التحول الرقمي أن يقوم بها، خاصة يعني ما تحدث عن الفترة هذه. فنقول 80% من الشركات التي تستخدم الذكاء الصناعي أو الصناعي التوليدي ما كان لها تأثير ملموس على أرباحها. هذا طبعا في دراسة استقصائية عالمية أجرتها شركة ماكنزي خلال حول الذكاء الصناعي. إذن نحن لازلنا في البداية. نعم، نحتاج وقت، وأعتقد أنه لو استمر الذكاء الصناعي في التقدم قد يحقق مكاسب إنتاجية كبيرة، ويعني يحسن بعض الاقتصادات، لأنه حتى هناك بعض الاقتصادات تحتاج الحقيقة أن تعيد تنظيم نفسها بأدوات معينة لكي تكون قادرة على مواكبة التحول الرقمي.
1: الموضوع الحقيقة مهم جدا أستاذ عيد، لكن وقتي انتهى للأسف. جميل. الأستاذ عيد العيد، المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. أيضا شكر موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، وقدم لكم هذه الحلقة أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في 5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة.

0: حدها عنان السماء.
1: عشرين ثلاثين باختصار
0: اقتصاد مزدهر
1: مجتمع.

سلم تي بلادي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي.

0: في غرب مدينة الرياض ضمن مشروع الجدية، أحد أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030، يبرز أحد الملاعب الجديدة المعلنة ضمن المخطط الرياضي الكبير، وهو الاستاد الرياضي في منطقة المربع الرياضي الذي صمم ليكون جزءا من مدينة رياضية وترفيهية عالمية متكاملة. منشآت رياضية حديثة تندمج مع مدينة كاملة صممت للترفيه والرياضة والفعاليات العالمية. يتميز التصميم من خلال مبتكر معماري يراعي تجربة المشجع من لحظة الوصول حتى نهاية الفعالية، مع مرافق متكاملة تجعل من الحدث الرياضي تجربة ترفيهية كاملة. يأتي هذا المشروع ضمن رؤية تستهدف المجال الرياضي ووجهة رائعة ومميزة في مدينة الرياض، حيث تتكامل الملاعب الرياضية والمراكز الترفيهية والمسارات الرياضية لتشكل بيئة نابضة بالحياة على مدار العام. وفي إطار التحول الرياضي الكبير في المملكة، يعكس هذا الاستاد الجديد توجها واضحا نحو الاستثمار في البنية التحتية الرياضية واستضافة فعاليات عالمية وخلق تجارب جماهيرية غير مسبوقة. يصبح هذا الاستاد الرياضي أكثر من مجرد مجال رياضي، يتسع للجماهير الرياضية ليكون جزءا من مدينة الرياض، يصنع المستقبل الرياضي في المملكة. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت الحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي،

0: العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: نسألك أن تغفر وترحم لمن توسد التراب من الأهل والأحباب وجميع المسلمين، وأن تسكنهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة، وحديثنا اليوم عن جمعية أبناء الخيرية ودورها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التكافل والعطاء ومد يد العون للفئات المستفيدة من خلال مبادرات وبرامج تسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام. للمزيد يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن بن محمد العجلان، المتحدث الرسمي للجمعية ومدير إدارة تنمية الموارد المالية. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن.
3: مرحبا ومسهلا، الله يحييك. أهلا
2: وسهلا، شكرا لك على قبول دعوة البرنامج، الله يحييك.
3: الشكر موصول لكم أخوي وبرنامج عطاء على هذه الاستضافة الكريمة.
2: الله يحفظك. في البداية نود أن نتعرف على جمعية أبناء، متى تأسست، وأيضا من تخدم، وما أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها للأيتام وأسرهم.
3: الله يحييك أخوي ويحيي الجميع، وبداية نشكر إذاعة الرياض على إتاحة الفرصة للجمعية لإبراز ما تقوم فيه الحقيقة من جهود مميزة ومنظمة، وإشعار المجتمع بهذه الجهود المباركة. بداية خلينا نتكلم عن تأسيس الجمعية اللي كان قبل أكثر من 17 سنة في عام 1430، وكان الهدف من هذا التأسيس العمل على رعاية وتمكين الأيتام وأسرهم. اليوم بفضل الله جمعية أبناء تخدم أكثر من 4450 مستفيد ومستفيدة، والجمعية تحظى برئاسة فخرية من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعية، والحقيقة اللي يعتبر الداعم الأول لها في المنطقة والمتابع لأعمالها ونجاحاتها.
2: ما شاء الله.
3: بما يخص طبعا خدمات الجمعية، الجمعية تخدم الأيتام وأسرهم في مسارين رئيسيين. المسار الأول هو مسار الرعاية، وهي ما يحتاجه الأيتام وأسرهم من أمور الحياة الأساسية، سواء من المأكل أو المشرب أو الكساء أو السداد للفواتير، وكل ما تحتاجه الأسرة أن تعيش حياة كريمة في هذا البلد المبارك. الجانب الآخر وهو الجانب الأكثر أهمية ويعتبر يعني أحد عملية الرؤية بتحويل الخدمات من الرعوية إلى التنموية، وهو الجانب التنموي والذي تسعى فيه الجمعية إلى التعليم والتأهيل والتمكين للأيتام بما يحسن جودة حياتهم. طبعا الجمعية لها في هذا المسار ذراع كبير جدا، وهو ذراع الأكاديميات اللي هي اسمها أكاديمية أبناء. طبعا لها مسارين، مسار أكاديمية أبناء للبنين ومسار أكاديمية أبناء للبنات، تحتضن فيهم أبناءها الأيتام

0: أود أن أشير إلى أن الجمعية طبعا تحظى الحقيقة بخدمات متنوعة للأيتام وأسرهم، تركز بشكل كبير على أن اليتيم يتمكن، بحيث لو وصل عمره 18 سنة وخرج من خدمة الجمعية يكون قادر على أن يتناول مصاعب الحياة بشكل مميز، يكون قادر على خدمة نفسه، قادر على خدمة أهله. طبعا لعلي أشير وأؤكد أن الجمعية تخدم الأيتام فاقدي الأب في المنطقة، وحالاتهم المادية بعد الدراسة وخروج الباحث الاجتماعي تعتبر حالات يعني فيها احتياج، فتسعى لخدمة هذه الفئة بالتحديد.
1: جميل. الآن نتحدث عن 4000، ما شاء الله، هل هذا فقط في منطقة معينة ولا على مستوى المنطقة الإدارية كاملة يعني؟
0: طبعا هذا العدد هو فقط لمنطقة أو مدينة بريدة وضواحيها من المدن والمحافظات التي لا توجد فيها جمعيات أيتام متخصصة في خدمتها.
1: ممتاز. وبالنسبة للأكاديمية اللي ذكرتها، يعني الأكاديمية هذه فقط للتعليم، وأيضا موضوع الإقامة، هل هم عند أسرهم ولا الإقامة تكون عندكم يعني تحت مظلتكم، ودائما يكون في مقر معين ما يخرج منه الشخص يعني؟
0: طبعا الأيتام في جمعية أبنائهم أيتام يعني ينتمون إلى أهلهم وأسرهم، وبالتالي لا نحتضنهم يعني احتضان دائم، وإنما فقط يحضرون بشكل يومي أو يحضرون بشكل يومي من منازلهم في سلسلة نقل مميزة، يحضرونهم إلى مقر الأكاديميات ثم يرجعونهم إلى منازلهم بشكل يومي عبر نقل ترددي لأكثر من تقريبا 30 باص، بإشراف طبعا ومتابعة من استلام اليتيم من منزله حتى عودته، للتأكد من الفترة الزمنية أنها تكون فترة قصيرة بحيث ما يمل اليتيم في فترة الذهاب وفي فترة العودة، مراعاة يعني جوانب كثيرة في هذا المجال. ثم بعد ذلك يجلسون في هذا المقر 4 ساعات كاملة، يتلقون عدة جوانب، جزء منها رياضي، جزء منها ترفيهي، جزء منها مراجعة دروسهم اللي تلقوها بشكل يومي في مدارسهم، بحيث يعني كل منهم يعود إلى منزله وإلى والدته وقد يعني أتم عليه من واجبات ومن مهام دراسية. إضافة إلى ذلك، في فترة الصباح لدينا المشرفين على الأكاديمية يقومون بزيارات وجولات على مدارس الأبناء ويتولون ما يتولاه ولي الأمر مع ابنه في متابعة التحصيل الدراسي، في متابعة إذا في مشاكل سلوكية، إذا الابن متعثر في جانب معين، إذا عنده غياب. فنحن في هذه الحالة نقوم بدور الأب بشكل كامل لكي نضمن لشيء تعالى أن اليتيم هذا ما يكون عنده أي احتياج ويكون فاقده.
1: ممتاز. وبالنسبة للمقرات التعليمية في الأكاديمية، يعني هذه أيام جميع أيام الأسبوع ولا فقط أيام ما يعرف بالدوام يعني؟ تردد
0: طبعا احنا نستقبل الأبناء الأيتام في الفترة المسائية بشكل يومي مدة 4 ساعات يوميا في مقراتها. يوم الخميس عادة يكون رحلة خارج المقر، أحيانا يعني داخل المنطقة، أحيانا خارج المنطقة، وهكذا يعني يوم نسميه إحنا يوم للفعاليات وللمنافسات.
1: ممتاز. ماذا عن التطورات اللي مرت بها الجمعية في تجربتها في خدمة الأيتام وكذلك أسرهم؟ أيضا أبرز ما يعكس تطور أدائها المؤسسي من وجهة نظرك أستاذ عبد الرحمن؟
0: طيب طبعا الجمعية بحكم العمر يعني ليس بالقصير،
1: صحيح،
0: ويعني صار لها أكثر من يعني تطور وأكثر من نقلة. اليوم بفضل الله الجمعية تمتلك مبنى تحتضن فيها الأيتام، مبنى نموذجي تم يعني العمل على تسويقه للمجتمع بحيث يشاركون فيه وجمع التبرعات له في عام 2020، ثم تم شراء الأرض وبناء المبنى، فأصبح الآن في مبنى متكامل لخدمة البنين. وبنفس الوقت الآن بالشركة أنه يعني مبنى الفتيات على مشارف والأخيرة بأن يكون جاهز يحتضن بناتنا الفتيات. طبعا البنات الآن لهم برنامج لكن في مبنى مستأجر، لكن إن شاء الله كلها فترة قريبة وينتقلون للمبنى الخاص فيهم. طبعا المبنى الفتيات أحب أشير أنه هو تبرع كريم من الشيخ عبد الله عثيم جزاه الله خير، قام بتولي هذا المبنى بالكامل من بناء ومن تجهيز. ففي السابق كنا في مباني مستأجرة ثم بعد ذلك

0: تطور الى مباني يعني خاصه، ثم تطورت الى مباني متعدده الخدمات فيها جميع المرافق التعليميه، فيها جميع المرافق التدريبيه، فيها جميع المرافق المهاريه، بحيث ان اليتيم يجي للمكان هذا عن رغبه، يجي عن المكان هذا ما ينقص اي خدمه يتلقاها. فهذه مسيره الانتقال مثلا من مبنى الى مبنى. الجمعيه يعني في يوم من الايام كان عدد الموظفين فيها ما يتجاوز يمكن 25 35، اليوم يتخطى عدد 100 من موظفين من بارين وبنات. جمعيه ابناء حصدت في اخر مسيرتها مجموعه من الجوائز القيمه والكبيره جدا، اخرها انها حصلت على جائزه الملك عبد العزيز لسنتين على التوالي في الجوده. وهذه جائزه تعتبر جائزه الحقيقه جائزه صعبه جدا، بل ان بعض القطاعات الحكوميه والغير ربحيه بعضهم يعني ما يجرؤ انه يتقدم على على معايير الجائزه فضلا عن انه يفوز فيها. الحمد لله اليوم ابناء حصدت الجائزه سنتين او دورتين على التوالي، في الدوره السادسه وفي الدوره السابعه ايضا حصلت على جائزه جلوبال في اخذتها في باريس، حصلت مؤخرا على افضل بيئه عمل. قبل اخر جائزه كانت قبل شهرين كانت جائزه القصيم للتميز والابداع، ان شاء الله اعتمدت مؤخرا بانها من وزاره الموارد البشريه بانها بيت خبره تنقل الخبرات التي لديها الى القطاعات الاخرى سواء غير الربحيه او القطاعات الخاصه.
1: نعم، انا بتوقف انا وياك مع بيت الخبره، لكن قبل ما اسالك عن بيت الخبره، كم عمر الجمعيه للتذكير؟
0: انا ذكرت بدايه الحديث انها في تاسست في عام عمرها 17 سنه تقريبا، التاسس كان في عام 1430.
1: ما شاء الله. بما انكم بيت خبره، يعني هل تشوف انه الجمعيات المحيطه بكم بشتى يعني خدماتها واختلافها عنكم، ولو انها يمكن تتشارك معاكم في انها قطاع لا ربحي، سؤالي هل تصدرون مثل هذه الخبرات في قضيه مثلا حصولكم على الجوائز كيف يكون، في قضيه بيئه العمل اللي اشرت اليها، في قضيه يعني تحقيق المقرات المميزة، التدريب، التطوير، التجربة الكويسة يعني اللي يبدأ غيركم من حيث ما انتهيتم أنتم ما يبدأ من الصفر الله يحيك؟
0: طبعا بالفعل حنا نتقمص هذا الدور، وأنا أعتقد أنه هذا واجب وزكاة يعني ما تم النجاحات. نقل المعرفة ونقل الخبرة. احنا الحين عندنا في الجمعية وحدة المعرفة، الهدف منها أن كل المعارف التي تتم في الجمعية وكل المهارات ما تكون مرتبطة بشخصيات، وإنما تحفظ بحيث أنه مع تطور السنوات ومع تقدم السنوات تظل الجمعية لديها المعرفة، لديها الاستمرارية، لديها الاستدامة على مستوى الشخصي. ثم على المستوى الآخر نقل هذه المعرفة لمن يحتاجه في القطاع. يعني حنا يمكن المبنى اللي حنا الآن فيه نزل فيه من شهر فبراير، يعني إن ذكرت لك ولا عندي رقم دقيق إنه عدد الجمعيات أو القطاعات اللي زارت مقر الجمعية للاستفادة من الإدارات في عدة جوانب يتجاوز يمكن 35 أو 40 قطاع، فهي قليلة.
1: جميل.
0: قطاعات وكلها تستقبل طبعا حسب رغبتها بالاستفادة من جانب من الجوانب.
1: جميل. القطاعات سواء كانت لا ربحية أو قطاع خاص مثلا أو قطاع حكومي كذا؟
0: اي نعم، احنا الى اخر يعني احد القطاعات اللي كان بيننا وبينهم تواصل واستفاده من الخبره وزارة الثقافة، يعني كان في جانب معين عندنا في الجانب المؤسسي، فكان لهم جلسات مطولة مع إدارة الاستراتيجية والتمييز المؤسسي في جمعية أبناء.
1: طيب، ماذا عن الدور اللي يمثله بالنسبة لكم الشركاء وكذلك الداعمون، أيضا الجهات المانحة في مسيرتكم في أبناء، وكذلك مساهماتهم في تحقيق أهدافكم؟ نعم، خصوصا أنهم يعني يعتبرون من السواعد المهمة في النهوض بعملكم في الجمعية.
0: طيب لعلي أكمل على آخر محور قبل لا أنتقل هذه، أربط حاجتين. تكلمت عن موضوع المؤسسة المانحة وموضوع نقل الخبرة. إحنا حاليا حنا بصدد إطلاق برنامج أو بداية البرنامج الأسبوع القادم اللي هو برنامج التسويق المحترف. وجدنا أنه الحمد لله جمعية أبناء عندها نجاح في هذا المجال، حيث أننا شغالين في التسويق بشكل يعني منظم ودقيق من عام 2016 أو 2017، إلى أن تكوننا فريق داخلي نقوم بتسويق جميع برامج الجمعية وجمع التبرعات لها عن طريق الفريق الداخلي بشكل كامل، من بناء الخطة التسويقية.

0: إلى بناء المحتوى، إلى تحديد العميل ورحلة العميل، حتى التبرع، حتى التقارير، كلها تتم بشكل داخلي. فوجدنا أنه في ارتياد في هذا السوق للقطاع غير الربحي، فطرحنا برنامج أطلقناه قبل شهرين أو شهر ونص للتسجيل. كان البرنامج أو البرنامج بدعم من مؤسسة أبانمي، كان لهم حضور عندنا في المقر وتم اطلاع مع البرنامج واقتنعوا بالفكرة، فأطلقنا هذا البرنامج وسجلت عدد من الجمعيات. اليوم أنا أكلمك عن عدد الجمعيات المقبولة، 22 جمعية في أكثر من 35 مشارك. بإذن الله سوف يكونون ضيوفا علينا في مقر الجمعية يوم الأحد القادم لمدة 4 أيام تدريبية. هذا الهدف كله أنه ننقل خبرة ناجحة موجودة عند أبناء إلى الجمعيات الموجودة في القطاع. وبعد هذه ال4 أيام سوف يكون لنا مسار لمدة شهر لمتابعة تنفيذ الخطة التسويقية، حتى نضمن مشيئة الله أنهم أصبح عندهم تطور ونقلة في هذا الجانب. فإحنا تلقينا دعم من مؤسسة أبانمي في هذا الجانب جزاهم الله خير، وأيضا حققنا رغبة واحتياج عند الجمعيات بتلقي مثل هذه الخبرة ونقلها إلى جمعياتهم.
1: جميل. ال 22 جمعية داخل نطاقكم الإداري يعني القصيم، ولا كانت من يعني
0: لا لا لا لا، عندنا 12 جمعية من خارج المنطقة، في منطقة حائل، في منطقة، في من الجنوب المملكة، في من اللهم صل محمد ما يحضرني تفاصيل، لكنه 12 جهة من خارج منطقة القصيم و10 جهات من داخل مدينة بريدة.
1: وهل يعتبر الآن تجربتكم هذه في بيت الخبرة تعتبر الأولى لكم، ولا لا سبق وصدرتم يعني خبرات
0: غير؟ لا، هي تعتبر الأولى بهذا الأسلوب بهذا الطريقة، لكن هو في تصدير خبرات. عندنا مسار اسمه اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللي هو احتضان الجمعيات الناشئة. احتضننا جمعيتين ناشئات توهم بادين، بنينا معهم الخطة الاستراتيجية حقتهم، الخطة التشغيلية، سوينا معهم ورش عمل داخل الجمعية، ثم صار لنا زيارات في مقراتهم، جمعية في المذنب وجمعية في عقلة صقور، حتى أنه صار يعني مثل ما قلنا الجمعية خلاص مسكت مساره. ثم يكون لهم بعد فترات استشارات أونلاين عن بعض الاحتياجات أو بعض الأمور اللي تخص التشغيل لديهم.
1: أي. الأصداء اللي تسمعونها من خلال متابعتكم، هل تشوفون أن هالجمعيات يعني فعلا طبقت ما مررتم به حتى حققت على إثر ذلك النجاح يعني؟
0: طبعا تعرف أن الجمعيات أحيانا الممكنات عندها مختلفة من جمعية لجمعية، فبعض الجمعيات تستطيع أن تأخذ يعني كل ما لديك وتطبق، وبعض الجمعيات تواجه تحديات، يعني فريق العمل يكون كله 3 4 5، خصوصا الجمعيات الناشئة وأكثر الموجودة في المناطق النائية، وأكثر الجمعيات اللي تكون أحيانا تخصصاتها صعبة شوي في في في في في يعني التسويق لمجاله، فيختلف المجال من جمعية لجمعية، لكن بشكل عام مستوى الرضا عالي، مستوى القبول عالي. وأكبر دليل أن الجمعية تتواصل مثلا بعد شهر بعد شهرين، هذا دليل أنها قطعت شوط، هذا دليل أنها أخذت النتائج الجلسات الأولية وبدأت في تطبيقها ثم سعت لتطويرها.
1: جيد، وهذا اللي يعني ممكن نسأل عنه، يعني كيف تجدون إقبالهم وتواصلهم تفاعلهم؟ تعرف الواحد إذا أقبل عليك وهو راغب غير إذا بس من باب الإعذار، يعني واضح النقطة هذه يا أستاذ؟
0: صح صح بالضبط، لا أتفق معك، صحيح.
1: جميل. في بيت الخبرة بالنسبة لكم يعني القطاع اللاربحي، كيف تقيم تفاعلهم معكم في بيت الخبرة؟ إذا أردنا التصنيف يعني بالنسبة لكم أنتم، القطاع اللاربحي، القطاع الخاص، القطاع الحكومي، التجربة اللي معكم كيف تصنفها لي بالأعلى؟ يعني هل القطاع الربحي هو أكثر من يتواصل معكم، القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، أو أنهم بالتساوي جميعا؟
0: لا طبعا الأمانة القطاع غير الربحي الأكثر تواصلا بحكم يعني في تشاركية في بعض الاحتياجات، في تشاركية بعض الأقسام، حتى هم مثلا أثناء التقديم على جوائز التميز لديهم من معايير التقييم هي مثلا المقارنة مع مثلا جمعيات مماثلة أحيانا في نفس النشاط وأحيانا في نشاط آخر، فتجدهم يعني يحتاجون أنهم يزورون أبناء بحكم التخصص، بحكم النشاط، بحكم أنه قطاع غير ربحي. ومع ذلك في يعني في اجتماعات، في لقاءات كثيرة مع قطاعات، مثلا قطاعات خاصة وقطاعات غير ربحية، مثلا مثل كليات بريدة، مثل كليات اللهم صل محمد، جامعة القصيم لنا عمل معها، مثل إدارة التعليم في المنطقة، مثل الغرفة التجارية، مثل البلدية، كلها بينه وبينهم أحيانا بعضهم بينه وبينهم عقود شراكات، يتلقون مثلا منافع من الجمعية وتتلقى الجمعية خدمات ومنافع من قبلهم.
1: طيب تقدر تعطيني يعني من خلال زيارات الجمعيات أو على الأقل الاستضافة القادمة عندكم الأحد القادم، يعني كيف يقضي الزائر عندكم يومه لما يجلس معاكم، الجولة اللي تكون إذا كان فيه تدريب بالنسبة لكم، وش اللي تعتنون به خلال الأربع أو خمسة أيام اللي يحصل من قبلكم فيها نقل الخبرة والتجربة؟
0: طبعا احنا مثل ما ذكرت قبل شوي راح نستقبل الجهات لمدة 4 أيام برنامج تدريبي مكثف.
1: ايه جدول العمل على قولهم. ايه
0: سم
1: ايه اقول جدول العمل اللي ممكن يكون.
0: طبعا احنا يعني حبينا انه ما يجي المتدرب عندنا ويضيع عليه وقت، يعني يتعرف على الجمعية ومثل ما نقول يبدأ بـ ABC. فلذلك سبقنا هذا الشيء بلقاء أونلاين سيكون إن شاء الله غدا صباحا. الهدف منه أنه يأتي المتدرب مختصر 10-20% من الأشياء اللي يبي يتعلمها عن الجمعية يكون أخذها قبل. كل هدفنا هذا أنه يقضي الأربعة أيام كاملة يأخذ فيها المادة المعرفية ويطبقها على مع المجموعات داخل الدورات التدريبية، ثم ينقلها لفريق عمله بنفس اليوم، ثم يعطينا فيدباك من غدا. بذلك نضمن أن العملية التدريبية تمت بشكل متكامل إلى نهاية البرنامج، يطبق يسلمنا مشروع كامل، ثم بعده يقوم بتطبيق هذا البرنامج بالكامل لدى جمعيته. طبعا احنا من ضمن المتطلبات الموجودة في هذا البرنامج أن يكون متقدم، مثلا يحضر البيانات الخاصة بجمعيته بحيث يطبق عليها، يحضر الجهاز اللابتوب بحيث أنه يستلم الحقيبة حقت المشروع أونلاين ويبدأ يطبق عليها. بنفس اليوم احنا متفقين مع كل واحد من المشاركين أنه بعد ما تخلص الدورة انقل الخبرة لزملائك في الجمعية، خذ منهم بعض البيانات بحيث لا جاهم بعد أسبوع ولا هم عندهم استعداد، عندهم قابلية يعني يثمنون ما تلقوا من معرفة ويكونوا مستعدين لتطبيقه في جمعياتهم. طبعا المسار التدريبي راح يكون عبارة عن 4 أيام، كل يوم فيه لقاءين وفيه ورشتين عمل تطبيقية، بينهم بيكون يعني فاصل البريك. عندنا أثناء هذه الأيام فيه جولات داخل مقرات الجمعية لاطلاعهم بشكل مباشر على ما تقوم به الجمعية من خدمات تعليمية وتنموية للأيتام، على القاعات، على الخدمات الموجودة. عندنا كذلك برامج خارج نطاق الجمعية في المنطقة، خصوصا من بعض من خارج المنطقة للاطلاع على بعض المناطق والمعالم، الجولة على ما تملك الجمعية من مباني استثمارية وأوقاف لكي يطلعون على كيف تدار مثل هذه المشاريع وكيف يعني يؤخذ منها أفضل عائد.
1: جميل. الاستضافة يوميا بواقع 4 أو 5 ساعات تقريبا؟
0: إيه نعم، من الساعة 4 مساء إلى الساعة 8.
1: إيه طيب، التسويق المحترف أشرت إليه أنت يعني في ثنايا حديثك، أريد أن أعرف من خلالك برضو إن لم تكن ذكرت أو كنت نسيت شيئا حوله أردنا تذكيرك به في مسألة التسويق المحترف، وما تريد إيصاله من خلال هذا البرنامج كتجربة نوعية لكم في أبناء.
0: طيب احنا
1: ترى معنا اقل من دقيقتين يا ابو ياسر عبد الرحمن.
0: نعم ابشر. طبعا اهم ما تعمل لنا حقيقه بالتسويق والقطاع غير الربحي ان الموضوع اكبر من اداره حسابات تواصل ولا انتاج محتوى. الحقيقه هو منظومه نفهم فيها الجمهور، نحلل العميل، نصنع رحله متكامله للعميل من من من البدايه، كيف نوعيه بقيمنا وبخدماتنا حتى مثلا يجي لمنا، يدخل منصه التبرعات عندنا، نتتبع رحلته، اذا تبرع يكون له مسار، اذا ما تبرع يكون له اعاده استهداف، العميل متكرر التبرع كيف نتعامل معه، العميل اللي يحب البرنامج تبرع لمره واحده، العميل اللي يحب الاستقطاع. فنبدا نصنع مثل ما نقول ان ندور سلوك العميل ونحاول نقدم له خدمة وتجربة تتناسب مع سلوكه، بذلك نضمن استمراريته ونضمن استدامة للجمعية. فموضوع التسويق يعني ما هو بس إعلان بالسوشيال ميديا ولا صحيح. إعلان مع مؤثر من المؤثرين ولا رسالة في منصات التواصل، لا، هي منظومة متكاملة تبدأ من صناعة العميل وفهمه إلى صناعة محتوى له، إلى إرسال المحتوى، إلى قياس وإعادة استهداف، ثم تبدأ تعود الدائرة.

0: من أول وجديد مرة أخرى لرفع الإيراد بهذا الجانب.
1: الأستاذ عبد الرحمن بن محمد العجلان، المتحدث الرسمي للجمعية ومدير إدارة تنمية الموارد المالية، وصلت وإياك الختام، أشكرك على ما تفضلت به.
0: شاكر مقدر لكم مرة أخرى، وحنا سعداء دائما بنقل خبرات الجمعية وخدماتها لكل من يستفيد منها.
1: الله يحفظك. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات فريق العمل، في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح الثنيان. نتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
0: الإذاعة زمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، والتي نقدم لكم فيها اسما لمع في مجال الشعر وفي مجال الأدب. نقدمه في هذه الحلقة لنتعرف منه على أولى الخطوات التي منها بدأ حتى تبوأ مكانه في عالم الشعر والأدب. نقدم لكم بكل ترحاب الأستاذ والشاعر الأديب الكبير عبد الله بن خميس. مرحبا بكم أستاذ عبد الله.
1: حياكم الله
0: أستاذ الكريم. نلقاكم في هذه الحلقة لنتعرف منكم على البدايات. يا ترى ما هي أولى المحاولات في مجال الشعر، ولتكن بدايتنا مع الشعر؟
1: ككل إنسان يدلف إلى أي فن من الفنون، سواء كان شعرا أو نثرا أو أي علم من العلوم، لا بد أن يكون له محاولات أولى. وهذه المحاولة الأولى قد يكون موفقا فيها، وقد يرضى عنها ويرضى عنها الآخرون، غير أنها لا بد وأن تكون في أول الأمر متدنية ولم تكن على مستوى من القدرة ومستوى من الفعالية ومستوى من النضج. ولهذا قالوا عن عمر بن أبي ربيعة الشاعر القرشي الشهير: ما زال هذا الغلام يهدي حتى قال الشعر. وهكذا غيره من الناس لا بد أن يكون لهم محاولات وأن يكون لهم شيئا من التجربة، فقد تنجح هذه التجربة وقد لا تنجح. غير أنه إذا وفق من حاول أن ينظم الشعر إلى أن تكون عنده يكون عنده مستوى من القدرة ومستوى من الفعالية، وتكون عنده ملكة الشعر، لا بد أن تتوفر لديه ملكة الشعر قبل كل شيء. فإذا توفرت عنده الملكة وتوفر عنده الإدمان وتوفر عنده محاولة ومتابعة نظم الشعر، لا بد أنه يصل إلى مستوى من المستويات التي قد يصل إليها، وقد ترضي الجميع وقد لا ترضي إلا البعض وقد لا يرضى عنها أحد. غير أنني ككل من مرت عليه هذه التجارب لا بد أنني حاولت وحاولت وأدمنت المطالعة وأدمنت التحصيل وأدمنت المتابعة على أساس أن أصل إلى النتيجة. فالشعر الأول الذي نظمته وقد لا أكون راضيا عنه، هذا ذهب في عالم النسيان، وبقي ما رضيت عنه وما شعرت أنه مرضي عنه في المجالات الأخرى، ولم أزل هكذا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، على أنني غير راض عن نفسي وغير راض عن شعري، ولكن هكذا كان والله الموفق.
0: ولكن بالمناسبة أستاذ الكريم، هل توقف الآن إنتاجكم في مجال الشعر والأدب عند حد معين؟
1: لا، لم يتوقف في مجال الشعر ولا في مجال الأدب عند حد معين، ولم أزل ولن أزال أنتج، ولله الحمد، وأنتج بقوة وبقدرة، وربما أكون راضيا عما أنتجه.
0: بما أننا إذا اتفقنا أستاذ الكريم على أن النقطة الأولى أو الخطوة الأولى في حياة كل يعني مبرز في أي مجال لها أهمية كبرى، لا أدري هل كان لها تأثير لكم شخصيا على المراحل اللاحقة، بمعنى أنك عندما تبدأ في إنتاج شعري جديد تنظر إلى الوراء قليلا وتستعيد بداياتك؟
1: لا شك أن الإنسان له ماضي وله حاضر، قد لا يرضى عن ماضيه كل الرضا، ولكنه يرضى عن حاضره بعض الرضا. فكوني أرجع إلى ماضي لأستجلب منه ما يمكن أن أستجلبه منه وأستنير بما نظمته وبما أخذته، هذا ربما لا يكون مواتيا. إنما على كل حال الإنسان ابن وقته وابن زمنه، وإنما على كل حال الإنسان ابن وقته وابن زمنه كما قلت.
0: طيب، هل استطعتم في بداياتكم أيضا اكتشاف شيء معين، بمعنى أنك استطعت تحديد اتجاهك وميولك لأي من النوعين، سواء الشعر الفصيح أو الشعر العامي؟
1: الشعر العامي على كل حال هو رافد من روافد الشعر العربي الفصيح، وقد أخذت منه بقسط ونظمت فيه، ولكنني لم أجعله ديدني ولم أجعله هجيراي لكي أنظم فيه ولكي أتابعه متابعة تامة، وإنما انصرفت إلى الشعر العربي الفصيح لأنظم فيه، وعلى أنني لا أنظر إلى الشعر الشعبي كما ينظر إليه من ينظر إليه على أنه معول هدم للغة العربية الفصيحة وللشعر العربي الفصيح. لا، أنا أنظر إليه كرافد من روافد الشعر العربي الفصيح، وكامتداد له. ومما يدل على ذلك أنك إذا أخذت كثيرا من القصائد رجعت معك بوزنها وقافيتها وبحرها وكل شيء فيها، على أنني لم أجعله كما قلت ديدني، ولم أتخذه وسيلة ولا هجيرة لكي أنظمه وأتابعه، وإنما النظم والمتابعة هو للشعر العربي الفصيح.
0: ولكن بشكل أقرب، هل تجد نفسك أكثر في الشعر الفصيح أم في نظم الشعر العامي؟
1: لا طبعا، في الشعر كما قلت في الشعر العربي الفصيح، والشعر العامي لا، إنما أخذه على أنه تجربة درج عليها الأمة العرب، أو أستطيع أن أقول من كان في وسط الجزيرة العربية في نجد وفي غيرها درجوا عليه على أساس أنه امتداد للشعر العربي الفصيح. فمن أجل هذا، ومن أجل أنه يتحدث عن عادات العرب، عن تقاليدها، عن أيامها، عن أحوالها، عن كل شيء تحدث عنه الشعر الجاهلي وغير ما تحدث عنه الشعر الجاهلي، يأتي به هذا الشعر منذ 7 قرون، فلا يمكن لنا أن نهمل هذا الشعر ولا أن ننظر إليه كواغل على الشعر العربي الفصيح، وإلا ما إنما ننظر إليه كرافد من روافد الشعر العربي الفصيح.
0: إذن ما دمنا في هذه الحلقة نتحدث عن بداياتكم، أستاذ الكريم الشاعر والأديب عبد الله بن خميس، هل نحظى ونقدم للمستمع الكريم شيئا من إنتاجكم مما تحتفظ به ذاكرتكم الآن في البدايات، بقصيدة أو مجموعة أبيات؟
1: طال عمركم، أنا مع الأسف أنني لا أعنى بحفظ ما أنتجه، سواء كان في الشعر العربي الفصيح أو في الشعر الشعبي. أعتذر إليك وأعتذر إلى المستمعين أنني في الحقيقة لا أعنى بحفظ ما قلته، سواء كان من الشعر الشعبي أو من الشعر العربي الفصيح، على أن ما قلته من الشعر الشعبي نزر ولا يقاس بما قلته في الشعر العربي الفصيح، على أنني طبعت ديوانا ضخما ربما يقع في 500 صفحة، ومن شاء أن يقف على ما نظمته وما قمت به في هذا المجال فليرجع إلى ديواني على ربى اليمامة.
0: نعم. أستاذ الكريم، هل توقعت في البداية أن تصل إلى مبتغاك وأن تحقق طموحاتك في هذا المجال، مجال الشعر والأدب؟
1: على كل حال الإنسان يطمح ويطمع في أن يصل إلى مستوى من النضج، وإلى مستوى من التحصيل، وإلى مستوى من الشهرة، ربما يصل إليه وربما لا يصل إليه. على أنني وصلت إلى مستوى لا أقول عنه إنه متدني، ولكن أقول عنه إنه متوسط. فالمبتغى والطموح الذي يطمع إليه الطموح في كل مجال مناله صعب. فما أقول إنني وصلت إلى مستوى أبي الطيب المتنبي وإلى مستوى أبي تمام وإلى مستوى البحتري ولا إلى مستوى أولئك الأقطاب الأفذاذ الذين ضربوا في الشعر بسهم وافر وتركوا في الدنيا دويا لا يمكن أن ينسى.
0: لكن لعلك تحت يعني الآن تعتقد بأنه البدايات كانت لها دور كبير فيما يعني تلاها من مراحل وخطوات. الآن ونحن نسترجع معك الماضي والذكريات والبدايات أستاذ الكريم عبد الله بن خميس، هل تحتفظ أيضا بذاكرتك بشيء من هذا النوع، بمواقف كان لها يعني تأثير، مواقف طريفة، مواقف محرجة، لا يعني أي نوع من المواقف؟
1: على كل حال الإنسان لا بد أن يكون له مواقف، سواء كان في أدبه أو في شعره أو في حياته كلها، ولكن ذاكرة الإنسان إذا لم يغذها وينميها ويتابعها قد لا تسعفه أن يجيب على ما تفضلت به في هذه الآونة. إنما لكل إنسان ما له من مجالات، من تحصيل، من مصادمات، من مصادفات، من أشياء ربما تكون قليلة وربما تكون كثيرة، وهذه طبيعة البشر أنه يمر عليه ما يمر عليه في كل حين وفي كل زمن وفي كل مناسبة.
0: أستاذ الكريم، هل تود إضافة شيء في ختام هذا اللقاء؟
1: أما والحديث عن الشعر وعن الأدب، فإنني أنصح الشباب العربي عموما وشباب وطني خصوصا أن يعنوا باللغة العربية وأن يعنوا

0: بالاطلاع والمتابعة والقراءة، فهي في الحقيقة الركيزة التي تمدهم عندما يحتاجون إلى أنفسهم بالطيب وبالجيد من الشعر ومن النثر، وما شيء غير اللغة العربية أوصي به.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المستمعون، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج استديو رقم واحد. في البداية نقدم أسماء الفرقة الموسيقية وهي بقيادة الزميل يونس الخطيب، كمانات صبري البحطيطي، سمير توفيق، مصطفى الملواني، عبد الرحمن الدلي، سمير تينسا، قانون الهادي العبيدي، ناي فتحي، محمد علي، عود خضر عزام، تشلو محمد غنية، قيثار البشير مصطفى، إيقاع داود بوادي، علي محمد علي، عبدو قحطاني، ومنسق البرنامج صالح الحميدي، والإشراف على الشؤون المالية خليفة دريس، ومن الهندسة عبد الحميد خليل. معنا من الاستعلامات عبد العزيز الغدير، منصور البقومي، عبد الله الخزيم، عبد القادر مسعود، ومحمد المحارب. الجوائز مقدمة من مؤسسة التسهيلات التجارية، إحدى مؤسسات عبد الكريم عبد الله الدرويش. الحقيقة نبدأ في نبدأ من الجمهور ولا نبدأ في عود؟ أغنية عود؟ ها؟ ها كلهم يقولون نبي عود. لا لحظة يا جماعة، كلكم تقولون نبي عود. فين العود؟ لا لحظة، هذاك جديد، هذاك جديد ما طلع، تعال.

0: اهلا وسهلا فيك. الاسم؟
1: هلا، اسمي عبد الرحمن احمد الزهراني.
0: طيب عبد الرحمن، ما ادري كم لك تعزف عود؟
1: والله لي يمكن سنه ونص كذا بس.
0: من زهران؟ ها،
1: من زهران فعلا.
0: طيب وش حتغني لنا؟
1: اغنيه من كلمات القحطاني، على القحطاني.

0: شكرا لك. الآن سنقدم الحقيقة، ايش رأيكم في كلمات صعبة؟ ها؟ يقول لك دلال طواقي يدور دلال دلال، ودلال الدلال يدور دلال الطواقي. ها، اللي يقولها يجيب كلمات صعبة، اللي يقولها يجيب كلمات صعبة. يعني دلال طواقي يدور دلال دلال، ودلال الدلال يدور دلال طواقي. ها، اللي بيقول عندك كلمة صعبة تجيب كلمة صعبة يعني. ها، طيب تفضل تفضل تفضل تفضل. أهلا وسهلا فيك. الاسم
1: خالد صالح الطرباك.
0: نعم يا خالد، قولها.
1: دلال طواقي يدور دلال دلال، ودلال دلال يدور دلال طواقي.
0: بسرعة بسرعة بسرعة.
1: دلال طواقي يدور دلال دلال، دلال دلال دلال يدور
0: دلال. دلال طواقي يدور دلال دلال، ودلال دلال يدور دلال طواقي. بسرعة كذا.
1: دلال طواقي يدور دلال دلال، ودلال دلال يدور دلال طواقي.
0: صح، شكرا. نسمع عن طيب نسمع منو الكلمة الصعبة عاد منك.
1: يا أهل الغداء غدونا وتغدوا، خلوا غدا عطم غطى، ولا جاء عطى عطوا عطى غدا.
0: والله نشبة. لا لا، هي هي هي أخف من كذا كانت، وبس صعبها. ها،
1: يلا يجيبها.
0: قلها قلها قلها بشوي شوي.
1: يا أهل الغداء غدونا وتغدوا، خلوا غدا عطم غطى، ولا جاء عطى عطوا عطى غدا.
0: حلوة. ها، من يقولها واللي يجيب أصعب منها؟ ها، عيدها بشوي شوي.
1: يا أهل الغداء غدونا وتغدوا، خلوا غدا عطم غطى، ولا جاء عطى عطوا عطى.

0: اهلا وسهلا فيك. الاسم
1: الله. عبد العزيز عبد الرحمن باني طال عمرك.
0: طيب قلها تعال اقرب اقرب عشان
2: يا اهل الغدا غدونا وتغدوا خلوا غدا عطم غطى لا جاء عطى عطوا عطى غدا.
0: يلا
1: اهل الغدا تغدوا غدونا
0: لا غدا
2: غدا شوي يا اهل الغدا غدونا وتغدوا
0: يا اهل الغدا غدونا وتغدوا
2: خلوا غدا عطم غطى
0: وخلوا غدا عطم غدا
2: لا جاء غطى لا جاء عطى عطوا عطى غدا.
0: يلا
1: يا اهل الغدا غدونا وتغدوا خلوا غدا عطم غطى واذا جاء عطى عطوا عطى غدا.
0: لا لا نسمع كلمتك نسمع كلمتك قل كلمك الصعبة.
1: بسيطة ما تستبسطهاش
0: بسيطة ما تستبسطهاش
2: لا ما تستبسطهاش
0: قالها. يلا ثاني
1: أرنب ترند بندقت جاء المترند بو
0: أرنب ترند بندقت وجاء المترند بندقون وترند بندقوها ما هي لا الأخ خلاص شكرا لك جبت أنت ما عندك شيء ثاني مشاركة؟
2: لا أبد.
0: طيب شكرا تفضل.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
4: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. مجداف وبحار شعر طاهر زمخشري. لي بين عينيك مجداف وبحار لي بين عينيك مجداف وبحار وفيهما بالسنة الضحاك تيار أخاف أقلع والتيار يمنعني من أن أسوح ببحر فيه إعصار وقد ركبت من الأهوال أعظمها لأنني في اقتحام الهول مغوار فكيف أرهب من بحر تطارحني فيه الصبابة أنفاس وأشعار إني أجدف في بحر شواطئه قد أبعدتها عن الملاح أسرار ولا يزال به الإعصار يدفعه ومن صفير الرياح الهوج مزمار وللنداءات في أطرافه صخب وللواعج في طياته نار وتحت أهدابها يرسو على حلم رؤاه لملمها في النور نوار قد راح يرسل من إشعاعها نغما له اللواحظ أوتار وقيثار فيا عيون المها ما قيل عنك غدا عندي خرافة ما يرويه ثرثار.

0: فيا عيون المها، فيا عيون المها، ما قيل عنك غدا عندي خرافة ما يرويه ثرثار، فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار، ومن شفيف السنة بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار، فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار. فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار، ومن شفيف السنا بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار، فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار، وحسبها أنها تروي بنظرتها حكاية الحب والألطاف أسمار. فيا ضفاف الهوى قولي لطلعتها العين بحر وإني فيه بحار.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: قهوة الصباح.
2: نلتقي في حكاياتنا اليومية بأشخاص كثر، منهم من يبهرنا حديثه ومنهم من يدهشنا بحضوره، ولكن هناك فئة قليلون نادرون كالجواهر، هم أولئك الذين نشعر معهم بالسكينة بمجرد وجودهم في المكان، أشخاص لا يحتاجون لقول الكثير ليثبتوا محبتهم، بل يكفيك أن تلمح طيفهم لتشعر أن حملا ثقيلا قد سقط عن عاتقك وأن روعك قد هدى. هذا الأمان الصامت يا رفاق ليس مصادفة، بل هو أسمى مراتب النضج الإنساني، والنور الذي يفيض من أرواح تصالحت مع ذواتها فأشرقت بالسلام على من حولها.

تساءلوا معي، كيف يتحول الإنسان إلى ملجأ دافئ يسعى إليه الخائفون والمثقلون بالخيبات؟ الحقيقة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية واضحة وإرادة صلبة في الصدق. فالشخص الملاذ هو الذي يمنحك صدقه دون زيف، ويتقن فن الإنصات بقلبه قبل أذنيه. هو ذلك الذي يستمع لبعثرة كلماتك ولا يبحث في ثناياها عن زلة، بل يقرأ صمتك ويحتضن ضعفك. وأعظم ما في هذا الملجأ هو عدم حكمه على الآخرين، فهو لا يرتدي عباءة القاضي ولا يجلد ذاتك بأصوات الملامة، بل يمنحك الحق في أن تكون أنت بكل نقصك وعثراتك وشروخك الروحية.

الأمان يا أصدقاء هو المطر الذي يحيي القلوب الميتة، وهو الذي يعرف متى يقترب ليحتوي ومتى يبتعد ليحترم قدسية الوجع. عندما تمنح أحدهم الأمان، أنت تزرع في داخله أملاً لا ينطفئ، وتبني معه جسراً من الود لا تهدمه عواصف السنين. اجعل من حضورك بلسماً ومن غيابك فراغاً لا يسده غيرك. تذكروا أن نبل العمل يبدأ من طهارة النية، وأن قصدك في طمأنة الخائف وجبر المكسور هو تجارة مع الله رابحة. إرادة التغيير في هذا العالم تبدأ حين نقرر أن نكون نحن ذلك المأوى، وأن ننفض عن قلوبنا غبار الجفاء لنصبح مصدر النور والدفء لمن جفت مآقيهم وتعبت خطاهم.

كن أنت السكن لنفسك أولا، ثم كن الأمان لغيرك. لا تبخل بكلمة طيبة تنقذ روحا، ولا بإنصات صادق يلملم شتات قلب. تذكروا دائما أن الأجساد ترحل والأصوات تغيب، ولكن دفء الأمان الذي تركتموه في قلوب الخلق يبقى حيا، يا سمينا ينبت على جدران الذاكرة وشعلة نور لا تنطفئ أبدا. فليكن حضوركم أمانا وصمتكم إنصاتا، وأيامكم القادمة فيضا من السلام والوقار الذي يملأ الكون طمأنينة وحباً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام.

في جنوب السعودية وتحديداً جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

الفيفة أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: تنفى.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. نيابة عن ولي العهد، وزير الخارجية يشارك في قمة بريكس بالهند. تحت رعاية ولي العهد، انطلاق النسخة الرابعة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية.

الشعبية غدا الاثنين. إصابة شخصين إثر سقوط مقذوف حوثي على مسجد وعدد من المباني والمركبات بجازان. انطلاق المؤتمر العلمي 11 للجمعية السعودية لطب الطوارئ بجدة. انطلاق النسخة 4 من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي غدا بالرياض. جدة تستضيف غدا النسخة 2 من منتدى الصناعة السعودي. ستاندر أند بورز للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف المملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. النائب العام يصدر عددا من القرارات لتعزيز المنظومة القيادية والتنظيمية بالنيابة العامة. خلال أسبوع ضبط أكثر من 14,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ جسر ونفق عند طريق الثمامة مع تقاطع طريق الصحابة. جامعة بيشة تحقق الاعتماد الدولي ABET. الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي للدورة 2026-2029. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباح يوم الأحد اللي ما يحبه، لا اللي يحبونه كله، لا اللي يحبه كل الناس إن شاء الله، وإن شاء الله إنهم يحبونه غصب إن شاء الله، عشان يبدون أسبوعهم بطاقة إيجابية ومود عالي وابتسامة وشكاح، ما يشغلون خلق الله بالأخلاق التلفان على هالصباح. فهمت كيف؟ الواحد يصحى بإيجابية. أي نعم أي نعم، ممكن الزحمة تعكر مزاجك.
1: والله اليوم ما في زحمة.
0: مين؟
1: اليوم مناسة.
0: اسمع، من غير حلفان أوكي؟
1: والله ما شفت زحمة، أنا طالعة بدري.
0: أنت طالعة أنا تأخرت 5 دقائق بس عن موعد طلعتي المعتاد، 5 دقائق فقط خلتني أكتشف دهاليس كذا في الرياض أول مرة أشوفها في حياتي.
1: الله.
0: يعني دخلت، يعني والله دخلت في كذا أماكن كذا غريبة لين وصلت الحمد لله إلى الدوام. الله يصبحكم أينما كنتم وأينما حلتم، بسيارات الطائرات الغواصات والسفن والقطارات كذلك والمترو. أصدقائي، وصباح الخير بدرية،
1: وصباح الخير فهد، وصباح الخير لكل مستمعينا وين ما كانوا في هذا الصباح الجميل، الصباح المختلف، الصباح الخريفي كذا، فيه نسمات حلوة والشمس اليوم تشرق وهي مستحية. خريف يا جماعة، خلنا نطلع نحتفل، خلنا نستانس اليوم في هالصباحات الجميلة. وش تفهم معي؟ يلا
0: بدري بدري. أسمح لك. يعني قلتي ما في زحمة ومشيناها.
1: والله صباح حلو.
0: وين الشمس مستحية؟ لما النظارة انشقت عيني. والله الشمس
1: انت مشكلتك ما تطلع مع شروق الشمس.
0: اه
1: انا انسانه تحب كذا تشوف الشمس تبغى تفتح عيونها.
0: انا طلعت الشمس عينها قويه.
1: عينها قويه طبعا، متاخر. فاذا نصبح عليكم ونقول صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغاليه وين ما كنتوا، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، نصبح عليكم صباح مختلف، صباح البدايات الجديده، صباح الاحد، صباح الانطلاقه الجديده، صباح كذا مليء بالبركة بالخير بالسعادة بالحب. إن شاء الله نفتتح كذا بداية الأسبوع بإذن الله، تكون أسبوع خير وبركة. ونصبح عليكم من هنا من برنامج صباح المملكة اللي عد فقراتها هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا معكم وحش المكسر عبد العزيز الجربوع، معكم أنا بدرية خالد، وأيضا زميلي فهد الغامدي معكم من الآن وحتى 10 صباحا.
0: الله يعينكم،
1: ننطلق.
0: صبركم الله علينا يا إخوان.
1: انسى انسى،
0: تحملوا تحملوا،
1: انسى انسى.
0: أي أوكي يلا،
1: انسى
0: انسى، خلاص
1: انسى الزحمة.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

عودة لكم مستمعين الكرام. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

0: وكالعادة كل حلقة من حلقات صباح المملكة لا تخلو من المواضيع المهمة اللي نتناقش فيها معاكم مستمعين، وناخذ ونعطي وشوف وجهات النظر. وموضوع اليوم مهم جدا
1: جدا،
0: وياك عني واسمعي يا جارة.
1: نعم
0: لا طالعني كذي. هي موضوع اليوم صراحة رهيب. احنا طبعا مستمعين، احنا كل يوم نداوم، تختلف أنواع الدوامات اللي في الإذاعة مثلنا، سواء كان مذيعين ولا فنيين ولا مخرجين وما إلى ذلك، اللي فلا مثلا القطاع الصحي، قطاع التعليمي، قطاع الأمني، يعني تختلف القطاعات. وكل يوم إحنا نداوم على ذا المنوال. يعني في أشخاص يداومون بالعشرين سنة، بالخمستاشر سنة، بالعشر سنوات، في بالثلاثين سنة. لكن السؤال يكمن يا عزيزي المستمع، يعني هل أنت أول ما دخلت هذه دائرة العمل، أو هذا خلنا نقول المنظومة أو المنشأة اللي أنت التحقت فيها وأصبحت فيها جزء من هذه المنظومة، هل شخصيتك تمام مثل ما هي، ولا اكتسبت مهارة من هنا، صفة من هنا، شغلة من هنا؟ يعني تكون فجأة كذا مركز، فجأة تتكلم مع أخويك وتنسى اللي قدامك. هل اكتسبت، يعني هل عندك، هل ارتفع عندك مستوى ضبط النفس والصبر وقل الانفعال، ولا مع العمل ارتفع وشد بغض النظر عن ضغط العمل؟ هل فعلا اكتسبت مهارات او صفات من زملائك؟ هل العصبي خلاك عصبي؟ هل البارد خلاك بارد؟ هل اخذت من كل بحر قطرة، ولا في شخص الوحيد معين هو اللي اثر عليك وخلاك فجأة كذا نسخة من صفاته؟ هل في صفة أصلا تقول يا ولد أنا مستحيل أن أحد يغير في شخصيتي ولا تعلم صفة معينة من الزمن، فجأة صارت عندك هالصفة
1: من كثر ما تجلس جالس، من كثر ما تشوف كل يوم والله أننا نقابل ترى أحيانا زملاء العمل أكثر من نقابل أهلنا وعيالنا، يعني في النهاية
0: صادق والله.
1: وصير احتكاكنا فيهم ممكن نقول كلمة هم يقولونها، عرفت، ناخذ صفة منهم أو كلمات منهم نصير نقولها، أو طريقة تفكير
0: بالضبط،
1: نصير إحنا بدون ما نشعر نصير
0: تأثير،
1: إيه يأثرون علينا. برضو عندك نقطة اللي هي الانتقال من وظيفة أو مكان عمل إلى مكان عمل ثاني، أو من عمل إلى عمل. هل أنت تقول خلاص الأشياء اللي سويتها في العمل القديم بغير الحين، بس أجي شخصية جديدة،
0: سي الشخصية القادحة الصامتة الغامضة،
1: هذه ما نفعت مع ذوليك، خليني أجرب شيء ثاني ينفع مع ذوليك.
0: الشديد القوي أبو عين حارة في نفس الوقت قلبه حنين،
1: خنشوف وش ردة فعلهم، خنشوف يستقبلون الشخصية هذه الجديدة ولا خلاص يصير ساكت كذا في البداية، شوف شو الوضع، من اللي بيحاول يأخذ ويعطي معي، من اللي بيبتدي يكلمني، من اللي تحس انه في
0: زي
1: تدرس الشخصيات كذا، يعني تدرس من اللي بيبدا اول، من اللي تتنقي. يعني احنا خليني اقول لك في البدايه، يعني مثلا اول اسبوعين في الوظيفه الجديده ساكتين،
0: الله
1: نكتشف شو اللي يصير حولنا،
0: ويعطيها مع المدخل مشي سلو كذا، سلو ووك
1: والنظره
0: سلو موشن يمشي،
1: خاصه اذا كان كذا ايش يسمونه ذي اللي تجي بارتشنات المكاتب في صالة،
0: الله الله،
1: هتجي طالع عندك شوي تشوف مين
0: يمشي على مهلة كذا وتلفت بهدوء، يقال لك كاريزما.
1: صفة المراقب، خلينا نقول انها صفة المراقب، قاعد تراقب بصمت مين صديق مين، مين يمون على مين، مين متهاوش مع مين، تصير اذا كلمت ذا تنتبه ما تكلم الثاني، اذا متهاوش مع ذا تدخل انت في الوجه،
0: من خفيف من ثقيل من حبيب من كريه، في تصنف بس ما تحكم،
1: لا ما تحكم،
0: هو بس كذا فكرة مبدئية.
1: وبعدين تكتشف نفسك أنت، يعني تعرف أنك مثلا في ضغط العمل ما تبي أحد يكلمك، تبي تجلس على مكتبك وتركز، إذا جاء أحد يقاطعك يزعجك الشيء هذا، فتكتشف أنك في هذه الشخصيات، أنك من هذه الشخصيات اللي شخصية اللي يتنرفز إذا صار عليه ضغط، أو أنك تصير إذا انضغط تبغى تفرفش، في أشخاص كذا
0: تنجن
1: بسم
0: الله عليك،
1: خلاص يعني يضغطك العمل تبغى تفرفش، تصير ترمي ذب على ذا، تضحك مع الزميل ذا، تخفف على نفسك عشان ترجع الضغط
0: تعزف،
1: فتصير تكتشف في نفسك صفات جديدة. تعال اليوم نبي نسمع، شاركنا على 011-40-53 وش الصفات اللي أضاف لها العمل، يعني وش الصفة اللي أضافت لك العمل أضافها لك، وش الصفات اللي أخذتها من زملائك؟
0: يا سلام،
1: أكثر شيء إحنا بنركز على زملائك.
0: أي يعني زملاء؟
1: فنشوف زملائكم زي زملائنا ولا مختلفين ولا شو القصة. نقول 011-40-53. يسعد صباحك يا أبو عبد الله. أبو عبد الله.
2: هلا.
1: يا هلا.
2: صباح الخير.
1: يا صباح النور.
2: صوت ضعيف شوي.
1: يقول لك الصوت ضعيف.
2: هلو؟
1: احنا نسمعك واضح يا ابو عبد الله.
2: اسمعيني انا ما اسمعك.
0: افا ابو عبد الله؟
1: طب يرجع يكلمنا؟
2: لا. ها؟
1: ترجع تكلمنا مره ثانيه؟ نرجع نكلمه مره ثانيه.
2: يمكن المداخله ما صارت كويس.
0: ابو عبد الله. الو.
2: انا ما اسمعك ابدا.
0: ما افا ما تسمعنا؟
1: من عنده شكله. ايه ارجع كلمنا يا ابو عبد الله. ف
0: ابو عبد الله يقول شكل المداخله ما هي كويس. ما له علاقه يا ابو عبد الله. يا حبيبي لك يا ابو عبد الله. والله مشكله ترى في قضيه البحث والروحه والجيه واكتساب المهارات. ترى والله ترى اقول لك على شغله، خلينا بعد ما ناخذ مشاركات بقول لك على واحد من الشباب قسم اول صدم من نفسه اصلا.
1: ايه
0: بس بعدين بقول لك منهم. هذا واحد كنا نويا في العمل. طيب مين معانا؟ عبد العزيز، اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله؟
0: خير يا مال العافيه. اهلا وسهلا.
3: ما شاء الله تبارك الله، الصلاه على النبي.
0: اللهم صل
3: جميله ومواضيعكم شيقه، والواحد لو حتى لو ما شارك الاستماع وطريقه الالقاء شيء جميل، والمناقرة أحلى وأحلى.
0: الله يطول عمرك يا عبد العزيز. يا أهلا وسهلا يا مرحبا عبد العزيز. أنت كنت في طبعا في المجال التعليمي في كم سنة؟ 30 سنة تقريبا، 35 سنة في مجال التعليم.
3: زي كده 32 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الله. وش الشيء اللي اكتسبته من العمل من مهارات وصفات، وأيضا حتى في تغيير في شخصيتك أو مثلا في ضبط النفس، وأيضا وش الشيء اللي برضه اكتسبته سواء من صفات من زملائك، تطبع معين اكتسبته من زملائك، انت اثرت في احد؟
3: لا، اول الاشياء اللي انا استفدتها طبعا من زملائي، في ناس اخلاقهم عاليه تتطبع بطباعهم الجميله، اخلاقهم يعني في حلمهم، في طريقه معاملتهم مع الناس الثانيين، بتكتب اشياء كثيره. وهم حاجة تعرف متى لما يعني مثلا أنت كنت في مجتمع بتتكلم، فأنت استنى، لأنه في بعضهم واحد بيهرج الثاني ينط كده في الوسط يخش. فهنا بيعلموك يعني كيف تتعلم الأشياء الجميلة، مو أي كلام يا عبد السلام يعني تناقش، لا خلك راسي، لأنه يعني في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ممكن تقول كلمة ترميها أنت ما قصدك لكن تنفهم خطأ. عشان كده إحنا تعلمنا من الناس، خصوصا الناس الكبار، يعني مع من الوالد لما نجلس معاه في يأخذني معاه دواء دائما في الأماكن اللي هم يكونوا فيه الكبار، تشوف كيف تتعامل معاهم، كيف يتكلموا مع بعض، كيف يحترموا بعض. فهذه أهم حاجة في المجتمع أو العمل اللي أنت فيه، لازم كل واحد يقدر الثاني، وقبل ما ترمي الكلمة أفهم معناها.
0: يا سلام.
3: لأنه ممكن أنت بترمي كلمة بتجرح اللي قدامك، أنت أخذها يعني حاجة بسيطة، وهذه بتكون شيء صعب. فعلشان كده بيقول الإنسان لسانك حصانك، إن صنت حصانك وإن كنت خانك.
1: يا سلام.
0: يا سلام.
3: سمع الله لمن حمده.
0: يا سلام.
3: عشان ندي فرصة للأخوة التانين. جزاكم الله كل خير.
0: ما قصرت عزيز، يعطيك العافية. صباحك سعيد. يا هلا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. والله مشكلة.
1: إيه فهو شوف ترى قال شيء مهم، يعني قال إحنا تعلمنا من الكبار متى إحنا نلتزم الصمت ونستمع، ومتى ندخل كذا في الموضوع ونتداخل مع الأشخاص اللي يعني يصير بالترتيب، فتصير تاخذ وتعطي. خاصة هذه يفيدك في العمل. ليش؟ لأنه في الاجتماعات ما ينفع الكل محتدم والكل يناقش نفس الموضوع في نفس الوقت. لابد في أشخاص يستمعون، أشخاص يعطون رأيهم. نعم. أشخاص يشرحون يفسرون، وأشخاص الثانيين يستمعون. يعني خلينا نقول أنه تضيف لك هذه

0: الصفة الحلوة اللي هي الصبر والاستماع الجيد،
1: طولة البال.
0: طولة البال طولة مرة مهمة
1: مهمة جدا هذه، صبح عليك.
0: إيه، وخاصة أنه في أحد عندنا، يعني ما أدري إذا أنت انتبهت أو لا، يدخل في يعني إذا جاء يسولف لك مثلا في موضوع يدخل الآن هو يسولف لك في الموضوع رقم واحد،
1: حلو
0: خلاص، بعدين وانت في نص الموضوع رقم واحد ينط رقم اثنين
1: ثلاثة،
0: رقم ثلاثة صح،
1: بعدين يرجع
0: لواحد، بعدين يرجع الاثنين، بعدين يروح الثلاثة مرة ثانية، بعدين انت إذا ما ركزت معاه وطولت بالك ما راح تفهم وش قاعد يتكلم.
1: ها
0: ايه
1: ايه، طب كم باقي على الهواء؟
0: طبعا مسيب الخير بالنا غنى عنا دائما. فخلي شاركونا ايش الصفات اللي أضافها لكم الزملاء، وإيش الصفات اللي أضافها لك العمل.
1: نعم.
0: برضو إذا أنت شخص يعني مثلا ما تعمل، قل لنا إيش الصفات، إنسان أضاف لك صفة كويسة وغيرك، مثلا احتكاكك فيه غيرك. 011-40-53 من معنا أوصاف، يسعد صباحك.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا هلا والله،
2: صباح الخير سادة مدرية، يعطيك العافية. صباح الخير فهد، كافة العامل معك ويعطيكم العافية.
0: يا هلا بك والله، صباح الورد.
2: ما أكثر ما أستفيد منكم.
0: يا هلا بك والله، بالعكس ما يسعدنا.
2: أستفيد حقيقة معلومات كثيرة من خلال حواركم الجميل.
1: الله يبارك فيك طول عمرك يا
2: رب. بالنسبة لبيئة العمل، أنا كنت يعني في المدارس مختلفة، يعني مختلفة المراحل. أنا أشوف يعني معلمات ما شاء الله يعني كانوا مرة يعني في حسن التعامل مع الطالبات. انا كانوا يقولون انتي عجوله، انتي تستعجلين في اي شيء، ليش انتي كذا؟ دائما يعني في معلمات تنصحون
0: طولي بالك،
2: اي نعم، يعطونا نصايح، لا تستعجلين، خليك متانيه، خليك متانيه، سواء في دروس او في اي شيء كان، خليك هاديه وتتاني وتدرسين المعلومه جيد علشان ما تكون عندك يعني اخطاء او اشياء سلبيه مثلا في حديث او في حوار او في شيء. يعني أنا استفدت الكثير الكثير من كثير من المعلمات.
0: الله يسعدك، علموك الصبر.
2: يعني أنا أكيد الصبر أهم شيء، قالوا تكون واحدة صبورة.
0: الله يسلم،
2: تتعلم كثير، تكون واحدة تتحمل، ما تكون لا يو هذا صعب، هذا ما أقدر فيه، هذا ما أعرف، لا تكون كذا، خليك إنسانة متفائلة، تتخلين شيء ما تستصعبينه. يعني تكوني زي ما قالوا هون هاوتون، يعني في أشياء كثيرة لا تستفعدين الشيء. ما شاء الله يعني أنا أخذت معلومات كثيرة من كثير من المعلمات واستفدت منهم كثير، خصوصا الصبر والتحمل والتأني والهدوء والأخلاق مع الناس الآخرين، يعني تعامل معهم حتى لو سمعت أي كلمة، يعني أتجاهل الأمور السيئة، أتجاهل الأمور السيئة وأستبدلها بكلام طيب في كثير من الأمور. والإنسان هكذا، يعني لا يستعجل في بعض الأمور، لا يشكك في الآخرين، لا يحكم على الآخرين هو ما يدري عنهم، لا خلونا يعني هادين، نستفيد ونفيد الآخرين بأي كلمة إيجابية، نبتعد عن السلبيات هناك.
0: يوم العافية والله يا أوصاف، نورتي
2: لساعتنا صباح، وإن شاء الله نستفيد منكم الكثير. هذه الإذاعة مدرسة عالمية كبيرة، يعطيكم العافية.
0: يا سلام. هلا بك،
1: سلام.
0: كل وقتها حلوة يا أخي على الصبح،
1: الهدوء اللطافة، حلو الصباح اللي يصير كذا يا جماعة، الله العظيم بلاهم ما شطبوا الزحمة.
0: جالسين بالبيت قوون
1: روقان، يلا من فضلك. طيب مخرجنا تبين نطلع فاصل صحيح؟ يا عيني يا عيني، طربنا على هالصباح الجميل، وخلينا نشوف مدى طورة بال المستمعين الانتظار حتى الطلعة الجاية.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم سؤال حلقتنا شوي كذا رايح للعمل، الاكتشاف الذات داخل العمل. يعني إحنا اليوم نسأل، يعني هل العمل أثر على شخصيتك؟ هل احتكاكك بزملاء العمل أثر على شخصيتك؟ قل لنا وش الصفة الجديدة اللي أنت أخذتها أو حسيت إن شخصيتك تغيرت للناحية ذي؟ أيوة. صرت أكثر صبراً، أكثر هدوءاً، نعم. أكثر حنكة، قل الغضب كذا، بديت تضبط نفسك. يعني احنا سمعنا الحقيقة من الاتصالات، سمعنا صراحة كلام رائع، يعني صار في كثير من ضبط النفس. اكتشف الواحد كيف يضيف صفات جديدة لنفسه بحيث انها تساعده انه يزاول عمله بأحسن وجه. فخلينا نسمعكم على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا أسماء.
1: يا هلا والله، صباح الخير.
0: يا صباح النور،
1: يلا حيها.
0: حييك ويبقيك يا رب.
1: صباح الأحد الجميل، صباح البدايات الجميلة، صباح الأسبوع اللي نمسك فيه أنفسنا ونرتب أنفسنا فيه.
2: الأحد وشو؟
0: جميل.
1: عند الحلال خلاص، قل إيه زين.
2: إيه زين زين إن شاء الله.
1: إيه
2: يلا.
0: جين
2: العظيم بسم الله.
1: شو سوي، حتى عيوننا تعيد تفتح في بداية، بس يلا عاد شو سوي.
2: مالي مالي،
0: كل عيد تفتح عيوننا كلنا زيك يا أسماء.
2: شكرا الله.
1: اي والله شكرا الله. والله موضوعكم طبعا كالعاده ما شاء الله تبارك الرحمن تلمسون كل فئات المجتمع وكل شيء. هنيكم صراحه، خسران من اللي ما يتابع ذات الرياض.
0: الله يحفظك يا رب.
1: والله امانه خسران فعلا، فهي دروس فعلا، دروس القياس الاخت اللي قبل. هذا شيء. شيء ثاني بالنسبه للتغيير، فعلا انا اثر كل حاجه في حياتي مريت فيها سواء سيئة أو جيدة أثرت في حياتي إيجابيا.
0: الله يا سلام،
1: يا رب لك الحمد. يعني حتى التجربة اللي مريت فيها كانت أسوأ تجربة في حياتي، والله العظيم استفدت منها استفادة، يعني نظمت حياتي.

0: حياتي أفضل تنظيم.
1: سلام.
0: وسويت تنظيف تنظيف كامل لكل يعني شفتي فئات مش عرفت الفئات هذه كلهم سويت زي جدول التفنيد وكل شخص كيف عامله وكيف أوصل لغايته بدون ما أنا أتأثر.
1: سلام.
2: الله يسلام.
1: سلام.
0: فعلا هي الحياة كذا، أنت تستفيد من تجاربك حتى تجاربك السيئة تستفيد منها. وبالنسبة للعمل أنا يعني كنت مع أشخاص أصغر مني سنا، قسما بالله أني استفدت منهم استفادة كاملة في الحياة.
1: إن شاء الله.
0: شفتي اللي يعطيك انتعاش للروح، يعطيك أمل في الحياة، يعطيك أنك مهما كان وصلت من عمر من كل شيء يمديك تسوي. أنت بصحتك وعافيتك.
2: صح. الواحد ما يعني ما يوقف إنه ما يعيش الحياة، كل عمر له طريقة مناسبة كيف يقضي يومه.
0: صحيح. فما تتجاوز ما تتجاوز في كل شخص في حياتي. قلت لك أنا استفدت منه من بداية الحياة. شوفي مهما كان كلنا نمر بتجارب وبناس ونواجه عالم وكذا، أصعب شيء إنك تنطوي وتخلي هذه الأشياء تأثر عليك وتبعد وتناظر نظرة سوداوية للعالم للمجتمع للناس. لا، أنت صح أنا صح كذا، أنا هذولي اللي أدوني هذولي سموا لي حياتي، عرفت تحول الطريق، فهمت الناس اللي غلط وفهمت الناس اللي صح.
1: يا سلام.
0: فأنا أتحابل مع دولي مع دولي عشان أنا أرتاح.
1: كلهم دروس في الأول وفي الأخير. يعني كلهم دروس يا أسماء في الأول وفي الأخير، سواء كان الزين ولا الشين.
0: صح فعلا فعلا، هي الدنيا كذا. دايما الحياة مستحيل يكون كله ماشي صح، مستحيل. يومك الواحد هذا لابد يجيك عثرة تنكد يومك، بس ما تخليها تنكد طول اليوم. لا
1: الله
0: تمشي.
1: الله
2: والله كلام رائع. والله يا أسماء كلام جميل. أكيد شاربة شاي
1: حيل غوي. والله
0: الله يحفظك. شو يوم الأحد كيف؟
1: الله أكبر. الله عليك أقسم بلا شغل.
2: يمن العافية والله. نورتينا وشكرا على هذه المشاركة
0: يا حبيبتي. الله يسعدكم. وياك
1: إن شاء الله.
2: بصراحة أنا هنا من هنا من هذا المنبر ومن هذه الحلقة بالذات أنا أوجه بصراحة شكر لكل شخص في إذاعة الرياض مر علينا وعطانا درس.
1: الله.
2: علمنا خلانا نتطور أكثر في عملنا. ترى حتى لا تكرهون الأشياء السيئة، يعني الأشياء السلبية، في النهاية بعد ما تتجاوز هذه المشكلة أنت شخص جديد، تعلمت صفات جديدة، تعلمت مهارات جديدة.
1: نعم.
2: يعني لا تكرهون الأشياء اللي تمر عليكم، المشاكل اللي تمر عليكم.
1: ايه؟
2: خاصة في العمل
1: صبر.
2: ايه؟ حل. صبر وتعلم. ايه؟
1: ضبط نفس تهدي أمور. ترى والله فيه فعلا ترى يا جماعة، لكن لأنك تحترق مع كل موقف يا رجال وسع صدرك من الحلال. حاول تعلم نفسك الحلم والصبر وطولة البال ذي عشان تقدر تعيش بحياتك وتجمل بدوامك وبحياتك الشخصية. طيب مين معانا؟ سعد. سعد قد هو على الطيب ظهري.
3: الله يعطيك العافية. الله يطيب طيبك إن شاء الله.
1: الله يعافيك طول العمر.
3: صبحك الله بالخير جميعا.
1: صبحك الله بالرضا والنعيم.
3: الله يعطيكم العافية، برامجكم دائما مميز.
1: الله يعافيك طول لي عمرك يا سعد.
3: مع هذا الصباح البارد عندنا في منطقة حايل.
1: ما شاء الله ما شاء الله يبرد عليكم إن شاء الله.
3: الحمد لله. الله يبرد عليكم.
1: برد سلام إن شاء الله.
3: المملكة.
1: يا حبيبي.
3: على الرياض.
1: طول لي عمرك. آمين آمين. أيوة. وجه دعوات الرياض.
3: يا حبيبي والله الله يسلمك.
1: هاي سعد.
3: طويلة العمر. الحياة بشكل عام مدرسة.
1: الله.
3: يعني ما هو بشرط الشخص انه يحمل شهادات وكذا، ولكن لو معه شهادة متدنية الحياة والمجالس وكذا هذه مدرسة تعليمية بحد ذاتها. انا طول عمر طال عمرك خضت كثير من العمل. أنا كنت عسكري 8 سنوات. طبعاً في شبابي من يوم 20 سنة دخلت العسكرية.
1: ما شاء الله.
3: إيه نعم. وطول العمر علمتنا الصبر والانضباط وتنظيم الوقت وهكذا. أحسنت. والجلادة في الحياة.
1: أحسنت.
3: يا طول العمر أنا أخذت طبعاً البكالوريوس جامعة.
1: ما شاء الله.
3: ثم قدمت استقالتي من العسكرية اتجهت للتعليم. خدمت 21 سنة معلما مرحلة ثانوية.
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: يا طويل العمر. تعلمنا للانضباط، تعلمنا للفروق الفردية، تعلمنا الله. للتعامل مع كل شخص، مع كل طالب، مع كل فرد.
1: الله.
3: كيف تعامل كل شخص لوحده، كيف تعامل مجموعة بشكل جماعي حسب فروقهم هذه اللي متطابقة حول بعضهم.
1: سلام.
3: خدمت يا طويل العمر 9 سنوات رئيس قسم المكتبات في إدارة تعليم حائل.
1: ما شاء الله تبارك
3: ولله الحمد. فاكتسبنا الكثير والكثير سواء في مجال عسكري أو في مجال تربوي.
1: فعلا.
3: طبعا المجال التربوي متغير 100%. لابد الكلام اللي تقوله، الحوار، النقاش يختلف 100% عن
1: القطاع العسكري.
3: نعم، عن القطاع العسكري والقطاعات الأخرى.
1: نعم، لأنه أصلا يعني ما شاء الله تبارك الله يساعد، يعني كلها أصلا كلها تتقاطع في نقطة الانضباط.
3: نعم.
1: وطولة البال والصبر، ويعني حرفيا أنت تتكلم عن حرفين انضباطي بما تعنيه الكلمة، سواء على الصعيد العسكري أو الصعيد التعليم المدني. فما شاء الله تبارك الله راح يكون عندك انتقال المفردات، انتقال الأوقات، انتقال حتى أيضا الشيء اللي فعلا يستحق منك ردة فعل والشيء اللي ما يستحق.
3: صحيح. وطول عمر تعاملنا مع زملاء سواء في المجال الأول أو المجال الثاني، تعاملنا مع زملاء من جميع مناطق المملكة. يعني اكتسبنا الكثير من العادات والتقاليد وبعض الكلمات وبعض اللهجات. أنت عارف بعض مناطق المملكة بعض الكلمات تختلف، اكتسبنا هذه كثير وحوشنا. ولله الحمد أنا خدمت 38 سنة ومتقاعد لي سنتين.
1: ما شاء الله استمتع.
3: الله يديم عليكم وعلينا جميع المجتمع من مواطنين ومقيمين الصحة والعفو والعافية.
1: آمين.
3: والأمن.
1: آمين.
3: والأمان على هذا البلد الآمن.
1: طول لي عمرك يا سعد، نتمنى لك يوم جميل، وشكرا على المشاركة الطيبة اللي فعلا فيها الكثير من التجارب وكثير من الفائدة والكثير أصلا من اللي يعني فعلا الواحد يجي يفكر فيه يقول يا جماعة ما شاء الله اكتسب فعلا تعدد الثقافات، تعدد اللهجات، تعدد العادات والتقاليد.
2: بعدين غير
1: العسكر،
2: عسكري، بعدين
1: مدرس،
2: مدرب تربوي،
1: مدرس
2: تربوي.
1: ايه حرفيا. ايه.
2: وبعدين مكتبات.
1: انت متخيل كمية الصمت اللي بعد ضجيج الطلاب؟
2: يا سلام. بدو
1: يا شاء الله تبارك الله،
2: فعلا نقلات مره رائعه بصراحه. مكافح. يعطيك العافيه.
1: ما شاء الله.
2: فاذا اليوم سؤال حلقتنا، تعال قولنا ايش يعني، هل انت تدرجت في الاعمال؟ ايش اعطاك هذا التدرج من صفات احتكاكك في زملاء العمل؟ وش غير من شخصيتك؟ شاركنا على 011-40-53. ويسعد صباحك يا سالم.
1: أبو محمد،
2: في أحد يتكلم؟
1: إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن.
4: معكم.
2: هلا بك يا سالم.
4: لا شوف فهد، الله يطول عمرك. فهد صباح الجميل صراحة. أنا إذا سمعت فهد الغازي مع الصباح،
1: الله يصبحك،
4: كلكم من أهل الرياض ما شاء الله.
2: الله يحفظك.
4: يومي أستفتحه بإذاعة الرياض، خصوصا الأستاذ فهد الغازي الله يطول عمره.
1: الله يبارك فيك ويرفع قدرك.
4: ودائما منعش وإيجابي.
1: الله يرفع
4: قدرك. دائما صباحي أبدأ بشخص إيجابي.
1: والحمد لله، هذه صباحاتنا في صباح المملكة دائما إيجابيين.
4: باب الوالدة أو شيء كذا، على أساس يومي كله يجي جميل جدا.
1: ما شاء الله تبارك.
4: العمل وكذلك العمل، أنا دائما أروح الواحد من السوى الله يعطيه العافية، وراكان دائما هذا معزز.
1: الله.
4: شو يقول ليش ما تسلم؟ قلت لا أنا بروح الإنسان اللي دائما يعطيني طاقة إيجابية.
1: إنك تنتج وإنك فعلا تتغير الأفضل. الله. يا سلام.
4: بعض الزملاء يقول أنا صادق، بس يا أخي أنا ما أبي صدق يا أخي، خلني أخذ لك كلام جميل بعدين عطني صدقك بعدين.
1: الله.
4: طلعت في اليوم عطري في العمل الزملاء كلهم إيجابيين.
1: يا سلام.
4: لابد أكيد في الزملاء فيهم اللي عنده ظروف حتى كذا، دائما حتى لو الإنسان شاف في زميله شيء لا ينقل له خبر سيء. أنا هذا المبدأ عندي، لا أنقل خبر سيء.
1: يا سلام.
4: لا يمكن إني أجيب
1: تجيب
4: الكلام الجميل، دائما أحاول أن يكون في العمل.
1: ما شاء الله.
4: دائما يسمونه المعزل أو الإيجابي.
1: الله.
4: أنا دائما حتى الكلام اللي فيه عادي، حتى لو حد قال ولا شيء لا بد أن تجاوز. زميلي في العمل هو أقضي يمكن نصف عمري معه، أكثر من البيت أحيانا.
1: أي والله.
4: دائما أنا أنظر زميل العمل شيء فخم وحافظ عليه جدا، ودائما نشر الإيجابية في العمل يعزز الروح المعنوية. تجي للعمل وأنت نفسك راضية جدا منفتحة، فالإنسان دائما يكون إيجابي. كلام السلبي أو السلبي ما أيد أنه يقال، حتى أحيانا لو لن يتكلم أو حتى هو محيط العائلة.
1: أي.
4: إذا صار هناك كلام يعني غير جيد.
1: أي.
4: المفروض إنه ينقل بين لأنه يمكن جاء وقت زعل أو شيء.
1: يا سلام. يعني أنت يعني أنت يا سالم ما شاء الله تبارك الله.
4: أنا حبيت أشارك فيه.
1: طول عمرك. يعني
4: الله
1: ما شاء الله ما شاء الله.
4: أنت يا أستاذ بهاد للأمانة أنت.
1: يا حبيبي
4: يا أخي أجمل صباح لي يومياً.
1: الله يصبحك بكل خير ويجمل صباحاتك وأيامك كلها إن شاء الله.
4: الله يطول عمرك. من غير صف الزملاء الزملاء كلهم الله يعطيهم العافية.
1: الله يبارك.
4: لكن أنت نكهة غير صراحة.
1: يا حبيبي الله والله إن نتشرف ونسعد بهالكلام. يطول لي عمرك يا حبيبي لا خلو ولا عدل.
4: عمرك الله يبارك.
1: طول لي عمرك. يا هلا يا هلا وسهلا شكرا لك سالم يا هلا. والله حلو الواحد إن يكون فعلًا مصدر طاقة إيجابية لزملائه. والله العظيم يا جماعة حتى يحاول يعني يمتص الطاقة السلبية، يحاول أنه فعلا ما يجيب إلا كل خير للناس، يحاول أنه يبتسم بشوش ضحوك مهما كانت ظروفه، لكن اللي يجيب معه ضغوطاته ونفسيته ويجيك يبرطم على الناس
2: خاصة في العمل. يعني الناس جاية بهمومها من البيت يعني تزيدها ليش؟
1: خلاص
2: نوقف فاصل
1: لازم
2: نوقف فاصل
1: أقصد لي شوي
2: أطلع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يا الله يا صباح الجمال وصباح السعادة وصباح فريق العمل الجميل. شوف شوف قبل شوي قاعد أتكلم عن الإيجابية قبل هالفاصل. فريق العمل يعني تاريخي.
1: إيه بصراحة أحلى. أنا بالنسبة لي كل الجروبات روعة بس
0: الصباحي
1: كذا ينعنشك. الفريق الصباحي ينعنشك
0: بغض. وفريق الصباح مختلف.
1: إيه
0: مختلف. لا لا لا يا شباب شوفوا لكم حل ترى معليش يعني في حال قدمنا استقالة في حال مثلا طلع أنا مرد بأخذكم والله معي والله شوف أي مشروع سوا لازم يحتاج الطاقة الإيجابية بفقدها والله. هلا هلا عاشوا عاشوا يعني
1: تنكس.
0: طيب في شغلة قاعدة تقولين عنها بدري
1: شوي. أول شيء بقول لك سمعت عن شيء اسمه المستودعات الخارجية للدماغ. صعب صح المصطلح. هذا المصطلح يجي إذا جينا نتكلم عن كم يعني مرة نصور الشاشة عشان يتذكر الواحد اللي قرأ. دايما تعرف هذه الحركة أنه نصور الشاشة عساس أنه نتذكر الكلام والشيء اللي صورناه عشان نتذكره بعدين إذا جينا نفتش في هذا حق الألبوم حق الصور. يقول لك عندنا دراسة أوكي وأبحاث حديثة كشفت أنه التقاط لقطات الشاشة عبر الهاتف الذكي يقلل قدرة الأشخاص على تذكر ما شاهدوه لاحقا من دون أنه يمنحهم أي مكاسب ذهنية تعوض هذا التراجع. طبعا يقول لك في عام 2025 توسعت الأبحاث وشملت بحث عن السلوك الرقمي الحديث وأظهرت الدراسة أنه التقاط لقطات من الشاشة ممكن أنه يضعف أيضا الذاكرة المرتبطة بالفنون البصرية.
0: وكان الباحثون قد افترضوا في البداية أن لقطات الشاشة قد تكون أقل ضررا من التصوير التقليدي لأنها لا تتطلب توجيه الكاميرا أو ضبط الإطار أو تحويل النظر عن المشهد، غير أن النتائج جاءت عكس التوقعات إذ تبين أن الأثر السلبي على الذاكرة كان أكبر عند التقاط لقطة الشاشة مقارنة بالتصوير الفوتوغرافي العادي.
1: الباحثون استندوا إلى مفهوم التفريغ المعرفي ويقصد به اعتماد الإنسان على الأجهزة الرقمية كمستودعات خارجية للذاكرة وهذه اللي قلت لك عليها. الدراسة أجريت عام 2019 وأظهرت أنه تخزين المعلومات في ملفات رقمية ممكن أنه يخفف العبء على الدماغ ويسمح له بتوجيه الموارد الذهنية إلى مهام أخرى. يعني تحسوا كذا ترك على الدماغ والدماغ يسوي ترك أنه خلاص في عندي مستودع خارجي خلاص ما أبغى أتذكر
0: سكيب.
1: يسوي سكيب لكل المعلومات المفروض أنها يعني يحفظها الشخص، لا هي الآن محفوظة في مكان آخر وهذا الشيء يقلل حاجة الدماغ إلى الاحتفاظ بها.
0: ويرى الباحثون أن آلاف لقطات الشاشة المخزنة في الهواتف غالبا ما تبقى دون مراجعة. الله العظيم والله مما يجعل عرضة للنسيان من جانب نظام الذاكرة الطبيعي لدى الإنسان. وينصح الباحثون بأن إذا كانت معلومة أو تجربة معينة مهمة ويرغب الشخص في الاحتفاظ بها في ذاكرته فقد يكون من الأفضل وضع الهاتف جانبا والتركيز على الحدث نفسه. وأضافوا أن الأدوات الرقمية تظل مفيدة للتذكير بالمواعيد والمهام، لكن عندما يتعلق الأمر بصنع الذكريات فقد يكون من الأفضل عدم الاعتماد الدائم على التوثيق الرقمي لكل شيء. لازم والله العظيم ما في كابشر ولا أي سكرين شوت سويته رجعت له. للأسف
1: لما تجي تنظف الألبوم الصور تقول أوه هذا سنة كم أنا مصور كان المفروض أني أتذكر
0: وكلها تنحذف وأنا في الطيارة عشان ما في شبكة
1: استغل الفرصة

0: واليوم زميلتنا هيفاء سليم أعدت لنا موضوع تربوي أسري. طبعاً الآن وصلنا إلى الفقرة التربوية الأسرية واللي راح نسلط فيها الضوء على سلوك كثير نشوفه بين الأطفال ممكن إنه يثير أيضاً قلق الوالدين، وخصوصاً لما يلاحظون إن طفلهم بدأ يقلد صديقه في كل شيء، في الكلام، في الاهتمامات، في طريقة اللبس، وحتى في بعض التصرفات تلقى يعني أحيانا يمكن بعض البنات يبين عليهم أنه حتى في طريقة الوقفة، في طريقة سحبة الكلام نفس طريقة صديقتها أنه أثرت فيها. هل إحنا نقدر نقول أن حنا الآن قدام مشكلة ولا هي مرحلة عمرية؟ ومتى ممكن أنه يكون التقليد جزء من التعلم والتطور الاجتماعي؟ ومتى ممكن أنه يكون مؤشر يحتاج إلى انتباه من الوالدين؟ اليوم راح نناقش بإذن الله كل هذه المواضيع مع ضيفتنا الدكتورة أسماء بنت عبد العزيز الحسين، عضو هيئة تدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، متخصصة في علم النفس، وأيضا هي استشارية وباحثة ومدربة ومؤلفة. نقولها يسعد لنا صباحك دكتورة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وسعادة.
0: يا هلا بك والله دكتورة. اليوم لما نجي نشوف هذه المرحلة اللي هو تقليد الطفل لصديقه في كل شيء، في الكلام، في الاهتمامات، في طريقة لبسه، يعني هذه المرحلة لماذا يصل الطفل أحيانا إلى هذه المرحلة تقليد صديقه في كل شيء؟ هل هو يمكن بحث عن القبول والانتماء ولا في أسباب نفسية أخرى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بداية الأمر أول شيء الموضوع هذا جدا اختيار موفق ورائع ومهم جدا وله تبعاته. في بداية الأمر إحنا لو نظرنا إلى هذا السؤال من منظور أكاديمي أو متخصص من منظور علم نفس تنموي وتربوي، التقليد لدى الأطفال عموما ليس سلوك عشوائي أو أنه مجرد محاكاة سطحية. التقليد أداة تطورية ونفسية أساسية لبناء الذات وتشكيل الهوية وتعلم المهارات.

0: من نظرية كعلم اجتماعي نجد أن الجزء الأكبر من السلوك البشري يكتسب من خلال الملاحظة والنمذجة. الطفل عندما يقلد صديقه فهو يمارس التعلم بالنمذجة، حيث يرى في هذا الصديق نموذج ناجح أو محبوب أو ممتلك لمهارات يرغب في اكتسابها. من زاوية أيضا علم النفس المعرفي والاجتماعي، الدافع المحرك هذا يتوزع بين عدة أبعاد رئيسة. عندنا البحث عن الانتماء والاندماج الاجتماعي، طبعا أي طفل يمثل السعي للقبول داخل المجموعة، وهذا يمثل ركيزة أساسية. الأطفال خلال مراحل نموهم الاجتماعي يستشعرون أن التشابه مع الأقران هو تأمين نفسي يقيهم من التهميش أو الرفض الاجتماعي. ويحاول الطفل عبر التقليد الشعور بالانتماء وأيضا مجاراة أقرانه في المجموعة. كذلك استكشاف وتشكيل هوية الطفل في مراحل النمو المتلاحقة، نجد أن الطفل يحاول تجريب أدوار مختلفة. التقليد هنا يكون بمثابة مساحة تجريبية يختبر فيها الطفل سلوكيات جديدة ليرى كيف يشعر بها وكيف يستجيب المجتمع لها. أيضا عندنا دعم الكفاءة الذاتية، عندما يشعر الطفل بظلال من الشك حول قدراته في مواقف معينة يلجأ لتتبع خطوات صديقه ليرى، يعني يرى أكثر ثقة أو شعبية حتى يعوض الشعور مؤقت في قلة الحيلة. وتلاحظون أنه الطفل الأضعف أو الطفل الصغير يقلد الأكبر أحيانا، ونأخذ أو ذي الشعبية. ونأخذ مثال بسيط من قلب بيئتنا المدرسية اليومية. قد نلاحظ أحيانا طفل في السادس أو السابع من عمره يصر فجأة أن يشتري نفس الحقيبة المدرسية التي يمتلكها صديقه. صح. ويبدأ في استخدام نفس الألفاظ، طريقة المزاح، حتى في اختيار نفس نوع الطعام في الفسحة. وقد تنزعج بعض الأمهات وتظن أن طفلها ضعيف الشخصية، لكن الواقع الميداني يخبرنا بعكس ذلك. الطفل هنا لا يلغي شخصيته، بل وجد أن هذا الطفل أو هذا الصديق يتمتع بتفاعل اجتماعي إيجابي في الفصل، وبدأ يقلده إدراك منه أن هذه التصرفات هي الشفرة الاجتماعية.
1: فإذا نقول يا دكتورة أنه أصلا طفل لامع في الفصل، بدأوا كل الأطفال يمكن يقلدونه، فإحنا نقول يعني الوالدين كيف ممكن أنهم يفرقون بين التقليد الطبيعي اللي ممكن زي ما ذكرتي يعطي طفلي نمو اجتماعي، ونقول خلينا نقول أنها مرحلة يمر فيها معظم الأطفال، كيف أفرق أنا كوالد بينه وبين التقليد اللي يكشف ضعف في شخصية الطفل أو حاجته أنه يرضي الآخرين؟
0: جميل، نرى أنه هذا طبعا التفريق هنا يستند تشخيص الوظيفة النفسية للسلوك وتأثيرها على الاستقلالية الذاتية للطفل. في نظرية التحديد الذاتي، العلامة الفاصلة علميا تكمن في المرونة والدافعية. تقليد التنموي الطبيعي يكون مرن واستكشافي، يعني مثلا يقلد الطفل سلوك أو مهارة لفترة مؤقتة كنوع من التعليم والتجريب، ثم يعود لشخصيته وطباعه الطبيعية بدون قلق. أما التقليد الناجم عن ضعف الشخصية أو الحاجة المفرطة لإرضاء الآخرين، هذه تكون قهرية وإلزامية، يعني هنا يلغي فيه صوت الطفل، يلغى صوت الطفل الداخلي تماما ويحل محله التبعية المطلقة، طبعا خوفا من الرفض. هنا يمكن الوالدين التمييز بين النوعين من خلال ثلاث مؤشرات رئيسة. أول شيء مستوى القلق الاجتماعي. في التقليد الطبيعي يكون الطفل سعيد بالتجربة، في التقليد غير الطبيعي يظهر على الطفل قلق شديد أو خوف مرضي، أنه يخاف أنه يخالف صديقه أو يرتكب تصرف ما يعجب أقرانه. أيضا استمرارية السلوك وتغير المبادئ. التقليد السوي لا يمس القواعد والمبادئ التربوية الطفل. أما التبعية الضعيفة تجعل الطفل يتنازل عن رغباته الأساسية أو ينصاع لسلوكيات خاطئة لمجرد نيل القبول. كذلك مرونة التنازل عن السلوك والمبادئ، الطفل ذو الشخصية السوية يتقبل بسهولة عدم قدرته على تقليد صديقه في أمر ما، بينما الطفل اللي تبعيته قسرية يشعر بانهيار وتدني في تقدير الذات إذا لم يطابق صديقه. وحتى تتضح الرؤية، يعني خلينا نحط مشهد أو نضع مشهد من حياة الأسرية اليومية عشان نفرق بين أو توضيح الفارق بشكل عملي. الموقف الأول تقليد طبيعي صحي، أنه طفل يشاهد صديقه يلعب كرة القدم ببراعة ويطلب من أبوه أو والده أن يشتري له حذاء رياضي مثلا ويشترك في النادي ليمارس اللعبة. هذا التقليد محفز للتعلم وتطوير الذات، وهنا الطفل يحافظ على رأيه في ألعابه الأخرى واختياراته الشخصية. أما الموقف الثاني اللي هو عكس، اللي هو فيه تبعية وإرضاء مرضي، الطفل يرسم أو يحب رسم وتلوين الطبيعة جدا، لكن صديقه المقرب أو الصديق المقلد يسخر من الرسم ويحب لعب التحدي والمصارعة، فيتوقف الطفل فورا عن الرسم ويخفي كراساته ويجبر نفسه على لعب ألعاب لا يفضلها إطلاقا. ولما تسأله أمه أو أحد من المقربين لماذا تركت الرسم، يجيب بخوف حتى لا يتركني فلان وأصبح بدون أصدقاء. في الموقف الثاني هنا يتضح أن السلوك

0: مجرد محاكاة للتعلم، بل هو تنازل عن الهوية الذاتية مقابل ماذا؟ مقابل القبول الاجتماعي، وهذا مؤشر على ضعف توكيد الذات. بالتالي في هذه القضية نرسل رسالة للمستمعين، نؤكد من خلالها بأن الفرق جوهري بين طفل يقلد صديقه ليكتسب مهارة جديدة وبين طفل يقلده ليشتري قبوله. إذا رأيتم طفلكم يقلد بحماس وفرح فهذا تطور طبيعي، أما إذا كان التقليد مصحوب بمسح لرغباته الشخصية أو قلق دائم من الرفض، هنا يحتاج الطفل منا إلى عادة بناء ثقته بنفسه وتعليمه كيف يقول لا دون أن يخاف من فقدان الأصدقاء. طبعا التقلب السريع أيضا تغيير اهتمامات والأراء بشكل جذري وفجائي بمجرد تغيير مجموعة الأصدقاء دائما، كثرة انتقاد نفسه ومظهره ومقارنة حياته بحياة الآخرين بشكل سلبي، كل هذه الأشياء مؤشر لتقليد ضعيف.
1: الحقيقة في مشكلة يمكن يعاني منها أغلب الأهالي وأنا واحدة منهم، يعني إذا كان تقليد الطفل الشيء أو سلوك يمكن خلينا نقول غير صحي يؤثر بعدين على الطفل. يعني مثلا بعد الإجازة الصيفية بتعرفين العوائل كلها تتجمع مع بعض، واحد من أطفالي أصبح يقلد وقفة واحد من أبناء العائلة، يعني اللي هو يوقف على أطراف أصابعه إذا جاء يتحدث أو يشرح موضوع، فيصير يبدل رجل بالثانية. هذه الوقفة أثرت على ذاك الطفل بحيث أنه أصبحت أعصاب رجله لابد أنها تحتاج لتدليك لأنه قدمه ليست كاملة يعني تدوس على الأرض. الآن طفلي بدأ يقلد هذا الطبع، يعني ممكن أنه يؤثر أيضا صحيا هذا السلوك على طفلي مستقبلا. فلما يجي الطفل ويقلد سلوك ما يتناسب مع قيم الأسرة سواء صحية أو اجتماعية أو قد يكون غير مناسب يمكن لعمره، فكيف يتعامل الوالدين مع هذا الطفل بحيث أنه هل يكون المنع مباشرة يلفت نظره أنه وقف تسوي هذا السلوك أو يكون بشكل تدريجي، يعني إيش هو الحل؟
0: سؤال جدا جميل. يمكن القول طبعا في هذا الموقف منظور تربوي علم السلوكي أن المنع المباشر والنهي الحاد ليس هو الحل الفعال في معظم الحالات، بل غالبا يؤدي لما يعرف بأثر الفاكهة المحرمة أو التنافر المعرفي. هنا يزداد فضول الطفل وجاذبيته نحو السلوك الممنوع، زي ما يقولون الممنوع مرغوب. هنا طبعا ممكن أنه يلجأ لهذا السلوك سرا دون فهم الأسباب الجوهرية للرفض. عندنا في هذا الموقف نظرية مهمة جدا تسمى بنظرية التعديل السلوكي والتربية الإيجابية. تشير هذه النظرية أن التعامل مع سلوكيات الرافضة القيم أو غير مناسبة للعمر يجب أن يتم عبر استراتيجية تسمى إعادة التوجيه المعرفي والتذكير. هذه طبعا النظرية تعتمد على ثلاث خطوات منهجية. أول شيء نفصل بين السلوك وذات الطفل، يعني نأكد من الطفل على محبتنا وقبولنا لشخصيته ونحدد السلوك الناشز بوضوح وننقده دون تجريح ذاتي، يعني نفصل بين السلوك وذات الطفل. التفكيك النقدي للسلوك إيش معناته؟ مناقشة الطفل حول لماذا أعجبه هذا السلوك وإيش تبعاته وما تبعاته لتطوير المحاكمة العقلية والوعي الذاتي لديه. أيضا عندنا إيجاد البديل القيمي المقبول، يعني لا يكفي أن نرفع السلوك الخاطئ، بل يجب أيضا الاستعاضة عن السلوك بديل يناسب عمر الطفل وفي نفس الوقت يحقق له نفس الشعور بالتميز أو الانتماء في إطار قيم الأسرة. هناك موقف مثلا يتكرر في كثير من البيئات الأسرية اليوم. لو تخيلتم معي طفل في الثامنة من عمره يرجع من المدرسة أو النادي ويبدأ في استخدام ألفاظ حادة أو طريقة حوار لا تليق بقيم الأسرة لأن صديق الأكبر منه أو الأكثر شعبية يتحدث بهذه الطريقة، والطفل يراها يعني أنها تعكس القوة والشجاعة. هنا التصرف غير المجدي أنك تمنعينه مباشرة أو المنع المباشر والانفعالي، مثلا تصرخ الأم وتوقفه بقسوة، ممنوع تقول هذا اللفظ فورا وسوف تحرم من مصروفك. هنا لم يفهم الطفل المشكلة، بل تعلم أن يخفي هذه الألفاظ ويسردها فقط خارج المنزل، يعني أمام أصدقاء ليثبت قوته. التصرف المنهجي الأكاديمي هو أن يجلس الوالد أو الوالدة مع الطفل بهدوء ويقول له أنا لاحظت أنك استخدمت هذه الكلمة اليوم وأنا أعلم أنك سمعتها من صديقك فلان، هل تعتقد أن هذه الكلمة تعكس فعلا القوة؟ الشخص القوي حقا بنظرك هو من يعبر عن رأيه بأفكار قوية ليس الشديد وبالصرع، نستشهد أيضا بالشرع وأسلوب محترم يفتر احترام الجميع له. هل هو أمن يستخدم كلمات وضايق الآخرين؟ إحنا في عائلتنا نحن نحترم أنفسنا والآخرين وعندنا كلمات أقوى وأجمل نعبر فيها عن غضبنا أو قوتنا. هنا خلال ذلك نكون عملنا عقل الطفل، يعني فككنا مفهوم القوة الزائفة اللي مرتبطة بالسلوك المقاد وأحللنا محل البديل القيمي الصحيح. وهنا نوجه رسالة للمستمعين نؤكد من خلالها أن المنع المباشر والمنهيات الحادة تطرد السلوك من البيت.

0: لكنها لا تطرده من عقل الطفل. يعني عندما نعم عندما يقال لطفلكم سلوكا يرفضه منهجكم الأسري لا تصطدموا بالسلوك مباشرة بالصراخ، استخدام الحوار النقدي، السؤال، اسألوه وناقشوه ليفهم لماذا لا يناسبنا هذا التصرف. الهدف طبعا هنا ليس إجبار الطفل على الطاعة الأعمى داخل المنزل، بل بناء يعني نبني له بوصلة داخلية تحميه وتوجهه عندما يكون بمفرده خارج المنزل. يعني الإقناع أفضل من الصراخ والمنع المباشر.
1: وأيضا يا دكتورة ينمي عند هذا نوع من الترشيح للسلوك، يصير مو أي سلوك يقدر يأخذه، لأنه هذا الشيء نميناه في داخل الطفل. اليوم
0: نعم صحيح.
1: اليوم شلون يعني كل أم تطمح أنه ابنها جميع الأطفال يقلدونه بهذه السلوكيات الجيدة. اليوم الطفل ماذا يحتاج من أسرته علشان يكون له شخصيته، اختياراته الخاصة، في الوقت نفسه يبقى قادر أنه يكون صداقات ويعطي هذا التأثير الإيجابي بمن حوله؟
0: ممتاز. المعادلة للجمع بين الاستقلالية الذاتية والتكيف الاجتماعي الناجح، طبعا هنا جوهر ما يعرف فيها منستر بالتنشئة المتوازنة. هنا الدعم والقبول، يعني طبعا هنا عشان تحقق التوازن عندنا الدعم والقبول غير المشروط، يعني يمنح الطفل شعور بالأمان النفسي مما يجعله مطمئن إلى أنه مقبول ومحبوب في أسرته بذاته وليس بشروط، فيقل احتياجه المرضي للبحث عن قبول خارجي بأي ثمن. عندنا أيضا تشجيع التقرير والاختيار الذاتي، يعني مثلا اختيار ملابسه. أحيانا أنا دائما يسألوني الأمهات، يعني إنه والله طفلي يتشجعني في المناسبات، مثلا في مناسبة فرحي يلبس ملابس رياضية، في مناسبة كذا ما طالعين رحلة يلبس شتوي هو صيفي. أقول مثل اختيار هذه الملابس مبكرا، فيها سليم ذكية من الأم مثلا تعطي حرية الاختيار وفي نفس الوقت اختيار معقول. يعني طفل صغير مرة يعني في سن قبل المدرسة وطفولة مبكرة جدا، ممكن أنا إيش أسوي؟ أنا مثلا الطفل أعطيه ثلاث خيارات أو أربعة تكون كلها مناسبة وألوانها، مثلا أقول اختار إيش تبغى، هاللون ولا هذا اللون ولا هذا اللون، وكل الألوان كلها مناسبة أو الأشكال أو فبالتالي الطفل أنت أعطيتي حرية الاختيار وفي نفس الوقت إيش ما فرضتي عليه. مثل اختيار ملابس والهوايات أيضا وتنظيم الغرفة، يعني ممكن تقبلها، اعطاء الطفل مساحات متدرجة لاتخاذ القرار وممارسة الاختيار يكون متحمل تبعاته، هذا يطور لديه مركز التحكم الداخلي، يصبح لديه بوصلة خاصة تقوده بدلا من انقياد الأعمال الآخرين. أيضا تعليم أسلوب الرفض، ندرب على مهارة الرفض، نعلمه كيف يقول لا بطريقة مهذبة وحازمة. وهذه يعني هذه جربناها حتى في الجامعات لما نسوي توكيد الذات، انه اللي تخجل، يعني مثلا اعرف طالبه ليله اختبارها كانوا الطالبات هي طباخه وكانوا الطالبات يطلبون منها انها تطبخ لهم العشاء وكذا، وللاسف ما كملت دراستها، يعني بعد ما سالت عنها الجميع تخرج الا هي، لانها هذه طبعا تبعات او هذه السلبيه دي لعدم قدره على قول لا خلتها ما تقدر تكمل ولا تدخل اختبارات ولا، وهذا حقيقة قصة حقيقية وقفت عليها بنفسي. لذلك لازم أن نعلم الطفل منذ أن يكون صغيرا أن نعلمه أن يقول لا بطريقة مهذبة وحازمة، ونشرح له أن الصديق الحقيقي يحترم الاختلاف
1: صحيح،
0: وننصت لآرائه، نفتح حوارات عائلية ونسأله عن رأيه في مواضيع مختلفة. وهام جدا نتجنب السخرية من أفكاره حتى لو كانت بسيطة. طبعا الطفل يحتاج أولا أخيرا من أسرته الدعم العاطفي، الحرية المنضبطة، قدوة حسنة يتمكن بناء شخصية مستقلة وقوية، لأن الأسرة هي البيئة الأولى والأساسية اللي تتشكل فيها ملامح الشخصية خلال السنوات الأولى من العمر. احتياجات الطفل تتنوع طبعا عدة محاور، منها احتياجات نفسية وعاطفية زي الأمان والاستقرار وحب غير مشروط زي ما قلنا، مهارات الاستقلال والاعتماد على الذات كذلك، طبعا كذلك من الأشياء حرية الاختيار زي ما قلنا كمرابعة سريعة، وتحمل المسؤولية نعطيه مهام مهم جدا. والله يسعدك انك اني انا وصلت لهذه النقطة، تحمل المسؤولية مهم جدا ويعطي الطفل حرية ورأي وقوة.
1: يا سلام.
0: لان بعض الاباء يعني احنا يعني مرينا بتجارب او خبرات قريبة من هذا من بعض المعارف او كذا، بعض الاباء يشفق على ابنائه فيروح يسوي لهم اعمالهم حتى بعد ما كبروا وتزوجوا، لما انطلعوا للحياة او توفى الوالد مثلا او والد فلان، إيش اللي صار؟ إنه ما يقدر يدخل في أبسط الأمور، ما يقدر يتحمل أبسط المهام. ليش؟ لأنه كان الوالدين يشيلون عنهم المسؤولية التامة. فإعطاء المسؤولية يعني إسناد مهمة جميلة، هذا يعطيه قدرة على إيش؟ إنه ينفرد برأيه وبذاته، ويحس ب يعني ما يكون تبعي بالدرجة الأولى ولا يكون اتكالي بالدرجة الأولى. أيضا كذلك السماح بالخطأ، يعني خليه يجرب ويخطئ، معليش هذا شيء طبيعي

0: تعلم، أفضل شيء تعلم القدوة والتعلم من الأخطاء بدون ما نوبخ توبيخ قاسي. الخطأ جزء من تجربة التعلم والنمو ترى.
1: صحيح.
0: كذلك عندنا التواصل والإنصات والحوار، يعني نحترم إحنا مشكلتنا في مجتمعنا إلا من رحم الله عندنا أسلوب المقاطعة، نسمع المبتدأ وما نسمع الخبر. الإنصات والحوار، استمع لآراء الطفل عشان يبدأ إيش ما يكبت ويبحث عن بدائل ويقدس البدائل هذه وينظر لها أنها قدوة وقد تكون ليست قدوة. أيضا نفسر كثير ما بدون ما نفرض بدون تفسير، يعني حلو المبررات، يعني أنا ما ودي أسوي كذا أو ما رأيك لو لم تفعل كذا لأجل كذا، يعني نفسر.
1: بس أنا بستوقفك يا دكتورة على اللي هي موضوع الرفض، أن نعلم الطفل كيف يقول لا. يعني أحيانا الرفض هل يكون يعني مرن مطاطي، أو أنه في أشياء معينة لابد أن يرفضها الطفل؟ مثلا دائما إحنا إذا عرضنا شيء على الطفل يقول لا صديقي يسوي كذا، أنا أبي أسوي مثله. يعني أحيانا الواحد يحتار، تقول يعني أنا أتوقع أن هذا السؤال جاء كثير من الأباء والأمهات، أنه هو هذا جيل، أنا ليش أربيه الجيلي مثل جيلي؟ لازم أربيه الجيل الآن اللي هو عايش فيه، اللي بيكبر بكرة ويصيرون شباب. فإحنا نحتار إيش أفضل رد تربوي ممكن أننا نقوله، نعلم الطفل فيه التفكير والاختيار بدل التقليد.
0: جميل جدا. طبعا هذه تستند إلى الخطوات ثلاث رئيسة وسبق أشرت إلى بعض منها. الاستيعاب والتقبل الأولي، نعترف بمشاعر الطفل ورغبته في الانتماء. طبعا كلمة إنه ما يعني إنه الرفض، ترفض بدون تبرير وبدون ما تسأل الطفل أو تحاوره، هذه يعني هو أساسا موضوع النفس التربوي وأيضا النظريات المعرفية التطورية. عبارة الطفل هذه تمثل ما يسمى لحظة قابلة للتعلم، يعني في أثناء ما هو يحاور الطفل، حتى لو أعطانا خلاف ما نتوقعه أو أصر على رأيه، هي ترى هو في مرحلة تعلم. بس الأهم أن احنا ندرك هذا الشيء، ما نشجع العناد فيه، ولكن عندما يقول الطفل صديقي يسوي كذا وأنا بيسوي مثله، ما أفضل يعني وش أفضل رد تربوي نتعلمه بدل التقليد؟ أول شيء طبعا يكون بيننا وبين الطفل حوار وصداقة عشان ما يكون فيه يعني أسرار أو الزجر يولد الانعزالية، يعني وإحنا ما نبي انعزال تام. يعني في فرق بين أعطيه تحمل مسؤولية أو أعطيه ثقة وإني أخليه ينعزل. فاستجابة تربوية رشيدة أن أنا مثلا ما نقول مالنا شغل بغيرنا أو أنت مالك شخصية، هذه الردود طبعا تغلق باب الحوار، وهذه الردود تزيد التنافر المعرفي عند الطفل. المفروض أنه إيش يعني تقنية التفكير التأطير الإيجابي اللي هي الاستيعاب والتقبل الأولي، ما هو معناه نتقبلها، يعني نتقبلها لمؤقت، يعني اعتراف مشاعر الطفل وأنه له رغبة في الانتماء، هذه نحطها قدامنا يعني دون هجوم أو تحقير، لأنه لو شعر بالرفض الذاتي مشكلة. تحويل المسار من التقليد إلى التفكير النقدي، طبعا تساعد الطفل في تقييم الفكرة بنفسه وهل هي ملائمة ولا لا. ترسيخ مفهوم التميز الذاتي، تذكير الطفل بأن لكل فرد شخصية وظروف واختيارات تجعله مميز، يعني أنا أعطي تميز أنه والله فلان أنت يناسب لك كذا وصديقه أو فلان يناسب له كذا لأنك أنت كذا، أعطيه مميز يعني. وأيضا دائما أشير لتميز الطفل، أنت متميز، ما أقول أنه دائما يصير خياله يعني يسرح مع طفل ثاني أنه متميز، لا أنت يعني كل إنسان عنده تميز، ما شاء الله أنت تميز في كذا وهو تميز في كذا. يتخيل الطفل يعود للمنزل وبلهجة حادة يقول صديقي اشتري لعبة أو يسوي تصرف الفلاني وأنا بيسوي زيه يعني أو مثله بالضبط. رد التربوي وشه؟ أول شيء تقبل والاحتواء، نقول له جميل جدا، أنا أتساءل يعني بالفعل هذه اللعبة، وأعرف أن صديقك فلان عزيز عليك وتستمتع بوقتك معه، هذه بداية التقبل. بعد كذا سؤال التفكير والتقييم، لكن دعنا نفكر معا ما الذي يعجبك تحديدا بهذا الشيء، يعني صديقك اشترى اللعبة هذه وش اللي عجبك، يعني هل القيمة اللعبة وهل تعتقد أنه يناسبنا نحن أو يناسب أوقاتنا واهتماماتنا في البيت، أم أن هناك مثلا شيء آخر تحبه أنت بأسلوبك الخاص. الخطوة الثالثة طبعا تحت البديل وتعزيز الاختيار، يعني مو بس أمنعه أو أحثه أنه يقتنع بهذا الشيء أنه ما يقرب هذا الشيء، ولكن أعطيه بدائل. الخطوة الثالثة تحت البديل وتعزيز الاختيار، مثلا صديقك اختار ما يناسبه وهو مميز فيه، أنت أيضا لديك ذوقك المميز، ما رأيك أن نفكر في خيار يعني يمثلك أنت ويكون خاص بك أنت، وسأكون طبعا سعيدا جدا بدعمك فيه. هنا أنا

0: حرية يفكر إيه والله صديقي اختار كذا، لا بس أنا بختار كذا.
1: يا سلام يا دكتور،
0: ما كسرنا بخاطر الطفل، وأيضا لم نرفض طلبه بقسوة.
1: يا سلام.
0: لاحظتي الحوار والتقبل مهم جدا في هذه العملية. وما نمل الأوامر يعني، ونطرح الأسئلة ونمر يعني، لازم إن فقط
1: بالتدريج
0: نعمل عقل الطفل يفكر وين الصح وين الغلط وين أنا متميز
1: فعلا. أول شيء إحنا نعطيه فرصة إنه يفكر ويتعلم، يعني فرصة إنه يجرب ويتعلم، وإحنا أكيد سعيدين بهذه النصائح اللي تعطينا إياها دكتورة. دكتورة أسمى عبد العزيز الحسين، عضو هيئة تدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، تخصص علم النفس، استشارية وباحثة ومدربة وأيضا مؤلفة. كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة وعلى هذه الإضاءات الرائعة حول تقليد الأطفال وسلوك تقليد الأطفال لبعضهم البعض، وكيف أنه ممكن يكون صراع إذا ما تعاملنا معه بالكثير والكثير من الوعي. شكرا لك يا دكتورة.
0: شكرا لكم، وأتمنى جميع أبنائنا وبناتنا رحلة نمو ملؤها التميز والثبات والنجاح. شكرا.
1: شكرا لك.

0: هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، وفي فقرتنا الصحية اليوم راح نتكلم عن عضلات البطن، يعني انفصال عضلات البطن من المشكلات اللي ممكن أنها تظهر بسبب فقدان الوزن الكبير أو بسبب أيضا الحمل والولادة، وممكن أنها تتجاوز الجانب الشكلي وتأثر على قوة البطن وأيضا ثبات الجسم. ومع تطور التقنيات الجراحية اليوم أصبح إصلاح الانفصال العضلي بالمنظار خيار مناسب لبعض الحالات. متى نلجأ لهذا الخيار ومتى أيضا نفرق بينه وبين الشد البطن التقليدي؟ هذا ما راح نعرفه اليوم مع ضيفنا الدكتور محمود غازي فقيها، استشاري جراحة التجميل وحاصل على البورد الفرنسي في الجراحات التجميلية الترميمية. ونقول يسعد لنا صباحك دكتور.
1: صباح الخير لك وللمستمعين، ويسعدني أن اليوم أكون معكم.
0: حياك الله. اليوم نتكلم عن الانفصال العضلي في البطن، نبي نتعرف عليه أكثر، ما هو الانفصال العضلي في البطن وكيف ممكن أنه نفرق بينه وبين الفتق، ولماذا يكثر ظهوره بعد الحمل وأيضا بعد الولادة، خاصة يمكن العمليات الجراحية وأيضا بعد فقدان الوزن الكبير.
1: نعم جميل. خلينا نبدأ بتعريف ايش الانفصال العضلي. طبعا الجذع بيكون فيه العضلات المستقيمة القائمة الطولية، هذه من العضلات الرئيسية المهمة لقوة الجذع وقوة الحركة. هذه العضلات اللي هي في التمارين عادة بنسويها ونتمرن عليها، وفي تمارين اسمها الكور اكسرسايزز اللي هي جدا مهمة للقوة والحركة والنشاط. هذه العضلات بتتأثر كثير عند السيدات بالحمل، وهذه يمكن هي أكثر الأسباب الشائعة. فخلال الحمل تمدد البطن يؤدي لتمدد هذه العضلات وتباعدها عن بعض، هي العضلات بتكون قريبة جدا.
0: صحيح.
1: تزداد المشكلة لما يكون الحمل متكرر، أو أحيانا لما تكون الولادات قيصرية. فهذا يؤدي إلى تباعد في العضلات هذه، وهذا اللي احنا نسميه الانفصال العضلي. طيب نفرق عن الفتق، ايش هو الفتق او الفتاق؟ الفتاق هو عبارة عن ضعف سواء خلقي او مكتسب في جدار البطن، بتكون فتحة صغيرة، الشائع مثلا الفتاق في الصرة او احيانا في اماكن عمليات جراحية سابقة، فهو مكان محدود صغير، وعادة في الفتاق بيكون فيه مكونات من أنسجة البطن، أحيانا تكون فيه مجرد دهون، أحيانا لو الفتق كبير ممكن تكون فيه أمعاء، فهو بيكون محدود وبيكون مكوناته أحيانا بعض المكونات الموجودة داخل البطن.
0: برضو نقدر نقول يعني أنه هل فعلا صنفوا الانفصال العضلي أنه مشكلة تجميلية فقط، ولا أنه يسبب يمكن عضلات ضعف في عضلات الجذع، وأيضا يحدث آلام في الظهر وعدم القدرة على الثبات؟ بعد إذنك دكتور، بس الاتصال ما هو واضح، ما أعرف. ألو؟
1: أيوة تمام.
0: تفضل.
1: صوتي واضح. نعم، الانفصال بيؤدي لنتيجتين، نتيجة تجميلية ونتيجة أو تأثير وظيفي. نبدأ بالتأثير الوظيفي. ضعف عضلات الجذع أو عضلات الكور هذا بيؤدي إلى أنه بعض السيدات بعض الحركات بيجدوا فيها صعوبة. أحيانا لو الانفصال العضلي هذا شوية شديد، مثلا حتى مجرد القومة من السرير أحيانا بتكون صعبة.
0: صحيح.
1: بعض التمارين الرياضية بتكون صعبة، أحيانا يؤدي لبعض الآلام بسبب هذا الضعف. في بعض العضلات الأخرى في الجذع أو في أسفل الظهر بتحاول تقوم مكان هذه العضلات، فيكون فيها أحيانا آلام. هذا الناحية التأثير الوظيفي، وهو تأثير صراحة مهم وبيشوفه كثير في العيادة. التأثير الجمالي هو يؤدي إلى بروز واضح جدا في جدار البطن، رغم أنه أحيانا كثيرة تكون مثلا السيدات مثلا ما عندها وزن زايد أو دهون كثيرة، ولكن أيضا البطن بارزة، فهذا بيسبب لها يعني انزعاج.
0: يعني يمكن أكثر شيء دكتور السيدة لما تروح للجيم وتصلح اللي هي التمارين الخاصة بالبطن، فبعد هذه هي غير قادرة أنها تصلح تمارين البطن، ولأنه في بروز أول ما تصلح التمرين يصير في بروز في في في البطن، في يعني الواحد بعد فترة يبطل يصلح تمارين لأنه كمان أيضا فيه ألم متكرر في العضلات. فهل أنه

0: الحالات لما يكون انفصال عضلي متوسط او اكبر من كده. بالعكس تمارين البطن العاديه احنا نطلب من المرضى والسيدات يعني انهم يتجنبوها لانها بتكون مؤلمه وما حتفيد. فبالتالي الحل الوحيد بيكون الاصلاح الطبي او الجراحي للانفصال العضلي في الحالات المتوسطه او الكبيره خصوصا مع تكرار الحمل.
1: يعني وهو المقاس بين العضلتين كيف السيده تكتشفه؟ يعني لابد ان كشف الطبيب هو اللي يعمل هذا القياس، وكيف ايضا تجرى عمليه اصلاح الانفصال العضلي بالمنظار؟ يمكن هو من ابرز التقنيات اللي احنا شفناها، وايش مزاياه وفرقه عن عمليه شد البطن التقليديه؟
0: جميل. طبعا التشخيص هو اساسا تشخيص كلينيكي بالفحص في العياده. طبعا بعض السيدات تكون عارفه ان والله انا عندي مثلا بعد الحمل وكذا صار عندي ورجع وزني مثلا زي ما كنت قبل الحمل، فبطني بارزه اكثر من الطبيعي، فمعناته هذه ما هي دهون، فهي ممكن تتوقع خلينا نقول انه سبب بروز البطن هذا ممكن يكون انفصال عضلي. احنا في العياده طبعا بالفحص بنتحدد الانفصال العضلي بيكون واضح أثناء الفحص الطبي. إذا كان عندنا شك أو إذا كنا شاكين وجود فتاق مع الانفصال العضلي، وهذه أحيانا بتكون موجودة الحالتين مع بعض، نرجع لنطلب أشعات تلفزيونية ألتراساوند أو نطلب أشعة مقطعية أحيانا لتحديد بالضبط الحجم والتأكد مثلا أنه ما في فتاق. الآن إيش العلاجات للانفصال العضلي؟ وهذا موضوع مهم. الانفصال العضلي العلاج اللي احنا بنسويه دائما هو عمليات شد البطن. فاحنا الاساس انه احنا بنزيل الترهل الزائد وبنسوي اصلاح لجدار البطن بنفس العملية. الان الجديد هو في بعض المرضى او السيدات اللي بتكون عندها الترهلات الموجودة في اسفل البطن، ترهلات بسيطة بمعنى إن هي ما تحتاج عملية شد للبطن. وكثير من السيدات بينزعج ويقول لك طب أنا عندي انفصال عضلي ولكن ما أبغى الجرح حق شد البطن الطويل أو الكبير، لكن الانفصال العضلي مزعج. فهنا تجي لإصلاح الفتاق أو عفوا لإصلاح الانفصال العضلي بالمنظار. تقنية المنظار لها أسماء كثيرة، يعني ميلة، عملية الميلة أو عملية لها أسماء أخرى، ولكن للتبسيط هي عملية إصلاح للانفصال العضلي بالمنظار. طب هذه كيف بتحصل؟ بتحصل بثلاثة فتحات حقة منظار زي مثلا أي عملية بالمنظار، بنعمل منها ندخل تحت الجلد، بنقوم بالمنظار بإصلاح الانفصال العضلي. إذا كان في أحيانا فتاق صغير في الصورة أيضا نقدر نصلحه من خلال المنظار. ثم إنه إحنا بعدها بنسوي عملية شفط للدهون ونحت للقوام في نفس العملية.
1: فهذه ثلاث عمليات يعني
0: نعم تكون كلها في نفس الوقت. فهذه بتكون عملية صراحة بتعطي نتائج ممتازة، ولكن للمرضى اللي بالفعل تكون مناسبة لهم.
1: يعني كم مدة العملية؟ هذه الثلاث عمليات مدتها مثلا ساعة ساعتين؟
0: يعتمد طبعا على حجم الفتاق وحسب قديش احنا بنسوي عمليات إضافية من عمليات الشفط وكذا، ولكن كمدة جراحية أحيانا تكون من ساعتين إلى ثلاث ساعات.
1: وفترة التعافي كم تأخذ وقت؟
0: والله فترة التعافي بالمجمل يعني أسبوعين خلينا نقول. يعني هي العملية نفسها بسيطة، جراحها بسيطة، ولكن طبعا المهم أنه إحنا نطلب من المريضة في فترة بعد العملية ضروري أنها تكون لابسة مع المشد الطبي، وتتجنب حمل أشياء ثقيلة أو ممارسة الرياضة على الأقل في الشهر الأول إلى شهر ونص بعد العملية عشان موضوع الانفصال العضلي، حتى أنه تلتئم المنطقة بالكامل وبعدين تقدر ترجع تمارس التمارين الرياضية بالتدريج.
1: برضو هل نقدر نقول أن فيه مرضى تناسبهم عملية الإصلاح انفصال العضلات البطن بالمنظار؟ هل فيه مرضى فئات معينة؟ ومتى يظل يعني هو الخيار الأفضل خاصة مع وجود هذا الجلد الزائد؟
0: ممتاز، هذا سؤال مهم حقيقة، لأنه لازم يكون واضح للمستمعين أنه المريضة إلا عندها ترهل متوسط أو أكبر من المتوسط في الجلد وكمية دهون كبيرة، في الغالب النتيجة الممتازة تحصل عليها بيكون عن طريق شد البطن الجراحي. فإحنا بنسوي إصلاح للعضلات وبنسوي عملية شد البطن المعروفة، لأنه بيكون في كمية كبيرة من الجلد لازم نشيلها عشان تحصل على نتيجة ممتازة. الإصلاح بالمنظار مناسب.

0: مناسب جدا للسيدات اللي يكون وزنهم يعني طبيعي أو قريب من الوزن المثالي، اللي تكون كمية الدهون عندهم بسيطة، ويكون الترهل الجلد أيضا بسيط ما يحتاج له إزالة. في الأغلب هذه تكون مثلا سيدة حملت واحدة مرة مثلا أو مرتين، السيدات اللي بيكونوا مثلا بيسووا رياضة من قبل الحمل أصلا وبعد الحمل، فكان يعني عضلاتهم جيدة ولكنها بدأت تتأثر بالحمل ولكن الترهل عندهم بسيط، فهذول بتكون بالنسبة لهم عملية الإصلاح بالمنظار عملية ممتازة، ونتجنب فيها عملية الشق الطويل حق شد البطن الموجود في العمليات العادية.
1: الحقيقة احنا استمتعنا في هذه الإضاءات الجميلة لموضوع انفصال عضلات البطن، وهي من المشكلات اللي يمكن ما تنتبه لها السيدة إلا إذا راحت للجيم وصلحت هذه التمارين، تكتشف أنه فيه ألم، يعني لابد أنها تكشف يعني من يمكن المشاكل اللي ما توضح. لكن أيضا مثل هذه الحلول، مثل هذه التقنيات الجراحية في إصلاح الانفصال العضلي خاصة بالمنظار، واللي تقريبا زي ما ذكرت لنا يا دكتور أن لها حالات خاصة، مو أي مريض ممكن أنه يستطيع أنه يجري عملية إصلاح الانفصال العضلي بالمنظار، لابد أنه أولا يكون يعني يصلح التشخيص مع الدكتور ويتفقون على نوعية العملية اللي راح تجرى فيها إصلاح لهذا الانفصال العضلي. إحنا جدا سعيدين بالحديث معك دكتور محمود غازي فقيها، استشاري جراحة التجميل، حاصل على البورد الفرنسي في الجراحات التجميلية الترميمية. كل الشكر لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا يا دكتور.
0: شكرا لكم، يسعد صباحكم.
1: حياك الله.

فإذا زي ما ذكر الدكتور وذكر هذا اللقاء، فعلا عمليات انفصال عضلات البطن ما هي مجرد مسألة مرتبطة بشكل بالبطن نفسه، لكنها ترتبط أيضا فيما يعتقده بعض الأشخاص. يعني بعض الحالات تختلف من شخص إلى آخر، من سيدة إلى أخرى، وأنها تختلف أسبابها ودرجتها وتأثيرها على الجسم. الأهم أنه قرار الجراحة لابد أنه يبنى على تشخيص، على تقييم طبي متخصص. هذه هي الخطوة الأساسية لمعرفة درجة الانفصال وأيضا تأثيره، وما إذا كانت التمارين العلاجية ممكن أنها تكفي أو لابد من تدخل جراحي أو تدخل بالمنظار، ويكون هذا يمكن الخيار الأنسب اللي يقرره الدكتور. التقنيات الحديثة موجودة يا جماعة، إصلاح الانفصال بالمنظار أيضا متاح. يعني هذا الشيء فتح خيارات جديدة لبعض المرضى. دائما إحنا نقول هل هذه التقنية مناسبة لحالتي أو إنه لابد إني يعني أشوف إيش الإجراءات والحلول الأخرى. لابد إذن من زيارة الطبيب، وهناك يتم اتخاذ القرار المناسب. اليوم تعرفنا على هذه المشكلة والتقنيات الحديثة لحل هذه المشكلة، ومعنا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة مستمعينا في فقرة دورة على الهواء نتكلم عن موضوع مهم جدا، نتكلم ونتحدث عن العلاقات الجميلة. العلاقات الجميلة تحتاج إلى وعي حتى تستمر، واهتمام وتواصل مستمر حتى لا تتعرض للخدوش، لا تتعرض لبرود المشاعر، لا تتعرض حتى لسوء الظن، لا تتعرض حتى للانفعالات وتكبير بعض صغائر المشاكل والاختلافات. لكن السؤال يكمن أصدقائي، كيف نحافظ على علاقتنا مع الآخرين؟ كيف نتعامل مع الاختلاف وسوء الفهم دون أن نخسر من نحب، وتصبح هذه المشكلة البسيطة إلى معضلة كبيرة تؤدي إلى الفرقة لا سمح الله أو الخصام؟ طبعا هذا اللي بنتعرف عليه إن شاء الله في فقرة دورة على الهواء بعنوان كيف أحافظ على علاقاتي مع الآخرين، بحيث يشاركنا إن شاء الله الحديث الدكتورة عزة المحمود، مستشارة ومدربة معتمدة في تطوير الذات. فحياك الله وبياك دكتورة عزة.
1: الله يحييكم أستاذ فهد ويسعد صباحكم وصباح المملكة.
0: وصباحك بكل خير دكتورة عزة. بداية دكتورة، دائما العلاقات الجميلة هي مطلب كل الأشخاص، وكل شخص يتمنى تكون علاقته بأحبته وأخلائه جميلة متزنة فيها من الوعي والإدراك، عدم سوء الظن، وتكون أيضا زي ما يقولون، خلنا نقولها بالعامي، بلسم على الروح. كيف أحافظ على هذه العلاقة مع الآخرين؟
1: أشكر أستاذ فهد، وصحيح كلامكم اللي ذكرته في البداية، حتى أن العلاقات هي أجمل ما في الحياة بعد عبادة الله عز وجل ومع الناس بالذات، والتواصل معهم وبناء العلاقات الجيدة معهم، لدرجة أن الإنسان يعني في اعتقادي لا يمارس إنسانيته أو يستمتع بها إلا في وجودهم. بل أن أكثر الحسنات والأجور مرتبطة ارتباط وثيق بعلاقاته. العلاقة زي ما نعرفها أو يعرفها الجميع أنها رابط يجمع بين الناس، وهي تواصل يعني مستمر بينهم سواء بإيجابياته أو سلبياته. من أجل هذه العلاقة يعني أؤكد على علاقتنا أولا مع الله عز وجل، ثم علاقتنا مع سيرة النبي الله صلي وسلم عليه، ثم علاقتنا مع ذواتنا، لأنها قد تكون هي الخصم والحكم في كل علاقاتنا. أنا لي تصنيف خاص في العلاقات وصنفتها إلى 4 أنواع من العلاقات. العلاقة الأولى اللي هي العلاقة الواجبة، وهي علاقتنا مع الوالدين والإخوة والأزواج والأقارب اللي في إطار صلة الرحم. العلاقة الثانية هي العلاقة

0: الطاقات المفروضة، يعني فرضت علي كعلاقات العمل أو أي مكان يفرض علي علاقة معينة من أجل هدف معين أو نفع معين، أو حتى العلاقات المفروضة اجتماعيا كالجيران وبقية الأقارب.
1: جميل.
0: أما العلاقة الثالثة فهي العلاقة المحببة أو المحببة للنفس أو المستحبة، وهي العلاقات اللي يبحث عنها الإنسان بنفسه، يعني يجد فيها نفسه، يشعر أنها تشابه روحه، فيها شيء يكمله كالصديق الخليل، كفريق العمل الجميل اللي ذكرتم حضرتك قبل شوي، كنتم تتكلمون عن إن فريق عملكم جميل وأن يعطيكم طاقة.
1: نعم نعم.
0: هذه العلاقات اللي تجلب الخير للإنسان، تعطي أمل، أو علاقة تزيد وعيه تزيد علمه، زي مقاطع المؤثرين والدورات والمؤتمرات ومثل إذاعتكم الكريمة. العلاقة الرابعة هي العلاقة المكروهة، يعني علاقة تكون يعني مكروهة بالنسبة يعني للإنسان كشخص وللمجتمع أيضا، سواء من بدايتها أو في أثنائها، وتأذيه على المستوى الشخصي أو حتى على المستوى الاجتماعي، مثلها كثير في علاقات الحياة، أو علاقة عمل سيئة، أو علاقة في الحياة خاطئة، أو علاقة شخصية خاطئة. نرجع لسؤالكم في البداية أن كيف نحافظ على هذه العلاقات. قلنا العلاقة الواجبة اللي هي علاقة الوالدين والأخوة والأزواج، عشان أحافظ على طيب هذه العلاقة أولا يجب أن أحفظ للكل مكون يعني رئيسي أو أساسي في هذه العلاقة، أحفظ له مقامه ومكانته، بمعنى لهم التقدير وعلو المكانة، وألتزم أيضا بدوري ومسؤوليتي تجاههم بغض النظر عن درجة التزامهم.
1: نعم.
0: يعني أحيانا أقيد دوري وكذا بأدوارهم، هم ما يقدمون، إذا أنا لا أقدم، لا، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. التعامل معهم لا يكون بندية، يعني كلمة بكلمة، خير بخير، لا
1: يلا.
0: أبدا. أيضا التسامح معهم هو رفعة للإنسان، لأن هذه علاقة واجبة، هي رفعة للإنسان وليست مذمة. يعني البعض يقول أنا تسامحت معهم كذا مرة ومشيتها لهم عشان كذا هم زادوا وتزايدوا، المفروض في هذه العلاقة بالذات لا يكون هذا الأمر.
1: نعم.
0: وأيضا عدم الاكتفاء بالقرب منهم، يعني ما أكتفي منهم، لأن في وقت قد يعني يستغني الإنسان في هذا الوقت، نستغني بكثرة الملهيات والمشاغل، حتى البعض لا يرى والديه إلا في إجازة الأسبوع.
1: نعم.
0: أو في العطلة السنوية إن كان في غير هذه المنطقة.
1: صحيح.
0: الموجود اليوم قد يغيب غدا. وأيضا يعني لا أتوقع منهم خدمات أو مقابل في علاقتي الجيدة معهم، يعني المفروض أني ما أضع سقف، مو أني أرفع السقف، لا أضع أساسا في هذه العلاقة. وأيضا يجب أن يعني ندرك أن الإنسان يعني الناس يعني ليس نسخة منا، يعني أنت تقدم نفع معين، قد يفعلون الأفضل منه لكن بصور مختلفة، قد تقدم أنت الهدايا أو الشيء الجميل، هم يقدمون دعوة مستجابة في ظهر الغيب.
1: نعم.
0: أيضا نتقبلهم بحسناتهم وعيوبهم، يعني عندما ينطفئ وجودهم في الدنيا لا نرى إلا حسناتهم، يعني السيئات تختفي. أيضا نستبعد سوء الظن تماما في هذه العلاقة الواجبة. أما بالنسبة للعلاقة المفروضة اللي هي كنا كعلاقات العمل أو أماكن يعني تفرض علينا من أجل هدف معين أو عشان أحافظ على جودتها، أولا أعرف خلفيتهم الثقافية والاجتماعية وأنماطهم الشخصية حتى يعني أعرف أتواصل معهم. أيضا يكون في ندية مهذبة، ندية. أما في الأولى العلاقة الواجبة لا يوجد ندية المفروض، لكن هذه ندية مهذبة، يعني لا تعالي ولا تواضع مهين، لا سوء ظن ولا حسن ظن مفرط، الاحترام للجميع بدون استثناءات أو تصنيفات، يعني هذا مدير، هذا موظف عادي، هذا عامل، إذن الاحترام للأكبر،
1: للأعلى مقاما أو منصبا،
0: للأعلى يعني منصبا.
1: نعم.
0: إذا هي للأعلى يعني مقاما مثلا وسنا وكذا فهي مقبولة لدى الجميع. البعد عن الحكم المسبق، يعني وضع الأشخاص في إطار معين حسب منطقة أو حسب عائلة، حتى وجه الشبه، ممكن أحكم على شخص بأنه سيء لأنه يشبه فلان اللي في ذاكرتي أو أعرفه أو يكون قريب لفلان. أيضا حدث الناس بما يريدون وأنصت عندما يتحدثون، يعني قد يكون مجلس فيه كبار سن ويحدثهم أحد الشباب عن مشكلاته مع الجداول الدراسية.

0: من الذكاء أن أيضا أن تضع نفسك مكانهم وتفكر بنفس منطقهم، وهذا لا يعني المسايرة الخاطئة. أيضا نركز على مواقفهم الجميلة معنا، يعني خاصة في مواقف يعني العمل، أو يعني ما أتذكر فقط مواقفي الجميلة اللي أنا قدمتها، عندي 5 مواقف جميلة قدمتها لهم، لكن قد يكون عندهم مئات المواقف ما يعني المفروض يعني أني أتذكرها دائما تكون حاضرة في البال حتى يعني تكون العلاقة جيدة. أيضا أضع مسافة كافية يعني منع الاصطدام الاختراق، يعني حتى يدوم الود. نعم. يعني لا أسرار في العمل، يعني أسراري ما أعطيها في العمل، ولا مشاعر جياشة أيضا، إنما مشاعر احترام.
1: نعم.
0: بالنسبة للعلاقة الثالثة اللي هي العلاقة المحببة للنفس، اللي العلاقات اللي يبحث فيها الإنسان عن نفسه ويجد أنها تشابهه وتكمله كالأصدقاء والأخلاء والمؤثرين، يعني المؤثرين الحقيقيين مثلا على وسائل التواصل، للحفاظ على مسارها، على مسار هذه العلاقة. يعني قد تظن أن الحياة في إقبال وإدبار مع هؤلاء، لذلك يعني المفروض الإنسان ما ينصهر ويحافظ على وجوده، لا يصبح أسير لمشاعر، لأن عادة هذه علاقة هو يحبها، يعني محببة لنفسه
1: فعلا.
0: ما تكون كل أعماله واللي يقدمها وفق ما يشعر به تجاه الصديق مثلا، قد يقع في دين أو مصيبة لا قدر الله بدافع أنه يكون سند وعون لهذا الصديق أو الخليل. العلاقة حتى وإن كانت محببة للنفس إلا أنه يؤخذ منها ويرد. أيضا أقيم وأنقد يعني علاقتي، ما لها وما عليها، هل هي إيجابية أم سلبية على حياتي، وكيف أغير أو أعدل في مسارها. ممكن العلاقات اللي المحببة هذه ممكن ترتقي إلى أنها تكون يعني من العلاقات الواجبة بالنسبة للإنسان، يعني كفريق العمل الجميل اللي تحدثت عنه، أو صديق مميز، أو إنسان ملهم. العلاقة الرابعة اللي هي العلاقة المكروهة، اللي قلنا تكون مكروهة للشخص أو للمجتمع، يعني علاقة شخصية خاطئة أو علاقة سيئة، علاقة عمل سيئة، يعني هذه العلاقة لا نريد أن نحافظ عليها إلا إن كان لدينا مؤشرات يعني تقول إن ممكن تتحول هذه العلاقة إلى علاقة إيجابية، وإلا العلاقة اللي ليست واجبة وتؤذيك اتركها مباشرة في الناس أبدالهم وفي الترك راحة.
1: الله،
0: هذا ما لدينا، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
1: الله يعطيك العافية دكتورة. طيب دكتورة معليش بس سؤال قبل ما أختم دكتورة، يعني الأشخاص كيف يصبح الشخص لديه هذا الوعي؟ هل هي بالمعاشرة؟ هل هي بالتفكر في الموضوع؟ هل هي أول شيء بمراجعة النفس وضبط النفس وضبط ملفاتها وضبط أفكارها من ناحية مشاعر، من ناحية كيف أتعامل مع الأشخاص؟ يعني هل هناك درجة معينة أو مثلا نقطة معينة يستطيع أن يصل أو يتعلمها الشخص حتى يصبح بهذا الوعي اللي تحدثت فيه الآن دكتور عزة؟
0: أي صحيح كلامكم، يعني أنت ذكرتوا نقاط مرة ممتازة. المعاشرة الناس يعني اللي يجيدون هذا الفن ومتابعتهم مثلا على وسائل التواصل،
1: جميل.
0: التدريب والتعلم المستمر، احنا يعني مهما وصلنا من العمر او من العلم لكن نتعلم، يعني نرى مقاطع جميلة فيها لقطات فيها التفاتات جميلة ذكرتني موقف انا ما اجدت فيه التعامل. أيضا مراجعة النفس ذكرتوها مرة ممتاز، يعني لما أنا يعني أراجع نفسي باستمرار في نهاية اليوم أعرف ماذا أخطأت وماذا. وأيضا يعني أنا أقول أن يعني الحياة تفرض علينا علاقات كثيرة، لكن أبدا ما تفرض علينا كيف نتعامل معها، يعني التعامل الجيد مع هذه العلاقات هو مزيج من الإيمانيات اللي ذكرناها ومن القيم
1: فعلا
0: الجميلة والكثير من النضج، سواء النضج المعرفي أو النضج العقلي أو النضج النفسي حتى. وذكرت كلام جميل يعني من المعاشرة والمراجعة النفس وأيضا التعلم والتدريب والقراءة يعني في هذا المجال.
1: طول لي عمرك.
0: نعم، التطوير المستمر.
1: طول لي عمرك دكتورة عزة المحمود، مستشارة مدربة معتمدة في تطوير الذات، شكرا للأمانة على إثراك لنا بهذا الشأن وعلى هذا الإلهام صراحة النفسي والعقلي والذهني لكل شخص الآن يسمعنا عبر أثير إذاعة الرياض، بأن فعلا العلاقات لها طرق تعامل، لها طرق لطف، لها طرق أخذ وعطى حتى تصبح الحياة أسهل وأجمل وألطف وتظل على ألوانها التي أحببناها بها. شكرا بحجم السماء، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
0: الله يحفظكم، سعيدة بدعواتكم واستضافتكم، الله يحفظكم، شكرا جزيلا لكم.
1: وياك إن شاء الله، أتمنى لك يوم جميل، في أمان الله.
0: الله يحفظ.

يا الله يا كم يحتاج المجتمع لمثل هذه الدروس، لمثل هذه العظة، لمثل هذا التذكير، لمثل هذه الثقافة، لمثل هذا الوعي والإدراك التام والنضج المعرفي النفسي في العلاقات. دائما العلاقات الجميلة أصدقائي تجعل حياتنا فعلا سلسة. شفت لما يقول لك تشرب ماء سلسبيل، تجعل حياتك حرفيا سلسبيل، بردا وسلامة، لا مضرة ولا ضارة، لا مستنزفة ولا نازفة، حرفيا تجعل حياتك فيها الكثير من الإيجابية، وليس الإيجابية دعنا نقول اللي هي الغير حقيقية، لا لا لا، الإيجابية اللي فعلا تنظر تجعلك تشعر بأن الحياة بخير. تعرفون مصطلح أحيانا تقول يا أخي فلان يوم أنك عرفته أو يوم أني قابلته يا أخي حسيت الدنيا بخير، حسيت الدنيا لسه باقي فيها خير. هذا الدنيا فيها خير يا جماعة، لكن هؤلاء هم الأشخاص اللي يجعلونك تبصم بالعشرة بأن الدنيا ما زال فيها خير. استوقفتني كلمة صراحة قالتها الدكتورة عزة، ولازم على الكل تعلق هذه الكلمة في ذهنه تماما، وأن يراقبها تماما، وأن فعلا يعي كل زاوية وكل منظور في هذه الجملة. قالت دكتورة: الموجود اليوم قد يغيب غدا. اعلم عزيزي بأن كل شخص في حياتك الآن، من أب، من أم، من صديق، من زوج، من زوجة، من أبناء، من أخلاء، من أصدقاء مقربين، بادلهم بالطيب، بادلهم بالمحبة، اكسب الود، تنازل عن بعض العيوب، تغاضى، لا تدقق، لا تسيء الظن، اجعل كل هذه العلاقات التي ذكرتها الآن مصدر أمان واستقرار لك في حياتك، لا للمنافسة، لا للندية، لا للخصام، ولا أيضا حتى في الاعتقاد الخاطئ في يوم ما بهؤلاء الأشخاص. ودائما حط في بالك مو شرط الدنيا أخذ وعطى في هذه العلاقات، ترى أحيانا تكون عطى من غير أخذ. خلك أنت الأحسن، خلك أنت الأفضل، وأهم شيء دائما مخافة الله في هذا الموضوع. فاصل غنائي قصير وراجع لكم مستمعين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام مع هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وأحيانا يا فهد كذا نمر بأماكن قريبة منا ونشوف إنه يعني كذا جبالها وديانها، لكن ما نعرف تفاصيلها، قصصها، عمرها يمكن أكثر من 1000 عام وإحنا ما نعرف. اليوم جايبين موضوع يخص هذا الشيء اللي هو وادي العسيلة. وادي العسيلة هذا موجود في شمال شرق مكة المكرمة، هذا الوادي يحتفظ بأكثر من 60 نقش إسلامي وأيضا بئرين تاريخيين قائمتين من أصل 4 آبار. وأيضا هذه تقدم شواهد، يعني هذه الشواهد تقدم سجل فريد للنشاط البشري وأيضا تطور الخط العربي وحركة قوافل الحجاج على الطرق القديمة المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
1: وتنتشر هالنقوش على صخور جبال الوجرة وصخرة القمع، وتتركز في 3 جبال هي الوجرة الكبير والوجرة الصغير وجبل أبو سرة، وتعود إلى القرنين الأول والثاني الهجريين الموافقين للقرنين 7 و8 الميلاديين.
0: ويبرز بين هذه النقوش نقش باسم صفية بنت شيبة بن عثمان وآخر أيضا باسم محمد بن عبد الرحمن بن هاشم، ويعود كلاهما إلى القرن الأول الهجري. وتمنح الأسماء والكتابات أيضا اللي تحملها هذه النقوش قيمة تاريخية وعلمية، إذ توثق جانب من الحياة في صدر الإسلام وأيضا تسهم في دراسة تطور الكتابة وأيضا الخط العربي خلال تلك المرحلة.
1: وشكل وادي العسيلة منذ القدم ممرا طبيعيا للتنقل وقوافل الحجاج، وارتبط بالطرق التاريخية المؤدية إلى مكة المكرمة، ولا سيما طريق القوافل القادمة من العراق، مما أكسبه أهمية بالغة بوصفه محطة على مسارات الحج التاريخية.
0: وتمنح النقوش والأبار بتنوعها الزمني والمضموني وادي العسيلة قيمة علمية وثقافية تسهم في توثيق التاريخ الحضاري لمكة المكرمة، وأيضا دراسة تطور الخط العربي وأيضا التعرف على حركة الإنسان وطرق الحج القديمة. وأيضا تبرز أهمية صون هذه الشواهد من عوامل التعرية والعالم عبث بوصفها جزء من الذاكرة التاريخية للعاصمة المقدسة وأيضا مصدر معرفي للباحثين والمهتمين بالتاريخ والآثار. وش رأيك؟
1: الله ترى بلادنا ترى مليئة ترى بالذكريات وأيضا بالتاريخ الإسلامي وتاريخ ما قبل الإسلام، وفي من الأثريات الأشياء اللي فعلا الواحد ترى لو يتفكر فيها ويرجع ويشوف مصادرها ويشوف أيضا متى بدأت وما أنت أين انطلقت، ترى بتلقى تاريخ عظيم.
0: يا سلام. على شبه يعني شوف العربية. ترى ذكر أسماء اللي هي صفية بنت شيبة بن عثمان، هذه بنت شيبة بن عثمان يعني أحد سدنة الكعبة. وكانت من روات الأحاديث، البعض قال إنها لحقت عصر، إنها صحابية لأنها لحقت عصر النبي، والبعض قال لا إنها تابعة، لأنه روت كثير من الأحاديث عن عائشة. وأيضا عندك الاسم الآخر محمد ابن عبد الرحمن بن هشام، هذا صاحب المقولة اللي تتكلم عن كان شخصية متزنة وأحد الأمراء، أمراء الأندلس، حكم قرطبة 35 سنة، وكان من الأشخاص من الحكام اللي تميزون بالركادة بالرزانة، وهو صاحب المقولة اللي تقول أنه يتحدث عن السرعة، فكان يقول يا هاشم من آثر السرعة أمضت به إلى الهفوة، وهذه مقولة مشهورة عنه. أنه يحث على التركد، يحث على الرزان. وهذه الأسماء اللي سمعناها في التاريخ الآن نراها منقوشة في وادي العسيلة، هذه من أروع الشواهد يمكن اللي كانت في صدر الإسلام أيضا ما بعده، يمكن في القرن الأول الهجري من الإسلام.
1: يا سلام.
0: كانت من الأشياء اللي فعلا تقرأ عنها وتشاهد الرسوم الخاصة فيهم، رسوم عصر الإسلام.
1: جميل جميل جميل،
0: رائع،
1: مذهل، يا للهول.
0: انطلق،
1: اذهب،
0: مندهش مندهش في هذا اليوم.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق اليوم 13 من شهر سبتمبر من كل عام، ويهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بأهميته في حياة الأفراد والمجتمعات ودوره في إحقاق العدالة وصون الحقوق وأهمية سيادة حكم القانون في المجتمعات، يسعدنا تكون معنا المحامية والمستشارة القانونية رنا عبد الغني تلي. حياك الله وبياك استاذ رنا.
1: الله يحييك اخوي فهد،
0: طول عمرك. بداية استاذة رنا، كيف تشوفين حرص المملكة على سن قوانين تحافظ على حقوق مواطنيها ومقيميها على أرض الوطن؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أحب أشكر إذاعة الرياض فريق العمل على إتاحة الفرصة الجميلة هذه، وسعيدة جدا أني أكون معكم اليوم، وأشكر مستمعين ومستمعاتنا الكرام على وقتهم، وإن شاء الله أني أكون معكم ضيفة خفيفة عليكم وأقدم معلومات إن شاء الله بسيطة ومفيدة وقيمة
0: بلا شك سألنا.
1: إن شاء الله. بداية الحمد لله، أول شيء نحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار وعلى نعمة القيادة الرشيدة. الحمد لله احنا ننعم ننعم ببلد آمن، يا ربي لك الحمد والشكر. المملكة حريصة كل الحرص على وضع الأنظمة وتطويرها، والأهم من وضع الأنظمة هو تطبيقها وإقامة العدل بين الناس. ولو نلاحظ اليوم أخوي فهد، الأنظمة السعودية تغطي تقريبا كافة تفاصيل حياتنا، ابتداء من الأنظمة المتعلقة بالذوق العام إلى الأنظمة العدلية والتجارية والعمالية والأسرية وغيرها. نعم. جميع الأنظمة بالمملكة، والحمد لله في السنوات الأخيرة شفنا نقلة كبيرة في جدا بالمنظومة العدلية، في النظام الإثبات اللي نظم موضوع البيانات والأدلة، نظام المعاملات المدنية، نظم كثير من المعاملات والعقود، وقلل مساحة الاجتهاد في المسائل التي أصبحت الآن منظمة بنصوص واضحة. كذلك نظام التكاليف القضائية جدا جدا مهم، ساهم في الحد من الدعاوي الكيدية والدعاوي غير الجادة. يعني أي شخص الحين ما يقدر يرفع دعوة كيدية لأنه في عليها تكاليف قضائية.
0: نعم.
1: وهذا كله يؤكد الحمد لله أن المملكة دولة مؤسسات ودولة نظام، والعدل فيها من أهم الأولويات، والمواطن والمقيم كلها تحت مظلة النظام.
0: أيوة. جميل. هذا الودي أسأله أنك استاذرنا، كيف ساهم القانون في حل المنازعات والفصل فيها، وأيضا وسط كثرة المرافعات واستحداث المواضيع من فترة لأخرى؟ يعني كل تقريبا 6 شهور أو 5 شهور يعني تنظم لائحة جديدة بقوانين وتسن أيضا قوانين جديدة بهذا الشأن.
1: نعم صحيح. بداية ودي أعرف القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة الناس وعلاقاتهم، تحدد الحقوق والواجبات، تضع الحلول إذا صار خلاف بين الأطراف. وأنا دائما أقول إن من أهم الركائز التي تقوم عليها أي دولة هو القانون، لأنه إذا حصل خلل في النظام القانوني ينعكس هذا الخلل على بقية مؤسسات الدولة.
0: أيوة.
1: والحمد لله في المملكة ولاة الأمر أعطوا القانون والعدالة اهتمام كبير جدا، ودليل هذا التطور المستمر في الأنظمة والتشريعات اللي حنا نشوفها اليوم. ولا أهم من هذا كله أن القانون ما ينظر للإنسان على أساس جنسيته أو مكانته، وإنما ينظر إلى الحقوق والالتزامات والوقائع والأدلة. عشان كذا وجود القانون يعطي الإنسان شعور بالأمان، لأنه يعرف أنه له حق ويعرف كيف يطالب فيه، ويعرف أنه هناك جهة قضائية تفصل في النزاع.
0: جميل. طيب أستاذ رنا، في جملة دارجة ودائما ما نسمعها في بعض المواقف أو أثناء النقاشات عن القانون، يقول لك القانون لا يحمي المغفلين. هذه جملة انتشرت فوساط المجتمع، يعني ليتخفى خلفها من أراد أن يهرم القانون ويزعزع ثقة من له الحق. يعني كيف تردون على هذه الجملة وصاحب هذه الجملة؟
1: بصراحة يعني هذه العبارة هي من العبارات اللي تحتاج تصحيح. اولا بدايه القانون ما يقول انت مغفل وبالتالي مالك حق حمايه، لكن القانون يقول لك اعرف حقك واعرف التزامك وانتبه لتصرفاتك وحافظ على مستنداتك. والقاعده الاهم هنا انه الجهل بالنظام لا يعفي من المسؤوليه، لكن الجهل او قله الخبره ما تعني ان الانسان فقد حقوقه. وهنا يجي دورنا كمحامين، مو بس احنا نمثل الناس امام المحاكم، لكن ايضا علينا مسؤوليه توعويه. انا دائما انصح اي شخص قبل ما يوقع عقد أو يدخل في شراكة أو يعطي أحد وكالة أو يحول مبلغ كبير إنه يستشير مختص. أحيانا استشارة مدتها نصف ساعة توفر على الشخص سنوات من النزاع. فبدل ما نقول القانون ما يحمي المغفلين، أنا أفضل نقول القانون يحمي الحقوق، لكن الوعي يحمي الإنسان قبل ما يحتاج القانون.
0: جميل جميل جدا، فعلا هذا كثير من الناس يحتاجون يسمعون مثل هذا الكلام، لأنه فعلا لازم يكون عندك الوعي والإدراك التام بحقوقك، بمسترداتك، بأيضا كل شيء يدل أو يعني يثبت حقك في هذه القضية. طيب لم يقتصر، وخلينا نقول كيف سدرنا أنه تواكب الأنظمة في السعودية مستجدات الأحوال الشخصية وأنظمة العمل، وما أبرز المواد اللي أصدرت حديثا في هذا الشأن؟
1: الأنظمة أول شيء بطبيعتها لازم تكون متجددة، لأن المجتمع يتغير وطبيعة العلاقات تتغير وسوق العمل يتغير، وبالتالي النظام لازم يواكب التغييرات. عندنا مثال في الأحوال الشخصية، عندنا نظام الأحوال الشخصية، جاء النظام هذا ينظم موضوعات مهمة جدا مثل الزواج والفرقة والحضانة والنفقة والوصاية والإرث والأوقاف. كذلك صدرت له لائحة في فبراير 2025 لتفصيل عدد من الأحكام والإجراءات. من الأشياء الجميلة في اللائحة أنها تعاملت مع مسائل عملية تمس الأسرة بشكل مباشر، مثل تنظيم بعد إجراءات زواج منهم دون سن 18 سنة، وبعض المسائل المتعلقة بالحضانة والوصاية والتركة. أما في نظام العمل، بداية أقدر أقول أن نظام العمل في المملكة من الأنظمة التي تشهد تحديث مستمر، لأن سوق العمل نفسه يتغير ويتطور بشكل سريع. والمملكة اليوم ما تكتفي بوجود نظام ثابت، وإنما تراجع الأنظمة بشكل مستمر عشان تكون مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومتطلبات سوق العمل.
0: جميل جدا. لما يقتصر القانون ساثرا على الحماية في الحياة الواقعية مثل ما تفضلتي، بل أيضا شمل ما أصبحنا نعيشه اليوم في هواتفنا، كانت معضلة في فترة زمنية معينة في بداية هذه النقلة الإلكترونية والهواتف النقالة، يعني أصبح الآن يعني ودنا تحدثين عن الجرائم الإلكترونية، ما هي أركانها اللي تستوجب اللجوء للقانون دون تردد؟
1: أول شيء يعني هو عندنا إحنا يعني قبل لا أتكلم أنا بالنظام الجرائم المعلوماتية، وقبل لا يعني أشرح أركان الجريمة المعلوماتية، يعني بتكلم اليوم صار الجوال جزء كبير من حياتنا. يعني إحنا كل نهار الأجهزة النقالة هذه بدينا، سواء كان جوال أو حاسب.

0: شخصية الآخرين. فأولا أنا بدي يعني أعرف الجريمة الإلكترونية هي أي فعل يرتكب متضمن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لإحكام هذا النظام. طبعا الجرائم المعلوماتية هي مثل أي جريمة لها أركان، عندنا الركن الشرعي النظامي، وجود نص نظامي يجرم الفعل ويحدد عقوبته، الركن المادي الفعل الذي قام به الجاني مثل الدخول إلى حسابات أشخاص، رسائل تهديد، تصوير شخص ونشر صوره دون علم، اختراق النظام، نشر معلومات وبيانات أشخاص. والركن المعنوي توافر القصد الجنائي بحسب الجريمة، أي أن يكون الفاعل عالما بطبيعة فعله واتجاه إرادته إلى ارتكابه، يعني لازم يكون في الشخص عارف أنه هذه جريمة معلوماتية. وغير كذا يعني دولتنا الحمد لله حطت حماية المواقع والأنظمة الحكومية في المملكة من الاختراقات والهجمات السبرانية، يعني هي لم يعني ما اقتصرت فقط على الأفراد بل على الجهات.
1: نعم.
0: وأنشأت المملكة الهيئة الوطنية للأمن السبراني عشان تكون المرجع الوطني الأول المتخصص في هذا المجال.
1: جميل جدا. قبل ما نختم أستاذة رنا، ودي أسألك أنه كيف ساهمت منصة ناجز في تسهيلات المرافعات وتقديم الأوراق اللازمة الآن؟
0: يعني صراحة يعني هنا حنا لازم نقول أن التحول الرقمي في وزارة العدل أحدث نقلة نوعية كبيرة جدا في العمل العدلي.
1: نعم.
0: تقاضي عن بعد سهل علينا كمحامين وكأفراد بشكل كبير. قبل سنوات كنا نعاني من التنقل بين المدن والمناطق بس عشان نحضر جلسة، وأحيانا يكون عند المحامي أكثر من جلسة في أكثر من مدينة بنفس اليوم. يعني مثلا أنا اليوم مثلا عندي 6 جلسات، عندي جلسة مثلا بجدة، عندي جلسة بالرياض، عندي جلسة بأبها، عندي جلسة بنجران، يعني أنا قاعدة أتنقل في جميع مدن المملكة من مكان واحد. يعني هذه ما شاء الله تبارك نعم. الله يعني نعم. نقلة نوعية جدا ممتازة. غير كذا رفع المذكرات المستندات كلها إلكترونية صارت
1: فعلا.
0: منصة ناجز يعني ما شاء الله تبارك الله، أتوقع أنه حنا تفوقنا على الدول العظمى بمنصة ناجز والترافع عن بعد وحضور الجلسات عن بعد، يعني التقاضي كله صار عن بعد ولله الحمد
1: فعلا.
0: حنا بعد كلمة شكر مستحقة لمعالي وزير العدل والعاملين في وزارة العدل، تحقق في سنوات قليلة يعتبر نقلة نوعية فعلا في مجال التقاضي والخدمات العدلية
1: فعلا. حتى أغلب الدول العظمى ما زالت إلى الآن الحضور لازم يكون إلزامي.
0: نعم.
1: حضوري في المحاكم، ناهيك أنه أيضا حتى المستندات وحتى البيانات والأدلة لكل شخص سواء القاضية والمتقاضى واللي رافع القضية كل بياناتها مسجلة وأدلة موجودة محفوظة، وحتى يظهر لك أيضا المعالجة للقضية آخر ما وصل لها المحامي، آخر ما وصلت لها المرافعة، آخر ما وصلت لها الجلسة الأخيرة، فكل شيء موجود الآن ومحفوظ فيه عبر هذه المنصة. أستاذة رنا ختاما ودنا بكلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء بخصوص وشأن اليوم العالمي للقانون.
0: أول شيء أنا بمناسبة اليوم العالمي للقانون أهنئ صاحبي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرجل الأول للقانون باليوم هذا، وأدعو أن الله يحفظ المملكة العربية السعودية وديم عليها أمنها واستقرارها ويزيدها نموا وازدهارا، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأتقدم بكل الشكر والتقدير لإذاعة الرياض لفريق العمل على هذه الاستضافة الجميلة، والشكر لكم أنتم مستمعين ومستمعاتنا الكرام على وقتكم. أقول للجميع احترامك للنظام مو خط من العقوبة، احترامك للنظام دليل على وعيك وتربيتك واحترامك لحقوق الآخرين.
1: يلا.
0: والإنسان الواعي هو اللي يعرف حقوقه وواجباته ويحاول يحل مشاكله بالطرق النظامية ويتجنب من البداية الدخول في مشاكل ممكن تكلفه وقت وجهد ومال.
1: الله يعطيك العافية وشكرا لك المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة رنا عبد الغني تلي، شكرا لإثرائك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا، وكل عام وأنتم بخير لجميع المحامين.
0: وأنت بخير وفي سهد، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، في أمان الله.

0: ومكملين أكيد معكم وتشارك هيئة الأفلام في الدورة 51 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي المقام حاليا في مدينة تورنتو الكندية خلال الفترة من 10 حتى 20 سبتمبر هذا العام، وأيضا عبر جناح خاص بحضور ممثلين من الهيئة وأيضا مؤسسة فيلم العلا ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء في تأكيد على حضور صناعة الأفلام وأيضا القصص السعودية في أبرز المحافل السينمائية والدولية.
1: وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الهيئة بتحفيز الشركات الدولية وتعزيز فرص التعاون في قطاع الأفلام بما يسهم في دعم النمو المستدام لصناعة السينما في المملكة وترسيخ مكانتها ووجهة جاذبة للإنتاج السينمائي العالمي.
0: طبعا يعد مهرجان تورنتو السينمائي الدولي من أبرز المحافل السينمائية في العالم وأحد أهم منصات إطلاق الأفلام قبيل موسم الجوائز، أطلق عام 76 في مدينة تورنتو الكندية. وطبعا هذه النسخة في الذكرى 50 لتأسيسه، حضور رائع للمملكة العربية السعودية في هذا المهرجان، يؤكد هذه الجهود اللي تقدمها هيئة الأفلام طبعا في المملكة العربية السعودية بحضور جناح خاص ممثل في الهيئة أو أيضا مؤسسات فيلم العلا مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
1: يا سلام، ختامها مسك. إذا نختم بخبر حلو جميل حلقتنا لليوم مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكل شاركونا موضوع اليوم، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم، أيضا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ عبد العزيز الجربوع، من إعدادنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي والمحزن مليان ضرامة جمودة صديدة كجلمود صخرا حطه وسيله من علي بدرية خالد.
2: الله.
1: إلى نلتقيكم غدا في نفس الموعد. مش نقول
0: في أمان الله.
1: لا ما نقول كذا. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم ليه ترمونسين؟ أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كنفة.
7: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: فيتامين على إذاعة الرياض.
10: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي فيتامين. حلقة اليوم صارت بناء على يعني اختياركم، اختيار بعض المستمعين الكرام اللي يعني إن شاء الله نحققها لهم اليوم.

دائما معكم على المحبة والتقدير الدكتور عبدالعزيز العثمان في الإعداد والتقديم، وزميلنا علي بن جدوع في التنفيذ والإخراج. الموضوع عن الصيام المتقطع. كثير من الناس، في ناس يمدحونه وناس يذمونه، وناس يقولون تراه أفضل طريقة لإنقاص الوزن، وناس يقولون تراه يعالج السكر، وناس يقولون تراه يعالج ارتفاع ضغط الدم المرتفع، في ناس يقولون ممتاز للبشرة، في ناس يقولون أنه ممتاز للقلب، في ناس يقولون أنه أفضل للمحافظة على الشباب وتقليل الشيخوخة المبكرة. في حلقة اليوم بنتكلم بناحية علمية بحتة بناء على الأبحاث التي نشرت عام 2025 العام الماضي وهذه السنة 2026، وقرار الجمعيات الطبية المتخصصة في الصيام المتقطع. اليوم سنضع النقاط على الحروف، هل فعلا الصيام المتقطع مفيد أو غير مفيد؟ نريد يا جماعة الخير أن نستبعد أقوال عامة الناس في وسائل التواصل الاجتماعي اللي يمدح واللي يذم. لا، اليوم نبي قرار علمي، ماذا يقول العلماء المختصون في مسألة الصيام المتقطع، المتخصصين في نمط الحياة، المتخصصين في التغذية، المتخصصين في الغدد، في السكري وفي الضغط وفي السمنة وفي الأمراض الأخرى، وأيضا ماذا تقول الأبحاث الجديدة اللي نشرت والأبحاث المحكمة اللي نتكلم عن اللي تجمع ماذا قيل كل في كل الصيام المتقطع، ويعطونا على ما يقولون الشباب الزبدة فيه اللي يعني درسها مجموعة من العلماء المتخصصين. فاليوم نريد أن نضع نقاط على الحروف في مسألة الصيام المتقطع ونتعرف عليه، ثم نتعرف على فوائده، أضراره، كيف طريقته، وأيضا هل فعلا يحقق الأهداف اللي ذكرنا أو لا. فنرحب بكم مستمعي الكرام وندعوكم للمشاركة معنا على هاتف البرنامج 011 40 53، نقول لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام، كلكم يمكن بلا استثناء سمعتوا عن الصيام المتقطع. ما هو الصيام المتقطع؟ طبعا الصيام المتقطع يعني يمكننا صار الآن خلال الفترة كثير من الناس يتكلمون عنه، ويعني بصراحة يعني ملاحظاتي أنا إن أغلب اللي يتكلمون عنه، يعني أغلب يعني أتكلم عن 90% من اللي يتكلمون عن الصيام المتقطع غير متخصصين، ولذلك صار فيه معلومات مغلوطة. فخلونا نتعرف على الصيام المتقطع. طبعا الصيام المتقطع هو عبارة عن الصيام لعدد ساعات معينة من اليوم عن الأكل أو الأغذية التي تحتوي سعرات. يعني في ناس يقولون تصوم 10 ساعات، في ناس يقول 12 ساعة، 14 ساعة، 16 ساعة، 18 ساعة. كل ما زادت فترة الصيام يفترض أن التأثير الصيام المتقطع هذا يكون أكبر. أثناء الصيام يمكن الإنسان أنه يشرب ماء، يشرب شاهي مر، يشرب قهوة بدون سكر، المهم ما يأخذ سعرات. هذه فكرة الصيام المتقطع. هذا أحد الأنواع، أن يتم تحديد ساعات في اليوم صيام، مثل ما ذكرت 10 أو 12 أو 14 أو 16 أو 18 ساعة بدون أكل، ويقدر يشرب سوائل ما فيها سعرات. النوع الثاني، وهو سبحان الله أنا ما أدري كيف وصلوه العلماء بهذا الشكل، صيام يومين في الأسبوع. طبعا ما هو الصيام الشرعي المعروف؟ صيام يومين في الأسبوع، يقول لك 5 أيام كل على كيفك، ويومين صم نهائيا 24 ساعة فقط سوائل تشرب. النوع الثالث أنك تأكل يوم على كيفك، واليوم الثاني تصوم صيام كامل. وكلها

هذه لو لاحظتوا انها مستمدة من الدين، يعني صيام يوم والافطار يوم هو صيام نبينا داود عليه السلام، وصيام يومين في الاسبوع هو صيام اللي نقول الاثنين والخميس، وصيام ايام محددة في الشهر اللي هو مثلا نقول الايام البيض. الحقيقة يجب نكون واضحين في هذا الموضوع، العلاقة بين الصيام الشرعي والصيام المتقطع فرق كبير جدا. بعض الناس على أساس يقنعوننا بالصيام المتقطع يقول تراه زي الصيام الشرعي، لا لا مو زي الصيام الشرعي، الصلاة ليست مثل التمارين الرياضية، الموضوع مختلف تماما. يعني يعني عشان ما نخلط، يعني بعض الناس عشان يقنعك بالصيام المتقطع من دعاة يعني اللي يدعون للصيام المتقطع يعني يحاول يربطها بالدين. احنا ما نبغى نربط اي امور غير يعني علمية وشيء واضح نربطها بالدين نهائيا. الصيام الشرعي لا خلاف انه مفيد مفيد مفيد، وما اتكلم عن مفيد من ناحية على ما يقولونها يعني الشرعية والروحانية، لا اتكلم عن الابحاث الطبية. وممكن إن شاء الله نخصص حلقة عن فوائد الصيام الشرعي المثبت عالميا من الجمعيات الطبية المتخصصة، لكن اليوم نبي نركز على الصيام المتقطع. فالصيام المتقطع ليس مثل الصيام الشرعي. هذا إذن طرق الصيام المتقطع المختلفة. الناس يقولون هل يؤدي إلى إنقاص الوزن؟ الجواب نعم، ولكن بكميات قليلة ما تفرق نهائيا عن استخدام الحميات العادية اللي قليلة السعرات. أعيد، الأبحاث العلمية المنشورة تقول أنه لا يوجد فرق بين واحد سوى صيام متقطع وواحد سوى حمية بسعرات منخفضة، ما بينهم أي فروقات، يعني ما في ميزة، فكلهم يقللون الوزن. نعم في البداية، نعم الصيام المتقطع يقلل الوزن في البداية، ولكن ليه بعض الناس ينخفض وزنه وبعض الناس ما ينخفض وزنه؟ لأن فيه نقطة مهمة جدا بعض الناس ما يدركها، يعتبر الصيام المتقطع أن يتوقف عن الأكل لساعات معددة معينة، خلينا نقول يعني 12 أو 14 أو 16 أو 18 ساعة بدون، وركز على هالكلمة بدون، أن وقت الأكل ما يهتم بالغذاء المتميز المتوازن الضروري اللي يتكون من البروتينات ومنتجات الحليب والسلطات والخضار والفواكه وكل الأغذية، ولهذا يكون تأثيره سيء جدا. ما هو فقط أنه ينقص وزنه، لا ينقص وزنه وتنقص عنده عناصر غذائية، بعد 6 شهور تبدأ التأثيرات السلبية في نقص كثير من العناصر عند هذا الشخص، لأنه فقط قرر أنه يصوم صيام متقطع، أنه يتوقف عن الأكل لساعات معينة. نعم نقص وزنه، لكن هل هذا صحي؟ الجواب غير صحي، بالعكس صار في تأثيرات سلبية. طبعا في الأخير أبعطيكم يعني الزبدة في آخر الحلقة، لأن ودنا نطلع بفائدة من خلال استعمال أو استخدام أو اتباع نظام الصيام المتقطع. إذن هذا ما يتعلق بالوزن. فيما يتعلق بالسكر، نعم صار هناك تأثير بسيط في انخفاض السكر. وطبعا لما أتكلم عن أنا أتكلم ترى عن عدة آلاف من العينات اللي أجريت عليها التجارب، أنا أتكلم عن مجموعة كبيرة جدا من الدراسات، 30-40 دراسة، ما أتكلم عن دراسة واحدة. وجدوا أيضا أن هناك أن الصيام المتقطع مثل اتباع الحمية منخفضة الكربوهيدرات، وأنها تخفض السكر التراكمي بنسبة 0.9%. يعني الشخص اللي السكر التراكمي عنده 8 ممكن يصير السكر التراكمي 7.1 خلال 6 أشهر، وهذا من يعني مقارنة بالطريقة السليمة لخفض السكر

سواء باستخدام حساب الكربوهيدرات للناس اللي ياخذون انسولين، او حساب المؤشر الجلايسيمي للناس للنوع الثاني اللي ما ياخذون انسولين، يعتبر نقص بسيط جدا. فاستخدام المؤشر الجلايسيمي ونظام النظام الغذائي الصحي المتوازن للمصابين بالسكري يخفض السكر التراكمي أكثر من ذلك بكثير خلال 6 أشهر. فالخلاصة أن الصيام المتقطع ممكن فعلا يخفض السكر بدرجة معينة، ولكن لا يعتبر الخيار الأفضل لتخفيض السكر. النقطة الثانية، مثل ما نبهنا الناس اللي عندهم سمنة أنهم للأسف يسوون وقف للأكل، وقت الأكل ما يأكلون الغذاء اللي يغذي أجسامهم بالشكل المناسب، نفس المشكلة عند المصابين بالسكري بل أكثر خطرا، أنهم للأسف ما يراعون بقية اليوم اللي يأكلون فيه، أنه لابد يعني يعطيهم العناصر الغذائية الرئيسية. وبعض الناس للأسف يعمل الصيام المتقطع بدون الرجوع لطبيبه اللي يعالجه، بحيث أنه يعدل الجرعات. وما تتخيلون عدد الناس اللي صار لهم انخفاض سكر الهايبوغلايسيمي هذا احنا نسميه، أو الدخول في المشكلة الكيتونية، وهذه نعتبرها خطر جديد، خطر كبير جدا، نقول للشخص أنه ربما يدخل العناية المركزة بهذا السبب، أو حموضة الدم مثلا الارتفاع. لكن نتكلم عن الكيتونز، مادة الكيتونز لانخفاض السكر، لأن هذا الشخص يأخذ الأدوية وهو صائم، مع أن المفروض يأخذ الأدوية ويتناول أكل. فالإخواني وأخواتي المصابين بالسكري، أحذركم وبكل وضوح من اتباع الصيام المتقطع لأنه لا يتناسب معكم. وطيب احنا وش نسوي؟ نبغى نضبط السكر؟ ايضا بذكره في نهاية الحلقة. اليوم فقط انا اذكر الابحاث العلمية ماذا تقول. هل الابحاث العلمية تدعم الابحاث العلمية هو الادلة الاسترشادية اللي يسمها الجايدلاينز، اللي هو الانظمة اللي تضعها الجمعيات الطبية المتخصصة، سواء الجمعية الامريكية للسكري او جمعية القلب أو منظمة الصحة العالمية، أو حتى المنظمات الصحية السعودية في المجلس الصحي السعودي، اللي يعني أصدرت دليل لصحة وعلاج وتغذية المصابين بالسكري. كل هذه الجهات لا تؤيد اتباع الصيام المتقطع للمصابين بالسكري. طيب ننتقل للمصابين بارتفاع ضغط الدم. هل الصيام المتقطع يخفض ضغط الدم؟ الجواب نعم، ولكن أيضا بدرجة محدودة جدا، ولا تصل أبدا ولا ل50% من الطريقة المناسبة للحمية المخصصة لانخفاض ضغط الدم، اللي تسمى حمية داش، وحمية التخلص أو وقف ارتفاع ضغط الدم، واللي تحدث عنها كثيرا وهي موجودة على قناة يوتيوب. هذه الحمية ممتازة جدا لخفض ضغط الدم، وأيضا لصحة الجسم، وأيضا للناس اللي عندهم التهابات، وأيضا للشيخوخة المبكرة. وابحثوا عنها، اسمها حمية داش. طبعا للأسف ما لها ترجمة باللغة العربية، لكن ترجمتها باللغة العربية الحمية التي توقف ارتفاع ضغط الدم المرتفع. تخيلوا توقف، وهي عبارة عن حمية قليلة الأغذية المعلبة والمصنعة، قليلة اللحوم، قليلة الصوديوم، مرتفعة البوتاسيوم والكالسيوم، ومرتفعة في السلطات والخضار والفواكه والزيوت الصحية، وهي يعني قريبة للحمية الأفضل في العالم اللي تسمى حمية البحر المتوسط، التي تناسب جميع الناس، الناس اللي عندهم مشكلة في النمو، الناس اللي عندهم زيادة وزن، الناس اللي عندهم سكري، الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. حمية البحر المتوسط هي حمية متوازنة، فيها البروتين بشكل جيد، فيها الأسماك، وفيها الخضار، وفيها الفواكه، فيها زيت الزيتون، فيها البيض،

فيها الدواجن وفيها القليل من الصوديوم والقليل من الأغذية المقلية والزيوت والأغذية الزيوت المشبعة والملح. فهذه بلا شك هي الحمية هي الأفضل يعني دائما، وطبعا دائما الأفضل اللي دائما أذكره دائما ما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن المختصر أن حمية الصيام المتقطع ونظام الصيام المتقطع لا يعتبر الخيار الأفضل لارتفاع ضغط الدم، ولذلك سواء من ناحية وقت تناول أدوية الضغط أو سواء حتى من التحكم في المرض، هل فعلا تساعد؟ الجواب الفائدة يعني جدا قليلة لا تكاد تذكر. يمكن النقص يمكن ما تجاوز 1.7%، يعني وهذه طبعا من الأبحاث التي نشرتها المجلة البريطانية الطبية البريطانية. ولذلك يعني الآن احنا نتكلم عن ما دام انه ما ينخفض الضغط الا بنسبة 1.7 إلى 1.8%، ونتكلم عن السمنة انخفاضها جدا بسيط وهو قريب او يعني ما في فرق بينه وبين الحمية ومنخفضة السعرات، والناس اللي عندهم سكر ايضا ما في فرق كبير جدا، بل العكس قد يكون في تأثيرات يعني ضارة بالذات المرضى السكر المصابين بالسكر. وضغط الدم مثل ما ذكرنا أنها لا تقارن أبدا بالحمية حمية داش. فموضوع أنها جيدة أن الصيام متقطع جيد لمرضى القلب وللشباب والحيوية وتأخير الخرف المبكر ليس له أساس من الصحة من البداية أبدا. لا يوجد دليل علمي يقول أن الصيام المتقطع مفيد لمرضى القلب أو أنه يحسن يعني خلايا اللي يسمونها الملتهمة، لأن في بعض الناس شلون يسوي لك دعاية يعطيك معلومات أنت ما تعرف هل هي صحيحة ولا غير صحيحة. يقول أن الصيام يقلل يعني الكريات الدم البيضاء الملتهمة، اللي هي يقولنا مع الصيام، يقولون إن في واحد ياباني يقول إن من الصيام المتقطع هو ما يتكلم عن الصيام، هو يتكلم عن الصيام بصفة عامة، إنه يتكلم عن أن بعض الخلايا تبدأ بالتهام نفسها، وهذا الالتهام يخلص الجسم من مشاكل كثيرة جدا. وحقيقة هذا الكلام ما وجدنا عليه تأثير يعني دليل علمي، والناس خلطوا بين الصيام العام الصيام الشرعي أو الصيام اللي يمكن ما تكلمنا عنه اليوم وبين ما يسمى الصيام المتقطع. فنرجع نقول لا يوجد دليل على الصيام المتقطع في هالجانب. طبعا احنا لو نتابع الناس اللي يتكلمون في وسائل التواصل الاجتماعي صراحة سنذهل، لان فيه مبالغات كبيرة جدا جدا، ويحطون لك يعني الصيام المتقطع انه افضل نظام. ويؤسفني جدا ان يكون هناك بعض المنتمين للممارسين الصحيين وبعض الممارسين الصحيين اللي يتكلمون عنه بدون علم فقط، يعني والله يقولون يمدحون الصيام المتقطع إذا الصيام المتقطع كذا. احنا يا جماعة الخير احنا نتكلم عن الطب والعلم المبني على البراهين، يعني انا ما ممكن اقبل من اي شخص مهما كان هذا الشخص بدون ما يقدم لي دليل علمي. ما ودنا احنا كل من تكلم نروح والله فلان يمدحونه وذاك جربوه. وقلت لكم هل ممكن واحد ينخفض وزنه؟ نعم. هل ممكن ينخفض سكره؟ نعم. هل ممكن ينخفض ضغطه؟ نعم، ولكن فترة بسيطة ثم يرجع. ولكن ما هي التأثيرات السلبية على الإنسان إذا استخدمه بطريقة خاطئة؟ ومن ضمن الطرق الخاطئة اللي ودي أركز عليها أن وقت الأكل يجب أن يكون الغذاء متوازن، ما يجب أن يكون أي أكل يقول أهم شيء أني أصوم ما أكل بقية اليوم، فطبعا أكيد بينخفض وزنك.
لأنك وقفته جزء وقت كبير جدا كنت الأصل تأكل فيه صرت ما تأكل فيه. لكن هل هذا أسلوب جيد لخفض الوزن أو للصحة؟ لا، الجواب لا، الجواب بالتأكيد لا، ولا يقارن. يعني هو مثل أي استخدام حمية أو رجيم. بعض الناس يجمع الموضوع موضوعين مع بعض، يصير عنده حماس فيسوي صيام متقطع وفي نفس الوقت يصير أكله قليل، فطبعا تبدأ عنده بعض المشاكل هو بس ما يعترف فيها. تبدأ عنده يعني عزكم الله يصير عنده إمساك، عنده بعدين يصير عنده جفاف في البشرة ومشاكل في الشعر وذبول وتعب وإرهاق وعدم قدرة على العمل ويمكن خمول، ويقول لا لا هذه إن شاء الله الجسم قاعد ينظف نفسه. لا والله يا أخي الكريم، أنت قاعد تجني على نفسك وتقتل بعض الخلايا وتتعبها وترهقها بطريقة ما عليها دليل، ما عليها دليل علمي. طيب، إذن المختصر أن هناك بعض الفوائد، ولكن يجب أن نراعي أن يكون الوقت وقت اختيار أو الاختيار الصيام يكون مناسب جدا، ما يكون وقت تناول أدوية، وفي نفس الوقت ما يكون مسألة تجويع. وأيضا أنه لا فرق بين الصيام المتقطع وأي حمية أخرى أو أي رجيم منخفض الكربوهيدرات أو منخفض السعرات، وأنه لا يوجد دليل علمي من جمعية علمية متخصصة تقول الصيام المتقطع مفيد للأمراض التي ذكرت، اللي هي السمنة والسكر والضغط وأمراض القلب ومسائل صحة الخلية. لا يوجد دليل، وجميع الأدلة الأنظمة التي نشرت تتكلم عن 25-26 لم يذكر فيها ميزة أن الصيام المتقطع يعتبر طريقة لمعالجة هذه الأمور بطريقتنا أو بأخرى. طيب، وش نسوي؟ أنا أبغى أخفض وزني، أبغى أخفض سكري، أبغى أخفض ضغط، عندك طريقة؟ نعم، وفي طرق فعالة. وأنا أستغرب ليش الناس يتجهون إلى مثلا الصيام المتقطع، واللي بصراحة يعني لما جتني الاتصالات منكم حتى بعض الزملاء في الإذاعة لما قابلتهم قالوا يا دكتور كل الناس تكلموا عن الصيام المتقطع الصيام المتقطع، فوجدت فيه يعني إعلانات ووهمية أو يعني كلام عام أثر على الناس من تكرار كلمة الصيام المتقطع اللي يمكن ما سمعناه إلا يمكن قبل 3-4 سنوات، قاعد يأثر على البعض، قاعد يأثر على البعض فعلا، وأوهمهم من فعلا الصيام المتقطع جيد. خلونا نتكلم في الدقائق القادمة ما هو الحل. الحل أولا، في حل عندي ممتاز جدا وطبقته على المراجعين في العيادة وفعال جدا جدا، واسمه يعني الصيام المتقطع، ولكن أنا سميته الصيام الليلي. فمن أراد الصيام المتقطع فأفضل شيء له الصيام الليلي، بمعنى أنه من الساعة 8 مثلا، خلنا نقول أو 9 بالكثير، خلنا نقول 8، ما يأكل شيء حتى الصباح اليوم الثاني. أفضل صيام متقطع للي يرغبون الصيام المتقطع يبدأون صيامهم في المساء من الساعة 8 مثلا إلى الصباح اليوم الثاني الساعة 6-7 صباحا. لماذا هذا هو الأفضل؟ لأنه للأسف، وأتحدث عن حالات كثيرة جدا أنا اطلعت عليها في المستشفيات، أن في بعض الناس يبدأ الصيام المتقطع من الساعة 11 ليلا أو 12 ليلا إلى 12 ظهرا، وللأسف هذول يعني ضروا أجسامهم بشكل كبير جدا، لأن فترة امتصاص العناصر الغذائية الضرورية للجسم هي فترة الصباح. الإخوان والأخوات اللي يسمعون أن تأخير الفطور أو إلغاء الفطور أن شيء صحي، هذا الكلام غير صحيح. وأنا أقول وأدين الله عز وجل بهذا الكلام اللي أقوله، هذا الموضوع مبحوث ودقيق. الناس اللي يقولون لا تفطرون أو أخروا الإفطار ما عندهم دليل علمي واحد، وإنما هو ارتجال في ارتجال.
الفترة المناسبة لامتصاص المعادن والفيتامينات والعناصر

العناصر الغذائية هي فترة الصباح، يعني الفترة اللي فعلا. ولذلك حتى الناس اللي بيقول أبا صوم أنه نقول أنك تتسحر، فهذه الفترة مهمة. فالناس اللي سميت الصيام الليلي اللي يبدأ من 8 إلى 6 أو 7، هذا صام فعلا، ريح معدته في المساء. المساء ليس وقت لهضم الطعام، بل هو وقت لراحة الجهاز الهضمي والأجهزة كلها، الجهاز القلبي والرئوي والكلى، تريحهم، لأن الليل سكن والليل لباسة، فتكون ريحتهم. وفي اليوم الثاني تبدأ من الإفطار المتوازن، نقول المتوازن يعني مو نصوم في هذا ثم نخربها في اليوم الثاني، لا، الصيام متوازن يعني لا تجوع وكل غذاء متوازن، لكن لا تصل إلى أنك تسوي رجيم. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وقت الأكل لابد يصير الغذاء متوازن، لا علاج ولتخفيض الوزن أو ضبط السكر أو ضبط الضغط أو ضبط الأمور الصحية الأخرى بدون تعديل نمط الحياة. الحياة، الجسم ليس 1+1=2، الجسم ليس سعرات يا جماعة الخير، بل أن تخفيض الوزن يحتاج إلى فيتامينات ومعادن موجودة في السلطات والخضار والفواكه اللي تساعد على تخفيض الوزن. الجسم عشان يصير صحي، سواء نتكلم عن السمنة والضغط أو السكر أو الغدد أو المشاكل الأخرى، يحتاج إلى نوم بالليل. وجربوها وخذوها مني، وإني اليوم يعني قابلت أكثر من شخص اليوم سبحان الله وقتي في العيادة عالجتهم وأنا بالنوم بالليل. قالوا وش كتابة ما تبون شيء، أنتم ناموا بالليل اليوم جو والله. قالوا يا دكتور إحنا كنا ضايعين، كنا تايهين، ليتك تنقل كلامنا للناس وتقولهم جربوا يا جماعة الخير النوم بالليل. ترى النوم بالليل ما هو راحة نفسية وبس، راحة نفسية وجسدية، وبتشوفون تحسن في الخلايا وتحسن في السكر وتحسن في الضغط وتحسن في البشرة وتحسن في الشعر وتحسن في كل شيء، لأن مشينا على ما تسمى الساعة البيولوجية، مشينا على الفطرة التي فطرنا الله عليها، أن نعمل في النهار ونصحى في النهار وننام بالليل. فهل معقول أن السهر ممكن يلخبط السكر ويلخبط الضغط ويلخبط القولون ويلخبط الغدة الدرقية ويلخبط البشرة؟ نعم نعم نعم. الموضوع الثالث، أن الموضوع أيضا ليس فقط نركز على السعرات، صيام صيام سعرات سعرات، لا، ترى أنا أتكلم، خلونا نتكلم عن اللياقة وعن الحركة، بحيث أن ناكل، خلنا نقول نلخبط بنسبة 20%، يعني ما ودي أقول والله أننا نصير مثاليين وأكلنا صحي وكذا، لا، نلخبط بنسبة 20%، وأنا معكم من اللي لخبطون 20%، لكن نعوضها باللياقة، بالمشي أو أي تمارين لياقية معينة. أيضا نحرص على شرب الماء أو السوائل، يعني لازلنا في فترة الصيف نحتاج إلى تناول السوائل في خلال هالفترة، لأنها فعلا يعني تغذي الجسم، أو يعني كأنك تروي شرايينك وأنسجتك. فالمختصر أن الصيام المتقطع ليس حمية يعني صحية مضمونة النتائج، يكون له نتائج في البدايات، في خلينا نتكلم في الشهر الأول والثاني والثالث، سواء للسكر أو الضغط أو السمنة، ما يعتبر ميزة يعني صحية مثل ما يعني يدعون، يعني الناس قاعدين يسوون دعايات له. إذا قارنا، نتكلم في الأبحاث العلمية بالحميات الأخرى، أن من أراد يستخدم الصيام المتقطع فليستخدم الصيام الليلي اللي ذكرت، وبقية اليوم اللي يأكل فيه لا يسوي رجيم، وإنما يأكل غذاء متوازن، يعني يقلل السكريات، يقلل الدقيق الأبيض ويمتنع عنه، يدخل في وجبات السلطات أو خضار أو فواكه، البروتين باعتدال، يحاول يعمل أي لياقة بدنية مناسبة له، يقوي جسمه. وهذا الموضوع ترى تقوية الجسم شكلي بخصص حلقة، لأني تأثرت الأسبوع الماضي من حالات شفتها شباب وبنات كأنهم بلا عضلات اليوم.

0: واحد من الشباب في العيادة يزورني ما قادر يوقف منهك ركبه طقطق. وش فيك يا ولدي؟ اكتشفت انه عندنا جهاز يقيس قوة العضلات، يعني اكاد اقول انه صفر في اللياقة. قال نعم انا صفر في اللياقة، انا كل شيء بالسيارة وكل شيء. فايضا ترى يعني تعزيز اللياقة مفيد لمن اراد ان يخفض سكره او ضغطه او يعني زيادة الوزن. الصيام المتقطع لا يناسب المصابين بالسكري بالذات النوع الأول، أو ارتفاع ضغط الدم، الحوامل، المرضعات، الناس اللي عندهم مشاكل الجهاز الهضمي، الناس اللي عندهم جرثومة المعدة، الناس اللي عندهم ارتجاع مريئي، الناس اللي يستخدمون أنسولين بأي طريقة كان النوع الأول أو النوع الثاني نهائيا، لأنها من أخطر الأشياء اللي ممكن أنا أتحدث عنها انخفاض السكر أقل من 70. وللأسف يعني أنا شفت ناس عندهم كانوا يستخدمون صيام متقطع ويوصل السكر، يعني يوصل السكر عندهم سكر إلى 30 و40، وهذه ترى خطيرة خطيرة خطيرة. هذه نتكلم عن المواد الكيتونية اللي تسبب تدمير للمخ. احنا في المستشفى يعني نقول أي واحد بينخفض عن 70 ينتبه، فما بالك الناس اللي يوصلون 30 و40؟ حقيقة أنها فيها يعني قسوة كبيرة جدا. جودة الطعام وتنويعه مهم جدا، أن يكون فيه تقييم غذائي. نصيحة لمن لديه مشكلة، لا يبحث عن حل في الذكاء الصناعي أو تطبيقات الذكاء الصناعي أو في وسائل التواصل الاجتماعي، بل يراجع مركز الرعاية الصحية الأولية، المختصين في الجهاز الهضمي أو الغدد أو المختصين في التغذية. زوروا المختصين في التغذية لأن عندهم حلول ممتازة جدا، ولا تحتاج إلى البحث عن يعني أنظمة معينة احنا ناخذها وبس. يعني من ضمنها كان الصيام المتقطع. هذا مختصر لمسألة يعني الصيام المتقطع. ونصيحتي لإخواني وأخواتي المستمعين الكرام، لا تتبعوا أي نظام تسمعون عنه، لأن صراحة كل مرة ونسمع نظام، كل مرة يطيرون لنا يعني فترة من الفترات كانوا يتكلمون عن حمية الكيتو هذا، ولما تكلمت عنها هاجموني من كل مكان. وأنا أقول يا جماعة الخير، أنا أتكلم عن ناحية علمية، خذوها وارموها في البحر، ما عندي أنا ما ألزمكم بشيء، لكن واجبي أني أبين الحقيقة أن حمية الكيتو لا تستند على أساس علمي نهائيا. الآن بدأوا الناس يقولون إيه والله اكتشفنا أن حمية الكيتو والله فعلا ما تناسب. وبعدين طاحوا الناس قبل فترة ولا زالوا في نظام الطيبات، ولما تكلمت عن نظام الطيبات والله جانا هجوم والناس يتكلمون وأنتم فيكم وأنتم ما فيكم، على الرغم من وزارة الصحة مشكورة وضحت التأثيرات السلبية، لكن فيه ناس للأسف لا زال عندهم شيء. نفس الكلام، إحنا نوضح الناحية العلمية، وأنتم ما ودنا نلزمكم، ما نقدر نلزمكم، لكن خذها أو ارمها في البحر، لكن من حقك علي أني أوضح لك أن هذه الحمية غير مناسبة. الصيام المتقطع رسالتي أولا للممارسين الصحيين، أرجوكم لا تتكلموا عن الصيام المتقطع إلا بدليل علمي، لا تتكلموا أني والله أن سمعنا ولا فيه دراسة تقول. وكررت، نحن في الممارسة الصحية اللي نطبق على المرضى ونطبق على الناس لا نعتمد على دراسات واحدة ثنتين عشر مية، لا نعتمد عليها، نعتمد على أدلة استرشادية صادرة من جمعيات متخصصة درست هذه الأبحاث. نعتمد ما على ماذا تقول وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، نعتمد على ما يقوله المجلس الصحي السعودي، هذا نعتمده ونقف معه ونقول فعلا هذا اللي نسويه. أما أن يعني دراسة ولا أحد يقول لنا عندنا دراسة ولا دراستين، ترى يعني أي أحد يقدر ينشر، أي أحد يقدر ينشر دراسات. وزي ما ذكرت لكم سابقا عندي دراسات تقول أن التدخين جيد، مو بدراسة 50 دراسة تقول التدخين جيد، لكن هذا لا يعني أنه جيد. المختصر، الصيام المتقطع يجب أن يكون تحت إشراف طبي، والأفضل الصيام الليلي، تناول الغذاء بقية اليوم بتوازن، النوم بالليل، اللياقة البدنية، أخذ العناصر الغذائية بشكل متكامل، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة اللي ذكرت يجب يتجنبوا الصيام المتقطع بحيث أنه ما يكون لهم ضرر. نحتاج الفحوصات بين فترة وفترة. الناس اللي عندهم سكر أرجوكم استخدموا إما الحساس أو قياس السكر يعني أكثر من مرة في اليوم، بالذات استخدموا الصيام المتقطع أو سواء حتى الصيام الليلي بحيث ما يكون فيه انخفاض في الضغط. النقطة الأخيرة، لا تتركوا أدويتكم أبدا، ويجب أن تتناول أدويتكم بناء على الطبيب المعالج، وصفة الطبيب المعالج، وفي الطريقة المناسبة. يعني مو تطبق الصيام المتقطع وقت الدواء اللي المفروض أنك تأكل فيه وتقول والله صار عندي مشاكل صحية. أعزائي المستمعين، نتمنى لكم الصحة والعافية. هذا مختصر عن موضوع الصيام المتقطع. نتمنى أن نكون يعني وفقت في نقل الصورة الحقيقية عن الصيام المتقطع. نتمنى لكم الصحة والعافية. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زمان.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الحادية عشرة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء. نيابة عن ولي العهد، وزير الخارجية يشارك في قمة بريكس بالهند. سقوط مقذوف في محافظة الطوال بمنطقة جازان جراء هجوم حوثي. الجزائر وتركيا تدينان الهجمات على خطوط النفط في الرياض والمدينة. انطلاق مؤتمر الجوانب القانونية للحوكمة في المملكة بمشاركة الخبراء. الرياض تستضيف غدا القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية الرابعة. اليوم انطلاق المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني في بريدة. استمرار أعمال المؤتمر العلمي للجمعية السعودية لطب الطوارئ بجدة. انطلاق منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض غدا. اليوم بدء تفعيل المواقف المدارة في حي النخيل شمال الرياض مجانا. انطلاق النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودية في جدة غدا. اليوم اختتام منافسات النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026. جامعة الملك فيصل تحصد جائزتين في أبحاث وتنمية الإبل. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب القدس. اصطدام سفينة تصطدم بمقذوف أثناء المرور عبر مضيق هرمز. إندونيسيا تبحث عن سفينة تقل 240 شخص بعد انقطاع الاتصال بها. انتهى الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. سعادة جارية.
2: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد في حلقة نستمتع فيها دائما ونلتقي فيها وياكم مستمعينا الكرام في هذا الحوار، بهذه المواضيع اللي حنا مثل ما قالت ضيفتنا يعني نتعامل مع برنامج سعادة جارية كحلول، كنحنا نتطرق لمواضيعنا اللي تمس حياتنا بشكل سواء يومي أو عابر، ونفضفض ونتناقش فيها من خلال أكيد ضيفتنا المختصة. حياكم الله.

0: فريق العمل معكم لدى تقديم مريم القحطاني وأيضا ضيفتي الدائمة شريكة البرنامج الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السرار. يا هلا ومرحبا، كيف الصحة؟
1: كيف
0: بشفينا عنك؟
1: الحمد لله.
0: يعني يمكن أنا حرصت في مطلع الحلقة أنه نتكلم بناء على حديث يعني بيني وبينك، أن حنا نحرص في هالبرنامج سعادة جارية أننا نستعرض المواضيع يمكن تكون عرفتي اللي تمسنا في حياتنا بشكل أشبه كذا داخل في مجرى حياتنا، فنواجهها وكل أفراد المجتمع تواجهها ونعيشها، ولا هي بشيء يعني مستغرب. هذا كل فرد في هالعالم إلا بيعيش يمر في شيء من كل موضوع ذكرنا، لذلك حنا نستعرضها اليوم لسنا كمعالجين بقدر ما أن حنا اليوم نطرحها كحلول كأسلوب حياة
1: كفضفضة
0: أيضا
1: نساعد فيها بعضنا أننا وشلون حنا يمشي يومنا بأقل قدر من خلينا نقول التعب الهم.
0: اي والله، ولك
1: مو معناته اننا نعيش مثل ما قلنا في الحلقه
0: مثاليين وسعداء
1: ويا سلام والدنيا كلها ورود وبساتين. لا، يوم بنسير في الورود والبس ويوم نمشي بصحراء ويوم على شاطئ ويوم نطلع نرقى جبل، لكن في كل الحالات لازم حنا بعون رب العالمين وتوفيقه اننا نحافظ على توازن سعادة جارية. سعادة جارية يعني وشلون سعادة جارية؟ يعني سعادة ما تنقطع حتى وإن خف منسوب السعادة اليوم بكرة زاد، لكن هي موجودة في الحياة، تقل تنقص لكن هي موجودة في حياتنا
0: ونتعامل معها. وأيضا يعني الـ الـ الـ الـ من العوارض اللي تمر فينا الملل.
1: بالضبط.
0: طيب إيه. إذا قلنا حنا مبسوطين ولا متنكدين ولا مشاكل، طيب في شيء داخل كذا في النص الناس يمكن وحنا نمر فيه ساعات.
1: مليت.
0: الملل، مليت، ولا يجيك الواحد يقول مليت زهقت، لا زهق وشلون ما أدري،
1: مش في شيء جديد.
0: إيه. فهذا هو موضوع حلقتنا اليوم، ملل في حياتنا اليوم. وش الملل الحين؟ نقول مليت زهقت مثل ما قلت، وش معنى الملل؟
1: طيب الملل حالة تصيب كل الناس، ما في أحد ما يمل. شيء يجيك وقت من الأوقات الملل، إنك أنت تكون ما أنت بقادر كإنسان إنك تندمج في مع الناس، إنك ما تقدر تندمج في الأشياء اللي أنت تسويها، شغلك، حياتك، علاقاتك، تحس إنك ما أنت بقادر تندمج وتكون يعني تستمتع فيه. ممكن تكون ما في شيء يثير اهتمامك، مثلا كانت والله السفر يثير اهتمامي، الترفيه يزيد اهتمامي، اني اروح مثلا ارفع عن نفسي في مطاعم، يعني اساليب الترفيه المختلفه، مطعم، اصدقائي، ما ادري شلون، اساليب الترفيه هذه ما عاد تحقق لك السعاده، خلاص تحس انك تعرفين اللي اخذت كذا ماشي بخط مستقيم في الحياة، لا انت باللي فرحان ولا انت باللي زعلان.
0: واعتقد تخمت الأنشطة يمكن،
1: ممكن لها أسباب كثيرة. فهذه هو الملل، اني انا خلاص ما في شيء يفرحني ولا في شيء يزعلني،
0: ولا شغف ولا شيء،
1: ولا شغف، فاقد الشغف. انا امشي بحياتي كأني آلة، اسوي شغلي، أروح لأصدقائي، أدي واجبات بيتي، أدي واجبات أهلي، وأنا يعني كذا كأني آلة تمشي، مو بكأني آلة والله، لا يعني كأني آلة من غير مشاعر،
0: آلة برتابة،
1: أي رتابة
0: تدخل في الرتابة،
1: ما في شيء. نعم. فهذا هو الملل.
0: نعم. ولذلك كلامك على متمة، يعني أنه اليوم الملل، طيب وش اللي وصلنا؟ هل هو شعور إيجابي ولا سلبي؟ هذا أولا. ثانيا، من وين يجينا الملل؟
1: طيب من وين يجينا الملل؟ يجينا الملل من رتابة الحياة، تكرار. يجينا الملل من ترى شيء مرة مرة مرة مهم وإحنا ما ننتبه له. وأغلب الملل وفقدان الشغف يجي من كذا،

0: ويني؟ أنا وش أبي؟ أنا وش الشيء اللي يفرحني؟ لو لاحظتي مريم، أنت أم مذيعة، بنت، عليك حق واجب أنك أمك، واجبات أمك، عملك، مجال عملك، أصدقائك في العمل، عيالك، واجباتك تجاه عيالك نفسه. أنا أقول أنت وأنا وأي أحد يسمعنا الآن. طيب، موظف، أنا أروح اليوم لأمي وبوي أسوي واجبات علي تجاههم،
1: أسلم عليهم،
0: واجبات عيالي علي، زوجتي كذا، عملي. إحنا نمارس أدوار، أدوار متشعبة. الواحد الإنسان هذا للناس لهم الحقوق، عملك له حق، مجتمعك له حق، أهلك لهم حق، عيالك لهم حق، أصدقائك لهم حق، ناس كثير لها حقوق علينا، حنا لازم نأديها. بس ويني أنا من هذا كله؟ أحيانا قد أفرط بالواجبات للناس علي في ظل أنساها، في ظل الأدوار اللي أنا أسويها ومستميت عشان أحقق رضا كل هذا، شفتي؟ فأنسى نفسي، أنسى أنا وشبي. ضغوطات ضغوطات ضغوطات ضغوطات ما فيها. تلقينك جيتي من الشغل، رحتي لعيالك، بيتك، الأب نفس الشيء، لكن وين مساحتي؟ ما يجي بالليل اللي أنت طيب حطيتي راسك وانت ما زلت تفكرين وش بتقومي تخلصين بكرة. طيب طيب، أنا ويني من هذا كله؟ وش أبي؟ وش أحب؟ وش ما أحب؟ وش الشيء اللي يخليني شغوف؟ وش الأهداف اللي أنا أبي أصل لها لنفسي أنا مو للآخرين؟
1: يا سلام،
0: عرفتي كيف؟ فحنا ننسى، نذوب في ظل مسؤولياتنا،
1: فهنا يتسلل إلي الملل، شعور الملل.
0: الملل أصلاً يعني ليش يجي هالملل؟ لأني ما عندي وقت لروحي، ما عندي وقت لنفسي، ما عندي مساحة في ظل هالزحمة أني أخصصها. أقول ما يخالف استراحة محارب، أبقعد أشوف وش الشيء اللي يسعدني وأسويه. الملل يجي في كل شيء، يجي في العمل، يجي في الحياة الاجتماعية، يجي في الحياة الزوجية، وهذا مرة خطر
1: جدا مهم نتكلم عنه. أنا كأني وأنت تتكلمين عن الملل أشعر بأن له أشكال. يعني مثلا فيه ملل، الجزئية اللي ذكرتيها جدا مهمة، وأعتقد أنه أغلب اللي يعملون ويكون تحت يعني عنده مسؤوليات كثيرة ويشعر هو، يعني ما عنده هذيك الأنانية أو التفريط، لكن يشعر هو بمسؤوليته تجاه الآخرين، فلعله يفقد بوصلته تجاه نفسه، فيدخل هنا شكل من أشكال الملل. أعتقد اللي هو يعني كذا قاعدت أتخيل، أحس أن حنا نمر أحيانا في هالشيء، كأني بديت أفهم مفهوم الملل اللي ذكرتيه بطريقة أني أشعر بالضياع. هل الملل يقودنا للضياع؟ أو الملل هنا وصفة يخليني أشعر بهذا الفراغ تجاه نفسي فأشعر
0: بالفراغ مو بضياع؟ لا، الضياع أحيانا الإنسان يكون عارف، وكثير ناس هم يشعرون بالملل، يشعرون بفراغ رغم. طيب هل كيف أشعر مع بالفراغ وأنا يومي مزحوم؟ إيه، أن تشعر بالفراغ لأنه أنت وقتك مزحوم لغيرك،
1: وما تحس فيه، ما تحس بالوقت،
0: أيوة. أنت قاعد تمشي كآلة،
1: ما تحس هنا هنا وضحك
0: واجبات، نعم، عليك، نعم. لكن ضياع لا، لأنه أنا عارف هدفي وعارف وش بسوي وأدري، نعم، مدرك أنا وين، وش اللي لي، وش اللي يعني اللي علي إني أسويه، وش الشيء اللي بواجباتي، هذه كلها مدركها، فأنا ماني بضايع،
1: لكن ما عشتها لذلك.
0: لكن أنا أحس في ظل هذا كله بفراغ كبير، بعدم شغف. قلت لك شفتي، خلينا أشبه لك يا
1: يلي.
0: شفتي لما يحطون الجهاز اللي يقيس
1: التخطيط أو النبضات،
0: أي تخطيط القلب، تشوفينه يرقى ويحول ويرقى ويحول، لكن يعني بعيد الشر على الجميع، لما يموت الإنسان يصير كذا مستقيم،
1: خط مستقيم،
0: خط مستقيم، ما فيها الذبذبات هذه.
1: نعم،
0: هذا الملل يشبه كذا، إنه
1: خط مستقيم بلا
0: بهجة. الحياة عندنا تموت،
1: وصف دقيق جدا.
0: إيه يعني إحنا نتحرك بس بهجة الحياة، شغف مات،
1: بدون
0: ما عاد في عندي. هل في أمل لإجراء عملية إنعاش؟
1: جميل الوصف يا تغريد.
0: لهذا الشعور إيه؟ إيه؟ ممكن جدا، وفي فرصة كبيرة إننا يعني نرجع نحيا الحياة، مشاعرنا ترجع تحيا من جديد، ألوان الحياة نرجع نشوفها وهي مهيب باهتة، نشوفها وهي حلوة، ألوان مثل ما خلقها رب العالمين نقدر.
1: وحس بتفاصيلها وتفاصيل الحياة وتفاصيل. هنا وضح مفهوم الملل.
0: إيه شفتي كيف؟
1: يعني وأنا أمشي معاكي حبة حبة، لأني بالتفكير المجرد بيروح بالي الملل المعتاد. لكن وهنا ميزة البرنامج، إحنا نروح للصلب اللي هو المفهوم اللي إحنا أصلاً ما نبحاسينه. يمكن أنت الآن لفتي انتباه كثيرين أنك اليوم هذا هو الشيء اللي أنت حسه، ترى هذا هو، أنت ما أنت بقاعد تحس.
0: بالضبط. طيب لو جيتي سألتيني مثلاً، هل الملل خاص بعمر معين؟
1: مهم.
0: إيه لا،
1: لأن بعضهم مثلا على سبيل المثال بما انك ضربتي امثله، مثل المتقاعد يعني يكون عنده وقت فراغ فيقول انا مليت، او يكون طفشان او يسوي اشياء. يعني
0: متى الملل يكون مركز؟ وحنا صغار ما نشعر بالملل. لما نبدا ندخل مرحله المراهقه، يعني شوفي مو بما نشعر بالملل معناته انه صفر ملل، لا. حتى الأطفال الحين يجي يقول لك أنا طفشت. طيب يا بابا توي جايبتك من ملاهي، توي مود
1: طفشان.
0: أنا طفشان هنا ليش؟ لأنه كثرة الفعاليات تخلي طفشان.
1: طيب هذه نقطة مهمة،
0: ما عاد في شيء
1: يعني
0: اعتاد بعدين. اعتاد الفرح. فلما اعتاد الفرح ووصل إلى منسوب عالي من الفرح، طب أنت وش عندك جديد تقدم له؟
1: تخمة الترفيه، وهذه عندنا حتى بعد مو بس عند الصغار،
0: حتى عند الكبار. عرفتي كيف؟ وش أسباب الملل؟ وش الأسباب اللي تخلينا نوصل لهالملل هذا؟ أول شيء الروتينية في الحياة. أنا اليوم صحيت الصبح، وديت عيالي المدرسة، رحت لشغلي، طلعت من شغلي، تغديت، نفس البرنامج كل يوم
1: يتكرر.
0: هذا روتين يتكرر كل يوم. أنا أمس مثل اليوم، مثل بكرة، مثل بعد سنة. فهنا ما في جديد في الحياة. عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: نيجي بعد إما غياب أهداف، ما عندي هدف في الحياة، ما أدري يعني أنا أصحى أسوي الروتين في الحياة اللي أنا متعود عليه، لكن ما فكرت أنا وشبي أصل له بكرة أو بعد 10 سنين أو كذا. أو شفتي، إما غياب الأهداف أو إني أنا عندي هدف كبير أبصل له لكن أنا ما جزأته. ترى تجزئة الأهداف أو إني أحط مجموعة أهداف صغيرة حتى أصل للهدف الكبير، هذا يقتل الملل.
1: يا سلام. وعشان حنا نكسر الملل
0: نطلع الفاصل.
1: فهمتيني
0: نطلع الفاصل ونرجع نكمل.

0: بما ان في موضوع الملل وكسرنا عليكم الملل بهالفاصل الصغير
1: نرجع لأسباب
0: نرجع نكمل الأسباب نسمي.
1: طيب قلنا انه مثلا قلنا نذكر بس فيها انه قلنا الرتابة في الحياة، قلنا انه اما اننا ما عندنا اي اهداف، ما حطينا في بالنا اهدافنا بنوصلها، او حنا حاطين هدف كبير ترى يحتاج مراحل انك تسوي، فما جزأنا اهداف صغيرة حتى نصل للهدف الكبير. عندنا بعد اما ترى شوفي الملل فيه متناقضات، ضعف العلاقات الاجتماعية ولا زخم وزحمة العلاقات الاجتماعية، عرفتي
0: هذا الجو.
1: احيانا انا ما أعرف أحد، علاقاتي الاجتماعية شبه معدومة، فبالتالي أنا أحس بملل، أنا ما وين أروح وين أجي مع مين أتكلم، وأحيانا كثرة هالعلاقات
0: تصيبك
1: تصيبني بالملل لأنه والطفل. أنا خلاص نفس الأشخاص ونفس العالم ونفس ومالين وقتي وأغلب الوقت مع بعض، وبالتالي أنا ما في مساحة.
0: وأحيانا يشكلون لك عبء بعد.
1: بالضبط. في بعد أنه شيء ترى وحنا نتكلم فيه كل حلقة نتكلم فيه، ترى إحنا الآن عندنا المقاطع الصغيرة اللي بدينا نتعود عليه في السوشيال ميديا وفي
0: سميها حنا السندويتشات أو الكبسولات.
1: بالضبط. هذه خلت ما عندنا صبر، إحنا بدينا نمل بسرعة،

0: ما عندنا صبر، ما في شيء يرضينا، ما حد يعني، صار الواحد خلاص ما له خلق انه يصبر عشان يكون في شيء افضل. لما نجي نفس السؤال اللي قبل قلت لك اياه، هل هو مرتبط بشيء بعمر معين؟ الملل كل ما كنا اصغر كل ما كان اقل. ليش؟ الشباب الأطفال، بس قلت لك هذا لا يمنع أنه حتى الأطفال
1: ولا يبقى قاعدة يعني ولا يبقى مطلقة،
0: لكن كل ما كنا شباب كل ما عندنا انطلاق للحياة بشكل كبير بسرعة صاروخ. كل ما كبرنا ودخلنا عقد من الزمان قلت قلت قلت قلت، كنت أنا بسرعة الصاروخ، بعدين صرت بسرعة الطيارة، بعدين سرعة السيارة، سرعة الحصان، بعدين سرعة السلحفة، عرفتي كيف؟ إيه، فكل ما قلت وتيرة الحياة عندي وصرت أنا أكبر، الحياة بدأت تهدأ، مسؤولياتي تقل، كل ما صار الملل.
1: بس شيء إيجابي أنه الإيقاع يكون أهدى وارتاح.
0: شوفي لما أكون أنا واعي بأنه يا الله
1: مستمتع بالتفاصيل،
0: أي يا سلام، أنا عمري صار 50 60 كذا، خلاص الحياة صارت هدوء، يلا أنا هالحين لازم أستمتع فيها بما أحله الله لي من استمتاع في هذه الحياة، عندي مساحة واسعة، عندي وقت كبير إني كل الهوايات اللي ما مارستها، الشغف اللي الأحلام اللي أنا حطيتها على رفوف لأنه ما كان عندي وقت
1: إني أكون ذاتي.
0: فهنا يكون إذا كنا واعين وعرفنا كيف ندير وقتنا صح،
1: ما راح يصيبنا هالملل اللي بنشتكي.
0: طيب الملل في حياة اللي إحنا نقول هي رتيبة وفيها رتابة وفيها روتينية، لكن بنفس الوقت هي صاخبة، بيتك وعيالك وعملك وشغلك وأصدقائك ومدري شلون، بالذات في البيوت بين الأزواج الملل،
1: وهذا محور مهم ترى الأزواج مرة مهم.
0: وبالعمل، العمل قولي يمكن مجاله أوسع لأنك عمل، أنت ما تقدر تكيف أو ترسم تخطط لعملك على حسب مزاجك. لكن هنا نقول مثلا ممكن الواحد في العمل ياخذ إجازة، يغير في طريقة معينة إذا كان مجال عمله يسمح له أنه والله يغير يحط شيء جديد فيه، فهنا مجالات محدودة، لكن أنا أقول أنه ياخذ إجازة يجدد من روحه، يمارس شيء يحبه، هوايات يحبها، بعدين يرجع لعمله. لكن لما نجي في الأسر بين الزوجين،
1: خاصة أن علاقات تبادلية،
0: خاصة أن هذه علاقة ممتدة، علاقة عمر. شوفي حلو أنه تكون حياتي منظمة،
1: كيف
0: حلو يعني أنا عارف بيتي منظم، بيتي أنا عارف وش يحتاج وش ما يحتاج، ماشي بنظام معين، لكن حلو أني لما أحس بالفتور خاصة بين الأزواج، عرفتي كيف؟ حلو أني أنا أكسر هالروتين، حلو أني أنا أسوي شيء خارج المألوف عن نمط حياتي المعتاد. هنا
1: سواء من طرف الزوج أو الزوجة،
0: الجنون فنون. هنا مارس فنون
1: عليك.
0: الجنون المحمود في أنك تحط، شفت مثلا عندك أنت زي كأنك عندك تيشيرت أو لوحة، طيب لوحة التيشيرت هذا غسلته 100 مرة أو اللوحة هذه
1: لنبهت
0: سافرت ونسيتها وهي جميلة اللوحة، طيب وانت تحب هاللوحة لكن سافرت لسنين ورجعت لقيتها مغبرة، تنظفها زين، تعيد وهج ألوانها، تكسر روتينك الحياتي بشكل يعني تذكر الذكريات الحلوة، تذكر بداياتك مع زوجتك أو مع زوجك مع عيالكم،
1: تجاهل السلبيات،
0: تجاهل السلبيات، اخلقوا أجواء جديدة، افتحوا باب نقاش وحوار،
1: وأيضا إجراء الأنشطة، أيضا
0: أنشطة،
1: السفر،
0: السفر كل واحد، بس يمكن الناس ما تقدر تسافر
1: يعني حسب كل يعني ومقدرته،
0: لكن ترى يكفي يكفي يكفي. شفتي شفتي أذكرها زمان،
1: إيه
0: أذكرها زمان، شفتي لما كنا نطلع لما كانت الرياض
1: أصغر من كذا.
0: لما شفتي لما ما أدري أنت تتخيلين
1: تخيلت
0: صغيرة. لما كان
1: أنا ما لحقت بس
0: شفتي حطين والملقة ترى كانت هذه بر
1: تقولها اليوم ويقول كانت بران سبحان من قوه.
0: حلو لما كان رب الأسرة يطلع مع
1: نطلع نبسط نكشف
0: ويفرش هالبساط وشاهي كذا
1: كننا مسوين شيء
0: وكانت متعة.
1: أنا أبوي كان يودينا أول بمبان زمان كذا نطلع نكشت فعلا كانت لها
0: تدرين ليش لها متعة؟
1: والله كانت لها متعة.
0: تدرين ليش لها متعة؟ لأنه الأم والأبو يتسولفون مع بعض عيالهم إما سيكل ولا كورة ولا مدري وشو يلعبون قدامهم هذا طاح هذا ضحك هذا مدري وشو هذا قال نكتة منه ما في أجهزة بيديهم.
1: أي والله
0: أنا ودي أنا ودي يا ليت يا ليت فيه طبعا هذا مستحيل لكن ليت فيه قانون يقول لك وقت الأسرة
1: يتحكمون في الإنترنت يزعلون علينا حق الإنترنت لا والحين صار في ألعاب رقمية
0: ليت في شيء بالجوالات ذي والأجهزة الرقمية
1: خليني أطفي
0: إنه وقت العائلة طيب هذا قفل لا يمكن تفتحه إلا بعد مثلا ساعتين ثلاث.
1: تدرين في ناس كذا يسوونها اللي هو التحكم الذاتي إنه يفصل النت أصلا
0: شفتي
1: علي وعلى الجميع يعني لا الأم ولا أحد في ناس يسوونها
0: ترى إن نقعد نسولف مره جميل يذوب جبال من جليد في العلاقات يذوب الملل هذا.
1: احاول استعيد التفاصيل اللي كانت مثلا على حسب العمر الزوجين معليش نعطيهم اقتراحات لان العلاقه الزوجيه في داخلها الملل ينعكس على الابناء وينعكس حتى في اضطراب العلاقه بينهم وتتوتر احيانا هي تفاصيل بسيطه ممكن تستعيدون اجمل ملابسكم في بدايات حتى سواء كانت موجوده ولا ما هي موجوده مثلا المراه تفاجئ زوجها بعطر كان يحبه زمان يعني وتحاول تجدد هذا العهد بالحب الزوج ايضا يفاجئها بشيء كانت تحبه زمان.
0: شفتي مريم لو انت أنا أحب أفلام الأبيض والأسود
1: مثلاً
0: شفتي
1: تفرجوا أفلام الأبيض والأسود
0: هي إحنا ما عشنا هذه الفترة حقت الأبيض لكن وشو كانوا دائماً أفلام الأبيض والأسود يوريكي ألبوم الصور أشياء مثلاً هذه اللعبة حقت البنت اللي صار عمرها 30 سنة ولا 40 سنة
1: ترجعون تشوفونها
0: الملابس المدري وش اللي لبستها في أول مدري وش مناسبة
1: أول
0: نجاح
1: أكل أو أكلتوها تعيدون تحيونها
0: شفتي الذكريات
1: تفاصيل ترى جميلة
0: ترى مو يعني ماني بشجع على أنه كدس في البيوت ولا لكن لكل مرحلة من مراحل حياتك اجعل لك ذكرى لما توصل لمرحلة الملل افتح صندوق الذكريات ذا
1: الله
0: جدد يعني شفتي سعادة جارية خلي هالذكريات تجري في ذاكرتك في مجرى السعادة في نفسك عشان أنت كل مرة تقول الحمد لله شفتوا عشنا
1: سبحان الله
0: ترى تذوب جليد
1: الماء الراكد سبحان الله شو يقول لك يطلع يعني
0: يصير آسن
1: آسن فلذلك كل ما كنا في هذا المجرى الإيجابي وكما قلنا احنا سعاده جاريه اي انه احنا نذهب بالاتجاه الصحيح السليم الايجابي المحمود اللي نحافظ فيه على مجتمع مثل ما قلنا وهو جوهر برنامجنا في جوده حياه المجتمع بكل افراده واطيافه. العلاقه الزوجيه مهمه ياما يعني ياما تتوتر والملل احنا ركزنا على العلاقه الزوجيه لانها مهمه لان إذا اضطرب هؤلاء الزوجين ولا ملوا من بعض ولا لا قدر الله نتيجة هذا الملل الزوج أحيانا يلجأ لي يعني خيارات أخرى ولا المرأة تبدأ تمل وتبدأ تختلق يعني تبدأ تركز في الأشياء السلبية أكثر ما تركز على الإيجابية فالملل دائما آثاره السلبية كبيرة. لذلك نقول دائما ابتكار التجديد وتنشيط هذه العلاقة مطلوب جدا بين الزوجين بحيث انهم يتجنبون الملل. طيب احنا تكلمنا على الملل بين الزوجين وانه كيف يتفادونه. طيب خلينا ناخذ بشكل عام كيف نتجنب الملل اليوم كختام محورنا.
0: نتجنب الملل قلنا بالتجديد. ابحث عن شغفك، لا تنسى شغفك، لا تنسى متعتك، لا تنسى مساحتك الخاصة، سواء أنت كفرد أو مع

0: أسرتك أو مع أصدقائك، نتحول من أننا مستهلكين إلى مستنزفين إلى مشاركين.
1: الله ترى شوف جميلة.
0: إيه شوفي قلنا نحط لنا أهداف، أهداف صغيرة توصلنا إلى الأهداف الكبيرة. غير كذا إحنا الحوار، الكلام، شفتي الكلام، الصمت هذا من أهم أسباب الملل. لا ننسى أنفسنا، نشوف حنا وش نبي، حنا وش نبي، حنا وش نبي كأشخاص من غير الناس اللي حولنا، حنا وش نبي مع أسرتنا القريبة منا والناس اللي يهمونا، أزواج، زوجات، أمهات، آباء، أبناء، شفتي وش نبي منهم، وش يبون منا، ونشوف وش كمان مع بيئتنا الاجتماعية الأكبر. عرفتي كيف؟ لازم يكون لي مساحة مع كل واحد منهم، لازم يكون لي منابع ومصادر فرح مع كل واحد منهم. لا أقول أنا والله في زحمة الطرق أنا مليت، لا في زحمة الطرق، تدرين أقول لك على تجربة شخصية مريم، في زحمة الطرق والله العظيم، والله إني عشان أروح لعيادتي أحيانا أمس أقسم برب العالمين أمس
1: صدقتك
0: ساعتين إلا 10 دقائق وأنا بطري
1: بالسيارة.
0: بالسيارة أقول يوم وصلت قلت أنا لو أنا رايحة، طبعا أنا القصيم لو أنا رايحة القصيم وتمر وجاية كان أسرع،
1: كان قد قطيت،
0: لكن ما مليت. ليه؟ لأنه في أقعد أسمع شيء يثير البهجة والسعادة في نفسي، أسمع شيء. أنا أحب الناس اللي تقعد، دائما أحب أسمع الحديث، الشخص اللي يتكلم، مو يعني شيء سمعته 100 مرة، لا دائما أحب التجديد، أحس إنه كأنه حد قاعد معي يسولف في السيارة.
1: شفتي مثل ما إحنا قاعدين نسوي الحين
0: بالضبط. فحنا نقدر، ترى أنت تقدر تبتكر أشياء كثيرة، لكن لا تستسلم من الملل، لا تستسلم للروتين، لا تخلي ألسنتنا صامتة، لا ترى حلو الحكي،
1: حلو
0: حلو حلو
1: الفضفضة
0: كلها أشياء.
1: إذن هي نرجع نقول الملل، أنا مرة جاز لي في البداية أنك وصفتيه بالمفهوم الحقيقي، أنه اليوم إحنا ما نتكلم عن الملل، يمكن أنت ذكرتيها الآن كأساليب علاج بشكل واضح، كخطوط ونقاط واضحة لتفادي الملل أساسا، لكن المفهوم الكبير الواسع اللي ذكرتيه وهو الجميل، أنه اليوم أنا ما أستشعر أصلا، يمكن يكون يومك مزحوم، يمكن أنت تنجز مهام، يمكن أنت لكن عندك هذه اللخبطة ولا تستشعر، يعني ما عندك هذا الإدراك للتفاصيل، فتشعر أنه أنك مال بس صح. ما تدري وشو.
0: وترى في شيء مهم، إدارة الوقت وإدارة الضغوط من أهم أسباب أننا ما نقع في حفرة الملل،
1: وإدارة الوقت بعد لأنه وصلنا الختام. إدارة الوقت، لا والله جدا مهم. إذن ولذلك نرجع سبحان الله دائما للي بيتابع سلسلة المواضيع اللي احنا نتكلم فيها، نجد أنه الأساس أو أكثر شيء نتكلم عنه التوازن، الموازنة، سواء على النفس، على الصحة، على الوقت، على أيضا كما ذكرنا المشاعر، الملل، دائما كل شيء، كل شيء عدل ومتوازن تكون أنت إنسان طبيعي على الأقل وفي السليم. وصلنا الختام مستمعين الكرام، نشكر لكم طيب استماعكم، شكرا تغريد رسالة تغريد،
0: شكرا لك وشكرا للمستمعين، ودائما أسعد بالحديث معك، يعني صدق أنه أجي البرنامج وأنا أطلع منه بسعادة.
1: إحنا نعتبر هذه أصلا جلسة لنا فضفضة أصلا، إحنا شخصيا نطلع ترى مستمعين بشخصية ثانية فعلا، إحنا وياكم نتشارك هذه الفضفضة، إحنا منكم وأنتم منا. شكرا للأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وتقبلوا تحياتي أنا مقدمة وحديثتكم مقدمة البرنامج مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، أيضا شكر تقبلوا تحيات أيضا، وأنا أشكره بصددي مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. ألقاكم
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصح.

0: تعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: نفّى. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك. الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا

0: تحلوا فيها، وصوت الحياة المبهج، ضوءها الوهاج، تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: وعي.
1: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
4: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة في كتاب بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة من إعداد الأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد، وهو أستاذ للحديث وعلومه في كلية الأداب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
5: أهلا وسهلا.
4: كالعادة نأخذ نبذة عن هذا البحث وما احتواه.
5: هذا البحث اشتمل على مقدمة وستة فصول وخاتمة. في الفصل الأول يبين معنى السنة النبوية وأنها وحي من الله تعالى، والفصل الثاني يتحدث عن الإعجاز البياني في السنة النبوية، والفصل الثالث يتكلم عن الإعجاز التشريعي في السنة النبوية، والفصل الرابع يتكلم عن الإعجاز الطبي في السنة النبوية، وفي الفصل الخامس يتحدث عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية، وفي الفصل السادس يتكلم عن الإعجاز الغيبي في السنة النبوية، ومن ثم ذكر المصادر والمراجع والفهرس العام للكتاب. وقد تحدث الباحث عن أسباب اختيار الموضوع وقال بأن أجل العلوم قدرا هو ما اتصل بالقرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ضبطا وتفسيرا وشرحا وبيانا، ومن أعلاها منزلة تلك التي نبحث فيها عن أوجه الإعجاز، لأنها التي يواجه بها غير المسلمين استدلالا على صدق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى رفعة هذا الدين الذي لم يختص بأمة دون غيرها بل جاء للناس أجمعين. وقال بأن المقصود بالإعجاز هو ذلك العلم الذي يثبته لنا العلم الحديث بعد قرون من إخبار رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة قوية على صدق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هذا البحث محدودا بأوجه الإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقال بأن أوجه الإعجاز كثيرة ولا يمكن حصرها، وهي متجددة مع

0: تجدد الزمان، وذكر بنماذج كثيرة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين قدرة الله عز وجل في صنع هذا الكون، وقال لم تكتشف هذه الآيات والحقائق لولا التقدم العلمي الهائل الذي نعيش في أفيائه في مجال التكنولوجيا. ويقول مما يثبت ما لا يدع مجالا للشك بإعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية.
1: جميل، يعني هذا المبحث أتى على تفصيل لبعض أنواع هذا الإعجاز، وإن كان في المجمل هو إعجاز علمي في نصوص السنة النبوية، ومعظم من كتب كتب في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
0: نعم،
1: حتى من أخذ ما أخذه على هذا التفصيل أتى على إعجاز القرآن. بدأ بالحديث عن الإعجاز البياني في السنة النبوية، وهذا مبحث لغوي، فماذا كتب فيه الكاتب؟
0: يقول يعني الإعجاز البياني معناه هو الدقة في اختيار الكلمات وترتيبها بصور بديعة، بحيث تظهر فيها الفصاحة والبلاغة والبيان بصورة يفهمها القارئ. وقال من مظاهر عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته أنه صاحب الحكمة البالغة والكلمة الصادقة واللسان المبين، وقد فضله الله عز وجل على غيره من الأنبياء بأن أعطاه جوامع الكلم، فكان عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الموجز قليل اللفظ كثير المعنى، والمشتمل على أعلى صور البلاغة والفصاحة وبدائع الحكم ومحاسن العبارات. فيقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام اتصف بصفات لم تجتمع لأحد قبله ولا بعده، فقد كان أفصح الناس قولاً وأعذبهم كلاما وأحلاهم منطقا وأبدعهم لغة، حتى أن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويأسر الأرواح مع قلة حروفه التي يمكن أن يعدها العاد. فليس بسريع لا يحفظ ولا بكلام منقطع لا يدركه السامع، بل هدي فيه أكمل الهدي. وذكر مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال بعثت بجوامع الكلم، وفسرها المفسرون بأن جوامع الكلم الله سبحانه وتعالى جمع له أمور كثيرة التي تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وقال مثلا يعني الرسول عليه وسلم خرج يوما ما كالمودع وقال أنا محمد النبي الأمي، قال 3 مرات ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر الاختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية. فيعني كان عليه الصلاة والسلام مما أوتي جوامع الكلم عندما يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه من العبارات العظيمة التي تختصر كثير كثير من التجارب. من الأمثلة على الإعجاز البياني في السنة النبوية التي أوردها الباحث يقول اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك من الإعجاز البياني قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على ما سواهم. وكذلك قوله الناس معاد والمستشار مؤتمن والظلم ظلمات يوم القيامة. وكذلك من قوله يعني حمي الوطيس ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذه بعض الإعجاز البياني في السنة النبوية.
1: حق له صلى الله عليه وسلم هذا الفخر حينما ذكرت الحديث التي يتحدث فيها عن يعني البيان والفصاحة لديه، وهي يعني واقع مشاهد من خلال ما يعني قرأنا أو ما ذكرته من أمثلة تثبت هذا البيان والفصاحة، وهي يعني أداة لطالما كانت هي الأساس في الخطاب وفي الإقناع وفي التأثير لدى البشر. نتحدث أيضا عن الإعجاز التشريعي ولكن بعد فاصل قصير.

0: نحييكم من جديد مستمعين، ولازال حديثنا في بحث بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة للأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد. نتحدث أيضا عن فروع هذا الإعجاز في السنة النبوية من خلال الإعجاز التشريعي.
1: يعرف الإعجاز التشريعي بعجز المتفوقين في التشريع والتقنين على أن يأتوا بأحكام مثله، أو أن يدركوا معظم ما فيه من كنوز المقاصد والعلل، أو بالإشارات والحكم المتعلقة بالأحكام التكليفية في جوانب الحياة. هكذا عرف المؤلف أو الباحث الإعجاز التشريعي. وذكر العلماء في الإعجاز التشريعي من خصائص ومزايا للقرآن، فهو ينطبق على السنة النبوية كذلك. فذكر مثلا قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ففي هذا يعني يقول العلماء أن جاءت كثير من القواعد الفقهية في السنة النبوية الكريمة التي تشرح القرآن الكريم أو التي تفسر القرآن الكريم. وذكر بمثلين: المثل الأول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ويقول أتى هذا بأسلوب النفي بأسلوب النفي للجنس، أي للمبالغة، للمعنى النهي. ومعنى الحديث أي لا يضر أحد بآخر، فلا يلحق به ضررا مطلقا، وكذلك لا يلحق الضرر على وجه آخر مقابل له، فلا يجوز بالإضرار في أحد في نفسه أو ماله أو عرضه، حتى ولو نتج ذلك من قيام الإنسان بالأفعال المباحة، كأولئك الذي يحفر بئرا في بيته أو في أرضه ولكنه يضر جاره، وهذا ما يسمى بالتعسف في استعمال الحق. وهذا التعسف هو مبدأ سبق فيه الإسلام كل النظم الحديثة، فلا يجوز مقابلة الإضرار بالإضرار. فمثلا لو أتلف شخص مال آخر، فلا يجوز لك أن تتلف مال المعتدي، بل عليك أن تأخذ حقك عن طريق القضاء وما نحو ذلك. وتتفرع من هذا المبدأ التعسف استعمال الحق آلاف المسائل والفروع. حتى ذكر الباحث قول الإمام السيوطي، يقول: هذه القاعدة يبني عليها كثير من أبواب الفقه، من ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار، من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وإفلاس المشتري والحجر بأنواعه والشفعة، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، وكذلك في القصاص والحدود والكفارات وما إلى ذلك. أما المثال الثاني من السنة النبوية على الإعجاز التشريعي، فهو إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث فقط يعتبر قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى، لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال بأن هذا الحديث هو ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. ويقول: حاول الإمام السيوطي أن يحصر هذه الأبواب المتفرعة من هذا الحديث. فمن هذه الأبواب ذكر الوضوء، وذكر الغسل، وذكر بيع الغرر، وذكر كثير من الأشياء التي تدل على أن فعلا الأعمال بالنيات، وذكر التيمم وغسل الميت وإزالة النجاسة، وأيضا تدخل فيها الصلاة بأنواعها في فرض العين وفرض الكفاية والراتبة والسنة والقصر والجمع وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على أحد الوجهين وأداء الزكاة. فذكر حوالي 70 باب من فقط إنما الأعمال بالنيات. فهذا الإعجاز التشريعي سبحان الله موجود في كل يعني حكم من قوانين هذا الدين. ويقول: وإن كان هذلك يختلف قوة وضعفا على حسب فهم المجتهد وقدرته على الاستنباط. والأمثلة كثيرة على وقوع الإعجاز التشريعي في السنة النبوية، ذكر منها مثلا بيان

0: عن بطلان البيع الذي يشتمل على غرر، وكذلك ذكر منه بطلان بيع المبيع قبل القبض، وذكر منه أيضا النهي عن بيع الثمار قبل نضوجها أو بدو صلاحها، وقس على ذلك.
1: كيف لا، وهو يعني أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته، فبالتالي يعني مثل هذه الإيجاز في المفردة والاستنباط من العلماء أمر واجب في ذلك. ماذا عن التشريع أو الإعجاز الطبي، وهل هو بمثل وهج الإعجاز البياني والتشريعي؟
0: يعني سبحان الله، ذكر هنا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وفي رواية: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وقال: هذا حديث صحيح، يجب على المسلم أن يتلقى بالتصديق والقبول. ويقول: قد يبدو هذا الأمر غريبا وغير مفهوم حتى اكتشف الأطباء حديثا صحة هذا الأمر. فيقول: أثبتت الدراسات والأبحاث الطبية أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلي من جنس الفطريات، وهذا الطفيلي يلازم الذبابة على الدوام، وهو يقضي حياته في طبقة دهنية موجودة داخل بطن الذبابة، وما تلبث هذه الخلايا المستديرة أن تستديل فتستخرج من الفتحات أو من بين مفاصل حلقات بطن الذبابة، فيصبح هذا الطفيلي خارج جسم الذبابة. ويقول هنا: تتجمع يعني بذور الفطر داخل الخلية، فيزداد الضغط الداخلي للخلية من جراء ذلك، فيأتي هذا الإنزيم في بطن الذبابة خاصة قوية فيذيب الجراثيم. وعلى هذا يقول: فإذا أمعنا النظر في ذبابة متروكة على الزجاج نشاهد مجالا من بذر هذا الفطر حول هذه الذبابة المذكورة، ويشاهد أيضا حول قسم الثالث من الذبابة على بطنها وعلى ظهرها وجود الخلايا المتفجرة التي خرجت منها هذه البذور. وعلى هذا يقول الباحث: فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى بالجراثيم العالقة بأطرافه في هذا ذلك الشراب أو الطعام، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم هو ما يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه. فإذا غمست الذبابة في الطعام أحدثت هذه الحركة ضغطا داخل الخلية الفطرية الموجودة في جسم الذبابة، ومن ثم تقع على الجراثيم التي تنقلها الذبابة فتهلكها، ويصبح الطعام طاهرا وخاليا من الجراثيم المرضية. ويقول هنا: أمر يجب الانتباه له عند التعامل مع هذا الحديث حتى لا يبقى هناك مجال للمشككين، وهو أن الأمر في الحديث إنما هو أمر إرشاد لا أمر وجوب. وفسر الحافظ ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم: فليغمسه كله، أي أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من وقع الذبابة في طعامه أو شرابه أن يستمر في الطعام والشراب إن عافته نفسه، ولكن أرشد من أراد أن يأكل من هذا الطعام أو الشراب الذي وقعت فيه هذه الذبابة أن يغمسها فيه. فأما من عافت نفسه هذا الطعام ولا يريد الأكل منه فلا يلزمه الاستمرار، ولا يكون بذلك مخالفا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: وإن بدأ ذلك غريبا، ولكن الاكتشافات الطبية الحديثة قد أثبتت صحته بما لا يدع مجالا للشك. وهنا ذكر عن أحد العلماء، يعني يقول: كيف يكون هذا، وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة، يعني وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء. فيقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل في كثير من الحيوانات الصفات المتضادة وألف بينها وقهرها على الاجتماع، فلذلك لا عجب أن يكون في أحد جناح الذبابة داء والآخر دواء. وذكر حتى عن ابن الجوزي عندما قال بأن النحلة يعني تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل في لحومها الترياق الذي يعالج به السم، وكذلك الذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. فهذه من المتناقضات التي خلق الله عز وجل في الحيوان.
1: ويعني مسألة استنباط الأحكام من الأحاديث، هذه مسألة طبعا لها في عند العلماء في أصول الحديث ومعرفة ما هو واجب.

0: وما هو مسنون وما هو إرشاد وما هو إيجاب، وكذلك ما هو من العادة ومن العبادة وما إلى ذلك، ولكن يعني لها مباحث أخرى أيضا في ذلك. على كل حال، يعني الأنواع التي ذكرها الباحث مثل الإعجاز العلمي والغيبي أيضا من الأهمية بمكان، وهي وجه أو وجوه من وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة، ولكن لأن الوقت أدركنا فلعلنا إن شاء الله نكتفي بما أوردناه في هذا المبحث بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة للأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء وأنتم على خير، فالسلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: ماذا لو أن أجمل ما نملكه لا نعرف قيمته إلا بعد أن يصبح ذكرى؟ في أشياء ما نودعها ولا نعرف متى حتى نفقدها، ما يكون لها آخر يوم واضح ولا حفلة وداع ولا أحد يقول لنا انتبه ترى هذه هي المرة الأخيرة. آخر مرة تسمع صوت اعتدت عليه، آخر مرة تدخل مكان كنت تدخل إليه بدون تفكير، آخر مرة يجتمع فيها الجميع على نفس الطاولة، وآخر مرة تركض دون أن تفكر في قدميك، آخر مرة تنام دون قلق، آخر مرة تشعر أن الوقت طويل جدا وأن الحياة أمامك واسعة. الغريب أننا في لحظة وجود هذه الأشياء نادرا ما نقول يا الله كم أنا محظوظ بهذا الشيء، لأننا نفعل شيء ثاني، نعتاد، والاعتياد يمكن هو أجمل نعمة وأخطر شيء في نفس الوقت، لأنه يجعل الأشياء جزء طبيعي من حياتنا إلى درجة أننا نتوقف عن رؤيتها ثم تختفي فجأة أو بالتدريج، وعندها فقط نلتفت ونقول يا ليتني كنت أعرف. لكن هل كان ممكن فعلاً أن نعرف؟ اليوم ما راح نتكلم عن فقدان الأشخاص فقط، اليوم بنتكلم عن كل شيء فقدناه قبل أن نعرف أنه مهم، عن صوت، عن مكان، صحة، وقت، عادة، شعور، نسخة قديمة حتى من أنفسنا، وربما عن أشياء ما زالت موجودة معنا إلى الآن لكننا لا نعرف قيمتها بعد. تخيلوا معي شخص يعيش بجانب البحر، كل يوم نشوف البحر يمر من عنده، يسمع صوته، يمكن في البداية كان يوقف يتأمل، ثم بعد فترة صار البحر جزء من الخلفية، شيء موجود لا يحتاج إلى انتباه، إلى أن يسافر هذا الشخص إلى مكان بعيد وبعد شهور يسمع صدفة صوت الأمواج في مقطع، في فيلم، في تسجيل قديم، وفجأة يتوقف شيء بداخله ويقول اشتقت. هنا السؤال، هل اشتاق للبحر أم أن اشتاق للشخص اللي كأنه عندما كان البحر جزء من حياته؟ حنا البشر عندنا قدرة عجيبة جدا نتأقلم، وهذه القدرة من أعظم قدراتنا، لكن لها جانب آخر، إننا نتأقلم حتى مع الأشياء الجميلة ثم تتحول النعمة إلى طبيعة، والطبيعة تتحول إلى شيء لا نراه. في علم النفس هناك مفهوم يسمى التكيف أو الاعتياد. الفكرة ببساطة أن الإنسان يتكيف مع التغيرات والأشياء المتكررة في حياته، الجديد يلفت انتباهنا، أما الموجود دائماً فالعقل يتوقف عن إعطائه نفس القدر من الانتباه. يمكن لهذا السبب ما نتذكر كم نحن محظوظون بقدرتنا على المشي إلا عندما نصاب بإصابة، ما نفكر في نعمة النوم إلا عندما نقضي ليلة طويلة لا نستطيع فيها النوم. وهنا توجد مفارقة قاسية، بعض الأشياء لا تصبح مرئية بالنسبة لنا إلا عندما تختفي. ماذا عن الأشياء الصغيرة؟ ريحة بيت الجدة، صوت المفتاح عند فتح الباب، فطور الجمعة، طريق معين اعتدت عليه، رسالة صباحية، مكان كنت تجلس فيه دائما، حتى صوت شخص يناديك باسمك بطريقة معينة. هذه الأشياء يمكن ما كان

0: تبدو مهمة وهي موجودة، لكنها كانت تمسك جزء من حياتنا، مثل الخيط الصغير في قطعة قماش ما نلاحظه، لكن إذا انقطع تبدأ أشياء كبيرة تتفكك. أضمنك تجربة بسيطة، بعد ما تنتهي هذه الحلقة صار شيء موجود في حياتك الآن، لو اختفى هذا الشيء غدا وش أكثر شيء راح تفتقده فيه؟ وش التفاصيل اللي راح تشتاق لها؟ أعتقد أن الجواب الصادق مو دائما، لأن الإنسان ما يعرف مستقبل الأشياء ولا يقدر يعيش كل لحظة كأنها الأخيرة، لكن يمكن نقدر نسوي شيء أبسط، نتوقف أحيانا ونقول أنا موجود هنا، أنا موجود في هذا البيت مع هذا الشخص بهذا العمر بهذا الجسد بهذه الحياة، ما أدري وش اللي يبقى وما أدري وش اللي يتغير، لكن أنا هنا. خليك متذكر دائما أن في حياتنا أشياء كثيرة ما نعرف أنها جميلة وهي تحدث، لكن نكتشف جمالها بعد سنوات ونقول يا الله كنت أعيش هذا كله وما كنت أدري. لذلك لا تنتظر أنك تفقد كل شيء حتى تكتشف قيمته، ولا تحاول تخاف على كل شيء حتى تمنع الفقد. يمكن فقط انتبه للصوت اللي تسمعه كل يوم، للمكان اللي تروح له كل يوم، للشخص اللي تتوقع وجوده كل يوم، لصحتك ولوقتك وللنسخة اللي أنت موجود عليها اليوم. الفقد لا يتعلق دائماً بالموت أو الأشخاص، بل يمكن أن يكون فقد للروتين، الهوية والشعور والمكان والقدرات. وأنت اليوم مستمعنا، يا ترى وش أكثر شيء ما تعرف قيمته إلا بعد ما فقدته؟
1: فرصة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن،
3: معاكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: حبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك، كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية؟ وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب براحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: في كل يوم يتوافد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي مئات الآلاف من المسلمين، وفي مواسم الحج ورمضان تتضاعف الأعداد حتى تصل إلى ملايين القاصدين، يجمعهم هدف واحد هو أداء العبادة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة. وخلف هذا المشهد الإيماني تقف منظومة أمنية متكاملة تعمل بصمت على مدار الساعة لتضمن أن يؤدي كل حاج ومعتمر وزائر عبادته في بيئة آمنة ومنظمة دون أن يشعر بحجم الجهود التي تبذل لحمايته. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية أولت الدولة أمن الحرمين الشريفين عناية خاصة،

0: إدراكا لما يمثله المسجد الحرام والمسجد النبوي من مكانة دينية لدى المسلمين كافة، ومع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاما بعد عام تطورت هذه المنظومة لتصبح واحدة من أكثر منظومات إدارة الحشود والأمن تطورا على مستوى العالم، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والتقنيات الحديثة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية. وتبدأ مهمة الأمن قبل وصول الزائر إلى الحرم من خلال خطط تنظيم الحركة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإدارة حركة المركبات والمشاة بما يضمن سهولة الوصول ويحد من الازدحام. وتعمل الجهات الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات على توزيع الكثافات البشرية وتوجيه الزوار إلى المداخل المناسبة بما يسهم في انسيابية الحركة ويمنع تشكل نقاط الاختناق خاصة مع أوقات الذروة. وعند مداخل الحرمين تنتشر الفرق الأمنية في مواقعها تؤدي مهامها بروح المسؤولية والاحترافية، حيث تنظم عمليات الدخول والخروج وتساعد في توجيه المصلين وتتعامل مع الحالات المختلفة بهدوء وسرعة. ويحرص رجال الأمن على أن تكون الإجراءات التنظيمية سلسة بحيث تحقق أعلى درجات السلامة دون أن تؤثر في راحة الزوار أو تعطل أداء عباداتهم. وفي مواسم الحج تتضاعف أهمية هذا التكامل، حيث تنفذ خطط أمنية وتشغيلية خاصة تتناسب مع الأعداد الكبيرة للحج، وتوزع الفرق الأمنية في مختلف المواقع بما في ذلك المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومحطات النقل ومداخل مكة المكرمة لضمان سيابية الحركة وتنظيم مسارات المشاة والمحافظة على سلامة الجميع. كما تؤدي الفرق الأمنية دورا إنسانيا مهما يتجاوز المهام التقليدية، فهي تساعد كبار السن وذوي الإعاقة وترشد التائهين وتتعامل مع الأطفال المفقودين وتسهم في لم شمل الأسر، إضافة إلى تقديم المساعدة الفورية لكل من يحتاج إليها. وهذه الجوانب الإنسانية أصبحت جزءا أصيلا من مفهوم الأمن في الحرمين الذي يقوم على خدمة الإنسان قبل كل شيء. ومع التطور الرقمي الذي تشهده المملكة أصبحت البيانات الفورية والأنظمة الذكية عنصرا مهما في دعم العمل الأمني، وهو ما يسهم في رفع مستوى السلامة ويمنح ضيوف الرحمن تجربة أكثر راحة وطمأنينة. إن النجاح الذي تحققه مواسم الحج والعمرة عاما بعد عام ليس محض صدفة، بل هو ثمرة تخطيط دقيق وجهود متواصلة وتكامل بين مختلف الجهات، في مقدمتها المنظومة الأمنية التي تعمل بصمت خلف المشهد. وقد أصبحت تجربة السعودية في تأمين الحشود وإدارة المواقع المقدسة محل اهتمام عالمي لما حققته من نجاح في التعامل مع أعداد هائلة من الزوار مع المحافظة على أمنهم وسلامتهم. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة الأمن في الحرمين الشريفين مستندة إلى خبرات تراكمت عبر عقود وإلى تقنيات حديثة وكوادر مؤهلة ورؤية تضع خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها. وبين رجال الأمن المنتشرين في الميدان وغرف العمليات التي لا تنام والأنظمة الذكية التي تراقب وتدعم القرار، تتجسد صورة من صور العناية بالحرمين الشريفين تؤكد أن الأمن ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة إنسانية تحفظ للزائر راحته وتمنحه الطمأنينة ليؤدي عبادته في أمن وسكينة.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة.

0: بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري، يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجاعة

جالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان.

0: وعي.
1: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار. عز النهار.

مساء الخير، مساء السعادة والفرح والسرور لكم أصدقائنا وين ما كنتوا عبر موجتكم إذاعة الرياض. نرحب فيكم ونبدأ معاكم مشاوير المساء السعيدة في عز النهار. عز النهار زي ما عودناكم دائما أصدقائي، فقرات منوعة والأحلى نحن معكم في مود النهار، مود الأجواء، مود النشاط، مود النهايات والبدايات، يعني نقدر نقول إحنا في معمعة الحياة وياكم. طبعا مهند يقول وش اللي معمعة؟ أنت خلي الناس ينبسطون، تقولي لهم معمعة؟ أصلا كلمة معمعة هذه تدل على أنك أنت إنسان معطي أقصى ما لديك، فهنيئا لكل من يسمعنا في المعمعة. نوجه لكم أكيد أجمل وأطيب تحايا من زميلنا المخرج مهند الويمي، أيضا في الإعداد والتقديم إبراهيم المعيد وغادة العالي. ونروح لفاصل قصير ونرجع نشوف مشوارك على وين. كن معنا.

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، ونقول يا هلا والله بالجميع وين ما كانت وجهتكم. ترقب كبير من عشاق الشعر وايضا الكلمه، ونذكركم انه اعلنت هيئه الاذاعه والتلفزيون اطلاق منصه استقبال المشاركات في النسخه الخامسه من برنامج شاعر الرايه الذي تتجه او تنتجه الهيئه تمهيدا لانطلاق موسم شعري جديد على شاشه القناه السعوديه بمشاركه شعراء من المملكه ودول الخليج والوطن العربي. وياتي الموسم الخامس امتدادا لاربع مواسم شهدت تنافسا لافتا بين نخبه من الشعراء والتفاعل الكبير والواسع اللي فعلا شفناه من الجمهور، كما ساهمت في ترسيخ مكانه البرنامج كاحد ابرز المنصات الشعريه التلفزيونيه. ويمر هذا البرنامج بعدد من المراحل التنافسيه، ويخضع خلالها المشاركون لتقييم لجنه تحكيم متخصصه تواصل حضورها للموسم الخامس.

0: لجنة تضم الشاعر ناصر سبيعي والشاعر خالد المريخي والشاعر الدكتور صالح الشادي، كما شهدت أيضا المواسم الأربع الماضية تتويج أربعة شعراء براية الشعر هم مزياد الوسمي وسعد بن عدال وفهد بن بجاد القومي ومحمد المحكم، وفيها أيضا تنطلق أو فيما تنطلق المنافسة في الموسم الخامس للوصول للمراحل النهائية وتتويج الفائز براية الشعر. من المنتظر أيضا أن تشهد مرحلة استقبال مشاركات إقبالا من الشعراء الراغبين في خوض المنافسة، إذ يتاح تسجيل عبر التطبيق الرسمي للبرنامج أبيج، ويلي ذلك أيضا اختيار المؤتهلين والانتقال للمراحل التنافسية وصولا إلى الأمسية الختامية وإعلان النتائج وتتويج الفائز براية الشعر.
1: طبعا يذكر أن برنامج شاعر الراية يأتي ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في دعم المحتوى الثقافي والأدبي وتعزيز الإنتاج الوطني الهادف بما يواكب تطلعات الجمهور ويرتقي بالذائقة الشعرية. غادة مالك نية تقدمين على البرنامج نسمع كذا بيت شعر، بما أنك أنت ما شاء الله تبارك الله عندك حس شعري يعني، بس إن
0: أنا أتذوق الشعر بس ما أعرف أقول الشعر.
1: تسمعين ولا تلقين؟ بعض الناس يقول أنا أدني سماعة يعني.
0: أحب أسمع.
1: تسمعين يعني؟
0: أيوه. تطلبني الكلمة الجميلة وإما كانت سواء في شعر نبطي، في شعر فصحى، في أغنية، في كلام حلو، في يعني لطافة عموما تأثر.
1: خلينا كده نتكلم، بعض الناس سبحان الله يعني يعني بعيد عن تذوق الشعر، يعني بعض الناس يقول سبحان الله أنا القصيدة الشعرية هذه حلوة، لكن دائما المقومات اللي تنجح الأبيات أحيانا تكون موسيقى، أحيانا تكون طريقة الأداء، فتلقى ناس تميل للجو هذا تقول الله الأبيات مو بواضحة أو ما لها علاقة في أن أنها يعني تترنم في أذن المستمع، إلا أنه الموسيقى لها دور في أنه الله بعد الناس سبحانه يقول الله القصيدة مرة مش حلوة،
0: لأنه أصلا رتم القصيدة وإيقاعها لحني كذا. شفت الفلكلور الشعبي، كثير من الأغاني في الفلكلور الشعبي يمكن أنت ما تدري شو يقال فيها أو ماذا يقال في هذه الكلمات، لكن أداها ترنيمتها الموسيقية جميلة على الأذن. في أيضا شعر يعجبك جزالته، قوة المعنى وقوة الكلمة فيه، في شعر يعجبك أيضا مدى رزانة أو رص الكلمات بشكل يعني يخليك تقول يا الله كيف قدر هذا الشاعر أنه هو يرتبها بالطريقة هذه الفظيعة العظيمة.
1: لا، وأنه يبحر في كتابة وأبيات غريبة مرادفات لعبارة يعني يفهمها اللي في الرياض، يفهمها اللي في الشرق، يفهمها اللي في الجنوب، يفهمها. ترى بعض الناس سبحان الله عنده يسمونها
0: جزالة المعنى أو فصاحة المعنى.
1: فصاحة المعنى. الله عليك يا غادة، فما شاء الله مبدعين يعني. لكن أنا بإذن الله في هالبرنامج
0: تبي تصير شاعر،
1: بس الواحد من الجمهور بصفق أنا لأنه فعلاً أنا من هالبرامج اللي فعلاً أنا جتني دعوات كثير صراحة في الفترة المواسم السابقة، لأنه ودي أحضر هالموسم يعني إن شاء الله. ورسالة لكل من يتابعنا، عندك ما شاء الله الأداء الشعري، الكلمة، النبط، الإبداع، التميز، لا يفوتك البرنامج في الموسم هذا لأنه راح يكون مختلف وجوائز مختلفة وحضور مختلف، وعساكم على القوة. نرجع نذكركم مستمعينا وين مشوارك، وين رايح، وين جاي، عز النهار معكم على سمع قريبين وعلى 011 40 53 متواصلين.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. ما زلنا مستمرين معكم حبايبنا في الظهيرة، وين رايحين وين جايين ومشوارك وعلى وين؟ شاركونا على 011-40-5-3. معنا أول اتصال، أبو ناصر مساء الخير.
1: مساء الله بالنور.
0: حياك الله، يا هلا والله ومرحبا.
1: يا هلا وسهلا،
0: وشلونك يا حبيبنا؟
1: الله.
0: احنا لما نبدا اول ايام الاسبوع مع دفع عجله التنميه والعمل الدؤوب والشغل والروحه والجيه، نعرف انه كثير منا اكيد عنده تنقلات، يعني خاصه تبدا مع انهاء بعض المعاملات والمهام تبدا مع يوم الاحد، ويعرف الكثير انه الاحد دائما في نشوه العمل السريع، يعني تلقى الواحد يروح هنا ويتابع هنا ويستاذن من هنا ويخلص شغله هنا. وين مشوارك يا ابو ناصر اليوم؟
1: والله مشواري اليوم طال عمرك في رحاب الشعر والقصائد، خصوصا انكم اليوم يعني عرضتوا علينا موضوع شاعر الراية، فانا حضرت نص شعري، فلو اجلتوني يمكن اروح انتقل للمرحلة الثانية في التقديم على
2: هذا. بنشجعك يا ابو ناصر، ايش دعوة، يلا عطنا ما عندك.
1: طيب اقول فمان الله يا قلب عشقته والبروق تلوح، فمان الله يا عشق تنام داخل اعماقي، فمان الله يا الوجه الصبوح الناعم المملوح، فمان الله يا ورد زرعته فول الساقي، تغيب وغيبتك عني تراها مثل نزع الروح، وانا والله في غيابك حزين وخاطري ضاقي، امانه لا تغيب اكثر يزيد الجرح فالمجروح، وانا اللي كل ما هب الهواء تفضحني اشواقي، لقيتك فول الدنيا وقلبي الغضي مشروح، وحبيتك وقلبي ما خبرته يوم ينباقي، لو اني ما عرف جدك وعمانك عدل بوضوح، لقول انت يا شامية يا ابوك بزينك عراقي، عشقتك لعنب وملامني في حبي المفضوح، مدام انت على قدر المحبة شوقنا باقي، وعلى كثر الغياب اللي مضى يا صاحبي مسموح، لكن اليوم لا بالله ترى ما الحال ينطاقي، تعالي مالنا في البعد يا وجه الرضا مصروح، تعالي دام نحل اثنين في دنياك عشاقي، فتحت الباب لكن لا يسكر بابي المفتوح، قبل يقطع ضما وصلك حبال الود فعماقي، وإذا دم الكرامة في طريق أحلامنا مسفوح، أعاف الدرب ذا كله وروح أتابع انياقي، ولا مني نويت انساك لا يطري عليك البوح، بنسى كل ذكرى فيك واقطع باقي اوراقي.
0: صح لسانك ابو ناصر،
2: صح لسانك.
0: ترى في تايمر، ترى في شاعر الرايه ما شاء الله تبارك الله، وش الاداء والابداع والتميز. بس انا ودي اسالك سؤال، بما ان شاعر الرايه الان يعني انطلق طبعا التقديم على البرنامج ان شاء الله قدمت، ودي اسالك وين الشعر اللي يغنى والشعر اللي ممكن يذكر على المسرح؟ يعني كذا بعض الناس سبحان الله يبدا يجهز ترانيم اللحن ثم يؤدي، بعض الناس يقول لا والله الشعر انا اشوف انه ما يغنى. انت وين تشوف لما انا ابي اغني الشعر وين اروح؟
1: معليش اعطني السؤال بس بصيغه ثانيه لو سمحت. عمرك
0: اقول بعض الشعر يغنى، يتغنى فيه الفنان، يتغنى فيه فهمت علي؟ بعض القصائد ما تغنى، يعني تلقى على المسرح.
1: صح.
0: هل هذا يبنى على اللحن قبل كتابة القصيدة ولا على كتابة الكلمة؟
1: والله أنا أشوف اللحن هذا اعتماد، يعني خلنا نقول يمكن اعتماد عليه يكون بشكل أوضح في القصائد المغناة، لكن القصيدة اللي تبنى يعني عرض مسرحي أو أمام جمهور هذه تحديدا أو أحيانا لها بحور خاصة ولها طريقة إلقاء معينة.
2: لأن لازم تكون حماسية يا أبو ناصر، صح؟
1: القصيدة اللي تغنى هي دائما يعني أقرب ما يكون لها ارتباطها مع اللحن، إنها تكون يعني خفيفة وكذا.
0: أقول كفيت ووفيت، إن شاء الله نشوفك، إن شاء الله نجم من نجوم برنامج شاعر الراية.
1: يعني
0: شكرا أبو ناصر.
1: يشوفوني أقدم طال عمرك.
0: إيه قدم خلاص على المنصة، قدم.
1: أعطونا تزكية طال عمرك.
0: أبد. الآن أنا أعرف أن كل المسؤولين يتابعون، وأعرف أنه في لجان تتابع متذوق للشعر أكثر مني ومن بعد يمكن زميلتي غادة. حنا يلا موفقين.
2: ليلة إسقاط علي.
0: أكثر مني أنا، أكثر مني، يلا أنت مبدعة. وشو؟
2: راعي مشاكل. عبد العزيز حياك.
0: يلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو ريان، شلونك؟
3: الحمد لله، الله يسلمكم وجزاكم الله كل خير.
2: خليك ربي. كيف مشوارك؟ على وين وين جاي وين رايح؟
3: والله أنا متقاعد، يعني لا عندي مشاوير، في الصباح أقوم أروح البحر وأتمشى وأنبسط، وإذا في يعني أم العيال كتبت لي بعض الأشياء أجيبها من السوبر ماركت
2: وأرجع. تصدق عبد العزيز ما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، كثير من المتقاعدين أواجههم الصبح، أنا أودي بناتي 6:15 المدرسة، بعدين أروح أقضي أغراض من السوبر ماركت 6:30 ألاقيهم ما شاء الله. يعني هذا معناته الإنسان تعود على القومة بدري والقعدة بدري، هذه من الأمور اللي صارت في روتين حياته حتى بعد التقاعد.
3: أيوة، لأنه خلاص يعني أنا حوالي 32 سنة ماشي على هذا المنوال، في يوم وليلة أقدر أغير؟ ما نقدر. إذن إحنا ماشيين على نفس السيستم وعلى نفس المنوال، ما
2: الله يعطيكم الصحة والعافية. يا رب.
3: آمين آمين إن شاء الله. ومن قال
2: شكرا لك يا عبد العزيز، يعطيك
3: العافية، الله يسلمك من كل شر.
2: يسلم لنا يا بريان، شكرا لك. معنا أكثر واحدة تزين شاي وقهوة وتحلي ويجالسة كده مبسوطة تسمعنا، آسيا. حي الله آسيا.
4: الله يحييك، غدو شخبارك؟
2: تمام، شلونك؟
4: والله تمام يا عيون، شخبارك انتي؟
2: خليك ربي. سلامات، شفي الصوت؟
4: والله فيني نام، مواصلة حبيبي، ما نمت.
2: مواصلة ما بعد نمتي؟
4: اي والله.
2: كان موضوع كايد يعني؟
4: لا والله ما بي كذا، يعني كنت نايمة الليل كله.
2: خربطي نومك.
4: ايوه
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
4: خلي بس دي الشتاء نعدل النوم.
2: الشتاء ما يعدل النوم، الشتاء كل شوي نايمة. سبات الشتاء وإذا
4: يعني أنا لاحظ الشتاء يعدل نومي، اللي أصحى بدري وأنا بدري.
2: حلو.
4: كذا وقت حلو وقت شتاء.
2: أنت عارفة بعد كم يوم نبي نشتي؟
4: أنا داري أبغى شتاء بسرعة يسرع. لو أقول لك إني طالبة ملابس برد سريع مسرعة.
2: إن شاء الله يجي الشتاء ويجي الخير وياه إن شاء الله بإذن تعالى. شكرا آسيا، يومك سعيد. شكرا لك فؤاد، الله جاك راعي البيتين.
0: على طاري فؤاد، فؤاد بسم الله عليه ما شاء الله، هو الوحيد اللي ودنا يشارك، مو هو الوحيد بين كل الشعراء، بس ودي كلها بصمة لأن ما شاء الله إلقاء جميل.
2: بس أنا يمكن شارك أو بيشارك.
0: أنا قاعد حمس على شيء، يقول هال فؤاد يا شاعرني يا مبدع،
5: جاكم
0: الاعصار عاشيني عيقة، منتخبنا اليوم وخر عن طريقة، جاكم الالعب جهزوا كاس الذهب،
2: جعلوا ذهب يا رب.
0: اتوقع ان ذي كلمات كلها
5: لا كلمات شعب، الله يطول بعمرك بترك هذا ذاك اخطبوط اللي غناها ذاك، كلمات العبيد
0: عبادي عبادي
5: كلمات سمو الامير عبد نسيت الله يلعن الشيطان. هاكن شاعر كبير يعني. أنا ما أكتب هالكلام حلو،
0: طب
5: أعلم منه يعني. في قصيدة طبعا.
0: طب دقيقة،
5: تكلمون عن الشعر. طب
0: ممكن تسمعني بعد إذنك فؤاد؟
5: إيه تفضل حبيبي.
0: لو قلت لفؤاد
5: إيه
0: ما هي القصيدة اللي بيشارك فيها فؤاد في برنامج شاعر الراية، واثق انه بينتقل الى مراحل متقدمه،
2: انا
0: ابغى نسمع جزء منها.
2: فوزك يا فؤاد، وش
5: اللي بقولها الان؟ اللي بقولها
2: هاته
5: اسوء ان انتقلت، رشحوني ما رشحوني، بس انا
0: شوف من ناحيتنا من ناحيتي انا وغاده
2: مزكينك.
5: ايه
0: انا اقول راح تنتقل من عندنا ان شاء الله للتقديم
5: ان شاء الله، لان هذه دي تعكس شخصيتي.
0: صوره مع التحيه لكل القائمين على برنامج شاعر الرايه. احنا الان سم
5: هذه القصيدة، هذه حفرتها حفر في قلبي، مو كتاب مو طباعة، الطباعة يمحي لكن الحفر ما يروح.
0: طيب أنا أرجع وأقول ما هي القصيدة اللي بتخلي فؤاد يتقدم خطوات للأمام وبإذنها يوصل لمصاف النجاح؟ نبغى نسمع جزء منها، بس تدري ليش تشويقة؟ لأنه أعرف أنه بعض المسؤولين اللي يتابعون الآن من الهيئة بيقولون فؤاد ذا علامة مختلفة، نبي شيء صعب الكلمة، المفردات خطيرة، الإلقاء أخطر. جاهز؟
5: لا
0: أنا بعطيك كل مقومات الأداء، موسيقى صدى
5: تركي سم. في قصايد جميلة أفضل، بس أنا دي أحبها يعني.
0: طب عود
5: لكن أحبها يعني.
0: سمعنا عود.
5: يقول صارت ماس خوي الناس طيبتنا
0: بتنا
5: بيض قلوبنا وكلها استغلتنا وهي المشكلة الوقت بيننا يدور معه في الشغلات. نسكت على الحكي بس احنا ابن احساس عمي, نسكت على الحكي بس احنا ابن احساس, ما نقدر نعد جاية جرحتنا, نصبر بس نقول الله كريم وتهون دنيا وقاضية ويم والله وقفتك. صحيح الما يعرفك ما يسمنك راح, يا والله يا ابو ترك صحيح الما يعرفك ما يسمنك راح, والمشكلة يعرفون قيمتنا, ما يعجبهم يشوفون هيبتنا
0: أتنى.
5: ايه وهي بكيف ربك مو بكيف الناس كتبها الله علينا, وهذه قسمك اجبرنا الوقت نحترم ناس الخاص ونسلم على الما يسوى شوفتنا.
0: الله عليك يا اخي, ممكن اسألك سؤال جاوبني بصراحة؟
5: اتفضل حبيب قلبي.
0: في احد من المبدعين سواء فنان صاعد ولا فنان قديم غنى ابيات لك يا حبيبنا يا فؤاد؟
5: لا والله انا الحن وغن يعني, ما يعني ما اعرض علي يعني.
0: طيب سؤال, انت معلش لو بس لو انا طلبت منك ابيات شعر بهاللون بهالاداء باللون الحساوي باللون الشرقاوي هذا, احتاج اتغنى فيه باي لحن انا ابيه؟ اي لحن على كيفي؟
5: عاد اللحن اللي يركب على طلقة صوتك يعني. أنا لما ألحن حق فنان يعني أشوف لبما محمد عبده بنورة مثلا فنان عملاق يعني فنان العرب, عندي كلمات ما أبيها يغنيها ويمكن ما تنجح معاه, لكن واحد مبتدأ تنجح معاه يركب على صوته وبس يعني فنان العرب على العين وعلى رأسه. أنا أتبع اللي ينجح الغنية.
0: أنا واثق فيك وبذن لك نية تقدم على البرنامج ولا
5: كيف؟ والله ان شاء الله, والله اذا عرض علي يعني
0: ما في عرض علي هذا انت
5: والله طبعا انا مجهز
2: انت روح قدم
5: ولا شيء يعني, انا عندي قصايد جميله والله.
2: اي والله اي والله,
0: بس انا حبيت هذه قيمتنا
5: دعوه اروح يعني
0: علمتنا هذه قصيده
2: اسعدتنا. شكرا لك فؤاد, يعطيك العافيه. ايش راح نسمع يا مهند؟ انا بعد عندي شعر اقول شعري.
0: لا
2: يقول حسيت أشواقنا غابت وثار الشوق توما فاك وثاري بقلبي الساي حنين لك بعد باقي. أنا ما كنت أحس بأن القلوب الساهية تشتاق, ولا كنت أحس بك في يوم تجي وتحرق أشواقي. سهيت بصفحة كتابي لقيتك بأول الأوراق, أنا لاهي مع كتابي لقيتك كلك أوراقي.

0: تعرف إبراهيم وش أصعب يومين في الأسبوع الدراسي؟
1: أي وش هي؟
0: يوم الأحد ويوم الخميس. الخميس النفس تراود الأهالي تقول غيبهم آخر يوم يعني عرفت، والأحد برضو النفس تراود الأهل أنه يعني تعب وإرهاق، يمكن الويكند كنا سهرانين، أطفالنا ما ناموا زين، عرفت
1: فالأحد
0: والخميس فيها الإشكالية الكبيرة، بس الخميس ماخذ النصيب الأكبر من موضوع الغياب. على الطاري في دراسة كذا راحت حسبت على مستوى العالم مين الدول اللي طلابها هم أكثر غياب على مستوى العالم، توقع حنا في أي مركز؟
1: من كم يعني تقريبا؟
0: من كم والله؟
1: ولا ما محدد؟
0: يمكن 50.
1: 50؟
0: إيه.
1: إحنا؟ والله إحنا منضبطين يعني.
0: يعني كم تعطي؟
1: يعني يمكن إحنا في الأربعين يعني إن شاء الله.
0: 40 في أحلامك. ولا هو بالأول، لا لا لا خلونا منصفين، احنا مو لهالدرجة عاد عندنا غياب.
1: لا ما أدري، في انضباطية،
0: في انضباطية، احنا في المركز الثاني
1: أصلا.
0: خلونا أقول لكم المركز الأول طلاب أي دول، أي دولة غياب. جورجيا المركز الأول، السعودية في المركز الثاني، الثالث إيطاليا، الرابع الباراغواي، والخامس قطر، السادس البرازيل، السابع كوسوفو، كوستاريكا الثامن، وهلما جرا يعني عموما احنا خذينا المركز الثاني.
1: والله يعني انا ما ادري من سوى الدراسه دي، لكن
0: دراسه مين اعطيك المصدر؟
1: أي المصدر ايه، لان والله احس الموضوع يعني مزعج، لكن انا اشوف انه الوضع تغير يعني، خاصه مع الضبط والسلوك والمواظبه، يعني صار فيه اهتمام كثير، حتى الأمهات نفسهم ما يبون عيالهم يغبون، الآباء كذلك يعني الحرص بالمدرسة ما عاد فيه يعني.
0: شوف حتى أنه بعض المدارس غيرت النهج تماما، يعني صار يوم الخميس يوم مفتوح مثلا، أو يوم في فعاليات، صار يوم حتى نفس الطلاب يقولون لا ما نبي نغيب، نبي نداوم. فحلو فكرة أنه أنه أنه طالب يرغب في أنه يروح للمدرسة، لأنه يجد مو بس متسع للتعليم، فيه أيضا للعب، فيه للوناسة، فيه لقضاء وقت ممتع مع زملاء في المدرسة. لكن هم بعد نرجع نقول ونؤكد زي ما قلت إبراهيم، أنه في الأخير فيه انضباط وفيه سلوك وفيه حضور وفيه غياب، ونسبة 18% أتوقع غياب الطالب خلال السنة ممكن جدا أنه يقصى من الانتقال للمرحلة الثانية. وصارت مع طلاب، يعني لا تقول هذا الكلام مجرد تهديد، لا صارت مع طلاب وطالبات ورسبوا لأنه تجاوز غيابهم الحد المسموح له بدون عذر. فحرام والله يعني طفلك في الأخير تهمله يعني بدون سبب، لو في سبب أكيد راح يكون مفهوم الوضع، لكن غياب غير مبرر أكيد أنه هذه في الأخير أنا أتوقع أنه يجب أن يحمى الطالب في حال تعرض للإهمال من قبل أحد والديه أو والديه جميعا، إذا يعني تعثر مستوى الدراسي بسبب الغياب.
1: لا ونرجع نقول يا غادة للأمانة، يعني أنا أشوف يعني العمل الدراسي ولا عودة المدارس توقع رتب كثير من أوقات الآباء والأمهات في أعمالهم، في نومهم، في روحتهم، في جيتهم، وهذا نمط صحي ترى على فكرة، يعني نمط العمل والعودة رتب الآباء والأمهات، يعني استمتع بالويكند، يعني استمتع واسهر وانبسط واطلع وروح وتعال، لكن أنا أعتقد أنه ترتيب الوقت في موضوع انضباط أنا شفت رتب كثير. اليوم الأبناء رتبونا، رتبوا أوقاتنا، رتبوا أعمالنا، شفنا ما شاء الله حركة الـ يعني التنقل في فترة الصباح، فالحمد لله.

0: طبعا
1: ايه تفضلي.
0: لا تفضل.
1: لا تفضل حلفت.
0: لقد تصادم ونقعد. طيب خلونا كذا نطرح معكم سؤال أصدقائي، وش أغرب سبب غبت عشانه؟ ولو الغياب له نسبة، يعني خلينا نقول كم نسبة غيابك اليوم وانت موظف مقارنة بأيام ما كنت طالب؟ طبعا أمور اختلفت أكيد، يعني المدرسة عن العمل مختلف تماما.
1: ما حد راح يعترف يا غادة شلون سبب غيابه.
0: لا أنا أذكر والله أيامنا كانت في أسباب مرة غريبة.
1: لا لا خلينا نقول وش الأعذار اللي ممكن المدير ما يتقبلها وهي واقع نعيشه، سواء الزحمة، سواء كفر، سواء ظرف طار للزوجة بالبيت، سواء كهرب طافي، في شغلات عذر هو وصعب، يعني موعد مفاجئ. فشلون يعني شلون تقول للمدير؟ خلينا نشوف وش الـ وش الـ وش الأعذار اللي فعلا تحس انه فعلا مو متقبلها المدير، لكن هي تقع احيانا في وقت يعني ما كنت تتوقعه. بنزين، لا تقول همال، بس سبحان الله ما تدري، يعني ممكن ما انتبهت.
0: ظروف غريبة، ظروف غريبة. انا مرة صدمت وانا جاي. والله فخلينا نشوف اليوم اعذار الطلاب واعذار الموظفين، مين يبدع اكثر في الاعذار؟
1: ونبغى وش الاعذار اللي ممكن يعني يمكن يجهلها بعض المدراء. يعني بعض الناس تقول له ترى الطريق زحمة، يقول ليش ما طلعت بدري؟ طبعا انا متعود اني اطلع في وقت معين، لكن صار ظرف
0: وصل
1: يعني.
0: بدري اي
1: واوصل. لا لا لا خلينا نتكلم وش الاعذار المتكرره، مو متكرره، اللي تحس انك شلون توصلها لمديرك، يعني شلون تقول له؟ طبعا انا اعتدت العمل مثلا اطلع الساعه 8 عشان اوصل الساعه 9 وانا حاسب وقت، واجي قبل العمل بكبر ربع ساعه، بس في هاليوم الطريق وقف، يعني مو بذنبي، يعني عيال لمناسبة، مؤتمر، قمة، مشاركة،
0: أو شاحنة قلبك،
1: أو شاحنة لا سمح الله، أو
0: منهم يا دافع البلا يا مهند، ما نعرفهم، تعرفونها؟
1: بس ما راح نقولها
0: ولا تقولونها. طيب روح للاتصالات، طولنا على المتصلين اللي معانا. أبو سعود حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله العم أبو سعود.
2: أني جالس معكم على المرة.
0: عذرا منك والله.
2: والله ممتاز جدا، ممتاز، تعرفون المعنوية والله ما شاء الله.
0: خليك يا ربي.
2: والله العظيم انت ويا ابو تركي صراحة ترفعون المعنوية. الاول
1: جاهزينك
2: تعبان يسمع اصواتكم وكلام الطيب والذوق طاب.
0: من بعدك والله يا ابو سعود، انت اللي ما شاء الله تبارك الله دائما تمتعنا وتثرينا وننبسط بمشاركاتك الجميلة اللي تحسسنا كذا انه في شيء في يومنا حلو.
2: ايوه شلونكم طيبين؟
0: طاب لونك.
2: شلون بناتي
0: طيبات؟ ما علينا والله الحمد لله طيبات.
2: فضل لله الحمد لله.
0: قول لنا يا
1: تركي. يا حلوك ابو سعود، والله بخير يا مال خير، شلونك طال عمرك؟ طيب ان شاء الله.
2: يا هلا بك.
1: الله يسلمك ويعافيك. يا هلا وغلا.

0: تبون ان انا الغياب ما هو غياب، انا متقاعد.
1: إيه انت ما شاء الله عليك. طيب ايام كنت تشتغل يا ابو سعود، عمرك غبت بدون سبب كذا ولقيت احراج في انك تقول لمديرك، ولا الامور ماشيه معك؟
0: ما هي مبالغه، انا داومت 30 ساعه

0: ما شاء الله عليك. ايش سر ما شاء الله الصملة والالتزام هذا؟ وش السر فيه؟ يعني تحس انه من مسؤولياتك ولا نوع من الالتزام الوظيفي؟
1: المسؤوليه لجنان يقول من خذ الاجر حاسب الله عن العمل.
0: صحيح.
1: انا اخذ بيجيني من الراتب يجيني حلال ما بي
0: تحل راتبك.
1: والله والحمد لله حلال
0: ما شاء الله.
1: يجيني من الراتب الفضل لله. وبعض المدرسين وانا عندهم خاتم لكن بعض المدرسين استلفني تراه.
0: اي ما شاء الله تبارك الله فعلا.
1: خرجت على مكتب فنري 200 و300
0: فعلا يا ابو سعود. يعني هذه من الاشياء الواحد يمكن ما ينتبه لها. سبحان الله الله يطرح البركه في المال اللي راعيه تحرى الدقه والامانه والاخلاص والالتزام.
1: ابد وانصح انا اي واحد يبي يجي راتبه حلال يحاول بكل طاقاته انه ما يغاب الا الضروري. خلاص الضروري تباح المحرمات الضروري.
0: صدقت. الله يعطيك العافيه ابو سعود. شكرا لك. معنا نوال.
2: نوال مساء الخير.
3: مساء النور يا مرحبا.
2: حياك الله يا هلا وسهلا.
0: سلامات.
3: انا فصانه ضحك مثل المركز الثاني.
2: قويه دي
0: ها. هم يبالغون ولا
2: قويه منال؟
3: والله ما بالغ. اي والله صراحه وشو يعني كل شيء قالوا السعوديه بهذه الاشياء يهتمون في الاشياء والاشياء الزينة ياخروننا. لا والله ما ارضى على بلادي انا.
2: والله على كلنا والله.
0: بس احس كذا بعض الدراسات احيانا تبي تطري اطار السعوديه عشان تصير ملفته للنظر عرفتي.
3: صحيح. بالعكس يعني وين يعني على قولتهم الى كثره الغياب. يعني احنا اصلا في المدارس في نظام نور تدخل فيه الغياب شيء لعبه الدنيا. تشيلك والله صحيح. والله ابراهيم ترى تشيلك لجنه لو رفعت المدرسه الغياب مثلا وصل خلينا نقول 300 طالب او 300 طالبه في الفصل وغايبين 100 طالبه وش الاسباب قصدي في المدرسه عفوا
0: اصلا ثلاث ايام يبدون يكلمونك انت يا وليه الامر تعالي وقع على ورقة تعهد بعدم الغياب. يعني تجاوز اكثر من 3 ايام تجين توقعين. انا كذا مره
3: اكيد. لا ما عندنا دي الصراحة السوالف. يعني حتى لو في غياب يعني متى يكون الغياب؟ يعني زي شهر رمضان أذكر قبل 4 سنوات صار إضراب في المملكة كلها. أول يوم رمضان
0: ليه؟
3: ما أدري. كان خميس رمضان
0: أول يوم.
3: أول يوم زين أنا رحت قلت أنا متأكد اليوم الخميس في دوام والله ما في الشوارع فاضية ناس. يقول صحيح ده والتالي أقول اللي يقولون المملكة كلها ضارب على مو بس عندنا طلعت المملكة كلها غايبين ذاك اليوم يوم الخميس أول يوم رمضان.
0: شوفي مثل الأيام هذه يعني أيام لها طابع معين. أي نعم عمل ونحترم العمل أكيد والدراسة والانضباط والروتين بس هم بعد لها طابع معين لازم نعيشه.
2: طيب خليني
3: تكون الحين شوفي الحين احنا وش يقولون اللي يعتمد على وش اسمه توجيه الامهات. الان الامهات هم اللي يقررون الغياب مو الاولاد والبنات.
0: لا والله ربطتهم الوزاره سنعت.
3: لا احنا حتى لو قلت لا بس كلام بس
2: لا والقرارات لا لا بالعكس لا حتى تحاسب المدرسه بالعكس يمكن انت اخبر يعني
3: انا النوار. قلت لك تتحاسب. لا بس انا قلت قبل شوي غاده وش قالت في صار وفي تم معاقبه بعض الطلبه او الطالبات اللي تجاوزت ايامهم 18% ما ادري كم تقريبا صار هذا الشيء وصار. انا عندي حتى انا عندي في المدرسه صار
2: ما ينتقل للمرحله اللي بعدها.
3: اي صار
2: مصيبه والله مصيبه هذا الغياب. الواحد ينتبه شوي. طب خلينا ندخل الان في الخافي المستور عند نوال. طيب وش اغرب سبب وش اغرب نوال ركز معي عشان لان ابيك تعترفين اعتراف. يعني وش اغرب سبب خلاك تغيبين او تتاخرين عن الدوام؟ والمشكله مو في السبب، المشكله كيف تقنعين مديرتك فيه. يعني بعطيك امثله. طلعتي من البيت ولقيت الكفر مبنشر، زحمه غير طبيعيه والطريق مقفل وما عندك خبر، صحيتي ولقيت الكهرباء طافية والجوال ما شحن والمنبه ما اشتغل، ركبت السيارة واكتشفت ان المفتاح مع واحد مع الاهل وطلع، ركبت السيارة واكتشفت يعني وصلت نص الطريق واكتشفت انك ناسي اللابتوب. المهم اللي فعلا وجوده يعني في الدوام شيء اساسي، بطاقة الدوام شيء اساسي. يعني يلا اعطينا
3: انت قلت كل الاسباب.
2: لا في اسباب يعني انا
3: زين. شوف ابراهيم انا مو

0: أنه اللي يتأخر ولا يغيب إلا لسبب قوي جدا. يعني خلال يعني سواء أنا طالبة أو أنا معلمة. أنا طالبة كانت أمي وراي رحمة الله عليها ممنوع الغياب، مريضة بتموتين روحي داومي والله والله العظيم يعني أقعد لك الصبح أسوي حركات وما أدري إيش، ما في شيء، يلا قومي والله أقوم أروح إيش أسوي. أي والله ما في. فأنا معلمة بعد كذلك الحمد لله غيابي كان لأسباب ضرورية، يعني ما عندي سبب حق وش أغيب، يعني أقعد يقولوا لي المعلمات غيبي ونامي.
1: لا خلينا نبغى غرائب الاعتذارات، يعني خلينا نقول مثلا شوف. يعني أنا بعطيك من الغرائب مثلا
0: مرة أنا مرة تأخرت وقلت للمديرة، قلت لها أول مرة في حياتي إن أنا أنام وأقعد، يعني قعدت اللي أشوف الدنيا مضوية، طالعت اللي هي الساعة 6:30 وأنا أقعد قبل ذا الوقت. طبعا المديرة كذا كأنها يعني ما صدقتني، يعني مع أن أنا اللي استغربت أنها ما صدقتني، ليش ما صدقتني وأنا أضبط معلمة عندها في المدرسة. يعني أنا أول واحدة، أنا الحارس يفتح لي باب المدرسة 5:30 يفتح لي باب المدرسة، وساعات 5:15 بعد. فيعني أنا استغرب، حسيت يعني كده من عيونها يا إبراهيم غادة إن هي قالت إيه زين زين زين زين.
1: تدري وش الأقوى؟ إنه السبب اللي تقولين عنه حقيقي 100%، لكن أنت تقولينه للمديرة تحس إنك قاعد تكذب من قوة غرابته. مثلا مفتاح معلق في الباب ما فتح الباب، فهمت علي؟ طبعا احنا اليوم ما نبي اعذار مثاليه، نبغى اعذار اللي حتى انت يوم تقولها لمديرك قلتها وانت يعني تحسك انت منت مصدق شلون توصل
2: او مقفل على الباب على مفتاح سياره يعني داخل السياره.
0: انا هذا اللي صار لي يعني من الاعذار، لان انا حريصه يعني ترى احط 3 ساعات في الليل. انا ما اعتمد على منبه الجوال، احط 3 ساعات يعني دق ذا المنبه اخترب ذا المنبه يشتغل الثاني، ما عندي السؤال من الحرص الزايد اللي فيني. فذاك اليوم أنا صادقة يعني ما كذبت صراحة، يعني في غيري يكذب ويجيب أعذار ويتصدق وأنا مسكينة.
1: يلا يلا معلي بس خلاص انت
0: الحين الصدق ما صدقوني.
1: لا لا خلاص الحين متقاعدة مرتاحة، الله يوصلك
2: مرتاحة الحين نوال من قدك ما شاء الله
0: الحمد لله. بس صحة بدري يعني ما تغير شيء غدوي.
1: إيه لازم ترتبين جدول جديد،
2: لازم تخرب جدولك.
1: يلا
2: شكرا نوال،
1: يعطيك العافية نوال. شكرا نوال، يعطيك العافية. ناخذ أسماء. مساء الخير.
3: هلا والله مساء النور.
1: مساء النور يا هلا ومرحبا، شلونك؟
3: والله بخير. يلا حيهم.
1: الله يسلمك.
3: شلونكم؟
1: الله يخليك وعافيك. طبعا احنا نبغى أغرب الأعذار وعجايبها يعني، واللي وهي واقع طبعا واقع، لكن أنت من قوة العذر، لكن العذر طبعا وفي عذر طبعا وسبب حقيقي.
3: أنا العذر الحقيقي في الدوام والله مرة اعتذرت عشان تأخرت، وتأخرت كثير.
1: طيب.
3: لأني وصلت نص المسافة حقت الدوام، رجعت دورت مرة ثانية.
1: ليه؟
3: نسيت غداي.
2: نحور.
1: شو نسيت غداك؟
2: النار.
3: لا أنا حط لي وجبة غدا لجت أروح للدوام.
2: نحلي.
1: إيه تأخذينها معك.
3: إيه إيه ماني فاضي، أنا ما بحب أنك المطاعم. طب. طب. المطعم.
1: المدير وش قال؟ طيب قلتي له؟
2: نسيت غداي وروست.
1: مديرتك؟
3: مديرة قلت لا معليش ترى يعني ترى شيء ضروري وش لا ما أقدر أقول صعبة عائلي.
2: مأزق.
3: مأزق محلاي يقول غداي.
2: طيب شو المشكلة؟ وإذا قلتي نسيت غداي ورجعت خذيته، طيب شو المشكلة يعني؟
1: ما في ناس ما تصدق.
3: كلهم بعضهم يتقبلون يصير الموضوع عادي، بس بعضهم لا يصير يعني
1: حقنا.
2: لا يا جماعة احنا كبار وناضجين وعارفين وكلنا نمر بهذه الظروف جميعا.
1: شلون تقول غد؟ هي تقول أنا أحس إني أنا لما أقول كلمة غدا أستصغر موقف الغياب والاعتذار، لما اقول للمديره تقول غدا صح انت
3: اكثر طريق رايح راجع مره ثانيه، يعني ايش الطريق طريق المكفاه جعل بالله من المهبول اللي بيعود يرجع مره ثانيه ما صدق على الله يوصل نصفه.
1: طب انا ما انا احنا ودنا يصير في شجاعه اكثر يعني ونوصل المعلومه اكثر، وهل هو جزء من الاهمال ولا يعني طبيعي اقول له؟ يعني ما ادري.
3: لا والله لا والله انا ما انا ما اشوف انا فعلا صدق ترى انا الحمد لله ما أقول إني إنجازاتي الحمد لله كويسة في العمل منجزة، حتى غيابات ما عندي غيابات أصلاً، أنا ما أحب أغيب
2: ما شاء الله عليك.
3: شفت في المدارس مو بدايما أغيب، ما لي برأي في غياب.
2: طيب. ما شاء الله عليك. طب كيف مع عيالك يغيبون تسمحي لهم؟
3: أنا اللي أقول لعيالي غيبوا، عيالي ما يغيبون
2: ما شاء الله. ليش تقولي لهم غيبوا؟
3: لا بس الفترات الأخيرة أحس إنهم ملوا ده اللي يطلبون الغياب، صرت أنا اللي أقولهم غيبوا، أنا اللي أسكهم أقوم خلي مريحهم يعني خصوصاً إذا كان أنا عارفة إنهم سهراني ما ناموا زين أو مثلاً تعبانين، إذا كان تعب زي الفترة هذه والله ما يسوى أو خليهم يروحون وينشرون.
2: شفتي عقليتك هذه يا أسماء؟ مستحيل تلقينها أيام أمي وأمك، مستحيل.
3: لا أبداً
2: أبداً يا شيخ، أنا كنت أروح حرارتي 40 يخلوني أداوم.
3: إيه قومي
2: الحين، بس عسى بنتي تكي حقلها غيبة لا تنومي.
3: غيبة غيبة أحفهم أقول صلى عليكم ورقدوا
2: لا حد يسمعنا. شكراً يا أسماء، يعطيك العافية. شكراً لك. حتى أنا والله بدور أروح أجيب، أنا ما أفطرت ولا تغديت.
1: لا يعني عادي تجرأين تقول للمدير.
2: إيه عادي والله والله، إدارتنا إبراهيم يعني اللهم لك الحمد والله العظيم، يعني أحياناً أدق على المدير أقول له ما لي مزاج ذاك اليوم والله العظيم، مريت موقف مرة صعب في حياتي فنفسيتي تعبت كثير، فكلمت مديرة قلت لها عليكم السلام ورحمة الله، هلا وسهلا، دخل علينا بالسالفة. هلا وسهلا،
4: أين أنتم يا قوم؟
1: موجودين يا قلبي، شلونك؟
2: حياك الله،
4: حياكم الله جميعا.
2: الله يحييك،
4: شكرا وافرا لإدارة القناة صراحة بدون مجاملات، وقل لذلك إجابة أنا جربت أكثر من قناة، ثنائي جميل في هذا البرنامج، ظهرية سعيدة علينا وعليكم.
1: الله يرضى عليك يا حبيبي.
4: بس زعلان عليك، ما احد المرات تكلمت معكم قطعت والقط تقريبا.
1: لا لا، احنا يعني ترى مفاجئ المتصل، لكن نعتذر منه عن طريق الهواء، فهمت؟
4: عادي، سمعت والله الكلام، بس قلت ما معقوله
1: احنا لا بقول لك حاجه ابو مالك، احنا نفس لما يكون معك مراسل تقول كان معنا مراسلنا، ما ننتظر يشكرنا، مع السلامه خلاص راح.
4: والله صراحة ليست مجاملة، ثنائي مالي ثنائي المام بجوانب الحلقة، بالمواضيع، بالمحاور الهادفة اللي أحيانا حنا كمجتمع نشتاق إلى المشاركة في هذه البرامج الإيجابية التي تهم المواطن والمقيم على حد سواء.
2: نعم
1: يا حلوك يا زينك، وهذا والله الشرف لنا متابعتك لنا، وشكرا بحجم السماء على أنه تضفي أنت للبرنامج حتى مشاركاتك. إحنا اليوم ما نبي نقنع المدير على بعض الأعذار، إلا أنه الغريب في الأمر أنه أحيانا الإنسان يمر بظرف مفاجئ يراها المدير، ممكن يراها المدير وليس المعتذر، إن يراها جزء من الإهمال، يرى أنه مو بوقته، في ناس ما تحب الصراحة، في بعض المعتذرين يحب المراوغة، هل الوضوح مهم جدا؟ إحنا نبغى غرائب الاعتذارات اللي فعلا تحس أنك أنت في مأزق ما تدري شلون توصل المعلومة لمديرك المباشر.
4: وبلا شك يا أخي الكريم، إيه؟ أخوي الكريم أبو تركي والأخت خادة، الآن دابت الآن الوزارة الآن إلى التشديد من عمليات الغياب، إيه؟ سواء الطلبة أو مثلا المعلمين والإداريين وما إلى ذلك، لأن هذه جهود أنا لا أقول ذلك مجامل، الحمد لله نعيش في هذا، إيه؟ البلد الآمن، بلد الخير، بلد المحبة، حفظ الله بلدنا الكريم. آمين. من كل سوء. جهود مباركة من الدولة على القطاع التعليمي، فهذه الجهود، هذا الهدر التربوي لا يكون يعني يذهب هباء منثورا. الأم والأب على حد سواء لابد أن يكون مرتب لجدول أبناء بذلك. أتوقع بتاتا ويقينا ليس هناك مثلا أي مجال كون ننسى مثلا الأم مثلا يكون مثلا راجعي مثلا من إجازة يومين أو مثلا أي إجازة أخرى تقريبا، لابد بتاتا أن الأم تكون حاذرة في هذا الأمر لتعلم أن عند أبنائها دوام غدا. الأب كذلك، ولكن قد يكون الأب مثلا منشغل، لكن الأم هي التي ترعى البيت دائما، لا نقفل جانب الأب، ولكن الأم دائما تكون، لأن في بعض الأمور تقريبا الخاصة تقريبا تجد أن البنت أو الابن يعطيها الأم ولا يعطيها الأب، يعني حياء وخجلا من الأب في ذلك، لكن الأم أوثق، والإسلام أعطى الأم ثلاثة حقوق،
2: والأم هي أبو مالك هي اللي تضبط. نعم، رتم البيت. نعم، وإيقاع.
4: نعم،
2: البيت.
4: نعم نعم نعم، فأنا أشوف تقريبا في الوسط الاجتماعي، معلش بكلم في الوسط التعليمي، لدينا هناك تشديدات رقابية على المدارس من الوزارة بنفسها، على المدارس، على القطاعات التعليمية لدينا، حول مثل ظاهرة الغياب. أتوقع أن من خلال بفور أعطيك تقريبا حوالي 4 سنوات تقريبا في فيه تشديد من وزارة، وأنا أجزم الصوت إلى إلى إلى ما قالت أختنا غادة تقول أدباتهم في ذلك. نعم لابد الحزم، حتى هذه الجهود تثمر عن ذلك. أنا لا أدعي مثالية في ذلك، ولكن جهود مدرسة، جهود إدارة التعليم لدينا،

0: جميع هذه المنظومات التعليمية تصب ماذا في خدمة الطالب والطالبة على حد سواء. فما بال الأم مثلا يكون مثلا تغيب أبنائها تقريبا يروح محصور ماذا يوم دراسي. فأحيانا نفس المعلم أو المعلمة إذا كان إن شاء الله كذلك مثلا بهم رحمة على الأجيال رحمة على الأطفال تجد أنها تعيد الدرس الذي كانت مثلا غائبة تلك الفتاة وميلاد. خذ على سبيل المثال مثلا الأسبوع الأول قد تكون هناك تنقلات من مدرسة إلى مدرسة تقريبا فتجد الطالب ضحية لذلك. فليس هناك مانع في ذلك كون مثلا أن المعلم أو المعلمة يعيدون الدرس. لماذا؟ لأن هؤلاء ماذا هم أجيالنا هم فلذاتنا هم أجيال المستقبل القريب بإذن الله.
1: صح يا حلوك ويا زين حكيك يا أبو مالك.
0: شكرا لكم جميعا شكرا تسلم. وأكرر صراحة قطبي بالقناة في هذا البرنامج
1: الله يسلمك.
0: صراحة بدون مجاملة يعني صراحة تشكرون على ذلك
1: الله يطول عمرك
0: الإلمام بالمحاور وساعة الصدر فيكم بذلك
1: والله يخليك. شكرا أبو مالك الله يعطيك العافية ما قصرت كفيت ووفيت. سعود مساء الخير.
2: مساء النور يا هلا
1: حياك الله يا هلا والله مرحبا طيبين الله يسلمك. احنا نبي اعتراف اليوم سعود اللي سمعنا اعترافات غرائب الاعذار اللي فعلا وشلون اوصلها للمدير المباشر. يعني احيانا يجيك ظرف زحمه غير طبيعيه بعض المدراء ممكن ما يتفهم يقول لك ليش ما تطلع بدري. طب انا متعود اني اطلع فوق انا هل من حقي اني انا اقدر ابرر لك؟ طب انا اطلع في الساعه الفلانيه وانا صادق اني انا اطلع في الساعه الفلانيه لكن سبحان الله حال ما بين وبين الشغل هل ارتداد وهل زحمه وهل حادث العجيب هل اضطر اني اصور
3: المشكله صور شو المشكله
1: بصور.
2: انا اذكر مره طلعت من الدوام
1: إيه؟
2: طبعا انا لبس يعني لازم لبس معين عندي لبس هذا قلت يا اخي رحت للشقه وتغديت زي كذا قلت يا ولد خلي ودي هالمغسله. طبعا انا ادري ان المغسله تقفل الساعه 11 في الليل يا اخي ماني بجاز اقولها بنفسي انا سالف مع نفسي ماني بجاز 11 في الليل ما قبتها وين حطيتها سبحان الله تدوم تقن 11 ونص في الليل
3: قفلت
2: مقفلة هالأداء يا ولد. طيب أنا شلون أقول لها الحين أقول لها إن يوم قلت خلها الصبح يوم جاء الصبح أدق على عليها فلان ترى والله أنا ما أقدر أداوم ليه يا سلامات سعود قلت والله إن البدلة اللبس المغسلة ولا قلت كيف يعني ما في إلا من تجيب لي إثبات كيف أجيب لك إثبات أصور المغسلة أصور والله كيف تجيب لك إثبات يا طويمة
3: يعني هو شاف إن هذا عذر غير مقبول
2: أي غير مقبول بس فيه نقطة ودي أقولها يعني للمدراء وزي كذا. طبعا ما في مدير جي على طول مدير يمكن هم مارين في يمكن هو داري داري
3: إنها صدق لا شوف سعود تبي الصدق يظل الموظف موظف ويتلمس جميع ظروف الموظفين زملائه لين يصير مدير ما ادري ايش يصير له يتحول طبعا البعض مو بالكل
2: اي والله اي نعم نعم نعم والله العظيم فيه ناس فعلا كذا يعني ذا بس يعني المفروض ودايم اصلا انه يا اخي ترى الواحد بعدين مثلا اذا جاك ظرف من الخميس او ما جاك ظرف الا يوم الخميس يا اخي هو ظرف ما يسالني ما يشاور يقول الله بجيك الخميس والله بجيك الاثنين والله بجيك في اشياء يا اخي هو ظرف
3: يوم الخميس مشكوك
1: طيب
3: فيه.
1: طب دقيقه هل هذا الاسلوب لما يقول اعطني اثبات وكذا هل جزء من تراه من مديرك في الانضباطيه ولا مقدر لموقفك ولا انت اصلا يعني لا. مسوف الله يرضى عليك
2: لا شوف
1: البلا منك يعني
2: انا بعدين صرت يعني مدير صغير يعني على قدي لكن فيه الناس اللي يداومون انا اعرفهم أنا عارف الشخص يا رجل لو يدق علي يقول ما نجيب جاي قلت لا تجي
3: أي يعني صرت تفهم في الظروف
2: أي يعني الواحد فيه ناس صراحة يستاهلون يا أخي دوام ولا يتأخر
3: سعود خوفيا كالحين مدير صغير بكرة المدير كبير وهم المشكلة كبيرة
2: لا لا لا لا لا
3: صح؟
2: لا لا أنا قلت لا ما تغير أنا ما تغير
3: الله يعطيك
2: العافيه فعلا سم. الدنيا هي ترى ما تصير مدير كذا يعني مريت باشياء ومريت باشياء بس هم ممكن ما يقولون كذا عشان ما حد يعني مثلا يصير ياخذها حلا
3: هو لازم الوقت. صراحه لازم المدير يضبط ايقاع العمل ولا يتساهل ولازم يعني يحسسك انه هو حريص جدا انك تكون موجود في الدوام حتى لو انه فاهم من جواته ان هذا ظرف ممكن يصير
2: هو ضحك يوم قلت اصور المغسله والله العظيم قلت اجيب لك فاتوره

0: طيب يا زلمة
1: وش قال وش قال وش قال؟
2: ضحك قال خلاص لا تجي.
1: يلا فمان الله.
2: شكرا لكم وشكرا اشكركم صراحه على البرنامج الجميل.
1: الله يسلمك. طيب نكمل معكم مستمعينا.
0: خلونا ناخذ بقول لكم قصه مدير
1: واقعيه دي ولا يلا نسمعها.
0: كان في واحد موظف عادي يعني طيب. هو موظف عادي كثير غيابات يتأخر ويطلع أول الناس ويوصي ناس أنهم يبصمون بدالة يعني شغل عرفت اللي كنت أقول شوي إلا شوي يطلع شوي شوي يفصل صار مدير بقدرة قادر
1: هذا المهم ذا
0: أي وصار يحاسب على الثانية هذا اللي كان نص اليوم ما يداوم هذا إذا داوم
1: والآن ماخذ دور الإنسان الصارم
0: الحين مدير الصارم اللي حتى يحاسبك على الثانية
1: وبس هو الآن يعني خلاص يعني تحمل مسؤولية كبيرة بعد هو تعلم بعده
0: أي تعلم بس ما زال على ديدنة يعني ديدنة عرفت اللي يغيب كثير وكذا بس يحاسبك أنت كموظف
1: آه يا الغهر
0: شكت في مين
1: لا والله قد أتخيل منه طيب خلينا نطلع فاصل غنائي مستمعين ونكمل معاكم على 011 40 5 3 وهاشتاق البرنامج عز النهار

0: عز النهار عز النهار أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار. عز النهار.

0: من الحرص على الحضور والانتظام في العمل سواء كان عمل مهني أو أكاديمي دراسي إلى الموظف المجتهد. أصدقائنا الموظف المجتهد اليوم يمكن سمعنا كذا نموذج اللي يقولك أنا ما أغيب إلا لي يعني ظروف قاهرة جدا. من هنا يعني نستشف فكرة أن هناك دائما موظفين مجتهدين مهتمين، أحيانا نصفهم بالاهتمام الزايد لأن في أكيد اهتمام مقبول وفي اهتمام زايد. بعض الاهتمام جميل يعني نقدر نقول عنه أنه هو يطور صاحبه يعطيه ميزة، لكن متى يصبح هذا الاهتمام الزايد بالعمل أو يتحول من ميزة إلى ضغط؟ كيف يكون يوم الموظف المجتهد؟ خلونا نقول لكم مثلا الموظفين المجتهدين كيف يبدون يومهم. غالبا الموظف المجتهد يبدأ يومه وهو يفكر في شغله قبل لا يوصل، أصلا يبدأ يومه وهو يفكر في العمل قبل حتى لا ينام، وش اللي بيسوي، وش عنده مهام، وكيف ينجز، وإيش عنده من تفاصيل ممكن إن هو يقوم فيها. يحاول ينجز بدري، يتابع تفاصيل الصغيرة، وإذا خلص شغله ما يقول خلاص دوري انتهى، ولا ينسى عمله عند باب المكتب، لا، يشيل الهم معاه إلى السيارة والبيت وحياته الباقية خلال اليوم. دائما تلاقونه يسأل نفسه وش اللي باقي لي، وش باقي بسوي، كيف أقدر أساعد في أمور يعني زملاء أيضا، وإذا صار خطأ أكيد أنه ما يتجاهل الخطأ ويحاول دائما أنه هو يفهم السبب ويصلح هذا الخطأ، وإذا عنده مشروع الله يعينه يفكر فيه ليل نهار حتى بعد ما يطلع من الدوام. طبعا أكيد أنه كلنا نبغى نكون موظفين مهتمين بزيادة، لأنه الأنظار دائما على الموظف يعني بشكل كبير، خاصة إذا كان هذا الموظف في جزء حساس أو وظيفة مهمة جدا. فمن إيجابيات عملك كموظف مهتم أنه تكون الإدارة تعطيك اهتمام، تعطيك ثقة، تعرف أنك شخص يعتمد عليك، وأيضا الموظف المجتهد عنده تطور أسرع، عنده سمعة مهنية قوية، الناس تعرف أنه هو جاد وينجز، إحساسه بالإنجاز دائما يشوف أنه تعبه ما يروح هباء منثورة، وهذا الشيء يعطيه شعور الرضا عن نفسه. أيضا ممكن الموظف المجتهد هذا يحصل على فرص أكبر في التقدم بشكل سريع، وتأثيره هذا يكبر ما هو بس على نفسه، حتى على المنشأة أو المكان اللي يشتغل فيه. لكن وش سلبيات هذا الموظف المجتهد؟ الموظف المجتهد أحيانا تتحول عنده كلمة نعم إلى عادة، يصير دائما يقول نعم، أبشر، تم، حاضر، فيشيل هم أكثر من شغله. الناس تتعود على اجتهاده، لو بدأ يقصر شوي هذا الموظف المجتهد هنا يبدأ التساؤل، ما الذي حدث يا فلان، إيش فيك؟ أيضا صعب بيعرف متى يوقف، صعب بيعمل كنترول على على على على حواسه، على عقله، حتى هو في المكتب يعني تلاقي إنه هو طلع بجسمه من الدوام لكن تفكيره باقي في الدوام، ممكن بالتالي يحترق وظيفيا. أكيد يعني الاهتمام المستمر بدون راحة يؤدي لإرهاق وفقدان حماس، وبالتالي إذا حصلت هذه الأمور حيزعل ما لم يتم تقديره لأنه عطى أكثر من المطلوب، فهو يتوقع أنه يلاحظ هذا الشيء، لكن بعض الأحيان ما يلاحظ. بعض الإدارات إبراهيم تحسس هذا الموظف أنه هو ترى هذا أنت اللي سويته منك أنت، إحنا ما طلبنا منك، هذا اجتهاد منك، فمو مطلوب مني أنا كمدير أني أكافئك عليه. فهنا نقول دائما للموظف المجتهد قدم أفضل ما عندك، لكن لا تحرق يعني نفسك وتبذل مجهود مستنزف، ولا تكون متعاون لدرجة أنه تكون إنسان مستغل أو مخلص بدون ما تربط قيمتك الوظيفية بمدى تعبك.
1: والله هذه على المدير بعد، شلون أنا أنصف الموظفين اللي قاعد يعملون على قدم وساق ويشتغلون وفي إنصاف يعني. فأعتقد أنه هذا دور المدير يعني، لأنه بعض الموظفين تلقى سبحان الله يشيل هام وحريص، هو كذا ديدن أنه يشتغل على يعني بذمة وضمير، وفي ناس تربطها بالإخلاص، في ناس تربطها بالإنجاز، في ناس تربطها بأنها تتقدم خطوة الأمام إلى مراحل من الترقية. فما زال مجتمعنا في خير وحريص، ولكن وين الإنصاف من بعض المدراء اللي من رحم ربي، وهذا مسؤول ومؤتمن على مكانه. ترى لا تفكر أنه صح ان كرسي دوار وراح تنتقل الى مرحله جديده او تتقاعد، لكن كل هذول امانه في رقبتك، يعني امانه في عنقك، انه فعلا لازم تنصف كل موظف يعمل ويشتغل ويستحق طبعاً المكانه. يعني بعض الناس يقول لا والله، لا تربطها تقول لا والله الوضع واسطه، اقعد عند المدير 3 ساعات عشان ابي اخذ لابي وبعدين عاد بسلامته. لا لا لا لا، اليوم بعض المدراء، انا اقول بعض المدراء وضعوا في المكان المناسب، لانه فعلا هو يستحق، ويستحق أنه هو يتابع دور الموظف والعمل ودفع أجل التنمية، وهو أيضا منصف حتى للجهود اللي قاعد تقدم. فما زلنا في الغياب بعد يا غادة،
0: ما زلنا في الغياب وفي بصمة طيب. موظف يعني اللي سمعنا الحين ويحس أنه هو قاعد يؤدي أكثر مما عليه، وحب أنه يفضفض، في شيء يقرقع بصدره يقدر يشاركنا على 011-40-53. واللي حب أيضا شاركنا في ترند اليوم عن يعني أغرب أسباب الغياب.
1: يعني أنا ودي أقول حاجة ولقيت طوارتك غادة.
0: سمت فضل.
1: نبغى يعني أغرب عذر حقيقي ومو تأليف، عذر اللي اليوم مديرك مو مقتنع فيه. عرفتي؟ مو مقتنع فيه. شو تقول؟
0: أنا اللي ماني مقتنعة بال ليه يا مهند؟ ليه؟ ما الذي حدث؟ طيب. ما كنا حلوين.
1: لو ولو أنت المدير، وش العذر اللي ممكن تتقبله فوراً؟ وش العذر اللي إذا سمعته تقول لا خلاص لا تكمل لا تكمل؟ ما أدري.
0: لا تقول لي.
1: لا تقول لي. 011-40-53.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعين. اليوم نتكلم عن غرائب الاعذار اللي فعلا تجيك في وقت تقول ما ادري شلون انا صالح مديري. ممكن مديرك يقدر، ممكن مديرك يبغى تفاصيل اكثر، ممكن انت مهمل، ممكن بعض الناس يقول لا والله بكون صادق معي، يعني انا انسان قاعد اشتغل، يعني ما في شيء يعيبني ان انا اكون واضح معي يعني. وبالمقابل في بعض المديرات تلقاها ممكن الا من رحم ربي، مو بسقاطه، لكن مثال غادم قالت مدير سابق كان مهمل وكذا وما هو بحريص، لكن سبحان الله مجرد ما صار مدير مستقعد على كل الموظفين، لكن ما يبغى الزله عليه. بعض الناس سبحان الله هي اقدار، لكن انا ارجع اقول ترى المدير يعني مؤتمن على المكان اللي قاعد فيه. شاركونا على 011 40 5 3، وشاركونا بغرائب الاعذار وشلون ممكن اصارح مديري. معنا اتصال، من معنا؟
1: مآثر. ايوه مآثر، مره كان صعب عليهم الاسم.
0: تعبتي معهم
1: جدا؟
0: لا بس امسحيها بوجهي.
1: الله يجزاك
2: حلو اسمك مآثر
0: مره.
1: الله يجزاك خير يا رب.
2: مين سماك يا
1: امي؟
2: الله يخليها لك.
0: امين. من وين تكلمين يا مآثر؟
2: يرحمها يا رب.
1: يا رب ان شاء الله. انا اخاف اقول المنطقه.
2: قوليها بعد طالما الاسم مآثر. من وين؟
1: عشان كده انا ما ابغى اقول المنطقه.
2: لا دخيلك قولي.
0: هي قالت كده جده مكه طائف.
1: جبتها بالضبط.
0: ها
1: جبتها بالضبط.
0: طيب مآثر، يعني احنا اليوم ما في انسان ما يمر بظروف مفاجئه واعذار غريبه، احيانا ممكن طريق، ممكن ظرف البيت، احيانا النفسيه تقلب شوي، وانا عملي مواجهه جمهور. اي يعني تو غاده تقول لي شيء تحت الهواء علمتني الموقف، ما نبقى للموقف، لكن فعلا كانت تستحق انها تعتذر. تقول انا ما علمت المدير التفاصيل، لكن قلت له اليوم ما اقدر داوم، نفسيتي تعبانه.

0: وانا انا مش سمعت القصه، انا انا مش سمعت السالفه. انا ماثر والله ماثر، انا سمعت قصه هلا. انت ما سمعت قصه غاده ولا راح اخليها تقولها، لكن سمعت القصه تحت الهواء، انا ضاق صدري. بس قالت سبحان الله، انا يوم كلمت المدير تفهم، قلت له والله نفسيتي تعبانه ما اقدر، خاصة انا قاعد اخاطب جماهير وناس تتابع، اطلع بهذه النفسيه، فهمت علي؟
1: صح.
2: فاعطي المديرنا اللي يفهم صراحه. قولي لي يا ماثر، قولي لي حكينا.
1: انا عندي ثلاثه نقاط تمام. انا بالنسبه للاذاعه ترى انا ما اسمع، ما اعرف الاذاعه، انا صرت اعرف الاذاعه عشان دوامي.
2: مصائب قوم.
1: ايوه الخط حقي ما في نت، فصرت مستمع بالاذاعه، بالذات قصه سلمى وقتها يعني الله يذكرهم بالخير. فما ادري الاسبوع اللي فات.
0: ايوه سلمى.
1: ايوه للامانه صرت يعني من المحبين، واول مره ترى اشارك في حياتي اول مره.
0: طب دقيقة ماثر، ماثر سلمى، عفوا غادة، قلت سلمى تقول لي وش كذا من تحت الهواء بيدينها. سلمى اللي متزعلة مع أختها اللي ما عزمتها على الزواج.
2: اللي ما عزمتها.
1: أيوه
0: كمل يلا.
2: يعني هذه أول مرة نستفزك ونخليك تشاركين.
1: أيوه لأن موضوع الغياب معليش، بالذات إحنا اللي في السلك التعليمي عايشينه.
2: كيف؟
1: وأنا كشخصي لأني أنا جربت التعليم الخاص والتعليم الحكومي.
0: إيه.
1: للأمانة شوفوا الدراسة، أنا بالنسبة لي أنا باصمة 100% إنها صحيحة. ومعلش اللي يقولون
2: إنه إحنا في المرتبة الثانية في مستوى غياب الطلاب.
1: أيوه شلون؟ بالراحة صراحة.
0: إحنا دقيقة إحنا نستحق المرتبة الثانية.
1: جدا.
0: السلام.
1: يعني بعد فيها شكة.
0: بعد.
2: كل الأول. قولي لنا ليش.
1: أنا أقول لك ليش. للأمانة أيوة الوزارة حطت أنظمة أنا معاكي، لكن مع احترام الشديد نبغى شوية منطقية. ما في مدرسة أنها حتعيد للطالب بسبب غياب. أيوة حتعيد له بسبب مستواه المتدني بسبب الغياب، أقول لك أيوة. كمادة رسب فيها بسبب غيابه، أقول لك أيوة. لكن أنه هو يرسب علشان نفس الغياب أو درجات الغياب، لا أبدا صراحة.
2: والله رسبوا ناس مآثر، والله أنا أعرفهم شخصيا مرسبينهم.
1: ما أنا أقول لك إياها بحكم وأنا في جروبات كثيرة، وقلت تناقشنا في هذا الموضوع، لأن أنا شغلتي حتى مو كمعلمة، أنا معلمة إدارية. الموضوع هذا كله قد تدارسنا وقد تناقشنا فيه كلنا. فللأمانة في المنطقة اللي حولي كلها أنا ما بشوف.
2: انت شايفه انه مثل هالقرار قرار مجحف في الطالب؟ يعني طالب اداءه الدراسي كويس بس انه يغيب كثير.
1: لا معلش كيف تحكم له على وبعدين؟ معلش يعني انا اكثر الغياب اللي اشوفه في ثالث ثانوي، وانا صراحه انا ما الومهم على غيابهم. معلش
2: ليش
1: الوزاره ضغطتهم ضغط مهول؟ قدرات، 5 اختبارات قدرات، حتى لو انه من سنه ثانيه 5 اختبارات قدرات، اختبارين تحصيلي يعتمد عليها بنسبه كبيره دخول الجامعه، طبيعي
0: بيغيبون يدخلون. يا الله.
1: يعني معليش يعني مع احترامي الشديد انا عارفه انظمه وكذا، بس الواقع شيء انا والتقوى يعني كيف اقول لك؟ ما ودي في الهواء.
0: لا لا لا هو شوفي بعلمك حاجه. اول شيء هذا البرنامج ما يعني ما اتيح الا لاجل المستمعين والنقاشات اللي يسمحها كل مسؤول. وبالعكس نتكلم عن الغياب، نتكلم عن بعض. احنا جلسنا اسبوع كامل انه غادر نتكلم عن دور المعلم اللي فعلا على موضوع البصمه. سمعنا تباشير من الوزير والحمد لله تنصب في مصلحه المعلم. احنا بالعكس احنا شركاء، الاعلام شريك والقطاع التعليمي شريك والقطاع الامني شريك، فهمت علي؟
2: احنا في الاخير نبي مصلحه الكل، عرفت؟
0: فهمت علي؟
2: بس انت عارف ابراهيم انه طالب الثانويه توقع 30% فقط على نتيجه الثانويه.
1: تخيل
2: 30% فقط على المواد اللي قاعد تدرسها والباقي كله قدرات وتحصيلي.
1: فأنا أضغط نفسي 10 شهور أداومها علشان 30% وأضيع ال 70%.
2: هذه صراحة لازم ينظر فيها. يعني
1: أنا بالنسبة لطلاب ثالث أنا مو بس أرحمهم، يعني قد ما نقدر إحنا في المدرسة ندعمهم نفسيا ومعنويا للأمانة. هذا شيء. الشيء الثاني أنا كنت أدرس في قطاع خاص تمام؟
2: تمام.
1: والله بالذات رمضان، يعني احنا مشهور عندنا غياب رمضان، والله رمضان الى اخر يوم

0: شو الفرق؟
1: التعليم الحكومي، اجي في التعليم الحكومي اول ما يقولون بكره ممكن، لسه يعني
0: بعد يومين رمضان
1: يغيبون على طول.
0: احنا ليش فاهمين العكس انه في القطاع الاهلي ما يغيبون والحكومي ما يغيبون؟
1: بنظرتي انا ما اعرف، يعني انا ما اقدر اعمم للامانه، لكن بحكم التجربه اللي انا جربتها في القطاعين، القطاع الخاص فيه من الترفيه وفي من النشاط وفي من البيئه المهيئه تخلي الطفل يقوم متحمس
0: من نفسه.
1: لا انا مستحيل اغيب اليوم، نسوي كذا وكذا، لا كيف يا مستر غيب، لا لا لا يا ابني، والله انهم يجونا بالمضاد معهم، بالمضاد معهم عشان يحضر فعاليه فرضيه كريزي هير، يعني في فعاليات. التعليم الحكومي الله يجزيهم خير اعطونا هذه السنه او من السنه اللي فاتت الانشطه وما الانشطه، بس للاسف ما زالت مقولبه كحصص. طب احنا سوينا ما سوينا حاجه،
0: يمكن تقصير في يعني تنشيطها كما يجب.
1: بالضبط، ففي يعني حكم الفروقات هذه، يعني انا اشوف الغياب مع المده هذه، فلا لا لا احنا سنه في المركز الثاني
0: لا تكلمون ما في نقاش.
1: هذه بالنسبه للطلاب، بالنسبه لنقطه المدير، إذا كان موظف كيف يراعي زملائه ويشوف هذا، وإذا صار مدير لا، أنا من هذه الشخصيات معلش
2: أصلا.
1: شخصيات ليش؟ المدير ما هو يعني مسؤول عن 20-30 موظف، ومو كل الموظفين ترى نفس الصدق، ومو كل الموظفين نفس الظروف
0: ونفس الاهتمام أو حتى الجهد.
1: للأسف بالضبط، للأسف تطلع عينات، يعني سبحان الله وأنت موظف والله ما تشوفه بحكم العلاقات مع زميلك زيه، ولا تشوف التبعات اللي بعد القرارات هذه، لكن لما تجي كمسؤول كوكيل كمدير النظرة طبيعي تختلف. أنا ترى من الأشخاص اللي كنت أقول ليش المدير كذا، لا أنا ما ألومه، لأنه مو شخص واحد أنت تشوفه ولا شخصين ولا ثلاثة، مشكلة السيء يضر الحسن.
0: صحيح، الشر يعم والخير يخص،
1: وللأسف أنها قاعدة بس مجبورين عليها، لأن أنا ما أدري طيب بعدين إيش هيصير، أنا ما أعرف. وأنا من الشخصيات والله لو يصير لي تكة، يعني أنا الكفر يبنشر زحمة في الخط
0: تنهارين
1: على طول بدون نقاش، لا لا ولا أنهار ولا شيء، هو ظروف، أصور وأرسل للمدير، أصور ما أشوف، يعني أنا مجرد أني أرسل له خلاص، أنا بالنسبة لي لضميري أنا بريته.
0: حلو،
1: تصدقني ما تصدقني، أنا وصراحة الوزارة علمتنا نمشي بشواهدنا خلاص.
2: هو شو اسمه
0: مآثر
2: بعض الأشخاص يقول أنا ليش أوصل مرحلة، بس آخر سؤال، ليش أوصل مرحلة إني أنا أقدر أبرر لمديري إذا أنا بهذا النضج وهذا الكبر وهذا العقلانية؟
1: ما فيها شيء لا يأخذون على هذا المنظور.
2: إيه
1: ما فيها شيء، ترى مو بس أنت الموظف الوحيد اللي عنده، راعي إنه معاك 20 أقل شيء 20 شخص، وانت ما تدري انت خلاص، انت يعني صح. نيتك صافية، عذرك صادق، خلاص ما عليك، تمشي باللي انت متعود عليه والباقي على الله.
2: صح، اتفق معك، الله يرضى عليك ماثر، ما قصرت، كفيت وفيتي، شكرا بحجم السماء، يعطيك العافية، الله يخليك.
0: شكرا لك صديقتنا ماثر برياض، طولنا عليه.
2: تسوي الزحمة انت؟
0: اي
2: طيب،
0: راح اتصالك
2: كفر برياض، كفر من فقع،
0: ارجعوا كلمة والله. شوف هو
2: لا لأني لا
0: انا اصور، تدري ليه؟
2: ليه؟
0: لأنه ما فيني أشرح، يعني مثلا يوم صدمت صورت أن أنا صار لي حادث، بس ما أبي أدخل في تفاصيل، مواعيد أرفقها على طول، أصلا هي موجودة يعني في النظام، يعني خلاص، يعني خلاص إحنا كبرنا.
2: لا في ناس تقول ليش أنا كده، يعني لهالدرجة أنا، يعني في نظرة بعض الناس أخذها بهذا المنظور، يعني أنا بكذب عليه مثلا، أنا صادق، يعني بقول أني أنا عندي ظرف، عندي مشكلة، عندي مشاكل، عندي بيت، عندي سفر، عندي، ليش أنا أقدر ألف ودور كذا؟
0: لأن طبيعة الإنسان يبي شيء يقنعه، فما بالك لما يكون مدير.
2: صح
0: دائما كرسي الإدارة في سلطة.
2: لو صرت مديرة
0: اي
2: وأنا موظف عندك فيك قصة دي ترى مثال ذا.
0: اي وش السؤال؟
2: طيب أنت المديرة. طيب
0: أنا مديرة عليك. نعم
2: أنا الموظف عندك.
0: طيب
2: وأنت إيش؟
0: مديرتك.
2: مديرتي ما بيجي،
0: كنا تهاون. طيب ما تبي تجي بعدين؟

0: بوك والله غادة مالي خلق طبعا عندي ظرف.
1: على كيفك هو.
0: أفا.
1: احنا الموظفين عندك ولا انت الموظف عندنا؟
0: الحمد لله. طب هذا كان طعم.
1: طبعا لازم نضبط العمل.
0: لقاء.
1: ايه.
0: مانا.
1: اتصال إلاف.
0: إلاف مساء. خلينا إلاف انت مديرتي ايش رايك؟
2: لا معلش سوري.
0: أفا.
2: ما عشان جنبك. لا ابدا.
1: علشان كذا ترى ما يحبون ان يكون رجال
0: مرتهم
1: امراه كثير يحسون انه في تطبيق للنظام.
0: لا بالعكس لا بالعكس لا على كيفك انت. رجال
2: كويسين ويعني ياكل الموظفين حقهم وبزياده.
1: طب احنا طبعا ما نتكلم على الكل.
0: انا احس انك
1: تتكلم عن حالك.
0: احسك قايده إلاف تصيرين مديرتي.
2: انا المفروض الناس القايده بس لا لا لا انت لا مستحيل.
0: ليش
1: بتعبك ترى كثير غيابات.
0: لا حرام عليك والله.
1: تقول لك انا عارفه منين عرفتي؟ تعالي منين عرفتي؟
0: انت من دسه من وين جاي انت؟
2: انا من جده. انا من جده.
0: طيب شلون حكمتي عني ان انا فوضوي ولاني راعي شغل وكي ليش؟
2: واضح من هوستك مع الانثى.
0: ما وش انا اعطي مثال يعني. هل نتكلم الان وش اغرب الاعذار بتقدرين؟ لان هي تقولي تحت الهواء تقول انا كنت مرات كنت ادير يعني كيان معين وكنت والله اقدر اللي يقول انا متاخر اللي عنده ظروف مع طفلها فاقول ما شاء الله عليك يا حلو ادارتك يا غاده. قالت لي انا احتاج اني اضغطهم في اوقات معينه بس لما انا تجيهم ظروف ما اقدر فانا اعطيها مثال تحت على الهواء ابي اعرف ردها بيكون نفس الرد اللي كان تحت الهواء.
2: اها اوكي كذا. لا خلاص ما اتحق.
0: سامحتيني.
1: كان يختبرني بس
0: بس خلاص تفضل.
1: طيب قولي لنا إلاف.
2: يعني انا يوم من الايام كنت موظفه مثاليه لمده سنتين في شركه معينه.
1: حلو. يعني ايش يعني ايش موظفه مثاليه؟ ما تغيبين تحققين التارجت؟
2: احقق التارجت بس كنت في البدايه للامانه. بعد كذا لما شفت انه الموظف اللي كان معاي واللي كان ما يحضر كويس ولا يداوم كويس صرت متفاجر علي قمت انا ايش خلاص استاول بكل حاجه وصرت من جد يعني ولا غلطه دوام ولا اي حاجه. وفوق ده كله جاتني اصابه عمل وسويت عمليه برجلي.
0: تمام.
2: وفصلوني ولا اعطوني حقوقي ولا شيء. طب انا كده ايش استفدت؟
1: موظفه مثاليه خلاص.
2: ما في تقدير اكثر من كذا.
1: يا عمري مقهوره ايش بالغبنه بصوتك.
0: والله مقهوره إلاف
1: والله ما الومك. عشان كذا انا كنت اقول لكم اليوم الموظف المجتهد احيانا ما ياخذ حقه حقه يعني بانصاف. صح اشتغل اللي عليك بس لا تعطي زياده
2: المفروض.
0: طب إيه إلاف
2: اهم شيء انك سبت عملاء وسبت موظفين يعني الحمد لله.
0: طب
2: كسبت ناس من ورا الوظيفه بس خسرت صحتي يعني.
0: لا بسم الله عليك اول شيء يعني الله لا يجعلك مثال يعني ممكن الكل يعني يقول هذا مثال إلاف هذا مثال شوفوا إلاف كيف سوت كيف صار معها. وأنا أعتقد اليوم إلاف حلو أنه أنا ما أندم على أي عمل لأنه دائما أنا أقول إذا كانت نيتك طيبة مثل ما أنت ذكرت أنك مثالية وهذا الدليل أنك أنت إنسانة طيبة وتعملين على قدم وساق وخلوقة ودؤوبة وشغالة بهذا الجهد ما راح يضيع لك تعب. يمكن بعد
2: أتوقف لما شفت اللي كان زميلي سرت والفاجر علي قلت طيب ليش أنا سويت.
1: طب أنت ما عرفتي ليه هو صار سوبرفايزر وأنت لا؟
2: لأنه ممكن ينقل كلام ممكن أو حاجة
1: كلام كبير
2: ممكن يكون
0: نقل علوم.
1: لا تعرف نقل العلوم هذا يعني أكثر إنسان يتمصلح في الحياة.
2: أكيد طبعا لا ومن جد لما يصير سوبرفايزر يحاسبنا على الدقيقة والله يحاسبنا على الدقيقة وعلى الثانية وعلى كل حاجة.
1: هو كان مهمل
2: درجة أولى.
0: طيب
2: إيه
0: طب إلاف باختصار وش تعلمتي من الدرس هذا ومن الوظيفة هذه أنت شخصيا؟ أنت
2: أوكي شخصيا تعلمت أنه لو مهما صار في الحياة لازم تشتغل على نفسك بقدم الوثاق عشان ما توصل لمرحلة أنك أنت تخسر أي حاجة سواء من صحتك سواء من أي حاجة ممكن أنه هي تفيدك في الحياة.
0: صح.
2: عشان بس شركة فأنت تشتغل على نفسك عشان أنت تقوم نفسك بنفسك.
0: صح.
2: عشان لما أنت توظف ناس عندك تكون قيادي من جد وتكون يعني قد هذه المسؤولية وتكون خلاص قد مريت التجربة فتكون أحسن من التجربة اللي أنت مريت فيها مع الموظفين اللي حيكونوا معاك.
0: صح. ويمكن هذه أول تجربة لك يا إلاف عشان كذا صار معك هذا كله. صح؟
2: ممكن إيه

0: صح
1: ايه فطبيعي
2: كلنا مرينا على فكرة بال
1: طبيعي كل كل الموظفين ترى على فكرة يعني فهمت علي لما يقول أنا ضاع وقتي والوقت والسنوات والجهد والمنصب ليش أنا كذا يبدأ عادي يرتب أوراقه من أول وجديد عرفتي
2: إيه بس لا تحسفين أنا زي ما قلت أنت استفدتي
0: آخر إيه
1: الحين وين لا في شاء الله موظفة ولا وشو
0: قالت عالج تربي عشان رجلي
2: بسم الله عليك
1: بسم الله عليك بسم الله عليك أمورك تمام إن شاء الله أحسن الحين
0: إن شاء الله الحمد لله كويسة إن شاء الله
1: ذكرتيني موظف إذا جاء العمل يقول أحس في مشكلة في رجولي وإذا سافرت ورحت وجيت أستمتع قلت أنت معيون أنت
0: سبحان الله
2: رقيت جبل والله العظيم طلعت جبل وركبوا يزينة ما فيها شيء
1: هو أنت غادة
2: تخيل بس إذا جيت الدوام ركبتي تجعلني تسلمين شكرا لك شكرا لك
0: الله يسلمك يا
1: أهلا ناخذ فاصل أبو حمد
2: طبعا لا تستغربون هالشيء والله العظيم يعني شيء
1: ابو مهند
2: انا ما ادري هو يمكن شيء نفسي ابو مهند معنا
3: هلا اخوي ابو بندر يا مرحبا
1: فيك ابو بندر مين الله يرضى عليك ابو ابراهيم
3: ما ادري والله ناسي ما ادري بدي اقول اسمك بس ناسي
1: ابراهيم المعيدي
3: حياك الله يا اخي ابراهيم كيف حالك اخوي
1: الله يسلمك ابو مهند شلونك
3: طبنونك الله يجعلك طيب
1: من وين جبت ابو بندر من وين جبت ابو بندر
3: والله ما ادري قبل ادور اسمك قلت اقرب واحد ابو بندر جبت اول واحد يوم
1: دق على احد انت ولا
3: لا والله دق عليكم انتم ما دق على احد
1: سم. يلا عطني اقرب عذر وهل انت يوم لا انت مدير ولا وش موظف او شيء
3: انا موظف حكومي هنا
1: طيب وش العذر اللي تقول انا ممكن اصارح فيه مديري والعذر اللي ما اقدر اصارحه واحاول
3: والله شوف في عذر في اعذار كثيره يعني في في في في سير العمل الوظيفي دي يعني مسجع حوالي 20 سنه أغرب عذر قلت له قلت والله وديت جارتي المستشفى يعني من كثر العذار علمتهم إياه لكن يعني في واحد من الموظفين
2: كيف لحظة أبو مهند إيش عذرك؟
3: من كثر العذار يعني خبر في بداية العمل الوظيفي يعني في تأخير وفي غياب وفي زي كذا فمن كثر ما خلصت المواضيع قلت والله طلعت لقيت جارتي طالعه تنادي تبي وديها مستشفى قلت يلا
2: حتى جارتك
3: والله ما لقيت الا
2: خلصت كل الاعذار اوكي تمام
3: خلصنا هي كذا بيضاء
2: باقي عامل البقاله
3: اي والله ما بغيت اقول سنتر ستيشن بعد
2: طب شلون ليه تضطر للكلام هذا لانه يمكن المدير ما يتقبل
3: نعم هو كان المدير كان شديد يعني شديد جدا علينا ولازم تحط لك افاده ليش تاخرت ليه وش السبب تاخيرك وحنا في مرفق يعني مرفق حكومي لازم سبعه لازم يعني تبدا في عملك يعني في خصوم وفيها فما ما ما ما حصلت لها عذر ذا
2: طيب انت انت معي. انت حاول تكون ابو مهند اكثر انضباط يعني في الاخير في أعمال ناس وارتباطات وعالم يعني توقف عليك أنت يا المتأخر
3: لا ما توقف علي لا بس منظومة العمل تحتم عليك أنك تجي يعني تكون يعني مساوي للعمل مساوي لزميلك الآخر اللي يعمل معك يعني لو تأخرت أنت في زميلك الثاني يتحملك مرتين ثم يقولك ترى عملك هذا ما كل يوم ما بشيل عملك أنا
2: صحيح
3: لا مشتركين ايوه مشتركين انضبطنا يعني هذه او في بدايه العمل الوظيفي يعني أيوة. لكن مش حببني العمل الحين أيوة. في واحد الله يكتب خير من الزملاء تقاعد الله يبارك في عمره وفيكم جميعا قال يا اخي لا تروح العمل كانه يعني ملزم يعني رتابه عمل خذك التلذذ في العمل نفسه
2: صح كانك صادق فعلا
3: اي يعني كانك رايح يعني شاليه راح السوق يعني مش راح تقول لا
1: اتفق
3: عمل وظيفي
2: أنت تقدر تتحكم في مشاعرك السلبية تجاه أي شيء والله شكرا يا أبو مهند سعدتنا يعطيك العافية

0: عندي خبرين، واحد زين وواحد مو زين. نبدأ بايش إبراهيم؟ ايش تختار؟
1: بالموزين.
0: الموزين.
1: ايه
0: الموزين يا أهل الرياض. في تنبيه أرصادي يقول لكم أتربة مثارة اليوم مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى رؤية الأفقية على منطقة الرياض، التزموا بأنظمة السلامة والمرور من أجل سلامتكم.
1: متى الله يرضى عليك؟
0: هذا اليوم
1: الغبار اليوم؟
0: ايه؟
1: الله يستر.
0: نقول لكم الخبر الحلو؟
1: أعطنا الخبر اللي زين.
0: اللي زين، اللي زين يقول لكم من بكرة يا أهل الرياض نبي نبدأ نجلس بالحوش بالليل مع كتلة هواء معتدلة قادمة راح تنخفض معها درجة الحرارة وتزين الأجواء في المساء.
1: الله يزين هالأخبار، يا حلو هالأخبار. الله الله يجيب هالأجواء الزينة والطلعات والروحات والجيات. تدرين عاد الجميل، حنا خاصة يعني أهل الرياض وكل المناطق، يعني الأجواء الخارجية، البار، المناطق الجبلية، التضاريس عندنا حلوة، طلعات ونكشات. ف الله يجيبها الأجواء، الله يجيبها الأجواء
0: حلوة. جميلة جدا جميلة, جداً جميلة الرياض جداً. خاصة إذا اعتدل الجو إذا جاء الشتاء.
1: وشتانا على فكرة، شتانا بالرياض غير بعض المناطق وبعض الدول، تلقى الشتاء مزعج ومقلق. ترى هذه، ترى يا جماعة اللي معها الشتاء الرياض فاته نص عمره والله العظيم. رسالة كل اللي سمعنا في مناطق المملكة، ترى شتانا غير، صح أن حرنا شوي مزعج ومتعب، لكن الشتاء عندنا جميل بكل حالاته. الشتاء اللي غير مزعج، بعض الناس يقول لا والله، بعض الناس ينقل كلمة ولا أعتبر كذبة وصدقوها الناس، يا أخي بردكم أكشر يطق في العظم. لا لا يا زين بردنا،
0: هو سنة هو سنة صراحة، بس
1: يا زين بردنا. وعلى فكرة ترى الخمسة شهور القادمة، من خبر الجميل ذكرته من بكرة، الخمسة شهور القادمة في الرياض من أجمل الأجواء اللي بتعيشها الرياض
0: فعلا. فأي أحد مخطط لزيارة الرياض لا يجلف هالمواسم.
1: إيه والله، الموسم، الروحة، الدرعية، ضرمة، القدية، جميع المواقع السياحية عندنا بتكون مختلفة. فهذه الأخبار اللي كانت يعني فعلا زينة وجميلة في حلقتنا اليوم، إنه إن شاء الله بكرة ضبط الدلة المهيلة والتميرات والجلسة.
0: بقى رطب ولا خلاص؟
1: لا أنا على طار الرطب، أنا والله أكلت أنا يوم الجمعة، خذيت والله موسم الظاهر
0: لسه موجود.
1: إيه لسه موجود. يا حلو الرطب يعني، فحلو حلو جوا زاين إن شاء الله
0: الرطب. أدري أنه بعد من زمان، بس هل ما
1: لا بس باقي ما زال موجود يعني، ومع الشتاء غير بعد.
0: في ناس طيب. عارفهم ما شاء الله يعني صمدون، يعرفون شلون يحفظون الرطب حتى في الشتاء يكون موجود، أو يمكن حتى برمضان يعني إن شاء الله. الله يعطينا طولة العمر والصحة والعافية.
1: آمين آمين رب إن شاء الله. طيب الجميل بعد ترى على فكرة تزامنا مع الأجواء اللي بتعيشها الرياض، برضو حتى الشرقية والدمام والخبر يعني من العشر أيام القادمة تكون مختلفة يعني.
0: أي
1: يعني بيكون جو بعد رايق، خاصة مع البحر وكذا.
0: الله.
1: على فكرة ترى العشرين يوم هذه أو الشهر هذا مو بالشهر، العشرين
0: أكتوبر
1: يوم
0: أكتوبر خليني
1: أقول إيه أكتوبر، من بكرة تقريبا اللي بغي يستمتع استجمام بحر أجواء شاطئية
0: الله.
1: حلوة، الشمس غير مزعجة، تقدر تسبح، تقدر تستمتع. الآن التوقيت مناسب إذا بتنزل ويكند الآن، خاصة نتكلم من بكرة ومن الويكند هذا الجو مختلف طبعا خلال الشهر القادم كامل.
0: انا بروح ان شاء الله اكتوبر يومين كذا، عادي اقول للاداره انا بروح البحر اعطوني.
1: لا لا حطين في حطين في الواقع
0: ما يقصرون. يعني قبل شوي كنا نتكلم على موضوع، تعرف إبراهيم أنا أعتقد أنه نحتاج اليوم ينكتب في الوصفات الطبية إجازة مرضية، نقاهة، راحة، استرخاء، استجمام، سفرية، لازم ينكتب كذا في الوصفات الطبية. يعني مو كل أدوية وعلاجات، ترى أحيانا علاج الإنسان السفر.
1: طب ليش نوصل للمرحلة دي؟ أنا بختصر لك إياها، إذا أنا أعطي مديري كل ما فيني هو اللي يعطيني إياها بطريقته، صورة مع تحية للإدارة، والله العظيم انا قاعد اعطيك افضل ما عندي وانت قاعد تعطيني افضل ما عندك. انا طلبتك لا تردني الله يرضى عليك، احيانا احتاج افصل شوي، فهمت علي؟ انا غيري طبعا، انا اتكلم بلسان حال من يسمعنا اليوم، فهمت علي؟ اصيح
0: لا تصيح
1: مع دقه العود.
0: وفر صياحك، وفر صياحك ابراهيم، هيا فيها اكثر من كذا. وصلنا للختام أصدقائنا، شكرا لكل من شاركنا اليوم عز النهار بالاتصال بالاستقبال.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساء في الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. تحت رعاية الملك جدة تستضيف اجتماع منظمة الأسوساي لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان هاتفيا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. ونيابة

0: عن سمو ولي العهد وزير الخارجية يشارك بأعمال القمة لدول مجموعة بريكس في الهند. وهيئة بحرية بريطانية تعلن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في مضيق هرمز. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تستضيف مدينة جدة اجتماعات الدورة 17 للجمعية العامة للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة خلال سبتمبر 27. وتعد اجتماعات منظمة الإسوساي أكبر وأهم حدث آسيوي يجمع قادة ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الآسيوية، إذ تجمع 48 رئيس جهاز وأكثر من 200 مشارك وممثل للمنظمات الدولية والإقليمية. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. وقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تتعرض لها المملكة من قبل الميليشيات الحوثية واستنكارها الشديد لانتهاكات الصارخة لسيادة وسلامة أراضيها، مجددا وقوف باكستان وتضامنها الكامل مع المملكة. كما أكد شهباز شريف إدانة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية للمملكة وعلى دعم باكستان لأمن المملكة، مشيدا بموقف المملكة في ضبط النفس ودعم جهود الحكومة العراقية لمنع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة البريكس في العاصمة الهندية نيودلهي بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من مسؤولي الدول المدعوة، وذلك ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 26 تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
1: تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، شارك وفد المملكة برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من مسؤولي الدول المدعوة بالعاصمة الهندية نيودلهي. القمة ناقشت أبرز القضايا الدولية وسبل تعزيز العمل متعدد الأطراف بين دول بريكس لمواجهة التحديات المشتركة. ويأتي تعزيز تمثيل دول الجنوب والحوكمة العالمية والاقتصاد على صدارة أجندة مباحثات القمة، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء السبراني والفضاء الخارجي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات الحرجة. وفي ضوء التطورات الإقليمية، جدد قادة مجموعة بريكس تأكيد التزامهم بسيادة سوريا ولبنان ووحدة أراضيهما وضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في السودان. ويسعى بريكس من خلال دعوة المملكة إلى ضم قوى اقتصادية كبرى للتكتل، فيما تهدف المملكة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات ونقل التقنية وتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز دورها كجسر تواصل اقتصادي وسياسي بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى إصلاح المؤسسات المالية متعددة الأطراف لتصبح أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية والناشئة.
0: موسيقى. باشر الدفاع المدني أمس في محافظة الطوال بمنطقة جازان سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية

0: نتج عنه إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات. وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المتعددة في مثل هذه الحالات. هذا وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أن المملكة تمارس ضبط النفس وتدعم جهود التهدئة والسلام في اليمن.
1: المملكة طوال السنوات الماضية قدرا كبيرا من ضبط النفس ودعمت جهود التهدئة والسلام في اليمن، ولا ينبغي أن يساء تفسير ضبط النفس باعتباره عجزا أو أن يتحول الحرص على السلام إلى مظلة توفر للمعتدي حرية تكرار اعتداءاته دون عقاب. إن العلاقة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية تتجاوز حدود الجوار الجغرافي، فالمملكة كانت ولا تزال الشريك الرئيسي للشعب والدولة اليمنية في مواجهة تداعيات الحرب ودعم مؤسسات الدولة والاستقرار الاقتصادي والمالي وصرف الرواتب وتحسين الخدمات والإغاثة والتنمية، فضلا عن دورها المحوري في دعم مساعي السلام وإنهاء معاناة اليمنيين.
0: من جهتها أدانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة واستهدافها لمحافظة طوال بمنطقة جازان. وجددت الرابطة التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية الغادرة التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد النهج الإجرامي لهذه الميليشيا الإرهابية في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. إلى ذلك، استهدف الطيران اليمني مواقع وثكنات لميليشيا الحوثي في التبة السوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب في تعز. ونشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد جديدة لاستهداف الطيران الحربي مواقع وعناصر وآليات الميليشيا الحوثية في صندوق القتل بمحافظة المخا وذباب على الساحل الغربي. نظمت جامعة الملك سعود اليوم مؤتمرا بعنوان الجوانب القانونية للحوكمة في المملكة تكامل القطاعات، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقانون. ويهدف المؤتمر إلى مراجعة تطبيقات الحوكمة في عدد من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى إبراز الاختلاف بين نماذج الحوكمة المتبعة لدى مختلف الجهات حتى داخل القطاع الواحد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من جهات حكومية وخاصة وغير ربحية. كما تنظم منشآت اليوم فعاليات أسبوع القانون بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والخبراء القانونيين، وذلك بهدف رفع الوعي القانوني لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز قدرتهم على التعامل مع الجوانب النظامية المرتبطة بتأسيس الأعمال وتشغيلها ونموها. تستضيف الرياض غدا النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مدى 4 أيام، ويجمع المنتدى صناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثل المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص والرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية في العالم. تبدأ مواقف الرياض اليوم تفعيل المواقف المدارة في حي النخيل، ليرتفع بذلك عدد الأحياء السكنية المشمولة بالتنظيم في مدينة الرياض إلى 18 حي

0: ضمن التوسع التدريجي الهادف إلى الحد من الممارسات السلبية والخاطئة والحد من تسرب المركبات من الشوارع التجارية والمواقف المحيطة إلى داخل الأحياء والمحافظة على أولوية المواقف للسكان وضيوفهم. تستعد اللجنة المحلية المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 لتشغيل 15 مباراة تستضيفها مدينة جدة خلال فترة من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تشمل الملاعب ومواقع التدريب ومقار إقامة المنتخبات وخدمات الجماهير والإعلام، إلى جانب عمليات النقل والخدمات اللوجستية المصاحبة للبطولة. عربيا ودولي، تعرضت سفينة للاستهداف اليوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها لمضيق هرمز، وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنه لا يعرف تفاصيل وضع الطاقم وحجم أي أضرار والأثر البيئي، ولا تزال السلطات المختصة تحقق في ملابساته، داعية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط يثير الشبهات. استشهد فلسطينيان فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لمركبة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، تزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه شواطئ القطاع. وفي السياق ذاته، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة تجاه المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس ومخيمات وسط القطاع، مخلفا دمارا واسعا في منازل وممتلكات الفلسطينيين. الخبر الأخير في هذه النشرة، وأيضا من الأراضي الفلسطينية حيث اقتحم مئات المستعمرين اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا عددا من الطقوس. في نهاية النشرة مستمعين الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. تحت رعاية الملك جدة تستضيف اجتماع منظمة الأسوساي لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان هاتفيا الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. نيابة عن سمو ولي العهد، وزير الخارجية يشارك بأعمال القمة لدول مجموعة البريكس في الهند. وهيئة بحرية بريطانية تعلن تعرض السفينة لمقذوف مجهول في مضيق هرمز. من الرياض قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية بأهم الأنباء، شكرا لكم، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن.

ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط، بل سر من السماء. تظل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مستدام.
6: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مستدام. في كل أسبوع مستمعينا نتعرف على هدف جديد، وحلقة هذا الأسبوع عن هدف مهم، وهو الهدف 16 الذي يتمحور حول القضاء الإداري وحق الجميع في العدالة. وللحديث مستمعينا عن هذا الموضوع يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عواد بن عبد اللطيف العواد، ممثل الإعلام بديوان المظالم، لنستكشف معه دور الديوان في تحقيق العدالة للجميع ودور الإعلام في التوعية بهذا الحق، وأيضا يعني نتحدث معه عن هذا المحور المهم. مرحبا أستاذ عواد، حياك الله.
7: يا أهلا وسهلا فيك دكتور سعيد بهذه الاستضافة، وشكر للمستفيدين والمستمعين على الاستماع لهذه الحلقة.
6: حياك الله. طيب أستاذ عواد، يعني بداية كيف نعرف ديوان المظالم للمستمع البسيط، وماذا يفرق بينه أو بين دوره ودور المحاكم العادية؟
7: طيب عشان نتحدث عن

0: ديوان المظالم. ديوان المظالم تأسس عام 1954 ميلادي، يعني تقريبا قبل أكثر من 70 عام، وهذا التأسيس جاء من عناية قيادتنا الرشيدة أيدها الله من تأسيس المملكة على يد المؤسس طيب الله ثراه، وملوك المملكة العظماء وسمو ولي العهد الأمين اللي ساروا على نهج المؤسس. فمقولة الملك عبد العزيز العلي في القضاء الإداري: من كان له ظلامة على كائن من كان، موظفا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه. وفي ختام كلمته قال: وليعلم الناس كافة أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء. تعريف ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبط بالملك مباشرة، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال جهة الإدارة لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم وتطبيق الأحكام ورد المظالم. هذا التعريف ممكن يتقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة. هذا الاستقلال يأتي من النظام الأساسي للحكم في المملكة، واللي نص المادة 46 على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاء لغير سلطان الشريعة. وفي المادة 47 أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، والمواد اللي جاءت بعدها ذكرت تفصيل أكثر لهذه المواد. أما ارتباطه بالملك مباشرة فهو من المادة 44 باعتبار أن القضاء سلطة من سلطات الدولة. الأهداف الأساسية لديوان المظالم ممكن نلخصها في: الأول إرساء العدل، والثاني تحقيق الإنصاف، والثالث الرقابة القضائية. طيب كيف تتحقق هذه الأهداف؟ تتحقق من خلال الدعاوى المنظورة في ديوان المظالم. يعني ديوان المظالم يمارس مسؤولياته ودوره الرقابي ويحقق الإنصاف والعدل في حدود الدعاوى المقامة في محاكم ديوان المظالم. لما نجي للجزء الأخير وهو الغاية من ديوان المظالم: واحد، ضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح. مثلا إذا تقدم أحد بدعوى ضد قرار إداري، فديوان المظالم يتأكد من عدم تعارض هذا القرار مع نص مادة في نظام أو لائحة، وعدم وجود خطأ في فهم أو تطبيق هذا النظام. اثنين، تمكين صاحب الحق من وسائل التظلم. وثلاثة، تطبيق الأحكام. والرابع، رد المظالم، وهو الغاية الأسمى واللي تمثل مسمى ديوان المظالم.
1: ممتاز.
0: إذا بنتحدث عن الفرق بين محاكم ديوان المظالم والمحاكم الأخرى، محاكم ديوان المظالم هي محاكم قضاء إداري. يعني أن المحاكم الإدارية مختصة بنظر الدعاوى اللي تكون أحد أطرافها جهة إدارية أو حكومية. هذا الفرق هو الفرق الأوضح والأكبر بين محاكم ديوان المظالم كقضاء إداري وغيره من المحاكم القضائية في المملكة.
1: نعم. طيب أستاذ عواد، يعني ديوان المظالم خطى خطوات كبيرة وتحول يعني تحولات حقيقة يعني ملفتة، وأيضا سار مع الركب كما يقولون، وبالتالي حصد ديوان المظالم الجائزة الذهبية لأفضل تحول رقمي عن منصة معين الرقمية، والجائزة الفضية لأفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، وهذه الجوائز من منظمة الجوائز الدولية لتجربة العميل 2025 في لندن. وأطلق الديوان أيضا الحزمة الثانية من خدماته عبر توكلنا في 2025، تشمل الاستعلام عن الدعاوى ومواعيد الجلسات وإثبات الحضور. كيف نقل التحول الرقمي تجربة المواطن مع القضاء الإداري؟ وهل استطاعت المنصات الرقمية أن تقرب العدالة من الناس فعلا، يعني من خلال استخدامها للأجهزة الذكية أصبحت قريبة جدا من يعني موضوع الدعاوى وموضوع الرفع الإداري وأخذ الحق؟
0: التحول الرقمي ومواكبة التقنيات الناشئة في ديوان المظالم لا يعتبر رفاهية أو مجرد تحسين، هو متطلب أساسي لمواكبة تطلعات قيادة المملكة. ومعالي الدكتور علي الأحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري دشن بعد منتصف عام 2026 النسخة الجديدة من منصة معين الرقمية بخدمات قضائية مميزة، صنعت تجربة مختلفة للمتقاضين ويسرت على الكثير سبل العدالة. مفهوم القرب من المستفيدين اختلف عن السابق،

0: كانت الاستراتيجية القديمة تركز على التوسع في المباني والوصول الجغرافي، أما منظومة ديوان المظالم 2030 حولت هذا المفهوم واختصرت المسافات الجغرافية بمفهوم جديد وهو العدالة الرقمية. الآن من أي مكان وفي أي وقت يستطيع أي أحد يرفع دعوة، يقدم طلبات، يرد بمذكرات، يحضر جلسات، يستلم أحكام، ينفذ سندات، وهو لا يعرف مبنى أو مقر لديوان المظالم. كذلك أعلن معالي الدكتور علي الأحيدب في مطلع شهر سبتمبر عن إطلاق قريب لأداة ذكاء اصطناعي تكتب مسودة الحكم القضائي وتختصر الكثير على القضاة وأعوانهم وكذلك المتقاضين. استثمار هذه التقنيات ليس بهدف التسريع فقط، الفكرة منها تجويد الأحكام والتركيز أكثر على تقديم أفضل جودة ممكنة في رحلة المستفيد. والحمد لله ديوان المظالم حصل على عدد من الجوائز والتكريمات الرقمية، آخرها كان جائزتين دولية في التحول الرقمي والابتكار في التقنيات الناشئة، وكذلك درع التميز في الخدمات الحكومية في تطبيق توكلنا. هذه الجوائز والتكريمات هي بمثابة دليل على أن ديوان المظالم يواكب التقنيات والرقمنة بأسلوب مؤسسي يخدم المستفيدين، وبإذن الله التطور لن يقف عند سقف محدد، بل سيستمر ديوان المظالم في مواكبة التقنيات بما يعزز جودة وسهولة رحلة المستفيد ويصنع منها أفضل أثر.
1: نعم. طيب أستاذ عواد، يعني النقطة المهمة جدا في هذا الجانب هي الشفافية والوضوح، تحديدا يعني في موضوع المساءلات القانونية والترافع الإداري وأخذ الحق. الهدف السادس عشر لا يتحدث فقط عن العدالة، هو يتحدث عن مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع. كيف تساهم الشفافية والمساءلة في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات؟ وما الجهود التي يبذلها الديوان لجعل عمله مفهوم لغير المتخصصين وواضح وفي شفافية واضحة؟
0: تجربة المواطن أو المقيم مع أي جهة إدارية مبنية على سهولة الوصول إلى خدماتها وكذلك معرفة أنظمتها وقوانينها. ديوان المظالم كجهة قضائية تيسر العدالة للجميع، أتاحت مجموعة كبيرة من المعرفة القضائية بأنظمة ولوائح، مدونات أحكام، أدلة إجراءات، تقارير سنوية، إصدارات متخصصة. يقدمها ديوان المظالم بأكثر من أسلوب وطريقة بعدة لغات ولهجات، كل هذا بهدف تقديم تجربة تقاضي ذكي للمستفيدين. ديوان المظالم وعلى رأسهم معالي الدكتور علي الأحيدب في استماع ومتابعة دائمة لتجارب المستفيدين. عقدت أعداد من ورش العمل والاجتماعات بحضور مستفيدين من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم، وهذا كله منشور في بوابة ديوان المظالم الرقمية، ويستطيع أي مستفيد الاطلاع على البوابة والتأكد من كل ما تم ذكره من بيانات فيما يتعلق بالشفافية والقيم، وكذلك كل ما ينشر من مؤشرات أداء وكذلك أحكام قضائية.
1: طيب خلينا ناخذ منحنى آخر وهو الإعلام ودور المركز الإعلامي. الإدارة العامة للإعلام والتواصل في ديوان المظالم هي الذراع التوعوية للجهة، يعني تنقل لغة القضاء الإداري إلى المواطن بعبارة بسيطة وسهلة، وتنشر ثقافة الحقوق العامة عبر الحملات التوعوية والمحتوى الرقمي ووسائل التواصل المختلفة وإلى آخره. ما دور المركز الإعلامي الحقيقي في ديوان المظالم في تبسيط القضاء الإداري ونشر ثقافة الحقوق العامة بين المواطنين؟ وكيف يعني يمكن أن تتم الموازنة بين لغة التوعية السهلة وأيضا يعني مكانة الجهة القضائية وهيبتها؟
0: الإعلام هو الصوت اللي يمثل الجهة، وكذلك في نفس الوقت هو يمثل المستفيدين، فالإعلام يمثل الطرفين. العمل في ديوان المظالم يومي ومتواصل ومستمر من أجل المستفيدين. دور الإعلام الأهم التوعية بكل ما هو جديد وكل ما يخدم رحلة المستفيد في القضاء الإداري، والهم الإعلامي هو كيف نصل لكل مستفيد. الإعلام جزء واحد من منظومة قضاء إداري متكاملة. تحدثنا في السؤال السابق عن بوابة ديوان المظالم.

0: كم الهائل من المعلومات المتوفرة فيها. فإثراء المستفيدين مستمر عبر كافة الوسائل المتاحة. خلال النصف الأول فقط من عام 2026 ديوان المظالم أجرى أكثر من 200 ألف عملية تواصل، وقدم مئات الأعمال الإعلامية من أجل الوصول إلى المستفيد بأيسر الطرق. ولذلك التوعية مستمرة، مركز المعرفة القضائية في بوابة ديوان المظالم متاح لجميع المستفيدين، وكذلك وسائل التواصل مع ديوان المظالم متاحة لخدمتهم. هيبة المؤسسة القضائية لا تأتي بمجرد الحديث الإعلامي عنها، الهيبة القضائية لا تمس، ولكن في نفس الوقت الوصول إلى المستفيدين والتماس احتياجاتهم ومواطن الألم عندهم هذا دور مهم وأساسي في الإعلام.
1: طيب أستاذ عواد، يعني العدالة للجميع هي رسالة 2030، والمملكة ولله الحمد يعني خطت خطوات جدا مميزة في موضوع القضاء الإداري، وتحديدا الهدف 16 والذي يعني يعنى ب يعني السلام والعدل والمؤسسات القوية، يستهدف بحلول 2030 توفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة. يعني المملكة تسير بخطوات واثقة ولله الحمد في ارتفاع معدل إنجاز الأعمال في ديوان المظالم. ما هي رسالتك للمواطن السعودي في موضوع الدفاع عن حقه في العدالة الإدارية، وكيف تنظر أو تستشرف المستقبل عن دور المركز الإعلامي والديوان بشكل عام في 2030؟
0: ديوان المظالم يؤكد في رسالته أن حق التقاضي مكفول للجميع، ودورنا هو الاستمرار في رفع معدلات الإنجاز، وكذلك الاستمرار في رفع جودة المخرجات القضائية، والاستفادة واستثمار التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق بخدمة المستفيدين. هذا هو دور ديوان المظالم، وأن ييسر العدالة ويسهلها ويعظم أثرها للمستفيدين. رؤيتنا الريادة في القضاء الإداري والريادة وتعظيم الأثر.
1: ممتاز ممتاز، شكرا شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مستدام عبر إذاعة الرياض. نشكر ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام الأستاذ عواد بن عبد اللطيف العواد، وهو الممثل الإعلامي بديوان المظالم. كل الشكر والتقدير لك أستاذ عواد.
0: عفوا لك، وشكرا لكل المستمعين اللي وصلوا معنا إلى نهاية هذه الحلقة.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، ومن التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، وهذا سليم الغامدي. يتمنى لكم أوقات سعيدة، ونراكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
4: في الجبيل عاصمة الصناعة السعودية، تقف مباني مركز سابك التقني شامخة مثل الحصون، لكن داخلها لا يدرب الجنود، بل يبنى جيل من الصناعيين المهرة والمبدعين. تتوزع الفصول على قاعات دراسية نظرية ومختبرات تحاكي مصانع البتروكيماويات، حيث يتدرب الطلبة على تشغيل الأجهزة وقراءة الخرائط الصناعية وأنظمة التحكم الآلي، وكأنهم في قلب مصنع فعلي. البرامج التدريبية تصمم بالتعاون مع كبرى شركات التصنيع لضمان توافق المهارات مع احتياجات السوق الفعلية، وتشمل تخصصات دقيقة مثل تشغيل وحدات التقطير، التحكم في الضغوط الحرجة، وتكنولوجيا الصيانة الوقائية. كما يوفر المركز دورات متقدمة في السلالة المهنية والبيئة وإدارة الطوارئ ضمن برامج تحاكي ظروف العمل الحقيقي باستخدام محاكيات تفاعلية وغرف عمليات تدريبية. وفي جو من الانضباط والدقة، ينحت الكادر الصناعي السعودي ليكون ليس فقط يداً عاملة، بل ذراعاً قادرة على تطوير وصيانة وابتكار منظومة صناعية وطنية مكتفية بذاتها.
3: في دقائق.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: يا خير من أحكم ودبر
2: آياتك المحكمة، لا يتدبرها إلا أولي الألباب، ولا يعيها إلا ذوي الأفهام. فاجعلنا يا الله مع المتدبرين المتفكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحانك يا متفضلا على كل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في 4 مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى إن الله عزيز غفور، وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى بكما نقوله في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم تكونوا أذلة فعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، وكانوا يقولون ويدعون اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات. فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5,951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر أنت تحتضن القمر.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدارة

قبل التوقف الدولي، ثلاث مواجهات في ختام الجولة 7 من دوري روشن. الهلال يثخن شباك التعاون بنصف درزن أهداف ويتسبب بإقالة مدربه. رغم التعطل بالتعادل الخليج أو رغم التعطل بتعادل الخليج، النصر يحطم الرقم التاريخي العالمي بسلسلة التهديف في المباريات. والتعادل السلبي يحسم لقاء الشباب، والفيحة وكراسكو يلوم الضغط.

0: بسم الله وصلت وسمع رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف العداء تقديم، وفي الإخراج محمد الحميد. ثم لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو اللاعب الدولي السابق موسى شمري، واللي أصبح معنا جاهز في الطرف الآخر من الهاتف. أبو وليد يا مساء الخير، حياك الله.
1: أهلا أخوي علي، مساك الله بالخير، مسي عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين والمستمعين لإذاعة الرياض وبرنامجنا المميز برنامج الصدارة.
0: بوجودك الغالي كابتن موسى وبمشاركة حبتنا المتابعين الكرام، حياكم الله. نصبح إذن مزيد من التميز ومزيد من الصدارة اللي حبتنا، حياكم الله. 011-4053 القماش استقبال مشاركاتكم. ونبارك لي أمس من توجوا وهو الهلال، لكن نحن نتحدث عن بداية المباريات في إطار الجولة 7. نبارك لمن انتصر ونقول حظ أوفر لمن تعادل. أما بالنسبة للفرق اللي تعادلت 0-0 ولا 1-1 ولا 3-3 مثل الديربي الشرقية، نقول لهم العوض بالجيات، على اعتبار إذا

0: يعني نقطة زي الصفر، فرق عن الانتصار اللي يوديك إلى 3 نقاط. إذا مباراة الجولة كانت قد بدأت يوم الجمعة بتعادل 3-3 ديربي الشرقية قادسية والاتفاق. الاتحاد استطاع الانتصار على الفيصلي 3-1، وذات النتيجة 3-1 الأهلي استطاع الانتصار على الحزم. مباراة يوم الأمس كانت حافلة بكل ندية وكل تحدي وكل منافسة. الهلال أثخن شباك التعاون ب6-0، أثر إلى أنه كان أحد المدربين اللي كان متوقع أنه يتم إقالته خلال التوقف الدولي اللي راح يستمر ابتداء من نهاية الجولة 7، ابتداء من نهاية مباراة اليوم، أعلن إذن عن إقالة مدرب فريق التعاون وتعيين جهاد حسين لاعب السابق لفريق التعاون عوضا عن كمدرب مؤقت لقيادة الفريق خلال الأيام القادمة. 6-0، نص درجن هلال على التعاون. النصر اللي كان مع الهلال في الصدارة إلى قبل يوم مباراة يوم الأمس تعثر بالتعادل أمام الخليج بنتيجة 1-1، وبذات النتيجة تعادل لكن 0-0 جمع اللقاء اللي كان بين الشباب والفيحة. اليوم تستكمل وتختتم مباريات الجولة 7 بلقاء نيوم والفتح، وذلك عند الساعة 27 دقيقة مشاتلة، وعند الساعة 9 راح يجمع لقاءين الرياض والخلود ولقاء الأخير الدرعية وأبها. استطعنا اليوم توقعاتكم لثلاث مباريات تلعب اليوم، نيوم الفتح، الرياض، الخلود، الدرعية، أبها. واللي حاب يعلق على أحد مباريات أمس أو قبل أمس حياكم الله على الرحب والسعة. كابتن موسى نبي ناخذ، احنا عندنا تقرير كما جاءت العادة، انت عرفت نهجنا تقريبا في البرنامج، عندنا تقرير ناخذ كل مباراة على حدة ونفصلها. بس قبل التقرير وقبل ما ندخل في مباريات اليوم حابين ناخذ كذا لو فلاش باك او قراءة مختصرة للي حصل في مباراة يوم الأمس، وخلينا نبدأ بنتيجة نص الدرزن لفريق الهلال. الهلال عنيف اذا استفزيت الهلال، خسارته قدام نيوم في من يقول هي اللي استفزت الهلال والضحية التعاون، وفي من يقول لا التعاون أصلا كان وضعه على قولة المثل الشعبي من جرف الدحديرة والضحية كان مدرب الفريق. ايش رأيك؟
1: اجتمعت بكل أمانة أخوي علي أستاذ المشاهدين المستمعين، اجتمعت ردة فعل قوية من الهلال سواء كلاعبين كمدرب، إضافة إلى سوء التعاون الموسم هذا. كلنا تحدثنا في حلقات سابقة مو هذا التعاون اللي نعرفه، حتى الآن لم ينتصر أي انتصار، ما زال لدي إشكالية مع مدرب الصربي جاركو، وكنا متوقعين بكلامنا إقالة هذا المدرب لأن لا توجد أي بصمة، لا يوجد أي عمل فني، رغم تواجد بعض العناصر المميزة مثل حمد الله، مثل مهديوي، مثل أكثر من لاعب مميز سواء على مستوى السعوديين أو على مستوى الأجانب. لذلك اجتمعت هذه سوء التعاون مع ردة فعل قوي جدا من الهلال، سواء مدرب سواء عناصريا. واتكنز شفنا سجل هدفين وساهم في أكثر من هدف، شفنا مارتينيلي الهاتريك الأول يضع البصمة له في دوري روشن، شفنا سلطان مندش الحاضر دائما متى محتاجه الهلال سواء أساسي أو دكة بدلاء. الهلال الآن عاد المنافسة أكثر قوة، بدأ المدرب يعني يوجد الحلول، ولكن دائما أخوي علي سواء في الخسارة أو الفوز ما نعطي مباراة أكبر من حجمها، نقول هنا طلعت ملامح الهلال أو التعاون، هي ظروف مباراة 90 دقيقة، إضافة إلى أن المدرب التعاون كان سيء، ما تدري حتى اللاعبين التعاون قد يكون أنهم هم أرادوا أن يعني ما أقول خسارة بقدر ما تمنى الخسارة لأجل إقالة المدرب، لأن تعاون ما فاز ولا فوز.
0: جاك ذا الشعور يعني أمس؟
1: حسيت أن اللاعبين ما عندهم رغبة بكل أمانة، يعني وصلوا إلى طريق مسدود بين المدرب واللاعبين، وأنا لاعب سابق ومجرب، إذا كثرة الخسائر أو عدم الفوز وعدم يعني فهم طريقة بعض وعدم انتصار وما في بصمة فنية تصل لمرحلة التسوية، سواء المدرب يطلب نفسه أنه يستقيل أو الإدارة تفهم هذا الشعور وتقيل المدرب. شوفنا اللي صار، وأنا بكلم أنا سعيد لأن المدرب القادم هو جهاد حسين، زاملته في التعاون كلاعب في نجران كلاعب، يملك الفكر والعقلية، أسس نفسه تدريبيا الآن يحمل شهادته برو ما شاء الله تبارك الله، تدرج بسلسلة تدريب

0: مناسبة جدا، راح معايشة مع المدرب البرتغالي جوميز في إسبانيا مع الميرية، ثم حضر إلى السعودية ودرب فريق 18 التعاون، حقق دوري ممتاز، انتصار على الهلال والنصر والأهلي والاتحاد. للتعاون أول مرة يحقق هذه البطولة فريق غير الأندية الكبيرة. أضف إلى ذلك انتقل الآن إلى فئة 21 دوري جوي مع التعاون، الآن نشوفه فريق الأول. تدرج هذا كنت متواصل معنا صراحة، باركت له أمس، كان التدرج هذا مدروس، ما يبي يروح على طول فريق أول، ولا ما شاء الله أعتقد أنه راح ينجح. وتذكر كلام أخوي علي، يملك الفكر، يملك التعامل، يملك الخبرة، إضافة إلى فقط بعض اللاعبين يقدر أنهم يظهر أفضل ما لديهم. أحيانا المدرب حتى لو تنقصه خبرة ولكن قادر أنه يخرج أفضل ما لدى اللاعب، وهذا توقع جهاد حسين، هذا قوته من كان كابتن وقائد التعاون.
1: الهلال ترى بأسماء والثقل اللي موجودة بالعناصر، نتيجة مثل اللي أمس ترى متوقعة، يعني مو بشيء يعني خلينا نقول المدرب كان سيء للدرجة هذه. وعلى فكرة ترى أنا قرأت شوي من السيرة الذاتية للمدرب، يعني نهجه يناسب التعاون. التعاون معروف بما يسمى الكرة البرازيل نجد، يعني الكرة هجومية وكرة ممتعة. نهج المدرب يعني اللي اختاره واحد نقوة مفصل تفصيل على التعاون. بس ايش اللي حصل؟ إن ما وفق، وانت تتوقع ان جهاد حسين بيتوقع ان هذا الرابط اللي ودي توضحه انت، يعني هل يمكن لانه تربطك علاقة سابقة مع جهاد حسين تجد فيه عاطفة تقول انه جهاد حسين ينتهج نهج يناسب اللعيبة عكس المدرب اللي رحل، ولا انت تتكلم عن كلام غير فني، تتكلم مثلا عن ضبط غرفة الملابس، تتكلم عن شخصية وكاريزما، ما ادري ودي توضحها اكثر.
0: انا اول شيء بكل أمانة قستها على جانبين، أول شيء التعاون، أكثر واحد يعرف التعاون جيدا هو جهاد حسين، تكلم حتى أمور فنية. مدرب هذا أخوي علي جاركو الصربي أمس لعب 5 مدافعين، وللأسف يعني لم يتوفق بهذه التشكيلة، سلم وسط الميدان كان فارغ الهلال، ودائما كرة القدم إذا أردت أن تنتصر اللي يكسب وسط الميدان هو ينتصر، لذلك تراجع تخوف، لم يقرأ الهلال جيدا، لذلك خسر بنتيجة كبيرة. لم يلعب بأسلوب، للأسف خاصة مباراة أمس تتكلم أنا، لم يلعب بأسلوب التعاون اللي هو كرة ممتعة يسجل كثير يفوز كثير، شفناه ما فاز ولا فوز حتى الآن، لم يسجل أعتقد إن إلا حمد الله هدفين. عنده مشكلة بكل أمانة في التسجيل، وهذا بكل أمانة جهاد رح يحل هذه المشكلة. جهاد هو كان من كان لاعب يعرف أسلوب التعاون جيدا، وأنا متابعه ترى في فئة سنية مع 21 ومع 18، صحيح إن في اختلاف، ولكن طريقة اللعب والأسلوب، يلعب كرة جميلة، كرة حديثة، اللعب الغير مباشر، يستحوذ كثيرا في حلول كثيرة، يسجل كثيرا، ولسه بدري الحكم، ولكن ضحى عندك المفضل أخوي علي، ونتابع الجولات القادمة، شوف البصمة اللي ضحى مدرب، لأن كرة القدم أنا وجهة نظري تحتاج فقط أن المدرب يعرف يوظف اللاعب صح. أضف إلى ذلك اللي ذكرته من شوين اللي هو إدارة غرفة الملابس، وهي الأهم. أحيانا بعض المدربين يحققون بطولات فقط أنه يملك الكاريزما، وهذه موجودة عند جهاد، ويملك الشخصية والقبول، حينما يتحدث جهاد على اللاعبين يعرفون منه جهاد. جهاد هو صورة التعاون، وهو أفضل صانع لعب في الدوري السعودي إلى وقت قريب، هو أعلى من صنع في الدوري المحترفين، تجاوزه تقريبا قبل موسم سالم الدوسري. لذلك أنا أقول لك جهاد من أميز اللاعبين فكرا واحترافية وقراءة للعب من كان لاعب.
1: طيب في المؤتمر الصحفي أمس مدرب التعاون كأنه أعطاك كذا مؤشر، يا أنه عارف أنه بيمشي ذيك الليلة أمس، أو أنه مثل ما تفضلت كان في مؤشرات أنه غرفة ملابس بينه وبين اللعيبة ما فيها استقرار، أو مؤشر آخر أنا ودي تقرأ من خلال حديثها التالي. يشار إلى أن زاركو مدرب نادي التعاون المقال قد ذكر في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الهلال نصيا: أهنئ الهلال، كانوا أفضل من فريقنا مليون مرة من جميع نواحي كرة القدم، وهذا كلمة عندي. شو رأيك؟ يعني يا مدرب، أنت مثلا مدير رياضي في الفريق وتسمع مدربك يقول ذا الكلام، هل هو استسلام ولا هو مبين لك أنه يحتريكم أنتم تبادرون تقلون عشان يأخذ إذا كان في شرط جزائي ورواتبه، ولا وش اللي شلون قرأت كلامها اللي قاله؟
0: هو طبعا أول شيء أنا أعطيك بعض المؤشرات زي ما ذكرت، تصريح ويبين أنه هذا أعطى كل ما لديه، يعني كان يقول هذا اللي عندي ما أقدر أضيف أكثر من كذا، يبدو لي انه في اخبار يعني سابقه، وفي ترى مؤشرات يمكن اخوي علي ما انتبهت لها انت. حمد الله لماذا لم يلعب امس؟ حمد الله لماذا لا يلعب المباراه اللي قبلها؟ لان بكل امانه اعتقد ما ودي اظلم حمد الله، ولكن شايف التمارين، شايف الوضع، ما يبغى يتحمل اكثر من اللازم السوء الموجود، لان المدربين اذا كانوا سيئين ينعكس هذا الشيء على اللاعبين. لذلك البعض قد يحكم على حمد الله ان صفقه فاشله، لم يحقق الانتصار مع التعاون، لم يسجل اهدافا كثيره. لذلك حمد الله وانا ما ادري ترى ظروف حمد الله، سمعت بعض الكلام يقول اصابه، سمعت بعض الكلام يقول رفض يلعب. لذلك مباراه الجوله الجايه شوف حمد الله حتواجد، سواء نفسيا يتغير، فنيا يتغير. لذلك نقول بعض الغيابات من اللاعبين مفتعله بسبب ان المدرب غير مناسب، يتمنون اقالته. قد يجتمع لاعبين على مدرب، منظومه كامله، وانا اشوف ان هذا شيء مو خطا بقدر ما هم عارفين، لان الاداره توفر اللاعبين والمدرب، وقد يكون ما في حضور دائم للتمارين، حضور المباريات فقط. ودائما نقولها احنا في علم كره القدم، المباريات هي انعكاس تمارين، ما تفعله في التمارين تجده في المباريات. لذلك اعتقد ان الجميع وصل لحل انه هذا اكثر شيء يقدر يقدمه. راح تشوف التعاون بوجه مختلف، واعتقد ان كانوا يحتاجون التوقيت المناسب للاقاله. يعني انا من جولتين ثلاث جولات كنت اتوقع الاقاله، وذكرتها معك في الحلقه اخوي علي، لم اقدم شيء حتى الان، ولكن ذكية اداره التعاون وجهاد ذكي بعد ما يستلم فريق خلال اربع ايام ضد فريق قوي زي الهلال. البعض يحكم مبكرا، لذلك هو قال انا استلم ولكن بعد الهلال، عندي فتره توقف مده شهر. طيب. اقدر اجهز فريق كامل، تعود الاصابات، المصابين يعودون، اللاعبين كذلك، اقدر احط الفكر المناسب والطريقه المناسبه والاستراتيجيه خلال شهر، يقدرون على الاقل يكون اكثر جاهزيه.
1: كلامك اللي تقول قبل شوي، طبعا نقول ما في شيء مؤكد، نرجع بس ننوه لحبتنا متابعين انه سمعت انت تقول سمعت انه حمد الله رفض اللعب، سمعت يعني كلام غير مؤكد، يمكن يحتمل صواب ويحتمل خطا، بس لو جينا اذا الكلام هذا خطا اعتقد انه يحمل مؤشرات سلبيه على حمد الله، بالنظر لتاريخ حمد الله الجدالي مع كثير من الانديه. يعني المدرب كان مفترض انه يكون يعطي اكثر ما اعطى، بس يمكن في تمرد قاد حمد الله ادى بعدين الى خساره باقاله المدرب، وخساره كبيره ب6-0. يعني خلت الروح لعيبه امس ما تعطي، لانهم عارفين مثلا لاعبهم النجم الشباك ولا النجم اللي هدف انه ما راح يلعب بسبب ضغط على المدرب، وافقد ثقه اللعيبه بالمدرب. هذا اذا نرجع نقول نوه حبتنا اللي يتابعونا او الان يتابعون الكلام هذا، نرجع نقول كلام بغير مصادر، كلام عما يراج، بس ربما انت تقول مباراتين ما لعب فيها الحين حمد الله، واضح انك متابعه بشكل لصيق، فهل انت تشوف انه تحليل مثل هذا صحيح، ولا انت تبتصر على كلامك قبل شوي تقول انه طبيعي انه لاعب مثل حمد الله ما يشارك لانه يشوف المدرب ما راح يقدم شيء يفيد الفريق، لانه التحكم بمنظومه ترى متعبه كابتن موسى، انت عشت وشفت وتعرف لاعب يوم يتحكم في منظومه امر مزعج ترى.
0: صحيح، ولكن اذا كان مدرب متواجد، مدرب جيد يملك الشخصيه، يعرف من هو يتعامل معه، حمد الله وبعض اللاعبين مثل طريقه حمد الله ونوعيه حمد الله صعب التعامل معهم. نكون واقعيين اخوي علي، الجمهور يعرف يعي كثيرا، حمد الله دائما لاعب كبير كهداف، ولكن ضبط مثل هذول اللاعبين يحتاج اول شيء مدرب يملك الكاريزما، يعدل بين اللاعبين، يملك الشخصيه والاداره الفنيه القويه. كذا اعتقد حمد الله ولا غير حمد الله ما يقدر يستر من اي شيء. انا ارجع اقول لك هذه كلها توقعات، لان نعم. في كلام
1: قراءه. نعم اوكي.
0: نعم في كلام يا اخوي علي تقدر تبحث بنفسك تشوف، في كلام البعض يقول حمد الله غاب بسبب مدرب رفض اللعب، والبعض قال انه حمد الله مصاب، صار له مباراتين تقريبا مصاب، واعتقد المباريات الماضيه كان متواجد حمد الله، وما في اي اصابه شفناها بالمباريات الا اذا في شيء بالتمرين ما ندري. ولكن ارجع اقول لك احنا نقيس على سلوك حمد الله في مواسم سابقه، نقيس ايضا على موضوع المدرب كذلك وطريقه لعبه واسلوبه وعدم اقناعه فنيا، اجتمعت هذه مع هذه، لذلك توقعنا هذا الشيء بكل امانه.
1: طيب.
0: وراح نشوف تغير كبير للتعاون بعد فتره التوقف.
1: طب بالمقابل هلال، انت من ضمن الاصوات اللي كانت تقول انزاجي عندنا مثلا في البرنامج، تقول انزاجي ما اتوقع انه يستمر. امس كيف 6-0؟ غيرت رايك؟
0: لا ما زلت انا مقتنع بكل امانه على رايي، ولكن دائما ترى لا يقاس على رد الفعل. دائما بعد اول مباراه خساره قويه او اقاله مدرب، يعني حتى مدرب جهاد حسين المدرب القادم التعاون اول مباراه تقيسها، لان هذه رده فعل للاعبين تلقاهم اكثر اصرار وعطاء يردون على المدرب السابق ان مشكله فنيه ما هي لاعبين، وانت عارف اخوي علي هذه الاشياء. لذلك حتى امام التعاون الهلال بعد خساره اليوم اراد اللاعبين ان يردون نتيجه، ولكن احنا دائما مقياسنا اخوي علي هي موسم كامل. الهلال حينما ينهي الموسم ولم يحقق الدوري ولم يحقق كاس الملك ولم يحقق النخبه ولم يحقق السوبر، اعتقد انه صعب جدا تقول انزاجي نجح وانزاجي مناسب. الموسم الماضي حقق فقط بطوله واحده امام الخلود كاس الملك، وكادت ان تذهب تقدم الخلود وتجاوز 2-1. لذلك انا اقول لك في معايير نقيس عليها، مش موضوع يعني هي موضوع عاطفي او لا.
1: اوكي، قبل ما نغلق المباراه، فوز الهلال وصدارته اذا في الترتيب. أنا قاعد أبحث خلال كلامك مزيد من المعلومات حول سبب إصابة حمد الله، ما لقيت شيء. السبب غياب حمد الله ما لقيت شيء له علاقة بأنه كان مصاب. فإذا كانت القراءة لموسى الشمري قبل شوي صحيحة، فإنه يفتح المجال للحديث بشكل كبير، هل حمد الله كان خلف اللي قاله؟ هل حمد الله خلف انه امس تربطها انت؟ هل حمد الله الهزيمه ب5-6 انت كلاعب اذا كان نجم مثلا رفض، نجي على ان هذه قراءه، هل كان سبب في مستوى لعيبه التعاون والهزيمه ب6، ولا الهلال امس ردت فعلهم هم اللي مظهرينها في الملعب بشكل واضح وجلي؟
0: ارجع اقولك اخوي علي ما ودي اظلم اي لاعب بالدعاء الاصابه،
1: اي نبي نمشي على قراءه احنا، بس
0: انا نتكلم كقراءه فنيه. حمد الله او بعض اللاعبين يقول ليش انا ارجع والوضع سيء وما راح ننجح، يعني تسمع باللي يقول داخل المباراه ما عارفين وخسرين.
1: اي بس انا فهمت هذا الغالي كلامك، بس هل لها تتوقع تاثير على اللعيبه زملائه والسته؟
0: اوضح لك نقطه اخوي علي عشان نكون اكثر مصداقيه واقعيه. حمد الله كان غايب مباراة الحزم بسبب الإصابة. هل عاد حمد الله من بعد الحزم؟ هل حتى الحزم موضوع زي موضوع الهلال؟ هو من حزم ما كان مقتنع بمدرب، رافض أن يلعب مع المدرب، ما أدري. هذه كلها إعلام وأحداث تقدر تقراها والمشاهدين والمستمعين يطلعون عليها، ولكن يتبين الشيء بعد ما يتبين الأيام الجاية يصدر قرار أو يتم اجتماع أو يتبين أنه حمد الله مصاب أو غير مصاب. هذه كلها توقعات وأقصراء لنا في البرنامج. لذلك إن كان حمد الله رفض فهذه أعتقد أنها غير احترافية أبدا. أنت كلاعب عليك أن تلعب، سواء مدرب كان سيء أو مدرب ممتاز، سواء دفاعي أو هجومي، هذه كرة القدم. أنت قدرت أن يجيك مدرب بهذه القناعات، قدرت يمر مدربين سواء كويسين أو لا، قدرك تلعب في أندية متوسطة أو مدرب أندية تنافس على البطولة، هذه من احترافية أنك تلعب في كل مباراة تكون جاهز.
1: بس ما له علاقة يعني انه 6 امس ومستوى زملائه اذا مشينا على القراءة ما له علاقة.
0: انا اقول ممكن حتى حمد الله موجود يخسر 6 تعاون.
1: اوكي، معناته ردت فعل الهلال، معناته ردت فعل الهلال. طيب واضح.
0: اضف الى ذلك سوء التعاون سواء بوجود حمد الله او بغياب حمد الله.
1: طيب سبب مدرب.
0: نعم.
1: اوكي. طيب الهلال اذا بالصدارة مع 18 نقطة، ويليه الاتحاد 17 نقطة، ويليهم النصر مع 16 نقطة وذات النقاط، 16 للقادسية بفارق الأهداف، بعدين الأهلي مركز الخامس 12 نقطة، ونيوم 12 نقطة، والخلود كذلك 12 نقطة. طبعا نذكر نيوم باقي لمباراة اليوم، خلود باقي لمباراة اليوم، يعني مؤهلين مرشحين لأنه مواقعهم تتغير. يليهم كذلك اتفاق، بعدين الدرعية، الحزم، الفيحة، الخليج، الرياض، الشباب اللي في المقاعد الأخيرة، الفتح، الفيصلي، التعاون، أبها معه نقطة واحدة فقط. بالنسبة للمباريات الأخرى، التعادل، الخليج والنصر أمس ب1-1، كيف شفت المباراة؟
0: هي إعادة لسيناريو اللي يصير للنصر دائما في المباراة الأخيرة، وتذكرتها أخوي علي بالتحديد. دائما النصر يتأخر ثم يبحث عن التعادل، يفوز بصعوبة من مباراة أمام الاتفاق، خسر 2-0 ثم رومنتادا انطرد لاعب ثم اخرج مدرب كريستيانو ثم فاز 3-2 ثم التعاون كذلك على سوء نادي التعاون الا ان التعاون هو من تقدم بالتسجيل ثم عدل النصر وانتصر كذلك الاتحاد انتصر على النصر ثم جت ابها بصعوبه فاز النصر على تقدم 2-0 وابها ضاع فرص سجل هدف كانت تروح تعادل ولكن انتهى 2-1 اخيرا الخليج الخليج هو من بادر هو من تقدم شفنا حتى الهدف كان خطا من لاعب الخليج سجله بطريقه جميله عبد الله حمدان وشيء هذا يفرحنا بكل امانه كسعوديين اللاعبين مثل عبد الله حمدان او لاعبين اخرين مثل مصعب الجوير وغيره يظهرون انفسهم يلعبون متى ما جت الفرصه زي مندش كذلك ولكن ما زلنا نتحدث ونكرر النصر راح يعاني كثيرا في مثل هذه المباريات المضغوطه انك تطالب لاعب مثل كريستيانو مع كل الاحترام والتقدير لهذه الاسطوره والايقونه الكبيره انه يلعب 90 دقيقه بمستوى عالي برتم عالي لذلك انت احيانا تلعب مباراه كانك ناقص لاعب وهذا العمر له رقم العمر له احكام يعني تكلم عن لاعب 40 سنه صحيح انه المباراه قبلها سجل هدف جميل ولكن مثل اللاعبين باعمار كبيره كريستيانو وركسن تجده في المباراه لا تجده في الاخرى لكن صعب جدا اذا ما اقتنع المدرب او كريستيانو انه يتم التدوير في المباريات المهمه واحيانا بعض الدقائق زي ما صار مباراه الرياض نزل في اخر الدقائق وسجل هدف لذلك راح تخسر كريستيانو شفنا الاتفاق بدا كريستيانو انطرد اخرج انجلو مدرب انجي حس انه اخطا بعدين تدارك الوضع بين الشوطين اخرج كريستيانو رغم انه طالب الفريق بالفوز ولكن كان في فريق يركض اكثر يجري اكثر يسيطر اكثر يلعب اكثر سجل لذلك كريستيانو دائما والكره مش معك انت ناقص لاعب وكريستيانو في بعض المباريات ما يقدر يطلب في المساحه لذلك لاعبين الوسط اذا عرفت ان تبين امكانياتهم يحتاجون لاعب يطلب قدام في المساحه الهدف قادر يجيبه كريستيانو ولكن يجيبه من كره ثابته سواء ركنيه او بلنتي او كره ثابته فاول صعب جدا ان تجد كريستيانو يطلب في المساحات ويساعد اللاعبين الوسط سواء هجوميا او دفاعيا ولكن تبقى كريستيانو له اسمه كبير وتواجده له شخصيته له وتواجده اللي احنا سعيدين به بكل امانه ولكن على المستوى الفني اذا احنا قرناها فنيا بكل امانه يسبب ضغط على النصر فنيا قد يفقدوا نتائج مباريات كثير قد يفقدوا بطولات كثيره زي ما فقدوا في المواسم السابقه.
1: اوكي. بالمقابل رغم تعثر النصر بالتعادل خرج من المباراة بإنجاز تاريخي بعدما حافظ على سلسلته التهديفية في الدوري ووصل إلى المباراة رقم 94 على التوالي التي ينجح خلالها في تسجيل هدف ليحطم الرقم التاريخي لريفر بليت الأرجنتيني صاحب سلسلة 93 مباراة متتالية وبدأت سلسلة النصر التاريخية في 8 ديسمبر 2023 عندما سجل الفريق 4 أهداف خلال فوزه على الرياض ولم يتوقف عن هز الشباك في أي مباراة دورية منذ ذلك الحين وتفوق النصر بهذا الإنجاز على سلسلة ريفر بليت التي امتدت إلى 93 مباراة متتالية في الدوري الأرجنتيني خلال فترة من 1936 إلى 1939 قبل أن تتوقف أمام الغريم بوكا جونيورز بالخسارة 2-0 ايش تعليقك؟
0: رقم مستحق ورقم متوقع لأن النصر يمتلك لاعبين قادرين يسجلون في أي وقت يمتلك نهج هجوم يتغير حال النصر تكلم على لاعب مثل فيليكس تكلم على لاعب هداف ذا كريستيانو تكلم على أنجيلو تكلم على كومن رغم أنه ما يظهر حتى لاعب بمستوى وهذا من ضمن الأشياء اللي سبب تراجع لفريق النصر يمتلك لاعبين ماني كذلك لا أنسى عبد الله حمدان كبديل بدأ ينزل ويسجل هذه الأشياء متوقعة لما الفريق الكبير يلعب بطريقة هجومية قادر يسجل بكل الأوقات وبكل المباريات ولكن دائما الجمهور لا تهمه هذه الأرقام بقدر ما يهمه هو صدارة الدوري وتحقيق البطولات لأن دائما نهاية الموسم هي المعيار والمقياس الحقيقي للجماهير ومحبين أي نادي لذلك النصر حتى الآن لم يفرط بنقاط كبيرة يكون أكثر منطقية هو عنده 16 نقطة الآن في المركز الثالث تساوي مع القادسية القوي جدا الاتحاد يفرق أنه بنقطة واحدة 17 نقطة الذي لم يخسر حتى الآن الهلال يفرق نقطتين لذلك قادر أن تواجه الاتحاد تواجه الهلال ولكن يجب أن تصلح أمورك الفنية يجب أن أعتقد أن بعض الأشياء لا نريد أن نحملها اللاعبين أنت أخوي علي متابع جيدا وعارف الدوري في ضغط كبير في المباريات الأخيرة في الجولات الأخيرة اعتبرت في البرامج عليك اخوي علي، ولكن هذا الضغط لانه نتيجه عندنا بطوله كاس الخليج في جده، بعدها في اسيا، ذاك رزنامة الدوري مضغوطه شوي، اللاعبين كان الله في عونهم بكل امانه، خاصه تلعب في شهر اغسطس وسبتمبر هو اصعب شهر، راح تشوف مستويات اللاعبين ومستويات الفرق الحقيقيه بعد تقريبا الجوله العاشره.
1: حلو. طيب بالنسبه لمباراه الشباب والفيحة واللي بالمناسبه انتهت بالتعادل السلبي 0-0، قراءتك؟
0: انا اقول ليت الشباب يعود يوما يعاني. لا حتى الان يعاني الشباب ولا انتصر حتى الان. يعني فريق كبير مثل الشباب 7 مباريات تعادل 4 نقاط فقط وخسر 3، يعاني تهديفيا، يعاني دفاعيا، يعاني عناصريا. إدارة الشباب تشكر، قدمت ووفرت وفق المستطاع وفق الميزانية، تعاقد أكثر من تعاقد ممكن هذه الفترة بممكن 16 لاعب سواء محلي أو أجنبي، تعاقدوا مع حارس مميز جدا دياو سنغالي، حافظوا على كراسكو، وأنا بالنسبة لي هذه أهم من تعاقد، تحافظ على نجم الفريق في المواسم السابقة وكراسكو، ولكن كراسكو يحتاج في لاعبين يساعدون كراسكو. أتوقع أن فترة التوقف هي مناسبة لمثل الشباب والتعاون وبعض الفرق المتعثرة والفتح كذلك. التوقف مش مناسب للفرق اللي ماشية صح بطريقة، لأن التوقف سلاح ذو حدين، أحيانا تكون ماشي برتم كويس وانتصارات تستغل ضعف الفرق اللي تمتلكها جيدا، ثم بعد التوقف راح يتغير الدوري، يعني ممكن أخوي علي تشوف دوري آخر، تستغرب مستوى الفرق، تشوف فتح آخر، تشوف تعاون آخر، تشوف شباب آخر.
1: اوكي، النوه ترى فيه انديه ما فازت حتى بعد انتهاء الجوله 7 من ضمنهم الشباب، يعني 7 جولات الانتصارات 0 لنادي الشباب، كذلك الفتح والفيصلي والتعاون وابها والخليج 0 انتصار حتى الان مع انتهاء الجوله 7. يقابلهم رقم مميز للاتحاد والخلود اللي حتى نهاية الجولة 7 للاتحاد والسادسة للخلود لم يخسر أي مباراة بدون أي هزيمة. الهلال متصدر خسر، النصر خسر، قادسية خسر، بقية الأندية كلهم خسر باستثناء الاتحاد والخلود. الرقمين هذول حاب تعلق عليهم؟
0: صحيح، هذا عمل فني أعتقد يحسب للمدرب ويحسب للعناصر، دائما متى ما توفر مدرب جيد مع عناصر جيدة تحكم بهذه النتائج. إشكالية أحيانا في فكر المدرب وأحيانا إشكالية في عناصر ما يملك تنفذ أفكار، لأن مثلا خلنا نقيس على سبيل المثال مدرب الفتح خالد عطوي. خالد عطوي دفاعيا كان منظم، لم يسجل عليه أهداف كثيرة، شفنا تعادل مع فرق كبيرة مثل الاتحاد، شفنا حقق نتائج يجب تكلم بالتعادل خارج أرضه، ولكن ينقص الانتصار وبالتحديد ينقص التسجيل. يعني تكلم من الفتح في 6 جولات لم يسجل هدفين، وهذا رقم أعتقد أنه رقم ضعيف جدا، وهذا بكل ما يتحمله مدرب ويتحمله عناصر اللي ما تساعد المدرب على تطبيق بعض الأفكار أو تسجيل، لأن دائما المهاجم هدافة من النادي. شفنا الهلال بعد ما تراجع مستوى بنزيما ونونيز، شفنا ضحى في 2 وجاب 2 على أعلى مستوى، واتكنز ومارتينيلي، شفنا عم سجل واتكنز هدفين وسجل مارتينيلي 3 أهداف. لذلك العناصر مهم جدا يرجحون المدرب. أعتقد أن المهاجم الهداف هي عملة نادرة على الإدارة أن تستقبل. أنا أذكر أحد المدربين قال لي كلمة شهيرة، قال أنا جهز 10 لاعبين، لاعب رقم 11 الهداف هذا لاعب الإدارة تعاقد معه بمبالغ كبيرة، ولو لم يدري فيه المدرب عنده مشكلة مدرب، أن اللاعب الهداف هو عملة نادرة ما يحتاج يتمرن كثير، هو متعود على الباب يسجل أكثر. ذاك الأندية التي تنافس على البطولات دائما يحضرون هدافين، شفنا الهلال ما صبر أبدا على بنزيما، شفنا الأهلي تحسن بعد ما أتاهم توني، حقق لقبين نخبة. لذلك الأندية الكبيرة إذا أرادت بطولات فلتتعاقد أولا مع مهاجم هداف تجي بعض اللاعبين.
1: جميل. 0-1-1-40-5-3 هذا رقم واش استقبال مشاركاتكم، حياكم الله، حابين نسمعكم توقعاتكم لإنتاج مباريات اليوم، نيوم الفتح، درعية أبها، والرياض والخلود، أو اللي مبحب يعطينا توقع وحب يعلق على أحد مباريات يوم الأمس أو قبل أمس الله يحييكم. مقطع لمتابعة التقرير. كابتن موسى الشمر حبتنا رجع بعد المزيد الحديث والتفاصيل. التقرير طبعا يتحدث عن ثلاث مباريات تلعب اليوم.
2: تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين بإقامة ثلاث مواجهات، إذ يدخل نيو مباراته أمام الفتح وهو في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، في الوقت الذي يعيش فيه الفتح وضعا صعبا بعدما جمع ثلاث نقاط وضعته في المركز السادس عشر دون أن يحقق أي انتصار حتى الآن، وما يجعل الفريق مطالبا بالخروج بنتيجة إيجابية تعيد إليه الثقة وتخفف من الضغوط المحيطة به. الرياض يلتقي الخلود في مواجهة تبدو متقاربة الأهداف لكنها مختلفة في موقع الفريقين وطموحاتهما، فالخلود يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة بسجل خال من الهزائم، وهو ما يمنحه دافعا معنويا قويا لمواصلة نتائجه الإيجابية، في حين يحتل الرياض المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط ويبحث عن انتصار جديد يساعده على الابتعاد عن المراكز المتأخرة. الدرعية السابع يلعب أمام أبها على ملعب الأول بارك عند 9 مساء، ويطمح إلى مواصلة حصد النقاط والاقتراب أكثر من فرق الصدارة. في المقابل يجد أبها نفسه أمام مهمة صعبة للغاية، إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط ويحتاج إلى نتيجة إيجابية تعيد إليه الأمل في تحسين وضعه.

0: شكرا عبد الملك قريب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. موسى الشمري لاعب الدولي السابق وضيفنا لحلقة اليوم حبتنا المتابعين الكرام. وليد نبدأ مباراة نيوم والفتح توقعك وعلى ضوء التقرير ايش حاب تقول؟
1: أقول أن التحدي الحقيقي لنيوم اليوم هو ما بعد انتصار على الكبار مثل الهلال. لذلك اليوم تحدي حقيقي، هل هي مجرد مباراة انتصر فيها للتاريخ صدفة أو أن نيوم قادم بقوة لمقارعة فرق المقدمة؟ وهذا دور جاليتيه أن يحاول أنه يتعامل مع مثل هذه المباريات. الفتح بعد فوز قوي على الهلال والكل تحدث عليه، كيف يتعامل مع الفريق ذهنيا؟ لأنها تختلف تماما هذه المباراة. الهلال أمام الهلال كان الهلال مستحوذ، وكان اليوم تقريبا مستحوذ 37% كان معطي الهلال الكورة، ولكن بالأخير فاز 2-0 لعبة التحولات. اليوم تختلف تماما، اليوم راح يكون هو المطالب بالفوز. لذلك كيف يستطيع جاليتي ولاعبي نيوم أن يتعاملون مثل هذه المباراة؟ على الورق حنا نقول نيوم هو الأقرب للفوز، فريق حقق تقريبا 4 انتصارات من 6 مباريات، أعتقد أنه رقم كبير جدا لفريق قادم من دوري الدجولة قبل موسمين. ولكن الفتح هناك ردة فعل، الآن الضغوطات أكثر على لعيبة نيوم من وجهة نظري، كون نيوم قادم من فوز على نادي كبير مثل الهلال، الفتح قادم من تعثرات يبحث عن نقطة تقريبا، ولكن نيوم هو الأقرب توقعاتي.
0: أوكي، أكثر شيء يحافظ بوجهة نظرك نيوم اللي يخليه يحافظ على استمراريته، يعني المفروض لو كنت مثلا أنت مع مكان جالتية وش أكثر شيء بتنتهجه عشان تحافظ على الاستمرارية بعد فوزك على الهلال؟
1: إنك تأخذ كل مباراة على حدة. بعد انتصار الهلال بيوم فرح اللاعبين، إجازة، بعدها بيوم بداية الأسبوع ننسى كل شيء، لأن نطوي صفحة الهلال نفتح صفحة الفتح، وهذا مدربين كبار وحتى كذلك اللاعبين كبار. الآن مباراة تختلف، إذا أردت أن تنافس وأن تحقق مراكز متقدمة، هل الفوز على الهلال مجرد صدفة ومباراة للتاريخ، أم هذا النيوم قادم بقوة؟ يقال دائما الأندية الكبيرة أو المنافسة على الاستمرارية مو على فوز مباراة، أي فريق يقدر يفوز على فريق كبير مباراة، ولكن من يستمر بحصد النقاط والانتصارات؟ ذلك المدرب عليه أن يجهز اللاعبين ذهنيا مثل ما جهزهم فنيا وبدنيا داخل الملعب.
0: اوكي، طبعا نوه او نذكر انه يمتلك نيوم مجموعه من الاسماء القادره على ترجيح كفته، يتقدمهم مهاجم الفرنسي المخضرم لاكازيت الى جانب امادو كوني وزيزي المدافع، فضلا عن الحارس البولندي المتالق مارسين بولكا وخبره محمد البريك. بالمقابل يصل الفتح الى تبوك وهو لا يزال عالقا في رحله البحث عن انتصاره الاول بعدما مضت 6 جولات دون ان ينجح الفريق في تذوق طعم الفوز. وجمع فريق المدرب الوطني خالد العطوي 3 نقاط فقط من 3 تعادلات مقابل 3 خسائر، يحتل مركز 16 في بداية بدأت تثير القلق لدى أنصار الفريق مع استمرار نزيف النقاط. تلقى الفتح خسارة جديدة أمام الدرعية بتيجي

0: 2-1 في الجولة الماضية، ما يضاعف أهمية الخروج بنتيجة إيجابية من تبوك، خصوصا أن الفريق يرغب في دخول فترة توقف بأجواء أفضل تمنح فرصة لإعادة ترتيب أوراقه قبل استئناف المنافسات. خالد العطوي، متى نقول دخل مرحلة الخطر ولا هو دخلها أصلا؟
1: هو دخلها، ولكن اليوم صعبة جدا المباراة، لأن أرجع أقولك بعض الإدارات تنتظر فترة توقف الإقالة، لذلك شفنا أكثر من إقالة الآن، وأعتقد أنه الجولة هذه فيها إقالات. ذكر كلامي أخوي علي، لأن فترة التوقف بيستغلونها مع مدرب جديد بأفكار جديدة. الآن اختبار صعب لمدرب الوطني خالد عطوي أمام الفتح، هو الإشكالية يحتاج أولا إلى استعادة الثقة. مشكلته ليست في جدول الترتيب فقط، مشكلته في الفعالية الهجومية أخوي علي، تكلمنا عنها أن الفريق ما يسجل حتى الآن، سجل هدفين. صعب جدا أن تنتصر وأنت ما تسجل، الانتصار لازم أنك تسجل أكثر، لازم يكون وصول المرمى أكثر. وأرجع أقولك يتحملها المدرب، يتحملها العناصر. لذلك اليوم اختبار صعب جدا لخالد عطوي الفتح، ولكن عودنا خالد دائما حب الصعوبات، من كان مع ضمك وقبل الاتفاق والعام مع الدرعية صاعد في الملحق. مثل هذه المباراة تبين شخصية المدربين، فترة التوقف يقدر يستعيد فيها الأنفاس، لأن شفنا نتكلم في تصريح كثيرة في التلفاز إني أنا ما جالس أمرن الفريق، أنا ألعب مباراة ثم بعدها ركفر استرجاع وبعدها ألعب مباراة ثانية حتى لا ما طبقت أفكاري. لذلك ممكن يكون فترة التوقف هي أفضل وقت بعد اكتمال العناصر أن المدرب يطبق أفكاره، ولكن السؤال هل يصبر إدارة الفتح إذا خسر اليوم نيوم أو لا؟
0: من ترشح من الأسباب اللي تقول قبل شوي نهاية الجولة تتوقع فيه إقالات، من اللي بيتبع مدرب التعاون؟ في أحد ترشح ولا نتكلم على العموم أنت؟
1: لا أنا أتكلم الفتح أولا، أعتقد أن أبها كذلك.
0: خالد عطوي يتوقع أنه يقال اليوم لو خسر؟
1: أنا أتوقع أنه يقال اليوم، مع أن تمنياتي باستمرار خالد عطوي، وأنا أعتقد أن خالد عطوي حتى الآن لم يجد الوقت المناسب أو الوقت الكافي لتطبيق أفكاره وتحدثه بنفسه، لأن وقت طيب وضغط المباريات، أتمنى استمرار وتطبيق. كذلك مدرب الكرواتي دامير راح نتكلم بعد قليل عن أبها، حتى أنه محقق انتصار. لذلك فترة التوقف هذه فيها أعتقد أكثر من إقالة لمدربين.
0: والنتيجة كيف توقعها نيوم والفتح؟
1: صعب جدا، راح ينتصر نيوم على الفتح، لأن المعطيات والإمكانيات والعناصر وأشياء كثيرة ترشح وتجعل نيوم يتفوق. فريق قادم من مباراة أمام الهلال وانتصر 2-0، قادر أن يفوز على فريق لم يحقق انتصار حتى الآن ولم يسجل الهدفين في 6 جولات.
0: كأنك رسم السيناريو أنت. الله يستر عليك يا خالد.
1: صحيح، هي أمور كرة قدم فنية.
0: نعم.
1: القدم أخوي علي هي علم غير صحيح، يعني مش واحد زائد واحد أو اثنين.
0: صح.
1: فيها مفاجآت، قد يحدث طرد أول دقيقة لنيو ويتفوق الفتح، ولكن هذه معطيات متغيرات. ولكن إحنا في برنامج الصدارة المميز دائما أخوي علي معك نقرأها فنيا ونعطي انطباع عن الجماهير، ولهم حق إن مداخلات نرحب فيهم جميعا.
0: طيب الرياض والخلود عطنا توقعك بداية، وعرضوا التقرير استعرضناه قبل شوي، ايش حاب تقول؟
1: الرياض والخلود ما زلنا نتحدث عن الخلود مثل ما نتحدث عن اليوم. الخلود حتى من الفرق التي لم تخسر حتى الآن، قدموا مباريات كبيرة جدا، انتصر على فرق كبيرة، شفنا يحقق نتائج مميزة. عجبني بكل أمانة اللاعب الأسباني صاحب 26 عام إيكر، كان مميز جدا. الآن أعتقد أن الخلود ليس مفاجأة للدوري، الآن خلود من الفرق التي تنافس على المراكز المتقدمة، يمتلك مدرب باكنغهام أسلوب لعب مميز جدا، قادر يسجل، قادر أنه يعتمد على أي عنصر بالفريق. شفنا أكثر لاعبين سعوديين ممكن مشاركة من حامد شنقيط الحارس السعودي في نادي الخلود، لذلك في أفكار المدرب. لذلك حنا نرجع قليلا لحديثنا، إذا كان هناك مدرب يضع بصمته ومنهج واستراتيجية ولعب، أي لاعب يجي يأدي. الخلود تفوق من الموسم الماضي، ليس الموسم هذا، بوصوله الموسم الماضي إلى كأس الملك، وهذا الموسم حتى لم يخسر من الفرق القوية التي لم تخسر أي الاتحاد فقط.
0: عندك توقع للمباراة؟ هل يستمر الخلود بدون خسارة؟
1: هو المتوقع أن الخلود يستمر بدون خسارة، ولكن هل ينتصر أو لا؟ هذه الأرقام تقول لنا يا أخوي علي أن حتى الآن الخلود لم يفز خارج أرضه،

0: تعادلات خارج الميدان. لذلك اليوم مباراة في الرياض على ملعب نادي الرياض، هل يكسر القاعدة أو العقدة بتحويل البداية المتعثر خلينا نقول خارج الميدان بالتعادلات؟ أصبح الخروج الآن نقول التعادل خارج أرضك تعثر، لأن الطموح اختلف، اللاعبين المدرب طموحات النادي خلود الآن أصبح من فرق متقدمة.
1: أنا ودي أتوقع معكم الرياض والخلود، أعتقد أنه الخلود تعادل ويمكن يفوز الرياض.
0: لا أنا أقول أنا أخوي علي معك، أنا أشوفه تعادل. سابقة تقول أن خلود قد يكون استراتيجية ورسم المدرب أني خارج أرضي، في بعض المدربين يتحدثون معنا كذلك يكون خارج أرضنا ما نخسر أهم شيء، قد يكون أنه يتحفظ يدافع أسلوب آخر، أهم شيء تعادل. النقطة خارج أرضك مع ثلاث نقاط على أرضك هذه توصلك إلى شيء بعيد في المقدمة،
1: أو يمكن يفوز الخلود، يعني 55% تعادل 45% يمكن الرياض، عفوا يمكن يفوز الرياض، يحدث أول مفاجأة للخلود بإحداث الخسارة عليه، لأنه مدرب البرازيلي مدرب الرياض اللي كان بالمناسبة مدرب مساعد للموش صبري لموش اللي كان مع فريق الرياض في بداية الموسم الماضي، يقرأ بشكل طيب جدا المستويات المنافسين، فممكن قرأ الخلود بشكل جيد ويعرف وين مكامن الخلل في فريق الخلود ولو قليل جدا. نيوم والفتح أنا أتفق معك، أعتقد أنها قريبة، أقرب شيء أنها تكون فوز نيوم، وأتمنى وأتوقع أنه ممكن إدارة الفتح تعطي فرصة لخالد العطوي، يمكن تعطي فرصة مع أنها أعتقد أنها صعبة، بس أتوقع ممكن إدارة الفتح تعطي فرصة لخالد العطوي. 011-40-53 هذا قماش استقبال مشاركتكم، استقبل من الطرف الآخر الهاتف الزميل صالح القرني المتواجد في طبعا أو هو من سكان منطقة تبوك، ونسعد بتواجدك في حلقة اليوم زميل صالح القرني، خصوصا مع مباراة نيوم اللي تقام اليوم، ودي تعطينا مزيد من التفاصيل حول اللقاء اللي يجمع نيوم بالفتح خصوصا فيما يتعلق مستجدات نادي نيوم. صالح حياك الله.
2: حياك الله أخوي علي، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، هلا بالغالي،
2: مساك الخير أخوي علي وعلى ضيفك الكريم الكابتن موسى الشمري.
1: الله يرضى عليك، حياك.
2: أنا في طريقي لملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك لتغطية مباراة نيوم والفتح. اليوم نيوم يعيش أجواء فرائحية، هو بعد الانتصار الكبير والعظيم كما ذكر المدرب غالاتيه في المباراة السابقة على الهلال، ذكر المدرب أيضا في المؤتمر الصحفي أنه حقق إنجاز عظيم وأن هناك استعداد جيد لمباراة الفتح. اليوم بعد الانتصار شهدنا حملات تسويقية كبيرة في شوارع تبوك دعما لنادي نيوم في مباراته أمام الفتح. أيضا اليوم تتحرك عدد من الباصات والتذاكر المجانية للجماهير، فمن المتوقع اليوم أن نشاهد حضور جماهيري جيد بخلاف المباريات السابقة. اليوم نيوم في الترتيب السادس ب 12 نقطة في حال انتصاره على الفتح، اليوم يصل إلى النقطة 15، يتجاوز الأهلي ويصبح بفارق نقطة عن القادسية وعن النصر وثلاث نقاط عن المتصدر. سألت المدرب غالاتيه في المؤتمر الصحفي عن أهمية مباراة الفتح، وعادة ما يكون هناك تراخي بعد الانتصار في المباريات الكبيرة ولا بد أن يكون هناك تحضير، وافقني الرأي، قال نعم لا بد أن يكون هناك تحضير ذهني وتحضير بدني واستعداد جيد للمباراة، فمن المتوقع أن نشاهد مباراة كبيرة ونيوم لا يزال يقدم مستوياته العالية. لكن في نقطة مهمة دائما تلحظ على نادي نيوم، أنه في المباريات أمام الفرق الأقل أو المتقاربة دائما ما يكون هناك

0: الله في قادم
1: شكرا
0: حياك الله قادم الحلقات. كان إذا معنا حبتنا الزميل الصحفي صالح القرني من تبوك، مطلعنا إذا على آخر مستجدات خصوصا فريق نيوم اليوم وقت ما يستضيف إذا في تبوك فريق الفتح. ناخذ مزيد من المتابعين، استقبل المتصل التالي أبو حاتم. حياك الله أبو حاتم، ارحب.
2: السلام عليكم.
0: السلام، هلا
2: حياك،
0: هلا بك، تفضل.
2: حبيبي أنا عندي كلام أبغى يعلق عليه لو سمحت ضيفك. أولا مدرب، كل مدرب ينهزم في الدوري الآن وإحنا ما لعبنا 7 جولات، يدعي بالإرهاق، 3 يومين نلعب يومين. طيب أنت بكل الفرق زي بعضها، اللي يهزمك ويتعادل معاك زيك لاعب كل يومين. أنت عندك ما شاء الله، لازم يكون مدرب يكون عندك حلول. أنت عندك 25 لاعب، تجيني الآن وإحنا بداية الدوري تقول لي والله مرهقين يومين نلعب، هذا ما هو كلام. انت الحلول عندك، انت المدرب المفترض انك تلعب شوط والشوط الثاني عندك الحلول وتريح بعض اللاعبين. هذا شيء انا اشوف انه شماع كلامهم ده. الشيء الثاني انه المنتخب، برجع المنتخب، هل هو مع استمرار الدوري او توقف الدوري؟ رغم انه يا اخي احنا طموحنا ترى ما هو دورة الخليج. الشيء الثاني احنا عندنا 200 لاعب اجنبي، ليه نوقف الدوري يا اخي؟ لين متى احنا ما نتعلم؟ متى احنا ما يكون دورينا اقوى فاقوى؟
0: ثم اذا طلعنا من دوره الخليج ابو حاتم، اذا طلعنا من دوره الخليج انت اول واحد يبدق بيقول ليش طلعنا من دوره الخليج.
2: لا ما قلت ومن زمان انا اتكلم عن المنتخب، ما اقول الكلام.
0: ما دوره الخليج لا تكابر، لا تكابر تقول ما نبيها.
2: اصلا يكون في علمك من الان اقول لك غير مطمن المنتخب مع المدرب.
0: هذا كلام ثاني، بس مو معناته تقول ان ما نحتاجها او ما هي بهدف لنا بطوله الخليج. لا، بطوله الخليج مهمه لنا.
2: لا ما هي مهمة لنا ولا هي طموحنا. احنا عندنا كاس آسيا على الأبواب.
0: ايه؟
2: ونبغى كاس آسيا ان شاء الله، هذا طموحنا.
0: طيب
2: ليش يا اخي ما العب بالاولمبي؟ ليش ما اخلي الدوري حقي كل اسبوع اخلي الدوري حقي شغال؟
0: طيب شكرا لك، خليك معنا.
2: حياك ضيفك على كلامي. اذا انه هو معلم يقول لي مأيدني ولا ما هو مأيدني ما هي مشكله.
0: اوكي، ابرك سعد، حياك الله. عن توقف الدوري هذا سؤاله لك، لكن بالنسبة لبطولة الخليج ليش مهمة؟ أنا أقول لأنه إحنا جيل خصوصا الجديد الحالي اللي ما شاف المنتخب السعودي الأول يرفع الكؤوس محتاج يشوف، محتاج يتعود أنه منتخبنا يرفع الكؤوس. وبالمناسبة بحسب رئيس لجنة المسابقات في البطولة الخليجية قال تم اعتماد واحد، تم اعتماد البطولة الخليجية من الفيفا. 2، المباريات اللي شارك فيها اللعيبة تسجل لهم عدد مباريات دولية. فما عقب هذه كل المؤشرات هذه شيء تجي تقول وثم لا طلعنا بطولة الخليج نفاجئ ونكتشف انه احنا دايم نعيد نفس الموال هذا، نقول ليش طلعنا بطولة الخليج؟ ما في متناول اليد، المفروض انه في متناول اليد. قبل ما تجاوب لو سمحت على استفسار، حابين ناخذ مزيد من المتابعين. متصل تالي هشام، حياك الله هشام.
3: السلام عليكم.
0: سلام، حياك،
3: خير على ضيفك الكريم.
0: الله يرضى عليك، هلا بالغالي هشام.
3: بالماضي في حلقه يوم الاثنين او الثلاثاء تقريبا انا اتصلت وقلت رايي في كلام كابتن صالح محمدي.
0: أوكي.
3: وقد ان فهم كلامي ان انا اتهكم على راي الكابتن صالح محمدي، فمن نفس المنبر انا اعتذر لو فهم او وصل الكلام ان انا اتهكم على الراي او شيء زي كذا، او اني انا كنت محتقن مثل الكابتن صالح محمدي، فهذا غير صحيح.
0: طيب.
3: هذه اول نقطه.
0: أوكي.
3: النقطة الثانية بالنسبة حق المدربين مع الأندية والإقالات اللي تصير ولا اللي بتصير ولا غير، لازم كل نادي يحدد أنت وش تبي. يعني أنا مستغرب مثلا من نادي الخليج، ليش قوميز؟ يعني قوميز مع الفتح أخذ 9-0 ومباراة هو يتحملها طول وعرض وتصريحات وغيره. يعني أنت حدد وش تبي. نادي الفتح مع الكابتن العطوي، أنا اللي أشوفه كابتن العطوي فنيا اعلى من الموجودين، من اعلى فنيا من اللاعبين المتواجدين في نادي الفتح. انت وش تبي؟ انت تبغى تنافس على بطولات ولا لا؟ الحقيقه والواقع، عشان انا كنت اتمنى منك حلقه كامله عن الفتح، انا اقول كلامي الان. نادي الفتح انتوا قلبتوا النادي، كنا نسمي النادي نموذجي تسويقيا. نادي الفتح صار زي كانه مندوب مبيعات فقط. احنا جيدين جدا في الحساء اننا الله تسويقيا، ما تشوفنا البرامج التواصل الاجتماعي ما شاء الله تبارك الله، تسويق حق التيشيرتات ما شاء الله، تسويق حق حضور الجماهير ما شاء الله تبارك الله. طيب هل في مستوى في الملعب؟ ما في مستوى واضح. توجه الإدارة، أنت وش تبي الإدارة؟ أنت تبغي تسويق خاص، جيب مدير تسويق حطه.

0: رجب مدرب ولا تحرز المدرب. انا والله العظيم يعني متعاطف طيب. جدا مع العطوي لانه مستوى الفريق يعني مستوى ما يستحق ان حتى العطوي يدرب فيه يعني لو ولا تجيب اي حد يدرب فيه لان لا مستوى لا اداء ما نشوف شيء في الملعب غير كذا يطالب بحضور. انت تبغى تاخذ المبالغ المرصوده حق الحضور الجماهيري وضح للجمهور واحنا بندعمك. احنا الحساوية عندنا تعاطف ترى مو طبيعي. لو يجي بكره يقول تعالوا بنحط لكم ليمون حساوي في الملعب بيجوا الحساوية كله لان احنا متعاطفين مع النادي ونشوفه هو واجهك الحل. لكن وضح لنا انت في البدايه انت وش تبي.
1: حلو كنادي. حلو وضحت
0: الفكرة. شكرا جزيلا.
1: شكرا غالي هشام تحياتي لك. انا سعد شرفتنا. ناخذ عبد الله اخر متصل عشان ضيق الوقت بس عندنا اليوم ونعتذر بقيه المتصلين. اخوي عبد الله حياك الله. الو
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه
2: الله يا ابو ماجد.
1: حياك هلا
2: وضيفك الكريم. انا بس والله حزنان على النادي الاهلي على هذا الصراحه. الفريق اللي كان بطل فاخر لحظه في بدايه الدوري صراحة ينفتون ريشة للدرجة هذه يا أخي شيء والله العظيم زعل. والله شيء زعل يعني يا للأسف. مقبل الدوري ما راح نحقق لا دوري النخبة نفس الطريقة يعني ما أدري يعني هذا الأهلي اللي كان مدربين تيري سنتانا ولزروني والسناتة والعالم دي يجينا مدرب زي هذا سمسري يعني والله العظيم شيء زعل حقيقة والله يا أبو ماجد.
1: طيب الله مستعان ان شاء الله بيوفق.
2: بالنسبه للعيبه المنتخب أيه؟ انا سمعت انه العمري زعلان عشان منظمه المنتخب. يا عمري انا بقول لك يا عمري ترى جمهور في ورا الشاشه وفي المدرجات المفروض ما تزعل. انت انسان يعني كبير في العمر هذا اول شيء. وبعدين ايش قدمت انت للمنتخب؟ انت ما قدمت الا لما كنت في الاتحاد. حتى لما جيت الهلال ما قدمت له شيء. وصابات من رباط الرباط تزعل على ايش يا اخي؟ ترى الجمهور يفهم كوره يا اخي.
1: اوكي
2: فكونا يا ابو ماجد خلي فكونا من العواجيز حق المنتخب هذول. خليهم خلاص يروحوا يا اخي. نبغى شباب نبغى اشبال نبغى ناشئين. ما نبغى العالم العواجيز هذا اللي ما ودونا بعيد يا ابو ماجد.
1: انت قصدك المالكي عبد الله؟
2: المالكي اي عبد المالكي.
1: اوكي اوكي شكرا لك. شكرا. حياك الله لابك. طيب المباراه الدرعيه وابها عطنا توقع كذا. عندك توقع المباراه؟ وعلى ضوء التقرير استعرضنا قبل شوي كابتن موسى الشمري بس معليش قبلها في احد المتصلين قال لك توقف الدوري. عطنا وجهه نظرك عن توقف الدوري هل وش رايك فيه بشكل عام؟
3: هو كلام منطقي يعني انت فريق عندك عناصر مميزه قادر انك تدور بين اللاعبين. انا الوم فقط او اعطي العذر فقط لمثل نادي الفتح لا يوجد عناصر مكتمله. لذلك المدرب لو وزير خالد عطوي يقول دور بين اللاعبين. هو اصلا حتى الحارس حق الحارس المميز دريان حضر فيه تقريبا بعد ربع جوله وكان في مباراتين كلين شيت كان مميز جدا. افضل لاعب باتنا وهو الان كبر في العمر 30 سنه. لذلك ما في عناصر عشان يدور. يقدر الهلال يدور يقدر النصر يدور عنده عناصر وبدلاء. ولكن عندي مثل الفتح طبيعي ان خالد عطوي يطلع ويتكلم على الضغط اللي صاير. تتكلم كل ثلاث ايام تلعب مباراه كل ثلاث أيام ما يمدي اللاعب إنه يسترجع. ما يمدي اللاعب إنه يعطيك 90 دقيقة وبعدها 90 دقيقة. حتى النصر إذا ما دور راح يتعب زي ما ذكرنا من شوين. كريستيانو يلعب مباراة كبيرة بعد يومين ثلاثة ما يقدر يلعب مباراة كبيرة 90 دقيقة. لذلك حتى شفنا إنزاغي ريح مندش في أحد المباريات خسر ودخل مارتينيلي اللي يبغى يدور رغم إنه ما كان جاهز. لذلك أحيانا تفقد مباريات. عشان كذا نقول لك المدرب اللي عنده عناصر يقدر يدور. واضح. انا صراحه كل امانه مع اخونا المتصل اللي يقول هذه اعذار عندك لاعبين تقدر تدور ثلاث ايام ولكن جميل. ما عنده عناصر له
1: صراحه. عشان الوقت بس بقي تقريبا دقيقه وتزيد شوي. الدرعيه اذا وابها
3: الدرعيه يقدم مستويات جميله. الدرعيه معيه الخلود ونيوم نادي بعد الاستحواذ والخصخصه من الانديه اللي صارت الان تنظر لها في فرق المقدمة يلعبون على تنافس في مراكز المتقدمة. حقق 10 نقاط حتى الآن وهو صاعد حديثا من دور الدرجة الأولى. يمتلك عناصر مميزة يمتلك لاعبين مميزين مع مدرب البرتغالي برونو. في أكثر من لاعب قادر أن يخدم الخلود ويحقق نتائج. أبها يعاني ما زال لم يحقق لنا تعادل واحد أمام فيصلي. حتى الآن لم يحقق أي انتصار في 6 جولات مباراة صعبة على أبها. ولكن أتوقع أن الدرعية راح ينتصر لأنه هو الأجهز عنصريا وفنيا. وزي ما ذكرت لكم شوين بعد التوقف أو من خلال التوقف راح نسمع إقالات من ضمنها مدرب الكرواتي لأبها.
1: يمكن مدرب أبها اليوم إذا خسر، وأنا أعتقد أنه كذلك إذا سمحت له بشارك معكم

0: استطلاع فوز الدرعية. يمكن اليوم نسمع إذا جينا على رأيك أنه نهاية الجولة السابعة إقالات ممكن درب أبها اليوم يتم من خلال حساب الرسمي لنادي الدرعية إعلان إقالة المدرب. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. شكر غالب وليد، تحياتي لك. كان إذا معنا حبتنا المتابعين الكرام اللاعب الدولي السابق موسى الشمريس. نسعد إذن بتواجدكم دائم في برنامجكم الصدارة. وصلنا لحلقة نهاية حلقتنا اليوم، تقبلوا في النهاية تحيات محدثكم علي يوسف لعدد التقديم وفي الإخراج محمد الحميضي. تمسوا على خير. الصدارة الصدارة الصدارة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كنفة.
3: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في هوى بلادي على أثير إذاعة الرياض. ثلاث ساعات إن شاء الله ممتعة معكم، ثلاث ساعات نقضيها وإياكم من خلال فقراتنا اللي تعودنا أن نقدمها بشكل مختلف ممتع، أسلوب أيضا خفيف، أنا وزملائي وطاقم العمل يناسبكم ويناسب أيضا هوية البرنامج لما نتحدث عن هوى بلادي في كل أرجاء هذا الوطن الغالي. ثلاث ساعات إن شاء الله على أثير إذاعة الرياض معنا ممتعة من خلال استكشافنا المواقع السعودية وما يدور فيها من فعاليات ومنجزات. علي، ورحب بزميلي علي الشهري، مساء الخير.
1: حياك الله ظافر، مساء الخير ومساء النور والسرور، حياك الله.
0: يا هلا وسهلا.
1: كل الأسبوع هذا
0: لا اليوم الله. اليوم وجهك غير.
1: لا وانت أنا
0: وجهك غير.
1: أنا غير اليوم، يعني صراحة لو تشوف من ظافر تقولون لا نمدد ساعة.
0: انت تبين مدد ساعة مددنا.
1: حياكم الله معنا متابعينا ومستمعي برنامج هوا بلادي في أسبوع جديد ويوم جديد وانطلاقة جديدة من هوا بلادي من الآن وحتى الثامنة مساء، وأيضا مساء الخير والسرور على مخرجنا الرائع وكابتننا محمد الحميدي. مساء الخير أبو حسن.
0: مساء الخير. لا منور أبو حسن اليوم. محمد اليوم مختلف تماما بالأناقة ما شاء الله، فرق عن الأسبوع الماضي. اوكي كان مشغول مشغول وهموم الدنيا عليه.
1: انا اشوف انه ما شاء الله محمد في كل حالاته.
0: لا والله كل حالاته حلو محمد، ما يحتاج. بس اقول لك الاسبوع الماضي فرق شوي عن يعني الاسبوع هذا. اليوم جايك مروق،
1: يلا ان شاء الله يكون بدايه اسبوع
0: اي وانطلاقه اي قائد الطائره
1: اكيد معبي كروسين مره فل اليوم. جولاتنا فل كثيره وفقراتنا،
0: بس عاد اهم شيء ما يستخدم هليكوبتر.
1: اي لا لا ان شاء الله كلها مطارات ان شاء الله.
0: اي لا ان شاء الله الامور زينه. ابو حسن اليوم ما فيها هليكوبتر. اليوم كله يقول ابشروا بالسعد، الامور زينه. عموما نرحب ايضا بفريق الاعداد عايشه زير، هبه العمران، نور المطيري. نحن معكم أنا ظافر الخثعمي وزميلي علي الشهري في التقديم. إن شاء الله رافقكم بمتعة رائعة جدا من خلال
1: رحلة وطنية جميلة نتنقل فيها بين مناطق المملكة محافظاتها مراكزا، يعني نشوف الفعاليات اللي موجودة وأيضا الفقرات اللي قدمها طاقم الإعداد الجميلة المتنوعة وأيضا حصاد المراسلين مراسلين في كل مناطق المملكة. اليوم معنا مجموعة إن شاء الله متفرقة وجميلة كما عودناكم، ثلاث ساعات تكون مليئة بأخبار عن هذا الوطن وعن التقدم الحاصل في هذا الوطن والفعاليات المصاحبة للفعاليات الترفيهية
0: وضيوفنا
1: ضيوف هوا بلادي الغالين علينا في كل حلقات
0: مراسلين
1: بلادي كلهم
0: كلهم. عاد والله انا عارف تصدق صمت الجوال، خفت احد يتصل وانا على الهواء.
1: ليش؟
0: قلت يمكن يلخبط القائد الطاهر
1: الحميضي يدق عليك. لا هو على طول من يوم نركب الطيارة الحميضي على طول.
0: لا اصلا يعني لانه يقول لك اغلقوا الهواتف المتنقلة انتم على
1: والله صحيح. تشوف هذه يا اخي انا مرة صدمت، كنت في احد الرحلات على طاري هذا الموضوع، كنت في احد الرحلات واللي قدامي جواله شغال ما شاء الله، شغال على شبكة، هي شبكة حاولت اشبك على شبكة الطائرة ضعيفة جدا جدا جدا وهو شغال عنده ما شاء الله فل.
0: ما قفل المتنقل الهاتف المتنقل
1: ما قفله وانا حاولت افتح الشبكه الطايره اشبك عليها لكن كانت ضعيفه، فقعدت والله كذا مقهور ابغى اساله انت شابك عليه ايش الله يحفظك، يعني احنا تقفل الشبكه عندنا على طول مع الارتفاع
0: صحيح
1: تقفل، فما عندك الا شبكه الطايره، انت على اي شبكه الله يحفظك شغال وشغل
0: مستانس
1: مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات ما ادري هل هو حافظها هل هو، بس انه واضح انه يعني قاعد يتصفح.
0: لا لانه ممكن علي ممكن يكون في خدمه، ترى في خدمه دائما احنا نجهلها يقول لك هذه من ضمن الخدمات اللي انت تختارها اثناء حجزك.
1: حلو.
0: يعني تختار انك تحتاج لل الواي فاي الطائره برسوم معينه.
1: صحيح.
0: اي انا هذه انا شفتها مره في احدى خطوط الطيران
1: يمكن اجنبيه.
0: لا اعتقد ان خطوطنا بس ان اي خطوط فيهم الثلاثه عشان ما نقول اسماء،
1: مع انه انا كنت درجه ولا ما كان في خدمه ما ادري يعني.
0: اعتقد انها الاولى
1: ممكن
0: بدون اسم تراها
1: بدون اسم يا خطوط خطوط هوا بلادي ممكن تكون خطوط هوا بلادي
0: يعني لما تجي تحجز على هوا بلادي اختار خيار الواي فاي
1: اختار 91 واي فاي.
0: اي طيب على اساس كذا ناخذ يعني نحمل مقاطعنا برضو ونستانس. خلينا نحمل مقاطعنا مع محمد الحميد.
1: يلا نروح فاصل وبعدين

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، حياكم الله بعد هالفاصل اللي بدأنا مع مخرجنا الزميل محمد الحميضي وأنا ضافر مستمتعين جدا جدا بفواصله فواصل مخرجنا وأغانيه واختياراته الجميلة والرائعة، وإن شاء الله نبدأ معكم إن شاء الله في فقراتنا المنوعة في هوا بلادي. لكن ضافر سؤال، كيفك مع السيارات؟ هل أنت من هواة السيارات؟
1: كلنا من هواة السيارات. ما تروح بسيارة اليوم أنت وتجي؟
0: لا، في فرق إنه أنا هاوي ولا يعني استخدام.
1: شوف إذا أنت هاوي أكيد هاوي للشيء القديم. إيه صح ولا لا؟ يفرق الموضوع. أكيد. إنك هاوي للسيارات هذيك اللي هاوي. بس إذا إنك هاوي للقديم أوكي أنا معك. أتفق. إيه الكلاسيك السيارات القديمة. طبعًا أنا ما يعني أنا شاهدت عدد من السيارات الكلاسيكية القديمة في أحد المتاحف، هي ممتعة صراحة. بس تقول كيف كانت قيادتها؟ هل هي مريحة؟ في ناس يحبون الدعسة
0: كابرس
1: شايف؟ فهل السيارات لها محبينها؟
0: أكيد.
1: ترفع لي يعني في أحد أعتقد أن بريطانيا فيها من الشيء الجميل أنه محافظين على السيارات القديمة جدا، والبعض منهم وخاصة كبار السن. شاهدت أحد المقاطع فعلا شخص بريطاني محتفظ بعدد من السيارات الكلاسيكية
0: اللي استخدمها
1: طوال حياته. في ناس هاويين في هذا الاتجاه.
0: صحيح.
1: والله أنا أشك أنك هاوي في الموضوع، أكيد عندك سيارة قديمة.
0: لا والله قديمة قديم. كان عندي سيارة قديمة.
1: إيه.
0: مو قديمة يعني. موديل 98 تعتبر قديم؟
1: لا. حديثة.
0: إيه.
1: أنا قلت الحين.
0: يعني
1: عندك
0: أنا أعتبرها.
1: عندك من الثمانينات 75.
0: إيه. لا بس أنا ما أعتبر هذه السيارة لأن أول سيارة اقتنيتها.
1: إيه.
0: لكن راحت يعني، وكان لها يعني طعم خاص، لها ذكرى مثل اللي تقول أنت الشايب ده يجمع في السيارات. ترى أحيانا في حنين. بداية ما توظف تشتري سيارة معينة وانت طالب يكون معك سيارة معينة، وأكيد كل واحد الحين يستمع لنا يتذكر أول سيارة ساقها واستخدمها والذكريات الجميلة اللي فيها.
1: إيه والله يا أخي الشيبان عندهم ميزة تصدق، يحبون السيارات القديمة. يلا إنك تبيع منهم
0: ويحفظون.
1: أقول يلا إنك تبيع سيارة.
0: صحيح.
1: روح أقول أبيعها. قال هي تعبتك.
0: إيه.
1: أنت تصرف عليها.
0: صحيح.
1: خلاص أنا عجبتني خل عندي.
0: وبعضهم يحتفظ فيها يعني، في ناس صدقي. فعلا يعني تشوف عنده أكثر من سيارة كلاسيكية حافظ عليها في بيته، وسيارات منوعة هي اللي استخدمها. ممكن يتطور أكثر.
1: إيه.
0: ويروح يشتري السيارات اللي تعجبه.
1: صح.
0: كلاسيكية يشتريها، لكن في بعضهم لا، سياراته القديمة ويقوم على تجديدها.
1: في واحد من أصحاب المتاحف يقول لما جيت أشتري السيارة من عند واحد، السيارة قديمة طبعا.
0: إيه.
1: فيقول أنا أحاول في الشايب ذا مو راضي إنه يبيع. فيقول قلت له يا ابن حلال هي مكلفة للصيانة. قال أنت جاي تدورها ليش طيب؟
0: ليش جاي تشتريها؟
1: طيب صينة عني.
0: رد منطقي.
1: إيه قال له خلاص خلى عندي هنا وصينة عندي. يقول فبعد عناء طويل وبعد جدال يلا وافق إنه يبيعها. يعني تخيل من حبه لها يقول إنه هذه أول سيارة اقتناها، طبعا هي قديمة. ها؟ يقول بعد عناء، يقول بعد محاولات فالآن بعض المتاحف السعودية موجودة، ولذلك في متاحف عندنا في المملكة في القصيم في الطائف، أعتقد أنه في حائل أيضا فيها متاحف خاصة للسيارات الكلاسيكية. فموضوع حلو والله.
0: في أنا أشخاص يعني عرفت أشخاص في الرياض في الدمام يكون عنده مزرعة، يكون عنده مكان كبير فيحتفظ بالسيارات.
1: شكل نورة بتاخذ واحدة من السيارات.
0: موضوع جميل صراحة.
1: إيه والله نورة
0: الأشياء اللي يهتم فيها الرجال كثير.
1: بس عاد أكيد أنه محتفظة في سيارة قديمة.
0: مين؟
1: نورة مروعي. إيه؟
0: ما أعتقد.
1: لا صدقني عندها. عندها اللي عندها.
0: أكيد عندها ذكريات عن سيارات.
1: إيه ممكن.
0: إيه
1: ممكن. إيه
0: قديمة.
1: ممكن. إيه.
0: لكن روح العسير.
1: إيه طياراتنا العسير.
0: العسير في مطار أبها. وزميلتنا نورة مروعي، مساء الخير واهلا بك نورة.
2: يا هلا مساء النور، حياكم الله علي وظافر والمستمعين وجميع الزملاء. وترى احنا ما بنبقي ولا مكان، بنروح للسيارات للرياضة كل مكان مفتوح بنروح له
0: ما شاء الله.
1: والله احنا طائرتنا متنقلة ترى. عادي يعني عندنا هليكوبتر عادي، لو تبغين نروح الجبال رحنا جبال عادي ما مشكلة.
2: اي هذا هو، هذا اللي
0: حنبقى. يعطيك العافية على الموضوع يا نورة، موضوع جميل جدا صراحة، ويهم شريحة كبيرة من الرجال، ما أدري النساء إذا كان يهمهم هذا الموضوع، لكن أعتقد بما أنهم ساقوا فربما أنه يعني يشتركون مع بعض المحبين السيارات.
2: خليني أقول لك، أنا أذكره في المتوسط كنت حاطة في غرفتي، كان في مجلة السيارات إذا تذكرونها تمام، وكنت حاطة صورة سيارة أحبها، قلت إذا في يوم من الأيام يمكن أسوقه، وجال زمن وسكت
0: سبحان الله.
1: الحمد لله خلاص.
2: فعالم السيارات عالم جميل جدا، واليوم عندنا ضيف مبدع وضيف جميل وضيف أعتقد أنه فكره مختلف شوية، وخصوصا أنه متخصص في مجال، طبعا المهندس محمد ثابت مرشد سياحي، وأيضا متخصص في مجال السيارات، هو من عشاق السيارات الكلاسيكية اللي أصبحت يعني مستهدفة في المجال اليوم، وخصوصا في أيام الجكرندا، أنتوا تصفون السيارات أيام الجكرندا ويطلع. اليوم صدناك، حياك الله معنا.
3: عمرك يا أهلا وسهلا، الله يسعد مساكم، ودواعي سروري أني أكون معاكم حقيقة على الهواء.
2: مهندس محمد، أول مرة التقيت فيك كنا في عين الذيبة تقريبا صح؟ وثاني مرة التقيت فيك كنا في موقع جنتر.

0: سياحي في وادي بن هشبل، لكن اليوم دخلتني للورش صناعية وادي بن هشبل. كلمني عن هذا المكان وكم عمر هذا المكان؟
1: والله يا الحبيبة أنا متخرج من الثانوية الصناعية سابقا، وعدت الحمد لله صرت معيد، أخذت بعثة بريطانيا 5 سنوات، تخصص هندسة ميكانيكية، تخصص دقيق محركات ومركبات، وبعدها عملت في الكلية التقنية، تقاعدت مبكر، فتحت ورشة. الورشة من زمان عندي تقريبا من 35 سنة،
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: أصون جميع السيارات وخاصة السيارات الكلاسيكية اللي تستهويني، وبالنسبة لي شغف كبير جدا.
0: يعني لو جينا هنا ما شاء الله سيارات رهيبة صراحة، حلوة سيارات صغيرة تجي في الأفلام الأمريكية القديمة كم عمر أقدم سيارة عندك؟
1: أقدم سيارة اللي يمكن تشوفيها أنت قدامك لـ 1945 نعم، تم تجديدها بالكامل. طبعا السيارة هذه عبارة عن جيب ويليز، شركة جيب أمريكي، شاركت في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.
0: ما شاء الله. نعم. طيب لو قلنا شغفك بالسيارات الكلاسيكية بالذات إلى أين وصل ولا أي مرحلة؟
1: والله الشغف مستمر والعشق مستمر أبدا، حتكون شغفي هوايتي وأدفع عليها، ولو كانت سيارة يقول لي في القصيم ولا في الشمال ولا في وين أروح لها وأشوفها. الشغف مستمر الحمد لله والمتعة مستمرة.
0: يعني ما شاء الله مهندس محمد لما أروح مواقع ألاقي سيارات كلاسيكية يقولوا هذه الأستاذ محمد ثابت مهندس محمد ثابت.
1: الآن عندي 12 سيارة كلاسيكية
0: موزعة المواقع ولا هنا بس؟
1: لا موجودة عندي، وشي في البيت وشي مجهزينها لليوم الوطني إن شاء الله، الفرحة الشعب اليوم الوطني زي كده. مشاركاتي حقيقة أغلبها مجانية.
0: طيب العدد السيارات الموجودة عندك الآن بالضبط؟
1: الآن 8 سيارات بالضبط.
0: لك مشاركات داخل المملكة أو خارجها؟
1: أكيد أنا أول المشاركين في اليوم الوطني، التأسيس، أي احتفالات وطنية أنا أكون أول واحد فيها، لأنه الوطن قدم لنا الكثير وينتظر إيش نقدم له. مشاركات شاركنا في الكويت، في قطر، في البحرين، مشاركات زي كذا. نمشي بسياراتنا إلى شمال المملكة، دول الخليج أيضا. نعم.
0: الشغف في مجال السيارات الكلاسيكية احنا كاتبين عنواننا انه هذه الهواية تحولت الى جانب سياحي، وانت فعلا حققت هذا المستهدف. اصبحت السيارات الكلاسيكية المنتشرة في شارع الفن مثلا في موسم الجاكرندا، في اليوم الوطني، في يوم التأسيس، اول شيء ممكن يفكر الواحد يتصور عنده وخصوصا في يوم التأسيس.
1: نعم انا لاحظ انه يستهوها الشباب الصغار سن زيك مثلا.
0: لا
1: لا لا ما شاء الله عليك، والأطفال أيضا تستهوي الناس كثير، ينزلوا يشوفوا شيء غريب في البلد مو زي السيارات الثانية، فيصوروا معها ويدخلوا داخل السيارة ويشوفوا تقنيتها وبساطتها القديمة وأدواتها البسيطة. فأنا أشوف السيارات حتى لما تمشي فيها بين منطقة أبها والخميس الكل يصور، الكل يأشر، الكل كويس أنه ندخل السرور على شريحة من أبناء وطننا وأبنائنا والوافدين وزي كذا.
0: قل لي أصعب سيارة أو مثلا أكثر سيارة حسيت أنك تبغاها ومستعد تدفع عشانها وسويتها فعلا.
1: والله كثير لكن ما تحققت بعضها دفعنا وتوسطنا منها واحدة من السيارات موديلة 55 كانت عند أحد الأخوان الله يذكره يذكره بخير، زهراني في الباحة، رجعت عليه تقريبا تكررت عليه 5 مرات، قلت له يا ابن الحلال لو كانت بنت أكيد قد تزوجها. في الأخير المرة الخامسة الحمد لله باعني إياها الله يذكره بالخير.
0: هل يوجد مثلا تجمع معين لعشاق السيارات الكلاسيكية في المنطقة أو على مستوى المملكة تستفيدوا من خبرات بعض، تتبادلون خبرات مثلا صيانة معينة؟
1: نعم نعم أستاذة نورة، بيننا جروبات وبيننا تعاون وفي قطع الغيار، ويمكن لو شفتي الآن في المكتب هذا كل اللي هنا كله قطع غيار للسيارات الكلاسيكية.
0: ما شاء الله. طيب تلقوني قطع غيار؟ أنا مرة فتحت عشان أقرأ عشان أبغى أشوف. أنا كلمتك على هذا الموضوع زملاء على فكرة، أنا طالبته من أيام الصيفية بس كان برا السعودية، وكنت قاعدة أجمع معلومات، لقيت أنه في بعض السيارات الكلاسيكية القديمة اللي تم تعديلها وتضبيطها يعني مبالغها غالية جدا
1: جدا جدا. تصور أن بعض القطع نجيبها من

0: بلد ما تتوقع يعني. كوبا، كوبا لا زالوا محتفظين الآن، البلد الوحيد في الآن المحتفظين بالسيارات الكلاسيكية الخمسينية والستينية والسبعينية. فبعض القطع جايبها من هناك، بعض القطع جايبها من البرازيل، بعض القطع من أمريكا، بعض القطع من الصين عن طريق أمريكا أو عن طريق بريطانيا. في البلدان العربية زي مصر، سوريا، الأردن فيها أشياء بسيطة.
1: أكثر سيارة تحس إن عليها طلب من السيارات الكلاسيكية مثلا في السعودية أو حتى على مستوى العالم العربي أو العالم؟
0: والله في سيارة الفلوكس واجن بيتلز اللي الخم في السائدي، جميلة جدا. نعم نعم،
1: أنا باخذ لفة فيه.
0: ولا يهمك، خليها ميدالية، خليها ميدالية. ولا ثندربيرد اللي هو الفورد ثندربيرد اللي في الستينيات. نعم، هذه السيارتين مطلوبة كثير في السعودية. أيضا الكابرس القديم، الفورد ويسمونه الفورد باللهجة العامية، الفورد القديم الخمسيني والستيني، هذا مطلوب كثير كثير.
1: السياحة والسيارات الكلاسيكية مرتبطة بشكل كبير في ذهن وذاكرة المهندس محمد ثابت، ما رسالة لتحملها من خلال هذه التجارب، من خلال السيارات صيانتها المشاركة فيها؟
0: والله أستاذة نورة، في بعض السواح تهوي السيارات الكلاسيكية فيطلب مثلا أنه تستقبلوني بسيارة كلاسيكية.
1: الله.
0: نعم كثير. فبالنسبة لهم، أنا أذكر واحد من الكويت وعائلته، واحد من البحرين، من الرياض وعائلاتهم، الأطفال الصغار وزوجته وبنات، يستمتعون بمتعة غير طبيعية لما تجيلهم سيارة ستينية تستقبلهم من المطار إلى الأوتيل. الحمد لله في السياحة برضو السيارة دي نستخدمها أيضا لما يكون في لقاء ملتقى سياحي أو الفوريوم أو زي كذا، فنعرض السيارة دي أيضا.
1: جميل. زملاء تحبون تشاركون معنا بأي سؤال؟
2: أعطنا المايك يا محمد، يا محمد يا محمد. نورة الحين تنادي، قل لنا، ترى احنا مستانسين بهالمعلومات القيمة نورة، لكن ترى السيارات الكلاسيكية عموما لها عشاق ومهتمين وشغف، ترى هي شغف في النهاية، وهذا الشغف ينم عن حب للشيء اللي كان عليه البدايات، يعني كانت البدايات وانطلاقات البدايات من خلاله، فأي شيء جميل بصراحة.
3: والله كنا نسولف يا نورة تحت الهواء نظافر عن الموضوع.
1: خلوني اختصرها لكم، هي مرتبطة يمكن عندكم بمحمد المصباح.
2: لا بغض النظر يعني. بس ترى على فكرة حتى في الجنوب وعموما المملكة يمكن موجودة سيارات القديمة، الجوب مثلا، الشفر القديم جدا جدا، الموديلات القديمة،
3: ولها جروبات،
2: لها ناس ترى مهتمين. الشيبان يلا انك تاخذ السيارة الجيب الشخص القديم من عنده.
3: اي والله، ولا الدتسن ولا الهلكس،
2: الله لو تغريب الفلوس ما يعطيك اياه.
1: شوف اهم شيء انها شغاله ما شاء الله تبارك الله.
2: لا لا، ماكينه وغير مضمون،
1: ولكن هو طرح فكره جميله جدا انه يستقبل السياح بهذه السيارات. فكره جميله ومختلفه. صحيح. وخلاقه صراحه.
2: لا والله ممتع وابد يبدا فيها، والله يوفقها ان شاء الله. صحيح. وبالعكس ممكن احد يتعاون معه من اللي عنده بسيارات، يعني
3: فكره رائده وجميله بصراحه. يعني
0: الله يطول عمركم وشاكر لكم ولقائكم، و تعالوا في ضيافة الأستاذة نورة أي وقت.
3: الله يسلمك أخوي محمد.
0: ضيافتي بعد.
2: ما يحتاج. ما أنت مقصر ولا هي مقصرة.
1: هو شوف أهم شيء هو عنده ورشة. شوف أنا ضربت عصفورين بحجة.
3: أوه ما شاء الله، حلو. صيانة للسيارات.
2: أبد هذا عاشق.
0: ويزين قناتكم.
2: هذا عاشق متيم في السيارات الكلاسيكية. شكرا لك نورة، وشكرا لضيفك، يعطيكم العافية.
3: شكرا لك يا
2: نورة. أهلا وسهلا.
1: الرائع محمد، مهندس محمد، سلام لكم.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية. ارجع لك المايك.

0: أخي قايد الطائرة أحيانا
1: تحس اليوم نعسان ماش
0: بيصدم. لا أنا كنت لا لا أنا
1: بيصدمنا في سحابة الحين.
0: لا تصدق إنه هو كان بايز. يعني شوف كان يراقب التحولات الجوية أي فما يكون في ضباب، ما كان في أمطار، ما كان كذا، ومع هذا
1: أي
0: ومستمتع بالأجواء. قال والله وش
1: إيش
0: لكم في بلادي، خلوا
1: طلع يده مع قزاز الطائرة ومستمتع بالجو.
0: أمو من اللي قال والله أبد ماني برادكم نهائيا، أبنعطيكم اللي يروقكم ونرجعكم في هوا بلادي.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصف

0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي في انطلاقة جديدة في أسبوع جديد، وحياكم الله معنا في أخبارنا المتفرجة.
1: طبعا انطلاقتنا مع انطلاق المؤتمر العلمي 11 الجمعية السعودية لطب الطوارئ في جدة. هذا المؤتمر العلمي هو لطب الطوارئ من خلال تنظيم الجمعية برعاية وزارة الصحة. الجمعية السعودية لطب الطوارئ وبرعاية وزارة الصحة هناك مشاركة لقيادات وخبراء وممارسين مختصين في طب الطوارئ سواء كان من داخل المملكة أو خارجها، ويستمر عليه لين أو إلى وقت الفترة القادمة اللي هو 14 سبتمبر إن شاء الله. وإيه يعني تقريبا كم أخذ يوم؟ أخذ أسبوع تقريبا ولا ثلاثة أيام؟ تقريبا ثلاثة أيام، لانه في عرض ايضا لتخصص التعامل مع الحالات الطارئه منظومه متكامله، جانب من تطلعات المستقبليه لتوظيف التقنيات الحديثه والذكاء الاصطناعي في تسريع التشخيص وطب الطوارئ. والله بالفعل يعني الاستفاده من الذكاء الاصطناعي في طب الطوارئ مهم جدا، والخدمات الطبيه وادخال التقنيات الحديثه فيها
0: صراحه مهم جداً
1: موجود
0: جدا جدا، وهذا من التطور المصاحب ل الخدمات أو التقنيات الجديدة. طبعا انتقال موضوعات المؤتمر من أساسيات قراءة تخطيط القلب في نسخته الأولى إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في طب الطوارئ حاليا يعكس التطور المتسارع للتخصص، ويقدم منظومة صحية متكاملة في المملكة،
1: ولأنه ركيزة أساسية علي
0: أكيد.
1: يعني يسهم أيضا في تحسين مؤشرات الأداء وجودة الخدمات تجربة المستفيد، فيجسد فعلا التطلع نحو أيضا جيل جديد يهتم بطب الطوارئ ويرتكز أيضا على تقديم رعاية صحية أفضل. ترى يعني اليوم الصحة لديها تقنيات جديدة في مجال الصحي، ومن خلال اهتمام القيادة بالمجال الصحي كبير جدا، الدعم والتمكين للكفاءات الشابة، هذا كله يسهم أيضا في مستقبل القطاع ومستقبل طب الطوارئ بالتحديد.
0: لا شك طبعا الخدمات الصحية في المملكة يا ربي لك الحمد أصبحت متطورة وتواكب التقنيات الحديثة، وأيضا تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين، منها حتى الزيارات المنزلية، الخدمة المنزلية
1: صحيح.
0: لكبار السن للي ما يقدر يجي المستشفيات
1: صحيح.
0: وأيضا تقدم السكن في مستشفيات، عندنا تقدم السكن للي عندهم مراجعات
1: من خارج المنطقة
0: أو
1: نعم صحيح.
0: خارج المملكة، والله الحمد يعني هذه المنظومة الصحية المتكاملة نحمد الله ونشكره
1: اللهم
0: عليها
1: لك الحمد.
0: على توفرها
1: اللهم لك الحمد على نعمة هذا الوطن الغالي والله.
0: لا ننسى أن طب الطوارئ من التخصصات المهمة جدا، كان الله بيعونهم بصراحة اللي يشتغلون فيها،
1: لأنه التخصص
0: متعب
1: جدا، وكل الحالات الطارئة أمامهم.
0: عندي أحد الزملاء في هذا التخصص يعني بصراحة متعب جدا، لكن جمال هذا التخصص فيه من الأجر بصراحة
1: صحيح.
0: إذا عملت بإخلاص
1: صحيح،
0: إن شاء الله أنك ما تخلى من الأجر في هذا الموضوع،
1: لأنك تنقذ حياة شخص
0: أي.
1: ففي النهاية هذا لك أجر عظيم
0: أكيد.
1: طائرتنا كانت معكم في أخبار حلوة، لكن وين إحنا متجهين الحين محمد؟ إلى مكة المكرمة. لا هنا يعني صراحة شوف، أنا لازم نستخدم المجال الثاني
0: هليكوبتر؟
1: أي
0: يعني احنا بنهبط في جدة،
1: نهبط في جدة وناخذ هليكوبتر لمكة
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: طيب
0: سامي الشريف،
1: والله عاد الموضوع اللي بتكلم فيه هو قريب من السيارات الكلاسيكية بس هذا لا
0: كلها فيها دفع فلوس
1: اي
0: فيها سيارات
1: هي لا هي في دفع فلوس بس هذه في اقتنائها، يقتنونها بس فئة معينة اي بس فئة معينة اللي تقتنيها. فسامي الشريف زميلتنا مكة المكرمة مع صناعة المجوهرات وتشكيلها، مساء الخير سامية.
0: مساء الخير،
2: اهلا اهلا، مساء الخير زملائي ظافر وعلي، واحنا انتظرناكم في مهبط طائرات
1: اي والله
2: مكة، وانتقلنا لموقعنا هذا الذي فيه نتحدث عن هذه الصياغة للمجوهرات والأحجار الكريمة، وفعلا ندخل عالم الثراء
1: اي ابد. وبعدين يعني سبحان الله فيها تصميم ودقة متناهية ترى سامية.
2: أكيد في مساحتنا هذه البسيطة في برنامج هوا بلادي، أكيد إحنا حنغوص في هذا العالم، عالم الذهب وطريق الأحجار، ونسلط الضوء أكثر على هذا الشغف اللي عند ضيفتنا، واللي تحول من فن وهواية إلى طبعا احتراف وإبداع من خلال يعني مرأة سعودية حفظت نفسها وحفرت اسمها بحب في عالم تصميم وصناعة المجوهرات. معي المصممة الأستاذة سهى الجيمية، حياك الله معنا سهى على أثير إذاعة الرياض.
3: أهلا فيك، الله يحييك.
2: إذا اليوم ونحن نتحدث عن عالم المجوهرات والتصميم ومرأة سعودية، وما شاء الله عليك أنت لك يعني باع طويل في هذا المجال، عرفيني البدايات معك في هذا الشغف وتصميم المجوهرات.
3: بدايتي كانت أساساً يعني من بعد دخولي في التربية الفنية. بعد التربية الفنية تخرجت، بس كان شغفي أكثر في رسم التفاصيل، تفاصيل الصغيرة، فكنت أرسم المنمنمات الإسلامية اللي هي الزخارف الإسلامية القديمة. وأتطورت بعد كده إنه لقيت في شغف يعني في تلوين ورسم الأحجار الكريمة وإني أصمم تصاميم في المجوهرات، ودخلت بعدها في هذا العالم.
2: ما حنكبرك، بس من كم سنة؟
3: من 2016
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب بالنسبة لي أبرز التحديات اللي ممكن تواجهك كمصممة سعودية، ومن أول ما تبدأ بفكرة تصميم أو رسم التصميم وبعدين تختاري الحجر الكريم اللي حتصممي عليه إلى أن تصلي لأدق التفاصيل في الصياغة، عرفينا أكثر على هذه التحديات.
3: طيب هو الأفضل طبعاً إن إحنا نختار الأحجار الكريمة أولاً، بعدين نبدأ نشتغل على التصميم وفكرة التصميم على حسب اختيار الشخص أو ذوقه، ونبدأ فيها كمراحل لأن هي مراحل نمشي عليها لما نوصل للشكل المطلوب للعميل. طبعاً هي طويلة، فالمراحل طويلة للتصميم، عندك تصميم يدوي، عندك تصميم رقمي، عندك 3D، غير الصياغات، أنواع الصياغات.
2: يعني في تختلف الصياغة عن التصميم؟
3: طبعا تختلف الصياغة غير والتصميم غير.
2: طب بالنسبة لدورة الذكاء الاصطناعي الآن والتقنية، هل يعني ساعدكم كثير أو طور في صناعة المجوهرات أستاذة سهى برأيك؟ ويعني مثلا يسهل عملية تنفيذ القطعة، وهل نقدر نقول مثلا التصميم الصناعي والذكاء الاصطناعي أفقد القطعة روحها لأنها كانت تصنع يدوية؟
3: بالنسبة لي أنا شخصيا أنا أشوف الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين. يعني ممكن يفيدني في شغل إنه أعتبره هو كموظف عندي، يساعدني في سرعة التصاميم يعملها للزبائن.

0: إنه أنا ممكن صح أعمل التصاميم هذه إنه يشوفوها ثلاثية أبعاد أو 2D إحنا نقول لها بمصطلح أدق، يكون واضح للعميل، بس إنه يعملها أو إنه تدخل 3D ما ينفع، إنه لسه ما وصل بهذه المرحلة.
1: ممتاز ممتاز.
0: إنها إنه تعطيها روح، مو زي روح المصمم، لأن المصمم هو اللي بيعطي الأفكار، وأساسا الذكاء الصناعي بياخد الأفكار مننا إحنا كمصممين، لأن العصف الذهني مننا إحنا البشر من عقولنا
1: أكيد.
0: لكن الذكاء الصناعي هو بياخد تخزين العقول وبيجمعها في فكرة.
1: أكيد أكيد لا شك في ذلك. طيب أستاذ سهى، أنت ما شاء الله عليك عاملة قطع كثير وقريبة لقلبك، نريد نتعرف على أقرب قطعة لنفسك.
0: طيب أساساً هي فكرتها من البداية،
1: أكيد لها قصة.
0: أكيد طبعاً كل القطع عندي لها قصص، وقصص يعني خاصة بكل قطعة. فأكثر قطعة أنا أحبها مرة اسمها روش، سميتها روح، أقول لك ليش. طيب في البداية أساساً أنا والدي مؤرخ مكة في العهد العثماني القديم، ويعرف في المعادن وفي المساجد والقبب، أساساً تخصص في العمارة. فكنت أسأله وأقول له، كنت بتأمل الزخارف الموجودة في المصحف المكي ومصحف المدينة، فبقول له ليش هذا زخارف وهذا تختلف عن هذا؟ قام قال لي لأن النباتات هذا غير ونباتات هذا غير. فقلت له كيف يعني، إيش دخل النباتات؟ أنا الحين بسألك على الزخارف. قال لي إيوه، لأنه هذا النباتات غير وهذا النباتات غير. قلت له شرح لي.
1: قام يتقب البيئة.
0: أيوه فعلا، لأنه كانت هم يأخذوا يعني الزخارف والنباتات اللي كانت موجودة في الحرمين من النباتات والتضاريس الموجودة حول الحرمين،
1: سبحان الله،
0: فيحطوها في المعالم المقدسة بطريقة محورة، يعني مو نفسها هي لا، يحوروها. فوقتها أنا هنا على قولتهم لبا. فقلت لا، لازم أنا أطلع فكرة. وسبحان الله ما يعني ما جاتني الفكرة مرة، لكن بعد ما توفى والدي الله يرحمه جاني في المنام، أنا وهو دائما إحنا نشتغل مع بعض، فقال لي إحنا من زمان ما صممنا مع بعض، أمشي تعالينا نصمم تصميم حلو كده مع بعض. وصممت التصميم معه تصميم كامل، طقم كامل. فصحيت من النوم ارتجريت على مكتبي، رسمت التصميم بسرعة عشان ما أنسى، وبعدها عملت كل التفاصيل اللي فيه وسميته روح، لأنه رد لي روحي للحياة، لأنه فعليا أنا انعزلت عن الناس بس رجعت، وهذه القطعة فعلا رجعت
1: هي رجعت في العالم التصميم.
0: بالضبط.
1: ما شاء الله عليك أستاذة سهى النعجيمي، أنا سعيدة جدا معرفتك شخصية بعودية، يعني تهوى التصميم وانتقلت في مراحل من خلال دراسة وهواية ومن الخطأ والصواب إلى أن وصلت ما شاء الله تبارك الله لهذا الاسم الذي كونتي بنفسك. شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعطيك العافية، تسلمي، شكرا لك.
1: باطر وعلي، يعني شيء جميل لما إحنا نبدأ ندخل في هذا العالم، عالم تصميم وصناعة المجوهرات، نفكر في هذا الجمهور اللي حولنا، وكيف سبحان الله في بعض الناس مثل الأستاذة سهى وغيرها يعني بينتهزوا الفرص يعني صناعة أشياء جميلة ومقتنيات نقدر إحنا نبتنيها تتميز عن غيرنا منها.
2: وهل هي مجدية اقتصاديا سامية؟
1: من يبحث عن التميز.
2: إيه، هل هي مجدية اقتصاديا بالنسبة لهم؟ هل في طلبات أيضا؟
1: ما شاء الله سهى بتقول لك أكيد أكيد.
0: عندي عملاء وعندي تجار.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن. لأنه بعض الأشياء اللي في ناس تستهويهم مثل هالأشياء الحلوة والثمينة واللي لها طابع خاص.
1: صادق فعلا، أنا لاحظت واستغربت من ردة فعلها قبل الهواء، إحنا بنتكلم فبقول لها أكيد أنت السيدات هم زبائنك الأكثر، قالت لا بالعكس الرجال. سبحان الله، تقول دائما يحبوا إنهم يقتنوا الأشياء المتميزة ويأخذوا عليها ملكية فكرية ويبغاها لنفسهم، مثلا يكون هو أنجز إنجاز في حياته، يجي للأستاذ صار يقول له صممي لي مثلا خاتم، صممي لي مثلا مصباح.
2: والتصميم كم ياخذ عندك؟
1: ياخذ معك وقت استاذ
0: هاشم، ياخذ معايا حاليا اسبوع الى اسبوعين، وتقريبا الصياغه هي اللي تاخذ وقت،
2: الصياغه
0: على حسب نوع التصميم ياخذ من اسبوعين الى 3 اسابيع.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه وشكرا لك على جهودك، وشكرا لك على هذا الابداع اللي انت يعني تصمميه وتظهريه لنا على ارض الواقع. شكرا لك.
3: يعطيك العافية.

0: سامية
1: دائما تسامعين ما شاء الله تبارك الله أشياء جميلة وأفكار إبداعية من فتيات المملكة العربية السعودية مصممات نفتخر فيهم على مستوى عالمي بإذن الله.
0: يستاهلون صحيح
1: ومشرفين.
0: يعطيك ألف عافية سامية الشريف ومن مكة المكرمة وضيفتك الكريمة، وشكرا على هذه الجولة الرائعة.

يا هلا والله صراحة يعني من خلال هذا الجولة الممتعة مع سامية اكتشفت انه في اشياء جميلة صراحة. من الاشياء الممتعة دائما انه في ناس حتى تستهويهم الصناعات التقليدية وخاصة في

0: هي جزء من هوية مكة والمدينة تحديدا.
1: صحيح.
0: ولذلك لما يكون الزائر في مكة ولا في المدينة فعلا يركز على مثل هل يأخذ له خاتم.
1: صحيح.
0: أو حتى النساء يأخذون لهم يعني أشياء يعني حلي أو شيء.
1: صحيح.
0: موجودة هي. موجودة لكن طبعا الأسعار ممكن تفرق
1: يعني تختلف من
0: ولأن الصناعة اليدوية مكلفة نوعا ما. عموما شكرا سامي وشكرا لجولتها ونروح لاستكشافنا لمملكتنا. استكشف السعودية فقرتنا القادمة علي لأنه فيها يعني مرحلة من تاريخ المملكة وفيها مكان رائع جدا حفظ أو حفظ فيه تفاصيل مرحلة رائعة من التاريخ والتوثيق واستعادة أيضا سيرة من سير أبناء هذا الوطن سيرة الأمير تركي بن أحمد السديري. وبالتالي ارتبط هذا البيت بعدد من المحطات في تاريخ عدد من مناطق المملكة وهناك صور وثائق ونصوص تاريخية نستعيد فيها ملامح يعني من هذا البيت ومن هذه السيرة والمسيرة في تجربة تجمع ذاكرة المكان وقيمة التوثيق. فلذلك نتحدث اليوم مع الدكتور أحمد العلي مؤلف كتاب الأمير تركي السديري مالك بيت سمحة للحديث حول هذا البيت التراثي ونشأته. لو سأل فيك دكتور.
1: حياك الله.
2: حياك الله وسهلا. صح الاسم عليك أمر أحمد العرف.
0: أو نعم ونعم الحكاتبين إحنا والله طال عمرك أجل بنعاتب الإعداد عتبنا عليه. نعم دكتور أحمد العرف والله ونعم يا دكتور أسعدتنا يا دكتور وبالعكس أنت دكتور على العين والرأس ونتعلم منك الطيب والسماحة. دكتور يعني خلينا نبدأ كذا من هذه الذاكرة الجميلة وبيت سمحة يعني ما قصة هذا البيت؟ احنا نسمع دائما نقول بيت سمحة لكن قصة هذا البيت وكيف وكيف راح يا علي والمستمعين الى متحف يوثق جانب من تاريخ المملكة وجانب من التاريخ يعني التراثي ان صح التعبير.
2: الله يحييكم ويعطيكم الصحة والعافية. بودي بس قبل ان نتحدث عن بيت سمحة نشير الى المكان اللي يوجد فيه سمحة وهي محافظة الغاط اللي يوجد فيها هذا البيت.
0: ايه؟
2: احد محافظات الشمالية الغربية لمنطقة الرياض وهي بلد استيطاني طبعا كما تعرفون قديم وفيها مناطق أثرية وأطلال ورسوم تدل على ذلك. أيضا أن الغاط ورد ذكرها في كثير من المصادر والمعاجم اللغوية وهذا فيها أيضا تشير هذه المعاجم اللغوية إلى سبب التسمية وما قيل فيها من أشعار وأخبار كلها تدل على ما للغاط من أهمية تاريخية. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا ما تتميز في هذه المحافظة بتكويناتها الطبيعية مثل النفود والجبال على حافة جبال طويق أيضا ما تتميز به من مزارعها النموذجية الخاصة بإنتاج التمور. التاريخ أو ارتبط تاريخ هذه المحافظة حقيقة بعدد من الأسر وكذلك الرجالات الذين كان لهم حضور في الإدارة وخدمة الدولة عبر مراحلها وكان من أبرز هذه الأسر أسرة السديري التي ينتمي لها صاحب بيت سمحة الأمير تركي بن أحمد السديري رحمه الله. هذه الأسرة أيضا لهم تاريخ عريق حقيقة عبر تاريخ الدولة السعودية عبر مراحلها الثلاث منهم من تولى الإمارة في محافظة الغاط من الدولة السعودية الأولى حتى اليوم. تولوا كذلك إمارة السدير والقصيم والأحساء في العهدين الأول والثاني للدولة السعودية.
1: جميل.
2: هم أيضا إذا جانب ذلك هم أخوال موحد الجزيرة العربية الملك عبد العزيز وعدد من أبنائه وبناته هم منهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
1: الله يطول.
2: والدته الأميرة حصة بنت أحمد السديري شقيقة الأمير تركي صاحب بيت سمحة اللي نتحدث عنها اليوم.
1: جميل. طيب وش يقدم هالبيت بيت سمحة عن مسيرة الأمير تركي بن أحمد السديري ودوره في تلك المراحل؟
2: وهو طبعا يعود ملكه للأمير تركي قدر تاريخ بنائه تقريبا في عام 1390-1970 للميلاد. كان يسكنه الأمير تركي عند زيارته للغاط أوقات إجازاته وحتى أصبح مع مرور الوقت ذاكرة تاريخية له ولأسرته وللمناطق التي تولى إمارتها الأمير تركي مثل الجوف وعسير وكذلك منطقة جازان.
1: جميل.
2: دكتور الترميم طبعا

0: 1445 2024 حتى أنه تحول إلى متحف توثيقي يحفظ الصور والوثائق والنصوص التاريخية المرتبطة بتلك الفترة.
1: جميل. يعني أنت ذكرت دكتور الحين في حديثك أنه هناك عدد من الصور والوثائق الموجودة والنصوص التاريخية، يعني أبرز يعني ما نكتشفه من هذه المواد عن الأمير تركستيري وأيضا محطات المسيرة، وكيف جرى أيضا جمعها وتوثيقها؟
0: حقيقة أبغى يعني أذكر أن الجهد الكبير للجمع والتوثيق كان لصاحب اسمه الملك الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز. أقول له الحقيقة جهود كبيرة في إعادة ترميم البيت والعناية به حتى أصبح كما ترونه اليوم الحمد لله قيمة تاريخية وطنية. هو يروي أيضا مسيرة ليس فقط يتحدث عن الأمير تركي بقدر ما هو يتحدث أيضا عن المناطق وعاد عدد من رجالات تلك المناطق لتولى إمارتها الأمير تركي. وثائق تاريخية بعضها أو كثير منها يكشف لأول مرة، كذلك عدد من الصور التاريخية لهذه المناطق في منطقة الجوف وعسير وجازان.
2: حلو حلو. طيب فيه جوانب كثيرة في توثيقية منها المكتوب والمرئي والبيت يقدم فيلم وثائقي عن الأمير تركي بن أحمد السديري، كيف صممت هذه التجربة أو صممت تجربة الزائر في بيت سمحة، وش اللي تطمحون أن يخرج به من هذه الزيارة؟
0: والله حتى يخرج يعني حقيقة الزائر أنه يشوف التاريخ مرئي أكثر منه أحيانا يقرأه قراءة،
2: صحيح يكون أكثر،
0: وهذا يوصل أي نعم وهذا يوصل المعلومة أكثر يعني من يعني لما خاصة في فيلم وثائقي أيضا الزائر ممكن يشوف الفيلم الوثائقي يعني أمير تركي من إنتاج مؤسسة التراث الغير ربحية هي من أنتج هذا الفيلم الوثائقي.
1: ممتاز. جميل دكتور. اليوم خدمتنا منصات التقنيات الحديثة السوشيال ميديا، خدمت أيضا في عملية التوثيق في عملية التعريف بهذا هذه السيرة وأيضا هذا الموقع التاريخي والتراثي. اليوم المنصات التواصل الاجتماعي هل هي أيضا خدمة توثق أيضا هذه التجربة من خلال استثمارها في عرض هذه السيرة والمسيرة؟
0: طبعا طبعا فعلا التجربة حقيقة تتعدد وسائلها، وسائل العرض فيها هذه تجعل الزائر يتنقل أيضا أو المطلع يتنقل بين الصور والوثائق والنصوص والأفلام الوثائقية.
2: جميل. الله يعطيك العافية.
0: وهذا ما عليه، هذا فعلاً يجعل التاريخ أقرب وأبسط للزائر.
1: إيه صحيح.
2: بارك الله فيك دكتور أحمد العرف، مؤلف كتاب الأمير تركستيري مالك بيت سمحة، وكنا نتحدث معه حول بيت سمحة.
0: ترى ماني مالك بيت سمحة، بيت سمحة ملك الورثة.
2: نعم لا لا لا مؤلف كتاب الأمير تركستيري.
0: إيه نعم.
1: شكرا لك يا دكتور رحابة صدرك. يا هلا بك. يا هلا بك.
0: السلام عليكم ورحمة الله.

0: هو الأمير تركستاني مالك بيت سمحة. بس هنا دمجنا الموضوع.
1: والله هم الإعدادي بيلم دمج. هم بيلم دمجهم. لا يعطيهم العافية. بس إنه يعني شوف إذا أنت ترى إحنا نرسلكم رسالة من بعيد.
0: مبطنة. سامحونا يا عائشة. يعني
1: سامحونا المرة هذه على الهواء بنقلكم. يعني زي الاسم الآن. تأكدوا من اسم الضيف وبعدين أعطونا. إحنا حرجنا من الدكتور والله. محمد يقول لنا ها خلاص بلا حراج. لا يعني هذه المرة الوحيدة اللي نقول لهم يعني والله يعطيهم العافية.
0: ترى هم ما شاء الله عليهم
1: حريصين. أبد أبد حريصين الأمانة.
0: قليلة ما نسميها أخطاء يعني ممكن تسرع ممكن الطباعة.
1: أي ويمكن الطباعة. أي ترى أخطاء الطباعة واجد.
0: واو تخلينا نتكلم عن
1: لا خليك أبد خذ راحتك.
0: أحس إنك ودك تحش يا أحد ولا شيء.
1: لا والله والله بالعكس والله العظيم الموضوع عجبني كثير جداً لأنه جداً جداً في توثيق وتاريخي وتراثي. اليوم علي لما نتكلم عن مثل هذا الموقع اللي يحفظ سيرة ومسيرة تاريخية مهم جدا الأمير تركستاني ومثل هالمواقع تحتاج إلى عناية واهتمام فهي جميلة بأمانة ولا بد أن نحفظ هالمواقع تاريخها.
0: اللي ما له أول ما له
1: ما له تالي.
0: نعم. فحفظ التراث والقائمين عليه ومن يقدمون إنجازات هذا الوطن أمر مهم وجميل ورائع من الجهات المختصة ومن الأشخاص اللي يهتمون بهذه الأمور. إحنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وإن شاء الله لدينا العديد والعديد من الفقرات. نروح إلى فاصل قصير وراجعين. هوا بلادي هوا بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي اجتماعي وحتى قانوني ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
7: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
8: تمام السادسة من إذاعة الرياض. أطيب التحايا مستمعين الكرام إلى هذا الموجز الإخباري وفيه تحت رعاية الملك جدة تستضيف اجتماع منظمة الأسوساي للأجهزة لرقابة المالية والمحاسبة. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان هاتفيا تطورات الأحداث في المنطقة. رئيس الوزراء الباكستاني يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة ويؤكد الوقوف إلى جانب المملكة. وزير الخارجية في قمة بريكس 2026 يؤكد أن أمن المملكة أمر لا يقبل المساس. وزير الخارجية يؤكد أن دول الخليج لن تقبل باستهداف أراضيها تحت أي ذريعة. جامعة الملك سعود تنظم مؤتمر الجوانب القانونية للحوكمة تزامنا مع اليوم العالمي للقانون. انطلاق مؤتمر الجوانب القانونية للحوكمة في المملكة بمشاركة الخبراء. الرياض تستضيف غدا القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية الرابعة. أمير منطقة الجوف يدشن 17 مشروعا للطرق بالمنطقة بتكلفة 174 مليون ريال. منشآت تطلق أسبوع القانون لتعزيز الوعي النظامي لرواد الأعمال. الرياض تستضيف غدا منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في نسخته الرابعة. هيئة الإذاعة والتلفزيون توقع مذكرة تفاهم مع عرب سات لتعزيز استدامة البث الفضائي. اللجنة المحلية لخليجي 27 تنهي استعداداتها اللوجستية لإدارة مباريات البطولة بجدة. في آخر أخبارنا، الطيران الحربي اليمني يستهدف تجمعات الحوثي بجبهة الضباب في تعز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح.

0: والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: محمد يعني بصراحة أنت ما أدري أنت تسوي السماعات من عندك أنت تنقص السماعات ولا أنه خلينا نبي نسمعك يا أخي والله إيه صادق
1: لا
0: والله
1: تعلمه لا تعلمه
0: عندك حياك والله مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية انطلقت معكم خلوني كذا ننطلق معكم أيضا مع أخبارنا في هوا بلادي علي أمانة الرياض تطلق الدورة الثانية من جائزة عزوة لتكريم العمل التطوعي وتعزيز أيضا المشاركة المجتمعية فعلا الاسم جميل جدا عزوة
1: يا سلام.
0: فهذا في القطاع البلدي دورتها الثانية تكريم المبادرين في مجال التطوع المبادرات المجتمعية وتعزيز المشاركة المجتمعية لأنه في ثقافة العمل التطوعي
1: يا سلام.
0: والعمل التطوعي هو مستهدف مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الحياة وبناء مجتمع حيوي.
1: صحيح. طبعاً لما أنا دعت الأفراد والفرق التطوعية والجهات الحكومية ومنظمات القطاع غير الربحي ومنشآت القطاع الخاص إلى التسجيل عبر منصة الجائزة ابتداء من اليوم وحتى 12 أكتوبر يعني شهر 10 إن شاء الله مستمرة هذه الجائزة والتقديم عليها تقديم مبادراتهم وتجاربهم النوعية من خلال 4 مسارات تنافسية تشمل التطوع البلدي المبادرات المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية والمشاركة الثقافية يعني هذه المسارات الأربعة مهمة جدا وجميلة ورائعة تحفز الطواقم التطوعية المشاركة فيها
0: وترى الجائزة لأنه مسارها علي هو لتكريم المواطن المثالي فعلا في هذه المنظمة المثالية والإسهامات الجميلة المؤثرة في خدمة المجتمع جانب من أهداف الجائزة هو إبراز قصص النجاح فيها أثر مستدام وتشجع على تبني الممارسات المجتمعية لذلك تدار الجائزة وفق منظومة فيها من الحوكمة المتكاملة التي ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية والاستقلالية من خلال لجان متخصصة فيها أعمال للفرز التقييم التحكيم
1: صحيح.
0: وهناك معايير واضحة ومعلنة ترتكز أيضا على الأثر والابتكار

0: الابتكار والاستدامة وجودة التنفيذ. هذا كله لأنه يضمن العدالة.
1: يا سلام.
0: وفي تكافؤ فرص.
1: يا سلام. عشان ما حد يقول والله أنا إيه؟ يعني قدموا فلان علي ولا يعني أنا يعني ما حصلت على هذه الجائزة ما كان فيها
0: أو في ظلم في المشاركة أو كذا.
1: أي متضمنة على العدالة وتكافؤ الفرص بين المشاركين. والدورة هذه الثانية طبعا هي امتداد نجاح الدورة الأولى.
0: صحيح.
1: اللي شهدت تسجيل أكثر من 2800 مبادرة.
0: الله. يعني رقم وفيها تنافس صراحة. كبير يعني الرقم 265 مشارك.
1: يا سلام.
0: تكريم 17 فائز. فعندك استقطاب كم؟
1: 1000 زائر لملتقى الجائزة.
0: سلام.
1: تحقيق أكثر من 3 ملايين ظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي يعكس تنامي الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في المجال البلدي.
0: عزوة يا عزوة وفقكم الله يا مانت الرياض. موفقين إن شاء الله.
1: يعطيهم العافية. اسم جميل ورائع ومبادرة جميلة في تكريم هذه الجهود التطوعية اللي هي أحد مستهدفات رؤية 2030.

0: أنا أعرف أنك أنت محمد تهتمون بالمجال الزراعي وتهتمون بالزراعة. أكيد راحت شجرتك. لا عندنا اللي يعطيك العلوم والحلول. في كلام أنه نعطيك الحل إن شاء الله الأكيد والدائم.
1: ما ضيفنا
0: أكيد. إيه والله ضيفنا اليوم بيعطيك الحل ليش إنها الشجرة ماتت عندك. لا بتسوي نبتة جديدة مالك هم. ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن الجابر أبي يقول لك وش الحل وش الموضوع. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير.
1: حياك الله.
2: يا هلا يا مرحبا أخوي طارق.
0: يا هلا والله. والله أستاذ عبد الرحمن يعني شوف لك علي إن المخرج اليوم يقول يا أخي أنا الشجرة اللي عندي ماتت. قلت لا مالك حل إلا عند الأستاذ عبد الرحمن.
2: يبشر بسعادة.
0: أيوة
2: أول شيء أحب أشكركم وأحب أشكر المستمعين وشيء جميل على التشجير ومع الرؤية. أنا اليوم أنا مستمتع أكثر منكم ترى وأكثر من مستمتعين.
0: والله إحنا مستمتعين لأنه هذا ثاني لقاء معك أستاذ عبد الرحمن.
2: أنا لي الشرف.
0: أيوة والشرف لنا. فحنا مستمتعين بالحوار معك. يعني خلينا أستاذ عبد الرحمن كذا ننوع أنا وعلي. وعلي يحب الزراعة بجنبي. فيقول أنا علي يسأل سؤال يقول يا ظافر إحنا نسمع دائم عن الزراعة المستدامة وعن البيئة والزراعة وورش العمل اللي تعقد فيها. خلينا عن الورش اللي تقام اليوم عن يعني الزراعة المستدامة. ما أبرز فعلا المحاور اللي حنا نحتاجها. هذا سؤال علي ويقول لك أنا أبغى أوصل الحل بمعنى وش بستفيد من الزراعة المستدامة.
2: ممتاز. أول شيء نتكلم عن الورش. الناس تحتاج على تثقيف المجتمع. يعني متى معلومات عن الزراعة أشجار المحلية والأشجار الداخلية وكيف الزراعة ومتى يزرع. الورش هي رفع الوعي وثقافة المجتمع. يعني أنت يا أخوي علي وأخوي ظافر أنت ودكم تعرفون متى تزرعون متى تقصون متى تسمدون أنواع النباتات كيف أحافظ على نبتة ما تموت كم مرة أسقي في الصيف كم مرة أسقي في الشتاء. إذا الشخص خذ الدورة هذه وتعلم وتثقف استمرت النباتات عنده. إن اللي أنت الإشكاليتنا كانت عندنا وش هو إشكاليتنا الواحد يزرع ما يعرف التوقيت حقها. صح. يعني أعطيك أوقات الزراعة يا بعد الشتاء مباشرة بعد الصيف. يعني عز البرد وعز الصيف ما نزرع شهر 3 و4. أيوة. نزرع أو من الآن من 15-9 ميلادي إلى 15-12 ميلادي نزرع. يعني لنا 6 شهور نزرع 6 شهور ما نزرع. أتكلم عن الوسطى بس. يعني في بلدنا زي نجران على مدار السنة يزرعون في جدة على مدار السنة. ليش جوهم معتدل؟ النجران يوصل العليا درجة الحرارة يوصل 40 الصغرى 8. لا في الوسطى في الرياض كم يوصل عندنا 50-48 والصغرى لها توقيتات. الشيء الثاني انت شرينا في وقت اعتدال الجو نجهز الأرضية تكون أرضية لينة ما تكون جبلية متر في متر ونزلها وتكون تربة. هذا الورش اللي هي لتثقيفهم كيف يتعاملون يعني يتعاملون مع النفتة. هذا الفكرة يعني هذا بخصوص الورش. الفكرة طريقة الزراعة يعني حتى طريقة الزراعة الناس ودها تزرع ليمون برتقال ما عندهم معلومة. صح. يعني أخوي علي وظافر تقول أنا أبغى أزرع في بيتي ليمونة أو مثلا فلفل أو أبغى أزرع برتقالة أو أي نوع من الخضار أو الفواكه. طيب كيف نزرع؟ زي ما قلنا بعد الصيف مباشرة نجيب علبة زراعية وتربة زراعية بدون سماد وناخذ البذرة. البذرة هذه نزرعها فوق التربة أو في الوسط أو تحت.
0: يعني ما تكون يعني إيه ما تكون مثلا
1: لا هو يسألنا الحين
0: إيه لا أنا تحت التربة اللي إحنا نعرف
1: تحت التربة.
0: إيه.
2: أكيد تحت التربة كم سنتي
0: والله عادة هذه والله أخبر فيها علي
1: والله
0: ترى أستاذ علي عنده خبرة.
1: أنا محتاج هذه الدورة أستاذ عبد الرحمن لأني لا أفقه في الزراعة شيء بصراحة وغير موفق في الزراعة ما أدري ليش.
2: لا أبشر بالخير والله مالك لطيفة الخاطر أنتوا المتابعين.
1: يا سلام.
2: نقول بسم الله ونضغط ضغطة واحدة بسيطة 1 سنتي البذرة. إيش عشان لو حطينا البذرة في الوسط البذرة ضعيفة تطلع وتطق في التربة وتموت. إذا صارت قريبة عن سطح التربة الأوراق تطلع برا والعروق تنزل تحت. إن ورانا 10 مليار لازم التكاتف لازم يكون.
0: صحيح. في رقم والله سيد علي.
1: يعني بصراحة أستاذ عبد الرحمن كيف ممكن نخليها ممارسات بسيطة؟ أنا مهتم أحب الزرع وأحب إني أزرع وأحب أشوف الأشجار قدامي بصراحة، لكن سبحان الله غير موفق. فكيف نخليها يعني ممارسات بسيطة نقدر نطبقها في المنزل في الأحياء بدون خوف إنه أو بدون إني أخذ مفهوم إنه أنا ما أفهم شيء في الزراعة مثل اللي حاصل معي أنا؟
2: مضبوط. أنا أخوي أول شيء أخوي علي، الفكرة وش في البداية إنك تعرف التوقيت، هذا أول نقطة. ونزرع أشجارنا اللي تحمل أجوانا، ترى عندنا أشجار كثيرة محلية وفي أشجار كانت أدخلت علينا وتأقلمت على أجوانا. يعني زي أشجارنا المحلية مثل الطلح، السلم، السيال، العرفج، السدر البلدي، الأث البلدي، ترى أشجار كثيرة. بس أنا أتكلم عن داخل المدينة، نزرع أشجار أربع أنواع تشوكية: اللوز الهندي، الغاف الخليجي، القرب الأفريقي، والسدر البلدي. هذا كشوك. أما كشجر ظل من 5 أمتار وفوق. أما الأشجار اللي بدون شوك ويتحمل جو الرياض، اللبخ، الفكس الأمريكي، فكس العصفور، النيم، هذا أشجار ضخمة ويتحمل أجوانة ولها ظلال ولها فوائد. يعني زي شجرة النيم أثبتت وجودها عندنا وصارت مبيد عضوي، وقت التزهير يفوح المكان، الورق حقه يوخذ ويطحن ويفوح يعني يرش فيها الخضار اللي عندك.
1: كمبيد كمعقب يعني
2: كمعقب. نعم صحيح. وعندنا أشجار مزهرة زي الجهنمية، جهنم قزمي، عندنا اللوكوفيليوم، عندنا الوايتكس، عندنا كف مريم على عود واحد، فينا وياسمين هندي. أنا ممكن أتكلم معكم ليه يومين ما خلص.
0: والله أستاذ عبد الرحمن يقول محمد زارع الجهنمية عندما نجحت وماتت.
2: لا
0: ومن ذاك اللقاء يقولوا كأن عاشت يومين وبعدين راحت.
2: عرفت المثل اللي يقول العود من أول ركزة؟
0: أي والله أنك صادق.
2: أنا متأكد أن أول ما شراها جتها صدمة. الجهنمية هي تعتبر من الأشجار الشوكية، ترى هي فيها شوك.
0: أي صحيح.
2: تتحمل الحرارة والبرودة والملوح والعطش، والملوحة 7000. إذا ما نجحت الجهنمية عندك، المشكلة عندك في أرضيتك سيئة. أنا متأكد أن أرضيتك جبلية.
0: لا وين ارضيته جبليه استاذ عبد الرحمن، وحاط له حوض. حاط له حوض
1: في زراعه الاحواض.
0: اي زراعه الاحواض.
2: طيب اجل افتيلكم على الاحواض انتم والمتابعين.
0: اي حلو.
2: طيب شوفوا الاحواض، لو تلاحظون الاحواض اللي في البيوت، الفيبر او الفخار، فتحات اللي تحت بسيطه. ان غلطتهم الكبيره، بعطيك الاخطاء، يجيبون تربه عاديه، تربه زراعيه عاديه، هي المفروض تربه مع بتموس مع برلايت حبيبات مع سماد شوي كومبوست. طيب إذا حطيت النبتة نسقيها بكمية بسيطة 0.5 لتر، إن مشكلتنا نعبيها كمية كبيرة ويتجمع الموية من تحت ويصير فيه تعفن. يعني الأحواض تخطف سقايتها عن الأرض، الأرض لو زادت الموية انزلت وراحت، بس أنا الأحواض لا، نسبة بسيطة ما نكثر عليها. هذا السبب. أنا متأكد إنه صار في ملوحة يوم تجمع الموية تحت، وكثرة الموية هي اللي سببت على وفاة النبتة هذه.
0: والله أنا أقول أستاذ عبد الرحمن، أنا أقترح اقتراح، وأنا بكون بينكم يعني طرف حل، إنه استشارة من عندك أستاذ عبد الرحمن لمحمد وعلي، فإن شاء الله إنه ما تقصر معهم بالاستشارة.
2: يا أخوي
0: وترى هو متابع لك، يقول مخرجنا متابع لك، يعني متابع معلوماتك وأرائك الحلوة.
2: أول شيء لي الشرف والله أني أنا مستمتع معكم والناس اللي يسمعونكم. هذا أول شيء زكاة علم ومعرفة. صحيح. وتبادل معلومات وخبرات، وهذا ينقصنا. يعني ليش قلنا ورش؟ ترى أنه ما عندنا على مستوى المملكة ورش كثيرة، إلا مع الرؤية حاليا صار فيه اهتمامات من مدينتي، من غطاء النباتي، من المحمية الملكية، صار فيه حتى يعني صار فيه اهتمام من الناس عقب كورونا بعد. صار النبات أول. صحيح. كان أبانا وجدادنا الله يرحمهم كانت مهتمين بأشجار بسيطة، نخيل، برسيم. صحيح. لا الحين صار عندنا لازم نهتم في النباتات الداخلية، تنوع. حتى في نباتات أدخلت علينا وجميلة جدا. يعني هو إشكالية الناس أنهم زرعوا وماتت، فالحالة هذا مرة ثانية ما يزرع.
0: لا. طيب أستاذ عبد الرحمن سؤال منطقي، يعني هل في دورات زراعية تتقدمها مثلا للمستفيدين أيضا في هذا المجال، بدعم المبادرات البيئية أو ورش العمل الزراعية أو المشاركة المجتمعية في هالجانب؟
2: اي نعم، ان شاء الله تزورونا. اول مبادره ان شاء الله بعد يومين في مدينتي في العقيق، ورشه من الساعه 5 للساعه 7، نتكلم عن اشجار، عن الدوره، عن ورش.
1: وقت برنامجنا والله اخوي عبد الرحمن.
2: نبشر بسعادتكم، بدي يوم ان شاء الله نخدمكم فيها. اليوم ان شاء الله الورش لأهل الحي، يجون السنابين حقين الحي، نثقف الأهالي السكان، نثقف يعني أهل المنطقة ويحفظوا حدائقهم. الورش هذه الناس متعطشة عليها، ولو برضو الحضور لهم ساعات طوعية. أنا عضو بخمس جمعيات زراعية وكلهم ما شاء الله، وأنا مبسوط من مدينتي على مستوى.
0: والله إحنا مبسوطين معك أستاذ عبد الرحمن، ولكن الوقت يدهمنا، الوقت يدهمنا، وإن شاء الله نكون في متسع آخر بإذن الله تعالى أستاذ عبد الرحمن معك، وإن شاء الله ما يكون لنا آخر لقاء، إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. شكرا لك يا أستاذ عبد الرحمن الجابر، وأنت المستشار الزراعي.
2: الله يحييك.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.

0: لا تنسى ورش العمل خليك متابع.
1: احنا مشكله وقت برنامجنا
0: لا لا مو لازم ياخذها اونلاين يعني عادي ترى في دورات
1: لا لا تشغله اونلاين وسوق الطياره وين مقلع فيها هو بلادي لا لا تكفى خله بيظبطنا الاستاذ الرحمن جاي انا وياك يا محمد
0: عموما مستمعي الكرام حدد انه وقتها اي فاصل وراجع لكم يلا.
2: هو بلادي هو بلادي معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل هو ذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نوراً يضيء لهم به ظلمات الحياة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل، ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف، كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من محن ليس إلا اختبارا له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.

0: نفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: جولتنا القادمة أو الحالية الحين.
1: شوف من العجل.
0: طبعًا.
1: شوف هذه ترى بركاتك ترى.
0: إحنا متواصلين ما زلنا يعني في ساعتنا الثانية وعلى مشارف ساعتنا الثالثة يعني إن شاء الله نص ساعة إن شاء الله ندخل ساعتنا الثالثة في هوا بلادي. لكن طائرتنا تحوم مخرجنا ذا ما
1: والله
0: ما شاء الله
1: يعني اقول لك ما بس وقف ما قال ان يعني نضوق شوي
0: صلينا وقف صلاه ورجع
1: لا وبعدين شوف ويلاحظ منك من الكنترول يقول خلاص يعني وصلنا حائل
0: اي والله
1: لا خلاص وصلنا حائل ومع زميلتنا سعاد الشمري. سعاد مساء الخير.
0: مساء الخير يا سعاد.
2: يا اهلا وسهلا مساء النور.
1: يا اهلا وسهلا حياك الله سعاد وجولة ان شاء الله ممتعة معك ان شاء الله من خلال حائل بعد حي. سعاد الجولة اليوم مختلفة تماما موضوعها جميل من جائزة الأميرة هنوف بنت تركي الفرم يعني اكيد انه هذه الجائزة لها اهداف واستراتيجية نبي نترك المايك لك وتعرفين السادة المستمعين الكرام بهدف هذه الجائزة وايضا نقل الوصف عن هذه الجائزة.
2: أكيد حياكم الله وحياكم الله مشاهدي عفوا مستمعينا الكرام. يعني اليوم احنا نحدثكم من قلب الحدث يعني من جائزة الأميرة هنوف بنت تركي الفرم. اليوم احنا في اللقاء التعريفي للجائزة جائزة ملهمة في دورتها الثانية العام 2026. اليوم هذا اللقاء التعريفي هو يهدف لتعريف اليوم الحضور بالجائزة بأهدافها بمساراتها بآلية التحكيم أيضا فيها. يعني استأذنكم لنتعرف بالتفاصيل أكثر حول هذه الجائزة.
1: تفضلي سعد.
2: المدير التنفيذي لجمعية أجل النسائية اللي هي الجمعية المسؤولة عن تنظيم هذه الجائزة الأستاذة مشاعر القحطاني. أهلا فيك أستاذ مشاعر. حياك الله أستاذ سعاد. حياكم الله جميعا. أستاذ مشاعر في البداية ودي نعرف معك يعني اليوم هذه الدورة الثانية لهذه الجائزة إيش اللي تميز اليوم في هذه الدورة الثانية عن الدورة الأولى لجائزة ملهمة؟
3: الدورة الثانية جاءت امتدادا لنجاح الدورة الأولى لكن بتطوير أكبر في المسارات وآليات التحكيم والحوكمة مع تركيز أكبر على الأثر والاستدامة والوصول إلى نماذج نسائية أكثر تميز وتنوع.
2: ممتاز. طيب مسارات الجائزة يعني جائزة ملهمة عندها مسارات متنوعة وأنتم اليوم كان هدفكم أنكم تتنوعون في هذه المسارات ودي تقولين للمستمعين اليوم وش أبرز مسارات هذه الجائزة وش هدفكم من التنوع؟
3: الجائزة تضم 8 مسارات متنوعة تشمل قيادة ريادة الأعمال تميز رياضي وغيرها. الهدف أن نمنح كل أمرأة مساحة تبرز فيها إنجازها لأننا نؤمن أن الإلهام له صور ومجالات متعددة.
2: ممتاز. يعني اليوم مسارات مختلفة تضمها جائزة ملهمة. طيب في الحديث عن المسارات لازم نتكلم أكيد عن آلية الجائزة في التحكيم والحوكمة واللجان المتخصصة. كيف تضمنون اليوم الشفافية والنزاهة في مراحل التقديم والتحكيم واختياركم للفائزات؟
3: حرصنا أن تكون الحوكمة جزءا أساسيا من الجائزة من خلال معايير واضحة مراحل تقييم منظمة ولجان محكمين متخصصين لكل مسار لنضمن الشفافية والنزاهة في جميع مراحل التقديم والتحكيم.
2: ممتاز. أكيد جهودكم في الشفافية والحوكمة واضحة في جائزة الأميرة هنوف بنت تركي الفرم. آخر شيء معك يعني أستاذة مشاعل في ختام هذا الحديث الشيق وش الرسالة اللي توجهينها لكل امرأة سعودية عندها إنجاز أو قصة نجاح وتشجعينها من خلالها على أنها تكون جزء من جائزة ملهمة في دورتها الثانية؟
3: رسالتي لكل امرأة سعودية لا تستهينين بإنجازك ولا بقصتك لأنها ممكن تكون مصدر إلهام لغيرك. وسمو الأميرة هنوف الفرم رئيس مجلس الإدارة حريصة على الجائزة وعلى إبراز النماذج النسائية الملهمة.
2: ممتاز. شكرا لك أستاذ مشاعل. ومستمعين الكرام هذه الجائزة اللي أسست وتنطلق من هنا من حائل عشان تكرم كل امرأة سعودية ناجحة
1: ما شاء الله
2: في المجالات اللي تستهدفها اليوم هذه الجائزة.
1: يا سلام. سعاد الجائزة طبعا على كم مراحل هي الجائزة وكم بتكون الجائزة؟ 5 جوائز مقدمة أو 6 جوائز أو 3 جوائز على مستوى الجائزة؟
2: أكيد هي فيها 8 مسارات.
1: أي 8 مسارات.
2: هذه المسارات داخلها عدد من الجوائز، كل يعني مسار من هذه المسارات يضم مراكز مختلفة، يعني نتكلم اليوم عن عدد كبير من النساء الناجحات المنجزات اللي راح يكرمون إن شاء الله داخل هذه الجائزة. أيضا يعني خلني بس أنوه،
1: أي أبد تفضلي،
2: اسمح لي، اليوم هذه الجائزة في دورتها الثانية، الجدير بالذكر إن هي أيضا لها مسارين، ومسار على مستوى منطقة حائل ومسار على مستوى المملكة. فاليوم الجائزة انطلقت أكيد من حائل، لكنها اليوم تكرم كل نساء المملكة إن شاء الله.
1: ما إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا لك والله يا سعادة على هالنقلة. أي والله، وشكرا لك على أول حضور لنا يعني معك مع الإذاعة، يعني حضور رائع جدا. شكرا لك سعادة، يعطيك العافية.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك، يا أهلا وسهلا. حضور محمد لزميلتنا سعاد اليوم، يعطيها العافية، من حائل، حائل بعد حي أبو صفوق، على زميلنا سلطان الشهيب، ما شاء الله مبدعين.
0: لا تجي طاري أبو صفوق عشان كذا،
1: هو يسمعنا الحين، ترى يسمعك.
0: سبحان الله، يعني حسيت بروح جديد.
1: اتصل على مرزوق. ايه خلاص، خل مرزوق يدخل معنا. خله يدخل معنا محمد. شوف هو وعدا، خله يدخل، ما فيها كلام.
0: لا محمد، دامنا في حال بنمر.
1: اي لا ابد. محمد يعني بعد الفاصل الغنائي يتصل عليه. قال لنا الزملاء، قالوا ان نكلمك ونشوف وش عندك يا ابو صفوق. خلاص وعد، يلا وعد. عموما مستمعينا الكرام، خلونا ناخذ هالخبر الحلو.
0: رطب
1: الرطب،
0: دامنا في حائل.
1: اي والله، وتعرف يعني ترى الشمال عموما ما شاء الله، لكن في حائل سكاكة تحديدا في تنوع لإنتاج التمور، خاصة في منطقة الجوف، تجارب المزارعين علي، فواحدة يعني من مزارع التمور اللي موجودة في المملكة، في الجوف أيضا، إقبال، تعرف على أيضا الأصناف المتعددة، استمتع أيضا بالتجارب الريفية اللي في منطقة الجوف.
0: طبعا هذا المهرجان، مهرجان الرطب في مدينة سكاكا، هو الثالث، النسخة الثالثة من المهرجان، توفرها مزارع المنطقة. وطبعا المزرعة في مزارع كثيرة مشاركة في هذا المهرجان. إحدى المزارع تضم عدد من أصناف التمور، في أنواع كثيرة من التمور، منها حلوة الجوف.
1: أي
0: تعرفها؟
1: أي حلوة الجوف أكيد.
0: طيب، إلى جانب عجوة المدينة، نجاح زراعة عجوة المدينة في الجوف.
1: ترى حلوة الجوف، ترى وعدنا وبصفوق إنه يجيب لنا يعني حلوة الجوف.
0: في حلوة حائل عندهم.
1: اي والله صدق، حلوة حائل. انا خلبطت بينه وبين الجوف.
0: لا
1: ترى على فكرة
0: نفس المسمى،
1: يعني حلوة الجوف حلوة حائل. اي
0: لا انا مجرب حلوة حائل صراحة، شيء رائع جميل صراحة.
1: والله حتى شوف محمد يناظرني يقول يعني انتم بتقسمون الحلو، انا وين
0: بنقول الحلو كله يا محمد. ابشر بالخير ان شاء الله.
1: عموما يعني هذا المهرجان، مهرجان رطب علي، يعني الزوار وايضا المهتمين بالانتاج الزراعي من خلال اراضي منطقه الجوف ملائمتها لزراعه اصناف التمور، هذه المشاركه ايضا في هذا المهرجان تسهم في التعريب بالمنتجات الزراعيه، ابراز جوده انتاج المزارع في الجوف. لكن هذا العام كان في جوده عاليه، مزارعي الجوف حرصوا على استقبال الزوار في مزارعهم، تعريفهم بأشجار النخيل، زيتون، ترى الزيتون في حائل المحاصيل، فيخضون التجربة الريفية لأنه تجربة ممتعة.
0: نعم، حتى أسعار التمور تختلف، يعني في من خلال هذا المهرجان تتراوح سعر حلوة الجوف بين 30 إلى 100 ريال.
1: حلو.
0: وتختلف أسعار بقية الأصناف وفي الجودة والكمية المعروضة.
1: ترى الأسعار تختلف يعني عموما، يعني واحد يقول طيب أنا رحت زرت المهرجان لقيت الأسعار، إحنا قلنا لك في تفاوت في الأسعار في الجودة. إيه يعني لما تلقى لك كرتون 200 مو معناها أن إحنا قلنا لك ترى 100. صح ولا لا؟ صحيح. يفرق الموضوع،
0: ويمكن في درجات.
1: إيه في درجات، هي أصناف، هي أصناف عموما، يعني نقول لك إنه ترى في أصناف الرطب، في التمور، أصناف التمور، يعني حجم التمر أيضا، مواصفاته، فكل هذا فعلا في تنوع، وهذا ترى أنت بإمكانك التعرف عليه من خلال أيضا زيارتك لهذا المهرجان في الجوف. مستمتعين معكم أكيد مستمعي الكرام، فأصل غنائي وراجع لكم.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي. هوا بلادي.

0: والله صراحة يا علي أنا جاهز أفتح لك خبر. أنت تبغى تفتح خبر ثاني؟ أي واحد تبي؟
1: لا والله شوف الأخبار المناسبة لنا
0: المناسبة للبرنامج. لا والله والله في في في أخبار حلوة والله والله أخبار حلوة. طيب خلنا نروح للشرقية، إيش رأيك؟
1: يلا نروح
0: الساحل الشرقي. مع إنه ما في حد من الزملاء من الساحل الشرقي اليوم معنا، فقلنا لازم إنه
1: بس عندنا مستمعين.
0: إيه لا أنا أتكلم عن الزملاء يعني مراسلين يعني إيه. كنا نبي
1: اليوم ما في
0: رحلة طائرتنا تكون الساحل، بس يلا
1: حنجيهم بكرة إن شاء الله. بعد عندنا طول الأسبوع إن شاء الله طيارتنا متجودة.
0: طيب نروح للشرقية. أمانة الشرقية تقول لك إنه أنجزت جميع مراحل مشروع تطوير كورنيش الخبر الجنوبي. طبعا المشروع يتكون من تقريبا طول 4150 متر،
1: ما شاء الله،
0: مساحة إجمالية 130 ألف متر مربع، ما شاء الله تبارك الرحمن. الجميل فيه أنه تعزيز لجودة الحياة، الارتقاء بالمشهد الحضري والسياحي للخبر، يعني عموما ما شاء الله تبارك الرحمن الصور اللي قدامنا فعلا جميلة وممتعة، المشهد يسر الناظرين. فالمشروع ضمن المشاريع والبرامج التنموية اللي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية لتحسين مستوى الخدمات المرافق العامة، الارتقاء بالمشهد الحضري بما يتوافق مع مستهدفات التنمية وجودة الحياة.
1: طبعا هذه الأعمال شملت رفع كفاءة الواجهة البحرية وزيادة مساحة المسطحات الخضراء اللي تتجاوز 90 ألف متر مربع، مع المحافظة على جميع الأشجار القائمة اللي تعزز جاذبية الكورنيش وترتقي بتجربة
0: يعني
1: تجربة مرتادي. مبينا المتحدث الرسمي لهذا المشروع أو المتحدث الرسمي للأمانة فيصل الزهراني أن أعمال التطوير شملت تنفيذ عدد من المرافق النوعية، منها مدرجات الجلوس بإطلالات مباشرة على البحر ومواقف للسيارات وساحات تفاعلية ومواقع لألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس اللي يحبون يمشون الصباح، خاصة حنا الحين مقبلين على أجواء الشتاء، فالمشي على البحر في الشتاء شيء جميل خاصة في الصباح
0: البارد. أي والله أنا أحس أنك تحب الأجواء الشتاء.
1: جميلة جميلة ورائعة
0: خاصة على البحر.
1: يا سلام البحر،
0: لأنه يا أخي المشاهد الجميلة الحضرية علي
1: أي.
0: ممتعة ممتعة جدا، ما بالك لما يكون المشهد آسر وبحر وأشجار واهتمام بمرافق واهتمام بالمرافق الموجودة.
1: يا سلام.
0: فأنت تستمتع بالأجواء الموجودة عندك، الأجواء البحرية، متعة المكان هي متعة الجمال المكان نفسه.
1: يا سلام.
0: أي يعني المكان جميل لكن المتعة أيضا بما يحتويه، فكلها خدمات يعني رائعة صراحة.
1: وفيها أنشطة ترفيهية ورياضية للي يمارسون الرياضة، رياضة المشي في الصباح الباكر أو حتى في العصر في الليل، بما أن الأجواء إحنا مقبلين على أجواء جميلة ورائعة. فأعتقد أنه الأماكن هذه المخصصة للمشي تكون جميلة ورائعة في على البحر، على مزارع، حدائق، يعني تعطيك أجواء وانطباعات جميلة وراحة نفسية يعني. والرياضة احنا رياضة المشي نعرف انه جدا مهمة للجسم ولتصفية الذهن.
0: صحيح. طيب نروح لخبرنا التالي إلى مكة المكرمة. ومكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة أيضا تعلن رزنامة الفعاليات اليوم الوطني 96. هذه الفعاليات سلام. فعاليات الوطن، لذلك رزنامة متنوعة من الأنشطة الفنية والترفيهية والتراثية والرياضية ستقام في عدد من مواقع في مكة المكرمة وأيضا التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، هذا تزامنا مع المناسبة الوطنية التي توافق 23 سبتمبر 2026 موافق 12 ربيع الآخر 1448، هو يوم الوطن، يوم الفخر والاعتزاز،
1: يوم الخميس.
0: أي والله بإذن الله تعالى نفرح بهذا اليوم، لأنه البرامج والفعاليات والأنشطة التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة وتحتضنها أيضا عدد من المراكز التجارية والحدائق والمماشي تعزز فعلا أجواء الاحتفاء وتوسع أيضا نطاق المشاركة المجتمعية في هذه المناسبة الوطنية، لذلك تقام الفعاليات في عدد من المواقع في مكة المكرمة والبلديات.
1: طبعا اليوم الوطني اللي نفتخر فيه جميعا، إن شاء الله حنكون إن شاء الله معكم في برامج الإذاعة في تغطية خاصة بهذا اليوم، اليوم الوطني السعودي 96. أيضا أمانة العاصمة المقدسة تقول أنه في رزنامة كاملة للاحتفاء باليوم الوطني، مسرح العروض الفنية بالنسيم يقام خلال الفترة المسائية يوم الأربعاء 23 سبتمبر، في عروض فنية وترفيهية متنوعة تستهدف العائلات والزوار، في أجواء احتفالية تواكب المناسبة الوطنية. احنا عارفين أنه يعني برامج اليوم الوطني وفعالياته تشمل العديد من المجمعات التجارية والأماكن المخصصة للاحتفال باليوم الوطني. وطبعا حيكون في يوم إجازة للمواطنين والموظفين، فأكيد حيستمتعوا
0: يا أخي الاحتفال. علي الهدف الرئيسي أن نحتفل بيوم الوطن لأنه يوم الفخر والاعتزاز. صحيح. يوم التأسيس أيضا في يوم مجيد أسست فيه هذه البلاد على مبدأ واحد، مبدأ العدالة ومبدأ كتاب الله وسنة نبيه، إلى أيضا الاهتمام بالمواطن وهو الأساس لهذا الوطن أيضا والركيزة الأساسية، قيادتنا الحكيمة واهتمامها أيضا بكل ما من شأن تطوير المملكة العربية السعودية وأرجاء هذا الوطن الغالي. نواكب من تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى اليوم، ونحن نفخر بكل منجز من منجزات الوطن. قيادة تهتم، قيادة تقدم، قيادة تدعم، قيادة تساند، قيادة متواضعة مع المواطن. حفظ الله هذا الوطن،
1: حريصة.
0: إيه نعم والله، حنا نقول هذا الكلام لأنه من القلب. وبالتالي لما نتحدث بمشاعرنا تجاه الوطن لا نوفي هذا الوطن حقه
1: بلا شك. أكيد طبعا يستاهل،
0: مهما أفردنا المساحات والساعات والكتب، هذا الوطن يبقى أنه لا نوفي حقه ولا نوفي القيادة حقه بما قدمت لهذا الوطن.
1: الله يديم علينا عز هذا الوطن، قادتنا ولاة أمرنا، ويحفظ شعبنا إن شاء الله وبلادنا والبلاد العربية. بلا شك الاحتفال باليوم الوطني هو أيضا من الأشياء الجميلة اللي تنمي أيضا لدى الشباب.
0: صحيح.
1: بالاهتمام والاعتزاز بهذا الوطن وكيف كان وكيف أصبح، والآن من أصبح من مقدمة الدول وفي مقدمة الدول، ولديه يعني مستهدفات ولديه خطط لتطوير هذه البلاد بمشاريع، والحمد لله احنا الان نواكب هذه المشاريع ونتمنى ان شاء الله
0: استراتيجية عظيمة علي للأمانة تقدمها قيادتنا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. للمستقبل رؤية متكاملة، رؤية طموحة، استشراف للمستقبل 2030، طموح وطن يؤسس للمجد وللمستقبل. حفظ الله هذا الوطن وأدام علينا القيادة وأمن هذا الوطن ورخاءه واستقراره في ظل قيادتنا الحكيمة.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، ودخلنا ساعتنا الثالثة بثمان دقائق، وما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة يوم الأحد من هوا بلادي. حنا طبعا فقراتنا وتقاريرنا ومراسليننا ما زلنا متواصلين إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن عندنا تقرير جميل ورائع عن بئر هداج، هي مزار سياحي في تيما، تقرير مسجل. نستمع تفاصيل عن بئر هداج ونرجع نستكمل هوا بلادي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد وثلاثين قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

شكرا للزملاء على هالتقرير بئر هداج اللي طبعا يحمل تاريخ عريق وإرث تاريخي جميل ورائع في مملكتنا الحبيبة. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وإن شاء الله لدينا العديد من الفقرات. ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأخيرة في هذه الحلقة، وعندنا إن شاء الله مجموعة جميلة ورائعة تناسبكم إن شاء الله وتمتعكم.

0: المنظر بصراحة علي اللي والله سلام. اختياراتك موفقة عموما يعني.
1: يا ربي لك الحمد أشكرك على هال
0: ترى اختيارك حتى لي يعني يبدو لي أنه غير جيد.
1: لا بالعكس لا. جميل مثل, مثل جمال
0: حبيبي.
1: سماء العلا
0: شايف يقول لك العلا يعني تكويناتها الصخرية تجذب المصورين.
1: يا سلام.
0: والزوار عموما
1: يا
0: بس الصور والله جميلة فعلا يعني المصور اللي صور هالصورة هذا مبدع جدا فنان. مبدع
1: موهوب بصراحة.
0: يا سلام. لكنه عشاق السياحة الفلكية وأيضا المحبين للصور الفوتوغرافية يعني يقدمون تجربة تجمع الطبيعة وتأمل الطبيعة ورصد الأجرام السماوية وتوثيق تفاصيل المشهد الليلي. لذلك المبدع في مجال التصوير يأخذ الأبعاد والمصادر الإضاءة اللي معه فيحول هذه الكتل الصخرية إلى جمال غير طبيعي.
1: لوحة فنية
0: والله لوحة فنية. الصور اللي قدامنا لصورها هذا مبدع.
1: أي والله شيء يجذب بصراحة ومريح للعين وأجواء حلوة يعني. العلا تمتلك سماء جميلة وتكوينات صخرية روعة فعلا هذا جو المصورين.
0: أنت اختيارك لها مبني على الصور عجبتك على طول؟
1: أي والله أنا من محبي التصوير ومحبي الأماكن.
0: أي أنا والله أنا حسيت جميلة. عندي إحساس جميل والله
1: يعني.
0: شوفها يا أخي والله يا أخي خلني أقيم نفسي. لكن الأمانة ممتع والله ممتع علي يعني اختياراته موفقة دائما. عموما المستمعين الكرام في نقلة أيضا أخرى وقصة من قصص النجاح لأنه عندنا عالم تتسارع فيه الابتكارات ويبرز فيه أيضا تقنية جديدة من تقنيات المستقبل. خلونا نقول لكم عن تقنية النانو. واحدة من المجالات اللي تعيد يعني فعلا تعريف حدود الممكن وفيها تطبيقات تمتد من الطب والطاقة إلى الصناعة والمواد المتقدمة وإمكانات أيضا ترسم ملامح جديدة لمستقبل التقنية. لكن وين تقف المملكة في هذا المجال وما الذي يمكن أن يقدم من خلال الابتكار السعودي في سباق أيضا تتسع فيه ابتكارات أخرى في العالم وفي أفاق المنافسة عالميا. كل هذا أيضا مع ضيفنا في هوا بلادي وقصة نجاح الدكتور هاشم محمد الحبشي عالم وباحث في علم وتقنية النانو. حياك الله دكتور.
1: حياك الله يا دكتور.
2: حيا الله كبار. حيا الله أخوان السيد ضافر والسيد علي.
0: يا هلا وسهلا دكتور.
2: متابعين ومساكم بالخير والخيرات إن شاء الله.
0: يا هلا بك يا دكتور.
1: سعادة والله معك يا دكتور بهذا الحديث الجميل.
2: نتكلم على الصور وعلى المطور وعلى.
0: إيه.
2: فهي ترى التقنية هذا سبحان من خلق وأبدع فيها. ترى استخدام الألوان يأتي من تصغير جزيئات المادة اللي تخليها اللون نفسه يعني سبحان الله قريب من الطبيعة.
1: سبحان الله صحيح صحيح. وهذا وهذا اللي يبرز المصور الرائع والفنان بصراحة في
2: نعم
1: صدق. طيب يا دكتور هاشم حنا سعداء بوجودك معنا في هذه الفقرة قصة نجاح. ودنا نتحدث عن النانو وهذه التقنية الجديدة وش اللي يجعل هذه التقنية تقنية النانو واحدة من أكثر تقنيات المستقبل إثارة واهتمام في العالم اليوم يا دكتور؟
2: نتكلم على مستوى يعني لما تصل أي مادة إلى مقياس النانوميتر هي ليس بس تصغير المادة إنما هي اختلاف خواصها واختلاف التصرف بعد ما توصل لهذا المقياس فيفتح باب كبير جدا في التطبيقات. يعني أي مادة في الجدول الدوري وأنا أتكلم على مادة واحدة بس واللي هو أنابيب الكربون النانومترية لما توصل لهذا المقياس تختلف الخواص اللي نحن تعلمناها وعرفناها وتعاملنا معها إلى مقاييس أو تطبيقات مختلفة جبارة فيه. تفتح مجال كبير للصناعة، مجال كبير للتجارة، مجال كبير للتوطين هذا العلم للمملكة العربية السعودية وإخراجه من المختبرات، إخراجه من كمخترع إلى إلى إلى إلى خط إنتاج، إلى تقنية، إلى إلى إلى زي ما قولوا نبدأ نمسك زمام الاقتصاد في هذه التقنية.
0: جميل دكتور يعني وين وصلنا اليوم في المملكة في هذه التقنية؟
2: يعني أنا ما أبغى أقول لك فين وصلنا، بس لكن أقول لك نحن إيش أبدعنا.
0: أي
2: المملكة العربية السعودية ترى الشباب اللي فيها بلا استثناء من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها لوسطها فيها نخب يعني فعلا ترفع لها القبعة.
0: وأنت واحد منهم يا دكتور، الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر يا رب.
2: نحن طلاب لسه في هذا.
0: لا لا يا دكتور، أنت مبدع وما شاء الله عليك يا دكتور، ولكن يعني هذا وصف وتواضع منك دكتور، الله يحفظك.
2: الله يكرمك، هذا من حسن الناظر المنظور. طبعا نتكلم على التقنية استخداماتها والمملكة العربية السعودية فين دورها أو فين مكاننا. نحن دورنا أو مكاننا أنه نمتلك كل الخواص هذه أو كل المقومات لإنشاء منصة لهذا العلم، منصة فعلا منصة قوية تصدر هذا أو توطن وش المعرفة هذه وتحولها من المختبر أو من البراءات الاختراع إلى خطوط إنتاج، إلى مساهمة فعلية في الاقتصاد الوطني وأثر وتأثير ليس على الفرد إنما حتى على المجتمع كله. وهذا إذا وصلنا إلى مستوى أن صنع في المملكة العربية السعودية، هنا يبدأ التأثير ليس فقط على المملكة إنما إقليميا عالميا.
1: صحيح صحيح. التحدي الحقيقي دكتور أمام الباحث السعودي اليوم هو الوصول للفكرة المبتكرة ولا لتحويلها إلى منتج وإنجاز على أرض الواقع؟
2: هو زي ما تفضل فعلا، هو أنا أتمنى وكل مخترع كل باحث لا يعني ليس فقط أني أحمل شهادة براءة اختراع أو إبداع في شيء، إنما أحول إلى واقع كل يتأثر فيه، كل يستفيد منه، الكل يعني يتنعم بعلم الله في إعمار هذا الكون. يعني بتكلم على علم واحد وأنا بتكلم على مادة واحدة. تخيل أنت تتكلم على جدول دوري قديش في المواد، 124 أو 128 مادة، ولسه ما زال العلم يبحث عن مواد أخرى فيها. فتخيل هذا العلم لما أنت صغر جزيئات المادة إلى هذا المقياس، إيش التطبيقات؟ تطبيقات خرافية بكل ما تتخيل حولك، كل ما تتخيل حولك فعلا علم وتقنية النانو أوريدي نحن مطبقينه، بس قد لا يكون بارز. الجهاز الجوال الميكروفون اللي أنت تتحدث عنه،
0: صحيح،
2: التطويرات اللي فيه، موضوع الأجهزة الإلكترونية، الجوالات اللي في يدنا، كل هذه سبحان الله هي عبارة عن تطوير لتقنية النانو أو تصغير جزيئات المادة لإعطائها خواص مختلفة أو أقوى أفضل والأهم.

0: كم من هذا أرخص.
1: أرخص، وكلمة أرخص معناته تفتح عندنا مجالات ثانية دكتور.
0: ما هو هذا الحين هنا التاجر هنا يبدأ يفكر فيها أرخص كيف.
1: هي هذا مربط الفرس دكتور.
2: ما يهم.
0: فإذا تحول الصناعة، يعني أنا أتكلم دائما مثلا على البناء، يمكن كلنا نلمسه، يعني والله أنا عندي فيلا دوبلكس صغيرة أحتاج 40 طن. تخيل أنت إذا دخلت الأنابيب الكربون النانومترية في هذه المسلح، بس نتكلم على المسلح غير الخرسانة غير البوية غير العوازل، نتكلم على المسلح بس، هتوفر إلى 80% من الحديد نفسه اللي تستخدم، بدل ما تستخدم 40 طن هتستخدم 4 طن من هذه المادة. حتى لو إنها تكلفتها هذه المادة أغلى، فبس على الكمية الأقل تفرق. الشيء الثاني العمر الافتراضي، الخواص نفسها، الإبداع اللي فيها سبحانه من خلق وأبدع فيها وجعلها مقاومة للعوامل البيئية، يعني معناها أن عمر التسليح أو عمر العظم أو عمر البيت بدل ما يكون 10 سنين تحتل صيانة ومرعاة مش عارف، لا أنت تتكلم على 50 سنة وأنت طالع.
2: ما شاء الله.
0: يعني تتكلم على تكلفة، تتكلم على كفاءة، تتكلم على.
1: طيب دكتور، يعني عذرا للمقاطعة، يعني من خلال حديثك معناته عندنا اليوم الباحث السعودي مثلا ما شاء الله عنده فكر وعنده أيضا إبداع في مجال تقديم أفكار جديدة في تقنية النانو، ما في عندنا تحديات يبدو من خلال هذا الأمر، وربما يكون في تحديات أيضا للباحث، لكن هل فعلا بإمكان الباحث أن يقدم تجارب أيضا نوعية؟ عندنا الباحثين ما شاء الله عدد كبير، لكن دكتور أنت أحد العلماء في هذا المجال، هل في تحديات فعلا تواجه الباحث ولا لا؟
0: هو شوف، ما في حاجة يعني سبحان الله إلا فيها يعني تكون في توجد عوائق، لكن هذه العوائق إذا تعاملت معها ممكن تتحول من نقاط ضعف إلى نقاط قوة. صحيح. وبدال ما يكون فرصة، يعني ما يكون تهديد، تقدر تحول إلى فرصة. يعني حاجات ترى، يعني هي بس كيف أنت تتعامل مع هذه التحديات، وليس أنك أنت تقف أمامها وتستسلم. الباحث إيش هو الباحث؟ الباحث يعني يحاول يجد حل لمشكلة معينة. هذا الحل سبحان الله يدخلك في مجال كبير، في حلول كثيرة كانت مستحيلة سابقا. يمكن أكبر مثال في البناء الكونستراكشن أو البناء المطاف المؤقت اللي في الحرم المكي الشريف. المادة هذه أقوى من الحديد 100 مرة وأخف من الألمنيوم 7 مرات. تخيل في مشروع زي هذا استراتيجي، مش ليس استراتيجي إنما يمس العالم كله خاصة العالم الإسلامي.
2: صحيح.
0: إنك أنت تستطيع أن تطبق هذه التقنية في هذا المكان الحساس أمام هذه العالم كله، إنك لا يتوقف المطاف، تستطيع البناء والمطاف شغال في خلال أقل من 7 أيام، اكتمل المشروع كامل. ولما أزيل المشروع أو المطاف المؤقت برضه في 7 أيام.
2: يا سلام.
0: فتخيل يعني سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. فعلا نحن ما زلنا طلاب في بحر علم الله، ترى بحر
2: صحيح كبير،
0: يعني بتكلم على قطرة من بحر
2: صحيح. علم صحيح، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني فسبحان الله العظيم. طيب دكتور طبعا. هاشم
0: تفضل معك.
2: أي دكتور، هل تقنية النانو آمنة على الإنسان والبيئة؟
0: جدا، إذا عرفت تتعامل معها بشكل طبيعي. طبعا سبحان الله المواد كلها بلا استثناء لما تنزل الى المقياس هذا الدقيق جدا، انا ما ابغى اقول انها خطيره وانها يعني مؤثره، بالعكس اثرها وهي في هذا المقياس مره اثر قوي، لكن كيف تتعامل معها وتضيفها. يعني نحن كل المواد الكيميائيه او البتروكيميكال عباره عن دقائق صغيره، لكن الدقائق الصغيرة إذا عرفنا نتعامل معها ونحولها إلى قوة.
2: صحيح.
0: وأثر وتأثير قوي جدا في الصناعة، في التطوير، في توطين التقنية هذا وتحويلها إلى صناعة وتكتب تحتها صنعة في المملكة العربية السعودية.
1: يا سلام. هذا اللي بنقول، كنا بنسألك فيه دكتور، يعني ما المنجز اليوم اللي تحقق

0: بفضل من الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن الغالي من خلال تقنية النانو. ويمكن تحدثت في جزئية الحرم المكي دكتور، لكن هل في جزئيات أخرى كان فيها فعلا الإنجاز السعودي في تقنية النانو؟
1: كثير زيدي، يعني في حاجات يمكن على قولهم نندس عدم افشاء سرية المعلومات، بس
0: العالم يعني واحدة كذا قريبة منا يعني دكتور.
1: بالعكس، أهم يمكن في حاجات ما شاء الله، يعني الباحثين في موضوع البطاريات، في موضوع الإلكترونيات أشباه الموصلات، في موضوع ما يسمى المعادن النادرة، وهذا أنا شغال فيها، يعني في موضوع استخراجها وتوطينها، توطين المعرفة وتصنيعها. إذا تكلم على شوف العالم الآن بيتصارع بين تايوان والصين والأمريكا على موضوع أشباه الموصلات والسيمي كوندكتر بمقياس النانو، هذا ترى سبحان الله يعني الشباب السعودي، وأقسم بالله العظيم ليس لأني أنا سعودي، إنما أفتخر أني أنا سعودي تحت ظل الملكين الشريفين وديع عهدهم، في أنه فعلا بدأنا نوطن هذا الموضوع من أيام الملك عبد الله الله يرحمه ويغفر له، وما زلنا نحن في الإبداعات يعني التطور شغالين فيه، إن كان في تحويل الهيئة الملكية الفكرية في مركز في مجلس البحث والعلمي، شغلات كثيرة ترى يمكن لسه الناس ما تلمسها، بس هو على قولك الناس هتبدأ تحس فيها يوم ما تتحول هذه الأبحاث وهذه الإنجازات العلمية اللي فعلا نفتخر فيها ونفاخر إلى أرض واقع، إلى صنع في المملكة العربية السعودية، ليس بس نستخدمها في المملكة العربية السعودية إنما تصدر للعالم كله، زي ما نحن بنصدر البتروكيميكال، يوم من الأيام أتمنى وأسأل الله وسنصل إن شاء الله تحت سيدي القادم ولي العهد إنه نصل ونحقق هذا الشيء، ونحن يعني أنا على يقين أنا شايف الصورة قدامي ومتخيلها إنه كيف العالم كله سوف يستخدم هذه العلم وهذه التقنية، لأنه نمتلك كل المقومات المقومات من القمة إلى القاع.
2: يعطيك ألف عافية دكتور هاشم محمد الحبشي، عالم وباحث في علم وتقنية النانو، استفدنا من كثيرا في هذا الحوار الجميل والقصير في قصة نجاح، نتمنى إن شاء الله استمرار التواصل معك دكتور هاشم.
1: يديكم العافية.
0: شكرا لك دكتور.
2: شكرا لك دكتور.
1: للمستمعين والمستمعين
0: يعطيك العافية. أهلا وسهلا دكتور.
1: شكرا.

0: والله علي يعني تقنية جبارة صراحة، وحقيقة يعني المعلومات اللي قدمها الدكتور
1: يا سلام
0: معلومات ثرية جدا
1: ومفرحة صراحة.
0: عندنا علماء، عندنا علماء
1: استغلنا هذه الطاقة أو هذه التقنية في أشياء إيجابية وفي أشياء ملموسة ومستخدمة يوميا.
0: صحيح، البطاريات واحدة من الآن الصناعات السعودية الآن موجودة. صحيح. أشباه الموصلات موجودة. صحيح. فأنت عارف يعني كمية إنه يكون المنجز قدامك وصناعي في السعودية شيء فخر،
1: شيء تفتخر.
0: الحين حتى الحين لما تشوف بعض التقنيات الكهربائية الموصلات اليوم وتجد إنه عليها صناعة في السعودية. صحيح. والله العظيم
1: شيء فخر.
0: وفي ناس تقول لك لا يا أخي، بس يعني إن شاء الله أن نهتم أيضا بصناعات أخرى ومجالات أخرى. يعني كان قائد الطائرة وجهنا على القصيم.
1: القصيم عشان نرجع الرياض، خلاص نكون قريبين.
0: ما أدري بس كذا فجأنا بالرحلة لها.
1: اللفة قصدي.
0: خذبنا كذا.
1: المنحنيات أنت فيها. أنت طيارتك. طيب نروح القصيم.
0: والله عاد القصيم وسامي قدامنا. أنا ما نقدر نقول سامي لا. سامي الشبرمي مساء الخير.
1: مساء الخير يا سامي.
2: مساء النور والسرور والآخر علي، مساك الله بالخير.
0: يا هلا يا هلا بك يا سامي. والله بس ان الطياره الله يهدي لفبنا كذا بشكل عاجل، وان قلنا وين رايحين وين رايحين؟ قال القصيم.
1: ما ودنا نتاخر عليك يا سامي.
2: ظافر علي قريبين عاد يعني. ما يمديك.
0: لا والله احنا قريبين،
2: وصلنا يعني.
0: اي قريبين من القلب، ما يحتاج.
2: يا حبيبي
0: حبيبنا سامي. سامي اين تتواجد الان؟
2: ظافر علي اليوم انا اتواجد في احد الاماكن، والله ان قلت انها جميله فقليله بحقها، اتواجد في احد الاماكن الجميله والرائعه جدا، احد المنارات السياحيه هنا في منطقه القصيم، تحديدا في مدينه بريده، مزرعه البستان. مزرعه يعني قبل اكثر من سنه يعني كانت مهمله جدا، يعني ما تستطيع انك تدخل هذا الوقت يعني. اليوم اصبحت احد المنارات السياحيه، احصارت احد الاوجه السياحية الجاذبة، سواء لها للمنطقة وزوار المنطقة، حولت مثل ما ذكرت إلى منارة سياحية، دمج الريف والأجواء الريفية، دمجت بالعصرية وأصبحت يعني وجهة للناس. يعني تخيل اليوم الأحد طبعا يوم دوام، الآن أمامي ما شاء الله تبارك الله حراك أقدر أقول متوسط، يعني ما شاء الله إقبال كبير على الريف وعلى المزارع وعلى مثل هالمزارع، مثل ما قلت دمجت الريف بالعصرية.
1: يا سلام.
2: أخذكم أكثر وأكثر وبتحدث عن هالمزرعة أكثر وأكثر وعن الريف أكثر وأكثر مع الأستاذة شريفة عبد الرحمن، أحد المرشدة السياحية وأحد المرشدات السياحية في منطقة القصيم وتحديدا في مدينة بريدة، واللي يقولها مساك الله بالخير وحياك الله.
3: أهلا وسهلا. مساء النور، الله يحييكم. أهلا وسهلا.
2: خلنا نتحدث عن هذه الوجهة السياحية وعن مزرعة البستان، يعني ما شاء الله تبارك الله من مزرعة مهملة إلى وجهة سياحية.
3: أهلا وسهلا. مزرعة البستان كانت قبل سنة ما حد يزور مزرعة، مزرعة مهجورة نظرا لتحقيق رؤية 2030 في التوجه السياحي وثقافة منطقة القصيم، أنها تعتبر منطقة زراعية درجة أولى، منطقة معروفة بالنخيل، فتحولت إلى مزار ثقافي من خلال ارتباط المزرعة بالنخلة. كذلك تعتبر يعني هذه المزرعة جذب سياحي قوي.
2: ما شاء الله تبارك الله. الإقبال على الريف خلينا نقول في القصيم بشكل عام يعني من الأهالي والزوار، يعني صارت المزارع تتنافس فيما بين بعضها البعض، وأصبحت يعني أحد الوجهات المفضلة مثل ما ذكرت عند الأهالي أو حتى زوار منطقة القصيم، يمكن حتى الكثير يقصد القصيم عشان هالمزارع.
3: صحيح نعم. عد سؤالك.
2: أقول لك يعني ما شاء الله تبارك الله المزارع في القصيم يعني أصبحت وجهة يعني مفضلة عند الكثير من الأهالي ومن زوار المنطقة.
3: هي لما تتميز فيها المنطقة، يعني توجه الناس لهذه المزارع الريفية ويبحثون عن التغيير، وكذلك أنها تعتبر يعني هالتغيير هذا أدى إلى منافسة المزارع منطقة إلى من محافظة إلى محافظة. يعني تلاحظ منطقة مدينة بريدة تختلف عن مدينة عنيزة، عن الرأس، عن المذنب، من خلال وجود هالمزارع المتنوعة، وكل مزرعة تختلف عن الأخرى من ناحية التصميم. فأنت تلاحظ نخلة من على المباني الأحساء، مزرعة البستان على مزارع مبنى النجدي، كلاهما نفس الوجهة نفس التوجه نفس كل شيء، لكنها تتغير فيها الكافيهات والمطاعم من براند إلى آخر مختلف. زيارة الناس لهذه الأماكن وتوجهها لهذه الأماكن بحثا عن التغيير، بحث بعيدا عن الضوضاء، بعيدا عن الانزعاج. يعني ما شاء الله تبارك الله، وانت جالس هنا الأرض رمل، فوقك نخل، عندك موية يعني رذاذ، فجميل جدا هالتغير.
2: جميل جدا الريف والأجواء الريفية والعصرية، انت جالس بين نخل ويعني تمشي على بطحة وبين ما شاء الله تبارك الله مطاعم وكافيهات، يعني أجواء ريفية منزوجة بأجواء عصرية.
3: أكيد هذا اللي نلاحظه الآن، يعني الماضي أصبح الآن الحاضر امتداد للماضي، فيعني مقولة تقول لك يعني التاريخ لا يشيب ولا يعيب مهما مر عليها الزمن. فأنت تلاحظ النخلة كم لها عمرها الحين، الآن يمكن أكثر من 45 سنة وما زالت موجودة، ومن يعني تدرى فيها ومن يجلس تحتها أبناءنا الصغار، فهذا امتداد لهذا الإرث. فحافظت المنطقة وحافظ أهل هذه المنطقة على ثقافتهم، على ثقافة الأهالي القديمة والآن العصرية الجميلة. يعني
2: جميل، وأنت كمرشدة سياحية يمكن يعني تطين بالسياح كثير، يعني تروحين مع السياح كثير، خصوصا السياح اللي من خارج منطقة القصيم، يمكن حتى من خارج المملكة، تشوفين الطلب على الريف في الآونة الأخيرة أكثر. يعني ما شاء الله منطقة القصيم تزخر بالوجهات السياحية، متاحف ومزارع، وأيضا في قرى يعني ما شاء الله تبارك الله شعبية، في الشتاء ما شاء الله تبارك الله منتزهات برية، لكن يعني الريف في الآونة الأخيرة يعني نقدر نقول بين قوسين هو الترند. يعني
3: صحيح الأقبال على المزارع الريفية أو على الريف عموما في منطقة القصيم، المزارع الريفية والأماكن الريفية طوال السنة، لكن نختصر من نهاية أكتوبر إلى نهاية مارس هذا أقبال جدا عالي، سواء في البر مخيمات أو في المزارع بالأكواخ، هذا مأوى، فما بالك إذا كان مكان للترفيه والتنزه. فيعني طبيعة المنطقة وأجواء المنطقة جعلت الناس يعني تجي هنا. فنلاحظ أن في منطقة القصيم مو بس المزارع الريفية، يعني المزارع الريفية تجد فيها الكافيهات، المطاعم ممزوجة من الحاضر الماضي، يعني مثل ما قلنا قبل الأكلات الشعبية، كذلك وجود الحرف، تنوع الحرف، يعني من النخلة والعسيب صنعوا منها الأساور والميداليات والشنط من العسيب، السفر كذلك من الطين حولوه إلى أكواب، إلى صحون، أواني، هذا تنوع جدا عالي ويجذب السياح أكثر ويهتمون بالشيء الموروث القصيمي.
2: جميل فعلا، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني مزج مزج الارث بالارث، الحرف اليدويه بالمزارع في الاجواء تحت هذه الاجواء الريفيه، فعلا نشوف عدد كبير من المشاركات واللي تنشط يمكن اكثر في المناسبات سواء في الاعياد او حتى في المناسبات الوطنيه.
3: صحيح، المناسبات الوطنيه نلاحظ جدا اقبال هائل بمنطقه القصيم، سواء على الفعاليات اللي تقام في المنطقه او على شو اسمه المواسم، الكرنفالات، كرنفال التمر، او على كليجة، او على ايا كان شيء موجود في القصيم عليه اقباس ما شاء الله تبارك الله.
2: وتشارك هذه المزارع.
3: نعم، تشارك هذه المزارع وتقيم يعني فعاليات. فالان مقبلين ان شاء الله على يوم الوطني، بتلاحظ الفعاليات تختلف من مزرعة إلى أخرى.
2: ما شاء الله تبارك الله، وأنت مرشدة سياحية وطولنا عليك ونعتذر منك، لكن أخيرا وأنت مرشدة سياحية أعتقد منك ما شاء الله تبارك الله تعملين على برنامج التثقيف السياحي خصوصا للناشئة.
3: نعم، أنا بفضل الله يعني متعاقدة مع منصة الجوزة في التدريب والتثقيف السياحي للأطفال وفي مراحل المدارس عموما والأهالي. لماذا؟ لأن الزائر إذا جاء سواء استقبل طفل أو مسن أو شاب يعرف كيف يتعامل معه. ليش؟ لأن حنا ننشئهم على استقبال الزوار. يعني ما أنت متلاحظ يعني وأنت بالصوب هذا يعتبر يعني زي وطني رسمي تستقبل فيه الضيوف. اللهجة يعني مثل لهجة القصيم تختلف عن الرياض، عن الجنوب، هذه اللهجة والترحيب هذه لها ميزة. كذلك كيف ترحب فيه، كيف تقدم له الضيافة، يعني معروف ما تقدم له كافيه مثلا أو إسبرسو، لا تقدم له القهوة العربية وتقدم له التمرة المنتجة من أرض القصيم.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية وموفق.
3: كذلك بعد أنه كيف يعني كذلك كيف توجهه، يعني مثلا قال لك أبي سكن، قال ما علي منك، لا لازم توجهه وتعطيه مثلا الأماكن المريحة اللي بعيدة عن الإزعاج، قال لك أبي بر، جهزوا مخيم أو تواصل مع أحد عنده مخيمات، قال لك أبي أكواخ، كلم لك مزارع، لازم تشوف له يعني شيء جميل يبرز ثقافة الابن السعودي ابن القصيمي خصوصا في ترحيب الضيوف.
2: يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، شكرا أخوي.
2: شكرا أستاذ شيف عبد الرحمن، أحد المرشدات السياحيات، متحدثا بشكل عام عن هذه المزارع الريفية وعن الإرشاد السياحي هنا في منطقة القصيم، يعني ظافر علي مثل ما سمعتوا، ومن أحد هذه المزارع اللي ما شاء الله تبارك الله الأجواء فيها يعني صارت ألطف نوعا ما، ألطف أقول أنا لطيفة لكنها ألطف نوعا ما.
1: سامي والله فعلا يعني أنا أهنيك على هذا اختيار هذا الموضوع في هذه المزرعة، يعني أنا عشت معكم صراحة أنا وظافر، عشنا هذه الأجواء الجميلة والرائعة في مزرعة البستان في بريدة. سلام. وهذا وقت الأجواء المزارع الآن، لأنه بدأت الأجواء تعتدل، وهي فرصة للي يحبون الهدوء والأماكن المفتوحة والجميلة والرائعة.
0: إحنا بنقترح اقتراح علي
1: سامي،
0: نطلع سامي طلع
1: سامي، طيب يعطيك العافية،
0: يعطيك العافية،
1: شكرا لك يا سامي.
0: احنا بنقترح اقتراح ان ناخذ البرنامج منك، طائرتنا تطلع من القصيم على كل المناطق.
1: هي كذا طيب، ايش جبت شديد؟
0: لا بنروح انا وياك نقدم البرنامج في استديوهات القصيم، يعني من مزرعه البستان. هي من احد المزارع،
1: حتى شفت صور لها جميله جدا وافكار حلوه صراحه رائده، يعني فتحوا هذه المزارع، يقول لك هذه المزرعه مزرعه البستان ما كان احد مهتم فيها سابقا، والان بداوا يطورونها وبداوا يهتمون ويفتحونها للزوار.
0: تعرف علي قيمه المزارع او المساحه الريفيه لما يكون عندك مساحه ريفيه حلوه،
1: يا سلام،
0: وتبدع فيها وتستانس فيها. انت عندك مثلا في البيت، في فناء البيت، لما تحول شيء كان مركون تحوله الى وجهه ثانيه، والله صدق
1: صحيح،
0: ما يتغير عندك المكان،
1: اكيد طبعا تحبه وتحب تجلس فيه.
0: إيه؟
1: ففعلا هي من الافكار الجميله. في الرياض هنا في مطبقه، في مزارع شخصيه افتحوها للزوار برسوم وتذاكر وكانت جميله، وفي واحده من المزارع انا زرتها جميله جدا ورائعه في وسط الرياض، يعني
0: باخذها منك تعطيني تحت الهواء،
1: والله جميله ومكان يعني

0: اللي زميلي علي الشهري اللي حقيقة أعطاني روح جميلة في البرنامج. أعطيك العافية علي، أنا استمتع بالحوار معك للأمانة،
1: وأنا والله بوجودك أضافة دائما أتعلم يعني.
0: شكرا لك حبيبي العين ما تعلى الحاجة، وشكرا وصول لزميلنا محمد الحميض. طيب يعطيك العافية محمد، يعني اليوم احنا ناخذ ونعطي معك، بس انك تعطي روح البرنامج. يعطيك العافية. شكرا لعائشة الزير، نورة مطيري، هبة العمران، نلتقيكم في الغد في أمان الله.
1: في أمان الله.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموضوع.

0: تتفاجأ، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معاني كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفهاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله الناس. إذا كان الإنسان سيدعو الله عز وجل في مقام المسألة، فيرى بعض أهل العلم أن الأولى أن تقول: يا رب، أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
6: خلونا نتفق إن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكن ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها له هدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقاً راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً، الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة. لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً، الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية، وضع خطة مالية واضحة. أول شيء، حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلي، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة، متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع

خطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار، بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر، المال وسيلة، وإذا أدرته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك، مو عبء عليك.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. سعادة جارية.

0: حلقة نستمتع فيها دائما ونلتقي فيها وياكم مستمعينا الكرام في هذا الحوار بهذه المواضيع اللي حنا مثل ما قالت ضيفتنا يعني نتعامل مع برنامج سعادة جارية كحلول كنحنا نتطرق لمواضيعنا اللي تمس حياتنا بشكل سواء يومي أو عابر ونفضفض ونتناقش فيها من خلال أكيد ضيفتنا المختصة. حياكم الله. فريق العمل معكم لدى التقديم مريم القحطاني وأيضا ضيفتي الدائمة شريكة البرنامج الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران. يا هلا ومرحبا، كيف الصحة؟
1: كيف
0: بشفينا عنك؟
1: الحمد لله.
0: يعني يمكن أنا حرصت في مطلع الحلقة أنه نتكلم بناء على حديث يعني بيني وبينك أن احنا نحرص في هالبرنامج سعادة جارية أن نستعرض المواضيع يمكن تكون عرفتي اللي تمسنا في حياتنا بشكل أشبه كذا داخل في مجرى حياتنا، فنواجهها وكل أفراد المجتمع تواجهها ونعيشها ولا هي بشيء يعني مستغرب. هذا كل فرد في هالعالم إلا بيعيش يمر في شيء من كل موضوع ذكرنا، لذلك حنا نستعرضها اليوم لسنا كمعالجين بقدر ما نحنا اليوم نطرحها كحلول كأسلوب حياة
1: كفضفضة
0: أيضا
1: نساعد فيها بعضنا أننا وشلون حنا يمشي يومنا بأقل قدر من خلينا نقول التعب الهم.
0: اي أيوة والله ولك
1: مو معناته اننا نعيش مثل ما قلنا في الحلقه
0: مثاليين وسعداء
1: وسعداء ويا سلام والدنيا كلها ورود وبساتين، لا، يوم بنسير في الورود ويوم نمشي بصحراء ويوم على شاطئ ويوم نطلع نرقى جبل، لكن في كل الحالات لازم حنا بعون رب العالمين وتوفيقه اننا نحافظ على توازن سعادة جارية. سعادة جارية يعني وش لون سعادة جارية؟ يعني سعادة ما تنقطع حتى وإن خف منسوبها السعادة اليوم بكرة زاد، لكن هي موجودة في الحياة، تقل تنقص لكن هي موجودة في حياتنا
0: ونتعامل معها. وأيضا يعني الـ الـ الـ الـ من العوارض اللي تمر فينا الملل.
1: بالضبط.
0: طيب إذا قلنا إحنا مبسوطين ولا متنكدين ولا مشاكل، طيب في شيء داخل كذا في النص الناس يمكن وإحنا نمر فيه ساعات.
1: مليت.
0: الملل مليت. ولا يجيك الواحد يقول مليت زهقت، لا زهق وشلون ما أدري.
1: في شيء جديد.
0: إيه. فهذا هو موضوع حلقتنا اليوم، ملل في حياتنا اليوم. وش الملل الحين نقول مليت زهقت مثل ما قلت، وش معنى الملل؟
1: طيب الملل حالة تصيب كل الناس، ما في أحد ما يمل. شيء يجيك وقت من الأوقات الملل أنك أن تكون ما أنت بقادر كإنسان أنك تندمج في مع الناس، أنك ما تقدر تندمج في الأشياء اللي أنت تسويها، شغلك، حياتك، علاقاتك، تحس أنك ما أنت بقادر تندمج وتكون يعني تستمتع فيه. ممكن تكون ما في شيء يثير اهتمامك، مثلا كانت والله السفر يثير اهتمامي، الترفيه يزيد اهتمامي، اني اروح مثلا ارفع عن نفسي في مطاعم، يعني اساليب الترفيه المختلفه، مطعم، اصدقائي، ما ادري شلون، اساليب الترفيه هذه ما عاد تحقق لك السعاده، خلاص تحس انك تعرفين اللي اخذت كذا ماشي بخط مستقيم في الحياة، لا أنت باللي فرحان ولا أنت باللي زعلان.
0: وأعتقد تخمت الأنشطة يمكن
1: ممكن لها أسباب كثيرة. فهذه هو الملل، أني أنا خلاص ما في شيء يفرحني ولا في شيء يزعلني،
0: ولا شغف ولا شيء،
1: ولا شغف، فاقد الشغف. أنا أمشي بحياتي كأني آلة، أسوي شغلي، أروح لأصدقائي، أدي واجبات بيتي، أدي واجبات أهلي، وأنا يعني كذا كأني آلة تمشي، مو بكأني آلة والله، لا يعني كأني آلة من غير مشاعر،
0: آلة برتابة،
1: أي رتابة
0: تدخل
1: ما في
0: الرتابة.
1: ما في شيء. نعم. فهذا هو الملل.
0: نعم، ولذلك كلامك على متمة، يعني أنه

0: اليوم الملل، طيب وش اللي وصلنا؟ هل هو شعور إيجابي ولا سلبي؟ هذا أولا. ثانيا من وين يجينا الملل؟
1: طيب من وين يجينا الملل؟ يجينا الملل من رتابة الحياة، تكرار. يجينا الملل من ترى شيء مرة مرة مرة مهم وإحنا ما ننتبه له. وأغلب الملل وفقدان الشغف يجي من كذا. أنا ويني؟ أنا وش أبي؟ أنا وش الشيء اللي يفرحني؟ لو لاحظتي مريم، أنت أم مذيعة، بنت، عليك حق واجب أنك أمك، واجبات أمك، عملك، مجال عملك، أصدقائك في العمل، عيالك، واجباتك تجاه عيالك نفسه. أنا أقول أنت وأنا وأي أحد يسمعنا الآن. طيب موظف، أنا أروح اليوم لأمي وبوي أسوي واجبات علي تجاههم،
0: أسلم عليهم،
1: واجبات عيالي علي، زوجتي كذا، عملي. إحنا نمارس أدوار، أدوار متشعبة. الواحد الإنسان هذا للناس لهم الحقوق، عملك له حق، مجتمعك له حق، أهلك لهم حق، عيالك لهم حق، أصدقائك لهم حق، ناس كثير لها حقوق علينا، حنا لازم نأديها. بس ويني أنا من هذا كله؟ أحيانا قد أفرط بالواجبات للناس علي في ظل أنساها، في ظل الأدوار اللي أنا أسويها ومستميت عشان أحقق رضا كل هذا، شفتي؟ فأنسى نفسي، أنسى أنا وشبي. ضغوطات ضغوطات ضغوطات ضغوطات ما فيها، تلقينك جيتي من الشغل، رحتي لعيالك، بيتك، الأب نفس الشيء، لكن وين مساحتي؟ ما يجي بالليل اللي أنت طيب حطيتي راسك وانت ما زلت تفكرين وش بتقومي تخلصين بكرة. طيب طيب أنا ويني من هذا كله؟ وش أبي؟ وش أحب؟ وش ما أحب؟ وش الشيء اللي يخليني شغوف؟ وش الأهداف اللي أنا أبي أصل لها لنفسي أنا مو للآخرين؟
0: يا سلام،
1: عرفتي كيف؟ فحنا ننسى، نذوب في ظل مسؤولياتنا،
0: فهنا يتسلل إلي شعور الملل.
1: الملل أصلاً يعني ليش يجي هالملل؟ لأني ما عندي وقت لروحي، ما عندي وقت لنفسي، ما عندي مساحة في ظل هالزحمة أني أخصصها أقول ما يخالف استراحة محارب، أبقعد أشوف وش الشيء اللي يسعدني وأسويه. الملل يجي في كل شيء، يجي في العمل، يجي في الحياة الاجتماعية، يجي في الحياة الزوجية، وهذا مرة خطر
0: جدا مهم نتكلم عنه. أنا كأني وأنت تتكلمين عن الملل أشعر بأن له أشكال. يعني مثلا فيه ملل، الجزئية اللي ذكرتيها جدا مهمة، وأعتقد أنه أغلب اللي يعملون ويكون تحت يعني عنده مسؤوليات كثيرة ويشعر هو، يعني ما عنده هذيك الأنانية أو التفريط، لكن يشعر هو بمسؤوليته تجاه الآخرين، فلعله يفقد بوصلته تجاه نفسه، فيدخل هنا شكل من أشكال الملل. أعتقد اللي هو يعني كذا قاعدت أتخيل، أحس أن حنا نمر أحيانا في هالشيء، كأني بديت أفهم مفهوم الملل اللي ذكرتيه بطريقة أني أشعر بالضياع. هل الملل يقودنا للضياع؟ أو الملل هنا وصفة يخليني أشعر بهذا الفراغ تجاه نفسي فأشعر
1: فراغ مو بضياع؟ لا، الضياع أحيانا الإنسان يكون عارف، وكثير ناس هم يشعرون بالملل، يشعرون بفراغ رغم. طيب هل كيف أشعر مع بالفراغ وأنا يومي مزحوم؟ إيه، أن تشعر بالفراغ لأنه أنت وقتك مزحوم لغيرك
0: وما تحس فيه، ما تحس بالوقت.
1: أيوة، أنت قاعد تمشي كآلة،
0: ما تحس هنا هنا وضحت
1: واجبات. نعم، عليك. نعم، لكن ضياع لا، لأنه أنا عارف هدفي وعارف وش بسوي وأدري. نعم، مدرك أنا وين، وش اللي لي، وش اللي يعني اللي علي أني أسويه، وش الشيء اللي بواجباتي، هذه كلها مدركها، فأنا ماني بضايع.
0: لكن ما عشتها لذلك.
1: لكن أنا أحس في ظل هذا كله بفراغ كبير، بعدم شغف. قلت لك، شفتي، خليني أشبه لك إياه، شفتي لما يحطون الجهاز

0: جهاز اللي يقيس
1: التخطيط أو النبضات،
0: أي تخطيط القلب، تشوفينه يرقى ويحول ويرقى ويحول. لكن يعني بعيد الشر على الجميع، لما يموت الإنسان يصير كذا مستقيم، ما فيها الذبذبات هذه.
1: نعم.
0: هذا الملل يشبه كذا، إنه
1: خط مستقيم بلا
0: بهجة. الحياة عندنا تموت،
1: وصف دقيق جدا.
0: يعني إحنا نتحرك بس بهجة الحياة، شغف مات، ما عاد في عندي. هل في أمل لإجراء عملية إنعاش؟
1: جميل الوصف يا تغريد.
0: لهذا الشعور إيه؟ ممكن جدا، وفي فرصة كبيرة إننا يعني نرجع نحيا الحياة، مشاعرنا ترجع تحيا من جديد، ألوان الحياة نرجع نشوفها وهي مهب باهتة، نشوفها وهي حلوة، ألوان مثل ما خلقها رب العالمين نقدر.
1: وحس بتفاصيل وتفاصيل الحياة وتفاصيل. هنا وضح مفهوم الملل.
0: إيه شفتي كيف؟
1: يعني وأنا أمشي معاكي حبة حبة، لأني بالتفكير المجرد بيروح بالي الملل المعتاد. لكن وهنا ميزة البرنامج، إحنا نروح للصلب اللي هو المفهوم اللي إحنا أصلاً ما نبحثينه. يمكن أنت الآن لفتي انتباه كثيرين أنك اليوم هذا هو الشيء اللي أنت حسه، ترى هذا هو، أنت ما أنت بقاعد تحس.
0: بالضبط. طيب لو جيت سألتيني مثلاً، هل الملل خاص بعمر معين؟
1: مهم.
0: أي لا،
1: لأن بعضهم مثلا على سبيل المثال، بأنك ضربتي أمثلة، مثل المتقاعد يعني يكون عنده وقت فراغ فيقول أنا مليت، أو يكون طفشان، أو يسوي أشياء يعني.
0: متى الملل يكون مركز؟ وحنا صغار ما نشعر بالملل. لما نبدأ ندخل مرحلة المراهقة، يعني شوفي، مو بما نشعر بالملل معناته أنه صفر ملل، لا. حتى الأطفال الحين يجي يقول لك أنا طفشت. طيب يا بابا توي جايبتك من ملاهي، توي مود
1: طفشان.
0: أنا طفشان هنا ليش؟ لأنه كثرة الفعاليات تخلي طفشان.
1: ترى هذه نقطة مهمة،
0: ما عاد في شيء
1: يعني
0: اعتاد بعدين. اعتاد الفرح. فلما اعتاد الفرح ووصل إلى منسوب عالي من الفرح، طب ما توش عندك جديدة تقدم له؟
1: تخمة الترفيه، وهذه عندنا حتى بعد، مو بس عند الصغار،
0: حتى عند الكبار. عرفتي كيف؟ وش أسباب الملل؟ وش الأسباب اللي تخلينا نوصل لهالملل هذا؟ أول شيء الروتينية في الحياة. أنا اليوم صحيت الصبح، وديت عيالي المدرسة، رحت لشغلي، طلعت من شغلي، تغديت، نفس البرنامج كل يوم
1: يتكرر.
0: هذا روتين يتكرر كل يوم. أنا أمس مثل اليوم، مثل بكرة، مثل بعد سنة. فهنا ما في جديد في الحياة. عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: نيجي بعد إما غياب أهداف، ما عندي هدف في الحياة، ما أدري يعني، أنا أصحى أسوي الروتين في الحياة اللي أنا متعود عليه، لكن ما فكرت أنا وشبي أصل له بكرة أو بعد 10 سنين أو كذا. أو شفتي، إما غياب الأهداف، أو إني أنا عندي هدف كبير أبصل له لكن أنا ما جزأته. ترى تجزئة الأهداف أو أني أحط مجموعة أهداف صغيرة حتى أصل للهدف الكبير، هذا يقتل الملل.
1: يا سلام. وعشان حنا نكسر الملل
0: نطلع الفاصل.
1: فهمتيني
0: نطلع الفاصل ونرجع نكمل.

0: بما ان في موضوع الملل وكسرنا عليكم الملل بهالفاصل الصغير
1: نرجع لأسباب
0: نرجع نكمل الأسباب مسمي.
1: طيب قلنا انه مثلا قلنا نذكر بس فيها انه قلنا الرتابة في الحياة، قلنا انه اما اننا ما عندنا اي اهداف، ما حطينا في بالنا اهدافنا بنوصلها، او حنا حاطين هدف كبير ترى يحتاج مراحل انك تسوي، فما جزأنا اهداف صغيرة حتى نصل للهدف الكبير. عندنا بعد إما ترى شوفي الملل فيه متناقضات، ضعف العلاقات الاجتماعية ولا زخم وزحمة العلاقات الاجتماعية، عرفتي
0: هذا الجو.
1: أحيانا أنا ما أعرف أحد، علاقاتي الاجتماعية شبه معدومة، فبالتالي أنا أحس بملل، أنا ما وين أروح وين أجي مع مين أتكلم. وأحيانا كثرة هالعلاقات
0: تصيبك
1: تصيبني بالملل، لانه انا انا خلاص نفس الاشخاص ونفس العالم ونفس ومالين وقتي واغلب الوقت مع بعض، وبالتالي انا ما في مساحه خاصه،
0: واحيانا يشكلون لك عبء بعد.
1: بالضبط. في بعد انه شيء ترى وحنا نتكلم فيه كل حلقه نتكلم فيه، ترى احنا الان عندنا المقاطع الصغيرة اللي بدينا نتعود عليه في السوشيال ميديا وفي
0: سميها حنا السندويتشات أو الكبسولات.
1: بالضبط. هذه خلت ما عندنا صبر، إحنا ما إحنا بدينا نمل بسرعة، ما عندنا صبر، ما في شيء يرضينا، ما حد يعني صار الواحد خلاص ما له خلق إنه يصبر عشان يكون في شيء أفضل. لما نجي نفس السؤال اللي قبل قلت لك إياه، هل هو مرتبط بشيء بعمر معين؟ الملل كل ما كنا أصغر كل ما كان أقل. ليش؟ الشباب الأطفال، بس قلت لك هذا لا يمنع أنه حتى الأطفال
0: ولا هي بقاعدة يعني
1: ولا هي بقاعدة مطلقة، لكن كل ما كنا شباب كل ما عندنا انطلاق للحياة بشكل كبير بسرعة صاروخ، كل ما كبرنا ودخلنا عقد من الزمان قلت قلت قلت قلت. كنت أنا بسرعة الصاروخ، بعدين صرت بسرعة الطيارة، بعدين سرعة السيارة، سرعة الحصان، بعدين سرعة السلحفة، عرفتي كيف؟ إيه. فكل ما قلت وتيرة الحياة عندي وصرت أنا أكبر، الحياة بدأت تهدأ، مسؤولياتي تقل، كل ما صار الملل.
0: بس شيء إيجابي أنه الإيقاع يكون أهدى وارتاح.
1: شوفي لما أكون أنا واعي بأنه يا الله
0: مستمتع بالتفاصيل،
1: أي يا سلام أنا عمري صار 50 60 كذا، خلاص الحياة صارت هدوء، يلا أنا هالحين لازم أستمتع فيها بما أحله الله لي من استمتاع في هذه الحياة، عندي مساحة واسعة، عندي وقت كبير إني كل الهوايات اللي ما مارستها، الشغف مارسة، اللي الأحلام اللي أنا حطيتها على رفوف لأنه ما كان عندي وقت
0: إني أكون ذاتي.
1: فهنا يكون إذا كنا واعين وعرفنا كيف ندير وقتنا صح،
0: ما راح يصيبنا هالملل اللي بنشتكي.
1: طيب الملل في حياة اللي إحنا نقول هي رتيبة وفيها رتابة وفيها روتينية، لكن بنفس الوقت هي صاخبة، بيتك وعيالك وعملك وشغلك وأصدقائك ومدري شلون، بالذات في البيوت بين الأزواج الملل.
0: وهذا محور مهم ترى، الأزواج مرة مهم.
1: وبالعمل، العمل قولي يمكن مجاله أوسع، لأنك عمل أنت ما تقدر تكيف أو ترسم تخطط لعملك على حسب مزاجك. لكن هنا نقول مثلا ممكن الواحد في العمل ياخذ إجازة، يغير في طريقة معينة إذا كان مجال عمله يسمح له أنه والله يغير يحط شيء جديد فيه، فهنا مجالات محدودة، لكن أنا أقول أنه ياخذ إجازة يجدد من روحه، يمارس شيء يحبه، هوايات يحبها، بعدين يرجع لعمله. لكن لما نجي في الأسر بين الزوجين،
0: خاصة أن علاقات تبادلية،
1: خاصة أن هذه علاقة ممتدة، علاقة عمر. شوفي حلو أنه تكون حياتي منظمة،
0: كيف
1: حلو يعني أنا عارف بيتي منظم، بيتي أنا عارف وش يحتاج وش ما يحتاج، ماشي بنظام معين، لكن حلو أني لما أحس بالفتور خاصة بين الأزواج، عرفتي كيف؟ حلو أني أنا أكسر هالروتين، حلو إني أنا أسوي شيء خارج المألوف عن نمط حياتي المعتاد.
0: المعتاد نعم.
1: إيه هنا
0: سواء من طرف الزوج أو الزوجة.
1: الجنون فنون.
0: نعم.
1: هنا مارس فنون عليك. الجنون المحمود في إنك تحط، شفت مثلا عندك أنت زي كأنك عندك تيشيرت أو لوحة، طيب لوحة التيشيرت هذا غسلته 100 مرة أو اللوحة هذه
0: لمبهت
1: سافرت ونسيتها وهي جميلة اللوحة، طيب وانت تحب هاللوحة لكن سافرت لسنين ورجعت لقيتها مغبرة، تنظفها زين، تعيد وهج ألوانها، تكسر روتينك الحياتي بشكل يعني تذكر الذكريات الحلوة، تذكر بداياتك مع زوجتك أو مع زوجك مع عيالكم،
0: تجاهل السلبيات،
1: تجاهل السلبيات، اخلقوا أجواء جديدة، افتحوا باب نقاش وحوار،
0: وأيضا إجراء الأنشطة، أيضا
1: أنشطة،
0: السفر،
1: السفر كل واحد، بس يمكن الناس ما تقدر تسافر
0: يعني حسب كل يعني ومقدرته،
1: لكن ترى يكفي يكفي يكفي. شفتي شفتي أذكرها زمان،
0: إيه
1: أذكرها زمان، شفتي لما كنا نطلع لما كانت الرياض أصغر من كذا، لما شفتي لما ما أدري أنت
0: كنت تخيلت
1: صغيرة لما كان
0: أنا ما لحقت، بس
1: شفتي حطين والملقة ترى كانت هذه بر،
0: تقولها اليوم ويقول كانت بران سبحان من قوه.
1: حلو لما كان رب الأسرة يطلع مع
0: نطلع نبسط نكسر
1: ويفرش هالبساط وشاهي كذا،
0: كننا مسوين شيء
1: وكانت متعة.
0: أنا أبوي كان يودينا أول بمبان زمان كذا نطلع نكشت فعلا كانت لها كانت
1: لا. تدرين ليش لها متعة؟
0: والله كانت لها متعة.
1: تدرين ليش لها متعة؟ لأنه الأم والأبو يتسولفون مع بعض، عيالهم إما سيكل ولا كورة ولا مدري وشو يلعبون قدامهم، هذا طاح هذا ضحك هذا مدري وشو هذا قال نكتة منه، ما في أجهزة بيديهم.
0: أي والله
1: أنا ودي أنا ودي يا ليت يا ليت فيه، طبعا هذا مستحيل، لكن ليت فيه قانون يقول لك وقت الأسرة
0: يتحكمون في الإنترنت، يزعلون علينا حق الإنترنت لا، والحين صار في ألعاب رقمية
1: ليت في شيء بالجوالات ذي والأجهزة الرقمية،
0: خليني أطفي
1: إنه وقت العائلة، طيب هذا قفل لا يمكن تفتحه إلا بعد مثلا ساعتين ثلاث.
0: تدرين في ناس كذا يسوونها اللي هو التحكم الذاتي، إنه يفصل النت أصلا،
1: شفتي
0: علي وعلى الجميع يعني لا الأم ولا أحد،
1: حتى
0: في ناس يسوونها
1: ترى ترى إن نقعد نسولف مرة جميل يذوب جبال من جليد في العلاقات، يذوب الملل هذا.
0: أحاول أستعيد التفاصيل اللي كانت مثلا على حسب العمر الزوجين، معليش نعطيهم اقتراحات، لأن العلاقة الزوجية في داخلها الملل ينعكس على الأبناء وينعكس حتى في اضطراب العلاقة بينهم وتتوتر. أحيانا هي تفاصيل بسيطة، ممكن تستعيدون أجمل ملابسكم في بدايات حتى سواء كانت موجودة ولا ما هي موجودة، مثلا المرأة تفاجأ زوجها بعطر كان يحبه زمان يعني وتحاول تجدد هذا العهد بالحب، الزوج أيضا يفاجئها بشيء كانت تحبه زمان.
1: شفتي مريم لو أنت أنا أحب أفلام الأبيض والأسود
0: مثلا،
1: شفتي
0: تفرجوا أفلام أبيض وأسود،
1: هي إحنا ما عشنا هذه الفترة حقت الأبيض لكن وشو كانوا دائما أفلام الأبيض والأسود يوريكي ألبوم الصور، أشياء مثلا هذه اللعبة حقت البنت اللي صار عمرها 30 سنة ولا 40 سنة،
0: ترجعون تشوفونها
1: الملابس المدري وش اللي لبستها في أول مدري وش مناسبة
0: أول
1: نجاح
0: أكل أو أكلتوها تعيدون تحيونها،
1: شفتي الذكريات
0: تفاصيل ترى جميلة.
1: ترى مو يعني ماني بشجع على أنه كدس في البيوت ولا لكن لكل مرحلة من مراحل حياتك اجعل لك ذكرى، لما توصل لمرحلة الملل افتح صندوق الذكريات ذا،
0: الله
1: جدد يعني شفتي سعادة جارية، خلي هالذكريات تجري في ذاكرتك في مجرى السعادة في نفسك، عشان أنت كل مرة تقول الحمد لله شفتوا عشنا
0: سبحان الله،
1: ترى تذوب جليد
0: الماء الراكد سبحان الله، شو يقول لك يطلع يعني
1: يصير آسن
0: آسن فلذلك كل ما كنا في في في هذا المجرى الإيجابي وكما قلنا احنا سعادة جارية، أي أنه احنا نذهب بالاتجاه الصحيح السليم الإيجابي المحمود اللي نحافظ فيه على مجتمع مثل ما قلنا، وهو جوهر برنامجنا في جودة حياة المجتمع بكل أفراده وأطيافه. العلاقة الزوجية مهمة، ياما يعني ياما تتوتر والملل، احنا ركزنا على العلاقة الزوجية لأنها مهمة، لأن إذا اضطرب هؤلاء الزوجين ولا ملوا من بعض ولا لا قدر الله نتيجة هذا الملل الزوج أحيانا يلجأ لي يعني خيارات أخرى، ولا المرأة تبدأ تمل وتبدأ تختلق، يعني تبدأ تركز في الأشياء السلبية أكثر ما تركز على الإيجابية، فالملل دائما آثاره السلبية كبيرة. لذلك نقول دائما ابتكار التجديد وتنشيط هذه العلاقة

0: مطلوب جدا بين الزوجين بحيث انهم يتجنبون الملل. طيب احنا تكلمنا على الملل بين الزوجين وانه كيف يتفادونه. طيب خلينا ناخذ بشكل عام كيف نتجنب الملل اليوم كختام محورنا.
1: نتجنب الملل قلنا بالتجديد، ابحث عن شغفك، لا تنسى شغفك، لا تنسى متعتك، لا تنسى مساحتك الخاصة سواء أنت كفرد أو مع أسرتك أو مع أصدقائك. نتحول من أننا مستهلكين إلى مستنزفين إلى مشاركين.
0: الله ترى شوف جميلة.
1: شوفي قلنا نحط لنا أهداف، أهداف صغيرة توصلنا إلى الأهداف الكبيرة. غير كذا إحنا الحوار، الكلام، شفتي الكلام، الصمت هذا من أهم أسباب الملل. لا ننسى أنفسنا، نشوف حنا وش نبي، حنا وش نبي، حنا وش نبي كأشخاص من غير الناس اللي حولنا، حنا وش نبي مع أسرتنا القريبة منا والناس اللي يهموننا، أزواج، زوجات، أمهات، آباء، أبناء، شفتي وش نبي منهم، وش يبون منا، ونشوف وش كمان مع بيئتنا الاجتماعية الأكبر. عرفتي كيف؟ لازم يكون لي مساحة مع كل واحد منهم، لازم يكون لي منابع ومصادر فرح مع كل واحد منهم. لا أقول أنا والله في زحمة الطرق أنا لا في زحمة الطرق، تدري أقول لك على تجربة شخصية مريم. في زحمة الطرق والله العظيم، والله إني عشان أروح لعيادتي أحيانا أمس أقسم برب العالمين أمس
0: صدقتي
1: ساعتين إلا عشر دقائق وأنا بطلي
0: بالسيارة.
1: بالسيارة أقول يوم وصلت قلت أنا لو أنا رايحة، طبعا أنا القصيم لو أنا رايحة القصيم وجاي تمر وجاية كان أسرع،
0: كان قد قطيت،
1: لكن ما مليت. ليه؟ لأنه في أقعد أسمع شيء يثير البهجة والسعادة في نفسي، أسمع شيء. أنا أحب الناس اللي تقعد، دائما أحب أسمع الحديث، الشخص اللي يتكلم مو يعني شيء سمعته 100 مرة. لا دائما أحب التجديد، أحس إنه كأنه حد قاعد معي يسولف في السيارة.
0: شفتي مثل ما إحنا قاعدين نسوي الحين
1: بالضبط. فحنا نقدر، ترى أنت تقدر تبتكر أشياء كثيرة، لكن لا تستسلم من الملل، لا تستسلم للروتين، لا تخلي ألسنتنا صامتة. لا ترى حلو الحكي،
0: حلو
1: حلو حلو
0: الفضفضة
1: كلها أشياء.
0: إذن هي نرجع نقول الملل، أنا مرة جاز لي في البداية أنك وصفتي بالمفهوم الحقيقي، أنه اليوم إحنا ما نتكلم عن الملل، يمكن أنت ذكرتيها الآن كأساليب علاج بشكل واضح، كخطوط ونقاط واضحة لتفادي الملل أساساً. لكن المفهوم الكبير الواسع اللي ذكرتيه وهو الجميل، أنه اليوم أنا ما أستشعر أصلاً، يمكن يكون ملي يومك مزحوم، يمكن أنت تنجز مهام، يمكن أنت لكن عندك هذه اللخبطة ولا تستشعر، يعني ما عندك هذا الإدراك للتفاصيل، فتشعر أنه أنك مال بس ما تدري وشو،
1: ما تدري وشو. وترى في شيء مهم، إدارة الوقت وإدارة الضغوط من أهم أسباب أننا ما نقع في حفرة الملل.
0: وإدارة الوقت بعد، لأنه وصلنا الختام. إدارة الوقت، لا والله جدا مهم. إذن ولذلك نرجع سبحان الله دائما للي بيتابع سلسلة المواضيع اللي حنا نتكلم فيها، نجد أنه الأساس أو أكثر شيء نتكلم عنه التوازن، الموازنة، سواء على النفس، على الصحة، على الوقت، على أيضا كما ذكرنا المشاعر، الملل، دائما كل شيء، كل شيء عدل ومتوازن تكون أنت إنسان طبيعي على الأقل وفي السليم. وصلنا الختام مستمعين الكرام، نشكر لكم طيب استماعكم، شكرا تغريد، الأستاذة تغريد
1: شكرا لك وشكرا للمستمعين، ودائما أسعد بالحديث معك، يعني صدق أنه أجل برنامج وأنا أطلع منه بسعادة.
0: إحنا نعتبر هذه أصلا جلسة لنا فضفضة أصلا، إحنا شخصيا نطلع ترى مستمعين بشخصية ثانية فعلا. إحنا وياكم نتشارك هذه الفضفضة، إحنا منكم وأنتم منا. شكرا للأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وتقبلوا تحياتي أنا مقدمة وحديثتكم مقدمة البرنامج مريم القحطان من الإعداد والتقديم. أيضا شكر، تقبلوا تحيات أيضا، وأنا أشكره بصددي مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. ألقاكم.

0: نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

0: على ضفاف البحر، حيث كانت السفن ترسو محملة بالحكايات، وحيث مرت القوافل والتجار والمسافرون عبر مئات السنين. يقف مركز زوار حي الصور التاريخي في ينبع كنافذة تفتح على زمن لا يزال حياً بين الأزقة والجدران العتيقة. هنا لا تبدأ الرحلة بخريطة، بل تبدأ بقصة، قصة حي حمل ذاكرة المدينة وحفظ تفاصيل الحياة القديمة في ممراته الضيقة ونوافذه الخشبية وأبوابه التي ما زالت تروي حكايات أهل البحر والتجارة والضيافة. في مركز الزوار تتعرف على أسرار المكان قبل أن تخطو إليه، شاشات تفاعلية ومعلومات تاريخية وصور تعيد رسم ملامح ينبع كما كانت قبل عقود طويلة، ثم تنطلق إلى حي الصور وكأنك تعبر بوابة زمنية. ترى البيوت التراثية مصطفة في هدوء، وتسمع صدى الماضي في كل زاوية، وتشعر أن الحجر والخشب والبحر قد اتفقوا جميعا على حفظ ذاكرة هذه المدينة الساحلية العريقة. ومع كل خطوة تكتشف أن التاريخ هنا ليس معروضا خلف الزجاج، بل يعيش في المكان ذاته في ينبع، حيث يلتقي البحر بالتاريخ وتلتقي الحكايات بالزوار. يبقى مركز زوار حي الصور التاريخي البداية الأجمل لرحلة تأخذك إلى قلب التراث السعودي الأصيل. هذه هي ديرتي، أرض كلما فتحت بابا من أبوابها وجدت خلفه ألف حكاية. وهذه هي ديرتي حبيبتي، حيث يصبح التاريخ نبضا والمكان قصيدة والوطن قصة لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الليل، يا ليل التعاليل،

0: صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: تمام التاسعة من إذاعة الرياض، أهلا بكم السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. رئيس وزراء باكستان يؤكد لولي العهد دعم بلاده الكامل للمملكة ويشيد بموقفها بضبط النفس. وزير الخارجية يؤكد خلال قمة بريكس أن أمن المملكة أمر لا يقبل المساس به. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي لليمن. الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران خلال انتخابات النصف الأول أو بعده مباشرة. أهلا بكم. تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، جرى خلاله بحث تطورات الأحداث والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تتعرض لها المملكة من ميليشيا الحوثي، مجددا وقوف باكستان وتضامنها الكامل مع المملكة. كما أكد شهباز الشريف إدانة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية للمملكة ودعم باكستان لأمنها، كما أشاد بموقف المملكة في ضبط النفس ودعم جهود الحكومة العراقية لمنع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. خلال كلمته في قمة بريكس المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي، أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية أن المملكة لن تقبل المساس بأمنها، مجددا بأن أمن الخليج العربي لا يستقر إلا باحترام سيادة دوله، كما شدد أن دول المجلس لن تقبل باستهداف أراضيها تحت أي ذريعة.
4: أن منطقتنا وتطوراتها الراهنة تفرض نفسها على جدول أعمال المجتمع الدولي في ظل تصعيد متواصل ينذر بمزيد من التوتر، يهدد بتوسيع دائرة المواجهة وما يترتب عليها من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها. إن استمرار المواجهة لا يمكن أن يكون طريقة لتسوية دائمة، وينبغي أن تنصرف الأولوية إلى خفض التصعيد وفتح مجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية وصولا إلى معالجة تحفظ أمن دول المنطقة ومصالحها، وتؤكد أن أمن الخليج العربي لا يمكن أن يستقر من دون احترام سيادة دوله واستقلالها والامتناع عن التدخل في شؤونها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. وتؤكد المملكة في هذا السياق أن أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومقدراتها أمرا لا يقبل المساس، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لن تقبل باستهداف أراضيها أو منشآتها أو مصالحها الحيوية أيا كانت الذرائع أو المسميات.
3: الأمير فيصل بن فرحان أكد كذلك على أهمية حرية الملاحة بمضيق هرمز، وحذر من استمرار التصعيد وخطر توسيع المواجهة، موضحا بأن استقرارها شأن دولي مرتبط بسلامة الاقتصاد العالمي.
4: كما تؤكد أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية، فاستقرار هذه الممرات يرتبط بصورة مباشرة بأمن الطاقة وحركة التجارة الدولية، وأي اضطراب فيها ستكون له آثار تتجاوز الإقليم وتمتد إلى الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي. وأن استقرار الخليج العربي ليس شأنا إقليميا محدودا، بل مصلحة دولية تربط بها سلامة الاقتصاد.

0: الاقتصاد العالمي وقدراته على مواجهة الأزمات.
1: هذا وتناقش قمة بريكس على مدى يومين سبل تعزيز التعاون بين دول المجموعة في المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية والتنموية، إلى جانب الابتكار والاستدامة وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، شارك وفد المملكة برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في أعمال القمة 18 لقادة دول مجموعة بريكس، بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من مسؤولي الدول المدعوة بالعاصمة الهندية نيودلهي. القمة ناقشت أبرز القضايا الدولية وسبل تعزيز العمل متعدد الأطراف بين دول بريكس لمواجهة التحديات المشتركة. ويأتي تعزيز تمثيل دول الجنوب والحوكمة العالمية والاقتصاد على صدارة أجندة مباحثات القمة، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء السبراني والفضاء الخارجي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات الحرجة. وفي ضوء التطورات الإقليمية، جدد قادة مجموعة بريكس تأكيد التزامهم بسيادة سوريا ولبنان ووحدة أراضيهما وضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية، كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في السودان. ويسعى بريكس من خلال دعوة المملكة إلى ضم قوى اقتصادية كبرى للتكتل، فيما تهدف المملكة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمارات ونقل التقنية وتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز دورها كجسر تواصل اقتصادي وسياسي بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى إصلاح المؤسسات المالية متعددة الأطراف لتصبح أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية والناشئة.
1: وإلى آخر التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة استهداف تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي في ذوباب والمخاء، فيما شن الطيران الحربي عدة غارات استهدفت المواقع والتجمعات والآليات العسكرية التابعة للحوثي في عدد من جبهات تعز، في حين قصفت ميليشيا الحوثي بالصواريخ قرى في مديرية الشمايتين في ريف تعز الجنوبي. أما في جبهات محافظة مأرب، فقد أعلن الجيش اليمني شن ضربات بالطيران المسير وقصف مدفعي على تمركزات الحوثيين غرب المحافظة وجنوبها. المزيد في التقرير التالي.
3: تطور نوعي تشهده قدرات صقور الجو اليمني مع تكثيف عمليات الطيران الحربي والمسير باستهداف مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة بضربات دقيقة وموجعة. تنفيذ مركز للطيران الحربي اليمني يشمل غارات على أهداف مهمة لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي، خصوصا ضمن المربع الجغرافي الذي أعلنته القوات المسلحة مربع قتل، إضافة إلى أهداف في باب المندب ومحافظات أخرى كمارب والجوف. أعمدة الدخان ارتفعت في منطقة 60 شمال مدينة تعز إثر غارات للطيران الحربي اليمني على عشرات الشاحنات التابعة لميليشيا الحوثي والمحملة بالأسلحة والذخيرة والصواريخ، إضافة إلى استهداف منصات لإطلاق الصواريخ البالستية في جبل أومان بمنطقة الحوبان، بعد أن استخدمت الميليشيا هذه المنصات باتجاه المدنيين والأعيان المدنية. هزائم كبيرة تتكبدها ميليشيا الحوثي بالضربات المتواصلة تجعل تحركات الميليشيا مكشوفة وتحت المراقبة لحظة بلحظة من صقور الجو اليمني، في تطور يفرض معادلات جديدة في ميدان المعركة باتجاه طي صفحة الانقلاب الميليشاوي. غارات مكثفة لصقور الجو اليمني على أهداف لميليشيا الحوثي استهدفت عشرات الشاحنات المحملة بالصواريخ والذخائر والأسلحة.
1: إلى آخر أخبارنا، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي، مرجحاً أن يكون ذلك خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعده مباشرة. كما أكد ترامب أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق بحسب تعبيره، مجدداً عدم سماحه لإيران بالحصول على سلاح نووي. من جهة أخرى، قالت السلطات الإيرانية إن الاتفاق المرتقب مع سلطنة عمان يقضي بممر بحري مؤقت بمضيق هرمز، وسيوقع في صلالة غدا، وسيضمن إزالة الألغام من هرمز. مستمعين، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. رئيس وزراء باكستان يؤكد لولي العهد دعم بلاده الكامل للمملكة ويشيد بموقفها بضبط النفس. وزير الخارجية يؤكد خلال قمة بريكس أن أمن المملكة أمر لا يقبل المساس به. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في الساحل الغربي لليمن. الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران خلال انتخابات النصف الأول أو بعده مباشرة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة التاسعة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن التنفيذي والإخراج علي العنزي، ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اليوم المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله يا دكتور ماجد.
3: يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
2: الله يحييك. موضوعنا دكتور ماجد الكفالة والضمان الشخصي في النظام السعودي. دعنا في البداية نعرف السادة المستمعين بالمقصود بالكفالة المالية في النظام السعودي، وأيضا نريد معرفة الفرق بينها وبين مجرد الشهادة أو التوصية أو التعهد الأدبي.
3: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا لك على هذا الموضوع المهم صراحة، لأنه الناس خاصة في هذا الموضوع يعني لهم وجهات نظر كثيرة، ويدخل فيها أحيانا الإحراج، ويدخل فيها أحيانا الفزع، ويدخل فيها أحيانا حتى ممكن آسف على العبارة كمهاية. كل هالأمور خالد تجي وتكون نوع من أنواع الإحراج، سواء الإرادي أو غير الإرادي. فتصير لها تبعات كثيرة، سواء على هذا الإنسان أو على حتى أسرته أو حتى على اللي حوله مجتمعه. وكم من إنسان بدأ بهذا الموضوع وبلش بعمره، وممكن انه صارت له يعني ترتيبات قضائية او قضايا او حتى غيرها من الامور، وهي فقط علشان كلمة اكفلني ولا اوقف معي او غيره. سؤالك الجميل عن الكفالة المالية. الكفالة تعتبر من العقود، فهو عقد ينشأ بين الكفيل والدائن، يلتزم بموجبه الكفيل بأداء التزام المدين إذا لم يؤديه المدين بنفسه. الكفالة يعني بالتالي هي يعني نقدر نسميها بالمصطلح العامي، زين، أني أنا سأؤدي ما على هذا الرجل إذا ما أداه. هذه بالنسبة للكفالة، فهي أولا هي ليست تزكية للمدين، ولا شهادة أن هذا والله مليء، ولا وعد فقط بالمساعدة، بل هي التزام قانوني قد يرتب مطالبة مالية وأحكام قضائية وتنفيذا على أموال الكفيل. تمام. فالفاصل بين الكفالة والتوصية اللي سألتنا عنه هو دلالة العبارة على التزام بالوفاء. فمثلا شخص يقول فلان ثقة وأنا والله أوصيكم بالتعامل معه، زين، لكن فرق إنه يقول كيف إذا ما سدد تروا عندي، إذا لم يسدد فأسدد عنه، فهو هنا تعهد بالوفاء، وقد يكيف كفالة حتى لو لم تستخدم كلمة كفيل. يعني إذا قلت إذا ما سدد فلان أنا أسدد عنه، أو ترى أنا مكانه أو أضمنه، فكل الأمور هذه موجودة. يعني خلينا نقول لك واحد جالسين بمجلس، واحد تسلف من واحد، قال يا فلان ترى بسلف فلان 10,000 ريال، قال أبد ما جاك عندي، زين، أو إذا أو أبد ترى يضمنه أو غيره من هالكلمات، ما يلزم يقول لازم يقول أنا كفيل، لكن أي دلالة على هذا الشيء بيصير كفيل.
2: مو بلازم حرفيا يعني؟
3: لا لا مو بلازم حرفيا طال عمرك.
2: جميل. أي أفرق بينها وبين التوصية أو التزكية يعني أن أزكي هذا الشخص وأقول ترى ثقة وسلفوه وكذا، فرق بينه وبين أن يقول أنا موجود إذا ما سدده.
3: إيه، وهذا دلالة العبارة لازم الواحد ينتبه لها الله يرضى عليك.
2: جميل. طيب الفرق بين الكفيل العادي والكفيل المتضامن دكتور ماجد، والأثر العملي لإضافة كلمة متضامن إلى عقد الكفالة.
3: تمام. الحين عندنا كفيل، الكفيل العادي يكون التزام واحتياطي من حيث ترتيب المطالبة أو التنفيذ، فما يستطيع الدائن يرجع عليه وحده إلا بعد الرجوع على المدين، ولا ينفذ على أمواله قبل تجريد المدين من أمواله، بشرط أن يتمسك الكفيل بهذه الحقوق. هذا واحد. أما الكفيل المتضامن فللدائن مطالبته مباشرة بالدين دون وجوب البدء بالمدين أو التنفيذ على أمواله أولا، وهذه قررها النظام، قررت أن الدائن لا يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. وهذه مهمة جدا، كلمة متضامن يعني جيت الواحد وقلت الواحد ترى يضمن، لكن وقعت على ورقة وقلت أنا كفيل، لكن الآن إذا أضيف كفيل متضامن ترى ميت كلمة بس حي الله، لا، أول شيء يصير عندك الدفع بوجوب مطالبة المدين أولا، هذه ما تقدر تقول لهم يعني إذا جاء، إذا كنت كفيل متضامن ورفع عليك دعوة ما تجي تقول مثلك مثل الكفيل العادي تقول لا أرفعوا عليه وإذا ما لقيت فلوس ارجعوا لي، لا، كفيل متضامن هن نرفع عليك أو نرفع عليه. كذلك ما تقدر أن تجي تقول أشوفه فلوسه وإذا ما عنده خذه من عندي، لا. فمثلا واحد عنده دين مقداره مليون ريال والمدين يملك عطاء، زين، إذا كان الكفيل عادي وتمسك بحقه فلا يبدأ بالتنفيذ على الكفيل قبل استيفاء شروط الرجوع والتجريد. أما إذا كان متضامنا فيستطيع الدائن مطالبته بالمليون مباشرة.
2: يعني أقوى الكفيل المتضامن يعد
3: أقوى أقوى أقوى للدائن، زين، وأكثر يعني
2: مسؤولية.

0: الفرق دكتور ماجد بين الكفالة الشخصية والرهن والضمان البنكي والسند لأمر، وأيها أشد خطر على الضامن؟
1: تمام. عندنا الكفالة الشخصية، أنت الحين قمت أضفت ذمة الكفيل إلى ذمة المدين، خلاص أصبحت ذمتهم واحدة. إذا ما سدد المدين زين مباشرة ينتقل للكفيل. الرهن لا، أنت تخصيص مال معين لاستيفاء الدين منه عند عدم الوفاء. يعني أنت رهنت حاجة تقولها يا جماعة الخير، إذا ما لقيتوا دراهمكم ترى هذا الشيء بيعوه وخذوه. تمام. الضمان البنكي هذا لا، هذا التزام يصدره البنك للمستفيد، وهذه فيها شروط يسمى في شروط خطاب الضمان. السند لأمر ورقة تجارية تتضمن تعهد، يتعهد محررها بدفع مبلغ معين وتتمتع بالقوة التنفيذية إذا استوفت الشروط النظامية. هنا تظهر عندنا وش هو خطورة الكفالة الشخصية، في أن مسؤوليتها ما تنحصر في مال مثل الضمان والسند والرهن، لا، بل قد تمتد إلى الأموال القابلة للتنفيذ المملوكة للكفيل. أما الرهن لا، الرهن في حاجة معينة ما يطلع من غيره. السند لأمر قد يكون أحيانا أشد أثرا من الكفالة العادية، لأنه سند تنفيذي زين، لكنه محدد وواضح يتقدم إلى التنفيذ وتطبق عليك الأمثلة هذه.
0: جميل. طيب الدكتور ماجد، حدثنا عن الشروط اللازمة لصحة الكفالة، هل تصح إذا كان الدين مستقبلا أو معلقا على شرط أو غير محدد المقدار مثلا؟
1: طيب شوف، شروط صحة الكفالة هذه مهمة جدا، لأنه بعض الناس يحسب أي واحد يقدر يكفل. أول شيء لابد أن يكون الكفيل كامل الأهلية، جاي يكفلك واحد لازم يكون كامل الأهلية، اعتباره بالغ عاقل راشد. تمام. أن يكون الالتزام الأصلي صحيح زين. اثنين، أن يكون محل الكفالة مشروعا وممكنا، والله أنا أبكفل فلان بالمال الفلاني، وحنا قاعدين نتكلم عن الكفالة المالية زين. أن يكون الالتزام محدد أو قابل للتحديد. تقول والله شوف سلف فلان وما جاك عندي زين، هنا لابد أن نحدد هو قالها اليوم زين، لكنه أنت سلفت 10,000 ريال، بعد سنة رجع لك الثاني وقال هما فلان كافلني عطني 2,000,000 10 ملايين، وهذا أصلا الكفيل يعني وضعه المالي يعني راتبه 10,000 ريال 5,000 ريال، ما هو قابل إنه يكفل على مليون. لذلك لابد أن يكون الالتزام محددا أو قابل للتحديد. كذلك أن تصدر إرادة الكفيل بصورة واضحة، يقول والله أنا كفلتك. لذلك أوجب النظام زين أن يكون الكفيل زود إنه كامل أهلية، يعني حتى الكفالة في مرض الموت فلا تنفذ في حق الورثة. شفتوا شلون الآن دخلنا في زوايا يمكن واحد ما يفكر فيها لكن المنظم يفكر فيها. ماذا لو أنه واحد على فراش الموت لا قدر الله قال ترى يكفل فلان، ولا ترى يكفلت فلان 1,000,000 ريال 2,000,000، تمام؟ فلا تنفذ في حق الورثة فيما زاد عن ثلث التركة إلا بإجازتهم زين. ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه هذا في مرض الموت فليس لديه الكمالية للتصرف في الأموال كاملة. تمام؟ مسألة الدين تجيز كفالة الدين المستقبل بشرط تحديد مقدار الالتزام المكفول به مقدما، كما تجيز كفالة الدين المعلق على شرط. فواحد قال والله أنا ترى يا بتسلف من فلان أو بشتري من فلان، تقول اسمع ترى إلى 200,000 إلى 100,000 ترى أنا كافلة خلاص، 200,001 غير خاضعة.

0: الكفالة.
1: جميل. طيب دكتور، يعني هل يجوز يعني للشخص أنه يكفل مدين دون أن يعلم المدين أو دون أن يوافق؟ وش الأثر اللي بيكون في حق الكفيل يعني لاحقا بالرجوع إليه؟
0: شوف، نعم، عقد الكفالة ينعقد بين الكفيل والدائن ولا يتوقف على قبول المدين، ويجوز أن تتم الكفالة دون علم المدين، بل حتى لو عارض. زين، قررت أن الكفالة تنعقد بين الكفيل والدائن، وأن سكوت الدائن عند التوجيه الإيجاب إليه يعد قبولا للكفالة، كما قررت أن الكفالة بالنظام لا تتوقف على قبول المدين وتجوز دون علم ورغم معارضته، لكن

0: اعتراضه قد يؤثر رجوع الكفيل عليه بعد الوفاة، تمام؟ لذلك النظام شو يقول؟ يقول أن تكفل أي أحد، إذا بغيت تكفل أبوه يكفل ولده، ولد يكفل أبوه، لكن أنت كفلته عند هالإنسان، تمام؟
1: نعم.
0: وجاء وسددت عنه، ما تقدر ترجع عليه إلا إذا كان هو موافق على الكفالة. ليش حنا نقول هذا الكلام؟ عشان ما نفتح باب زين مسكر على الناس. خلاص والله أسا خالد أنا أنت سلفت من فلان وأعرف أنا ما معك فلوس، لكني أعرف بيجيك بعدين وهذا مستعجل وأنا بأبر فيه، قلت ترى أنا كفلت خالد وأسدد عنك زين. أنت تقول أنا ما أنا بمسدد هالحين، ما عندي، لا تركبني دين بدين. فهنا تقول إذا ما كان موافق المدين ما تقدر ترجع عليه.
1: جميل. طيب خلنا ننتقل دكتور ماجد المستشار القانوني دكتور ماجد الفهد إلى الحديث عن حدود مسؤولية الكفيل. يعني كيف أنه يمكن تحديد نطاق مسؤولية الكفيل؟ هل يضمن أصل الدين فقط أم الكفالة تشمل الأرباح أيضا، تعويضات، المصاريف، أتعاب التقاضي، التنفيذ إلى آخره؟
0: شوف لا توجد، ما نستطيع أننا نجد إجابة لكل العقود على مسؤولية أصل الدين. المسؤولية تتحدد بنص الكفالة وطبيعة الدين مع قاعدة أساسية، لا يجوز أن تكون الكفالة في مبلغ أكبر من الدين ولا بشروط أشد من شروطه، تمام؟ إذا كانت قررت مواد النظام أنه إذا كانت الكفالة بمبلغ أكبر من المستحق أو بشروط أشد فإنها لا تصح إلا في حدود الدين المستحق وشروطه. كل واحد اسمع، ترى أنا كفيل فلان بمليون، يقول لا تراك أنت كفيل هو سحب مني مليون لكن ترى رجعت عليك مليون ومية، لا ما يمشي هذا كلام. إذا كان أصل الدين مثلا 500,000 فلا يجوز إلزام الكفيل بمليون لمجرد أن وثيقة الكفالة ذكرت هذا الرقم، وتصح الكفالة في حدود الدين الحقيقي المستحق فيها، لكن إذا نصت على أنها أقل فيمشى على الأقل. ليش حنا نقول هذا الكلام ولماذا النظام يقول هذا الكلام سيد خالد؟ حنا نبي تعاون الناس مع بيناتهم، حنا نبغى أنه يكون التبادل التجاري والتبادل المالي بين أفراد المجتمع وفي التجارة ساري، فأحيانا تنقص السيولة لدى أحد وتزيد لدى أحد، فالمنظم والفقه والنظام وضعوا الكفالة عشان تساعد هذه الموثوقية بين التجار وبين الناس. لكن إذا ما رتبت ضمن القواعد التنظيمية وضمن المواد في الأنظمة وضمن ما ذكر في نظام المعاملات المدنية ستنقلب هذه الكفالة إلى عبء على الكفيل، يعني يبعدون عنها الناس، مثل ما صار في وقت من الأوقات أنه يعني تحذيرات كثيرة من الشيبان وغيرهم انتبه تكفل أحد. ليش؟ لأنه صار في وقت من الأوقات أكثر من تجاوز على حدود هذه الكفالة، فتلقى واحد والله كافل واحد جاب يطلعه من مكان كان عليه دين وكفله زين، صورت هذه الكفالة أنه لجميع الدين. يقول لي يا جماعة الخير أنا يوم أني أطلعه من التوقيف مثلا ذيك الأيام يوم كان فيه توقيف على الأمور المالية أنا كنت على 10,000 ريال، تحطون الدين كامل المليون ريال علي، أنا ما عندي القدرة. فجاء النظام ورتب هذه الأمور عشان تستمر مسألة الكفالات.
1: جميل. طيب العبارات العامة دكتور ماجد، مثل لو واحد قال أنه أنا أضمن جميع الالتزامات الحالية والمستقبلية، هل أنها ممكن أنها تجعل الكفيل مسؤول عن ديون ما كان يدري عنها؟
0: مع أن هذه العبارة شديدة الخطورة صراحة، لكن لا تجعل مسؤولية الكفيل غير محددة نظاما،

0: فالكفالة، فالكفالة الدين المستقبل لا تصح إلا إذا حدد مقدار الالتزام المكفول به مقدما، وهذا حسب ما نصت عليه مواد نظام المعاملات المدنية. فبالتالي جميع كلمة جميع التزامات مستقبلية يجب أن تقترن بسقف مالي معلوم، وأن يحدد قدر الإمكان مصدر الالتزامات ومدتها. تمام؟
1: نعم.
0: فهذه أمور مهمة جدا، لأننا احنا ما احنا قاعدين نتكلم عن عن عن أشياء بسيطة، احنا نتكلم عن مديونيات. وبعض الناس كذلك ما عنده حد، مثل ما قلنا أنه لما وضع النظام شروط لهذه الكفالة، لماذا؟ عشان تستمر المعاوضات والمبايعات وغيرها، المبادلات التجارية بين الناس. كذلك وضعت شروط تحمي حق الكفيل من الدائن، هذا اللي صاحب الحق، ومن المدين اللي هو المكفول. فبعض الناس إذا جاء ولقينا والله خالد مثلا ما شاء الله عليك تملك لك حول 500,000، زين، وجيت وقلت لي انا والمخرج هالحين ترى كافلكم باللي انتم تاخذونه بالمستقبلي، بعد احنا ضافين لنا 400,000,000. ليش؟ لان خالد قال لنا كذا. ما يصير الموضوع بهذه الطريقه. الطريقه ان يحدد مقدار وسقف اعلى لهذه المديونيه.
1: نعم. طيب الدائن دكتور، هل يجوز له زيادة مبلغ الدين أو تمديد مدته أو تعديل شروط العقد بعد توقيع الكفيل دون موافقته؟
0: لا يجوز للدائن والمدين أن يزيد مسؤولية الكفيل دون رضاه. فالكفالة تابعة للدين الأصلي ولا تصح بشروط أشد منه، مثل وفق المواد اللي قلناها. كما أن المواد النظام تقرر أن العقد الصحيح لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق أو بمقتضى نظامي. والكفيل هنا ليس طرفا في اتفاق لاحق بين الدائن والمدين ما لم يوافق عليه. لكن خلنا نفرق في حاجة، زين. تعديل يزيد الدين أو يشدد شروطه، مجرد منح المدين مهلة للوفاء، إعادة جدوى الدين ذاته، إنشاء دين جديد. فليس كل تمديد للأجل يؤدي تلقائيا إلى براءة الكفيل، زين، لأن المواد قررت إمكان بقاء الكفالة رغم منح الدائن المدين أجلا ما لم تتحقق شروط إعذار الدائن وإنقضاء المدة. فلو جاء كفل شخص في مبلغ 500,000، ثم اتفق المدين والدائن على قرض إضافي مثلا 300,000 ريال، لا تمتد الكفالة إلى القرض الإضافي إلا إذا وافق الكفيل أو كانت الكفالة المستقبلية قد شملت وقال حتى لو بعدين أخذ منك 300 ترى يموافق.
1: جميل. طيب إذا كانت الكفالة محددة بمدة معينة دكتور، متى تنتهي مسؤولية الكفيل؟ وأيضا هل تكفي مطالبة الدائن قبل انتهاء المدة لاستمرارها؟
0: طيب تمام. العبرة ليست فقط بتاريخ انتهاء الوثيقة، وإنما بتاريخ نشوء الالتزام المكفول. لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة. ومعنى ذلك أن الكفيل لا يضمن دين نشأ بعد انتهاء مدة الكفالة، يقول أنا بكفله شهر، زين، لكنه قد يبقى مسؤولا عن الديون التي نشأت أثناء سريانها ولو حل موعد سدادها بعد الانتهاء. مثل واحد قال كفالة، أنا عندي كفالة مشتريات من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، من أول السنة الأخرة، اشترى المدين بضاعة مثلا في شهر 12 على أن يسددها في شهر 2 اللي بعده. من حيث الأصل تدخل هذه المديونية في الكفالة لأنها ترتبت خلال مدة ولو حل أجلها بعد انتهائها. أما مشتريات اللي بعد انتهاء الكفالة فلا تشملها الكفالة المنتهية.
1: طب إذا كانت الكفالة غير محددة المدة، هل يستطيع الكفيل أنه ينهيها بإرادته، خصوصا بالنسبة للالتزامات المستقبلية؟
0: شوف، في فرقين، في أمرين عندنا. الأمر الأول، إذا كان الدين قد نشأ بالفعل فلا يستطيع الكفيل إلغاء الكفالة بإرادته المنفردة، لأنها أصبحت الحين حق للدائن. الحين طلع الموضوع من عندك.

0: ومن عند المكفول إلى الدائن. أما إذا كانت الكفالة لدين مستقبل ولم تحدد مدة ولم ينشأ الالتزام، فللكفيل الرجوع عنها قبل ترتب الدين، تمام؟
1: نعم.
0: ويكون ويجب أن يكون الإبلاغ قابلا للإثبات، سواء شعار رسمي أو رسالة إلكترونية أو غيرها من الإثباتات. وهذه مهمة جدا للناس اللي يكفلون، تأكد أنك لما تكفل أحد أنها ما تمتد، وتأكد أنك لما تلغي كفالة أحد ولك الحق أنك تبلغ المدين بهذا الإلغاء.
1: جميل. هل يستطيع الدائن مطالبة الكفيل مباشرة، أم أنه يجب الرجوع أولا يعني على المدين الأصلي والتنفيذ على أمواله؟
0: طيب، هنا فيه عندنا أمرين مثل ما قلنا. الأصل أنه لا يرجع على الكفيل وحده إلا بعد الرجوع على المدين، ما لم يكون قبل شوي ذكرناها الكفيل متضامنا. فقررت المواد النظام عدم رجوع الدائن على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، وعدم التنفيذ على أموال الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله ما لم يكن الكفيل متضامن. فعندنا شرطين: إذا كان كفيل عادي وطالب الكفيل قال لا طبقوا النظام يا جماعة الخير، زين، وتمسك بحقه، يعني لابد هذا الأشياء اللي احنا قلناها لابد أن الكفيل يتمسك بحقه. قام المدين ورفع دعوة على الكفيل وقال سدد، قبل ما يبدأ يجي للقاضي يقول أنا أتمسك بحق الشرعي. طيب إيش حقك الشرعي؟ حق الشرعي أنكم تروحون للمكفول هذا ويرجع عليه إذا ما لقى عنده شيء يجرده من أمواله. إذا ثبتت هذا الأمرين تعالوا أنا أعطيكم حقي. هذا متى؟ إذا كانت الكفالة عادية. لكن إذا كان الدين متضامن أنت مثلك مثل اللي يستلم المبلغ.
1: طيب، المقصود دكتور بحق الكفيل في تجريد المدين من أمواله، لو بينته وكيف يتمسك به، وش الأموال اللي يمكنه إرشاد الدائن إليها؟
0: تمام، جميل. التجريد هو طلب الكفيل أن يبدأ التنفيذ على أموال المكفول أو المدين قبل التنفيذ على أمواله. يقول يا جماعة الخير قبل ما تبدون علي روحوا عنده شوفوا عنده دراهم ولا لا. لكن هذا الحق ليس مجرد دفع نظري، بل يلزم الكفيل أن يرشد الدائن وعلى نفقته إلى أموال محددة للمدين تكفي لسداد الدين كله. مثلا هذا الكفيل، زين، يقوم يقول شوف ترى عنده الاستراحة الفلانية، ترى عنده الحلال الفلاني، ترى عنده كذا، زين. لذلك مواد النظام اشترطت أن تكون الأموال كافية للوفاء بالدين كله وداخل المملكة وغير متنازع عليها. لذلك إذا أرشد الكفيل إلى أموال مستوفية للشروط ثم لم يتخذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، يعني قال ترى اسمع ترى عنده استراحة وعنده أربع سيارات فارهة وعنده حلال بالمكان فلاني أو مزين أو غيره، زين رح خذهن وأثبت ذلك هذا الكفيل قاله للدائن، زين، ولا راح بعد ستة أشهر جاء وقال أنا رحت بدورهم ما لقيتهن، زين أرفع عليك الكفيل، ما يقدر. ليش؟ لأنه إذا أثبت الكفيل أنه تراني أنا سبق وقلت لك ترى الرجال عنده دراهم وراح ولا راح تأخذهن، زين، انتهى الموضوع. لذلك لا يكفي أن يقول الكفيل المدين ثري، بل يجب أن يحدد عقار أو حساب أو أصلا مملوكا للمدين داخل المملكة وقابلا للتنفيذ ويكفي الدين كله.
1: جميل. طيب إذا كان الدين مضمون برهن عقاري أو ضمان عيني، هل يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على المال المرهون؟
0: تمام. إذا تقرر الضمان العيني قبل الكفالة أو معها وكان الكفيل غير متضامن فلا يجوز التنفيذ على أمواله قبل التنفيذ على المال الموثق اللي هو الرهن للدين. وقررت صراحة تقديم نظام المعاملة المدنية تقديم التنفيذ على الأموال الموثقة اللي هي الرهن أو غيره للدين على تنفيذ على أموال الكفيل. أما إذا كان الكفيل متضامن فقطعا لا يستفيد من هذه الأولوية وفق هذه المادة. يعني واحد عنده دين بضمان عقار قيمته مليونين ريال، والدين مليون ريال، ومعه كفيل غير متضامن، لا يصح تجاوز العقار والبدء بأموال الكفيل. أما إذا لم يكن ثمن العقار كاملا فيطالب الكفيل بالباقي وفق شروط الكفالة.
1: جميل. متى يصبح عقد الكفالة أو الإقرار بها دكتور ماجد يصبح سند تنفيذي يسمح بالتنفيذ المباشر على الكفيل دون رفع دعوة موضوعية؟
0: تمام. ليست كل ورقة سندا تنفيذيا في الكفالة، يجب أن تندرج ضمن السندات التنفيذية المحددة في نظام التنفيذ، من ضمنها محاضر الصلح المصدقة، الأوراق التجارية، الأوراق التي سيقوم بإعدادها. تمام. نظام التوثيق وضعت إقرار الكفالة الغرمية زين، وعليه إذا صدرت الكفالة في صورة إقرار موثق من كاتب العدل اللي من المحكمة الافتراضية فإنها قد تكتسب قوة السند التنفيذي. أما إذا كانت ورقة عادية وأنكر الكفيل صدورها أو نازع في أصل الدين أو مقداره فقد يتطلب الأمر حكما موضوعيا قبل التنفيذ بحسب طبيعة المحرر والإقرار فيه. لذلك لما يقول لك فلان كفيل بالسداد لا يعني أنك تقدر تنفذ عليه مباشرة، لازم تثبت هذه الكفالة. أما إذا وقع زين وصار في إقرار بالكفالة الغرمية لدى الجهة المختصة زين أو كان في حكم نهائي فهنا يصير سند تنفيذي تقدر ترفعه مباشرة.
1: جميل. طيب توقيع الكفيل على سند لأمر هل يجعله مدين أصلي أمام قضاء التنفيذ دكتور؟ وش الفرق بين كفالة الدين والتوقيع على الورقة التجارية؟
0: تمام. السند لأمر ورقة تجارية يحكمها ماذا؟ نظام الأوراق التجارية، وليست ورقة كفالة مدنية مثل الأوراق اللي يوقعها. فإذا وقع الشخص بوصفه محرر السند يعني قام وقال أنا فلان، يعني وقع الكفيل على سند لأمر لهذا الإنسان زين، أصبح ملتزما مباشرة بقيمته ولو كان أنه ضمان لمدين آخر. ويجب التفريق بين بعض الأمور. أول شيء محرر السند لأمر، وهل هو الضامن الاحتياطي أو الكفيل المدني أو مجرد الشاهد على التوقيع. فالصفة المكتوبة مكان التوقيع ومضمون السند هي التي تحدد. السند لأمر المستوفي لشروط سند تنفيذي عن طريق التنفيذ بموجب المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ولهذا لا ينبغي للكفيل توقيع سند لأمر فارغ أو بمبلغ يزيد عن الدين أو تسليمه دون اتفاق مكتوب يحدد سبب إصداره وحدود استعماله. بعض الناس يجي يقول لك اسمع أبسلف كمية ألف بس جيب لي كفيل، يجي الكفيل يوقعه على سند آخر 100,000، صار كم عند هالرجال؟ عنده 200,000 سندين. تمام. هنا أنت تسوي مخاطرة إذا وقعت، لكن ممكن تجي تقول لا أنا أكفله كفالة، أكتب لك ورقة على الكفالة. بعضهم يقول لك لا أنا أبيك تكتب السند للأمر. هنا لابد الواحد ينتبه، لأنه من الممكن هنا كأنك وش صار كأنك كفيل متضامن فيقوم يرفع عليك، وهنا لابد أنك تثبت للقاضي أن هذا السند غير صحيح وأنه كان ضمان.
1: جميل. طيب في حال تعدد الكفلة دكتور لدين واحد، هل يطالب كل كفيل بكامل الدين أو بنصيبه فقط؟ ومتى يفترض التضامن بينهم؟
0: وفق مواد النظام جواز مطالبة كل كفيل بكامل الدين إذا ما حدد المقدار. واستثنى النظام حالة إذا كفلوا جميعا في عقد واحد ولم يشترط تضامنهم، فلا يطالب كل واحد إلا بقدر حصته. تمام؟ فعندنا كفلاء في عقود والتزامات مستقلة، فيجوز مطالبة كل منهم بكل الدين. كفلاء اجتمعوا في عقد واحد دون اشتراط التضامن، تتوزع بينهم حسب الحصص. ليش نقول هذا الكلام؟ عشان ما يكون كل ياخذ هذا وياخذ هذا وياخذ هذا.
1: جميل. طب إذا أحد الكفلاء سدد كامل الدين، هل يحق له الرجوع على بقية الكفلاء؟ وكيف توزع حصة الكفيل المعسر بينهم؟
0: إذا كان الكفلاء متضامنين ووفى واحد منهم الدين كله، فله الرجوع على كل واحد من بقية الكفلاء بحصته وبنصيبه في حصة من أعسر منهم. تمام؟ يعني شفت الحين هم خمسة، هو سدد بقى كم؟ أربعة.
1: نعم.
0: تمام؟ الحين واحد من الأربعة هذولا أعسر. ما نجي نقول الثلاثة يتحملون كل واحد بالحال، لا، يتحملون وهو معهم دين هذا الإنسان المعسر ويسددون البقية. تمام؟ ليش هذا الترتيب؟ عشان نحط مبدأ العدالة والترتيب بين الكفلاء.
1: جميل. طيب، هل وفاة المدين أو الكفيل أو خروج الشريك من الشركة أو استقالة المدير اللي قدم الضمان تؤدي إلى انتهاء الكفالة دكتور؟
0: هنا أكثر من جزئية. الجزئية الأولى لا تنتهي الكفالة بوفاة الكفيل أو المدين، لذلك قررت المواد بقاء الالتزام على تركة من مات منهما، والمقصود أن الدين يستوفى من التركة وفق أحكامها وليس من الأموال الشخصية للورثة لمجرد كونهم ورثة. هنا فرق، تؤخذ من التركة مش ما يتحملها الأبناء. أما خروج الشريك من الشركة أو استقالة المدير فلا ينهي ضمانا شخصيا سبق أن وقعه، لأن الكفالة أصبحت التزاما في ذمته الشخصية مستقلا عن استمرار صفته الإدارية أو ملكيته الحصة. شريك ضمن تسهيلات الشركة ثم باع حصته وخرج منها، اتفاقه مع المشتري أن يتحمل المشتري الديون. تمام؟ لا يبرئ الشريك الضامن في مواجهة البنك ما لم يقبل البنك إبراؤه أو استبداله صراحة. وهذه نقطة مهمة جدا للناس اللي عندهم شركات، إذا بغيت تطلع من شركة أطلب من اللي ياخذ حصتك إبراء كامل. تمام؟ وأنه سيقوم مكانك. إذا كنت أنت سبق وقعت على أي مديونيات سابقة لأي جهة تمويلية أو تسهيلات أو غيره، ارجع لهم وقل ترى فلان أو أحد اشترى مني، تتقبلونه. إذا أعطوك ورقة أن طلعت، إذا ما أعطوك ورقة لا، ستستمر أن طالع من الشركة ومع هذا توقيعك موجود.
1: طيب دكتور، الدفوع اللي يستطيع الكفيل التمسك بها أمام الدائن، هل يستفيد من بطلان الدين أو انقضائه أو سداده أو عدم سماع الدعوة به؟
0: للكفيل لو كان متضامنا أن يتمسك بجميع الدفوع المتعلقة بأصل الدين التي يستطيع المدين التمسك بها، مثل اللي هو كافل، قررت براءة الكفيل بمجرد براءة المدين وأجازت له التمسك بجميع دفوع المدين باستثناء الدفع بنقص أهلية المدين إذا كان الكفيل يعلم بذلك عند التعاقد. هنا عندنا دفوع بطلان الالتزام الأصلي يقدر يقوله، عدم نشوء الدين حقيقة، سداد الدين كلي أو جزئي، الإبراء، المقاصة، عدم حلول الأجل، تجاوز المطالب المقدار الدين، انقضاء الالتزام، عدم سماع الدعوة عند اكتمال الشروط، كل هذه يستطيع الكفيل أن يقدمها للمحكمة.
1: جميل. متى يبرأ الكفيل بسبب تصرف الدائن مثل إبراء المدين أو الصلح معه أو إضاعة الرهن والضمانات أو التأخر في المطالبة؟
0: تبرأ ذمة الكفيل في عدة حالات، منها إضاعة ضمانات الدين،

0: زين، قبول الدين شيء، قبول الداعي شيء آخر مقابل الدين. إذا قبل الداعي شيئا آخر مقابل الدين برئت ذمة الكفيل واستحق شيئا بعد ذلك. كذلك الحوالة الصحيحة، إذا قام وأحاله المدين أو الكفيل الدائم بالدين، بالدين كله أو بجزء منه إلى شخص آخر وتمت الحوالة الصحيحة برئ المدين والكفيل.
1: سؤال أخير في دقيقة دكتور عشان الوقت، إذا الكفيل سدد الدين وش حقوقه في الرجوع على المدين والحلول محل الدائن، وش الاحتياطات اللي يجب أنه يتخذها قبل التوقيع وقبل السداد؟
0: للكفيل الذي سد الدين حق الرجوع على المدين كما يحل محل الدائن في حقوقه، يعني مثل ما عليه له. للكفيل الرجوع على المدين بما وفاه من أي نسبة سواء صارت كاملة ولا لا. أما إذا عجل الكفيل سداد دين مؤجل فلا يستطيع الرجوع على المدين قبل حلول الأجل. وهذه الاحتياطات مهمة، تحديد أصل الدين وسببه، وضع سقف مالي نهائي للكفالة، تحديد تاريخ بداية الكفالة ونهايتها، عدم أي ضمان أي دين مستقبلي، عدم قبول التضامن إلا عن وعي كامل، اشتراط موافقة الكفيل كتابة على أي زيادة أو تجديد أو تمديد، تحديد إذا كانت الكفالة تشمل ملحقات أو مصاريف، منع استخدام الكفالة في غير العقد المحدد، الحصول على إقرار من المدين بأن يطالب الكفالة وافق عليها، أخذ ضمان مقابل المدين، كذلك عدم توقيع سند لأمر فارغ ينتبه منها، عدم تسليم أي أصل أي أو نسخة أو اتفاق حتى يحدد غرضه، عند السداد الحصول على المخالصة ونقل جميع الضمانات والمستندات.
1: الله يعطيك العافية، ما قصرت الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم. إذن مستمعين الكرام، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي، في أمان.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق

ضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الورد، مساء الحب، مساء الشوق والذوق على كل اللي يستمعون لأثير إذاعة الرياض وبالتحديد في تعاليل، ودائما على الموعد من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12 مجلسنا مجلس تعاليل اللي نحب فيه نسمع فيه مواضيع، نطرح مواضيع ونسولف وناخذ ونعطي معكم من خلال مشاركتكم عبر الاتصال. كذلك أيضا نسمع منكم حكاويكم واقتراحاتكم تجاربكم في الحياة، وكثير من المستمعين يستفيدون ونستفيد كلنا من بعض من خلال تجاربكم. وأيضا كذلك بعض المواضيع تتطرق إلى ذكريات حلوة ومواقف طريفة. نبي نقضي الساعتين هذه كلها بسعة صدر، وحالاتها هو تواصلكم الدائم.
0: حياكم الله من جديد إلى تعاليل. اللي يحب يشاركنا في الموضوع المطروح لهذه الليلة هي موضوعات اجتماعية خفيفة في حياتنا اليومية عن طريق الاتصال 011-40-53. موضوعنا اليوم مهم لكل الناس، كل الناس مختلف الفئات العمرية والمكانة الاجتماعية والعملية كذلك. شاركونا حتى نستفيد من الآراء المطروحة في هذا الموضوع. معكم فريق العمل من الإعداد حصة المغيلي، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: تعاليل. حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد بعد اول فاصل. واليوم يوم الاحد الونيس، واحد فاهم غلط، اليوم الاحد بطعم الخميس. يا طبعا اول يوم في الاسبوع عاده ما يكون بعد ويكند خفيفه واجازه اسبوعيه خفيفه، ونبدا النشاط ونبدا الحيوية، وبدت الاجواء شوي تزين، يعني النفسيه بدت تزين شوي، والامور يعني من احسن ما يكون. في اليوم الاحد ان شاء الله ناخذه باجواءنا اللطيفة اللي دائما كما عودنا.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في حياتنا اليومية. أحبة الكرام، وحياتك أنت الشخصية في كثير من الأسماء تمر في حياتك، صح؟ كثير كثير كثير، شيء القريب من الصديق ومن الحبيب من العزيز، بل حتى من الزميل، بس منه هذا الشخص اللي تجيه وترجع له في حال المشكلة وقعت، صارت مشكلة عندك، صار عندك أمر حساس، صار عندك أمر محير، وين تروح؟ وين تروح؟ كثير من الناس اليوم يحتاج إلى استشارة، استشارة. فلان، من هو هذا فلان؟ هذا عرفه، ما قد نخيته وجيته وكلمته وعطيته مشكلتي إلا حلها، أو شيء قريب من الحل. المهم ما أطلع منه إلا بمساعدة حقيقية ناجحة.

0: صحيحه، هذا دائما استشاره توديني للصواب. من هو هذا الشخص اللي في حياتك اللي يقدم لك المسانده والمساعده ويخفف عنك عبء هذه المشكله؟ انا اتصور انه كثير من الناس يواجه مشكله، كثير من الناس يواجه مشكله، لكن وين يروح لفلان واحد يقول، يطلق على نفسه مثلا حلال المشاكل، تلقاه في الاستراحة جالس تبع مباراة ومتكي مروق، أنا حلال المشاكل، يا أبو فلان صار عندي مشكلة، أبشر ولا يهمك، قطع عهد وفي جلسة في الاستراحة، عهد خلاص أني بحلها لك ويخفف عنك المشكلة، وأبشر واللي تامر عليه. وكثير منا طيب يوم جت المشكلة اتصلت عليه ما لقيته اختفى، طيب رد، شوف أنا عندي مشكلة، طيب وين الحل قلت لي؟ وين الموضوع؟ صار للأسف يعني حلال المشاكل هذا الاجتماعي غير موجود في حياتنا وغير موجود في واقع المشكلة، هو اللي يطق الصدر، اعتمد موضوعك عندي حليته أبشر ولا يهمك، ويعطيك شوف النصيحة هذه اللي والله ما أدري وين توديك. وفي ناس يقول لك أنا أعطيك النصيحة من واقع خبرة تجربة، عنده سنوات من الخبرة والتجارب، يبادر أن ينصح الناس ويقدم لهم استشارات ويعين هذا ويساعد هذا ويخفف الحمل على هذا من خلال الخبرة العلمية اللي عنده وهي مرتبطة في ذات الموضوع. يعني وعندك موضوع مثلا محير اجتماعي تروح تسأل طبيب؟ طبعا لا، اسأل مختص اجتماعي مر بهذه المشكلة وعنده خبرة على الأقل حتى يساعدك يوديك إلى الطريق الصحيح. هذه الأفكار كثير من الناس يتداولها في عقله لكن ما يعرف وين يروح، ما يعرف، لأنه يواجه أحيانا أناس يتفاخرون بحل المشاكل، أبشر الحل عندي المشكلة، يتفاخر ليه؟ فقط يبي يبين للناس أن عندي القدرة، أني أنا خبير وحكيم وعارف أحل المشكلة، عندي قدرة أني. ومثل ما قال زميلنا علي، يمكن أنه فضولي يحب يعرف شو مشكلتك، يعلمني أبشر، يتدخل في تفاصيلها وكيف صار كذا وليش وكيف وكيف، أبشر خذ التفاصيل كلها. واحد من الأمرين، يعني بيعطيك رأي من رأسه ويصطمك في الجدار ويضيعك فعلا، يعقد الأمور، يدخلك في مشكلة أكبر، يا أن الرجل هذا يقول لك أبشر ولا يهمك ولا تلقى حل، ولا تلقى
1: حكيم
0: حل.
1: يا شيخ، عرفت النظام ذا اللي يعطيك حكيم يا شيخ، هذا يطوي للعمر في عالم. احنا موضوعنا اليوم عن حلال المشاكل اليوم، يعني عادة ما نورط في بعض الأمور ونبلش، ويمكن زي ما قال طلال انه فيه واحد بحكم خبرة ويعطيك، يعني ممكن يخرب عندك شيء في البيت تتصل عليه ويعرف يصلحه، سيارك خربت ولا وديتها ورشة وزادت المشكلة تدق على فلان ويدلك على الورشة الصح، بتقدم على وظيفة يرتب لك سيرتك الذاتية ويعلمك وش تقول في المقابلة، تورطت مثلا في موقف ما عرفت تتصرف تلقاه حاضر هادي ودائما عنده حل. الأشخاص هذولا يمكن يكون أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو صديق، شخص أول ما تطيح في مشكلة تقول فلان بيعرف يتصرف. يعني الميزة اللي فيه إنه ما يكتفي بالنصيحة ولا يدخل معك في المشكلة، يعني يدخل معك في المشكلة كأنها مشكلته ويمشي معك خطوة بخطوة لين تنحل. في أشخاص طبعا، أنا ما أبغى أقول أنا إنه من هذه الشخصيات اللي أحل المشاكل، عرفتوا، لكن للأسف إني أنا يعني أوهق بالعالم، يعني ممكن ما أحل مشاكلي بس الله تعالى أحل لك المشكلة مالك هم. وفي ناس سبحان الله زي ما قال طلال إنه أبشر يا رجل، تحس إن السعادة جاتك يوم يقول لك أزهل، يعني إيش يقول ذاك وأنا أبو هندي ولا إيش، عرفت، عندي وأنا أبو هندي، هذا كذا تحس إنك كذا طالع من المكان وأنت يا رجل تحس إنك منتشي، أنحلت المشكلة، تلاقي الرجال أصلاً طلع قال لك السالفة دي ومشى ونسى أصلاً، وأنت مسكين متعلق إنك يعني خلاص بيحلها أبو فلان، وهو بس إيش صدرك، وإذا رجعت له مرة ثانية إيه لا سو كذا على طول، صرف لك وأعطاك إيش أقرب تصريفه ونكبك. ممكن بدل في بعضهم، حتى بعضهم يجيك يبغى يحل المشكلة ينكبها زيادة، فهمت، يجونك بعض الأشخاص. فلذلك إحنا نتكلم اليوم عن حلال المشاكل، مين اللي عندكم يعني دائما لما تتورطون في أي شيء يعطينا أمثلة وترجع له، مين الشخص اللي تثق فيه، كيف تثق فيه، كيف تعرف أنه صادق، كيف تعرف أنه من اللي يعطيك الكلام يعني من طرف اللسان ويعطيك الجو أنه قدام العالم أنه أنا اللي حليت المشكلة. فنبي نسمع سواليفكم، آراءكم، كيف تقرون الشخص، كيف أنه في مواقف قد صارت لكم نخيت، ولا مثلا جاء واحد تلقف وقال لكم أنا موجود ونكبكم، وفي بعضهم لا تكون تثق فيه، جربته مرة مرتين.

0: 3-0 11-40-5-3.
1: يعني نتكلم احنا عن النصائح الطبيعية في حياتنا اليومية، بعض الأمور الاجتماعية اللي تصير بيننا وبين الناس في حياتنا اليومية، ممكن نستشير الناس اللي عندها المعرفة والعلم، ونحن أيضا واجب علينا أيضا أن نحتكم لأصحاب المعرفة حتى نستفيد من هذه المشورة ومن هذا الرأي والاستشارة كذلك. مثلا بعضهم تلقاه جالس على الواتساب عندها الجروبات 60,000 جروب وفي 60,000 رسالة من ضمنها دراسات طبية، قالت الدراسات الفلانية أن استخدام هذا المنتج راح يخفف عنك هذا المرض، من بكرة طلبه وشراه وراح ينشر على الجروبات العالم كلها ورسائل خاصة ومجموعة رسائل اشتروا هذا العلاج طبقوا هذه الوصفة. من اللي قالها؟ قال والله مقطع منتشر. من هو هذا اللي قال في المقطع؟ وش شهادته؟ وش خبرته؟ قالت الدراسات. أي دراسات قالت؟ من اللي أجرى هالدراسات؟ وكيف حكمتنا فعلا هذه الوصفة حقيقية وصحيحة؟ كثير من الأشياء نتناقلها للأسف ونعدها حل لأي مشكلة تصيرنا، لكن دون التثبت ما في تثبت حقيقي لهذه لمصدر هذا الحل. المصدر جاي من وين؟ اليوم عندنا قانون ممكن يحل مشكلتك، عندنا نظام يحل مشكلتك، عندنا استشارة حقيقية من أناس مرخصين على المستوى النفسي، على المستوى الاجتماعي الاقتصادي المالي، وهم كثر في هذه الدولة، تقدر تمرهم وتأخذ منهم أحلى استشارة وتطلع بسلام. لكن مسألة نجلس في الصراحة ولا جلس عند ناس ما عندهم خبرة كافية في نفس الموضوع، الموضوع اللي أنا أعاني منه وأخذ منه رأي وأخذ منه استشارة، كيف يا أخي؟ حتى لو توفقت في مرة ما يمكن تنجح في مرات ثانية. كثير من الناس مثلا إذا يشتري السيارة يروح شخص مختص سيارات، عنده اهتمام، عنده قراءة دائمة على السيارات، فيسأله ترى صار كذا سواء في الصيانة أو في حتى الشراء حتى يستفيد، لكن يروح يسأل مثلا مهندس زراعي غير مقبول. فالاختصاص مهم جدا عند حل المشكلات حتى نستفيد من الآراء.
0: هنا أنه أنت تتكلم في هذا النموذج الصحيح، لكن العرف اللي بيننا موجود، فهمت؟ انه والله يا جماعه والله انا عندي مشكله في السياره، نطلق ذا قال لك يا حبيبي الورشه عندي، تحس انه من كثر ما نصحك بالورشه هذه تحس انه يا ان راعي الورشه يا الا له نسبه في،
1: يمكن له تجربه قبل، طيب فهمت؟ لا في مره بتجربه ونجح فيها وطلع وقال هذه الورشه ترى شغلها ممتاز.
0: صارت لي يا رجل مره ودخلت سيارتي طلعت بمشاكل ثانيه وكلها من وراء ذا. لكن احنا متواصلين معكم على 011-40-53، واول اتصال معنا ابو رياض. مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: مساك الله
1: بالخير. مساك الله بالنور. اهلا يا ابو رياض، حياك الله.
2: الاستاذ علي جدي حبيب
1: صحراء. اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا.
2: اما بالنسبه لحلال المشاكل الحمد لله رب لك الحمد، انا عندي الوالد الله يرحمه يغفر له.
1: الله يغفر
0: الله يرحمه.
2: حل المشاكل طال عمرك ولا حد يدري بها طال عمرك. بعد الوالد انتقل رحمة الله عني اللي هو اخو الوالد، والحمد لله يحل مشاكلي ويا رب لك الحمد.
1: الان من اللي يحل مشاكلك الان يا ابو رياض؟
2: هلا.
1: من يحل مشاكلك الان؟
2: الان طبعا إيه؟ مكان احنا بنفسي.
1: اه تحلها بنفسك؟
2: اي نعم.
1: ممتاز. ممتاز.
2: نعم.
1: مهم مشاكل يعني انها هواش؟ لا يعني موضوعات محيرة مثلا. استشارة، رأي، خبرة.
2: ممكن.
1: ايه.
0: في احد يرجع لك يا ابو رياض يستشيرك؟
2: اللي اصغر مني سنين يرجع لي، نعم اقول لهم سووا كذا وهذا كذا سووا كذا سووا كذا وتبكي
1: المرحلة. انت مختص في موضوع؟ يا ابو رياض
2: اي موضوع؟ أي
1: لا ما يجي كذا اي موضوع، لازم في شيء نتفاهم فيه.
2: يعني في مشاكل الجيران.
1: مشاكل الجيران هذا اختصاصك.
2: ايوه.
1: ما شاء الله عليك، اجل الحاره كلهم متصافين ما شاء الله.
2: مشاكل مثلا حوادث السيارات طال عمرك.
1: بعد حوادث مرور وجيران.
2: نعم نعم ما شاء الله، هذا كلام صدق يعني. تمام.
1: شلون حوادث؟ شلون استشاره في الحوادث؟
2: يعني مثلا صدم من رفاقتي وواحد صدم الثاني كذا، مثال مثال بسيط.
1: والمرور وينه؟
0: نجم ضاع سوقه عند ابو رياض.
2: انا نجم مباشر طال عمرك.
1: شلون طيب ايش تقول لهم طيب اذا تصادموا؟
2: اقول لهم ترى الدنيا سمحات وترى
0: الدنيا في الحديد. عرفت؟
1: طيب الحقوق طيب؟
0: والمأمنين ذول اللي يدفعون بالالاف ايش يسوون؟
2: يا اخي انا اتكلم في حاجات خاصه من اقاربي يعني. طيب
1: ما شاء الله عليك وعلى استشاراتك يا ابو رياض. ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا ابو رياض، طول عمرك.
0: سهلا.
2: حياتي لكم الاستاذ.
1: هلا وغلا.
0: يا مرحبا.
1: يا مرحبا يا ابو رياض. 011-40-53. سليم. يا سليم. سليم راح. سليم ارجع وشاركنا من جديد. 011-40-53 في موضوعنا لهذه الليله عن اللي يحل المشكلات، عن مستشارك. من هم

0: تشارك الحقيقي في موضوعاتك الخاصة المتعلقة فيك. في ناس يقول ممكن أن ألجأ إلى شخص مختص أروح ممكن أدفع قيمة الاستشارة بس أطلع بفائدة وأقدر أرجع لمرة ثانية وأتأكد إذا نجحت ولا لا، لكن الصديق العابر ربما يعطيني هذه النصيحة ولا أستفيد منها، ما تكون يعني وفق معلومات حقيقية ولا تكون عن دراية ولا تكون عن خبرة متراكمة، فكيف أخذها منها أنا وأستفيد؟
1: في طلال بعض الشخصيات ما شاء الله تبارك الله، يعني ومن جد يعني اللي يلاقي الشخصية هذه محظوظ، إنه في شخصيات ترجع تتكلم معاها حتى يرتب لك أفكارك، فهمت؟ يعطيك الحلول بهدوء بشغلات، وتلاقي إنه كلامه برضو يعني مقنع وإنه الحلول اللي قاعد يطرحها هي سليمة وصحيحة. ففي أشخاص زي كذا لما نلاقيهم في حياتنا نتمسك فيه، بس أهم شيء لا نغثه كل شوي وأنا داقن عليه ولا مشغله شغل في حياته. 0011 40 5 3. سليم،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سعدت مساء جميعا والمخرج والمستمعين. يا هلا
0: فيك الله يا سليم،
1: مرحب. يلا حي سليم.
2: الليلة في الاستشارات،
1: الليلة حلال المشاكل.
2: صحيح، فكاك العقد إن شاء الله. شوف أنا في الزمن هذا أشوف المستشار يعتبر الآلة اللي في يدي أو مستشار رقمي، أما عبر تطبيق أو عبر زي ما تقول عالم افتراضي ذوي اختصاص، هذا يسهم في حل أي مشكلة. وبالنسبة لي شخصيا أو إذا تم استشارتي في مثلا أمور يعني كبيرة شوية ولا هذا
1: أسرية يعني مثلا
2: أي يكون في الدنيا، فأنا أعتبر مساحة من الوقت سواء لي ولا المستشار اللي يجيني انه يلعب دور كبير في حل المشكله، يعطيها مساحه يوم اسبوع يومين على حسب الجرعه فتنحل ان شاء الله.
1: منو هذا؟ حبيت الجرعه يا سليم.
2: نعم،
0: منو هذا يا سليم؟ منو هذا اللي تعطيه مده ومهله؟
2: لو جاني واحد عنده مثلا اشكاليه، طلب مني استشاره وما عندي الحل الشافي الوافي، بالتالي أنا أقول هون عليه وأقول إن شاء الله حلها بسيط، حلها عندي، أبشر أعطينا بس اليوم أو الليل المساء أو الليل الصباح.
1: أيوة. وش تسوي؟
2: مساح من الوقت كذا، بعدين أنا بطريقتي أبحث وأجمع المعلومات، ولا إذا كان عندي مستشار أستشف به، إذا كان عندي رأي في رأسي ما يعني ماني واثق فيه زي ما تقول أتأكد.
0: يعني تشتغل بالنيابة عني يا سليم.
2: أيوة،
0: بدال هو ما يروح يتحرك ويشوف ايش مشكلته ويدخل مع المستشارين المختصين وياخذ معهم ويعطي لنا، هو اصلا اساس الموضوع تقوم انت تبادر من نفسك تروح تسال المختصين نيابه عنه.
2: طبعا
0: مشكلته كلها مشكلته هو.
2: مشكلته هو
0: اذا طيب شلون انت تكون بالنيابه عنه تتحدث عن مشكلته؟
2: طبعا اذا كان شخص مكلوم طال عمرك قريب لي ولا جار ولا زميل،
0: وان كان ما حد يعرف تفاصيل المشكله الا صاحبها. حتى أصل لو جاك فلان وعطاك المشكلة صدقني ترى ما يعطيك كامل التفاصيل، بيعطيك شيء في شيء يعني مغلف وفي شيء مبهر
1: من طرفه يعني.
0: ما هو بشيء واضح يعني،
2: لكن هو ما فاقد الشيء ما يعطيه، هو طالما أنه لجأ للاستشارة فبالتالي
0: هو كان يعتقد أنه عندك مثلا رأي، فيمكن غير مختص ممكن يلجأ إلى مكان آخر بدلا من أني أنا أبحث عنه وأبحث عن مشكلته بطريقتي.
2: صحيح، شوف أستاذ طلال أستاذ خالد، بالنسبة للزمن هذا الاستشارة أصبحت في متناول اليد، سواء من المستشار الحقيقي الإنسان أو من المستشار الافتراضي. هذا
0: الافتراضي ما يعتد فيه ترى بعد يا سليم، ما يعتد فيه أبدا،
1: ترى ممكن يوديك في داهية، هو
2: يستأنس فيه طال عمرك. إذا كان في رأسي حل معين أستأنس به، إذا صادف توافقت فهذا يستأنس به ويعطيه قرار سليم في مكانه. عندي يعني بالمناسبة يعني زي ما تقول وحبذا وهذا الشيء يعني ما أدري يكون في اليد ولا ما يكون في إمكانية، لو كان هناك شيء نسميه مستشار رقمي،
0: أي
2: عبارة عن تطبيق يعني مفندة فيه بنود وزي ما تقول
0: هو التطبيقات موجودة الآن، لكن في ناس حقيقيين يعني في أطباء وفي مختصين ولهم مرخصين ويقدمون استشارات برسوم، لكن إذا كنت ترى بأن تطبيقات سيكون مثيل الذكاء الصناعي وغيره هذا ما يعتد فيه.
2: لا
0: ولا
2: نعد أي يا أبو عبد الله، شوف أنا اللي أقصد أنا الآن الحمد لله مملكة رقمية وذكية
0: موجود. إذا تبي مختصين رسميين معتمدين هذا موجود.
2: صحيح، أنا أبغى رقم واحد

0: تحت مظلته تحت مظلته جميع مشاكل الحياة من الأسرية
1: موجود حتى في تطبيق توكلنا الآن في استشارات مجانية.
2: سليم
1: ها يلا
2: شكلك ماسك العمدة فهمت؟
0: ايوه
2: وقاعد تحل المشاكل حقت العالم والله انك كفو. عموما الله يبلغك اجرها والسعي لاخوك لكن الله يعطيك العافيه يا سليم وشكرا لك الله يحفظك ان شاء الله. شكرا
1: حياك الله في امان الله. اهلا وسهلا مرحبتين 011 40 53 اتصال
3: فهد الموسى معكم من الدلم.
1: ونعم
2: اهلا وسهلا بفهد الموسى
1: حياك الله.
3: احييكم من منتدى رياده الاعمال تو الان طلعت كصحفي وغطيت المناسبه.
2: يا مرحبا.
3: مناسبه جميله.
1: وين كانت؟ في الرياض
3: المملكه.
1: في الرياض
3: المنتدى الان في الخارج
1: ما شاء الله
3: لاربعه ايام ابتداء من اليوم
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: فهد حلال المشاكل ايش وضعك معه؟
3: حلال المشاكل يقول ما خاب من استشار. هذا واحد. ثانيا يا جماعة الآن الإذاعة إذاعة الرياض والتلفزيون فيها برامج أسرية جميلة.
2: الموضوع فهد ما احنا نتكلم عن موضوع المستشار الأسري أو شيء. احنا نتكلم عن فكرة الشخصية اللي موجودة في حياتنا اللي هو حلال المشاكل. لما نرجع له هل في عندنا في حياتنا أحد يحل المشاكل ورط مثلا المستشار حقك اللي دائما يكون عندك؟ هل قد صارت لك مواقف آخر مشكلة وقفت عنده استشرته وفادك ولا صدم بك في جدار؟
3: نعم بيوت الخبرة لا نستهين فيهم كبار السن هم أهل الخبرة والاستشارات وهم يعني الحياة بمعارك الحياة وصدماتها خلتهم دكاترة نستفيد من خبراتهم.
1: من هو الشخص هذا تستفيد من خبرته يا فهد؟
3: كبار السن كبار السن. وثانيا المجالس ترى المجالس مدارس
1: هو المجالس تعلم منها. لكن أتكلم عن مشكلة الحين مرت الآن بمشكلة أو في موضوع محير لك وتريد استشارة حقيقية من هو الشخص هاي تلجأ له؟
3: أرجعت في كل عائلة موجود خبير يسمى خبير.
1: من هو الشخص ترجع له؟ من هو الشخص هاي ترجع له؟
3: هذا واحد من الجماعة نستشيره دائما في الشراء وفي
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا فهد يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
2: انه في بعض الكلام اللي انقال اوكي انه سليم وانه فيه ناس اصحاب خبرة ومدروش احنا كلنا عارفين. احنا نبي منكم يا جماعة ادخلونا في الموضوع اكثر اللي هو ممكن وقفت في تجربة حكايات صارت في عندك والله موقف صار وكلمت واحد وحل لك المشكلة. نبي قصص نبي عشان نستلهم منها الافكار نستلهم منها فعلا كيف انه احنا نتعامل مع الاشخاص كيف انه انا اوفق في اختيار الشخص. الكلام الجميل هذا اللي قاعد ينقال كله انه احنا عارفين انه الحكمة وكبار السن والعالم لكن نبي نسمع قصص شوي.
1: تبي محور جديد في الحلقة؟
2: لا مو محور جديد بالحلال
1: مش على
3: هلا والله
1: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مساكم الله بالخير.
2: أهلا وسهلا يا مشعل.
1: يا مرحبا.
4: سواليف 91 وش أخباركم بشرول
1: مشعل؟ سمعت أنت حلقة الخميس مشاركتك؟
4: وش كانت؟
1: يوم تقول الباب ما قال لي شكرا يوم فتحت الباب ومش عذا
4: شفت
1: اتصالات اللي بعدها ولا لا؟
4: لا والله
1: ما شفت اتصالات اللي بعدك كلهم جابوا موضوع الباب.
2: سرت المحور انت الحلقه موضوعنا كان غير وانت اللي سرت الموضوع.
1: كل المتصلين اللي بعدك قالوا الباب والباب وانا سويت ومش عارف ليش صك الباب فجاه وليش ما قال له شكرا. كل الحلقه صارت مش عارف ومش عارف.
4: والله العظيم اني اطلع على كذا في موقع ولا كنت اطلع منه لكن على قولتهم المجتمع مترابط
1: ما في شك. نعم ما في شك.
4: واللي يمر فيه مش عارف يعني يمر فيها
2: عموما يا مشعل من الاخر كلهم انتقدوك
4: بالله عليك.
1: لا لا لا احنا قلنا يا مشعل في الاخير يعني قلنا الانسان مثلا اذا فعل المعروف طيب. ما ينتظر مقابل او رد يعني المهم انك فعلت شيء زين الحمد لله خلاص انسى لا تنتظر مقابل مهما كانت ردة الفعل.
4: هي ما هي بطلبة هي على قولتهم انا اقدر اسمخ الباب واقدر
1: هي بس لا لا بس انك تعاملت باخلاقك مو باخلاقهم بس
4: بالضبط
1: اي بيض الله وجهك هذه الفكره يا مشعل.
2: يا مشعل يا الذوق
4: بعد اذنك على قولتهم لما سرقوا حصان كليب وجاء لأهله قالوا كيف سرقت حصان كليب؟ قال قلت له انا داخل على الله ثم

0: ليك وانا لاجئ لك وكذا جلست عنده لين تغافلت واخذت حصان وهربت. قال لا تتعلم السالفه هذه لحد غيرنا بعدين ما حد يعني يجير احد يعني يموت الاجير عند الناس يعني صح. فلذلك انت لما تشوف احد قدم لك فعل خير فتح لك باب. انت لن تبسيده ولن تبطفل صغير ولن تبمعاق
1: نعم.
0: فلذلك لما واحد متعافي طول بعرض يعني وبنظره كذا حسيت انه مدير
1: صح صح مهما كانت ردة الفعل ما علينا منها. المهم ان علينا من فعل نفسنا. حياك من جديد يا مشعل واللي راح خلنا اليوم تسلم كله في موضوعنا
0: المستشار
1: اسلم.
0: شوف الواحد على قولتهم إذا ما بحث بنفسه وفيه القاعدة الشرعية اللي يقول من استشارك دخل بذمتك هل هي صحيحة أو لا أنا ما أدري لكن فعلا من استشارك دخل بذمتك. أنت لما يجي واحد يقول لك أنا أطلب الرأي في الموضوع الفلاني وتعطيه رأي ضارب له بحري على قولتهم غادي وضيعت مستقبله وضيعت فلوسه
1: بعضهم يتفاخر مش عالي يتفاخر ما يبي يسوي نفسه ما يفهم في الموضوع يأخذ منك التفاصيل ويسأل ويجاوب ويعطيك رأي. المهم إني أنا أتفاخر قدراتي على حل المشكلات.
0: لا لا لا اساسا المشوره تجيك لمح البصر يعني برد. انا ودي اشتري سياره ودي اشتري لي ارض ودي اشتري لي بيت ودي اكمل ودي اوظف ودي افعل يجيك المشوره من اهلها على قولتهم تجي كذا. بعض الامور ترى تجي من عند الله سبحانه وتعالى
1: نعم.
0: فلذلك انا في يوم من الايام يعني التجأت الواحد للامانه يعني بحكم يعني طبيعة وضعه معي واستشرته قلت أنا عندي كذا كذا كذا كذا وجتني فرصة أني أكمل ماجستير وفرصة كذا كذا يعني. قال لي شوف المواضيع هذه كلها عندي أنا وأنا أخوك يعني. قلت يعني قال وكان معايا عقد طولة يعني. قلت وهذا عقدي يعني جاب النموذج العقدي يعني عشان تشوفه وكذا. قال أبد قطعه وحطه في الحاولة. إي والله. قلت طيب قال عندي انا ماجستير والسوالف هذه انت شيك معجل مستعجل انت كلام ما بعجل بس يعني قال ابد واخذها وامزحها قدامه احطها ذا وشفت كل شفته يا
1: الله. اي والله. هذا صديقك هذا ولا واحد من الاقارب ولا كيف؟
0: لا لا لا يعني في نطاق المجال الوظيفي يعني.
1: ايوه طيب انت معناته ما عرفت اخترت الشخص خطا من اختيارك انت
0: صح البحث انا ما بحثت يعني ما
2: صدقته في البداية على طول.
0: احب الرياض ما بيطلع من الرياض هذه كانت مشكلتي يعني.
1: اي بيض الله وجهك
0: كذلك بعد لازم ان يصير بيننا
1: تقصك يعني. تلمح المخرج تبي يغني على الرياض لبيه الرياض الله يحفظك يا مشعل يطول عمرك
2: بارك الله فيك
1: الله يرحمك
2: شكرا لك هلا وغلا 011 40 5 3 فهد
3: نعم
2: تفضل.
3: بالنسبة للسيارة استشير صاحب الخبرة كل حاجة عليها. في ولد عمي عندنا ما شاء الله عليه عبد الله سالم استشير بكل شيء وحكيم.
2: آخر استشارة وش استشرت أنت؟
3: والله استشرت بشيء واجد ما أدري
2: اللي تذكر منها.
3: والله ما أذكر شيء.
2: ويعطيك الحل على طول ولا يفكر ويرجع لك؟
3: لا والله يعطيني الحل على طول وحل الصح
2: يعني مجرب أكثر من مرة.
3: إيه أنا وغيري.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: رغم أنه ما هو كبير بحدود 35 كذا لكن عنده خبرة ورجال حكيم.
2: ترجع له في كل المشاكل.
3: إيه والله نرجع له.
2: سيارة عمار.
3: سيارة عمارة كل شيء.
2: أرض بيع شراء حلال.
3: إيه هذا عالم كل شيء.
2: الله. الله وفقك وعندكم واحد.
3: الحمد لله عندنا واحد يكفي عن واجد ما شاء الله.
2: ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك يا فهد شكرا لتواصلك معنا.
3: مرحبا
2: يا هلا.
1: 011 40 5 3 ابو تميم
4: يا هلا ابو عبد الله
1: يا مرحبا حياك الله مساك الله بالنور
4: ومساء زميلك الطيب الحلو هذا
2: علي جدوع قصدك؟
4: لا تكلمنا علي جدوع خلصنا تكلمنا عليه وكذا ونوجهها تحية وكل طاقم
2: الله يحفظك أبو تميم من صوتك مبين أنك أنت أبو الحروف عارف راعي الحكم راعي الدراية ولا أنت اللي تصدمه في جدران.
4: أنا ما ودي أن أكون مجنون لأن المثل يقول خذ الحكم من أفواه المجانين. لا والله جد ولكن شوف الحياة مدرسة تتعلم الإنسان يتعلم فيها مهما كبر مهما حد ما يموت ويتعلم أشياء تمر بحياته من باب التجارب، من المواقف اللي تصير معه بالحياة. الوالد طبعا الله يغفر له ويرحمه ما كان يقصر وقتها. طبعا أنا متوفى إن الوالد وأنا صغير يعني ما
2: لحقت عليه زين يعني ولا
4: ما بعد واجهت الحياة وقتها توي يعني. ولا كان الوالد يعني فيه خير وفيه وجميع المسلمين طبعا، لكن من ناحية الاستشارة أنا جدا أخذتها تجربة. هو المثل يقول ما خاب من استشار.
2: طيب
4: أنا أقول لا والله أنا ضد الفكرة هذه، لأن أنا والله قد استشرت واحد أكبر مني وصديق لي وقتها، وكان يعني وكان أشوف أنه هو أعرف مني في الأشياء هذه. استشرت في شغلة كنت بشتريها، نصحنا أنا هو الشبيبية وما أدري إيش من الكلام هذه، كان وقتها كان سعرها ما يجي حوالي 50,000 ريال. بعدها بسبع سنوات
2: اختلفت الأسعار،
4: اختلفت إلى 500,000.
2: طيب
4: لذلك أنا أقول لك إذا أنت مقتنع بالشيء اللي أنت به توكل على الله، استخر وتوكل على الله وخذها.
2: يعني أعقله وتوكل،
4: أعقله وتوكل. لا تجد طيب. والله ترى ما يضيع للإنسان إلا والله التردد ولا بأس الفلان ومدريش، ترى أنت الله سبحانه وتعالى ميزك بعقل يعني.
2: صحيح.
4: هذول أعقل منك
2: وأفهم منك. أوقات بعض الاستشارات تتوهك،
4: التوه وبعض
1: كثرتها كثرتها أنا فعلا التوه وتقع. صحيح. في حيرة التردد للأسف، هذا يفسد الرأي خلاص. أيوة. ما تتخذ القرار الصحيح. صحيح، مجرد أن استشارة واحدة فقط عند مختص ولا عند واحد فاهم في الموضوع.
4: صحيح. أيوة.
1: وتوكل على الله. صحيح. نعم،
4: ترى في كثير من المجتمع للأسف الشديد يحب يتفلسف.
2: أي.
4: يحب أنه أنا أبو العريف.
2: أي.
4: في نفس الوقت أنا هذا اللي يضيع الناس. أنا أقول لك يعني
1: ليش طيب أنا أروح له؟ طيب ليش ما أروح للشخص المختص؟
4: للأسف ترى في ناس للأسف تدري وش السبب.
2: أي.
4: في ناس يحقر نفسه يشوف غيره أفضل منه. هذه مشكلتنا. مثلا أي شخص أقرب واحد يشوف عنده كذا أو حاط ثقة فيه أكثر من اللازم.
1: طيب بعد هذا خطأ منه أجل.
4: هذا خطأ نقول.
1: وبعضهم أصلا يبو تميم دائما تلقى يروح للشخص المقرب اللي عنده مهما كان. طالما أنا مقرب عندي بروح استشيره، معنا ما عنده اختصاص في الموضوع، كيفه باخذ رايه. طيب ما يعرف هو، لا باخذ رايه. طيب ما عنده خبره في المجال، باخذ رايه. ليش؟ لانه صديقي.
4: شوف حتى المقرب دائما يلجا الى يشوف انت وش رغبك وش اللي تحبه، هو راح يصب معك وينصحك فيه على انه والله ما يدري وش السالفه.
2: اذا خذ من باب العاطفه يعني.
4: ايوه من باب العاطفه، هذه المشكله.
2: ابو تميم يعني انت معنى كلامك قبل شوي تقول يعني ما هو بشرط ان الواحد يكون كبير في السن وعنده ممكن يفيدك. ايه، ومعناها برضو انه ما هو بكل واحد ممكن يكون عنده شهاده تعليميه ويصير مستشار.
4: ايوه، يعني مو كل انسان مع الشهاده معناه والله عنده فكر وعنده علم. ترى اللي برضو ترى في ناس والله لا يقرا ولا يكتب، رغم ذلك عنده بعد نظر وعنده اشياء يعرفها انت، مستحيل تعرفها انت.
2: في يعني بعضهم ترى يا ابو تميم يجيك يعني يبهرك بسواليفة وبأسلوبة وإنه راح وجاء وعمل وأنه كذا وشغلة، ويوم تجي وأنت يعني غرقان في فكر معين، فهمت؟ وتجي تستشيره.
4: هذا أنا أقول هذا الإشكال اللي موجود. هذا ما استشيره صراحة. أنا أقول دائما عندك مشكلة سواء عائلية عاطفية مالية، كل في شخص بناس معروف وين حصلهم دولة زين، لكن مو اي واحد اخذ رايه واخذ رايه. تكثر الاراء عندك تتشتت، والله في الاخير راح تختار الراي السيء للاسف.
2: في بعضهم مثلا زي الله يشافينا ويشافي كل مريض مثلا، وكل واحد يرفع عنه ان شاء الله. يعني تدري مثلا زي المريض الان لما يجي ويبغى العلاج، فهمت؟
4: نعم صحيح.
2: ويبدا يستشير او انه وكل شويه يجيك واحد يفتيله، روح المكان سو كذا افعل كذا حط كذا.
4: والله فعلا والله، وهذا الواقع. شوف الان لما يجوا الناس زياره للمرضى في المستشفيات الله يشفيهم ويعافيهم ان شاء الله، خذ من الاراء. حتى لو انتم نفسكم تطرحون موضوع زي كذا، خذ من الاراء وش والله علاج كذا. كل واحد بيجيب من راس الصوت. فانا اقول لك يا اخوي انت لا تبدي راي الا انت تدري وش. لا تقول انا سمعته، انت جربته مرتب فيه؟
1: نعم.
4: أعطنا رأيك.
1: كلامك صحيح أبو تميم، الله يحفظك، أستعتب على الاتصال وهالمشاركة. شكرا لك أبو تميم، تحياتي لك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 في موضوع لهذه الليلة، نتكلم عن الاستشارات الحقيقة في غير موضوعها. وكثير من الناس اليوم يعني اتخذ آراء شخصية للأسف صارت نتائجها عكسية وأثارها سلبية قانونية اجتماعية. أنا فقط لنؤكد فقط أن هذا الموضوع ترى مهم، مهم لما نتكلم عن الاستشارات والفوضى اللي حاصلة فيها حتى في مواقع التواصل. مواقع التواصل الاجتماعي اليوم في فوضى، فوضى كثيرة. واحد يكتب مشكلة أسرية، مشكلة زوجية، وأحيانا هذه يفتي بالطلاق، وهذه يفتي بالدخول طرف ثالث في هالعلاقة حتى يفساد التفكك الأسري الحاصل. شاركونا بعد الفاصل، راجعين 011-40-53.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا لكم في تعاليل وفي مسانا الجميل يوم الأحد الجميل هذا. طبعا أنا يوم الأحد أتعامل معك يوم الخميس.
1: والله جميل الأحد حقيقي، والله ممتاز بداية أسبوع وانطلاق النشاط والحيوية. بس الناس ممكن يصابوا شيء من الخمول لأن يصادف عودة للعمل بعد يعني الترفيه والمتعة اللي صار والفوضى والسهر، فهذا يمكن إحباط نفسي فقط. ولا مع انطلاقة الصباح لحد يبدأ الأسبوع معك
0: هو الحين الفكرة. بس خلنا في موضوعنا عشان لا يتشتتون المستمعين الكرام. شوف وأنا أكثر واحد شتتهم، عرفت؟
1: حتى اللي جايب لحد.
0: عندنا موضوعنا اليوم حلال المشاكل. عندنا في حياتنا دائما ما يجيك واحد هو يا نعمة يا نقمة. يجيك واحد يفتي، عارف ذاك اللي يفتي في أي شيء، يعني تقول له مثلا سباكة قال أفهم ويفتي لك، تقول له كهرباء قال لك أفتي لك ويعطيك الحلول، والله أبغى أبني يعطيك الحلول. هذاك اللي يفتي في كل شيء وينكبنا. وفي أوقات الناس النعمة اللي يجيك هذا حكيم، تسأله في شغلة يمسك بإيدك ويعطيك واحد اثنين ثلاثة أربعة ويبدأ يرتب معك أمورك يعني يحاول. نبي نتكلم في هذا الموضوع، الأشخاص هذولا في أحد موجود في حياتك؟ وإذا في أحد موجود هل أنت قد جربت تستشيره وفادك ولا انكبك؟ وجه النكبة ذا، عرفت اللي يوديك يدخلك في جدران.
1: والحقيقة المشكلة على اللي يستشار، يعني ما عارف تختار أنت الشخص الحقيقي اللي عنده صاحب الخبرة والمعرفة والدراية.
0: أنا إيش يعرفني؟ أنا جيت ولقيتك يا طلال وكلام
1: يا اخي. انا عندي موضوع طب، هل ممكن اسأخذ هذا الحيدان
0: مثلا؟
1: يعني واضح انه ما عنده طب، يعني واضح يعني.
0: انا لما اجي يا طلال شفتك كذا واجي اسالك، بالله تكفى يا طلال تيجي انت اسالك عن شغله معينه. والله يعني قلت مثلا طب، تقول والله روح للدكتور الفلاني، فهمت؟
1: ايه،
0: وانا اصدق. تجربتك غير تجربتي، صح ولا لا؟
1: طيب ليش انت سألت الشخص الخطأ؟
0: انا كيف اعرف انه صح؟
1: اسأل، تعرف الصح اذا سألت صاحب الخبرة، اذا سألت اللي عنده احتكام بالمعرفة، اذا سألت اللي عنده دراية في الموضوع، اللي سألت اللي عنده خبرة متعلقة في ذات الموضوع. طلع. هذا ممكن استفيد. يعني طبي اسأل طبيب. طبيب
0: ما عندي، طبيب ما عندي احد اعرفه.
1: اليوم في استشارات مجانية 137 وزارة الصحة قدمتها لك مجانية.
0: طيب غيره مثلا استشارات ما عندي واحد.
1: يعني اليوم في فرص مهيئة كثيرة اليوم استشارات، يعني حتى استشارات السرية موجودة تطبيق توكلنا مجانية وتستفيد منها مرخصين معتمدين. ليش التشتت هذا اللي صاير عندنا؟ ليش الفوضى في منصات المواقع؟ اليوم مواقع السرية للأسف تقدم مشاكل في الحياة الزوجية، هذا صار وهذا صار، يعني كشف أسرار البيوت. لا شوف عدد التعليقات، شوف التعليقات كيف ناس والله لا علم ولا دراية ولا معرفة، جهل جهل. يعني أعطيك رأي هذه

0: يمس المجتمع كله.
1: نعم صحيح.
0: ما شاء الله عليكم كل يوم تطلعون بشيء جديد.
1: واجبنا الله يسلمك أبو عبد الله، تفضل.
0: والله بالعكس، أنا ما كنت أصلا ما أعرف الإذاعة، لي الآن شهر ونص أو شهرين وأنا ما شاء الله حق الليل والظهر.
1: الله يحييكم، الله يحييكم أبو عبد الله، يا مرحبا.
2: هدفنا أنكم أنتم تستفيدوا. تفضل أبو عبد الله.
0: نعم، موضوع الاستشارة والمستشار.
2: أيه.
0: والله شوف، أنا دائما أرى أن الاستشارة مع شخص يعني تثق فيه ما فيها شيء، علما أن المفروض في أي حاجة لك أنت حاول تكون خاصة فيك ولا وتشتغلها يعني بالستر وب يعني ما حد يعرف عنها شيء.
2: أنت متى تستشير؟
0: متى أستشير؟ إذا فعلا ضاقت علي ضاقت علي الأمور، فهنا أستشير صراحة.
2: يعني إذا احترت مع نفسك؟
0: نعم، إذا احترت. نعم،
2: طحت في خيارين، يا يمين يا يسار.
0: وإذا اخترت، نعم، وإذا بعد بس لحظة، لازم أختار الشخص اللي أنا أثق فيه.
2: كيف تعرف انه هذا الشخص انه ثقه وانه هذا بيحل لك المشكله؟
0: والله مواليها واجد. اول شيء هو يعني شخصيا، هو وش هو شخصيه؟ هل هو فعلا ناجح؟ هل هو فعلا ثقيل، رزين، محبوب، حكيم؟ امور كثيره احكم عليها فيه واستشيره صراحه.
2: طيب قد استشرت احد ونفعك او انه يعني جاب فيك العيد؟
0: والله إذا جاء فيه عيد فهو ترى على فكرة.
2: قد صارت معك ولا لا؟
0: لا صارت، بس برضو هذا أعتبر قدر يعني ما في شيء.
2: إيه يعني أهم شيء بس إنه ما أثر على شيء مهم.
0: لا هو ما عنده عصا موسى. إيه؟ هو زي رجل، لكن استشرته بموجب يعني أنا كان عندي خيرة فاضطريت إني أنا أستشيره.
2: وأخذت برأيه؟
0: وأخذت برأيه، ليش لا؟ بعضهم والله ما شاء الله. وأنا شخصياً، في من يستشيرني بصراحة.
2: حلو.
0: والله في كثير يستشيروني.
2: وإذا ما عرفت وإذا ما عرفت تعطي أي حل ولا إيش؟
0: لا إذا ما عرفت قلت آسف صراحة، ما أعرف في شيء هذا قليلة، تبغاني أسأل مستعد، تبغاني أساعدك أبحث بس. لكن إنه كقاطع لا ما أقدر.
2: ما تعطي شيء ما تدري
0: عنه. ما بدا ما اقدر اعطيه، ليش انا اغش؟ معناها يا اخي من غش انا في الاسم، معناها انت ضيعت وحطيت نفسك مثل ما قال خوينا قبل اتصالين او ثلاثه يقول ابو العرين. ما يصير يا اخي،
1: ابو العريف هذا يعني يعرف كل شيء.
0: هذا عاد مصيبه، هذا لا تقرب
1: اصلا. اي نعم، بيض الله وجهك ابو عبد الله، الله يحفظك. شكرا لك على اتصالك.
0: اشكركم يا اخي والله بصراحه، ما شاء الله عليكم ماخذ الجو.
1: الله يحفظك، واجبنا الله يسلمك.
0: صرت اتابع الاذاعه والسبب انتم بصراحه.
1: بارك الله فيكم، يا مرحبا ابو عبد الله،
2: الله يحفظك.
1: هلا وغلا، في امان الله.
2: 011 40 53. يا ام فهد
3: هلا، حياكم الله، يسعد مساكم جميعا.
2: مساء النور، هلا وسهلا، يلا حيها.
3: الله حييكم ويبقيكم. اول شيء عجبني كلمه ابو عبد الله انه ما يمتلك عصا موسى.
2: ايه
3: صادق، مو كل اللي يمتلك عصا موسى، ممكن الاستشاره تصيب وممكن تخيب.
2: صارت معك؟
1: نعم صحيح.
3: شوف انا اصلا ما استشير احد، اذا بغيت استشير فقط شخصين استشيرهم.
2: من؟
3: لا ثالث لهم، امي وابوي، لاني اعرف اني اذا استشرتهم هم اللي يعني بيجيبون افضل الحلول لي او افضل الاستشارات لي.
2: طيب يمكن ما مروا في هذا الموقف اللي صرتي فيه،
3: بس يبقى حكيم وقد مر عليه موقف شبيه بالموقف هذا،
2: يمكن يعطيك الحلول المسكنة أو أنه اللي يعطيك مرحلة أنه ما يعني ممكن إذا ما عرف بس يعطيك الحلول الأساسية.
3: أمك وأبوك يستميتون علشان يطلعوا لك أفضل الحلول.
1: ما تحسين هذا يشكلهم ضغط وعبء نفسي عليهم؟ يعني لما واحد من عيالهم الآن يمر بمشكلة ولا بضايقة ولا في أمر محير يريد استشارة، أروح أضغط عليهم بالتفكير، أضغط عليهم كيف أن يعطوني الحل، هذا متعب لهم نفسيا، حتى يضرب يشعرون بولدهم كيف أن قاعد يتألم في هذه الأزمة وهذه المشكلة.
3: كلام طيب. صح، بس أنا متى على قلت إذا ضاقت علي الوسيعة مرة ألجأ لأمي وأبوي، لأني عارفة أنهم هم اللي
1: أخاف يضيق صدرهم زيادة بعد ضاقت عليك الوسيعة أنت بعد الحين.
3: هو صدرهم بيضيق صح. بس الاستشارة هذه ما استشرتهم إلا أنه أنا أبغى أفضل الحلول وأنه طيب. الحل هذا هو الصح.
2: ممكن ما يشيلون هم أنه ممكن يعطيك حل ويخاف أنه لا يطلع بكرة ولا بعده ممكن ما يساعدك بحكم أني أب أو أم.
3: صح، بس أنهم تبقى أمي وأبوي.

0: ما صار
1: أدري إنه يعني أكثر اثنين يخافون عليك ولا راح يغشونك ولا راح يعني يعطونك من يعني أي حل بس يسكتونك ويمشونك عارفين، لكن إنه برضو في تجارب، في أشخاص أصحاب تجارب. يعني مثلا أنت الآن في مرحلة يعني مثلا نقول إنه عندك طفل تبغى تنقلينه من مدرسة حول بيتك ما عندهم التجربة هذه، صح ولا لا؟ فممكن في شخصية جنبك حولك صار عنده هذا الموقف، ممكن تسألينا إيش الآلية اللي صارت معك عشان إنه
0: هذه الأمور البسيطة يا أخوي خالد. لكن إنه في بعض الأحيان لما تجي تستشير ناس يعطيك الاستشارة على اللي يناسبه هو مو باللي يناسبك أنت كشخص كخالد أو كطلال أو كأم فهد. يعني أنا أعرف شخص مسكين ما يعرف يمشي إلا هو مستشير الناس، لدرجة إنه ما عنده بيت. عياله ما شاء الله عمرهم وصلت على 25 سنة ما تملك بيت، وكل ما يشتري بيت مسك واحد استشاره، مسك يمسك الناس
1: تاه في ال
0: وش هذا اللي يقول هذا اشتبي فيه وهذا أربع غرف كثير عليكم، واللي هذا المطبخ صغير ولا المطبخ كبير ولا حوش كبير. متى جزء مشترى بيت؟ يوم استفهى الناس ولا كلهم ما استفهى،
2: يوم ندم راح يفكر بيعوض
0: فكر لحاله وشاور نفسه لحاله واشترى بيت.
2: طيب أم فهد، أنت الآن وضعك الشخصي تقول أنا ما أستشير إلى الوالد والوالدة فقط، طيب ليش ما تلجئ مثلا إلى المختصين في الاستشارات، مرخصين معتمدين اللي عندهم خبرة؟ لأن أصلا لما تطرحين عليهم المشكلة هو سبق مرت عليه مشكلات كثيرة من الناس وحلها يا بشيء قريب أو مقارب، فأكيد عنده حلول.
0: ممكن المختصين صح، لكن مو أي أحد من الناس، مو سين من الناس
2: أي طبعا. إذا تقولين شيء كبير لا أروح مختص، لأن أكيد عنده حلول، لأنه مر بتجارب كثيرة من الناس قرأها وعرف مشكلاتهم وحلها لهم.
0: أبي أعقب على شيء، كثير من الناس صاروا ما عاد يستشيرون أحد. من يستشيرون؟
2: الذكاء. تقول ذكاء الحين
0: هذه
2: مشكلة. ما هي يستشير صح الذكاء ولا يعطيك المعلومة صح،
0: بيجيبهم العيد.
2: ايه
0: يجيبهم العيد للأسف، فمو كل شيء ذكاء اصطناعي، هو يجمع خبرة الناس.
2: يمكن فضول يبي نشوف بس وش يقول الذكاء، بس فضول.
1: في اشخاص صاروا يؤمنون فيه.
0: لا والله في ناس مشوا
2: طبقون نصائح حقته،
0: حتى الفتاوى حتى الحلم صاروا يكسرون الاحلام.
2: ايه تفسير ايه نعم. لكن ما يشخص صار طبيا، لو واحد مثلا عنده داء ويقول بشخص له صحيا ما يقدر يشخصه، ما يقدر لابد من الطبيب يشخص الحاله.
1: تطور يا حبيبي.
2: ما في
0: انا ما ودي اطول على اللي
2: وراي. نعم. طيب
0: بس انه في يعني في ناس كثير لما يجون لك يستشيرونك مثلا يقولوا لي انا يا مصاحب اشتريت بالشيء هذا، ترى انا على فكره ما اعطي استشاره في احد.
1: اي انت اذا جوك يستشيروني كم فهد
0: اشير ويطلع شوري صح لهم.
2: في ايش
1: الله ام فهد
2: في ايش
0: موقف مثلا مر عليهم، مثلا حصل مثلا صدام بين وحده
2: يعني في المشكلات الاجتماعيه اللي تصير خلافات مثلا.
0: بالضبط
2: تحلين الخلافات
0: واعطي راي واعطي شور ويمشون عليه ويطلع صح.
2: ما شاء الله عليك،
1: الله يبارك فيك ان شاء الله.
0: لكن انا عمري ما استشرت احد.
2: الحلول هذه من عندك ولا تروحين تستعين بالذكاء الاصطناعي؟
0: لا والله من عندي.
1: من باب تجارب. من باب تجارب.
0: لكن في بعض الناس اذا جو يستشيرونك يقول لك بس ايش رايك، تعطي رايك، تتحمس وتعطي رايك، ايش يقول؟ انا والله اشوف انه كذا كذا كذا. طب ليش تعرف؟
2: ليش تاخذ رايك؟
0: ليش تجي تسالني؟
2: طيب يمكن ما عجب رايك. طيب
0: صرت اقول انت شو تشوف؟ يقول انا شو كذا، قلت انت رايك صح.
1: من الاخر
0: العافيه.
1: اسمعي صلحتي لي رتويت كذا
0: مره.
1: يلا وفقك الله يا ام فهد.
0: اللهم امين، يعطيكم العافيه.
2: اهلا وسهلا. 011-40-53 عبد المجيد
3: حياك الله.
2: الله يبقيك. وعليكم السلام ورحمه الله
3: جميعا.
2: مساك الله بالنور.
3: شكرا على الإذاعة الطيبة وال
2: الله يحييكم.
1: شكرا لتواصلك.
3: الله يرفع قدرك حبيبي.
1: تفضل.
3: طويل العمر الاستشارة.
2: نعم.
3: يعني الاستشارة أثق في شخص استشير فيه.
2: إيه. في موضوع محدد ولا كل الموضوعات؟
3: لا والله في موضوع محدد.
2: إيه.
3: بعض المواضيع أنا استشير نفسي.
2: ممتاز.
3: باب يعني.
2: تحدي لك.
3: يعني تحدي.
2: ممتاز
3: لي
2: لك. صحيح.
3: طموحي لأي أشياء.
2: صحيح.
3: أفكر فيها وأمشي على المسار.
2: ممتاز.
3: أنا استشرت، حصلت لي بعض الاستشارات. كلمت واحد من أثق في واحد وأثق وما أثق في الثاني، فكلمت اللي ما أثق فيه، قال لي قلت أبغى أشتري سيارة. هل أفحص هل أشيل؟ قال شيل، هذه كويسة على النظرية. قال شيل ومدري إيش. قلت أوكي طيب أنا بتواصل معك وبأشوف الوضع بستخير. دقيت على الثاني اللي أثق فيه بصراحة صدق. قال لي صل صلاة الاستخارة قبل كل شيء. والله العظيم إني صليت صلاة الاستخارة وكان الله صرفني منها.
1: يعني هذا وضعك على الخط الطريق الصحيح.
3: يا هذا وي نعم، يعني اللي على الشخص اللي أثق فيه يعني. نعم. يمكن فاهم في أشياء، يمكن يعرف في أشياء كثيرة مرت عليها أشياء كثيرة، فأسأل الدنيا تجارب.
2: ممتاز.
3: هذا اللي حصل مع الثقة.
2: ما شاء الله عليك. وأنت من بعدها صرت تقدم نصائح وتوجيهات وإرشادات؟
3: نعم، إذا فيه أحد وأشوف أنه إذا المسار عاد كلها توفيق.
2: وش اختصاصك أنت؟ وش اختصاصك؟
3: سم؟
1: وش اختصاصك؟ وش التخصص المشروع اللي دخلته؟
3: والله بدون تخصص.
2: لا لا، في المشورات. المشورات عشان يرجعون لك في إيش، في أي موضوع؟
3: يا طويل العمر استشارني، حصل حادث، دق علي، حصل حادث بعيد الشر عنا وعنكم، دق علي قال لي حصل حادث لي، فما أدري وش الوضع، حصلت سيارتين لي. فواحد يبغى ينحاش، قلت صور اللوحات كاملة. صور اللوحات علشان ما يسببوا لك مشكلة أنت ما بعد.
2: وش دره أنه بغى ينحاش؟
3: هو يشوفه انه يمين يسار يراقب يطلع ايه يروح
2: ما شاء الله، وطلع جواله ودور رقمك واتصل عليك وهذا للحين بينحاش وكلمك ورديت عليه وللحين بينحاش.
3: ها هو ترى
2: منو؟ اي المفروض انه اذا بينحاش نحاش على بال ما رديت عليه الرجال راح.
3: لو نحاش يجيبه باللوح.
2: شلون جاء؟ شلون اصلا درى انه بينحاش؟ شلون كلمك؟ شلون طرى على بالك؟ شلون اتصل عليك؟ شلون
1: هو شكله كان يكلمه وجم صار ايه يمكن صار الحادث ويكلمه.
3: هو خويه هو والله
2: انا هو خويك الصادم ولا المصدوم؟
3: لا المصدوم.
2: المصدوم
3: فقال لي اي نعم. فقال لي وهذا يبغى يروح، هذا يقول ما عنده ما عنده تامين، فيشوفه يمين يسار بعدين يرجع يتقدم خلفه ورا. فقلت خذ الاحتياط علشان
2: تعرف يعني ما شاء الله قاعد يشوف كل هذا ويتصل عليك ورديت عليه وقالك ترى بينحاج ركزنا صور اللوحات صور اللوحات وطلع بعدين راح.
3: والله العظيم هذا اللي حاصل.
2: ايه انا مصدقك. كنت
3: كلمه قبل
2: ترى. طيب انحاش بعدين ولا لا؟
3: لا ما عاد انحاش. خذ
2: انحاش
1: يا مشاف انه صور اللوحات.
2: شو النحشه البطيئه هذه؟ زين صور اللوحات.
3: والله هذا اللي حصل.
1: كان معكم المستشار عبد المجيد.
2: انا اللي بنحاش عشان اصيد بس انا لون سيارته تلقى صدم وحج على طول.
3: إيه بس يقول لك ما عندي شيء.
1: هو الرجال ولا امرأة اللي صار الحادث عليه؟
3: سم
1: اللي صدم او انصدم رجل ولا امرأة؟
3: لا والله رجل.
1: طيب كويس، لانه عادة ما يكون النساء هم اللي يرتبكون ما يعرفوا يتصرفون في الامور هذه.
3: لا لا لا اكيد. شوف فيها في نظام وفيها كل شيء، بس هو قال ما عندي تأمين ومدري ايش، ما عندي رخصة
1: انحاش. يلا
3: ينحاش والله
1: سد. يمكن الحمد لله انه لجا لك بعد الله.
3: والله هو كنت اكلمه قبل فحصلنا الحادث.
1: اخر متصل شك. انا لو كان كذا اقطع العلاقه معك تدري.
3: ليش؟
1: ليش عاد قفلت وزار الحادث يعني وشو؟ الله يحفظك عبد المجيد، سعدنا بسمع صوتك. شكرا لك. شكرا لك.
3: عفوا شكرا لك.
1: 011-40-5-3 أم قناص.
4: هلا والله.
1: هلا وسهلا.
4: مرحبتين، حيا الله أولادي. هلا والله.
1: بارك الله فيك، ارفع صوتك.
2: الله يحييك أم قناص، أهلا وسهلا. طيبين الله يحييك. أهلا وسهلا أم قناص.
4: يا هلا والله، حياك أبو عبد الله وأخوي الثاني ميهون.
1: الله يحفظك خالد.
4: ايوه خالد حبيب القلب، كلكم حبايب.
1: الله يحفظك ان شاء الله. ها يا ام قناص، كيف الحكمه عندك والاستشاره؟ انت تشورين ولا تستشيرين؟
4: والله بشرك، كان يستشيرون الناس، يوم جيت استشير ناس ضربوه بعرض الحائط.
1: الله، دخلوك في جدار.
4: ليته في جدار غير في سفينه. والله كان عندي جيران كان دائما يجون لي يا أم قناص يا أم قناص، كل ما جاء لهم شيء يجوني، وأنا والله أني معهم معهم معهم معهم. فلما جت علي سبحان الله ما حصلت نتيجة، ما رد لي يقول لي اللي رحت له قال ترى إن كان عند فلان ما نقدر فيه. مرة قلت يقدر فيه رب العالمين
1: بالضبط.
4: حاولوا يمين شمال حاولوا قالوا والله ما نقدر. قلت خلاص الوجه من الوجه أبيض. رحت البيت يوم رحت البيت ما مداني أخش إلا والله واحد من أولاد جيراننا قال تعالي يوم قال ناصر إيش عندكم؟ قال والله أبويا موقف أخويا في الشمس.
1: أيوه
4: إيش عنده؟ قال من أخوانا؟ قال لي فلان. هو هذا فلان مزوج عنده سنتين حريم. شوف الله والله وجهك. وهو يوم شافني قال حد جاك؟ قلت ما حد جاني. من جاني؟
1: فك الولد بس ها؟
4: طالع في الولد لو نواقف يا جماعة الخير بالاسطوانة وعلى رجل واحدة
1: يا لطيف. إيش ذا العقوبة؟
4: وقسما بالله وفي خراسان وفي أيام صيف هو قاعد على كلاجته يتقهوى. جيت قلت أقول يا أبو فلان. قال نعم. قلت إيش راسها يا من نواقف الاسطوانة دي؟ قال لا خليه عقوبة له. قلت ليه؟ قال والله أنا أرسلته في مكان وما راح لبالي طلبي راح لعمله ورجع وهذا يستاجد يا شيخ خاف الله.
1: وحليت المشكلة.
4: قال أقعد. قلت ما أبغى لك قهوة إلا والله أنك تقول. قلت والله ما أقعد لك. وعاود يوم شافني دبرت تعالي تعالي والله ما خليك تطلعين زعلانة هيا نزل الصانع
1: يلا وحل. وأنت واقعة في مشكلة وصرتي تحلي مشاكل الناس.
4: أي والله. ويوم جيت والله أقعد لين العصر ويجيك واحد من العيال يركض تكفين تكفين وش خير خير إن شاء الله. وأنا عندهم متقهوية وارزع براسه في ظهري وين رايح يا ولد الحلال والله ولا سرب وراه بالعقاب.
1: ابو قناص ها
4: اللي هو جارنا
1: برضو. هذا حكايه. هذا يبغى لك تنامين عندهم في البيت.
4: قلت اقول له قال ها قلت ترى نجي الدخيل والله ما تقربوا الا ان كان ما فيها شعر تهتز زي اللي خرج برا بكيفك فيه اما دومته عندي انا والله ما تقربوا.
1: طيب
4: انا داري انهم جولي. قلت والله ما جولي انا هنا قاعده قهوه مع المره.
1: طيب ام قناص يعني انت يعني ما شاء الله تحلين مشاكل الناس لكن ما لقيتي من تستشيرين
4: والله يا خلود اني ما حصلت من حد لمشكلتي الا واحده ما تعرفني ولا اعرفها
1: سبحان
4: ولا
1: الله.
4: عندي اي شيء ابدا. شافتني عند ناس وهي دائما تجي عند الناس قالت لها مفلانه. يوم جيت أبطيت عليها ما جيت قالت شبه أنا ما أقول لها مفلانة اللي هي واقفة. قالت والله عندها مشاكل عندها زوجها تعبان وعنده القلب وعنده كذا وكذا وكذا وعنده قصة مع الدين.
1: وحكتها
4: أيوة حكت لها. قالت لها بكرة أرسل لك السواق ترسل لي أوراقه وترسل
1: الحمد لله
4: قريره ولا إن شاء الله يحصل كل خير. والله ما قصرت صراحة والله ما عرفها إلا من عند الحرمة دي وما قصرت والله حلت لي مشكلتي أنا وأبو عيالي ورحنا خلال الحمد لله. هذولك ما عاد تقربت منها ولا عاد دخلت عليهم منها
1: خلاص صح.
4: اي والله
1: الله
4: يقول لك عندنا مثل يقول لك كلك الحمش تخرعك الطفيه
1: يلا
4: خلاص والله
1: والله وفقك الله يا مقناص وسعدنا بسمع صوتك لانه في اتصالات عندنا ولكن ما نطفش من سواليفك. الله يحفظك.
4: لا والله الله يحفظكم.
1: بارك الله فيك.
2: الله يطول عمرك يا مقناص. الله يراك في امان الله
1: ان شاء الله.
2: اهلا وسهلا في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011 40 53 ماجد.
5: اهلا وسهلا يا مرحبا.
2: كيف الحال يا ماجد؟
1: اهلا وسهلا.
5: الحمد لله الله يديكم العافيه.
2: الله يعافيك. تفضل يا ماجد.
5: الله يديكم العافية وحنا مستمتعين صراحة ببرامجكم الشيقة واللي تلمس حياتنا عن قرب ولله الحمد.
2: يا مرحبا. يلا يا ماجد شاركنا عن قرب.
5: أنا بس حاب أعتذر أخوي عبد المجيد وأقول له أنا اللي انحشت ابن الحادث.
2: أنت الشاد ما
5: وخلاص ما عاد أنحاش من أي حادث.
1: هو المشكلة ما هو قال بالأخير أنه ما انحاش.
5: اي لا بس كنت ابغى انحاش.
2: اي نعم. الله يحييك يا ماجد. يا مرحبا. تفضل يا ماجد.
5: الله يديكم العافيه. والله انا بالنسبه لي موضوع الاستشارات يعني المثل ايش يقول ما خاب من استشار.
2: من استشار. نعم
5: نعم نعم. الاستشاره لابد منها خاصه من اصحاب الاختصاص.
2: صح.
5: هذا اولا. الثانيا من الاصحاب الخاصين القريبين يعني ما هو من اي احد لأنه أحياناً تحصل الاستشارة في اتجاه خاطئ بأي أسباب أخرى. يعني أنت لما تطلب الاستشارة الدرجة الأولى شوف مين تستشير.
2: صح.
5: أولاً ثم اطلب الاستشارة إذا كان الشخص اللي أنت تستشيره صاحب اطلاع

0: عارف
1: هذه الصفات اللي ذكرتها يا ماجد موجود عندك ولا عند احد غيرك؟ الصفات اللي ذكرتها متوفره فيك ولا متوفره عند احد من الاصدقاء ولا من الاقارب؟
0: تقدر تقول الصفات هذه موجوده
1: اي
0: بعضها مو كلها
1: اي،
0: يعني في صفات مثلا في التقنيه.
1: ايوه في انت في ايش، انت في التقنيه والعقارات كلها عندك؟
0: كلها
1: ما شاء الله عليك. في احد جاء واستشارك مثلا في موضوع العقار؟
0: اي نعم الحمد لله، يعني
1: وعطيت
0: صاحب مجال وعندي يعني زي ما تقول عمل خاص في العقارات، فيوميا ولله الحمد.
1: مسوق ولا مطور؟ مسوق.
0: مسوق ومطور وكلها، يعني كل شيء في العقار شغال عندي.
1: في بعضهم يقول لك يا ماجد، يقول لك انا تراني عندي خبرة في العقار، فيجي لما هذا الشخص ويستشير يقول ترى في أرض على الشارعين هذه تراها مناسبة وسعرها مناسب أروح أخذها، يقول له لا يا أخي هذه بعدين عليها مشاكل، هذا ينصرف عنها ويروح المستشار يروح يشتريها.
0: نعم صحيح، أحيانا يحصل زي كذا إنه صاحب الاستشارة ما يكون أمين في استشارة.
1: أي نعم،
0: انا بالله الحمد يعني احاول انه قد ما اقدر اني ما اعرف المكان اللي هو يسال عنه بقدر ما المواصفات والواجهات والشارع والمنطقه بالعموم.
1: طيب واللي حولك تستشيرهم في ايش؟
0: اللي حولي طبعا كلهم في مجاله، يعني كلهم في مجاله، اشوف من الافضل في السفر استشيره، الافضل في السيارات استشيره، الافضل في يعني في كلهم في مجاله.
1: تذكر طب امر محير كذا في
0: يعني.
1: امر محير صار لك فتره كذا ماضيه ولا عرفت تحله ورجعت لشخص وطلبت منه حل؟
0: والله عموما يعني ما في حاجه تحضرني حاليا.
1: اي ما فكرت اجل يعني ما حضرت الموضوع
0: معين اني انا مثلا زي ما تقول عجزت انا وكذا.
1: طيب انت في العقار وانت كنت في العقار، انا اقدم مشوره واستشارات في العقار. طيب انت لا اذا وقعت في حيره في العقار تستشير من؟
0: والله استشير الاخبر مني طبعا. يعني بالنسبه للمجال العقار متوارد بالنسبه لي انا، والدي الله يحفظه ويطول عمره
1: ما شاء الله،
0: اي عقاري كبير في المدينه المنوره والحمد لله، فارجع له في كل كبيره وصغيره
1: ما شاء الله. والمتجر
2: يعني المستشار موجود حقك،
0: يكون لك زي ما تقول مرجع.
1: اي ممتاز، طبعا الوالد مرجع. نعم
0: اي نعم، فهو المرجع الاول والاخير.
2: ما قد صار عندك يعني في اي موضوع اخر غير العقار واستشرته وحسيت انه ورطك؟
0: في نعم.
2: مثل ايش صار معك؟
0: يعني والله افتكر في سيارات، يعني في سيارة معينة في موديلات معينة من السيارات.
2: ايش سوى؟
0: كنت ابغى اشتري واستشرت وطلعت الاستشارات خاطئة يعني صراحة. يعني كمثال مثلا بدون تحديد ماركات معينة ولا
2: ممتاز.
0: شيء، يعني السيارات الصينية حاليا الناس متواربين عليها، ناس تمدح وناس
1: بدون تحديد وحدت.
0: طيب هذه واحدة يعني واحدة على
2: استشرت وقلت ابغى تشتري. ها
0: اي كنت بشتري والحمد لله فكني الله منها.
2: ما شريت؟
0: اشتريت وتركت يعني، واشتريت شيء ثاني.
2: كيف يا ماجد؟
0: وقفت على حاجة.
2: ماجد ماجد ماجد تعال كيف؟ قال الله فكري واشتريت وفكيت. ايش؟
0: لا النوعية يعني السيارات ما هي واحد.
2: ايوه
0: الماركات اللي يعني طبعا التعميم لغة الجهلاء، لكن انا اقصد يعني ماركات معينة ايوه وماركات معينة لا.
2: هيا خذ النصيحة يعني هذه،
0: ولكن
2: اسمعني خلني.
0: السواد الاعظم ما هو كويس، يعني هذا اللي انا وصلت له.
2: يا رجال السيارات كلها 5 سنوات وانتهى بس.
0: ما المشكلة انه هذا الكلام، يعني انا اشتري سيارة فوق 100-150 ألف وبعد 5 سنين تنزل ب20 و30.
2: أوه أنت لا يا حبيبي، أنت فاهم الفكرة غلط، أنت ترى ما هو بنظام العقار حقك إنه ولد مبار ترى هذه السيارة تستخدمها وتهلكها وفي الأخير
0: يعني المعدل يطيح بشكل ما هو طبيعي.
2: هذه أنا من رأيي تشتري لك، شوف
0: تشتريها وتبيعها ب20% من سعرها بعد سنتين ولا 3 سنين والسوق موجود.
1: السيارة مو بالاستثمار، السيارة الاستهلاك يا ماجد.
2: اسمع
1: بالاستثمار،
2: إذا أنت تفكر كذا اشتر لك سيكل رهيب، فهمت؟
0: نعم نعم،
2: عشان لو راح ولا شيء لا ما في عليه حساب.
0: لا

0: أعطيك بس تجربة بسيطة.
1: يلا.
0: أنا سابقا يعني عشت في كوريا الجنوبية 6 سنين ومجال السيارات دخلت فيه، وزي ما تقول عرفت الناس كيف عايشة بالموضوع ده. الواحد لما يجي يشتري سيارة فرضا ب100,000 ولا ب150,000، فهو يشتري السيارة بعمر 15 سنة استهلاك، بمعنى بعد ال 15 سنة السيارة قيمتها تسوى صفر. عرفت؟ يعني بمعنى ان السيارة ما يهبط سعرها بشكل مفاجئ، السيارة كل سنة ينزل سعرها بشكل معين
1: بنسبة معينة.
0: نعم.
2: الحين تقول ان اعطي استشارات في العقار وفي التقنية، والحين تعطينا في السيارات؟
0: والله تقدر تقول.
2: وشون تقدر؟
1: والله تقدر.
2: وين المختصين؟ وين تقول في بداية كلامك نروح الناس مختصين واللي عندهم معرفة وعندهم خبرة وعندهم دراية؟ صرت انت ما شاء الله حتى اي موضوع تعطينا رأي.
0: لازم ارجع
2: حتى في السيارة.
0: لازم ارجع لاصحاب الاختصاص.
2: انت ما بدك ترجع لها وعلى طول من عندك سيارات.
1: طيب اسمع ماجد، كيف يا اخي عندي مشكلة صحية، كيف اقدر احلها يا طويل العمر؟
0: هذه فيها غرامات
2: عالية.
1: اسمع
2: ماجد، كل شيء عندك ما شاء الله ذكاء صناعي.
1: حلو. هذا انت في الاخير الاقيك فاتح مكتب استشارات عامة وخدمات عامة.
0: اي وبتاع كله حلو.
1: الله يسعدك يا ماجد، شكرا لتواصلك معنا. شكرا شكرا.
2: شكرا لك يا ماجد على المشاركة معنا، وشكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا في هذا الموضوع. الحقيقة موضوع حساس وحيوي، حاولنا أن نستفيد من وجهات النظر المطروحة في هذا الموضوع، اللي دائما ما يتحدث ويتفاخر بحل المشكلات ويستعرض بقدراته عند الآخرين أو في المجالس أو في المناسبات العامة. أنا القادر الذي أستطيع، أنا مررت بهذه التجربة، أنا أعرف الطبيب الفلاني، أعرف الورشة الفلانية، أعرف المكان الفلاني لإصلاح هذه الهندسة، ويقدم الكثير من الأفكار للأسف غير مبنية عن تجربة حقيقية ولا على نصيحة واقعية، كلها فقط إرشادات عبثية، يعني مجرد فقط التفاخر فيها. وكثير من الناس ربما يصطدم بهذا الموضوع أو بهذه الاستشارة، هذا على أرض الواقع، فما بالك يا أخي في مواقع التواصل والأخبار تتداول، يعني في منصات الواتس وفي منصة الإكس وفي منصات التيك توك الآن، كل استشارات موجودة في التعليقات، اقرأ بس. شوف يا أخي قلة الوعي الموجودة عن كثير من الناس، والله هذا يكتب تعليق رأي واللي بعده يأخذ برأيه، والثاني يقول ما جربت، وهذا يقول اكتب لي الوصفة، كلهم واحد ماذا ما تدري منه أصلا، أسماء مستعارة ولا تدري هذا وش علمه وش توجهه وش فكرة وش دراسته وش مؤهلة وش شهاداته، ما نعرف هذا كله. فكيف يا أخي استندنا إلى هذا الرأي بأنه رأي حقيقي ومبني عن تجربة حقيقية؟ كيف الدراسات يقولك والله جرت الدراسات الفلانية، أي دراسات؟ ومن اللي اعتمدها؟ وكيف وصلت عندنا؟ ومن اللي قام عليها؟ ومن اللي شرف عليها؟ ومن هم الأطباء؟ ما تدري، بس المهم أن هذا الأمر اللي الدراسات الفلانية هذا عطاك الوهج أنه فعلا خبر حقيقي معتمد نصدقه في كل الأحوال. لا يا أخي، قبل هذا يا أخي عندنا قانون، وش الصح وش الخطأ وش اللي ما عليه ضرار عكسية علي نفسيا اجتماعيا، أنا ألجأ للقانون. ما في قانون ممكن ألجأ إلى أمور يعني أهل الحكمة وأهل المعرفة احتكام بهم حتى أطلع بنتيجة إيجابية أنا أستفيد منها، أستفيد استفادة معنوية نفسية اجتماعية، وانطلق نحو الأفكار الإيجابية في الحياة. هذا كثير من التجارب اليوم حقيقية واقعية، كثير من الناس يلجأ إلى المختصين استشارة حتى لو يدفع رسوم، المهم أن يطلع بنتيجة، نطلع بنتيجة إيجابية ويستفيد منها وهو في الطريق السليم. لكن الاستشارات العبثية تفتح على نفسك باب ما تقدر تسكه، هذا أحيانا ممكن يعرف تفاصيلك وممكن نقاط ضعفك في هذه المشكلة الاجتماعية ولا المشكلة النفسية ولا الطبية اللي مررت بها. لذلك لا تفشي كل الأسرار ولا تعتقد كل اللي حولك عندهم حلول لهالمشكلات، ما في عنده مشكلة أبد إلا المختص. مختص يعني في حديثنا العابرة، شراء بيت، شراء منتجات استهلاكية، تسأل يعني اللي حولك، تسأل اللي في الصراحة، تسأل الشباب اللي عندك، تسأل في وسائل التواصل، ما في ضرر عليك، لكن أمور نفسية اجتماعية طبية لا، أهل المختصين هم الأولى. شكرا لكل أحب الكرام اللي شاركونا في هذا الموضوع وأثروا الحقيقة المشاركات بكثير من التجارب الحية الواقعية. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: التعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة مع النجوم الليلة عن الأدب وعن ضيفنا الأديب والشاعر والصحفي السعودي عاشق للثقافة والقراءة، له حضور مميز في المشهد الأدبي والثقافي، جمع في تجربته بين الشعر والكتابة والصحافة وتوثيق تجارب الأدباء والمثقفين، صدر له عدد من الأعمال من بينها أغنية قادمة من الغيم، كتاب المبادئ الذي اهتم بفن المحاورة الشعرية وروادها، كما شارك في إعداد كتاب أصداء حول تجربة الناقد الدكتور عبدالله الغذامي، له تجربة في إعداد البرنامج الثقافي صنوان الذي يحتفي بالأدباء ويضيء منجزاتهم ومحطات حياتهم الليلة. يسعدنا أن نرحب بالأديب والشاعر الأستاذ عبد العزيز بن علي النصافي. أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز.
2: الله يبارك فيكم، يا مرحبا، شرفت بالتواصل معكم.
3: حياك الله، أهلا وسهلا، منورنا الليلة.
2: الله يسعدكم، ألف ألف شكر لكم، هذا من حسن ظنكم وشكركم.
1: الله يحييك الأديب والشاعر والمثقف الأستاذ عبد العزيز النصافي. تجارب متعددة في الأدب والشعر، وبعيدا عن الحقيقة الألقاب والتعريفات الرسمية، لأن اسمك حاضر في المشهد الثقافي والإعلامي على حد سواء بالكلمة وبالكتاب.
2: الله يسلمكم، شكرا شكرا لكم، هذا من حسن ظنكم.
1: أهلا وسهلا. طيب عن التجارب الأدبية أستاذ عبد العزيز، لديكم الحقيقة أعمال ولديكم حضور ولديكم كذلك أيضا إصدارات ومؤلفات في هذه البيئة، بيئة الأدب والشعر والثقافة، لكن أريد أن تحدثني عن التنشئة أو تكوين الأدبي، كيف بدأ عند الأستاذ عبد العزيز؟
2: والله يعني هي لو نرجع للبدايات، أي. يعني من طفولتي وأنا يعني في بيت شعر.
1: ما شاء الله.
2: الوالد رحمه الله وسكن فسيح جناته كان شاعر.
1: أديب.
2: شاعر. أي. شاعر الشعر الشعبي.
1: أي نعم.
2: و يعني في المرحلة اللي أنا وعيت فيها كان متفرغ للمجلس ومتفرغ للمزرعة. فالمجلس يحضر فيها الشعر وتحضر فيها الحكايات، وكان مما يتميز فيها السرد. يعني لديه مهارة في السرد واستحضار الشعر، وكان يتميز بقوة الحفظ. وكان يشجعنا على حفظ القصائد. فمن طفولتي يمكن يعني وأنا أدرس الصف أول ابتدائي من أيام أزمة الخليج تقريبا 1411 وأنا أحفظ الشعر الشعبي. تكونت يعني ثروة من الشعر الشعبي عندي، يعني على مدار هذه السنوات اللي عشتها في القرية مع الوالد رحمه الله وسكنه فسيح جناته. وتقريبا بدأت أعرف أكتب الشعر الشعبي في مرحلة المتوسط، يعني بدأت أعرف أوزن الأبيات و يعني أكتب على بحور الشعر الشعبي المتعارف عليها. مما ساعدني كان من أحد أبناء عمومتي اسمه منصور بادي الشلاحي، يعني من جيلي، وكان كنا نتراسل وقتها بالقصائد. هذه للأمانة ساهمت في صقل الموهبة، يعني إن كان فيه موهبة. ف يعني خلال هذه المرحلة يعني طرقت جميع البحور الشعرية. وبعدها بعد ما تخرجت يعني من الثانوية، كان في وقتها طبعا يعني كنت مهتم بقراءة الشعر الشعبي بالذات من خلال المجلات الشعبية اللي رائجة في ذلك الوقت. فلما التحقت بكلية اللغة العربية تقريبا 2004 عملت في الصحافة وأشرفت على صفحتين شعبية. فبعدها تدرجت يعني حتى أشرفت على القسم الثقافي، وبعدها بعد تخرجي من الجامعة. فكان هناك مزج بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح، بين الشعر اللي حفظته في القرية والشعر اللي حفظته في كلية اللغة العربية، بين ما كنت أقرأه وبين ما كنت أكتبه. فيعني تكونت ثقافة لا بأس فيها بالشعر الشعبي، والحمد لله يعني هذه الثقافة حاولت استثمرها في بعض المؤلفات.
3: ما شاء الله ما شاء الله عليك، يعني تجمع في تجربتك في الشعر والكتابة والصحافة والعمل الثقافي ما شاء الله تبارك الله. أي واحد من هذه المجالات تحس أنه أقرب لك؟

0: والله هي كلها يعني نعتبرها في حق الواحد. طبعا الصحافة يعني عملت فيها فترة معينة، تقريبا الفترة المكثفة اللي هي من 2010 إلى 2020 أشرفت على القسم الثقافي في مجلة اليمامة. ويعني كان في ذلك الوقت الصحافة الورقية تعيش يعني آخر أيامها، آخر أيام وهجها. فيعني أخذت هذاك الوقت يعني كعمل، وما حدث يعني تعلمت من خلال الصحافة. يعني للأمانة أنا قلتها في مقابلة سابقة، يعني قلت لو ما كنت يعني عملت في الصحافة ممكن ما يعني ممكن ما اتجهت إلى التأليف، لأن الصحافة هي أنسب عمل للمثقف وللأديب. يعني من خلالها، من خلال قراءات ومن خلال اطلاع ومن خلال تواصل، بالذات يعني العمل اللي أنا كنت أعمل فيه عمل ثقافي. يعني هي الصحافة
1: أحسنت، يقربك من الجمهور.
0: ممكن يعني ممكن الجمهور
1: من خلال يعني تعليقات يعني حول المقالات المكتوبة الصحفية.
0: هذه في الفترة الأخيرة يعني بعد أي. ممكن وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أنا العمل اللي أنا كنت يعني أعمل لا يعني قبل كنا يعني ما بداية ظهور
1: وقبلها كان في الصحافة الإلكترونية، يعني كان في عليها تعليقات في الصحافة الإلكترونية، وبعدها الآن دخل منصات التواصل.
0: صحيح صحيح،
1: كل هذه موجودة.
0: صحيح.
1: نعم، بعد ذلك انطلقت يعني من الصحافة إلى تجربة المؤلفات.
0: صحيح
1: ولا لا؟
0: أي نعم.
1: ما الأغنية التي قدمت من الغيم؟
0: هي هذه رواية عنوانها أغنية قادمة من الغيم، تقريبا صدرت عام 2023. هي رواية شاعرية تدور كلماتها حول الحب والثقافة والقرية والمطر.
1: الله.
0: والحمد لله يعني بعد ما صدرت حظيت بأصدارها يعني أصدار
1: جميلة. رواية واقعية
0: ما بين الخيال.
1: أنت يوم قلت مطر وقرية قلت أكيد ما في غيره.
0: طبعا هي قريتنا حتى اليوم، حتى اليوم عليها أمطار ما شاء الله
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: مكة والمدينة.
1: أي. ما شاء الله.
0: يعني فيها ومضات، يعني
1: فيها حكاية وفيها شعور، مشاعر وذكريات.
0: هي هو هذا المفترض أن الرواية تمزج ما بين الخيال والواقع. فصدرت تقريبا عام 2023 والحمد لله أنا يعني سعيد بالأصدار اللي وصلت، يعني تحققت وصلت إلى رسائل أكاديمية، و يعني كتبت عنها مقالات، وما زلت يعني لا يومك هذا وأنا أجني صداها
2: ما شاء الله. في برضو من الجوانب اللي عندك أنك برضو مهتم بالفن المحاورة الشعرية، يعني فن المحاورة ذا فن أصيل وفن فيه حكايات يمكن جزء من المجتمع يعرفه، وفي جزء كبير ممكن ما عنده. فتعمدت انك انت عملت كتاب المبادئ.
0: هي المبادئ اسمها المبادئ. اي المبادئ هو هذا هو الاسم الحقيقي لفن القلطة، يعني بجميع يعني هناك شوف اجماع ان فن القلطة فن حجازي. ما يعني نشأة هذا الفن ما بين مكة والمدينة، في الطائف جهة مكة.
2: هي أساسها وين؟ في مكة الطائف ولا؟
0: يعني ما نقدر نصنف يعني منطقة معينة، يعني ما نقدر نقول أنها، لكنها هي شبه إجماع أنها من الحجاز. فهو فن حجازي عند قبائل الحجاز، يعني كانوا يسمونها المبادئ. ترى اسم القلطة اسم حديث، يعني يمكن من 40 سنة و50 سنة، وكبار السن والشعراء القدامى كانوا يسمونها المبادئ. أنا لما يعني قررت أني أكتب عن هذا الفن اخترت اسمه الحقيقي، وأنا في نظر أنه اسمه الحقيقي أجمل من الاسم الحديث، يعني القلطة. طبعا هو الاسم القديم كانوا يقولون يعني هي له اسمين، يا المبادئ أو الملعبة، لكن في السنين الأخيرة كان يسمونها محاورة، يسمونها القلطة. فاجتهدت في الكتاب، ويعني حاولت أني أوثقه من الناحية التاريخية.
2: وش السبب الرئيسي اللي خلاك أنك تتجه وتعمل عنه كتاب؟
0: والله كانت في نظري أن الساحة الثقافية ينقصها كتاب عن القلطة. يعني كان في اجتهادات قبلي، بعضها تجميع للمحاورات. سعد الصويان له كتاب يعني التقى بشعراء المحاورة ووثق للأمانة، لكن الكتاب اللي يحلل هذا الفن ويبين عن رموز وكيف بعض تفاصيله، يعني الساحة الثقافية ما كان يعني فيها هذا الكتاب.
2: هو فن أستاذ عبد العزيز، يعني وموروث يعني جميل، وفيه من الحكايات والقصص اللي تصير فيها يعني من يعني عارف ساحة شعرية وفيها مواجهة بين الشعراء وفيها أخذ ورد، ففيها يمكن بحكم أنك أنت بديت في الشعر الشعبي أثر عليك هذا الموضوع، حبيت أنك توصله؟
0: لا، أنا القرية اللي أنا يعني كنت فيها هذا موروثها، قريتنا بين مكة والمدينة اسمها بادية الشلالحة، فكان يعني الموروث فنها هذا هو الفن. وأيضا الوالد الله يرحمه يعني كان من الشعراء، يعني فترة من فترات لعب هذا الفن، وأخوي اسمه عمار من الشعراء اللي يعني حاور جميع الشعراء اللي رموز هذا الفن، لكن انقطع عن الساحة في فترة من فترات بحكم عمل خارج المملكة. فأبناء عمومتي يعني الشاعر المشهور شلويح بن شلاح، هذا من أبناء عمومتي، محمد بن شلاح اللي كان يقدم برنامج البادية من أبناء عمومتنا، فهو موروثنا الأساس، ونعرف حكاياته وأسراره ما يسمى بالتمريرات والقبائل التي تجيد، فيعني ثقافتنا فيه جيدة في هذا الموروث.
2: وش اللي اكتشفته بعد يعني وانت تعد هذا الكتاب يعني ما كان معروف عند الناس؟
0: وما أقول لك يعني فيه اكتشافات، يعني هو كان الكتاب شفت توثيقي لهذا الفن. طبعا يعني واجهتني صعوبة في متى بدأ الفن، يعني أقدم محاورة وثقناها كانت محاورة للدوي الوجداني.
2: قبل كم يعني؟
0: والله على ما أظن يعني حوالي 150 سنة كذا يعني بهذا، لكن برضو يعني هي المشكلة أنك يعني تجد شكل من أشكال المحاورة، أنها شاعرين يتحاوران، لكن هل هي بين الصفوف؟ هذه يعني مش واضحة، لأن ممكن شاعر وشاعر يتحاورونهم على الإبل أو في الطريق أو في جلسة، لكن يعني أقصى ما وثقته إن في محاورة في بادية الشلالحة عام 1343، يعني بمعنى أن عمر فن القلطة تجاوز 100 عام.
2: تتوقع أنه ممكن قبل صح؟
0: هي طبعا أكيد قبل، ما دام أنها 1343 كانت في صفوف وفي شاعرين يتحاورون، فمعنات أن فيه قبل، يعني فيه امتداد لك قبل. لكن أنا في نظري قبل تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز، كانت القبائل يعني ما يلتقون، يعني بسبب أن هناك القبائل المتجاورة فيها ما بينهم حروب، فالشاعرين يعني ما يلتقون إلا في ظروف يعني نادرة، لهذا كانت المحاورات إقليمية، يعني كل قبيلة تقيم محاورتها نفسها. فلكن بعد تأسيس المملكة العربية السعودية صار الشاعر يقابل الشاعر من قبيلة، يتقابلون في المحاورات، واتضحت يعني بعد تأسيس المملكة العربية السعودية يعني مرت المرحلة المحاورة تقريبا بأربع مراحل. فهذه التفاصيل ذكرتها في الكتاب بناء على اجتهادي.
1: الحقيقة أستاذ عبد العزيز، نحن نتحدث يعني عن الأدب وعن المشهد الثقافي، لا يمكن أن ننسى ونغفل الأديب القدير الكبير الأستاذ الدكتور عبد الله الغذامي، وحضوره وأثره وأثيره وتأثيره في المشهد النقدي والثقافي السعودي وفي تجربتك شخصيا.
0: صحيح. والله الدكتور عبد الله القذامي يعني اسم عظيم في المشهد الثقافي على مستوى العالم العربي، ومبدع متجدد. يعني ما يميز الدكتور عبد الله القذامي انه متجدد. هناك يعني لو تتبعنا مسيرته العلمية والثقافية يعني نلاحظ أنه انتقل من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي، والآن يعني كتبه الأخيرة عن عالم الفلسفة. فرجل متجدد ومواكب ومتميز يعني في كل طرح ثقافي. أنا والله من أشد المعجبين به. ويعني
1: أنت شاركت حتى في إعداد كتاب أصداء حول تجربة الدكتور عبد الله.
0: اي نعم، فكرة كتاب أصداء جمعنا المقالات التي جزء من المقالات اللي كتبت عن الدكتور عبد الله. فجمعنا 100 مقالة انا والدكتورة رحمة القرشي. يعني انتقينا تقريبا 100 مقالة من المقالات التي وجدناها في السنوات الأخيرة. الدكتور عبد الله ما شاء الله كل يوم كل أسبوع يكتب عنه، لكن حاولنا ننتقي 100 مقالة وصدر الكتاب وكان عنوانها أصداء، وكان لها أصداء رائعة.
1: وش أصداء المقالات هذه موجودة في الكتاب؟ طلعتم عليها؟
0: شلون؟
1: أصداء المقالات التي كتبتها عبد الله؟
0: إيه، هي الكتاب اللي هو عنوان أصداء مقالات كتبت عن الدكتور عبد الله القذامي وحول الكتب. يعني
1: هي فقط جمع لهذه المقالات.
0: جمعنا من تونس ومن الجزائر ومصر ومن السودان ومن الخليج، وحاولنا أنها تكون يعني متنوعة يعني من جميع الدول وأيضا عن جميع كتبه. يعني اجتهدنا والكتاب يعني الحمد لله. يعني
1: وانت لديك مؤلف يبدو لي دكتور عبد الله الغذامي ونزار.
0: هذا كتابي طبعا. لمعت الفكرة بعد ما جمعنا كتاب أصداء. لما انا يعني دققت في ما كتب عن الدكتور عبد الله الغذامي، لاحظت ان هناك قواسم مشتركة بين الدكتور عبد الله الغذامي ونزار قباني. الأول قاسم مشترك أن كتب الدكتور عبد الله الغذامي وصلت إلى الطبقتين، الطبقة الشعبية والطبقة النخبوية. وهذا ما كان يتميز فيه نزار قباني كشاعر، يعني قصائد نزار وصلت إلى الطبقة النخبوية والطبقة الشعبية. فلمعت في ذهني فكرة أني أعمل مقارنة ومقاربة. حاولت يعني أوجد القواسم المشتركة بينهم، وفي أول أشياء يختلفون فيها يعني ما بين الناقد ما بين الشاعر. فالحمد لله يعني الكتاب يعني لقي استحسان من القراء.
1: إلى ماذا خلص الكتاب؟
0: نعم،
1: إلى ماذا خلص الكتاب يعني بعد التجربة هذه بين الخبرتين؟
0: هو مقارنة ومقاربة بين عبد الغذامي ونزار قباني، بين الأثر والتأثير، بين ما يتفقون عليه وما يختلفون فيه. وعلى فكرة الدكتور عبد الغذامي لك يعني شبه هجوم على قصائد نزار قباني في بعض المواضع فذكرناها. يعني الكتاب يجمع بعض الحكايات الظريفة والاقتباسات. يعني
1: وش سميت الكتاب؟
0: هو اسمه نار الخبز.
1: نار الخبز
0: بين الغذامي ونزار.
1: هذا من أين استلهمت هذا العنوان؟
0: حلو السؤال، هذا ذكي. طبعا نزار قباني يقول قصائدي كالخبز الساخن في متناول الجميع. وفعلا كلام صحيح، يعني قصائد نزار يعني الآن لو تلاحظ ممكن يحفظها فلاح ويحفظها راعي غنم ويحفظها أستاذ جامعي. والدكتور عبد الله الغذامي أنا أقول يعني عن كتبه ما ينطبق على قصائد نزار. يعني كتب الدكتور عبد الغزال ومقالاته كالخبز الساخن في متناول الجميع. يعني ممكن يكتب مقال عن

0: الفلسفة يعني يجدون يعني لأنه هو يختار لغة وسطى.
1: أي صحيح.
0: فتصل إلى الجميع. تمام. فأنا يعني مدام نزار يقول لك الخبز الساخن فهذا ينطبق على، فأنا قلت مدام قصائد نزار كل خبز الساخن ومقالات عبد الله كل خبز الساخن فنار الخبز بينهم.
1: أي. نار الخبز بين عبد الله وبين نزار.
0: أي نعم.
2: أستاذ عبد العزيز، وش مشكلتك مع الذكاء الاصطناعي؟
0: معيش؟
2: الذكاء الاصطناعي، القلق اللي في داخلك منه.
0: والله شوف يعني في الفترة الأخيرة لاحظنا في من خلال تويتر مقالات تكتب يعني يعني بالذكاء الاصطناعي. أنا على فكرة على عن كتاب نار الخبز أحد المغربين كتب قراءة عن نار الخبز وهي بالذكاء الاصطناعي. كيف عرفت؟ يعني ما اللي قرأ نار الخبز يعرف أن المقالة هذه لا تتفق مع روح الكتاب. وغير كذا أن الكاتب كان من مصر وكان الكتاب يعني تو صدر الكتاب يعني ما وصل إلى مصر. أنا أشوف أنها مزعجة، يعني صرنا ما عاد نفرق بين المقال الجاد والمقال المكتوب بالذكاء الاصطناعي. المصيبة فين؟ يعني مع الوقت مع مرور الوقت يعني يقتحم عالم النشر والتأليف كتب يعني أول الكاتب يعني يقضي نصف عمره في البحث والقراءة والكتابة يعني يجتهد، بينما الآن يأتي شخص ممكن ما قرأ كتاب في حياته ويؤلف كتاب. فمشكلة يعني ممكن بكرة يغرق السوق بالكتب وأغلبها من الذكاء الاصطناعي. أنا ما أستغرب الشيء هذا لأننا لاحظنا في الفترة الأخيرة يعني في المقالات وفي التعليقات كلها تتضح أنها من الذكاء الاصطناعي
2: بنفس الجودة
0: طبعا.

0: الموضوع، لكن اللي يدقق انها يعني بدا يعرف الفرق بين مقال الذكاء الاصطناعي ولا المقال العادي، ان اللغه هنا جافه، لغه علميه.
1: بس هذا يبين هل ينطبق يعني هذا الكلام على المتحدث نفسه. يقول تحدث كي أراك، تلقى المعني بكاتب المقال إذا تحدث تلقى لا يوجد اللغة العربية، لا يوجدها. فهذا يؤكد أن يعني مبدأ تشكيك موجود، أن أكيد أنه استعان بالذكاء. لكن لما يأتيني أديب وفصيح هنا يصعب التفريق بينهما.
0: لا بس لحظة يعني شوف، أنا أنه يستخدم كمدقق أنا لا أعترض، أنا بالنسبة لي والله الفترة الماضية استخدمت كمدقق يعني، لكن في التدقيق ما عندي مشكلة أنك يعني كتابة أنك تكتب مقالة من 400 كلمة وتعرضها على المدقق وهو يعني يضع
1: طبيعي الكلمات. صحيح نعم.
0: هذه على فكرة الأدباء يعني قبل في المرحلة السابقة والكتاب يستعينون بمدقق، يعني الصحف أول كان
1: لغوي. نعم صحيح هذا موجود. نعم
0: وهذا موجود، لكن بشرط مفترض أنه ما يعبث في كلماتك، يعني يعطيك يعني أنا انصدمت من أحد الكتاب يعني بدون ذكر أسماء، يقول أني مرة طلبت منه مقالة عن موضوع معين من شات جي بي تي، فكتب له المقال وأرسله للصحيفة ونشره الصحيفة يظن أنه من المقال. ف يعني هذه اللي أنا ضدها، لكنك أنت تكتب مقالة وتدققها ويعني تعديل كلمة كلمتين مثل ما يعدلها المدقق البشري صحة التسمية. أنا يعني استشهدت يعني ذكرت حتى على فكرة أن التدقيق بالعكس يعني كأنك تستخدم الآلة الحاسبة، يعني بدال ما تجمع مثلا أنت ممكن يعني تصل للرقم يعني من خلال الآلة الحاسبة، لكن والتدقيق ما عندي فيه مشكلة. مثلا أنا استشهدت في مقالة كتبتها ودققتها في شات جي بي تي، فعدل لي كلمة نفذت، أنا أقول نفذت
1: روايتها. نفذت بالدال.
0: أيوة إيه كان نفذت. فهذا يعني هذه
1: تصحيح لغوي. نعم
0: تصحيح لغوي، وهو هو اللغة السليمة. لكن ضد

0: برامج.
1: والله شوف يعني أنا أقول إذا كان معد هو بنفسه عد تابع وشاف ومستعان فيه يساعد في مثلا صيغة السؤال مثلا أو مثلا لأنه ممكن يربكه الذكاء الاصطناعي ممكن يطلع عنه معلومة مش ما تنطبق على هذا فيكون موقفه يعني سيء. غير كذا أنها مشكلة أنها ممكن مع الوقت يكون متهاون يكون كسول يكون
0: اللي هو من هو يعني المعد
1: المعد
0: إيه بس يمكن يعني هو يبي يطلع على سيرة المثقف أو هذا الأديب فيستعين مثلا بالذكاء الاصطناعي.
1: شوف الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الحدود المعقولة.
0: إيه أنا سألت السؤال بصفتك يعني معد البرنامج الصنوان الثقافي.
1: لا برنامج صنوان يبدو لي أن ثقافتنا فيه قبل ثقافة الذكاء الاصطناعي.
0: ما حاولتي.
1: لأن أنا شات جي بي تي يمكن ما عرفت إلا يمكن من 7 شهور تقريبا.
0: لكن ما في مشكلة الاستعانة بالذكاء يعني لسرد مثلا قصة أديب أو لبحث عن معلومة.
1: يعني هو في النهاية ممكن زي جوجل يعني.
2: أنت تقول يعني أنه كمساعد ممكن يكون كمساعد.
1: ممكن.
2: وليس يكون الأساس.
1: يا سلام عليك إنه يكون مساعد ما عندي إشكالية فيه. لكن الاعتماد عليه بنسبة 100% هذه المشكلة إنها الآن مش خطر بس على الأدب والثقافة والكتب يعني حتى على الجوانب العلمية الآن أنا في نظر إن الجامعات في يعني أول الباحث تعرف إن باحث وقارئ وجاب المصدر الفلاني لكن الحين والله صاروا في وضع لا يحسد عليه ممكن يجيك باحث متقن لرسالة الدكتوراه هو ألفها في دقيقتين من الذكاء الاصطناعي
2: أوقات يتعبون يعني إذا طولوا ساعة. خوفي الذكاء هذا يجيب لنا شاعر في القلطة.
1: والله ما استغرب يعني أنا يعني سمعت أنه يازن الأبيات على بحر المسحوب
2: يا رجل.
1: أي نعم في وصل لمرحلة أنه وزن الأبيات على بحر المسحوب في الشعر الشعبي بس عاد تتضح الفرق بين الذكاء الاصطناعي و
2: هذا ودك زمان كانت تقول له وينك. الله يحفظك.
0: والله يا أستاذ عبد العزيز الحقيقة الحديث معك لا يمل وكان بدنا الحقيقة أن يطول هذا الحوار والحديث ونستفرد معك الحلقة لكن بإذن الله الحلقات قادمة في برامج إذاعة الرياض حتى ننهل بهذا العلم وفي الأدب والمشروع والكتاب والمؤلفات والتجربة حتى تبقى في ذاكرة القارئ والمستمع.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لضيفنا الكريم الأديب الأستاذ عبد العزيز النصافي. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد عند 10 ليلا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعاليل. أعطى التحية من فريق العمل كان معكم من الإعداد حصة المغليث التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:50.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: وعي.
0: الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
4: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة في كتاب بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة من إعداد الأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد، وهو أستاذ للحديث وعلومه في كلية الأداب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
5: أهلا وسهلا.
4: كالعادة نأخذ نبذة عن هذا البحث وما احتواه.
5: هذا البحث اشتمل على مقدمة وستة فصول وخاتمة. في الفصل الأول يبين معنى السنة النبوية وأنها وحي من الله تعالى، والفصل الثاني يتحدث عن الإعجاز البياني في السنة النبوية، والفصل الثالث يتكلم عن الإعجاز التشريعي في السنة النبوية، والفصل الرابع يتكلم عن الإعجاز الطبي في السنة النبوية، وفي الفصل الخامس يتحدث عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية، وفي الفصل السادس يتكلم عن الإعجاز الغيبي في السنة النبوية، ومن ثم ذكر المصادر والمراجع والفهرس العام للكتاب. وقد تحدث الباحث عن أسباب اختيار الموضوع وقال بأن أجل العلوم قدرا هو ما اتصل بالقرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ضبطا وتفسيرا وشرحا وبيانا، ومن أعلاها منزلة تلك التي نبحث فيها عن أوجه الإعجاز، لأنها التي يواجه بها غير المسلمين استدلالا على صدق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى رفعة هذا الدين الذي لم يختص بأمة دون غيرها بل جاء للناس أجمعين. وقال بأن المقصود بالإعجاز هو ذلك العلم الذي يثبته لنا العلم الحديث بعد قرون من إخبار رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة قوية على صدق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هذا البحث

0: البحث محدودا بأوجه الإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقال بأن أوجه الإعجاز كثيرة ولا يمكن حصرها، وهي متجددة مع تجدد الزمان، وذكر بنماذج كثيرة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين قدرة الله عز وجل في صنع هذا الكون، وقال لم تكتشف هذه الآيات والحقائق لولا التقدم العلمي الهائل الذي نعيش في أفيائه في مجال التكنولوجيا، ويقول مما يثبت ما لا يدع مجالا للشك بإعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية.
1: جميل، يعني هذا المبحث أتى على تفصيل لبعض أنواع هذا الإعجاز، وإن كان في المجمل هو إعجاز علمي في نصوص السنة النبوية، ومعظم من كتب كتب في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
0: نعم،
1: حتى من أخذ ما أخذه على هذا التفصيل أتى على إعجاز القرآن. بدأ بالحديث عن الإعجاز البياني في السنة النبوية، وهذا مبحث لغوي، فماذا كتب فيه الكاتب؟
0: يقول يعني الإعجاز البياني معناه هو الدقة في اختيار الكلمات وترتيبها بصور بديعة بحيث تظهر فيها الفصاحة والبلاغة والبيان بصورة يفهمها القارئ. وقال من مظاهر عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته أنه صاحب الحكمة البالغة والكلمة الصادقة واللسان المبين، وقد فضله الله عز وجل على غيره من الأنبياء بأن أعطاه جوامع الكلم، فكان عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الموجز قليل اللفظ كثير المعنى والمشتمل على أعلى صور البلاغة والفصاحة وبدائع الحكم ومحاسن العبارات. فيقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام اتصف بصفات لم تجتمع لأحد قبله ولا بعده، فقد كان أفصح الناس قولاً وأعذبهم كلاما وأحلاهم منطقا وأبدعهم لغة، حتى أن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويأسر الأرواح مع قلة حروفه التي يمكن أن يعده العاد، فليس بسريع لا يحفظ ولا بكلام منقطع لا يدركه السامع، بل هديه فيه أكمل الهدي. وذكر مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال بعثت بجوامع الكلم، وفسرها المفسرون بأن جوامع الكلم الله سبحانه وتعالى جمع له أمور كثيرة التي تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وقال مثلا يعني الرسول عليه وسلم خرج يوما ما كالمودع وقال أنا محمد النبي الأمي، قال ثلاث مرات ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر الاختصارا ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية. فيعني كان عليه الصلاة والسلام مما أوتي جوامع الكلم عندما يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه من العبارات العظيمة التي تختصر كثير كثير من التجارب. من الأمثلة على الإعجاز البياني في السنة النبوية التي أوردها الباحث يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك من الإعجاز البياني قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدون على ما سواهم. وكذلك قوله الناس معاد والمستشار مؤتمن والظلم ظلمات يوم القيامة. وكذلك من قوله يعني حمي الوطيس ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذه بعض الإعجاز البياني في السنة النبوية.
1: حق له صلى الله عليه وسلم هذا الفخر حينما ذكرت الحديث التي يتحدث فيها عن يعني البيان والفصاحة لديه، وهي يعني واقع مشاهد من خلال ما يعني قرأنا أو ما ذكرته من أمثلة تثبت هذا البيان والفصاحة، وهي يعني أداة لطالما كانت هي الأساس في الخطاب وفي الإقناع وفي التأثير لدى البشر. نتحدث أيضا عن الإعجاز التشريعي ولكن بعد فاصل قصير.

0: نحييكم من جديد مستمعين، ولازال حديثنا في بحث بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة للأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد. نتحدث أيضا عن فروع هذا الإعجاز في السنة النبوية من خلال الإعجاز التشريعي.
1: يعرف الإعجاز التشريعي بعجز المتفوقين في التشريع والتقنين على أن يأتوا بأحكام مثله، أو أن يدركوا معظم ما فيه من كنوز المقاصد والعلل، أو بالإشارات والحكم المتعلقة بالأحكام التكليفية في جوانب الحياة. هكذا عرف المؤلف أو الباحث الإعجاز التشريعي. وذكر العلماء في الإعجاز التشريعي من خصائص ومزايا للقرآن، فهو ينطبق على السنة النبوية كذلك. فذكر مثلا قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ففي هذا يعني يقول العلماء أن جاءت كثير من القواعد الفقهية في السنة النبوية الكريمة التي تشرح القرآن الكريم أو التي تفسر القرآن الكريم. وذكر بمثلين: المثل الأول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ويقول: أتى هذا بأسلوب النفي بأسلوب النفي للجنس، أي للمبالغة، للمعنى النهي. ومعنى الحديث أي لا يضر أحد بآخر، فلا يلحق به ضررا مطلقا، وكذلك لا يلحق الضرر على وجه آخر مقابل له، فلا يجوز بالإضرار في أحد في نفسه أو ماله أو عرضه، حتى ولو نتج ذلك من قيام الإنسان بالأفعال المباحة، كأولئك الذي يحفر بئرا في بيته أو في أرضه ولكنه يضر جاره، وهذا ما يسمى بالتعسف في استعمال الحق. وهذا التعسف هو مبدأ سبق فيه الإسلام كل النظم الحديثة، فلا يجوز مقابلة الإضرار بالإضرار. فمثلا لو أتلف شخص مال آخر، فلا يجوز لك أن تتلف مال المعتدي، بل عليك أن تأخذ حقك عن طريق القضاء وما نحو ذلك. وتتفرع من هذا المبدأ التعسف استعمال الحق آلاف المسائل والفروع. حتى ذكر الباحث قول الإمام السيوطي، يقول: هذه القاعدة يبني عليها كثير من أبواب الفقه، من ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار، من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وإفلاس المشتري، والحجر بأنواعه والشفعة، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة، وكذلك في القصاص والحدود والكفارات وما إلى ذلك. أما المثال الثاني من السنة النبوية على الإعجاز التشريعي، فهو إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث فقط يعتبر قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال بأن هذا الحديث هو ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. ويقول: حاول الإمام السيوطي أن يحصر هذه الأبواب المتفرعة من هذا الحديث. فمن هذه الأبواب ذكر الوضوء، وذكر الغسل، وذكر بيع الغرر، وذكر كثير من الأشياء التي تدل على أن فعلا الأعمال بالنيات، وذكر التيمم وغسل الميت وإزالة النجاسة، وأيضا تدخل فيها الصلاة بأنواعها في فرض العين وفرض الكفاية والراتبة والسنة والقصر والجمع وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على أحد الوجهين وأداء الزكاة. فذكر حوالي 70 باب من فقط إنما الأعمال بالنيات. فهذا الإعجاز التشريعي سبحان الله موجود في كل يعني حكم من قوانين هذا الدين. ويقول: وإن كان هذلك يختلف قوة وضعفا على حسب فهم المجتهد وقدرته على

0: للاستنباط. والأمثلة كثيرة على وقوع الإعجاز التشريعي في السنة النبوية، ذكر منها مثلا بيان بطلان البيع الذي يشتمل على غرر، وكذلك ذكر منه بطلان بيع المبيع قبل القبض، وذكر منه أيضا النهي عن بيع الثمار قبل نضوجها أو بدو صلاحها. وقس على ذلك
1: كيف لا، وهو يعني أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته، فبالتالي يعني مثل هذه الإيجاز في المفردة والاستنباط من العلماء أمر واجب في ذلك. ماذا عن التشريع أو الإعجاز الطبي، وهل هو بمثل وهج الإعجاز البياني والتشريعي؟
0: يعني سبحان الله، ذكر هنا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وفي رواية: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وقال: هذا حديث صحيح، يجب على المسلم أن يتلقى بالتصديق والقبول. ويقول: قد يبدو هذا الأمر غريبا وغير مفهوم حتى اكتشف الأطباء حديثا صحة هذا الأمر. فيقول: أثبتت الدراسات والأبحاث الطبية أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلي من جنس الفطريات، وهذا الطفيلي يلازم الذبابة على الدوام، وهو يقضي حياته في طبقة دهنية موجودة داخل بطن الذبابة، وما تلبث هذه الخلايا المستديرة أن تستديل فتستخرج من الفتحات أو من بين مفاصل حلقات بطن الذبابة، فيصبح هذا الطفيلي خارج جسم الذبابة. ويقول هنا: تتجمع يعني بذور الفطر داخل الخلية، فيزداد الضغط الداخلي للخلية من جراء ذلك، فيأتي هذا الإنزيم في بطن الذبابة خاصة قوية فيذيب الجراثيم. وعلى هذا يقول: فإذا أمعنا النظر في ذبابة متروكة على الزجاج نشاهد مجالا من بذر هذا الفطر حول هذه الذبابة المذكورة، ويشاهد أيضا حول قسم الثالث من الذبابة على بطنها وعلى ظهرها وجود الخلايا المتفجرة التي خرجت منها هذه البذور. وعلى هذا يقول الباحث: فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى بالجراثيم العالقة بأطرافه فيها ذلك الشراب أو الطعام، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم هو ما يحمله الذباب في جوفه قريبا من أحد جناحيه. فإذا غمست الذبابة في الطعام أحدثت هذه الحركة ضغطا داخل الخلية الفطرية الموجودة في جسم الذبابة، ومن ثم تقع على الجراثيم التي تنقلها الذبابة فتهلكها، ويصبح الطعام طاهرا وخاليا من الجراثيم المرضية. ويقول هنا: أمر يجب الانتباه له عند التعامل مع هذا الحديث حتى لا يبقى هناك مجال للمشككين، وهو أن الأمر في الحديث إنما هو أمر إرشاد لا أمر وجوب. وفسر الحافظ ابن حجر قوله صلى الله عليه وسلم: فليغمسه كله، أي أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من وقع الذبابة في طعامه أو شرابه أن يستمر في الطعام والشراب إن عافته نفسه، ولكن أرشد من أراد أن يأكل من هذا الطعام أو الشراب الذي وقعت فيه هذه الذبابة أن يغمسها فيه. فأما من عافت نفسه هذا الطعام ولا يريد الأكل منه فلا يلزمه الاستمرار، ولا يكون بذلك مخالفا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: وإن بدأ ذلك غريبا، ولكن الاكتشافات الطبية الحديثة قد أثبتت صحته بما لا يدع مجالا للشك. وهنا ذكر عن أحد العلماء، يعني يقول: كيف يكون هذا، وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة، يعني وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء. فيقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل في كثير من الحيوانات الصفات المتضادة وألف بينها وقهرها على الاجتماع، فلذلك لا عجب أن يكون في أحد جناح الذبابة داء والآخر دواء. وذكر حتى عن ابن الجوزي عندما قال بأن النحلة يعني تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل في لحومها الترياق الذي يعالج به السم، وكذلك الذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. فهذه من المتناقضات التي خلق الله عز وجل في الحيوان.
1: ويعني مسألة استنباط الأحكام من الأحاديث هذه مسألة طبعا لها في عند العلماء في أصول الحديث ومعرفة ما هو واجب وما هو مسنون وما هو إرشاد وما هو إيجاب وكذلك ما هو من العادة ومن العبادة وما إلى ذلك، ولكن يعني لها مباحث أخرى أيضا في ذلك. على كل حال يعني الأنواع التي ذكرها الباحث مثل الإعجاز العلمي والغيبي أيضا من الأهمية بمكان، وهي وجه أو وجوه من وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة، ولكن لأن الوقت أدركنا فلعلنا إن شاء الله نكتفي بما أوردناه في هذا المبحث بعنوان وجوه الإعجاز في السنة النبوية المطهرة للأستاذ الدكتور أيمن محمود محمد. شكرا لضيفنا ولكم على طيب المتابعة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء وأنتم على خير، فالسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: وعي.
8: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر، ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا. فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: فرصة.
8: ماذا لو أن أجمل ما نملكه لا نعرف قيمته إلا بعد أن يصبح ذكرى؟ في أشياء ما نودعها ولا نعرف متى حتى نفقدها، ما يكون لها آخر يوم واضح ولا حفلة وداع ولا أحد يقول لنا انتبه ترى هذه هي المرة الأخيرة، آخر مرة تسمع صوت اعتدت عليه، آخر مرة تدخل مكان كنت تدخل إليه بدون تفكير، آخر مرة يجتمع فيها الجميع على نفس الطاولة، وآخر مرة تركض دون أن تفكر في قدميك، آخر مرة تنام دون قلق، آخر مرة تشعر أن الوقت طويل جدا وأن الحياة أمامك واسعة. الغريب أننا في لحظة وجود هذه الأشياء نادرا ما نقول يا الله كم أنا محظوظ بهذا الشيء، لأننا نفعل شيء ثاني، نعتاد، والاعتياد يمكن هو أجمل نعمة وأخطر شيء في نفس الوقت، لأنه يجعل الأشياء جزء طبيعي من حياتنا إلى درجة أننا نتوقف عن رؤيتها ثم تختفي فجأة أو بالتدريج، وعندها فقط نلتفت ونقول يا ليتني كنت أعرف. لكن هل كان ممكن فعلاً أن نعرف؟ اليوم ما راح نتكلم عن فقدان الأشخاص فقط، اليوم بنتكلم عن كل شيء فقدناه قبل أن نعرف أنه مهم، عن صوت، عن مكان، صحة، وقت، عادة، شعور، نسخة قديمة حتى من أنفسنا، وربما عن أشياء ما زالت موجودة معنا إلى الآن لكننا لا نعرف قيمتها بعد. تخيلوا معي شخص يعيش بجانب البحر، كل يوم نشوف البحر يمر من عنده، يسمع صوته، يمكن في البداية كان يوقف يتأمل، ثم بعد فترة صار البحر جزء من الخلفية، شيء موجود لا يحتاج إلى انتباه، إلى أن يسافر هذا الشخص إلى مكان بعيد وبعد شهور يسمع صدفة صوت الأمواج في مقطع، في فيلم، في تسجيل قديم، وفجأة يتوقف شيء بداخله ويقول اشتقت. هنا السؤال، هل اشتاق للبحر أم أن اشتاق للشخص اللي كأنه عندما كان البحر جزء من حياته؟ حنا البشر عندنا قدرة عجيبة جدا نتأقلم، وهذه القدرة من أعظم قدراتنا، لكن لها جانب آخر، إننا نتأقلم حتى مع الأشياء الجميلة، ثم تتحول النعمة إلى طبيعة، والطبيعة تتحول إلى شيء لا نراه. في علم النفس هناك مفهوم يسمى التكيف أو الاعتياد. الفكرة ببساطة أن الإنسان يتكيف مع التغيرات والأشياء المتكررة في حياته، الجديد يلفت انتباهنا، أما الموجود دائماً فالعقل يتوقف عن إعطائه نفس القدر من الانتباه. يمكن لهذا السبب ما نتذكر كم نحن محظوظون بقدرتنا على المشي إلا عندما نصاب بإصابة، ما نفكر في نعمة النوم إلا عندما نقضي ليلة طويلة لا نستطيع فيها النوم. وهنا توجد مفارقة قاسية، بعض الأشياء لا تصبح مرئية بالنسبة لنا إلا عندما تختفي. ماذا عن الأشياء الصغيرة؟ ريحة بيت الجدة، صوت المفتاح عند فتح الباب، فطور الجمعة، طريق معين اعتدت عليه، رسالة صباحية، مكان كنت تجلس فيه دائما، حتى صوت شخص يناديك باسمك بطريقة معينة. هذه الأشياء يمكن ما كانت تبدو مهمة وهي موجودة، لكنها كانت تمسك جزء من حياتنا، مثل الخيط الصغير في قطعة قماش ما نلاحظه، لكن إذا انقطع تبدأ أشياء كبيرة تتفكك. أضمنك تجربة بسيطة، بعد ما تنتهي هذه الحلقة اختار شيء موجود في حياتك الآن، كله اختفى هذا الشيء غدا، وش أكثر شيء راح تفتقده فيه، وش التفاصيل اللي راح تشتاق لها؟ أعتقد أن الجواب الصادق مو دائما، لأن الإنسان ما يعرف مستقبل الأشياء ولا يقدر يعيش كل لحظة كأنها الأخيرة، لكن يمكن نقدر نسوي شيء أبسط، نتوقف أحيانا ونقول أنا موجود هنا، أنا موجود في هذا البيت مع هذا الشخص، بهذا العمر، بهذا الجسد، بهذه الحياة، ما أدري وش اللي يبقى وما أدري وش اللي يتغير، لكن أنا هنا. وخليك متذكر دائما أن في حياتنا أشياء كثيرة ما نعرف أنها جميلة وهي تحدث، لكن نكتشف جمالها بعد سنوات ونقول يا الله كنت أعيش هذا كله وما كنت أدري. لذلك لا تنتظر أنك تفقد كل شيء حتى تكتشف قيمته، ولا تحاول تخاف على كل شيء حتى تمنع الفقد، يمكن فقط انتبه للصوت اللي تسمعه كل يوم، للمكان اللي تروح له كل يوم، للشخص اللي تتوقع وجوده كل يوم، لصحتك ولوقتك وللنسخة اللي أنت موجود عليها اليوم. الفقد لا يتعلق دائماً بالموت أو الأشخاص، بل يمكن أن يكون فقد للروتين، الهوية، والشعور، والمكان، والقدرات. وانت اليوم مستمعنا، يا ترى وش أكثر شيء ما تعرف قيمته إلا بعد ما فقدته؟
7: فرصة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
10: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
9: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
11: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم، جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات، ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
12: وعي.
13: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها، ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقبه.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كنوز الحرمين.
14: في كل يوم يتوافد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي مئات الآلاف من المسلمين، وفي مواسم الحج ورمضان تتضاعف الأعداد حتى تصل إلى ملايين القاصدين، يجمعهم هدف واحد هو أداء العبادة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة. وخلف هذا المشهد الإيماني تقف منظومة أمنية متكاملة تعمل بصمت على مدار الساعة لتضمن أن يؤدي كل حاج ومعتمر وزائر عبادته في بيئة آمنة ومنظمة دون أن يشعر بحجم الجهود التي تبذل لحمايته. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية أولت الدولة أمن الحرمين الشريفين عناية خاصة، إدراكا لما يمثله المسجد الحرام والمسجد النبوي من مكانة دينية لدى المسلمين كافة. ومع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاما بعد عام تطورت هذه المنظومة لتصبح واحدة من أكثر منظومات إدارة الحشود والأمن تطورا على مستوى العالم، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والتقنيات الحديثة.

0: الحديثة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية. وتبدأ مهمة الأمن قبل وصول الزائر إلى الحرم من خلال خطط تنظيم الحركة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارة حركة المركبات والمشاة بما يضمن سهولة الوصول ويحد من الازدحام. وتعمل الجهات الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات على توزيع الكثافات البشرية وتوجيه الزوار إلى المداخل المناسبة بما يسهم في انسيابية الحركة ويمنع تشكل نقاط الاختناق خاصة مع أوقات الذروة. وعند مداخل الحرمين تنتشر الفرق الأمنية في مواقعها تؤدي مهامها بروح المسؤولية والاحترافية، حيث تنظم عمليات الدخول والخروج وتساعد في توجيه المصلين وتتعامل مع الحالات المختلفة بهدوء وسرعة. ويحرص رجال الأمن على أن تكون الإجراءات التنظيمية سلسة بحيث تحقق أعلى درجات السلامة دون أن تؤثر في راحة الزوار أو تعطل أداء عباداتهم. وفي مواسم الحج تتضاعف أهمية هذا التكامل، حيث تنفذ خطط أمنية وتشغيلية خاصة تتناسب مع الأعداد الكبيرة للحج، وتوزع الفرق الأمنية في مختلف المواقع بما في ذلك المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومحطات النقل ومداخل مكة المكرمة لضمان انسيابية الحركة وتنظيم مسارات المشاة والمحافظة على سلامة الجميع. كما تؤدي الفرق الأمنية دورا إنسانيا مهما يتجاوز المهام التقليدية، فهي تساعد كبار السن وذوي الإعاقة وترشد التائهين وتتعامل مع الأطفال المفقودين وتسهم في لم شمل الأسر، إضافة إلى تقديم المساعدة الفورية لكل من يحتاج إليها. وهذه الجوانب الإنسانية أصبحت جزءا أصيلا من مفهوم الأمن في الحرمين الذي يقوم على خدمة الإنسان قبل كل شيء. ومع التطور الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبحت البيانات الفورية والأنظمة الذكية عنصرا مهما في دعم العمل الأمني، وهو ما يسهم في رفع مستوى السلامة ويمنح ضيوف الرحمن تجربة أكثر راحة وطمأنينة. إن النجاح الذي تحققه مواسم الحج والعمرة عاما بعد عام ليس محض صدفة، بل هو ثمرة تخطيط دقيق وجهود متواصلة وتكامل بين مختلف الجهات، في مقدمتها المنظومة الأمنية التي تعمل بصمت خلف المشهد. وقد أصبحت تجربة السعودية في تأمين الحشود وإدارة المواقع المقدسة محل اهتمام عالمي لما حققته من نجاح في التعامل مع أعداد هائلة من الزوار مع المحافظة على أمنهم وسلامتهم. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة الأمن في الحرمين الشريفين مستندة إلى خبرات تراكمت عبر عقود وإلى تقنيات حديثة وكوادر مؤهلة ورؤية تضع خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها. وبين رجال الأمن المنتشرين في الميدان وغرف العمليات التي لا تنام والأنظمة الذكية التي تراقب وتدعم القرار، تتجسد صورة من صور العناية بالحرمين الشريفين تؤكد أن الأمن ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة إنسانية تحفظ للزائر راحته وتمنحه الطمأنينة ليؤدي عبادته في أمن وسكينة.
1: كنوز الحرمين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
4: يلا توكلنا على الله.
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: أبوك يا الطفش. الحين وش قاعد أسوي؟
2: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
5: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
2: سوالف ولعب.
6: وأنا.
7: إيش تبي؟
6: أبي ألعب معكم.
2: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
8: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
2: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، والتي نقدم لكم فيها اسما لمع في مجال الشعر وفي مجال الأدب. نقدمه في هذه الحلقة لنتعرف منه على أولى الخطوات التي منها بدأ حتى تبوأ مكانه في عالم الشعر والأدب. نقدم لكم بكل ترحاب الأستاذ والشاعر الأديب الكبير عبد الله بن خميس. مرحبا بكم أستاذ عبد الله.
1: حياكم الله
0: أستاذ الكريم. نلقاكم في هذه الحلقة لنتعرف منكم على البدايات. يا ترى ما هي أولى المحاولات في مجال الشعر؟ ولتكن بدايتنا مع الشعر.
1: ككل إنسان يدلف إلى أي فن من الفنون، سواء كان شعرا أو نثرا أو أي علم من العلوم، لا بد أن يكون له محاولات أولى. وهذه المحاولة الأولى قد يكون موفقا فيها، وقد يرضى عنها ويرضى عنها الآخرون، غير أنها لا بد وأن تكون في أول الأمر متدنية ولم تكن على مستوى من القدرة ومستوى من الفعالية ومستوى من النضج. ولهذا قالوا عن عمر بن أبي ربيعة الشاعر القرشي الشهير: ما زال هذا الغلام يهدي حتى قال الشعر. وهكذا غيره من الناس لا بد أن يكون لهم محاولات وأن يكون لهم شيئا من التجربة، فقد تنجح هذه التجربة وقد لا تنجح. غير أنه إذا وفق من حاول أن ينظم الشعر إلى أن تكون عنده يكون عنده مستوى من القدرة ومستوى من الفعالية، وتكون عنده ملكة الشعر، لا بد أن تتوفر لديه ملكة الشعر قبل كل شيء. فإذا توفرت عنده الملكة وتوفر عنده الإدمان وتوفر عنده محاولة ومتابعة نظم الشعر، لا بد أنه يصل إلى مستوى من المستويات التي قد يصل إليها، وقد ترضي الجميع وقد لا ترضي إلا البعض وقد لا يرضى عنها أحد. غير أنني ككل من مرت عليه هذه التجارب لا بد أنني حاولت وحاولت وأدمنت المطالعة وأدمنت التحصيل وأدمنت المتابعة على أساس أن أصل إلى النتيجة. فالشعر الأول الذي نظمته وقد لا أكون راضيا عنه، هذا ذهب في عالم النسيان، وبقي ما رضيت عنه وما شعرت أنه مرضي عنه في المجالات الأخرى، ولم أزل

0: زل هكذا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، على أنني غير راض عن نفسي وغير راض عن شعري، ولكن هكذا كان والله الموفق.
1: ولكن بالمناسبة أستاذ الكريم، هل توقف الآن إنتاجكم في مجال الشعر والأدب عند حد معين؟
0: لا، لم يتوقف في مجال الشعر ولا في مجال الأدب عند حد معين، ولم أزل ولن أزال أنتج، ولله الحمد، وأنتج بقوة وبقدرة، وربما أكون راضيا عما أنتجه.
1: بما أننا إذن اتفقنا أستاذ الكريم على أن النقطة الأولى أو الخطوة الأولى في حياة كل يعني مبرز في أي مجال لها أهمية كبرى، لا أدري هل كان لها تأثير لكم شخصيا على المراحل اللاحقة، بمعنى أنك عندما تبدأ في إنتاج شعري جديد تنظر إلى الوراء قليلا وتستعيد بداياتك؟
0: لا شك أن الإنسان له ماضي وله حاضر، و قد لا يرضى عن ماضيه كل الرضا، ولكنه يرضى عن حاضره بعض الرضا. فكوني أرجع إلى ماضي لأستجلب منه ما يمكن أن أستجلبه منه وأستنير بما نظمته وبما أخذته، هذا ربما لا يكون مواتيا. إنما على كل حال الإنسان ابن وقته وابن زمنه، وإنما على كل حال الإنسان ابن وقته وابن زمنه كما قلت.
1: طيب، هل استطعتم في بداياتكم أيضا اكتشاف شيء معين، بمعنى أنك استطعت تحديد اتجاهك وميولك لأي من النوعين، سواء الشعر الفصيح أو الشعر العامي؟
0: الشعر العامي على كل حال هو رافد من روافد الشعر العربي الفصيح، وقد أخذت منه بقسط ونظمت فيه، ولكنني لم أجعله ديدني ولم أجعله هجي راي لكي أنظم فيه ولكي أتابعه متابعة تامة، وإنما انصرفت إلى الشعر العربي الفصيح لأنظم فيه، وعلى أنني لا أنظر إلى الشعر الشعبي كما ينظر إليه من ينظر إليه على أنه معول هدم للغة العربية الفصيحة وللشعر العربي الفصيح. لا، أنا أنظر إليه كرافد من روافد الشعر العربي الفصيح، وكامتداد له. ومما يدل على ذلك أنك إذا أخذت كثيرا من القصائد رجعت معك بوزنها وقافيتها وبحرها وكل شيء فيها، على أنني لم أجعله كما قلت ديدني، ولم أتخذه وسيلة ولا هجيرة لكي أنظمه وأتابعه، وإنما النظم والمتابعة هو للشعر العربي الفصيح.
1: ولكن بشكل أقرب، هل تجد نفسك أكثر في الشعر الفصيح أم في نظم الشعر العامي؟
0: لا طبعا، في الشعر كما قلت في الشعر العربي الفصيح، والشعر العامي لا، إنما أخذه على أنه تجربة درج عليها الأمة العرب، أو أستطيع أن أقول من كان في وسط الجزيرة العربية في نجد وفي غيرها درجوا عليه على أساس أنه امتداد للشعر العربي الفصيح. فمن أجل هذا، ومن أجل أنه يتحدث عن عادات العرب، عن تقاليدها، عن أيامها، عن أحوالها، عن كل شيء تحدث عنه الشعر الجاهلي وغير ما تحدث عنه الشعر الجاهلي، يأتي به هذا الشعر منذ 7 قرون، فلا يمكن لنا أن نهمل هذا الشعر ولا أن ننظر إليه كواغل على الشعر العربي الفصيح، وإلا ما إنما ننظر إليه كرافد من روافد الشعر العربي الفصيح.
1: إذن ما دمنا في هذه الحلقة نتحدث عن بداياتكم أستاذ الكريم، الشاعر والأديب عبد الله بن خميس، هل نحظى ونقدم للمستمع الكريم شيئا من إنتاجكم مما تحتفظ به ذاكرتكم الآن في البدايات، بقصيدة أو مجموعة أبيات؟
0: طال عمركم، أنا مع الأسف أنني لا أعنى بحفظ ما أنتجه، سواء كان في الشعر العربي الفصيح أو في الشعر الشعبي. أعتذر إليك وأعتذر إلى المستمعين أنني في الحقيقة

0: أعنى بحفظ ما قلته سواء كان من الشعر الشعبي أو من الشعر العربي الفصيح، على أن ما قلته من الشعر الشعبي نزر ولا يقاس بما قلته في الشعر العربي الفصيح، على أنني طبعت ديوانا ضخما ربما يقع في 500 صفحة، ومن شاء أن يقف على ما نظمته وما قمت به في هذا المجال فليرجع إلى ديواني على ربى اليمامة.
1: نعم. أستاذ الكريم، هل توقعت في البداية أن تصل إلى مبتغاك وأن تحقق طموحاتك في هذا المجال، مجال الشعر والأدب؟
0: على كل حال الإنسان يطمح ويطمع في أن يصل إلى مستوى من النضج وإلى مستوى من التحصيل وإلى مستوى من الشهرة، ربما يصل إليه وربما لا يصل إليه. على أنني وصلت إلى مستوى لا أقول عنه إنه متدني، ولكن أقول عنه إنه متوسط. فالمبتغى والطموح الذي يطمع إليه الطموح في كل مجال مناله صعب. فما أقول إنني وصلت إلى مستوى أبي الطيب المتنبي وإلى مستوى أبي تمام وإلى مستوى البحتري، ولا إلى مستوى أولئك الأقطاب الأفذاذ الذين ضربوا في الشعر بسهم وافر وتركوا في الدنيا دويا لا يمكن أن ينسى.
1: لكن لعلك تحت يعني الآن تعتقد بأنه البدايات كانت لها دور كبير فيما يعني تلاها من مراحل وخطوات. الآن ونحن نسترجع معك الماضي والذكريات والبدايات، أستاذ الكريم عبد الله بن خميس، هل تحتفظ أيضا بذاكرتك بشيء من هذا النوع، بمواقف كان لها يعني تأثير، مواقف طريفة، مواقف محرجة، لا يعني أي نوع من المواقف؟
0: على كل حال الإنسان لا بد أن يكون له مواقف، سواء كان في أدبه أو في شعره أو في حياته كلها، ولكن ذاكرة الإنسان إذا لم يغذها وينميها ويتابعها قد لا تسعفه أن يجيب على ما تفضلت به في هذه الآونة. إنما لكل إنسان ما له من مجالات، من تحصيل، من مصادمات، من مصادفات، من أشياء ربما تكون قليلة وربما تكون كثيرة، وهذه طبيعة البشر أنه يمر عليه ما يمر عليه في كل حين وفي كل زمن وفي كل مناسبة.
1: أستاذ الكريم، هل تود إضافة شيء في ختام هذا اللقاء؟
0: أما والحديث عن الشعر وعن الأدب، فإنني أنصح الشباب العربي عموما وشباب وطني خصوصا أن يعنوا باللغة العربية وأن يعنوا بالاطلاع والمتابعة والقراءة، فهي في الحقيقة الركيزة التي تمدهم عندما يحتاجون إلى أنفسهم بالطيب وبالجيد من الشعر ومن النثر، وما شيء غير اللغة العربية أصيب.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المستمعون، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج استوديو رقم واحد. في البداية نقدم أسماء الفرقة الموسيقية وهي بقيادة الزميل يونس الخطيب، كمانات صبري البحطيطي، سمير توفيق، مصطفى الملواني، عبد الرحمن الدلي، سمير تينسا، قانون الهادي العبيدي، ناي فتحي، محمد علي، عود خضر عزام، تشلو محمد غنية، قيثار البشير، مصطفى إيقاع، والتهود بوادي، علي محمد علي، عبدو قحطاني، ومنسق البرنامج صالح الحميدي، والإشراف على الشؤون المالية خليفة دريس، ومن الهندسة عبد الحميد خليل. معنا من الاستعلامات عبد العزيز الغدير، منصور البقومي، عبد الله الخزيم، عبد القادر مسعود، ومحمد المحارب. الجوائز مقدمة من مؤسسة التسهيلات التجارية، إحدى مؤسسات عبد الكريم عبد الله الدرويش. الحقيقة نبدأ من الجمهور ولا نبدأ في عود؟ أغنية عود؟ ها؟ كلهم يقولون نبي عود. لا لحظة يا جماعة، كلكم تقولون نبي عود. فين العود؟ لا لحظة، هذاك جديد، هذاك جديد ما طلع، تعال.

0: اهلا وسهلا فيك. الاسم
1: انا اسمي عبد الرحمن احمد الزهراني.
0: طيب عبد الرحمن، ما ادري كم لك تعزف عود؟
1: والله لي يمكن سنه ونص كذا بس.
0: من زهران؟ ها
1: من زهران فعلا.
0: طيب وش حتغني لنا؟
1: اغنيه من كلمات القحطاني على القحطاني.

0: شكرا لك. الآن سنقدم الحقيقة. إيش رأيكم في كلمات صعبة؟ ها؟ يقول لك دلال طواقي يدور دلال دلال، ودلال الدلال يدور دلال الطواقي. ها؟ اللي يقولها بيجيب كلمات صعبة، اللي يقولها بيجيب كلمات صعبة. يعني دلال طواقي يدور دلال دلال، ودلال الدلال يدور دلال طواقي. ها؟ اللي بيقول عندك كلمة صعبة تجيب كلمة صعبة يعني. ها؟ طيب تفضل تفضل تفضل تفضل. أهلا وسهلا فيك. الاسم
1: خالد صالح الطرباقي.
0: نعم يا خالد قولها.
1: دلال طواقي يدور دلال دلال، دلال دلال يدور دلال طواقي.
0: بسرعة بسرعة بسرعة.
1: دلال طواقي يدور دلال دلال، دلال دلال دلال دلال يدور
0: دلال. دلال طواقي يدور دلال دلال، ودلال دلال يدور دلال طواقي. بسرعة كذا.
1: دلال طواقي يدور دلال دلال، ودلال دلال يدور دلال طواقي.
0: صح. شكرا. نسمع عن طيب نسمع منو الكلمة الصعبة عاد منك.
1: يا أهل الغداء غدونا وتغدوا، خلوا غدا عطم غطى، ولا جاء عطى عطوا عطى غدا.
0: والله نشبه. لا لا هي هي هي أخف من كذا كانت، وبس صعبها. ها
1: يلا يجيبها.
0: قلها قلها قلها بشوي شوي.
1: يا أهل الغداء غدونا وتغدوا، خلوا غدا عطم غطى، ولا جاء عطى عطوا عطى غدا.
0: حلوة. ها من يقولها واللي يجيب أصعب منها؟ ها عيدها بشوي شوي.
1: يا أهل الغداء غدونا وتغدوا، خلوا غدا عطم غطى، ولا جاء عطى عطوا عطى غدا.
0: يلا مين يقدر يقول؟ لا ما في أظن في واحد بالأخير. وعندك واحدة صعبة؟ ها تعال تعال.

0: اهلا وسهلا فيك. الاسم
1: عبد العزيز عبد الرحمن باني طال عمرك.
0: طيب قلها تعال اقرب اقرب عشان
2: يا اهل الغدا غدونا وتغدوا خلوا غدا عطم غطى لا جاء عطى عطوا عطى غدا.
0: يلا
1: اهل الغدا تغدوا غدونا
0: لا غدا
2: غدا شوي يا اهل الغدا غدونا وتغدوا
0: يا اهل الغدا غدونا وتغدوا
2: خلوا غدا عطم غطى
0: وخلوا غدا عطم غدا
2: لا جاء غطى لا جاء عطى عطوا عطى غدا.
0: يلا
1: يا اهل الغدا غدونا وتغدوا خلوا غدا عطم غطى واذا جاء عطى عطوا عطى غدا.
0: لا لا نسمع كلمتك نسمع كلمتك ها قل كلمتك الصعبة.
1: بسيطة ما تستبسطهاش
0: بسيطة ما تستبسطهاش
2: لا ما تستبسطهاش
0: قالها. يلا ثاني
1: أرنب ترند بندقت جاء المترندبو
0: أرنب ترند بندقت وجاء المترند بندقون وترند بندقوها ما هي لا الأخ خلاص شكرا لك جبت أنت ما عندك شيء ثاني مشاركة؟
2: لا أبد.
0: طيب شكرا تفضل.
3: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان زمان أول يا ليت الإذاعة زمان.
4: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. مجداف وبحار شعر طاهر زمخشري. لي بين عينيك مجداف وبحار لي بين عينيك مجداف وبحار وفيهما بالسنة الضحاك تيار أخاف أقلع والتيار يمنعني من أن أسوح ببحر فيه إعصار وقد ركبت من الأهوال أعظمها لأنني في اقتحام الهول مغوار فكيف أرهب من بحر تطارحني فيه الصبابة أنفاس وأشعار. إني أجدف في بحر شواطئه قد أبعدتها عن الملاح أسرار ولا يزال به الإعصار يدفعه ومن صفير الرياح الهوج مزمار وللنداءات في أطرافه صخب وللواعج في طياته نار وتحت أهدابها يرسو على حلم رؤاه لملمها في النور نوار قد راح يرسل من إشعاعها نغما له اللواحظ أوتار وقيثار فيا عيون المها ما قيل عنك غدا عندي خرافة ما يرويه ثرثار.

0: فيا عيون المها ما قيل عنك غدا عندي خرافة ما يرويه ثرثار، فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار، ومن شفيف السنة بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار، فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار. فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار، ومن شفيف السنا بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار، فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار، وحسبها أنها تروي بنظرتها حكاية الحب والألطاف أسمار. فيا ضفاف الهوى قولي لطلعتها العين بحر وإني فيه بحار.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي.

0: تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة شغلتني نادتني خدتني

بتني والشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدا.

على ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

رموشك وشفايفك وفي ظل رموشك وشفايفك غنت أحلامي غنت أحلامي.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

بيدفي القلب وازاي بيصحي العين، فعنيك حسيت بالحب وعرفت بيجي منين، وازاي بيدفي القلب.

كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة. لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في هوى بلادي على أثير إذاعة الرياض. ثلاث ساعات إن شاء الله ممتعة معكم، ثلاث ساعات نقضيها وإياكم من خلال فقراتنا اللي تعودنا أن نقدمها بشكل مختلف ممتع، أسلوب أيضا خفيف أنا وزملائي وطاقم العمل يناسبكم ويناسب أيضا هوية البرنامج لما نتحدث عن هوى بلادي في كل أرجاء هذا الوطن الغالي. ثلاث ساعات إن شاء الله على أثير إذاعة الرياض معنا ممتعة من خلال استكشافنا المواقع السعودية وما يدور فيها من فعاليات ومنجزات. علي، ورحب بزميلي علي الشهري، مساء الخير.
1: حياك الله ظافر، مساء الخير ومساء النور والسرور، حياك الله.
0: يا هلا وسهلا.
1: كل الأسبوع هذا
0: لا شهر. اليوم وجهك غير.
1: لا وانت انا
0: وجهك غير.
1: غير اليوم يعني صراحة لو تشوف من ظافر
0: تقول
1: له نمدد ساعة.
0: انت تبينا نمدد ساعة مددنا.
1: حياكم الله معنا متابعينا ومستمعي برنامج هوا بلادي في أسبوع جديد ويوم جديد وانطلاقة جديدة من هوا بلادي من الآن وحتى الثامنة مساء، وأيضا مساء الخير والسرور على مخرجنا الرائع وكابتننا محمد الحميدي. مساء الخير أبو حسن.
0: مساء الخير. لا منور أبو حسن اليوم. محمد اليوم مختلف تماما بالأناقة ما شاء الله، فرق عن الأسبوع الماضي. اوكي كان مشغول مشغول وهموم الدنيا عليه.
1: انا اشوف انه ما شاء الله محمد في كل حالاته.
0: لا والله كل حالاته حلو محمد ما يحتاج، بس انه اقول لك الاسبوع الماضي فرق شوي عن يعني الاسبوع هذا. اليوم جايك مروق،
1: يلا ان شاء الله يكون بدايه اسبوع
0: اي وانطلاقه اي قائد الطائره
1: اكيد معبي كروسين مره فل اليوم. اليوم فل كثير وفقراتنا،
0: بس عاد اهم شيء ما يستخدم هليكوبتر.
1: اي لا ان شاء الله كلها مطارات ان شاء الله.
0: اي لا ان شاء الله الامور زينه. ابو حسن اليوم ما في هليكوبتر. اليوم كله يقول ابشروا بالسعد الامور زينه. عموما نرحب ايضا بفريق الاعداد عائشه زير، هبه العمران، نور المطيري. نحن معكم أنا ظافر الخثعمي وزميلي علي الشهري في التقديم. إن شاء الله نرافقكم بمتعة رائعة جدا من خلال هوا بلادي.
1: رحلة حلوة تنقل فيها بين مناطق المملكة. إيه محافظاتها مراكزا، يعني نشوف الفعاليات اللي موجودة وأيضا الفقرات اللي قدمها طاقم الإعداد الجميلة المتنوعة، وأيضا حصاد المراسلين مراسلين في كل مناطق المملكة. اليوم معنا مجموعة إن شاء الله متفرقة وجميلة كما عودناكم، ثلاث ساعات تكون مليئة بأخبار عن هذا الوطن وعن التقدم الحاصل في هذا الوطن والفعاليات المصاحبة للفعاليات الترفيهية.
0: وضيوفنا ضيوفنا
1: ضيوفنا ضيوف هوا بلادي الغالين علينا في كل حلقات
0: مراسلين
1: كلهم
0: كلهم. عاد والله انا عارف تصدق صمت الجوال خفت احد يتصل وانا على الهوا.
1: ليش؟
0: قلت يمكن يلخبط القائد الطاهر
1: حميضي يدق عليك. لا هو على طول من يوم نركب الطيارة حميضي على طول.
0: لا أصلا يعني لأنه يقول لك أغلق

0: قل هواتف المتنقله انتم على
1: والله صحيح تشوف هذه يا اخي انا مره صدمت. كنت في احد الرحلات على طاري هذا الموضوع، كنت في احد الرحلات واللي قدامي جواله شغال ما شاء الله، شغال على شبكه، هي شبكه حاولت اشبك على شبكه الطائره ضعيفه جدا جدا جدا، وهو شغال عنده ما شاء الله فل،
0: ما قفل المتنقل الهاتف المتنقل،
1: ما قفله، وانا حاولت افتح شبكه الطائره اشبك عليها لكن كانت ضعيفه، فقعدت والله كذا مقهور ابغى اساله انت شبك ليش الله يحفظك، يعني احنا تقفل الشبكه عندنا مع الارتفاع
0: صحيح
1: تقفل، فما عندك الا شبكه الطائره، انت على اي شبكه الله يحفظك شغال وشغل
0: مستانس
1: مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات ما ادري هل هو حافظها هل هو، بس انه واضح انه يعني قاعد يتصفح،
0: لا لانه ممكن علي ممكن يكون في خدمه، ترى في خدمه دائما احنا نجهلها يقول لك هذه من ضمن الخدمات اللي انت تختارها اثناء حجزك،
1: حلو،
0: يعني تختار انك تحتاج الواي فاي الطائره برسوم معينه
1: صحيح،
0: ايه انا هذه انا شفتها مره في احدى خطوط الطيران
1: الاجنبيه،
0: لا اعتقد انها خطوطنا بس ان اي خطوط فيهم الثلاثه عشان ما نقول اسماء،
1: مع انه انا كنت درجه ولا ما كان في خدمه ما ادري يعني.
0: اعتقد انها اعتقد انها الاولى
1: ممكن
0: بدون اسم تراها
1: ايه بدون اسم يا خطوط ايه خطوط هوا بلادي ممكن تكون خطوط هوا بلادي
0: ايه يعني لما تجي تحجز على هوا بلادي اختار خيار الواي فاي
1: اختار 91 وواي فاي
0: ايه طيب على اساس كذا ناخذ يعني نحمل مقاطعنا برضو ونستانس، خلينا نحمل مقاطعنا مع محمد الحميد
1: يلا نروح فاصل وتعال